0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: وقت اللي يصير العلم شغف والطموح رسالة، تتحول المسيرة لحكاية تستحق أنها تروى. وقت اللي يصير النجاح أكثر من مجرد إنجاز، يصبح أثر يلهم الآخرين ويفتح أمامهم أفاق الأمل، هي بصمة جديدة مع ضيف صنع من ضعف قوة وحمل فكره إلى رحاب البحث العلمي في فرنسا. هو اليوم يواصل هذه المسيرة بإصرار الباحث وشغف العالم. نكتشف اليوم مع بعض مسيرة الدكتور البروفيسور الإنسان الفنان والعالم حاتم الزعك. أنا مروى زيدي وهذه البصمة.

0: يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بضيفنا، مرحبا منورنا، واحد من أبرز الكفاءات التونسية في الخارج، سي حاتم. أثر يمر أو أثر يبقى، وأنت واحد من الأسماء اللي باش تكون بحضنا اليوم اللي تترك أثر كبير برشا في نفوس كل من باش يتبعك ويتبع طبعا هذه الحصة وهذه الحلقة الاستثنائية حسب رأينا من برنامج البصمة. مرحبا، منورنا.
2: بارك الله فيك مدام مروى، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة اللي أعتز بها برشا، وشكرا إذاعة المونستير.
1: عيشك. أنا باش نخليك تقدم روحك، برشا ما يعرفوكش وبرشا أكيد يعرفوك، أما للي ما يعرفكش خليك وحدك هكا تعطيني بطاقة تعريف الأستاذ حاتم كما يحلو له أن يقدم نفسه.
2: بارك الله فيك. والله هو الكلمة الأولى اللي تجيني الذهني هو الإنسان البشر دايما عنده هويات متعددة، والحمد لله يعني بداية نتاعي باش نقول لك يعني أصيل قصر هلال مش بعيد جيران، ومن مواليد منزل بورقيبة وعشت وترعرعت فيها منزل بورقيبة. والدي الله يرحمه كان يخدم في شركة الفولاذ في منزل بورقيبة، وقريت في معهد بورقيبة النموذجي، كنت من أول دفعة في المعاهد النموذجية في تونس في عام 83 وقت خديت السيزيام. كانوا ثم زوز برك في تونس
1: ما شاء الله،
2: سمعنا بهم كان كي خدينا السيزيام، سمعناش بهم قبل. عديت 7 سنين في معهد بورقيبة، مشيت من بعد قريت في فرنسا، تخرجت من دار المعلمين العليا في باريس، وتخصصت في الرياضيات، وعملت يعني مسيرة الحمد لله كباحث في مجال الرياضيات. هذا هو المسار الأول.
1: نجم نقولوا عالم رياضيات قد الدنيا.
2: لا لا، هي كلمة عالم ربما تستحق التعريف، لأنه العالم بالنسبة لي لغة هو هي الكلمة التي كنا نستعملها في المدرسة الابتدائية. العلماء، العلماء، العالم، يعني فيها كلمة إنه الإنسان عرف الحاجة وعلمها وانتهى الأمر.
1: بينما
2: لا، حتى كانت عمق كمان، وثم جمود في العلم. العلم حاجة معروفة وصل إنسانه وتعلمها، بينما بالنسبة لي العلم لا ينتهي، فيض دائما لا متناهي. ولذا أفضل كلمة الباحث، وهذه خاطر الباحث
1: فيها برشا تواضع منك أستاذ. وباحث بروفيسور دكتور، الأقرب إلى قلبك هي الباحث؟
2: أكيد أكيد.
1: ما تحبش تخرج من يعني المركز البحث اللي أنت تخدم فيه، من غادي من عندك أجواء أكيد خاصة تعرفوا عليها ونحكي عليها أكثر. مسيرة مرموقة ما شاء الله، فمش شهادة ما خديتهاش تبارك الله.
2: لا، خديت شهيد اللي خديتهم في المسار نتاعي أكيد،
1: في مسارك نحكي، في اختصاصك، في
2: الحمد لله. هي أكيد في الرياضيات يعني بدينا بشوي بشوي كالطلبة الكل، يعني إنسان يخرج يبدأ بالإجازة بالأستاذية، درست شهادة الدراسات المعمقة اللي هي ماستر تاع اليوم، والدكتوراه، وبعد كذلك الكفاءة في تسيير البحوث العلمية.
1: نعم، وهذا اللي خليك تتحصل على أرفع ترقية في سلم البحث العلمي في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي. أرفع ترقية هذه؟
2: والله شوف، هو بالفعل هو فيه التباس، يعني الحمد لله الفضل لله، عام ناول في الخريف كما توه هكا في 2025 تحصلت على ترقية اللي هي يقولوا مدير أبحاث من الصنف الاستثنائي، درجة أولى،
1: ديريكتور دو ريشيرش دو كلاس اكسبسيونيل.
2: خاطر جراد 1 وبعد ثم الجراد 2، فهمتني؟ معناها احقاقا للحق ثم زملاء اللي هما عندهم الجراد 2 اكيد اللي خذوه، ونطمح اني نهار
1: من هرات جيتك الجراد 2 ان شاء الله. نحكي عليها ان شاء الله بصحة وقدرة ربي، من اعلى المراتب الاكاديميه.
2: لا الحمد لله، يعني ما ثماش برشا ناس يوصلوا لل
1: حلمت بها سي حاتم.
2: والله صدقني باش نكونوا واضحين، معناها انا دخلت في المرتبه الاولى في البحث، كنت مكلف بالبحث، هذه الكلمه قلت إن شاء الله نهار من نهارات نولي مدير أبحاث من الدرجة الثانية، وصار الشيء صار. ومن بعدها قلت ربما كيف نوصل نولي مدير أبحاث من الدرجة الأولى، يا ربي لك الحمد كل الأحوال. ولكن الصنف الاستثنائي هذا بصراحه ما كنتش نحلم به, ما نخبيش عليك, الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله, وهذه حاجه تشرفنا كدوينسا وتشرفك اكيد. نحكي زادة على اعتراف بعطائك وتميزك, تم منحك وسام السعفات الاكاديميه, هذا زادة تكريم كبير زادة, فضلا عن المشاركه مؤخرا في المؤتمر العالمي للرياضيات واللي ماهيش معناها حاجه عاديه تتعدى كل يوم, ولله الحمد في فيلادلفيا في الولايات المتحده الامريكيه. صحيح. وهي من أبرز ومن أهم الملتقيات الدولية اللي تجمع نخبة طبعا من علماء وباحثين في مجال الرياضيات. كيفاش كانت المشاركة وكيفاش كان الإحساس وقتها؟
2: والله الإحساس بصراحة يعني فخر كبير, ما نخبيش عليك, خاطر حتى هي كيف هذه الدعوة للمؤتمر العالمي للرياضيات اللي تصير مرة في 4 سنين, ثلة معناها قليلة وقليلة جدا, يعني عدد الباحثين في الرياضيات في العالم هو بالآلاف.
1: no.
2: ويوجهوا دعوة تقريب 150-200 شخص كل 4 سنين.
1: mm-hmm.
2: يعني مش الناس الكل يتحصلوا عليها, وما نخبيش عليك ما كنتش نحلم بها.
1: mm-hmm.
2: لكن أكيد أنه الإنسان بالخدمة والجد والمثابرة, هذه الحاجة الأولى, يعني ثم إحساس بالفخر.
1: mm-hmm.
2: الحاجة الثانية هو أنه الإنسان يتلفت على اليمين وعلى اليسار, يشوف الناس عندهم بادج يدوروا به, هذا فلان هذه فلانة اللي ربما ما صادفتش قبل باش تعرفت عليه, ونوقف الناس قلوا نحب نتحدث معاك كلمة ولا زوز. يعني بالفعل هذه نخبة النخبة اللي تكون موجودة, وكنت سعيد يعني بالمشاركة في المؤتمر.
1: احنا نجم نقول لك ان الف مبروك يعني على هذه المشاركة وعلى هذا التتويج وعلى هذا التألق وهذا النجاح اللي ما جاش من فراغ اكيد, بعد برشا تعب برشا مسيرة متصور فيها. قولي الحلو اكثر من المر ولا المر اكثر من الحلو؟
2: لا الحلو اكثر, الحمد لله يا ربي
1: غلب.
2: لا لا الحمد لله,
1: اما فيها صعوبات
2: فيها اكيد اكيد.
1: ما تحطتلكش الورود هكا في الطريق؟
2: مش ديبة. اي لا لا اكيد اكيد, يعني هو معناها شو نقول لك, الحمد لله انه في وقت من الاوقات هكا انسان جاه توفيق من عند ربي باش دخلت في التجربه هذه نتاع المعاهد النموذجيه.
1: نعم.
2: اللي كانت اول تجربه وما كانش على بالنا في الوقت ذاك اللي ثم معاهد مشينا له بالنيه, معناها كل انسان عدى سيزيام كمان انه باش يمشي يقرا.
1: خلينا نحكيوا شويه على الطفوله لازم انت تبترجع هكا لتيلي هكا
2: سنوات
1: الكوليج والبيلوت
2: ونرجع
1: بك للذكريات وش نعطيك اسماء
2: قولي
1: وانت تقولي, انا نسال وانت تجاوب. حاضر
2: تفهمنا.
1: مرحبا بك, باش نسالك على اسم
2: قولي
1: وانت جاوبني.
2: ايه
1: مدام حلومه.
2: ايه يا حسره.
1: ايه يا حسره. أيه. هذه معلمه في منزل بورقيبه.
2: اي أيه والله لحمي شوك, معناها كي بديت تقول لي هكا واكيد ثم اسماء اخرى.
1: نزيدهم لك تاول اسماء ولا خلينا نعطيو حق مدام حلومه؟
2: نعطيو مدام حلومه, معناها معلمتي في السنه الاولى للسنه الرابعه في الابتدائي في مدرسه امام سحنون.
1: مه.
2: واحد في منزل بورقيبه, وفي نفس الوقت كانت صديقه الوالده, معناها كذلك نوجه لها تحيه طيبه بصراحه, حطتنا على ثنيه من ناحيه اللغه العربيه كذلك الثقافه الاسلاميه. يعني نتذكر السيره النبويه تعلمتها من عند مدام حلومه, معناها هي ابوها الله يرحمه كان امام في جامعه عقبه بن نافع في القيروان, وتعطينا حاجات من منهل هكا.
1: الاسم هذا يعني لك برشا؟
2: اكيد
1: قريب برشا من قلبك, لانك معاه هو تعلمت البدايات وصنع منك شخص مختلف ربما. مع اسماء اخرى, سي صلاح الدين الدعجي.
2: صحيح, السنه الخامسه
1: في الحساب
2: الرياضيات,
1: وانت اليوم ولد المجال وولد الاختصاص.
2: صحيح.
1: وسي عبد الرزاق علمك العمل والتمحريث.
2: صحيح.
1: والكبس والخدمه والصعوبيه.
2: سبحان الله, كي كنت معنا في المدرسه انت يا
1: خليت غادي انا معكم.
2: اوكي,
1: هذوما ثلاثة اسماء كانت يعني خليني نقول خليت بصمتها في حياتك.
2: لا اكيد
1: بداية المسيرة
2: أكيد, على خاطر يعني كان ثم روح الانضباط. كذلك تو كما تقول سي عبد الرزاق, سي معناها
1: سي صلاح الدين
2: الدعجي الله يرحمه, توفى هو فهمتني. وكذلك مدام منى بكار في الفرنسوية، مدام زهرة سماري زادة كيف كيف، مدام لموشي.
1: كنت محظوظ بالأسماء هذه الكل اللي معناها عرفت كيفاش تحيط بكفاءة وإلا بتلميذ كان يبدو معناها ملي تغزر له للوهلة الأولى أنه تلميذ باش يكون عنده مستقبل كبير.
2: والله ما نعرفش إذا كان هذا كان وظاهر ولا مش ظاهر، مجهول منهم هم الأسئلة السؤال هذا. لكن صحيح يعني بصراحة تحس أنهم جيل متمكن، يعني كان عندهم عمق في الرسالة التربوية، خاطر الرسالة التربوية راهو معناها ثم كفاءة ولكن زاد ثم تعليم الانضباط، فهمتني. هذاك ماهوش حاجة بسيطة و...
1: صحيح. أول بروموسيون قلنا في البيلوت في ليسي بورقيبة
2: أكيد
1: كنت معاه قداش من شخص معناه
2: من بالضبط نجم نقول لك 179 كان خانتنيش الذاكرة، خاطر تقريبا 30 واحد في 6 أقسام
1: هذا هو. ومنعرفش هنا أسماء أخرى زادة من الأساتذة اللي نجموا نسميهم يظهر لي
2: أكيد
1: نسميها إن شاء الله ما نغلطش علينا. سعاد بولحية
2: زين مديرة اللي هي بنت المونستير راهو مدام سعاد بولحية
1: أيوة. وسي محمد فالح العيارشي
2: والله بالك عن كيش قلت لي محمد
1: صالح ممكن انا كتب الاسم بالغلط
2: اي واللقب
1: العياري
2: اي سي حمادي العياري
1: سي حمادي يعني العياري
2: سي حمادي العياري هو كان القيم العام
1: اللي عطاني المعلومه غلطني في الاسم
2: لا مش مشكل وربما عنده اسم ثاني راهو ما بتعرف محمد يولي حمادي هو محمد راهو اكيد فهمت معناها خير الاسماء هو كان القيم العام نتاع المبيت خاطرني كنت بيات معناها 7 سنين في الوقت ذاك والانسه زين بكشوك الله يرحمها كانت هي القيمه العامه وبعدها ولات هي الناظرة ومدام سعاد بولحية هذا الإطار الإداري اللي بصراحة يعني حطونا على السيرات بصراحة معناها من ناحية
1: كيف ما تعامل خاص معك أنت كان فما محبة خاصة
2: هذا النجم نقول لك كان موجود بصراحة كان موجود الشيء هذايا نحس اللي عندي مكانة معناها عند قلوب 3 المربيين هذوما نوجه لهم التحية عاطرة والروح الأنسة زينب الله يرحمها نحس اللي كان عندي مكانة هكاك في الوقت هذاك ومش هما برك معناها برشا ناس كان عندهم يعني برشا مسايسة معايا أني خصوصا في كل وقت هذاك يعني في دخولي الليسي بورقيبة خاطر كانوا فيه زوز حاجات ولا هما ربما 3 ولا 4 حاجات تحولات كبيرة معناها في حياتي صارت في الوقت هذاك والحمد لله لقيت شكون اللي وقف معايا ومنهم الأسماء
1: وهذا شوية مشوك اللي حكينا عليه قبيلة اللي هو يصنع الإنسان معناها يصنع الصعوبة اللي تبني الشخصية القوية اللي تبني الإنسان اللي يعني يعمل المستحيل باش يتجاوز الصعوبات هذية ولا التحولات اللي أنت حكيت عليهم
2: هو والله باش نكونوا معناها ربما الإنسان يعطي الكلمة كما هي كان ثم زوج حاجات يعني أني ما نجمش ننساها كي دخلت للليسي احنا نقولوا ليسي قبل هو كوليج ما ليسي عمرنا 12 عام يعملون معناها عيادة طبية للتلامذة الكل وجماعية زاد معناها كنا هكا نضحك وقلنا حذروا رواحكم وكذا الطبيبة شافت اللي عندي طريقة غريبة باش نوقف من الكرسي قالت لي كيفاش توقفك قلت شنو الغرابة قالت لي قعد في القاعة قعدت في القاعة قمت زاد أغرب وأغرب ناديت الأمي وبابا وقالت لهم السيد اللي تلهوا به فهمتني وبدأت المسيرة اللي هي الحمد لله معناها أقول لك الكلام هذا صار عام 83 يعني عندها 43 عام اللي دخلت في سلك الإعاقة معناها من الباب الصغير ما كانت تدريجية بشوية بشوية بشوية والحمد لله
1: يعني الإعاقة بدأت مع
2: اكتشفت نقولي احنا اكتشفت في هذاك وفي دخول هذاك يعني بمحض الصدفة نجم نقول لك بعد بعام بابا توفى معناها بين السنة الأولى وسنة الثانية حتى ذاك كان صدمة يعني ما كانتش سهلة لمحالة وطبع نترحم عليه ونواجه تحية كبيرة للوالدة معناها
1: ربي فضل عليك نرجع للعائلة ونحكيوا عليها شوية الإعاقة في في في في في الفترة هذيك ولا في المرحلة العمرية هذيك الحساسة المتعارف علينا مرحلة المراهقة والتغيرات الفيزيولوجية وغيره وانت بيات قلت لي في ليسي وقتها قراية نتصور وخدمة كبيرة برشا هكا الصراع النفسي هذيك اللي عشته الفترة هذيك كانت صعبة نتصورها
2: والله شوف هي باش نقول لك معناها الانسان دائما يقول رب ذره نافعه. حسيت انه هالزوز ضربات اللي جاوني ولو اعاقه راهو كانت خفيفه حقا الحق نطلع دروز وقوم وبرشا حوايج معناها مش اشكال كبير في الوقت هذاك. عديت الباك نمشي الحمد لله معناها معناها خليت كونت لي حافز باش نركز على قدرات أخرى على ملكات أخرى في القراية. معناها ركزت برشا على الخدمة وجات الرياضيات في وسطها ولكن كذلك معناها كانت لي كان لقاء كبير وغير لي حياتي على الأخر مع الموسيقى في شخص أستاذي المايسترو حافظ المقني. يعطيك الصحة وكشوف ما شاء الله عليك عندك المعلومات الكل.
1: وفي باسم المقني
2: وفي باسم المقني صديقي
1: من الأساذة والأسماء اللي عطوك
2: عطوني
1: القول الحساسية ولا الإحساس والفن فيك في داخلك
2: الحمد لله
1: ودعموه.
2: لا معناها بصراحة مدين ليهم. يعني نقول لك يعني في وقت من الأوقات نعمل موسيقى أكثر من نعمل مات فهمتني معناها في يومي في أسبوعي في شهري في سنتي. هذا
1: كان خيرك بالاثنين
2: في الوقت والله في وقت من الأوقات معناها كنت نخمم أني ربما نواصل في الموسيقى لكن خفت في وقت من الأوقات خاطر المسار نتاع الرياضيات كان مسطر فهمتني شنو باش تعمل باش تاخذ منحه باش تمشي في سلك موجود في فرنسا تعدي المناظرات وتدخل مدارس عليا.
1: الموسيقى شنو كانت؟
2: الموسيقى ربما كان عليا اني نصنع كل مسار هذاك وحدي. ممكن ما كانش عندي الجرأة الكبيره باش نعمل هذاك خاطر الانسان في وقت من الاوقات لازمك تختار ما تنجمش تعمل الزوز بنفس الكفاءة وبنفس الحد.
1: عام 1988 تتحصل على دبلوم الموسيقى العربية
2: والحمد لله
1: والحمد لله. ومع ذلك الثنية ولا الطريق أنت اللي اخترتها هي اخترت ثنية الرياضيات. وقتها قلبك قال لك رياضيات ولا عقلك؟
2: والله نقول لك عقلي بصراحة.
1: ما قلبك يقول لك موسيقى
2: أكيد
1: قلب مرهف يحب الفن
2: لا على الأخر يعني فهمتني كما قلت لك معناها كانوا تونس تبعث معناها والإنسان يشكر بلاده وأهله معناها التلاميذ النجباء باش يعملوا أقسام تحضيرية في فرنسا ومنها المدارس العليا بينما الموسيقى ربما باش تخرج ما تخرجش وقتها. يمكن كان عليا نقعد في تونس نقرأ في تونس وبعدها الناس الكل كانت تخرج في الوقت هذاك. لكن على كل حال الإنسان ما ينجمش يرجع لبعض الخيارات. أما نحكي لك أنت لخصتها العقل يقول لك رياضيات والقلب يقول لك موسيقى.
1: موسيقى أكيد أكيد,
2: أكيد.
1: واليوم
2: أيوة.
1: قلبك ولا عقلك غالبين؟
2: والله يقول لك حتى قلبي مشى للرياضيات والحمد لله أكيد يعني اليوم هذا شيء اللي نجم نقول لك وثم راهو نقاط التقاء بين الموسيقى والرياضيات نجم نحكي فيها ربما. يعني الرياضيات تولي تحبها تولي فيها الأدرينالين تولي معناها تحس إنك شيء هذاك بس تحصل وبس تتوصل تعمل هدف معين وتوصل بس تعمل نظرية تيوريم فرحة كبيرة برشا. وثم جانب جمالي برشا في الرياضيات. الرياضيات علم جميل يعني نقولها كما هو الشأن في الموسيقى مثلا. أكيد في الموسيقى ثم جمالية والناس الكل تعرفها
1: أكيد توصل للقلب وللعقل وللروح وتمس وتدغدغ كل الحواس. خليني نحكي شوية على ضيفنا اليوم اللي خذي الباك عام 1990
2: صحيح
1: جالتا.
2: نعم
1: صحيحة كان نغلو تقول لي
2: لا.
1: وكان وقتها الأول في الدفعة متاعه كما
2: توا
1: نسمعه هكا معناها الأول وتتهفت عليه الإعلام ويجيوه ويصوروا معاه. وقتها جايبك
2: والله جاوني حتى قبل نقول لك حتى قبل صارت دي انترفيو منهم نومبرو نتاع لا بريس ويكاند فهمتي مازال عندي بزيت محافظ عليه. خرج هكاك عامة الباك يمكن مش عامة الباك هذاك بعد بثلاث سنين. اما لا خرجت في الصحافه قبل ما نعدي الباك وحتى عامة الباك وحتى سجلت في الاذاعه الوطنيه
1: في باك مات سيونس ولول في تونس
2: صحيح باك مات سيونس معناها اخر دفعه في المات سيونس بين قوسين
1: اي وقتها بعدها ولاو قسموا واحد
2: قسموا مات واحد
1: بالمعدل
2: والله ما نسيت نذكره 17-34
1: 17 ما جبتش 20
2: لا ما جبتش
1: كانوا يجيبوا العشرينات
2: لا الوقت هذاك معناها
1: باك
2: وي مثلا معناها ما ثماش توا ما شاء الله
1: يجي 34 باهي. انا جبت لك سؤال وباش نربطه بصورتي.
2: اوكي تفهمنا.
1: فما سؤال مزيان برشا كان يسالك قبل
2: اي
1: من عند الوالده الله يرحمه وينعمه.
2: اه
1: اوكي وقتها يقول لك وقتاش تحضروا لها الباك؟ من وقتاش نحضروا لها الباك؟
2: خارق العادة والله يعطيك الصحة.
1: اي باش يذكرك سؤال هذا.
2: اي بابا يرحمه
1: الوالد
2: الله يرحمه. اي هذا هو اكيد.
1: اي شنو كان يسالك؟ خلي نعيشوا معك كالصغرى هذيك والسؤال هذيك
2: يقول لي
1: وراه برشا كلام.
2: اي معناها لازم نقول للمستمعين يعني بابا كي توفى يرحمه اني يعني وقت ما بين السنه الاولى وسنه الثانيه ثانوي يعني هي كلام توا بين السابعه والثامنه اساسي. لكن ملياني صغير ملياني في الابتدائي يقول لي يا حاتم من وقتاش بداوا يحضروا في الباك؟ نقول له عامه الباك. يقول لي لا. نقول له قبل بعام. يقول لي لا. نقول له قبل بخمسة سنين لا. في السيزيام لا. نهبطوا بشوية بشوية نوصل للروضة بعد نقول له ايه تعرف كيفاش مني لعبت في كرشوم فهمتني هذا هو. وصحيح معناها هو الباك ماله إلا مرحلة أكيد وربما يعني الحمد لله أني تفوقت في الباك في الوقت هذاك هي ربما رسالة وفاء للوالد بالنسبة لهالفتلكة هذه يرحمه كان يفتلك برشا معناها بيني وبين
1: أما وراء الفتلكة كان فما رسائل
2: أكيد
1: تمرر
2: صحيح.
1: للعقل وللقلب وللروح وللملكات اللي عند الشخص اللي قدامه لأنه يعرف أنه وكأنه يحب يقول لك اخدم من توارني نستنى فك النهار هذيك بدقيقة ودرج وراك حذر له وأعطيه وربما حتى الإحساس من داخل كان يقول إنه ما كانش باش يكون موجود معاك في اللحظة هذيك.
2: سبحان الله
1: سبحان الله. فكان يوصي فيك على البكالوريا وأنت اليوم ما شاء الله في البصمة هك ترجع له وتوريه معناها الروح وأكيد الطاهرة والكل الآباء والأولياء اليوم تخميمهم الكل اللي يجيب صغير يقول لك أنا نحب نوصله نحب نقريه. هذه عقلية التونسي اللي أخذها من عند العقلية البرجيبية وفكرة ما بعد الاستقلال والتعويل على التعليم وغيره. فنتصور والدك كان من الشخصيات هذه اللي عاشق والهين بالقراية وبالتعليم وبالعلم وبالمعرفة
2: على الأخر. على الأخر يعني بابا بصراحة هو اللي حطني لليوم عندي زوز حوايج اللي نذكر فيهم الوالد معناها هما الخدمة فهمتني كان يخدم برشا فهمتني ونقوله ثلاث حاجات العلم العلم أولا معناها الشغف بالإنسان باش يتعلم ويعرف حاجة ويحذقها الخدمة تفاني في العمل فهمت وكذلك التمسك باللغة العربية إني لليوم بنتي عمرها 21 عام لينا وجهنا تحية
1: يعيشك سلم عليها برشا
2: يعيشك معناها كيف تتكلم تتقفل عليها شوية بالفرنسي ولا حاجة نقول آه بوك بوبكر وبش يتغشش عليك فهمتني على خاطر عندي رسالة اللي خديتها من بابا الله يرحمه كان معناها في الاجتماعات اللي يقوم بها في إطار العمل اللي نتاعه يحكي بالفصحى معناها مع الخدامة أني لليوم هك أني لليوم نمارسها اللغة العربية لليوم نستعملها في خدمتي وفي علاقاتي الاجتماعية ونواصل رسالة ونواصلها يعني كما قلت لك هذا هو الوالد.
1: أنا قالوا لي فما شكون مرر الكلام هذية وانت تقولي أتأكدوا لي وإلى لا قالوا لي حياة حاتم متلخصة في ثلاثة حاجات الرياضيات
2: أوكي.
1: الموسيقى
2: نعم.
1: والمطالعة
2: صحيح لا أكيد هو المطالعة راهو بين قوسين يعني في كل وقت هذاك هو بابا يرحمه معناها كنت نشوفه بالرغم من المشاغل نتاعه وكل شيء في الليل يمد الكتاب كيف يمشي الفرش ويمد الكتاب فهمتني ويقول لي أقرأ أقرأ أقرأ خليني لليوم هاني تو نجي كان الصباح قريت تو وليت نقرأ بالسماعة معناها لقيت الكتب المسموعة وصراحة وليت خاطر ربما بحكم الإعاقة عندي برشا وقت ما بين ظفرين ضايع كل وقت الضايع هذاك قاعد نسمع في قصة فهمتني نسمع في كتاب لليوم نسمع في كتاب بالإنجليزية معناها فهمتني الحمد لله.
1: الحمد لله. يعطيك الصحة. ومن كلمة كنتي قاعدين ناخذوا في برشا أفكار هكا للجيل اليوم، أكيد علاقتك بجيل اليوم، أنت زادة تحب تحمل رسائل كيما اللي توا محافظ عليهم عند الوالد واللي عايش بيهم بتفاصيل حياتك اليومية. قبلها خلينا نرجع شوية للرياضيات، نحكي شوية عليه، نعطيه حقه،
2: إنه
1: مهم جدا أنه نعطيه حقه.
2: يعطيك الصحة.
1: باعتبار أنه اختصاصك اليوم نحكيه على يعني مختبر التحليل والهندسة والتطبيقات، تتابع لي جامعة السوربون واللي أنت درس غادي
2: ولا هو
1: كان الناس تعمل روح في الأبحاث ولا بالضبط شنو يعني العمل متاعك؟
2: ها باش نقول لك. أولا راهو السوربون راهو ثم يمكن أربعة جامعات يحملوا لقب السوربون، احنا مانيش سوربون، احنا سوربون شمال باريس، سوربون بارينور، وكانت تعرف بباري تريز وباري نور معناها عند الناس. ونفتخر بجامعتي ونوجه تحية زي لزملائي في جامعة السوربون العريقة، معناها احنا بنتها هذيك، علاش عندنا نفس الاسم لا محالة. جامعتنا عندها 50 سنة وشوي. اني في الحقيقة الخدمة تاعي في المركز الوطني للبحوث العلمية، للسنتر ناسيونال دو ريشيرش سيانتيفيك، سي ان ار اس، وسي ان ار اس يحطنا في مخابر جامعية، والمخبر نتاعي في جامعة السوربون شمال باريس. فيه هو نقوم إلا بالبحث، ما نقريش قليل ولا نقري، نقري شوية الحمد لله، نحب نقري بصراحة، ولكن الحمد لله يعني عندي الفرصة باش في الفيش دو بوست نتاعي ثم كان البحث، خاطرني مدير أبحاث، نقوم إلا بالبحث، لكن نحب بارشا التعليم. وعندي يعني الحمد لله يعني عندي برشا طلبة في مرحلة الدكتوراه، يعني هو تعليم ثنائي من شخص إلى شخص. فهمتني؟ هذاك زاد بالنسبة لي فيه رسائل كبيرة وكبيرة برشا،
1: مهمة نقل المعرفة ومهمة التأطير مهمة برشا. لكن خلينا نحكيو على الأبحاث، على شنو تتركز بالضبط؟ خاطر توا اللي يسمعونا لو كان نبسطو لهم شوية، كان نحكيو على المعادلات التفاضلية الجزئية، دراسة ظواهر الانفجار، السلوكات المعقدة للحلول الرياضية في النماذج الفيزيائية والبيولوجية. كان هكا نقرب شوية للعقل البسيط اللي يسمع فينا، واللي ربما العالم هذية ما يفهمش فيه برشا تفاصيل، وضح لنا شوية.
2: والله قدرة ربي بسيطة، فهمتني؟ معناها أقبل التحدي كما نقوله.
1: الأسماء صعبة أما المحتوى سهل.
2: هذا هو، هذا ما نقوله، يعني هو راهو مسميات، يعني كل صنعة راهو عندها المفادات نتاعها، راهو معناها من الفلاحة. هذا هو، يعطيك صح. عاد إيش بنقول لك، احنا تو نرتكز وراه ونخرج من العالم العادي المحسوس، يعني من الفيزياء، من الكيمياء، من البيولوجيا، من الاقتصاد. هذه الكل هي كما قال معناها العالم نتاع عصر النهضة جاليلي، العالم الإيطالي، فهمتني، اللي هو كان منارة، يقول معنى الطبيعة هي كتاب يكتب بلغة الرياضيات. وهذا الشيء اللي يصير، يعني اليوم الرياضيات نكتب بها نماذج لكل ما يحيط بنا. مثلا أنت تحب تعرف اليوم شنية التوقعات الجوية، إذا ما تعرفش شنية الإكواسيون تاع نافيستوكس راهو فما مشكل. فهمتني؟ الرصد الجوي يسمعوا بها ويعرفوها، نحبوا احنا باش نخدموها وكذا. ثم معادلات اخرى تاع الامواج، تاع الحراره، برشا حاجات. هذه هي احنا نحاولوا باش ندرسوها بعجاله، نقولوا انه نحبوا نعرفوا المعادله كي نكتبوها، راهو ما ثماش، ما نجموش نكتبوا الحل هو يساوي هذاك، نكتبوه ربما في الابتدائي ولا في الكوليج. يجي وقت من الأوقات نوليو نقولوا نعطيو حلول تقريبية، حلول عددية نوصفوها. هذا هو طول الخدمة تاعنا. في الأخر حكيت على كلمة الانفجار. الانفجار مثلا نجم يكون انفجار سكاني، مثلا وقت اللي يبدأ ثم عندنا متساكنين اللي هما ليزاميب، اللي هما معناها خلايا أحادية، أحادية النواة، يعني فيها أحادية الخلايا، يعني ربما خلية واحدة، واللي في وقت من الأوقات يتجمعوا مع بعضهم، يبدأ ثم مجاعة باش نبسطوا للناس، ويتلموا ويتلفوا حول بعضهم حتى وين الكثافة نتاعهم، يعني عدد لزميب في المليمتر المربع تولي كبيرة وكبيرة برشا. نقولوا نصار انفجار ديموغرافي. كيما نجم يصير انفجار ديموغرافي في القاهرة ولا في تونس العاصمة ولا في ليغوس في نيجيريا. يعني ثم بقايا اللي فيها انفجارات ديموغرافية حتى تحت المجهر نجم نلقاو انفجارات هك. وإحنا دورنا إنه نعرفوا في وقت إيش قدش من وقت بين شنو الشكل نتاع الانفجار هذاك وشنو اللي يصير لي من بعده. فهمتني؟ هذا هو تو خدمتنا هكا بعجالة إذا كان
1: طبعا بالتوفيق لكم. أنا باش نحكي شوية على الرياضيات، وقلت في مقاربة دائما مع بلادنا مع تونس اليوم، وما نجمش معناها نفوت فرصة وجودك بحضرنا إلا ونحكي على أفاق هذه أو هذا الاختصاص ولا هذه الشعبة في بلادنا، وعلى أزمة حادة وتراجع ملحوظ في مستوى الإقبال ربما حتى على الشعبة هذه شعبة الرياضيات. وانت ولد الباك باكمات سنة احنا أو عم ناول 6% فقط في سنة 2025 يعني من الطلبة أو متلمذة عفوا اللي اختاروا شعبة الرياضيات، كانت على الأقل في 2001 وفي 2001 سمحني كانت 18%، يعني النسبة ضعفت بالقديم بالقديم. يعني هو كانوا نخبة اللي يمشوا للرياضيات، واليوم النخبة هذه قاعدة تمشي وتزيد وتنقص. هذه مع يعني تراجع كبير ولا خوف كبير من الرياضيات من الابتدائي، لحكي لك على 80% مثلا من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي يعني أعدادهم دون المستوى المقبول وقت اللي يعديوا المناظرة. نحكي زاد على العائلات التونسية تصرف أكثر من 500 مليون دينار سنويا على الاتيود
2: سبحان الله
1: في الرياضيات، في حين هشاشة التكوين رغم ربما منعرفش ممكن هشاشة تكوين ربما أخطاء بيداغوجية تعليمية وغيره هي اللي وصلتنا إلى هذه المرحلة. ما نجمش فوت وجودك بحذينا ككفاءة تونسية مختصة في هذا المجال وباحث، أنت ما حبيتش كلمة عالم، باحث في هذا الاختصاص ما شاء الله، وأيضا معناها مدير البحث العلمي في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، إلا وتجاوبني على هذا السؤال، شنية هالأزمة هذية وكيفاش نخرج منها؟
2: والله يعطيك صح، أنت في الكلام اللي قلته ثم بارش نقاط، والإنسان ربما الحديث يطول فيها يلزمنا حصة كاملة بس نحكيه في شيء
1: حاول نختصره في البصمة للأسف
2: هي. والله شوف معناها هاي نعطيك بعض الخواطر، هو أنه الرياضيات في تونس في برشا بلدان أخرى منها فرنسا هي صارت معيار لاختيار التلاميذ. يعني نقوله أنه التلميذ اللي ينجح في الرياضيات هو اللي باش غدوة يكون معناها في وقت من الأوقات على الأقل أنه باش يكون عنده دراسات علمية متميزة حتى في الطب كذلك وربما حتى في الأداب. يعني في فرنسا نعرف أصحابي اللي عملوا باك مات وبهو مشاو عملوا بعدها فلسفة وأبحاث كبيرة ووصلوا لأعلى المراتب.
1: هو مفتاح العلوم
2: صحيح صحيح، هو ربما شنو هو مفتاح العلوم، ولكن كذلك هو صار في المنظومة التربوية معيار يقيسوا به. فهمت كيفاش؟ يعني ثم ساعات الناس يقولك باش نختار وي نعملوا جارية شكون يوصل له هو اللي باش يربح. فابني هذا كيف كيف المات ولا هكاك الرياضيات ولات هكا
1: هذا إيجابي ولا سلبي؟
2: والله هو
1: يطغى عليه الجانب الإيجابي ولا الجانب السلبي؟
2: يطغى عليه الجانب الإيجابي لأنه الرياضيات طبعا يعني باش ندافع على المادة نتاعي ولكن ما ننساش المواد الأخرى، جانب إيجابي، ولكن في نفس الحالة نقول أنه ربما صار ظلم لبعض التلامذة اللي ربما يكون مستواهم أقل شوية في الرياضيات وما يلقاوش حظهم من بعد على خاطر كان الرياضيات كانت لهم عائق ولا سد في سبيل الوصول لمبتغاهم. في تونس اخترنا أنه في وقت من الأوقات نفرقوا ما بين الرياضيات والعلوم التجريبية. نرجع كما كانت تونس قبل في الستينات كانت مقسومة فهمتني في الباك في الوقت ذاك، وبعدها معناها التوجيه الجامعي يحل للناس الكل. الناس ولات تحسب يقول لك هالمعيار هذا اللي هو باش يخليني نقدم النجم أني نسلك أموري ونتعدى بطريقة أخرى. يعني اليوم نعرف في العائلة ونوجه لهم التحية ناس اللي معناها مهندسين ما شاء الله كفاءة كبيرة ياسر ما عملوش باك ما تعملوا باك تكنيك مثلا فهمتني. ثم ناس اللي يحسبوا بطريقة أخرى كيفاش باش النجم نوصل للمبتغى نتاعي وناخد الشهادة نتاعي وما ثم حتى أي فرق بينهم وبين اللي جاء. يعني في وقت من الأوقات أنه حبينا باش نقص ربما من هيمنة الرياضيات كمعيار للتوجه لتوجيه الجامعي، وفي الاخر ولات كثرة الحسابات والناس ولاو ما عادش يتابعوها. نعطي على سبيل المثال الشيء اللي صار جديد في فرنسا، تو الباك راه ولا على كارت، كي العبد يمشي ريستوران باش ياخو يختار، فهمتني، شكشوكه ولا بريك ولا ام كحوريه في اللونتري، وبعدها حوت ولا مرقاز، وهكا ولات يعني الانسان يختار الباك نتاعو كيما يحب، يعمل فيزيك مع فلسفه مع بيولوجي ولا مات مع، فهمتني، ما عادش ثم تناسق. العباد فرت من المات في فرنسا، فروا فرارا،
1: وخصوصا البنات. هنا نسأل ونشخصوا في ونشخص في الدين، علاش؟
2: على خاطر هذيك هي انه المات ربما في وقت،
1: هل هو فعلا غول استاذنا؟
2: والله شوف، هو نقول لك غول في من اي ناحيه، هو انه المات ما يسمحش وقت اللي يبدا كيما نقولوا حيد كيما اللي حذانا هذا نقصت ويجور اللوطه. العبد المات يتبنى على اللي سبق. اذا كان ثم يجوره ناقصه راهو كي باش تحط الصفه اللي من بعد نتاع اليجور باش تبدا مهسهسه شوي. فهمتني؟ بينما مواد اخرى اذا كانك ما ثم نقصتك حاجه ما فهمتهاش مليح في العام اللي تعدى،
1: عندك امكانيه باش تداركها،
2: مش مشكل، تواصل وتبني، ماهوش مشكل. المات ما يسامحكش في الحكايه هذه، ويخلي الناس تخاف شويه. ولهنا وين نقول انه معناها المات كمعيار اللي كان عنده دور كبير، على الاقل نحكي لك تونس وفرنسا في التوجيه الجامعي، الناس تقول لك شلزني نعمل حاجات اللي هي اسهل وتوصلني باش نجم ندخل دراسه الطب ولا دراسه
1: طيب
2: الهندسه.
1: كي نرجعوا للابتدائي، التعليم الابتدائي، معش عندك اطلاع ولا لا على منهجنا التعليمي؟ أيوة. في علاقه بالرياضيات، هل ترى منهجنا التعليميه تعزز التفكير المنطقي الرياضي، تبنيه عند الطفل، والا هي زاده مساهمه بدرجه او باخرى في انها تخلق هذا الغول في نفسيه اطفالنا؟
2: والله شوف، هو انه الرياضيات هذيك الحكايه نقول لك ربما في وقتنا احنا كانت ترتكز فقط على المنطق. تحل كتاب رياضيات في تونس في وقتنا احنا ما فيه حتى تصويره، ما فيه حتى لون، تقريب زوز الوان وكهو، معناها بدايه المحاور فيها لون والبقيه بالكحل، فهمتني، ساعات هكا يبدا احمر وكحل ولا ازرق وكحل وانتهى الامر. فهمتني؟ بينما بعدها شفت في المناهج اللي ولاو يحطوا الالوان، وذلك راهو عنده دوره. بالنسبة لي الرياضيات ما يزميش تكون فقط اللي هي تسلسل منطقي لفرضيات ونظريات، اللي كما نحكيه بكري الحيط اللي هو بالكنتول ولا باليجور وبش يبدأ بالكعبة. يلزمنا نفهم أن الرياضيات اليوم هي في تفاعل كبير وكبير برشا مع العلوم الأخرى ومع حياتنا اليومية. يعني يا حب ذا وشفتوا الشيء هذا، احنا كنا نعمله في الابتدائي، يقول لك ديما نحكيه على الفلاح ونوجهولهم تحية كبيرة، اللي بشي عنده قديش من هيشة وقديش يصرف عليهم وكذا، وإلا معناها بشي يعمل سياج وقديش من عمود وقديش من سلك، هذيك أمور محسوسة. فهمتني؟ كي ندخلهم بعد للكوليج والليسي يولي إكس وإجريك، ننساو شوية هيك الحكاية هذيك، خسارة. معناها في بلدان متقدمة ولات ثم مخيمات للرياضيات اللي يقول لك احنا نحبوا نعملوا حاجة اللي هي فك المسائل، تجي الإنسان تعطيه مسألة تكون عندها أهمية ولا مش أهمية، ولا ينجم يكون حتى ماني حشيك بهيم طالع معناها في السعدة وعنده بدون منقوب ويرفع كذا كذا وتهبط قديش من قطرة، قديش شنية الطريقة اللي نعملوها باش ما يموتش بتعبك البهيم ويوصل لنا الماء. تعطي الإنسان قوله سبحان الله أنت دورك، وحتى من غير حشاك به معناه حتى كميون فيه نقبة، فهمتني، في السهريج نتاعه كيش باش نعمله، فهمني أنت كيش باش تعمل، طوى ما عندكش لحام باش يلحملك النقبة هذيك وتصرف. الرياضيات تنجم تعاوننا في الشيء هذا، وبعدها نلقاو روحنا في ديزيكواسيون الإكس والإيجريك الكل شيء تنصب، أما في اللول ما نسبقوش النظريات. يعني هذا هو بالنسبة لي يلزم بشوية بشوية نحاولوا باش نبينوا أن الرياضيات محيطة بنا من كل
1: دايرة بنا من كل جانب. نرجعوا للبحث العلمي، شو نسألك شوية هكا،
2: تفضل،
1: شنو علمك البحث العلمي عن الحياة، مش على التخصص متاعك فقط؟
2: والله يشبش أقول لك البحث العلمي نهد هكيك لما حالة خاطر شوف
1: تنهيدة من القلب
2: أي والله من القلب أي. والأهل تاعي يفهموني معناها ربما هو أنه مش ديما سهل راهو الإنسان باش يعمل إنجازات صدق من قال من طلب العلا سهر الليالي أظن الإمام الشافعي معناها هو اللي قالها يعني فيها تضحية فهمتني تفهم أنك وقت اللي تعمل في البحث العلمي أنه ما هيش حاجة روتينية وعادية تعملها كيما كل يوم ثم حوايج الإنسان يعملها كل يوم مع كل احترامات اللي للناس اللي في الدنيا معناها إنسان اللي هو والله الناس الكل تنجم تجدد ما بيناتنا معناها المعلم ينجم يجدد الأستاذ ينجم يجدد
1: كل من مجاله كل من اختصاصه لكن فما فرق ما بين الباحث العادي اللي نجم يجدد وما بين الباحث اللي يترك الأثر
2: صحيح ولا حبيت نقول إنه الباحث مجبور باش يجدد مش ينجم يقعد هكاك شهير عوية مع 10 سنين وهو في نفس الحكاية وما يصير حد شيء لا أنت يلزمك تبرز بالنسبة للناس اللي دايرين بيك وإذا كانك تحب تترك أثر وقتها نقول لك ما هوش فقط الجانب البحثي الصرف ولكن كذلك الجانب الإنساني يعني أني واحد من الناس نقول لك حاجة مهمة ياسر في الخدمة نتاعنا هي مسألة الأخذ والعطاء راهو الإنسان مش يولي باحث ما يتعلمهاش وحده هكيك يهبط له الإلهام على مخه يتعلم على الأكبر منه نقول لك كلمة قلتها في إذاعة أكسجين عم ناول قلت لهم البل تمشي على كبارها وهذا صحيح ياسر راهو في البحث احنا نهار اللي باش تولي تحب تولي باحث تحضر دكتوراه تحت إشراف أستاذ ولا اثنين واحنا اليوم نأطروا في تلامذة أخرين كيف نحللهم في الأبواب فهمتني يعني الجانب الإنساني مهم جدا باش أنت تعرف تعطي غدوة فهمتني يزمك تعرف تاخر والوذن ما تكبرش فهمتني
1: وهذه قاعدة تتطبق على برشا حاجات في حياتنا
2: لا صحيح وهذاك علاش قلت لك مش كان في البحث العلمي لكن لا. البحث العلمي ميزالت فيه الكلمة هذيك تو احنا اليوم نقول لك هذا صانع وعرف خاطر الصانع والعرف هي جاي من كلمة عارف راهو بالفصحى يعني هذا اعتقادي لما حالة انه العارف هو اللي يكون الصانع والصانع نهار ونهارات هو نفسه يولي عارف ويولي عارف بالدرجة التونسية وعنده صناع اللي بشي كامل احنا كيف في الكلمة يعرف نوجه تحية لعارفي العزيز ومش بش يسمع البرنامج خد اسمه فرانك ميرل بالفرنسي
1: ترجموله
2: نسميه ديما عارفي العزيز يعني اللي دايرين بيها يعرفوا خاطر هو العارف اللي حطني على السكة فهمت كيفاش معناها توريك انه الدنيا راهي اخذ وعطاء البحث العلمي بصراحة هذا حاجة اللي
1: أنا باش ننتقل للأوراق اللي قدامي ما قبلها وانت تحكي على الدنيا باش نسألك على أقصى درس تعلمته من عند الدنيا
2: أقصى درس
1: علمتهولك الحياة نهدتك برشا اليوم
2: والله برشا
1: تعبتك اليوم
2: لا بس. سبحان الله والله يشوف معناها شبه هي مقولة تتقال معناها والمدير حتى يظهر لي ثم فيلم طوما تفرسش عليها ما نسمع عليه ونسمع على موضوع يقول لك la vie n'est pas un long fleuve tranquille فهمتني معناها الدنيا ليس أو الحياة ليست بنهر ينساب بثلاثة يعني دائما هنالك العثرات والعثرات التي لا تقتلنا فهي تقوينا هذا أمر يعني مفروغ منه يعني ربما شو نقول لك الإعاقة كانت لي بالنسبة لي يعني في بعض المراحل
1: أقصى درس
2: صعيب شوية معناها ما نقولكش راهو لا في البداية لا في الوسط يعني ربما في الأوقات توا ما نخبيش عليكم يعني الإنسان راهو لازم الإنسان يقول الحمد لله احنا نعيش برحمة ربي نشوف منها الإعاقة أحيانا ثم مواقف صعيبة يوميه يعني الإنسان في تعامله مع الحياة اليومية. يعني كنقول لك كيف بدأت صارت الإعلان معناها الطبي على بداية الإعاقة في الليسي في الكوليج، لكن وقتها لباس قلت لك نمشي ونجي ونطلع الدروج ونعمل برشا حوايج. اليوم إنسان حتى باش يدخل للحمام معناها باش يتلهى بشؤونه الشخصية، يعني نلقى روحي في
1: صعبة
2: في بعض. هذا هو يعني. ولكن بالرغم من ذلك ما نعتبرهاش مشكلة كبيرة، خاطر حاجة ربي قبل كل شيء، وثانيا على خاطر زاد حب الناس، فهمتني؟ اني عندي معناها زهر كبير وكبير برشا، اني محاط يعني الوسط العائلي نتاعي الى يومنا هذا معناها يقدموا لي في خدمات كبيره، والحب نتاعهم قبل كل شيء معناها
1: تاخذ منهم في الحب وتعطي في الحب.
2: هذا هو
1: اول اخذ
2: العطاء اللي كنا نحكي فيه،
1: اي لانك عطيتهم برشا حب فقعد تاخذ من عندهم، وهذا هو الجميل. ونحكيوا على انسان يدور العالم معناها،
2: انا لا
1: مانيش راف في الاعاقه كانت معناها طريق مظلم
2: لا.
1: امامك
2: لا لا.
1: لانك من بلاد لبلاد ما شاء الله تشارك وتبدع وتخلي في بصمتك. قدامك مجموعه من الفتيات، الاب الام النجاح الحلم الحب المستقبل وتونس. باش نبداو وش تختار منهم؟ كي نقول لك هكا بالترتيب بشنو تبدا؟
2: باش نبدا بالام.
1: باش تبدا بالام.
2: ايه
1: يلا
2: شكرا.
1: الوالده
2: نعم.
1: اللي نعرفوا عليها انها قرات ميديسين
2: صحيح
1: وبطلت
2: صحيح
1: على خاطركم.
2: هذا هو هذيك كانت التضحية الأولى.
1: هذه التضحية الأولى
2: ومش الأخيرة.
1: هذه نقطة من بحر تضحيات الوالدة العزيزة اللي ربي فضلها لك إن شاء الله طول في عمرها.
2: يعيسك أكيد. معناها الوالدة معناها بدأت إن هي وقت اللي كانت حبلة بيا وقفت قرايتها، ربما كانت تظن إني بتوقف بصفة وقتية، ولكن للأسف من بعدها ما رجعتش. والنقطة الثانية نقول لك أنه كيف توفى بابا، يعني كانت لنا الأم والبو، يعني حرصت حرص كبير، وما فهمت وكان كيف أني نفسي وليت بو ووليت كبير. عرفت أنه الشيء ذاك ما كانش سهل، أني معناها ما بدلتنا حتى شيء من الإطار نتاعنا. يعني كنا نسكن في مازال بورقيبة، قعدنا نسكن في مازال بورقيبة، أخويا مشى للمدرسة نتاعو، واني قعدت نمشي للمعهد النموذجي في تونس العاصمة، بعيد 60 كيلومتر أكاو، مش كيما قصر هلال اللي هي أصلنا بعيدة معناها 180 كيلومتر. المرحلة اللي بعد تضحية الوالدة نقول لك هم أربع محطات. المحطة الثالثة هي أني وقت اللي جيت باش نخرج للخارج، يعني الشيء اللي قامت به أمي ربي فضلها معناها كلمت برشا ناس في برشا وزارات في مواقع نفوذ باش ما نتظلمش. كنا خايفين من الظلم، انه يجيك انسان نهار اداري في بقعه من البقايع بجره قلم يقول لك السيد هذا عنده اعاقه.
1: صارت
2: في حاجات اللي هي شكليه معناها ماشي مهمه،
1: صارت مش معك، نحكي صارت مع غيرك هذاك اللي يخوف.
2: يعطيك صحه.

0: لاكتاز الامي اكثر فاكثر, يعني سنه اكثر من عام ناوي, العام الجاي اكثر من سنه. ونلقاها موجوده معايا, نلقاها موجوده معايا في كل لحظه في كل دقيقه. امي دارت معايا العالم, معناها وقبل ما تدور معايا العالم امي تدور معايا اليوم والساعه, يعني هذاك ما ثماش اكبر منها تضحيه بصراحه, وما نخلصش معها لا دنيا لا اخر. علاش قلت لك نبداو بها؟ فهمتني هذا؟
1: انا متاثره برشا
0: الحمد لله.
1: شو نختار؟
0: والله نبقى في نفس المجال, نحط الاب يعيش, حكينا عليه الوالد من قبل. ونحب معناها نترحم على روحه الطاهره. اني بكري بركه كنت في جبانه وترحمت عليه قبل ما نجيكم, فهمتني, قريت الفاتحه وسبحان الله, معناها من عام اللي توفى عام 84, معناها نتعدى برشا مرات في العام ونترحم ونحكي معاه شوية, فهمتني. وكو اليوم قلت له هاني ماشي إذاعة المستير, فهمتني, بطبيعة بضحكة. والوالد كيما قلت لك أربعة حاجات ولا ثلاثة, ما نعرفش نحسب مليح, راه ما تأخذ
1: أي أنت ما تعرفش نحسب مليح. الباحث في الرياضيات ما يعرفش يحسب.
0: الحاصل معناها كيما قلت لك,
1: نعم.
0: الحمد لله الشغف بالعلوم, التفاني في العمل, والتعهد في حفظ وصيانة اللغة العربية. هذا هذا من ثلاثة رسائل اللي يوميا نتفكرهم.
1: الله يرحمه ينعم. اخترنا زوز أخرين.
0: زوز أخرين. تونس.
1: تونس.
0: تونس بكل تأكيد.
1: بعد الوالدين. بعد أم والبو.
0: معناها أكيد. بالنسبة لتونس, معناها كما قال الشاعر, بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام.
1: أعطتك برشا؟
0: أكيد الكثير الكثير. والله لحمي شوك, معناها نقول لك مش بكل صدق. علاش؟ على خاطر تونس هي جزء من هويتي. كما قلت لك الإنسان راه عنده هويات متعدة, وطبعا الهوية التونسية راهي كذلك تندرج في هويات كبيرة, يعني هوية عربية, هوية إسلامية, بعد إفريقي ونركز عليه برش. احنا علاقتنا بإخواننا, معناها الأفارقة, راهي حاجة كبيرة ياسر على مدى التاريخ, وميزمناش ننساوها. والتبادل ديما موجود وإن شاء الله ديما يقعد موجود. البعد المتوسطي لتونس كذلك كيف تعلمنا من أصدقائنا نتاع اليوم كانوا أعدائنا نتاع أمس, معناها في 2000 عام التالي و 3000 عام التالي. تونس فيها عمق امتداد حضاري كبير كبير برشا. هذه تونس عمقها التاريخي وامتدادها الحضاري والثقافي, ولكن كذلك تونس الولادة, تونس اللي معناها نتغناو احنا بالملوف نتاعها اللي هو ملوف أندلسي جاي من إسبانيا, وفيه تأثيرات إفريقية وتأثيرات تركية وتأثيرات شرقية من العالم العربي وبطبيعة الحال أوروبية, هذا ما يخفى على حد. اليوم
1: وقتش تروح لها تونس تقعد فيها؟ وقتش تونس تستفيد من خبرتك في المجال؟ وقتش تعطيها كما أعطتك؟
0: كل يوم
1: تحس روحك مقصر معها ولا
0: لا؟ ما نحسش روحي مقصر, كل صدق. لا من هذيك ما عنديش ثقافة إنه الإنسان باش يقول يا خسارة وكان جيت في تونس راك تنفع في بلادك. اليوم صدقني معناها إني عندي اليوم برشا بحوثات وفرص تأثير مشترك ولقاءات. إني الجمعة الفايتة كنت في لقاء في الحمامات, ملتقى وحكينا مع الزملاء, في تواصل مستمر مع زملائي التوانسة, ونظموا في ملتقى آخر في الحمامات في إن شاء الله في آخر مارس. يعني كما خطر الحمد لله في خدمتي, قل لهم اني التوى حتى امي كي تقول وينو حاتم, تقول لهم حاتم قاعد يقرا, فهمتني, مش قاعد يخدم. على خاطرني ديما على الطاوله نتاعي وين يجي, فهمتني, طاوله بلاستيك في الجرده والا طاوله الكوجينه, فهمتني, الى اخره. في كل بقعه ننصب الاورديناتور وراقي, نخدم على روحي ونخدم مع الناس الكل. معناها عندي ناس نخدم معاهم في اليابان, ناس في الصين, ناس في تونس, فهمتني, ونبدأ أني في تونس ونخدم مع الناس هذوما من برا. اليوم العالم هو قرية صغيرة صارت, فهمتني, ولذا مع بلادي ديما قدام عيني.
1: وديما ديسمبر القادم شكون في تايوان؟
0: صحيح, سبحان الله, لا إله إلا الله. شكون قال لك هذه خطر ذي؟
1: طبعا بعد تقول لك على العصفورة اللي وش
0: تقرأ في الواحد, تقرأ في البودو كريستالي ذي.
1: يلا قل لي شو تختار آخر؟ ما زالك المستقبل, الحب, الحلم والنجاح.
0: نقول
1: لي باش نختموا بها في
0: حوار
1: من أروع ما
0: باش ناخذ الحب.

0: الحب
1: ولا
0: لشكون تعطيه الحب في حياتك اليوميه؟ خلينا نسلك هنا اكثر من يخو نصيبه من الحب شكون
1: هو؟ دائما يقولوا الوالد حن من المولود، فهمتني؟ وهي ناموس من نواميس الحياة. بناء على ذلك باش نقول لك نحب بنتي،
0: معناها
1: يعيشك نوجهلها التحية، ولكن نحب أمي كذلك، ولكن مقصر معها أكيد، خاطر هي تحبني أكثر من اللي نحبها، هذا أكيد، فهمتني؟ وما ثماش كان هذا، ثم زاد كذلك عائلتي، معناها المضايقة، معناها أخويا صغار ومرته، خوالي، عمومتي، ولاد عمي، العائلة الموسعة. وكذلك راه نقول لك المحيط نتاعي نعطي قيمة كبيرة برشا للطلبة نتاعي، نوجهلهم تحية، السابقين والحاليين وزملائي مهما كانت جنسياتهم، لغاتهم، دياناتهم. وبصفة عامة والله إن نرجع للأخذ والعطاء، يعني ثم كلمة نذكر أني آية قرآنية ياسر تعجبني، الناس كل تعرفها، وأما السائلة فلا تنهر. والله اليوم نقول لك بصراحة، تجيني طلبات تقريب يومية، الناس يقولين نحب نعمل معاك بوست دوك، ولا نحب نحضر معاك الدكتورة. في وقت من الأوقات ما تنجمش تقبل الناس الكل، وهذا أمر معروف، لكن بالرغم من ذلك عندي مشكل ناخذ الوقت ونجاوبك الناس هذوك، نحللهم آفاق باش نقولهم أبعثوا لفلان ولا الفلتان، ولا ربما يكون عنده أكثر تجاوب ولا كذا. بالنسبة لي مانيش باش معناها نظن أنه الإنسان ربما ثم حاجة حلوة تعجبني عند إخواننا المسيحيين، هو أنه معناها يقولوها برشا وإحنا ساعات ننساوها في ديننا الحنيف الإسلامي اللي نعتز به، هي المحبة. راهو الدين محبة قبل كل شيء. كيف ريتها عند المسيحيين، قلت احنا اجدر بالمحبة ربما منهم، ولكن كلنا عندنا المحبة هذه، يلزمنا نحب بعضنا ونحب الناس المختلفين علينا. واكيد راهو اذا جاك انسان سألك حاجة، ثبت روحك تنجمش تعاونه حتى بشوية، حتى بكلمة، حتى بكلمة حلوة.
0: هذا هو ابتسامتك. أيوة. في مجرد ابتسامتك في وجهه تنجم تكون صدقة كبيرة. أكيد. اخترت حبيتك.
1: جميل جدا.
0: نعم. فيروز. على إيقاعها باش نختموا احنا.
1: أوكي.
0: حمدي باش خليله كلمة الختام، وفي الوقت نسمع شوية منها على الأقل، واحنا نسمع فيها بصمتك اللي تحب تخليها في الحياة. وبالكلمة هذية نشكرك جدا جدا جدا على هذا الحوار الجميل. بصمتك أستاذنا.
1: شكرا مدام مروة. والله اللي نحب تبقى هو الناس إذا يتفكروا حاتم زعق الإنسان، هذا هو. يعني الإنسان مش فقط بإنجازاته، بارك الله فيك أنت سترتهم وقلتهم وكذا، لكن كذلك بضعفه. يعني الكمال لله. الإنسان راهو يكون عنده مرة الفوق ومرة اللوطة، وكيف الناس وقلب الناس وخير من الناس، فهمتني؟ هذا هو الإنسان اللي يفكر في غيره، واللي نجم يعاون على خاطره يوميا، يحتاج الإعانة. وشكرا للجميع.
0: شكرا جزيلا. هذه كانت البصمة، تحياتي لكم، إلى اللقاء.

يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: مدينة لها تاريخ،
2: مدينة

0: Adel bin Yusuf.
1: وفي برنامج مدينة لها تاريخ، مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه الشبكة. خريف شتاء 2026-2027، سعداء اليوم باستقبال ضيوفنا كالعادة، ضيفنا زميلنا والمسرحي الوجه الكاتب الأستاذ صادق عمار مدير دار الثقافة بأكودا، وزميلنا كذلك في التلفزة الوطنية في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، و كذلك المدير السابق لمركز التوثيق الوطني الدكتور صحراوي جمعون الصحفي. مرحبا بك سي الصحراوي.
2: أهلا بك. مرحبا.
1: مرحبا سي صادق.
3: مرحبا. أهلا وسهلا.
1: ولد الدار أنت، ما نجموش كما قلنا نشرحوا بك.
3: تشرف
1: بذلك. إذن ضيفانا لتأسيس هذه الحلقة الخاصة بمدينة أكودا كما يصفها البعض منارة الساحل نسبة إلى الشيخ سالم بن حميدة، وكذلك منتجة النخب ورجالات منذ القرن التاسع عشر. بالأمس سي صحراوي أعتقد قدمتم الرحلة الأندلسية مع ترجمة جديدة وإعادة الطبعة الجديدة للطبعة القديمة للدار التونسية للنشر في 1984 التي قام بتحقيقها سي عبد الجبار الشريف. كيف كانت الأجواء في منتدى الشيخ سالم بن حميدة بأكود؟
2: شكرا أستاذ على هذه الاستضافة الكريمة. وبالفعل أمس في العشية احتفلنا بصدور الطبعة الجديدة، الطبعة الثانية لكتاب الرحلة الأندلسية مع ترجمته إلى الفرنسية لفتحه أمام الرأي العام الناطق
1: باللغة الفرنسية.
2: اللغة الفرنسية.
1: نعم.
2: وهذا علي الورداني أحد وجوه الحركة الإصلاحية،
1: من أول الصحفيين أعتقد، والدفعة الأولى للمدرسة الصادقية لما فتحت 1875.
2: نعم، يمكن اعتباره في تاريخ الصحافة التونسية أنه من أول الصحفيين. نعم. التونسيين. لأن جريدة الحاضرة.
1: نعم.
2: جاءت بعد
1: 1888.
2: نعم. بعد. نعم. هي الجريدة الثانية
1: التونسي. نعم.
2: بعد الرائد التونسي. الرائد التونسي كان جريدة رسمية حكومية.
1: نعم.
2: والحاضرة فتحت الباب أمام الصحافة التونسية لتكون فيها المبادرة الخاصة.
1: نعم.
2: أي أن جريدة غير تابعة لا للدولة. نعم. ولا للحكومة، ولكنها قريبة من الحكومة.
1: وأسسها خريجو المدرسة الصادقية علي
2: بوشوشة. نعم. صديق. نعم. وزميل الدراسة لعلي الورداني، كان أصدقاء
1: ودرس في لندن، عمل لغة إنجليزية. نعم. تخصص في إطار. نعم. الاستئناس نقول إحنا المؤسسات الرسمية التعليمية. نعم. لتكوين نخبة رجالات الدولة.
2: نعم. وكان علي الورداني معناها كان من كما
1: الدفعة الأولى.
2: قلت الدفعة. نعم. الأولى.
1: نعم.
2: ثم اشتغل في الوزارة الأولى.
1: نعم.
2: ونظرا لنباهته ونبوغه.
1: نعم.
2: فقد اصطفاه خير الدين.
1: نعم.
2: باشا، وهو خير الدين التونسي.
1: نعم. وزير المصلح. نعم.
2: وزير أكبر. نعم. تولى الوزارة. نعم. الكبرى، أي الوزارة.
1: نعم.
2: الأولى.
1: نعم. من 1873
2: إلى 77. هو ما واشتغل معه كمترجم.
1: نعم.
2: لأنه كان يتقن اللغات الثلاثة.
1: نعم. كانت العربية تدرس في الصادقية،
2: العربية والفرنسية والإيطالية والتركية.
1: نعم.
2: والتركية.
1: نعم.
2: هذه.
1: نعم.
2: ولهذا لما سقطت حكومة خير الدين.
1: نعم.
2: وانكفأ خير الدين على نفسه. نعم. وذهب إلى إسطنبول.
1: نعم.
2: من فرنسا ذهب إلى إسطنبول.
1: نعم.
2: فاستدعى اسمه علي الورداني.
1: نعم.
2: إلى إسطنبول. نعم. لأن علي الورداني خير الدين.
1: نعم.
2: تولى الصدر الأكبر.
1: نعم.
2: أي أن أصبح وزيرا أول،
1: الصدر الكبرى وزيرا أول. نعم.
2: وزيرا أول لمدة سنتين.
1: خرج كما قلنا بمحنته من تونس.
2: نعم. نعم.
1: وهنا ينطبق سي صحراوي على قول ابن خلدون، يقول لك كما خالف معناها وافق أو نافق أو غادر.
2: أو غادر.
1: هو غادر البلاد معناها بك مد، نقول احنا
2: بك مد.
1: نعم. كانت كل تقريبا القوى ضده، لا يريدون إصلاح شؤون البلاد وأغرقوها في الديون لأن كان الاستعمار.
2: نعم هو ما قلت ابن خلدون في الحقيقة. ابن خلدون نفسه وجد نفسه في بيئة زعمت الزيتونة في صراع مرير بين الحداثيين أو الليبراليين وبين التقليديين فاكتوى بتلك النار، خاصة وأن ابن خلدون لم يكن معناها شخصية فكرية فقط بل كان رجل سياسة اشتغل في القضاء ثم في الوزارة وكذا، فمن الطبيعي أن يتعرض تعرض إلى المشاكسات.
1: لذلك غادر واستقر في الجزائر ثم في مصر وإلى غير ذلك.
2: ونفس المآل حصل لخير الدين باشا الذي تعرض إلى الاضطهاد وكذا، كتب كتابه
1: أقوم
2: المسالك في معرفة أحوال الممالك وأصدره عام 1867 ثم انكفأ على نفسه في كان عنده نزعة انطوائية ويتشنج من الأوضاع
1: والمؤامرات
2: وكان هناك مجموعة من الشباب شباب
1: متعلم
2: الذي سيكون حركة الشباب التونسي الذي سيخرج من الحاضرة مجموعة الحاضرة
1: وهي بيد خريجة المدرسة الصديقية هي وعلي الورداني لما استنجبه خير الدين وتولى الصدارة لما كلفه بهذه الرحلة لا فقط للأندلس بل لفرنسا لضبط قائمة في أمهات الكتب التي يمكن جلبها إلى مركز الإمبراطوري.
2: هو لما الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني عين خير الدين وهو شركسي الأصل عينه صدرا أعظم قال له لقد قمت بتنظيمات
1: وإجراءات
2: في بلادك فأريد أن تلك الإصلاحات وهي الإصلاحات السياسية إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية قام بها خير الدين طيلة الأربع سنوات التي تولى فيها الوزارة الكبرى قام بإصلاحات كبيرة، ولهذا هذه المسألة أغضبت من ناحية المحافظين مالكي الأراضي وكذا التونسيين وأغضبت القناصل القناصل التي كانت تتربص بتونس للاستعمار للاستحواذ عليها والقنصل روستان
1: تودور روستان
2: والقنصل البريطاني وكلهم أنا متربصين بها يريدون ضمها إليهم أو إلى إيطاليا أو إلى
1: ريتشارد وود هذا القنصل البريطاني وماتشو القنصل العام الإيطالي نفس الشيء ثلاثة تقريبا دول تتربص بتونس.
2: فالخليفة الخليفة العثماني قال لخير الدين أريد أن تلك الإصلاحات التي قمت بها في تونس تنسج وتقوم للخلافة رمز الخلافة في إسطنبول ونريد بحثا عن ذلك أن نتعرف على كنوزنا كنوز حضارتنا ومخطوطاتنا العلمية التي الموجودة حسب ما قيل لي في الأندلس. فهل تعرف الشخص؟ قال له عندي واحد باهي مترجم عربية وفرنسية، فكلفه السلطان كلف علي
1: الورداني
2: الذي ذهب وبقي ثلاثة أشهر في إسبانيا وفي جنوب فرنسا وحتى باريس وكتب معناها تلك الرحلة الأندلسية نشرها أولا في شكل 28 عدد في جريدة الحاضرة التي يشتغل فيها كصحفي ونشرها هناك ثم عاد معناها انشغل بالعمل في الوزارة الكبرى.
1: هناك من ينسب يقول علي الورداني من أصل من الوردانيين وهذا سي علي العريبي أحد الأساتذة في الحضارة وكتب مقالا كاملا ليقدم هذه الرحلة في مجلة الفكر.
2: هو نفسه المرزوقي
1: سي محمد المرزوقي.
2: سي محمد المرزوقي في كتابه الذي خصص فيه خصص لعلي الورداني ترجمة مستفيضة بحوالي أربع صفحات وهي ليس معناها أمرا هينا قال أنه معناها أصله من الوردانيين وأغلبه أغلب الذين أخذوا عنه قالوا أنه واحد بما فيهم من حقق كتاب الرحلة الأندلسية وهو عبد الجبار الشريف. عبد الجبار الشريف لم معناها وجد ما كتبه المرزوق لم يشكك فيه. ففي هذا العمل الذي قمنا به في الطبعة الجديدة الطبعة الثانية للرحلة الأندلسية بيّنت كيف أن واحد وعائلة الورداني عائلة كبيرة في أكودة والذين جاءوا البارحة
1: حفيده خاصة
2: كان معنا حفيده هو سي حميد الورداني وعائلة الورداني عائلة كبيرة في في أكودة ولا علاقة لها بالوردانيين قد يكون جدهم الكبير معناها أثناء الدولة المرادية مثلا أو غير
1: سي صحراء بقصة الأكودة مع الصحفيين العمل الصحفي نلقاو بياتريس العريف أو اسم العريف القديم نلقاو سي كمال العريف نلقاو جيل كامل أنت نفسك معناها منذ حصولك على البكالوريا تحقق بالصحافة علوم الأخبار جيل كذلك في ذات المنسير السيدة المديرة ليليا بالشيخ العجرة أمنة الغزال سي المرحوم شو اسمه سي كمال العريف وسي حافظ كذلك قصة كبيرة مع الصحافة والإعلام اللي جانب علي الوردين نربطوا ملقاو سي محمد بن سالم كان في الإذاعة
2: محمد
1: علي بن سالم وهو لصاحب الصوت هذا معناها جاوري في عودة الزعيم لحبيب بورقيبة في غرة جوان 55 على متن الباخرة لافيل دالجي شنو قصة مع الصحافة؟
2: والله لما يكون أول صحيفة تونسية حقيقية هي الحاضرة لأن الرائد التونسي جريدة
1: رسمية
2: ومحدودة الإشعاع جريدة الحاضرة كانت من الجريدة ذات الرواج الواسع أقبل عليها القراء فكان تأثيرها على المجتمع وكل من يكتب في جريدة الحاضرة نحن لما نجد من أول الصحفيين في على المستوى الوطني وهو من أكود علي الورداني هو صحفي قبل أن يكون مترجما وهناك علاقة تبادلية بين الترجمة والصحافة الصحافي كان لابد أن يكون مترجما
1: يعرف لغة العصر ويتوجه للقوى التي كانت تهيمن وتمسك
2: فمن الطبيعي أن نجد كثيرا من الذين
1: تستهويهم
2: هذه أجيالا كاملة عندنا حوالي معناها من الجيل الأول جيل ما قبل الاستقلال
1: وانت اشتغلت عليهم في كتاب معناها أعلام أكودة هنش نشوفوا عديد معناها العناوين اللي أصدرها وانت تشرف على منتدى الشيخ سالم بن حميدة فقط للسادة المشاهدين والمستمعين ديوان الوفاء إذا سي عمر عبد الباري صديقنا المرحوم سي البشير بن حليمة مدير معهد الشيخ سالم بن حليمة ورقات من دفتر الحياة مع أعلام مدينة أكودة نلقاو كذلك كتابك الصحراوي جمعون الإسلام وتحرير المرأة معركة الشيخ المصلح سالم بن حميدة تونس 2017 نلقاو كيف سي محمود الغزال مسيرة حياتي في التكوين المهني والبعث السياحي كتاب أكودة عبر التاريخ تاريخ وحضارة وهو كتاب أصدرته اللجنة الثقافية ودار الثقافة بأكودة مش نرجعوا له مع سي صادق عمار وكذلك تراث المدينة تاريخ مدينة أكودة وأعلامها وكتب متاعك نذكر من بينها جزء عناوين بنات الشيخ وهي رواية تتحدث عن بنات الشيخ سالم بن حميدة وهو كان رائد الإصلاح الاجتماعي وأستاذ الطاهر الحداد المصلح وهو الذي قدم له كتابه في كازينو البلفيدير في أكتوبر 1930 مع ابنته آسيا التي ستكون زوج في المستقبل الأستاذ الهادي نويرة وانت خصصت الأستاذ الهادي نويرة كتاب ترجمة حتى الفرنسية نويرة وبورقيبة السلطة بين الاقتصاد والسياسة والاستحقاق الديمقراطي عن دار ميم للنشر شنو علاقة أكودة بالحداثة ولكن في المقابل نلقاو حوار الشيخين بين الشيخ راجح إبراهيم والشيخ سالم بن حميد
2: أكودة جمعت الحداثة مع الأصالة الأصالة البعضهم يطلق عليها كلمة الأصالة
1: المحافظة.
2: بعض آخر محافظة وبعض
1: تقليدي.
2: يسميها التزمت أو التقليدي أو غيره ولكن معناها تونس أكودة جمعت المتناقضين فالشيخ راجح إبراهيم الملقب في الملقب
1: بتونس السياسي نعم أحد مؤسسي الحزب القديم
2: لا ملقب بمنارة الساحل
1: نعم
2: مقابل ذلك يوجد الشيخ سالم بن حميدة الملقب بفيلسوف
1: الساحل نعم
2: وهما اتجاهان في الرواية التي
1: نعم بنات الشيخ,
2: بنات الشيخ
1: نعم
2: أبرزت هذا الصراع الصراع الذي وقع في تونس العاصمة
1: نعم
2: بين الحداثيين بين الطاهر الحداد
1: نعم
2: والجماعة المتمترسين معه
1: نعم
2: والجماعة المتزمتين أو الإصلاحي المصلحين
1: مصلحي. انتقل حتى داخل انتقل
2: إلى في أكودة كانت معركة كبيرة
1: نعم
2: وصفت في هذه وصفت لأن دور الرواية هي أنها تسمح بتحرر الكاتب الصحفي من قيود التحليل
1: تحليل
2: نعم الموضوعي
1: نعم
2: يخرج شوية على الواحد
1: الرواية التاريخية تصبح
2: الرواية التاريخية نعم أو السردية التي تسمح لك بأن معناها تتخيل
1: نعم
2: تنقل خيالا أو تنقل أفكارا بطريقة أخرى غير الطريقة التي تعود عليها وهي التحليل المنطقي
1: نعم
2: أو التحليل التوثيقي القائم على الوثيقة
1: صحيح
2: التي لا جدال فيها ولا يمكن ولا زيادة ولا
1: نقصان نعم.
2: ففي خلال في بنات الشيخ هناك صراع وقع في المقهى في مقهى,
1: في المقهى
2: ما يسمى
1: توا
2: مقهى الدروك
1: نعم.
2: الذي يقع
1: في وسط
2: قرب الزاوية
1: نعم.
2: وقرب سيدي عبد القادر
1: نعم.
2: سيدي عبد القادر أين
1: نعم.
2: هناك أيوة. متحف أعلام وتراث أكودة
1: نعم.
2: ففي هذا الوحد التقى بعد أن وقعت المعركة
1: أيوة.
2: في وتقديم كتاب الطاهر الحداد
1: على الصحافة
2: على على على على طاهر الحداد
1: في اكتوبر 30 نعم في كازينو بلفيدير
2: التقى
1: وسجال كبير في الصحافه التونسيه نعم بين مؤيد ومعارض
2: وسجال في المقهى مقهى الدروك هذه مقهى
1: نعم
2: الكناني او مقهى الدروك
1: نعم
2: وقعت هناك مشاده بين علمين كبيرين
1: نعم
2: أمام الشعب الكريم مرتدي تلك القهوة لا يفهمون أي شيء من هذا من ذلك الجدل
1: حشروا
2: فالشيخ سالم بن حميد هاجمه رجح إبراهيم وكان حوله جماعته
1: المسيسة
2: مريديه جماعة الحزب القديم أو الغرانطة
1: اللجنة التنفيذية
2: اللجنة التنفيذية والغرانطة قال له لقد حشمتنا حشمتنا فك الواحد
1: في كازينو
2: كازينو البلفيدير وذهبت مع ذلك
1: يسموه الزنديق نذاك والمتمرد على مشايخ الزيتونة واخرجوه من امتحان في 22
2: لا يمكن ان اقول ان انك ابن بلدتي انك يا شيخ تنكر له في
1: البداية
2: وهاجمه ولكن دافع عن نفسه
1: نعم لكن القصيدة اللي أعدها وقدمتها بنته آسيا معناها بن حميدة لتصبح في بعد زوجة الزعيم والمناضل ورئيس الحكومة الأستاذ الهادي نويرها عندها رمزية زهرة الأوطان وديوان كامل هو الزهريات
2: عمل ديوان الزهريات وفي الحقيقة أنا أشتغل عليه الآن
1: مش ترجمه
2: ليخرج أولا في طبعة
1: نعم.
2: جديدة
1: نعم.
2: مثل كتاب الرحلة الأندلسية
1: نعم.
2: يخرج في طبعة ثانية
1: أيوة.
2: تسمى طبعة ثانية لأن الطبعة الأولى صدرت عام 1973
1: 73 نعم
2: والذي رجعه هو
1: الصهر والسي عباس
2: السي عباس السي عباس
1: نعم زوج جليلة البنت الكبرى أعتقد ستة بنات هو الشيخ سالم أصغرهن رحلة منذ
2: 2019.
1: سنوات نعم مدام أسماء بن حميدة
2: أسماء بن حميدة
1: وكنا قد حاورناها في شهادات حية وهي أول معناها فتاة تونسية متخرجة من معناها إجازة في اللاتينية اللغة الفرنسية من جامعة باريس وهذا شيء معناه أول
2: منجد
1: نعم
2: لغة
1: منجد نعم
2: تركي
1: لاتينية
2: وفرنسية
1: نعم وكذلك الكتاب الشهير مرابطون حول تاريخ وقرية أكودة وهذا يقودنا سي الصادق نمشيه معاه مع أصول مدينة أكودة كيف نشأت هذه المدينة من يقول أكودة يقول الهضبتان معناها الهضبة لكولين دو دوسار تقريبا تشرف على المدينة والمجاورة لحمام سوسة كيف يمكن أن تقدم أكودة للعموم سي صادق
3: شكرا تحية لكم دكتور ولكل المستمعين والمشاهدين لإذاعة المنستير هذه أكودة كما قدمناها في كتاب أكودة عبر العصور
1: نعم.
3: الذي أنتجته لجنة ثقافية آنذاك ودار الثقافة بأكودة هي مدينة منذ العهد الفينيقي.
1: نعم. قبل معناها قدوم الرومان بطبيعة الحال وكانت متأصلة. إيتيكودا صحيحة؟
3: إيتيكودا. إيتيكودا نعم. في القرن الثامن قبل الميلاد.
1: القرن الثامن.
3: هي القلعة الثلاث.
1: قلعة الثلاث.
3: لأنه القلعة الثلاث كان ترمز إلى أكودا والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى.
1: الصغرى.
3: نعم. يعني ثلاث هضبات.
1: ثلاث هضبات. نعم. نقول إحنا كوديا وربوة لغير ذلك.
3: ثم انفردت أكودا بالاسم.
1: بالاسم.
3: فيما سميت بقية القلاع القلعتان سميت. نعم. القلعة الصغرى والقلعة الكبرى وبقيت. نعم. أكودا إيتيكودا خذت أكودا. أو بعض يقولوا كوديا أو كوديا. بعض يقولوا. نعم. كودا. هذا الكل وثقته أنا في قصيدة. أيوة. إن شاء الله نسمعها.
1: نعم.
3: نعم. إذن في العهد الروماني أصبحت تسمى جيرزا.
1: جيرزا.
3: إيه نعم.
1: جيرزا قلوا تنسب للقلعة الكبرى أكثر.
3: فعلا. وهذا وقع فيه برش اختلاف.
1: اختلاف حتى بين المؤرخين والأثريين نفسهم.
3: إيه نعم. ويقولوا وأن أثار جيرزا القديمة موجودة في أكودا.
1: أكودا
3: في.
1: نعم.
3: شط الرومان.
1: هو امتداد. نعم.
3: إيه نعم.
1: خطر ما فماش حد فاصل إلا السكة تقريبا السادق السكة. إيه نعم. الحديدية وقت اللي أنشأ المستعمر الشركة الفرنسية للسكك الحديدية. نعم.
3: ولكن المرحوم الحبيب بن يونس محافظ متحف سوسة. نعم.
1: وعالم الأثار الشهير. نعم. متحف بارد وكذلك. نعم. شو يقول
3: يقول وأن جيرزا الأقرب للظن أنها في أكودا باعتبار أنه الحفريات أثبتت في منطقة شط الرمان أنها منطقة مليئة بالفسيفساء. نعم. والفلاحة ما يعرفوش اللي هي الطبقة اللوطنية مليئة بالفسيفساء زارعين فوق الرمان. بهذا ساعات كي تحفر تخرج الفسيفساء لوحات جميلة جدا. أيوة. في موجودة صحيح. تحت الرمان.
1: بعد تم نقلها إلى متحف سوسة ثم متحف باردو.
3: هذيك لوحة إله المحيطات.
1: التي نشوفها في أوسيان.
3: نعم.
1: في قفاه هذا الكتاب وهذه عثر عليها
3: في حمام تيمترا. تيمترا في شط مريم.
1: أيوة.
3: في شط مريم في سنيت بوستة والتو أصبحت ملك العائلة بوستة. ما هي كانت على ملك المرحوم نوح العذاري.
1: أيوة. نوح العذاري دكتور في الحقوق والأكبر كاتب مشرع في القانون الاجتماعي.
3: نعم. قانون الشغل. نعم. قانون الشغل.
1: أيوة.
3: وبالتالي أنا زرتها السنة هذه
1: معروفة.
3: أي نعم. وشفنا فيها حتى الجرار. أيوة. التي كانت يوضع فيها الرماد الأشخاص الذين يتم حرقهم.
1: نعم.
3: ويوضعون في جرار.
1: نعم.
3: هذه اللوحة مستخرجة من الحمام من تيمترا. حمام تيمترا. نعم. ورممت ثم قامت بجولة كبيرة ثم استقرت في متحف سوسة.
1: في متحف سوسة.
3: نعم.
1: نفتح قوس أنت تحدثت على تيمترا شط مريم. من يقول كودا ظهيرها في اتجاه الغربي تلقى القلعة لا يمكن تتوسع لذلك توسعت شرقا في اتجاه شط مريم طنطانة. هذه كلها كانت تتبع منطقة بلدية لأعيان ومالكي أكودا رحلة الشتاء والصيف.
3: نعم.
1: في الصيف يقضيوا يعني 3 أشهر.
3: نعم.
1: على البحر ثم يعودوا إلى الغابة والأنشطة الأخرى الحرفية والتقليدية. وأنت السادق الوالد كان فلاح تقريبا.
3: نعم.
1: رحلة الشتاء.
3: أنا من عائلة معنية بهذه الرحلة.
1: أيوة.
3: حيث كنا نقوم طيلة 3 أشهر صيف في طنطانة الآن تسمى طنطانة.
1: نعم.
3: وفلاحتنا هنالك.
1: نعم.
3: ثم
1: السقوية
3: نعم
1: عن طريق الأبار.
3: لا لأنه على في الحقول هذه. نعم. نسميها
1: البحاير.
3: هي منطقة رملية.
1: أيوة.
3: وتحفر بالكاد متر وحيد
1: تلقى الماء.
3: تستخرج الماء عذبا
1: ليس
3: عذبا فراتا
1: رغم قربه من
3: وبينه وبين البحر أمتار قليلة.
1: نعم.
3: هذا عذب الفرات والآخر ملح أجاج. سبحان الله.
1: سبحان
3: هذه
1: الله. ولك علاش القيمة والمكانة معناها والسعر الأرض هناك كان سعر خيالي. السياحة وما أدراك تدشين مشروع القنطاوي في 79 من طرف الزعيم الحبيب بورقيبة كان لفائدة سكان أكودا أم وبالا. هناك حديث وأخذ ورد ما بين حمام سوسة وأكودا البلدتان المتجاورتان.
3: هو منذ البداية أنا كنت صغيرا عندما تم انتزاع أرضنا هنالك
1: بالقوة. نعم.
3: بالقوة.
1: لفائدة.
3: نعم.
1: المصلحة العامة.
3: لفائدة المصلحة العامة. ففي صغار الفلاحين الذين كانوا يعيشون من تلك الأراضي ويقتدون.
1: نعم.
3: منها. انتزعت منهم أرضهم لفائدة المشروع السياحي. ثم وزعت هذه الأرض طبعا على الباعثين السياحيين إلى غير ذلك. تضرر منها كثير، تضرر منها كثير من الفلاحين. نعم يمكن للسياحة أن تكون مساهمة كبرى في الاقتصاد، ولكن ولكن ولكن أغفلنا في ذلك الحين وفي ذلك الزمن، أغفلنا وأن الفلاحة هي أكبر عامل في الاقتصاد، وأن الفلاحة هي التي تحقق الاكتفاء الذاتي،
1: كما قال آدم سميث هي أم الأنشطة الاقتصادية ومصدر الثروة الأول.
3: أنا لست مع انتزاع أرض الفلاحين لفائدة السياحة.
1: نعم. وشفنا الانعكاسات، إرهاق المائدة المائية مع موجة الجفاف، وكذلك تغير نمط العيش والعادات والتقاليد. فما جوانب إيجابية لا ننكرها، لكن شفناها خاصة في مسألة الحبوب ومسائل الاكتفاء أو الأمن الغذائي المعروف.
3: نعم لا ننكر فضل السياحة، هذا لا شك فيه، ولكن عندما نقارن بين الأشياء، عندما نقارن هنالك أراضي أخرى يمكن أن تصلح للسياحة، ولكن ليس على حساب هذه الأراضي الخصبة التي تنتج ذهبا. سعادة لو أنك معناتها نرجع بالذاكرة إلى ما تنتجه تلك البحائر من أنواع الخضر والغلال، حقيقة معناتها لم تعد موجودة. هذا
1: وصفها الرحالة الأوروبيون، معناها يقول لك هي عبارة عن جنة وغلالها وثمارها، معناها لا تجد طعما لها من التوت، من معناها نقول احنا القرعيات،
3: الدلاع، البطيخ، طماطم، الفلفل،
1: كل شيء اندثرت،
3: كلها اندثرت. وفي وقت ما في وقت ما منعوا الفلاحين من أن يبذروا بذورهم التي يستخرجونها من صابة العام الفارض، وقالوا لهم جئنا لكم ببذور جديدة كثيرة الإنتاج
1: مستوردة.
3: فماذا فعل الفلاحون وهم بسطاء؟ أخذوا تلك الحبوب من التعاضديات أو من غيرها، ثم بذروها، ثم كما هي عادتهم أرادوا أن يستخرجوا منها بذور العام المقبل، وحين استخرجوها وبذروها ظلوا ينتظرون، وهم إلى اليوم ينتظرون.
1: نعم، خطر يعمولة في مخابر تنتج مرة واحدة فقط،
3: وبذلك ضاعت بذورنا الأصيلة والأصلية.
1: نعم، في وصف أكودة وكتب الكثير، خاصة شاعر أكودة سعمر عبد الباري، نحيي وروحه بالمناسبة. بطبيعة الحال هو فقيد السلطة وكذلك المناصب اللي تحمس لها، كتب كتابة معناها قصيد حول أكودة مازال لليوم راسخا من بين الذين جايلوه وعاصروه. تقرأنا السي صادق هذا القصيد ترحما على روح الأستاذ عمر عبد الباري.
3: شكرا. بهذه المناسبة لا أملك إلا أن أتوجه إلى روحه الطيبة الطاهرة بكل دعوات الرحمة والتكريم من لدن العزيز الكريم، لأنه كان صديقا صديقا ملازما ومبدعا
1: وإعلامي زميلنا بالتلفزة الوطنية،
3: وإماما وشاعرا ومتفقدا
1: رجل تعليم وربي،
3: وكان علما من أعلام مدينة أكودة الحقيقة معناتها. فرحمه الله رحمة واسعة.
1: ماذا وسمه هذا القصيد؟ اسم القصيد وسمه باسم أكودة.
3: نعم.
1: ماذا يقول فيه؟
3: يقول فيه: الأصل أنت وأنت الحب والعمر، والذكر أنت فما في مثلك الذكر. أكودة بلدي أرعى محبتها في العين والقلب، أو مهما اقتضى الأمر. إني رضعت الهوى طفلا أيا بلدي، لي في محبتك الإسرار والجهر. أنت الوجود وأنت الدرب لا زمني، أنت الرفيق فلا صد ولا هجر. هذه المشاعر بالأشواق تغمرني، أكودة بلدي في حبها السحر. أكودة بلد العرفان من أمد، في أرضها يستيقظ الفكر. فتبقى يا بلدي كالبدر مرتفعا، يأتيك مني الدعاء آياته الشكر.
1: ممتاز طبيعة الحال. الحس رجل التربية رجل التعليم والمناضل وقت اللي يقول حاجة معناها من القريحة يقولوا خرجت. بطبيعة الحال فقدنا الأستاذ عمر عبد الباري منذ سنتين أو أكثر. الأستاذ الصادق عمار ماذا قال عن أكودة موطنه؟ أعتقد جلبت لنا قصيد حسوب شو تقول فيه القصيد وماذا وسمته؟
3: أكودة قافلة النجوم.
1: ممتاز. النجوم تقصد بها الأعلام, الذين طبعوا
3: الأنوار
1: الجهة وكذلك حتى على الصعيد العالمي نشوفه مع السي صحراوي كانت لهم إطلالة وكما الشيخ علي الورداني وغيره.
3: أمي كل الفراشات التي أرضعتني عبق الزهر والعطرش تقطر في صحو الندى عطرها القرطاجية وتخبز في ابتهال الديك قمحها العاجية وتذرأنا صبية نذرع أطراف ملاءتها ونروي عطش الفخار من أنين الجدول. كلما تربعت الشمس فوق حاجبي أمي بعثت من رماد الفينيق إيتي كودا وتبرجت هذه الربا لأصابع الضوء وتمددت أذرع الرمان والتين والزيتون وضفائر الإكليل من خاصرة جيرزا إلى ثغرة مترا حيث يرابط البحر مزهوا بين أصابع أقدامنا ولا يضيق بأسئلتنا النزقة. كلما أمعن الخيط في رعشته وأمعنت في التأبي السمكة تنحني ذاكرتي عند شاطئ العذراء مريم تقبل ظل إله المحيطات يؤم شاطئنا كل صيف فنهرع إليه ككائنات الماء ونراه كما رواه شيخ البحارة واصطفاه خيال أمي مبللا على ربوة في الأقاصي قيل كودا يخط مسار الفاتحين إلى قلب المدينة ويمد يده إلى عبد الحكيم إذ يرفع قواعد البيت الأول للشهادتين فتتناسل قوافل الضياء في أحيائنا الموشات بالتراتيل من باب القوس إلى باب البلد من وادي الجنان إلى وادي العروق النابضة بالحنين يومض الربيع في أكودة عناقيد من أئمة الفكر ونسبا وثيقا لسلالة الراشدين ها هنا الشعر مولده من أزل وها هنا في دروب الغد يقيم سالم وإبراهيم سربا من المفردات أسفارا منضدة ومسارح للعاشقين وها هنا صور الآتين الماضين في صمت الياسمين وقبيلة من النجوم تولد في حضن المتوسط كل حين ترفع الصخر وتعلو كأن سيزيف أودعها سره الدفين كأن كدى مع معجزة النبيين.
1: يعطيك الصحة أستاذ صادق عمار. ما نجمش نقول معناها خالص العبارات الأعجاب بهذا القصيد روحت فيه بين قرطاج الفترة الرومانية الفينيقية وصولا إلى عبد الحكيم المزوغي الولي هذا الذي خصته أسماء بن حميدة في كتابها مرابطون وعلاقة الوطيدة بين قبيلة المزوغي أو آل المزوغي بكامل جهة الساحل بسيدي عامر بالمزاوغة بأماكن أخرى كذلك من جهة الساحل. تعليقك على سي عبد الحكيم تسميه برشا سي عبد الحكيم البرينون قلوا احنا
2: المتداول المتداول لأنه يعتقد معناها الكثيرون أنه من مؤسسي أو مؤسس أكودة الجديدة
1: الجاوم المغرب كمرابطين
2: بعد هو بصفة عام بعد سقوط الأندلس
1: بعد سقوط الأندلس
2: ووقعت الموجة الكبيرة لطرد الموريسكيين
1: صحيح
2: الموريسكيين المسلمين واليهود
1: أيضا.
2: فبعضهم جاء من المغرب ذهبوا إلى عدوة المغرب،
1: نعم.
2: وبعضهم اختط داخل البحر الأبيض المتوسط وتاهوا، نعم. وبعضهم تاهوا في تلك
1: الرحلة،
2: فجاء مجموعة من الحجاج،
1: أيوة.
2: من يسميهم من الساقية الحمراء، أيوة. ووادي الذهب،
1: الذهب، نعم.
2: يقودهم عبد الحكيم المزوغي،
1: نعم.
2: ففي طريقهم إلى الحج،
1: نعم.
2: فلما حجوا ورجعوا استقروا، وجدوا الجو،
1: وجدوا المكان الملائم،
2: وجدوا معناها،
1: وهذا هو النواة الأولى، الهضبة الموجودة فيها الجامع الكبير القديم
2: تحت الجامع الكبير،
1: كانت قبلة السوق معناها
2: السوق الأسبوعية،
1: نعم.
2: السوق الأسبوعية أو نعم. مقهى النسيم،
1: مقهى النسيم
2: كانت مقبرة، أول مقبرة في أكودة، هناك نعم. صورة،
1: والزعيم الحبيب بورقيبة هو الذي قام بتدشين هذا المكان تقريبا في الستينات،
2: لا هو الذي قام بمسحه،
1: مسحه، نعم، إزالة لإعادة بناء من جديد.
2: عام 61 أيوة. تونس دخلت في متاهة، هي الرباطات متاع تونس كسرهم
1: كله،
2: كانت جاءت موجة متاع معناها
1: تحديث المعمار، نعم.
2: فوقع معناها هدم ثلاثة أو أربعة منهم في أكودة،
1: أيوة.
2: مقام سيدي عبد الحكيم،
1: نعم.
2: الذي الآن مكان السوق ومكان،
1: نعم.
2: مقهى بير العروي،
1: نعم، بير العروي،
2: فهمني. لما وقع
1: تجديد نقول العمراني،
2: هم يحبوا جددوا، جددوا كل شيء،
1: كل شيء،
2: حسن،
1: نعم.
2: هندامة، حسن
1: بما فيها المنسير بطبيعة الحال،
2: ليست مرتبطة، نعم. صحيح. حتى في القلعة الكبيرة،
1: حمد الشراقة وغيرها والأحياء الجديدة جديدة إلى غير ذلك،
2: وقعت عملية معناها القضاء على بعض
1: المظاهر، نقول العمران القديم، نعم.
2: كانت أوضاعا مزرية،
1: مزرية
2: خاصة، نعم. التي تركها الاستعمار،
1: أيوة.
2: ضواء الجوانب، نعم. الأضرحة،
1: أيوة.
2: في حالة مزرية،
1: نعم.
2: الناس في حالة معناها،
1: نعم. الفقر والخصاصة، نعم.
2: فكانت حملة كاملة للقضاء، نعم. على ما يسميه بورقيبة الأوضاع البالية،
1: والسكن البدائي وغيرها،
2: السكن،
1: نعم.
2: البدائي
1: نعم. نستمع إلى فاصل موسيقي بصوت الجاموسي، ثم نعود للحوار مع الأستاذين صحراوي جمعون وصدق عمار.

0: الرئيسي محمد غنيمة في البنك المركزي، أول تقريبا محافظ بعد سيل هادنويرة تقريبا شد وبطبيعة الحال عديد الشخصيات. نقرأوا بعض الأسماء.
1: معناها زيادة على كما قلنا فيلسوف الساحل،
0: أيوة،
1: ومنارة الساحل
0: أيوة،
1: سالم بن حميدة وراجح إبراهيم.
0: نعم.
1: راجح إبراهيم عنده ابنه،
0: أيوة،
1: ابنه حافظ.
0: نعم.
1: حافظ إبراهيم
0: الدكتور المقيم في مدريد.
1: معناها نعم. هو شخصية علم.
0: نعم.
1: ليس معناها على المستوى المحلي أو الوطني، بل هو عنده ديمونسيون انترناسيونال.
0: نعم. كان ممول الحركة جبهة التحرير الجزائرية.
1: كان حركة التحرر في شمال إفريقيا.
0: نعم.
1: المغرب العربي وفي العالم الثالث.
0: نعم.
1: أيضا
0: صحيح.
1: فكان ساعد مثلا يقر به مؤرخو حركة التحرير الجزائرية.
0: نعم.
1: ومؤرخ حركة التحرير
0: كان
1: المغربية
0: صديق لأحمد بن بلة
1: صديق لأحمد بن بلة، وقد عايشت ذلك.
0: نعم.
1: لأني عندما
0: اشتغلت في الجزائر
1: في الجزائر لمدة 3 سنوات.
0: مم.
1: وكان هناك لقاء وطني. أيوة. عقد في الجزائر شاركت فيه الأحزاب عام 1991.
0: نعم. في
1: لما كنت حاضرا كصحفي.
0: أيوة.
1: فلما كلمت سلمت على بن بلة، أحمد بن بلة الزعيم.
0: نعم.
1: اللي هو
0: أيوة.
1: وقتها معناه مشارك رئيس حزب سياسي.
0: نعم.
1: جديد وهو الام دي ا، حركة الديمقراطية الجزائر. ام دي ا موفمون ديمقراطيك
0: أونالجيري.
1: أمديا. فلما عرف أني من أكودة.
0: أيوة.
1: بلد. قال لي منين أنت؟ قلت له راه من جهة الساحل في تونس.
0: أيوة.
1: شكون بالضبط؟ قلت له من أكودة.
0: أيوة.
1: قال لي أنت من بلد راجح إبراهيم هذا. أيوة. عنده أيديه بيضاء على كذا.
0: وحافظ وكان إبراهيم.
1: أيوة. حافظ إبراهيم.
0: أيوة.
1: وكان في الجلسة حاضر رئيس الحركة الإسلامية.
0: أيوة.
1: الجزائرية.
0: مهم.
1: قالوا تعالى وأحمد حسين أحمد.
0: أي
1: قالوا تعالى أحمد. هذا وهذا جاء من بلد حافظ إبراهيم.
0: أيوة.
1: حافظ إبراهيم الذي كانت له أيديه بيضاء
0: على الحركة
1: وساعدنا وقت الشدة.
0: نعم.
1: وأعطانا من جيبه الأموال
0: والأسلحة
1: التي.
0: نعم.
1: كانت تصل. فهو الذي معناها هو الذي قد أقر.
0: نعم.
1: بذلك اسمه العقيد البجاوي اللي عنده.
0: نعم.
1: كتاب
0: صحيح.
1: تاريخ
0: الكتاب
1: الجزائر تحدث.
0: نعم.
1: فيه عن.
0: نعم. إلى جانب أعلام أخرى سي عبد السلام الكناني تقريبا
1: الوزير.
0: نعم.
1: الوزير في
0: وزير المحكمة الإدارية
1: وزير الفلاحة.
0: الفلاحة.
1: وهو الذي أسس المحكمة الإدارية.
0: نعم.
1: وكان معناها وأيضا ستيك.
0: نعم.
1: هو الذي بعث وأصرف على
0: الشركة التونسية للكهرباء
1: أيضا.
0: نعم.
1: معناها.
0: نعم.
1: كان رئيسا لبلدية أكودة لمدة دورتين في الستينات.
0: نعم.
1: وكل البرامج الجديدة والحياة
0: التهيئة الجديدة
1: الجديدة قام بها وهو. نعم. شخصية لامعة
0: شخصية الطباء كيف سي فخر الدين بن حميدة أستاذ.
1: نعم. فخر الدين بن حميدة أيضا.
0: نعم.
1: أستاذ البيولوجيا.
0: نعم.
1: وعضو الأكاديمية الفرنسية للعلوم
0: صحيح.
1: وابنة. نعم. أخته مدام. نعم. سكندراني الموجودة في سوسة.
0: نجيبة. نعم.
1: نجيبة.
0: نعم. نجيبة المصلحة والمرأة الصديقة الكفيف. نعم.
1: شو اسمه معناها مرت محمد الشرفي.
0: ايوه
1: فوزية الشرفي.
0: فوزية الشرفي الوزير السابق. نعم.
1: الوزير السابق للتربية.
0: نعم.
1: وحقوق الإنسان وغيرها.
0: نعم.
1: فهي لا غير معروفة لأنها ولكنها من أصل أمها أكودية.
0: أكودية. نعم.
1: متزوجة بصيدلي في صفاقس.
0: نعم.
1: وهي فخورة بالانتماء إلى واحد ولكن.
0: نعم.
1: دائما معناها مثلا توا يونس الشتالي.
0: أيوة.
1: عبد المجيد الشتالي
0: من دار الكناني.
1: أمهم من دار الكناني.
0: يعني
1: كناينية والكناينية معناها هذوما
0: قرين ومن
1: عرش كبير موجود في المدينة العتيقة. عرش الكناينية.
0: نعم.
1: قرب فهمت الله ده أحد مؤسسي أكودة وهو سي عبد المجيد حربي.
0: حربي. نعم.
1: يسميهم حومة الحرابة.
0: نعم.
1: وحومة الكناينية.
0: نعم. العائلات كثيرة.
1: نعم.
0: ماذا تبقى سي صادق عمار من تراث مدينة أكودة المدينة العتيقة القديمة؟ وأنتم اشتغلتوا على تراث المادي ولا مادي لمدينة أكودة عبق المدينة قلها.
2: نعم. هو الحقيقة وقع يعني

0: تغيير كبير للمعالم الحقيقية
1: مورفولوجية المدينة.
0: نعم معناتها هنالك معناتها كما ذكر دكتور صحراوي منذ حين بمنطق أو برؤية التحديث هذا تم يعني تغيير كثير من ملامح المدينة العتيقة. المدينة العتيقة لم تقع المحافظة عليها على الإطلاق
1: بالأسف.
0: لأنها مدينتنا هي مدينة كما سائر المدن القديمة.
1: نعم
0: أكل أزقة ضيقة
1: وكل
0: الشوارع وكل الأقواس وكل
1: نمط المعماري القديم.
0: نعم هذاك نمط المعماري العربي الإسلامي تم يعني تحريفه تماما تقريبا ولم يتبقى منها حتى حاولنا الحفاظ حتى على أقواس
1: موجودة البعض منها للأسف.
0: نعم.
1: ما حلت ما نجموش ما نذكروش كذلك في الحديث عن أعلام الدكتور أحمد صمعية رئيس قسم بوبيني المستشفى الإسلامي الذي بنته فرنسا في 26 اعترافا بتضحيات جنود شمال أفريقيا من أجل تحرير فرنسا من البراثن النازية. طبيعة الحال القائمة تطول نجموش نأتي في ساعة على كل أعلام أكودة. في كلمتين سي صحراوي ماذا تبقى من أكودة اليوم وماذا تتطلع أكودة؟
2: معنا في أكودة الإرث الإصلاحي أو الليبرالي
1: ما زال
2: متواصل ولهذا نجد في أكودة العديد من النقابيين مثلا.
1: نعم
2: العمل الاجتماعي هناك
1: جمعون المعروف الشهي
2: جمعون الذي كان أيضا
1: في أحداث 26 جانفي 78
2: نعم من
1: الكوكي الشهيد الشهيد
2: حسن الكوكي والشيخ يوسف
1: الشيخ يوسف بن يوسف نعم
2: لما قدمت أمامه قضية
1: نعم
2: لما قدمت أمامه في محكمة
1: قضية النقابيين
2: قضية المورطين في أحداث جانفي 78 كان شجاعا واستجاب لاستقلالية القضاء وقال هذه
1: ليس من مشمولات
2: هذه من مشمولات أمن الدولة.
1: الحديث معكم ممتع سي صحراوي جمعون سي صادق عمار والاتيان على كل ملامح مدينة أكودة صعب في ساعة كما قلت. شكر موصول لأيمن الشابي لزميلنا الجديد كريم للتنسيق سي معناها زميلنا كيف على أجهزة الهاتف. شكر لكم وفي انتظار حلقة قادمة منير بعطي بطبيعة الحال حلقة قادمة لكم من أجمل تحية.
0: شكرا
1: أتكم صح.
3: مدينة لها تاريخ.
4: مدينة

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: قاع الوردة قاع الوردة قاع الوردة
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.

0: أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عما ستحدثني اليوم مولاي العاشق؟
1: سأحدثك عن الدنيا سيدتي الوردة.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: شعرت بالبرودة تصعد من حذائي، وشعرت برعشة كبيرة تستقر في أعماق القلب، محدثة ألما يشبه ضربة سكين على الظهر. خوف ما كان يملأني، من أين يأتي كل هذا الفراغ المهول وهذا الشعور القاسي بالوحدة والقصور؟ من هذا القبر الذي أغلق بالتراب والورد، أم من عيني نوارة هاربتين، أم من هذه الوجوه التي كنت أعرف بعضها ولكن أغلبها لم يكن أعرفني؟

0: أن أجد أجوبة ممكنة على أسئلة مستحيلة، أن أحلم أني ملكت يوما هذه الدنيا لأفعل بها ما كان يفعله البحارة القدامى، أنساها وأنسى ناسها وطقوسها البالية والخوف منها، وأصنع زورقا لحبيبي من قصب الوديان، أضع جسمه الصغير عليه وأتركه يعبر كل القارات ويرى ما لم يره في حياته، وعندما يتعب من رحلته يترك نفسه ينساب نحو الأعماق ليرتاح قليلا داخل الأعشاب البحرية وعذوبة الزرقة. لكن العالم الذي يكبلني بدون ذاكرة، بدون أسئلة ولا أجوبة، هذه الرومانسية مات زمنها. نحن نعيش عبثية معناها ليس فقط غامضا ولكنه مستحيل.
1: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت.

0: نحتاج إلى زمن طويل لنعرف أن صورة الدنيا ليست هي هذه. هذه دنيا مريضة، نبحث عن صورة أخرى لها، لا توفرها لنا الآن إلا الكتابة والنحت والرسم.
1: أنت تعرف جيدا قسوة هذا الموضوع، فقد لوثت الإيديولوجيات القاصرة والنفعية والغيبية كل شيء.
0: كان المطر يحفر التربة قبل أن يتوقف شيئا فشيئا، محدثا أودية صغيرة وحفرا امتلأت ماء، وكانت الأسئلة تحفرني مثل سكين في جرح عميق. لم أكن قادرا على التصديق أني لن أرى حبيبتي أبدا، كأني أستفيق من كابوس مجروحا في أعمق الأعماق في أبعد نقطة فيا.
1: الخسارة كبيرة، لقد صار الموت أعمى وأخاف أن يبتذل لدرجة يصبح فيها ذهابنا إلى جنازة عملا مرهقا ومكرورا نتفاداه مع الزمن.
0: مسحت المياه الباردة التي كانت ما تزال تتدفق على وجهي رغم توقف الأمطار، ثم سرنا نحو مدخل المقبرة الذي كان الحارس قد بدأ يغلق جانبا من جوانبه استعدادا للعودة إلى بيته. فالشمس انكسرت هذا اليوم مبكرا نحو المغيب داخل غيوم كثيفة، وبدا كأن ظلامها سيلف المدينة عما قريب، وبدت الدنيا ترحل بعيدا بعيدا.

0: عطر الوردة.
1: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
2: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
1: نم يا رقيب، فإن النوم ترويح، واطبق الجفن، إن المتن مشروح. نم فالمقاصد سكرى في مذاهبها، والهم تحت جماح الرحم مكبوح. نم فالمعالم أقصى أن تحيط بها، وأنت في قبلات السر مفضوح. إن الغرام جماح ليس تكبحه هذه العيون ولا هذه المصابيح.

يا من أود وبعض القول تلويح، ما للجمال له بالجفن تقريح. هذه الحقيقة في معناه حائرة خلف الخيال وبعض القول تلميح. جننت بالشوق حتى جن بي فمضى يطوي الظلام وتطويه التباريح. وعذت بالصبر فانهارت قوائمه فعاد بي عائدا والجفن مقروح. ورحت أستعتب الشكوى فما ملكت ردا ومدمعها في الخد مسفوح. وبت أهمس في أذن الهوى جزعا فراح أجزع مني وهو مجروح.

يا ناظري أملي، هذه المصابيح، وهذه نسمات اللطف والشيح، وهذه بسمات الحسن تبرق من تحت اللثام، وباب الأنس مفتوح، وهذه طلقات الحي من مضر يبدو عليها لطرف الوصل تسريح، وهذه بيضة الخدر المصون بها خلف الأسنة لوعات وتبريح. لم أبدي فيها استعاداتي مجردة إلا وقابلها بالوصف ترشيح، فناجي همسة اللطف الخفي بها تحت الخفاء وللأنات تصريح، واستجليا طالع الجد السعيد، واستجليا طالع الجد السعيد على أفق المسرات والأقدار ترويح، وعاتبا ذلك الشجوى القديم على روض الرضا وعتاب الود تلويح.

أحب ورعي ودو إن كان في قرب ولا في بعد أنا بحب ورعي ودو إن كان في قرب ولا في بعد أنا بحب ورعي ودو.

0: حكمة الوردة.
1: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكمة والأمثال.
1: قال الأصمعي:
2: رأيت بدوية من أحسن النساء وجها ولها زوج قبيح، فقلت: يا هذه، أترضين أن تكوني زوجة لهذا؟ فقالت:
1: يا هذا، لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ثوابه، وأسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عذابي، أفلا أرضى بما رضي الله به؟

0: ضحكات الوردة.
1: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
2: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. كان أشعب يختلف إلى جارية في المدينة ويظهر لها التعاشق، إلى أن سألته يوماً سلفة بنصف درهم فانقطع عنها، وكان إذا لقيها في الطريق سلك طريقاً أخرى، فصنعت له نشوقاً، والنشوق كل دواء ينشق عن طريق الأنف، وأقبلت به إليه، فقال لها:
3: ما هذا؟ قالت:
2: نشوق عملته لك لهذا الفزع الذي بك. قال:
3: اشربيه أنت للطمع، فلو انقطع طمعك انقطع فزعي.
2: وأنشأ يقول:
3: أخلفي ما شئت وعدي، وامنحيني كل صدي، قد سلى بعدك قلبي، فاعشقي من شئت بعدي، إنني آليت لا أعشق من يعشق نقدي.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: زريبة صوت زهوان على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: لعلهم يذكرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وأسعد قلوبنا، ويسر أمورنا، واجعلنا شاكرين لنعمك. اللهم ارزقنا الستر وراحة البال، والرزق الحلال، وحسن الخاتمة، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. يا رب، رفعنا أكفنا نحو عطفك داعين، وعلمنا أنك لا ترد دعاء المحتاجين. يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا، فرج همومنا، اشرح صدورنا، أصلح أحوالنا، وحقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبنا، واجعلنا من المقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحوجنا للقاسية قلوبهم، ولا تجعلنا نقسو لمن يلجأ إلينا، وارزقنا يا الله النسيان فيما لا نستطيع عليه صبرا، وارزقنا يا الله النسيان فيما لا نطيق تحمله. يا رب، قرب الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، وأبعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة، وألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم يا مقسم الأرزاق فجرا، اقسم لنا من النعيم والخير. رب، لا تكلنا إلى أحد، ولا تحوجنا إلى أحد، وأغننا عن كل أحد. اللهم لا تدع لنا في قلوبنا مكانا للأوجاع والضيقة والتعب، واملأه سعادة وراحة وعافية وطمأنينة أبدية. يا الله، بعرض السماء وامتدادها ارزقنا راحة بال، ويقين بأن كل ما دعوناك به سيأتينا ولو بعد حين. يا رب العالمين، اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل دعاء قبولا واستجابة. اللهم اعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا. اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا رب العالمين.

حوادث الآيات، مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما لي أراك سعيدا هكذا يا زيد؟
0: وكيف لا أكون سعيدا يا زوجتي الطيبة؟ وقد أرسل إلي الخليفة أبو بكر وقال لي: إنك شاب عاقل، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله، فأمرني بجمع القرآن الكريم.
1: أتقصد أن تعطيه الآيات الكريمة التي عندنا يا زيد؟
0: بل أجمع كل ما أملاه النبي صلى الله عليه وآله على صحابته وهم عنده وقت نزول الوحي يا أم العلاء.
1: ولكن كيف ستفعل ذلك يا زيد؟ لا ريب إنها مهمة شاقة وجسيمة عليك.
0: بل قولي إنها مهمة مباركة، لعلني أنال رضا الله عني إن أنا أتممتها بأمانة وحرص. وقد أمرني الخليفة أبو بكر ألا أقبل بشيء مما يتلوه علي الناس حتى يأتيني حافظهم بشاهدي عدل.
1: أعانك الله على هذا العمل الجسيم يا زيد، وسدد خطاك أنت ومن معك من المؤمنين، ولسوف أبذل لك قصارى جهدي لأعينك بما مكنني الله.

0: لقد مضى صحابي الجليل زيد بن ثابت بما كلفه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم، وقد كان أهلا لهذه المهمة، فهو جلد الفتوة، راجح العقل، راسخ العلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنه على كتابة الوحي ومكاتبة الملوك والأمراء، ويشهد بعلمه القاسي والداني.
1: وقال فيه ابن عباس رضي الله عنه: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، وقد حمل الأمانة زيد بإخلاص وتفاني، وهو يقول: والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما أمروني من جمع القرآن الكريم.
0: وتوالت الأيام والأحداث، وانتقل الصديق رضي الله عنه ومن بعده الفاروق رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى، وتولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر المسلمين، وما زال زيد بن ثابت دائبا في جمع القرآن الكريم.
2: خذي هذه الرقعة المكتوبة يا أم العلاء، بارك الله فيك.
3: تفضل يا زيد.
2: إنها لم تجف بعد، أصعدي بها للسطح الآن واتركيها للشمس حتى تجف تماما.
3: لكن حوافها هي المبللة فقط يا زيد.
2: لا أريد أن يؤثر البلل في حرف واحد يا أم العلاء، ولأن ننتظر خير لي من أن يضيع حرف واحد من آيات القرآن الكريم. سأذهب أنا وأنظر من بالباب.

0: ما بالك يا زيد؟ من كان طارق؟
1: إنه رجل من أخواننا المؤمنين، لديه بضعة آيات من القرآن الكريم، وقد أحضر معه شاهدين.
0: ما شاء الله، على الرحب والسعة.
1: انطلقي أنت يا أم العلاء بهذه القطع المبللة من الجلد إلى السطح، وعرضيها للشمس حتى تجف، ولا تنزلي بها إلا وهي يابسة تماما. هيا هيا، ريثما آذنوا للرجال بالدخول.
0: في الحال إن شاء الله.
2: إهن لله درك يا زيد بن ثابت، له في قلبي مودة عظيمة.
3: لعلني أعرف سبب هذه المودة يا وحشي. كان من أشفق الناس عليك بعدما أسلمت بين يدي رسول الله. لم يكن أحد من الناس يطيق النظر إليك أو الحديث معك، وقد أصبحت واحدا منهم. بقي أثر قتلك حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورهم إلا زيدا بن ثابت.
2: صدقت يا دغى، لطالما خفف عن كاهلي ألم الوحشة وعم الحزم، وأملني بالله خيرا وهو يخبرني أن الإسلام يجيب ما قبله، ومن تاب عن ذنبه كمن لا ذنب له. أحسن الله إليك يا أخي زيد كما أحسنت إليه.

0: ماذا بيدك يا زيد؟
1: هذه الرقاع كانت عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب يا أم العلاء، وها أنا ذا أجمعها مع غيرها كما أمر الخليفة عثمان ابن عفان لننسخها في مصاحف عدة.
0: بارك الله فيك يا زيد، ولكن أخبرني، ما هو الفرق بين المصحف وبين القرآن؟
1: المصحف يا أم العلاء هو مجموع الصحف التي بين دفتي كتاب، أي كتاب، لكن بعد اليوم لن نقول المصحف إلا على كتاب الله وآياته.
0: حسنا، وهل ستستنسخ القرآن لوحدك يا زيد؟
1: بل أمر الخليفة عثمان الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وعثمان بن الحارث للعمل معي، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في أي شيء فاكتبوه بلسان قرشي، فإنه إنما نزل القرآن بلسانهم.
0: وهل أرسلت لسعيد وحارث وعثمان يا زيد؟
1: ولسوف يأتون الآن إن شاء الله تعالى. هيا أعدي لهم الطعام قبل أن يصلوا يا أم العلاء.
0: على الرحب والسعة.

0: هناك شيء يشغلني يا زيد.
1: سلي ما شئت يا أم العلاء.
0: بأي ترتيب تكتبون آيات القرآن الكريم؟ أعني بترتيب جمعه أم ماذا؟
1: ما شاء الله ما شاء الله يا أم العلاء، إنما نكتبه بالترتيب الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلقن أصحابه ما نزل به جبريل من آيات ويمليها على كتاب الوحي بين يديه فيكتبونها على ما تيسر لهم، وكان صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نضع هذه الآية الجديدة في سورة كذا وبعد آية كذا، فإن القرآن الكريم يا أم العلاء مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب كما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله.

وهكذا حفظ الله سبحانه وتعالى قرآنه المجيد من الزيادة والنقص، ووكل لهذا الأمر خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدوا الأمانة وأخلصوا لله جل وعلا في عملهم. فلن تجد اليوم في مشارف الأرض ومغاربها خللا أو تضاربا بين مصحف وآخر. والحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا كتابه المنير.

غدا نلتقي. حوادث الآيات، مسلسل في حلقات، الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال الله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صدق الله العظيم. هذه الآية قاعدة مركزية في التعامل مع الآخر المختلف. فالدين ليس دين الإنسان، وليس دين طائفة دون طائفة، إنما هو دين الله تعالى للناس جميعا. وقد شاء الله تعالى أن يعرض دينه على الإنسان عرض اختيار لا عرض إجبار، فهو الذي قال: لا إكراه في الدين، وهو الذي قال أيضا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا لا يعني إعفاء الإنسان من مسؤولية اختياره، بل هو مسؤول عن مشيئته، لكنها مسؤولية أمام الله تعالى لا أمام أحد غيره من البشر. وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فهو بذلك قد سلبه وظيفة الإكراه ونهاه عنها. وإذا كان الله تعالى قد سلب نبيه الأكرم مهمة الإكراه، فكيف يجوز لمن دونه أن يقوم بها وأن يتحمل خطيئة رفعها شعارا يتسلط به على عقول الناس وإراداتهم؟ إن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة من ينصح الناس على طريقته الحكيمة هي بيان الرشد للناس والتفريق بينه وبين الغي، أي إنها وظيفة تذكيرية بالحكمة والموعظة الحسنة ليس فيها سيطرة ولا فوقية. قال تعالى في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والفرق بين المكره والمذكر كالفرق بين الدكتاتور والديمقراطي، فالأول لا يحترم عقول الناس ويريد أن يجبرهم على ما يريد وما لا يريد، أما الثاني أي المذكر فيحترم عقول الناس ويكتفي بتذكيرهم بناء على الحجة الواضحة، ولا يكرههم على شيء ويترك لهم حرية الاختيار، لأن الإيمان القائم على الوعي الذاتي أرسخ من القائم على الإكراه الذي نهى الله عنه سبحانه وتعالى.
1: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: ماذا؟ تريدين الدخول إلى المملكة والوصول إلى الملك أذعار ولوحدك؟ مولاتي، ما الذي تقولين؟
1: لا تنسى يا أوديف أن أذعار لم يرني قط، لا هو ولا جنده، وسأدخل القصر عليه أنا وأنت معي، ومعنا نسيمة ورومير. ولكن لا لا لا، نسيمة لا، لا أدري مصيرها، ولعل جند أذعار رأوها وعرفوها. لا، أنا وأنت ورومير في تدبير يسهل دخولنا نحن الثلاثة.
0: أنا ورومير سندعي نفسينا ابني أحد أمراء مضارب البدو، حاملين معنا صندوقا كبيرا فيه هدية عظيمة للملك أذعار، تعبيرا محببا عن ولائنا إليه.
1: فكرة بديعة، ولكن ماذا ستكون الهدية العظيمة؟ ثم أنا كيف سأدخل معكما وبأية حجة؟
0: أنت هي الهدية النفيسة العظيمة.
1: أنا؟ ماذا تقصد يا أوديف؟
0: مولاتي، أنت أجمل فتيات مضارب البدو، ندفعك إلى الملك كأثمن قربان محبة بيننا وبينه.
1: وسأمكث في الصندوق الكبير؟ أخشى أن أختنق.
0: لا لا لا لا تخافي، سنحدث في الصندوق بعض الثقوب ونزينه بغطاء جميل، ونضع في يديك خنجرا تخفينه.
1: ولكن ماذا بعد؟
0: ستخرجين إلى الملك وتقفين أمامه، ولا ريب أنه سيندهش بجمالك وتشل يداه ورجلاه.
1: ثم ماذا؟
0: بعدها سنتركك أنت ودهاؤك يا مولاتي.
1: حينها سأختصر كل المواجع والويلات والمحن، تلك التي جلبها أذعار وجيشه لمملكتي. حينها سأختصر كل المواجع والويلات والمحن التي جلبها أذعار وجيشه لمملكتي في تلك اللحظة التي أقف فيها أمامه. وأنت يا أوديف، أريدك أن تنطلق إلى المملكة لتجد رومير وتمهد معه لكل ما يتعلق في تدبيرنا الذي أعددنا إليه، ثم تعود إلي حثيثا.
0: سأنطلق من فوري يا مولاتي.

0: تفضلي يا نسيمة، ادخلي بسرعة.
1: هذه دارك يا رومير؟
0: نعم، معذرة لهذه الفوضى التي جعلت الدار تبدو كأنها حظيرة ماشية. أنا في أشد الحرج منك يا نسيمة.
1: لا بأس عليك رومير، أنت رجل عازب وهذه هي حال العزاب، لهم حرية العصافير، فطوبى لحريتهم. ولكن تحسن لمأواهم، مأوى حضائر المواشي.
0: أحسبني سأودع الفوضى والخراف في دار هذا بعد دخولك إليها يا نسيمة، أليس كذلك؟
1: لقد نسينا ما نحن عليه من حال عصيب وخطير لنتمازح هكذا يا رومير. نحن هاربان من قبضة الملك أذعار، وجنوده يبحثون عنا في كل مكان.
0: اهدئي ولا تخافي يا نسيمة، بيوتات المملكة لا يحصى عديدها، فلا يصل إلينا سوء، تأكد من هذا أيتها الزوجة المرتقبة.
1: أدركني يا رومير.
0: اللعنة، ماذا أصابك يا نسيمة؟ هل أنت بخير؟ انهضي انهضي.
1: لقد نفذت مني قواي جميعها، أسبوع بأكمله وأنا حبيسة في القصر، يذيقونني شتى صنوف العذاب والجوع والهوان.
0: ارتاحي ارتاحي ولا تتكلمي، سأعد شيئا نأكله.

ويحما أسمع منك يا روبين الوقت، كيف تهرب نسيمة من قبضتكم هكذا؟ كيف؟ وقد كدنا أن ننتزع منها خبر ملكتها بلقيس فنقع على مكانها الذي

0: مولاي، كن واثقا تماما بأنك سوف تقطع رأس بلقيس وخادمتها نسيمة بيديك بعد أيام ليس إلا.
1: حسنا، سأمهلك أسبوعا واحدا لا غير يا روبين لتأتيني بهاتين المنحوستين، وإلا سأقطع عنقك.
2: ما بالك أبتي؟ لما كل هذا الإطراق؟ أثمة ما يشغلك؟
3: الحق يا ابنتي هالة، إني أشعر بأن هناك قارعة ألمت بالناس الذين يهبطون شرقي حضرموت هذه الأيام.
2: قارعة؟ أية قارعة هذه يا أبي؟
3: لا أدري يا هالة، لعلني سأعرف بعد حين.
4: كلي جيدا يا نسيمة، كلي حتى تستردي عافيتك.
5: شبعت يا عمر، وعلي أن أمتدح مهارتك في طبخ الطعام. حقا إنه شهي ومطبوخ بإتقان.
4: فعلا أنا قائد سرية ماهر وطباخ أكثر مهارة. إن العزوبية والحاجة تتعاني رجلا أعزب مثلي إلى أن يبدع في الطبخ يا نسيمة. وأظني سأتحرر من الوحدة والفراغ بعدما جمعنا القدر مرة أخرى، أليس كذلك يا حلوتي؟
5: ألا تكف عن هذه السماجة يا رومير؟ يا حلوتي ويا فتاتي، كأنك تغازل فتاة مغفلة.
4: يا إلهي، من تراه يكون الطارق في هذا الليل؟
5: اجد لي مكانا أختبئ فيه يا رومر، لعلهم حرسوا القصر جاءوا يبحثون عني، إنهم يعرفونني جيدا.
4: لا تخافي يا نسيمة، تعالي معي، هيا ادخلي هذا الدن الكبير بسرعة. هيا حسنا، أنا آتٍ إليك أيها الطارق، تمهل. من؟ صديقي وقائدي أوديف.
6: أغلق الباب بسرعة يا رومير.
4: خرجي من الدن يا نسيمة، إنه أوديف.
6: حمدا للآلهة أنني وجدتكما معا يا رومير.
5: أوديف، لا أصدق عيني، كيف هي مولاتي بلقيس؟
6: بخير، وإليكم الخطة.
4: ها؟ أية خطة يا أوديف؟
6: الخطة التي سنستعيد بها سبأ من الملك أذعار.
5: ماذا؟
7: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبأ. الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميد خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، باسمك يا الله نبتدئ هذا اليوم، فاعطنا خيره واكفنا شره. اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وافتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك ننجو، وبك نعلو، وبك نرضى، وبك نسعى، وبك نستعين. فاشرح صدورنا ويسر أمورنا وأرح قلوبنا واصرف همومنا واعف عنا واغفر لنا يا رؤوف يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. اللهم عطر صباحنا وصباح من تصله كلماتنا بنسمات الفرح والبهجة والاطمئنان، وأسعد حياتنا سعادة ليس بعدها ضر، وارزقنا رزقا حلالا طيبا، واعطنا ما نتمنى بما تحب وترضى، واصلح حالنا وأحوالنا، ونجنا من الظالمين يا رب العالمين.

محمد رسول الله. الصادق الوعد.

أيها الأحبة الكرام، كم جميل أن نلتقي بكم في هذا السفر الصباحي الجديد عبر أمواج إذاعة المنستير مع خالص تحيات لحبيب مرموش. العبادة الإسلامية جهاز متكامل يشمل الدين والحياة أولا، ويستغرق مشاعر وجوارح الإنسان ثانيا. فالعبادة تصلح للدين وللحياة أيضا، لأن الدين جاء ليرسم للإنسان منهج حياته الظاهرة والباطنة، ويحدد له سلوكه وفق المنهج الإلهي. وهذا المنهج لم يكن ليترك جزئية دون أن يربطها بهذا الجهاز المتكامل. فما أجمل أن نسعى في سبيل الله وفي سبيل حياة كريمة، لنفوز بعمل الصالحات وكسب المكرمات.

0: نور الصباح.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، فيوضات عميمة، نعم تترى علينا، صحة موفورة، عقل كامل، بصر وبصيرة. لك الحمد ربنا، لك الحمد حتى ترضى.

الرضا بالقضاء يورث الشكر ويرتقي بصاحبه إلى أعلى مراتب الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان. أما السخط فيثمر ضده، وهو كفر النعم التي تورث غضب المنعم. فإذا رضي العبد جعله المنعم جل جلاله من الراضين الشاكرين، أما لو كان من الغاضبين الساخطين وسلك سبيل الكافرين أضاع ما فيه من حب الله ومدخل السعداء. ولهذا قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: إنه ليحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا بما يرضي الله.

التقوى هي ترك ما تهوى لأجل ما تخشى، أي أن تترك شيئا تهواه من أجل شيء تخاف عليه. وهذا المعنى راق جدا يجعل الإنسان محبوبا عند الله ويجعله من أهل الجنة بإذنه تعالى، وله عند الله سبحانه وتعالى مقام كبير، إذ يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العظيم. الإنسان تواق للانتقام لنفسه، لكن عليه أن يخشى غضب الله إذا انتقم في شيء ليس من حقه. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. فسيترك الانتقام لأنه يخشى غضب رب العالمين.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: هذه إذاعة المنستير، وهذا صوت حبيب مرموش يصافحكم في نور صباح جديد ويرجو لكم أجمل الأوقات وأسعدها. يقول المتنبي: ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم، والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. والذل يظهر في الذليل مودة، وأود منه لمن يود الأرقم. فلا شد ما جاوزت قدرك صاعدا، ولا شد ما قربت عليك الأنجم. فارفق بنفسك، ارفق بنفسك، إن خلقك ناقص، واستر أباك فإن أصلك مظلم.

أحبابنا الكرام، الله يصرف عبده عما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها، كما حصل لنبي الله يوسف عليه السلام، ويصرف عنه الفحشاء والمنكر بإخلاصه، فيتفوق إيمانه على نفسه الرعناء. فإذا ذاق الإخلاص لله قوي في قلبه الإيمان، وانقهر له هواه بلا كبير علاج ولا كثير عناء.

يا راقد الليل، يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا، كم قد أباتت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا، يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك أن لا تأمن النار.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أيها المستمع الكريم، متابع صباح إذاعة المنستير، عندما تناقش أحدا في أمر ما لا تبدأ بمناقشة الأشياء التي تختلفان حولها، بل ابدأ بالتأكيد على الأشياء التي تتفق معه عليها، وثابر على التأكيد على ذلك، لأنكما تسعيان إلى نتيجة واحدة، تسعيان إلى النتيجة ذاتها، وأن الفرق الوحيد بينكما يكمن في الوسيلة وليس الهدف. اجعل الطرف الآخر يظل يردد كلمة نعم منذ البداية، واجعله ما استطعت يتجنب كلمة لا، لأن هذه الكلمة هي معضلة حقيقية يصعب التغلب عليها أثناء النقاش. فحين يقول الشخص لا، يمنعه كبرياؤه أن يتراجع عنها بعد ذلك، فيظل مصرا عليها رغم عدم قناعته أنذاك. قد يشعر لاحقا أن جوابه خاطئ، لكن عزة نفسه تمنعه من التراجع. فالمتحدث اللبق والمحاور البارع هو الذي يحصل من البداية على أكبر عدد من الأجوبة الإيجابية، فهو بذلك يوجه ذهن الطرف الآخر وجهة صحيحة يصعب عليه التخلي عنها. وهكذا، كلما استطعنا الحصول على هذه الأجوبة اللينة المشجعة منذ البداية على الحوار، كلما ازداد نجاحنا في استقطاب الانتباه نحو أهدافنا، وبالتالي نكون قد نجحنا في نقاشنا مع الآخرين.

صوتك على دقة خطوته كنت اسمع لقيتك وكانت نظرته تحيك وتموتك خلي دموع تسيل على الخدامة مفيش حد

كتب أحد المبدعين في وصف الحب قال: الحب هو الشعور الوحيد الذي لا يخضع للمنطق، بحيث لا يمكنك فهمه أو شرحه لأحد، فهو إحساس ساحر عجيب يقذفه الله في قلبك، وهو معادلة كيميائية صعبة، مهما حاولنا التعرف على عناصرها لن نعرفها مطلقا.

واحترت يا كذب مين قلبي بيقول لي قلبي قلبي بيقول.

من قلبي وتجاوبك وابص الاقي عينك سرحة مع حاجة تانية بتاني.

قال أبو نواس في محاورة طريفة ظريفة جرت بينه وبين محبوبته: كتبت على فص لخاتمها: من مل محبوبا فلا رقدا. فكتبت في فص ليبلغها: من نام لم يعقل كمن سهدا. فمحته واكتتبت ليبلغني: لا نام من يهوى ولا هجدا. فمحوته ثم اكتتبت: أنا والله أول ميت كمدا. فمحته واكتتبت تعارضني: والله لا كلمته أبدا.

على هذه الأنغام الجميلة أيها الأحبة الكرام تنتهي رحلتنا، ويبقى الصباح صفحة الحياة الجديدة لنستنشق معا عبير الفرح والتفاؤل مع هذه النسمات الخريفية القادمة من سواحل البهجة لتحملنا على جناح غيمة إلى شرفات يوم جديد. فمرحبا بكم، أهلا وسهلا في كل حصة مع نور الصباح. أعد لكم هذه الحلقة وقدمها لحبيب مرموش، أخرجتها الزميلة سامية مطاوع. نلتقي بإذن الله.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته أمس توجهات مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السدس الأول من هذه السنة، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. وقد تناول الاجتماع واقع التوازنات المالية للدولة ومصادر تمويل الميزانية ومدى واقعية تقديرات المداخيل والنفقات وقدرة الدولة على تعبئة الموارد الضرورية لتغطية حاجياتها. وصف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر وضعية قطاع اللحوم الحمراء في تونس بالحرجة جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جدا جراء النقص الكبير في العرض، وشدد على ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وفق تقديره. قالت مديرة الدراسات والبرمجة بالإدارة العامة للتهيئة الترابية ضحى العياري خلال جلسة عمل انتظمت أمس بمقر ولاية سوسة للإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة منطقة سوسة الكبرى، قالت إن هذه الدراسة تتنزل في إطار مراجعة الأمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية، وأضافت أن سوسة الكبرى لديها إشعاع كبير وأن الهدف هو إحداث قطب عمراني للساحل الكبير على غرار تونس الكبرى. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل 38 دينار خلال السنة الماضية. انطلق موسم جني الرومان بمعتمدية ابن خيار التي التي تتصدر المرتبة الأولى في الإنتاج على مستوى ولاية نابل بعد تسجيل إنتاج 15 ألف طن هذا العام مقابل 20 ألف طن السنة الماضية، وفقا لتصريح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بشير عون الله. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

يا رب، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا من بيده مفاتيح الخير كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا أقبلنا عليك مع إشراقة صباح جديد، وقلوبنا ترجوك، وأرواحنا تتطلع إلى رحمتك، وألسنتنا تلهج بذكرك، فأكرمنا بجميل عطائك، وأحطنا بلطفك، وافتح لنا أبوابك ورحمتك. اللهم يا نور السماوات والأرض، نور بصائرنا بالإيمان، وعمر قلوبنا بذكرك، واجعل ألسنتنا عامرة بحمدك، وخطواتنا مباركة بتوفيقك، وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يا رب، ارزقنا حلاوة القرب منك، ولذة مناجاتك، وصدق التوكل عليك، واجعلنا ممن إذا أعطيتهم شكروا، وإذا أنعمت عليهم حمدوا، وإذا دعوك وجدوا في رحابك سعة الإجابة وجميل العطاء. ربنا بارك لنا في هذا الصباح، وبارك لنا في أهلنا وأحبابنا، وفي أرزاقنا وأعمارنا، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة والسكينة، وبلادنا تنعم بالأمن والخير، وقلوبنا متعلقة بك في كل حين. يا رب، علمنا أن نرى نعمك فنحمدك، وأن نستقبل أقدارك برضا، وأن نحسن الظن بك في كل أمر. يا رب، اجعلنا نردد دائما أن ما عندك خير وأبقى، وأن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم اجعل صباحنا بداية لكل خير، واكتب لنا فيه توفيقا يرضيك، ورزقا طيبا، ودعاء مستجابا، وعملا صالحا، وقلبا لا يفتر عن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا إليك رفعنا أكف الدعاء، وبك استعنا، وعليك توكلنا، فلا تردنا إلا بفضلك، ولا تجعل لنا في هذا اليوم إلا نصيبا من الخير، ولا تترك في قلوبنا أمنية صالحة إلا أكرمتنا فيها بما تعلم أنه خير لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

15 دقيقة بعد السادسة صباحاً، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الخير، صباح النور، وصباح الأمل، وصباح تونس الزينة من شمالها لجنوبها، صباح المحبة والفرحة والبشائر لكل مستمعينا ولكل من اختار استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. إن شاء الله ربي يجعل صباحكم خير وبركة، ونهاركم مليان توفيق وراحة بال، وإن شاء الله ربي يفتح لكم أبواب الرزق والفرحة وين ما كنتم وين ما باش تقصدوا ربي. أهلا وسهلا بمستمعينا الأعزاء في موعد جديد مع بشائر الصباح، معكم كالعادة نرافقوكم بالكلمة الطيبة بالمعلومة المفيدة واللقاء الممتع. إن شاء الله صباحكم بشير، نهاركم زين بإذن الله مع ربح وهيثم.

24 دقيقة بعد السادسة الوقت الآن في إذاعة المونستير، وقيد نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 15 من أكتوبر، في انتظار أكثر تفاصيل تصلكم على موجاتنا من خلال اتصالنا بالمعهد الوطني لرصد الجوي في 8 غير درجين بإذن الله. ينتظر أن يتميز طقس اليوم بظهور سحب قليلة تتكاثف تدريجيا ليكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة قبل أن تتقوى نسبيا بمنطقة سيرات آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب ثم يصبح متموج، وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 25 إلى 29 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. ما زلنا مع الإيقاعات الصباحية الممتعة، هدايانا هذا الصباح لكل عشاق الصباح ولكل أوفياء إذاعة المونستير.

0: يسير. صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
1: اضبطوا إيقاع نهاركم مسبح وسبحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
2: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
1: من 6 لـ 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: صباح الخير لكم جميعا فيما يوصلكم صوت إذاعة المنستير. صباح تونس وذاكرتها الحية، وصباح يحمل إلينا من صفحات التاريخ حكايات نضال ومحطات غيرت وجه العالم.
1: أتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: نقف اليوم ووقفة اعتزاز أمام واحدة من أهم المحطات في تاريخ تونس الحديثة. نحكي على عيد الجلاء الموافق للخامس عشر من أكتوبر من كل سنة. في مثل هذا اليوم نستحضر ذكرى مغادرة آخر القوات الفرنسية مدينة بنزرت عام 1963، ونطوي بذلك صفحة من الوجود العسكري الفرنسي في تونس بعد مسيرة من النضال والتضحيات. لكن الخامس عشر من أكتوبر ليس تاريخا تونسيا فحسب، ففيه ولد مفكرون وأدباء تركوا بصمتهم في الثقافة الإنسانية، وشهد العالم أحداثا سياسية وعلمية وتاريخية ما زالت أثر بعضها حاضرة إلى اليوم. إذن نفتح معكم صفحات في مثل هذا اليوم بين ذاكرة الوطن وأحداث العالم، وبين أسماء صنعت التاريخ وأخرى أثرت المكتبة الإنسانية.

0: يحتل عيد الجلاء مكانة خاصة في الذاكرة الوطنية التونسية، فهو يخلد يوم 15 أكتوبر عام 1963 تاريخ مغادرة آخر الجنود الفرنسيين التراب التونسي من مدينة بنزرت، آخر معاقل الوجود العسكري الفرنسي في البلاد. وكانت تونس قد نالت استقلالها الداخلي في 3 جوان عام 1955، ثم استقلالها التام في 20 مارس عام 1956، غير أن الوجود العسكري الفرنسي في بنزرت استمر بعد الاستقلال لتتحول المدينة إلى محور مواجهة دامية في جويليا عام 1961، وعرفت أنذاك بمعركة بنزرت أو معركة الجلاء. وتواصلت بعد ذلك المساعي والمفاوضات إلى أن تحقق الجلاء النهائي في 15 أكتوبر عام 1963. هذه الذكرى مستمعينا ليست مجرد استحضار لتاريخ عسكري، بل هي مناسبة لاستحضار تضحيات التونسيين والتأمل في معاني السيادة الوطنية والاستقلال والكرامة وفي مسؤولية الأجيال الجديدة في المحافظة على مكتسبات هذا الوطن وبناء مستقبله. وهنا تجدر الإشارة إلى دقة تاريخية مهمة: عيد الاستقلال في تونس هو 20 مارس، أما عيد الجلاء فيوافق 15 أكتوبر ويرتبط تحديدا بإجلاء القوات الفرنسية عن بنزرت سنة 1963. في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر عام 1815 وصل الإمبراطور الفرنسي السابق نابليون بونابرت إلى جزيرة سانت هيلينا في جنوب المحيط الأطلسي، حيث أمضى سنواته الأخيرة في المنفى. في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر عام 1951 شهدت مصر تصعيدا في المواجهة مع بريطانيا بعد إلغاء معاهدة 1936 مع تحرك القوات البريطانية في منطقة قناة السويس، وكان ذلك من محطات الصراع من أجل إنهاء الوجود العسكري البريطاني في مصر. في مثل هذا اليوم عام 1990 منح الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف جائزة نوبل للسلام تقديرا لدوره في التغييرات التي ساهمت في تخفيف التوترات الدولية خلال الحرب الباردة. في مثل هذا اليوم عام 2003 أطلقت الصين مركبة شانتشو 5 وعلى متنها رائد الفضاء يانغ ليوي في أول رحلة فضائية مأهولة صينية، لتصبح الصين ثالث دولة تحقق إرسال إنسان إلى الفضاء بصورة مستقلة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. من مواليد هذا اليوم عام 1844 الفيلسوف الألماني البارز الذي أثرت أفكاره وكتاباته في الفلسفة والأدب والفكر الحديث الإنسانية وأفكارها، ومن أشهر مؤلفاته هكذا تكلم زرادتش، وقد توفي سنة 1900، وأعني طبعا فريدريتش نيتشه. في مثل هذا اليوم عام 1881 ولد الكاتب والروائي الإنجليزي الذي اشتهر بأعماله الفكاهية وشخصياته الأدبية، ومن أشهرها شخصية جيفز، وقد توفي سنة 1975، وأتحدث عن بيجي وودهاوس. ميشيل فوكو ولد في مثل هذا اليوم عام 1926، وهو فيلسوف ومفكر فرنسي ومن أبرز وجوه الفكر المعاصر، اهتم بعلاقة المعرفة بالسلطة وبالمؤسسات الاجتماعية، ومن أشهر كتبه المراقبة والمعاقبة، وتوفي عام 1984. وولد في مثل هذا اليوم من عام 1931 العالم الهندي في مجال هندسة الطيران والصواريخ، والذي تولى رئاسة الهند من 2002 إلى 2007، واشتهر بلقب رجل الصواريخ، وأتحدث عن أبو بكر عبد الكلام. في مثل هذا اليوم عام 1664 توفي روبرت تيريك، وهو شاعر إنجليزي من شعراء القرن السابع عشر، عرف بقصائده الغنائية التي تناولت الحب والطبيعة ومرور الزمن. في مثل هذا اليوم عام 1917 توفيت ماتاري، وهي راقصة هولندية أعدمت رميا بالرصاص في فرنسا بعد إدانتها بالتجسس خلال الحرب العالمية الأولى، وأصبحت قصتها موضوعا للعديد من الكتب والأعمال السينمائية. إذن بين ذكرى الجلاء في تونس وأحداث العالم وأسماء الفلاسفة والأدباء الذين تركوا بصمتهم في الفكر والثقافة، يذكرنا 15 أكتوبر بأن التاريخ ليس صفحات نطويها، بل هو ذاكرة نتعلم منها ونستمد منها المعنى. وفي تونس يبقى عيد الجلاء مناسبة نستحضر فيها تضحيات الذين ساهموا في استكمال السيادة الوطنية، ونجدد فيها الإيمان بأن حب الوطن لا يقاس بالشعارات وحدها، بل بالعمل وبالإخلاص وبالمحافظة على مكتسبات هذا الوطن. رحم الله شهداء تونس وحفظ بلادنا وأدام عليها الأمن والاستقرار، وجعل أجيالها الجديدة أوفى لذاكرتها الوطنية وأكثر إسهاما في بناء مستقبلها. صباحكم إذن تاريخ نقرأه، ووعي نكبر به، وانتماء يتجدد كل يوم لكل حبة من حبات تراب هذا الوطن. دمتم بخير، ودائما مرحبا في استقبال الصباح مع إذاعة المنستير.
1: ولما تلاقينا على سفح رامط، وجدت بنان العامرية أحمرت،

ومن شجرة لشجرة طيب ام حشوش، ومن راس التوت الخضرة شو نقبوش، ومن راس التوت الخضرة شو نقبوش. طفلي وما عمره عشرة تحمل من

بدنا نعمر هالعلي وبدنا شي معلم عمار.

هاي هاي هاي هاي محلى يا سليمان اللي من الطي هاي هاي هاي هاي جينا يا شيخ المعمر جي هاي هاي هاي هاي هاي محلى يا سليمان اللي من الطي هاي هاي هاي هاي بدنا نعمر شدارة يرتاح القلب بفيتها وشبنية تعقد زنارة تقعد تغزل عتبتها

وشي بنية تعقد زنارة وتقعد تغزل عاتبتها، سألنا القلب شو بتطلب، قال بدي الحلوة اللي هي، وسألنا الحلوة شو بتطلب،

0: صباح بلا حدود.
1: وتنطلق جولتنا مع العناوين الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية مع موقع قناة روسيا اليوم، حيث نقرأ قيادي حوثي يلوح بقائمة أهداف السعودية تشمل منشآت نفطية ومطارات وبنوك. على قناة العربية عاجل، الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار محدودة بمنزل ومركبة إثر شظايا الاعتراض. عشرات الدعاوي ضد شركات أدوية للتخسيس تزعم تسبب العقاقير بالعباء، عفى الله الجميع. على موقع الجزيرة عاجل، تراجع حاد للأسواق الآسيوية بنسبة 5% في اليابان وهبوط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 8%. على موقع قناة CNBC عربية، القيادة المركزية الأمريكية في 6 أكتوبر الجاري دمرت القوات الأمريكية مركبا شراعيا مرتبطا بإيران كان يقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن البحرية الأمريكية في خليج عمان، وتم إجلاء أفراد الطاقم بسلام قبل تدمير المركب. على قناة CNBC عربية، أسهم بنوك أمريكا تفقد 18 مليار دولار في يوم واحد وخسائر حادة لأسهم قطاع الرقائق. وللمزيد عن الأسواق الأمريكية بإمكانكم مطالعة هذا المقال. على موقع صحيفة الشرق الأوسط، ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي وهو يصارع نمرا تسبب في مقتل رجل بريطاني. على موقع قناة العربية عاجل، ماسك معلقا على خفض سرعة سترانلينك في أوكرانيا، حكومة أمريكا هي من تضع القيود على الاستخدام. على موقع CNBC عربي، ظن المصور أنها أم تحمل صغيرها النافق، لكن الحقيقة كانت أكثر تأثيرا. صورة فازت بجائزة عالمية تكشف سلوكا نادرا لدى الفيلة وتثير تساؤلات عن قدرتها على الحزن والتعامل مع الفقد. على قناة روسيا اليوم، السيسي يرد على تصريحات ساموتريتش عن سيناء ويوجه رسالة إلى إسرائيل. مستخلص طبيعي يحارب انتشار خلايا سرطان البروستات، عفى الله الجميع. على موقع بيبنت، إيطاليا 3 شبان تونسيين ينقذون مسنين من حريق ثم يواجه أحدهم خطر الترحيل. وعلى منصة رصد التونسية، فيديو جنازة موظفة دار الشباب أمل غزواني التي قتلت في جندوبة مؤخراً. على قناة موقع المصدر، السجن لشخص من أجل تعذيب قطة باستعمال كلاب شرسة. على موقع سكاي نيوز عربية، 55,000 سرقة كل 24 ساعة في بريطانيا. لم تعد الجريمة مجرد بضاعة مفقودة، بل بلد كامل يدفع الثمن. على قناة الجزيرة مباشر، الرئيس الأمريكي ترامب: علينا أن نعمل من أجل ضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي. على قناة روسيا اليوم، روسيا تؤكد أن قرار منح الأسد اللجوء لأسباب إنسانية نهائي ولا رجعة فيه، ودمشق تعي ذلك. على موقع الجزيرة عاجل، اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستشفيات خطوط المواجهة تستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى وسط شح المستلزمات الطبية. ونقرأ على موقع صحيفة الشرق الأوسط ونتابع لقطات من استهداف الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تحصينات الحوثيين في أنحاء مأرب، وتغطية مباشرة بإمكانكم الحصول عليها في هذا الموقع. ونقرأ على موقع التلفزيون العربي: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى سيلفيت الحكومي في الضفة الغربية. ونختم بهذا الخبر على موقع وكالة VOA: القوات الأمريكية تستهدف سفينة يشتبه بارتباطها بإيران وتتهمها باستهداف سفن حربية أمريكية. 53 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير. أجمل تحية تصلكم من كل الزملاء في هذا الصباح، هيثم وربح معكم في تلوين هذا الصباح الجديد. نعود بعد الأخبار، ابقوا معنا. صورة خيال.
2: هذا اللحن البياتي، إيه رأيك لو غني سواء؟

0: السابعة صباحاً من إذاعة المونستير. أهلاً بكم في موجز للأنباء. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس على جلسة عمل بحضور والي بن عروس عبد الحميد بوجديدة لعرض نتائج دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع مركز الأورام علاج الأورام بتونس الكبرى، وذلك بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية. وسيقدم المركز خدمات متكاملة تشمل العلاج الكيميائي والأشعي والجراحة والطب النووي والرعاية التلطيفية لتعزيز قدرات القطاع العمومي في علاج السرطان وتقليص أجل الانتظار وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. ويأتي المشروع ضمن التخطيط لتطوير خدمات علاج السرطان والاستجابة للحاجات الصحية المستقبلية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي عن إطلاق وزارة التجارة بالتعاون مع المزودين بادرة تتمثل في بيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا توجد فيها نقاط بيع منظمة. ونفى من جهة أخرى وجود أزمة في القطاع، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يقدر بحوالي 16 ألف طن وسيتم العمل على تكوين مخزون جديد. تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر وفقا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 14 أكتوبر. ويأتي هذا القرار استنادا إلى نتائج المتابعة العلمية التي تجرى سنويا من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بالتعاون مع الهيكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري. وأظهرت نتائج العينات التي تم جمعها أن أوزان الأخطبوط ما تزال في أغلبها دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده والمحدد بكيلوغرام واحد. دعت الجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة منظورها من وكالات الأصفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 2026. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بإشراف والي سوسة وسفيان التنفوري وبحضور المدير العام لتهي الترابي بوزارة التجهيز للإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وذلك في إطار التخطيط للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف البلديات والهياكل المتداخلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة، أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من 1 إلى 2 بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: الحرون مع ريم الهيم.
1: سلامة، أنا اسمي جوري، عمري 8 سنين، نقرأ في الدار. نقوم في 6 متاع الصباح ونبدأ نقرأ في 7 ونكمل 9 بالأوردناتور. نمشي وبعد نقرأ، كيف نمشي نقرأ نعمل ننزل على تابلو دوبور، وبعد عندي حاجة زرقاء ننزل عليها، وبعد جاكتيف الميكرو نحط الكاميرا متاعي وجاكتيف الميكرو متاعي، نلقى الكاميرات متاعي ولا متخاف من صحابي نعرفهم. فما واحدة اسمها نوران، واحدة اسمها مريم، مريم وأسيا لخلين نسيتهم. أنا نقرأ والغيتشوال الفرنسي المات الكيوالان كلم هو كستيان الموند. نقرأ في لفي متاع لفي متاع لزانيمو كل الحيوانات، قلنا على لفي لزانيمو كيفاش يكبروا كيفاش ياكلوا وكيفاش يعيشوا. تعرفت على برشا حيوانات كما السمكة تعرف، والليبيلول والغنار والليريسون والفردتير والسكارابي والسير واللابي. شن كل الكمبوان الكريان دي كولور، الفير pour les pommes et les prairies، الجاune pour le soleil et les canaries، الروge pour les fraises et le feu، النوار pour la nuit et les corbeaux، le gris pour les âmes et les nuages، et toutes les couleurs pour colorier le monde. Chantal Couli.

0: الليلية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا وصباح الورد والفل والياسمين الكل متابعينا والكل مستمعينا. ما زلتوا بطبيعة مع بشائر صباح ومن الفقرات المحفزة واللي تدعو للتفاؤل وللتأمل في مختلف الإشكاليات اللي تنجم تعترضنا في الحياة. فقرة خوذها بإيجابية. ساعات بداية نهارنا تكون متعثرة نوعا ما، مش ولا بد، نجم نتأخر وتنجم تصير لنا مشكلة، نجم نسمعوا كلمة ربما تقلقنا ولا حتى نفيق بمزاج ما هوش ولا بد. نقولوا نهارنا اليوم باش يكون مش ولا بد. أما صدقوني بسمة تخليكم تتأكدوا اللي نهارنا باش يكون مزيان. صباح النور يا بسمة.
2: صباح الأنوار.
1: إن شاء الله صباحك مزيان.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات وصباح المحبة لكل الأحبة. أي فما ناس تحكم على نهارها وعلى أسبوعها وعلى حياتها كاملة من موقف صغير. ساعات ربح حدث بسيط صغير يصير الصباح نوصل به إلى تقييم حياة بأكملها.
1: نعم.
2: فنوعية الناس هذوما تلقاهم غارقين في نوعية من التفكير السلبي اللي يخليهم كل حاجة تصير في يومهم يفسروها بطريقة سلبية وبطريقة ضدهم. وهما تعرفش يعملوا الناس هذوما لروحهم، يعملوا في حاجة اسمها مش نسميها بالفرنسية لوتو سابوتاج. معناها يعمل في سابوتاج لروحه
1: ذاتي.
2: معناها يحارب في نفسه بنفسه. علاش؟ على خاطر ما تعلمش يفكر بواقعية. وهناك نقوله خذها بإيجابية، نقوله فكر بواقعية. على خاطر كي يبدأ عندك مشكل أو حدث غير مرغوب فيه لازمك أول حاجة تفكر بواقعية.
1: نعم.
2: يعني ما تكونش عاطفي أكثر من اللازم.
1: نعم.
2: ما تكونش حساس أكثر من اللازم. ما تكونش غارق في تفاصيل أخرى لا تغنيك.
1: نرجع ديما لشعاري الأبدي، الاعتدال والوسطية في كل شيء.
2: الاعتدال في كل شيء.
1: نعم.
2: وهذا كما قلنا نتعلموه. شوف، إذا صبح قمت وتبزع كاس القهوة على حوايجك وإلا ولدك كسر حاجة ولا صارت حاجة، ما نجمش نقنعك نقول لك راهي تجربة روحية عظيمة صارت لك. لا، كاس القهوة تكب على حوايجك البيضة اللي أنت ماشي به الاجتماع، ولا ولدك كسر الحاجة الثمينة ذيك اللي أنت عزيز عليك. هذا واقع. أوكي، واقع.
1: أما لما ليفي
2: صحيت هذا صار،
1: تجاوز معنا،
2: ما نجمش نغيره، ما نجمش نشطبه، ما عنديش ممحات سحرية تفسخه. هذا اللي صار، خذ نفس عميق، تنفس، احمد ربي اللي ما صارش اكثر من ذلك اللي جات على هكا، ومر الى الفعل. ايش النجم نعمل تو؟ ايش النجم نتعلم؟ شنو اللي نجم نتعلمه؟ خاطر انت الحاجه الثمينه هذيك يمكن اللي هي محطوطه في مكان معناها متاح للاطفال، طبيعي باش ابنك يتعدى هكا يكسرها مثلا، فيمكن باش تعلم حاجه زاد. ثم راهو شوف، فما حكم. انا نتمنى لكل انسان يسمع فيا ولكل إنسان نحبه ويحبني، نتمنى أنه ربي يمنحه مساحة من نسميها نور البصيرة، من الصفاء القلبي اللي تنجم تشوف الحياة كما هي وتشوف الحقائق كما هي. راهو أنا بديتها توا بحاجة ثمينة تكسرت. شفت الحاجة الثمينة تكسرت ذيك تنجم تعلمك درس في التعلق، أنك أنت ما عادش تعلق بحد شيء.
1: صحيح.
2: لو يكون عندك الصفاء اللي نحكي عليه، لو أنت مستعد لتتعلم في هذه الحياة. أنا نتعلم، تكسرت الحاجة ذيك اللي عندها 20 سنة مخبيتها، تعلمني اللي أنا ما نتعلقش. وقد يكون سبب مشاكلك في الحياة هو التعلق.
1: صحيح.
2: لو أنت بركة تنتبه، احنا شو نقوله؟ انتبه، كن يقظا، حاول نعرف زحمة الحياة، نعرف مشاغل الحياة، ضغوطات الحياة، وبكلنا في نفس
1: الخضم
2: هذا والعالم هذا. لكن علاش واحد فينا يعيش بسلام وإنسان يعيش في حرب دائمة؟ على خاطر بقينا نخزره من زاوية واحدة، تفكيرنا ضيق، نحب نصعبه على رواحنا. إذا تحب تاخذها بإيجابية، أول حاجة اسأل روحك شنو تعلمت، شنو نجم نتعلم. يمكن ما تتعلمش وقتها، اما وتعرف كيفاش نعاونك انا في هذا توا وانت تسمع فيا. راجع جزء من الماضي، راجع سنواتك اللي فاتت، احداث صارت في حياتك، وشوف الحاجات الخايبه اللي مريت بها شنو علمتك. تو تعرف، يمكن وقتها ما كنتش مدرك، اما تو بعد 5 سنين ولا عامين ولا عام ولا اللي هو تنجم تدرك. إذا أنت مستعد كما قلت لك.
0: كما عشنا فترة الكورونا بسمة وقتها الناس خايفة ومفجوعة، لكن هي منحة وليست محنة في اعتقادي الشخصي، أنه كل أفراد العائلة تلمت، شبوا بعضهم، عدوا أوقات ممتع مع بعضهم، رجعتك قيم التواصل والتضامن والتراحم
2: الرحم زادة.
0: نعم. أي أي. معناها ديما فما ياسر حاجات ظاهرها شيء خايب لكن بطنها حاجة مزيانة برشا.
2: يقولك ظاهره العذاب وباطنه الرحمة.
0: نعم.
2: ياما حاجات كيما هكا ياما، فقط نحنا نكون مستعدين باش نخزروا، باش نبصروا، باش نراو بوضوح. كيما انسان لابس لونات مضبه ما ما ما ما ما ما توري حتى شيء، كيف يمسح الغبار عليها ويشدك الاجاكس وينظفها بالكدا، يولي ينظر بوضوح. محلاها الحياه كي تنظر لها بوضوح. فاليوم جاي نقول لك ما تحكمش على يومك من حدث بسيط يصير قد لا يعجبك، لكن قد يحمل في طياته الكثير من الخير.
0: نعم.
2: وانت انا مانيش نعطيك امثله برشا يا صديقي المستمع، انا نقول لك انت اليوم اقعد وتامل وتذكر احداث صارت لك توا وحدك، وحدك تكتشف حقيقه اللي نقول لك فيه.
0: نعم.
2: فاذا باش تحب تاخذها بايجابيه، غير زاويه النظر، تعلم من الماضي. الماضي اللي صار واللي انت يمكن رافضه هو جزء من رحلتك، ما تنجمش تفسخه. تعلم منه، هو حقيبه من الدروس الماضي. اما شكون يتعلم ربح؟ شكون اللي يتعلم؟ اللي عنده بصيرة، اللي عنده استعداد، اللي يحب روحه الحب الحقيقي والصحي، اللي يحب ذاته محبة تخليه يرتقي بنفسه ويكون أفضل.
0: هو بصراحة لما يكون عندك الوعي العميق هذايا، باش تحس روحك متصالح مع ذاتك، باش تحس روحك عايش فرحان، عايش بسلام، في تواصل مع الخالق،
2: صحيح، في تناغم،
0: في سكينة وفي تناغم مع الكون،
2: في تناغم مع نفسك.
0: نعم.
2: مع فطرتك، مع الله، مع الكون، مع كل هذا العالم، وذاك اللي نحبوه نحن. هذا الكل نقول لك صديقي المستمع ونعاود، وكل مرة باش نذكرك بهذا، اللي هذا نتعلموه، نتدربوا عليه ونصبروا عليه باش نتعلموه. ما تقوليش أني جربت الجمعة ذي ولا على حكايتها فارغة اللي قلتوا لي ما ينجحش. لا، راهو ينجح وقت اللي أنت تصبر عليه، تتعلموا وتعلموا لصغيراتك زادة، وإن شاء الله تكون حياتكم ديما أفضل، وإن شاء الله ديما نتعلموا ونتدربوا ونستمتعوا برحلتنا في الحياة هذه، لأنها في النهاية رحلة قصيرة يا صديقتي
0: مهما طالت، ونأخذها ديما في بإيجابية، وهذا هو شعارنا في الفقرة هذه. شكرا بسومة، الخميس القادم نلتقي من جديد.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه

0: مساء وصباح بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: من إذاعة المنسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ خروج آخر جندي فرنسي من التراب التونسي. بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، اليوم لقاء وطني للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسات العمومية. في المنستير إعادة فتح مكتبي بريد بابن حسان وقسبة المديوني بعد انتهاء أشغال إعادة التهيئة. الأعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى وتقديم الخطوط والأبعاد الأساسية له. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
2: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
3: إذاعة المنستير 99.
4: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
5: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تيانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: دقيقه صحه.
8: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوع الحصة اليوم هو التقصي المبكر لسرطان الثدي، وإحنا نستغلوا فرصة لإحنا توا في شهر أكتوبر الوردي باش نحثوا النساء باش يعملوا التقصي المبكر لسرطان الثدي. عنا وسيلتين للتقصي المبكر لسرطان الثدي. عنا الفحص الذاتي للثدي اللي كل النساء مطالبة بعد نهاية الدورة الشهرية باش تقوم بالفحص للثدي اليمين والثدي اليسار، وتشوف فماشي حاجات تغيرات جديدة مثل وجود كتلة وإلا وجود إذا إفرازات غير طبيعية من حلمة كل ثدي. في صورة ما المرأة لقات لفما حاجة غير طبيعية ظهرت في الثدي اليمين ولا الثدي اليسار، ننصحها باش تمشي اختصائي رعاية الصحة الخاص، تمشي للقابلة متاحة ولا طبيب اللي يبشر فيها. فما نوع ثاني من الفحص الذاتي هو التصوير الشعاعي للثدي، وهذا ننصح به كل مرأة أبختير من عمر 40 عام تقوم تعمل التصوير الشعاعي للثدي، نسميه احنا إيكوماموغرافي. مع تحية الدكتورة ألفا زكارة دونك اختصائية في طب النساء والتوليد.
7: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر رشاة إذاعة المنهسير في عيد الجلاء تعيش تونس. في قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، العقوبات التي كان أصدرها البارح معاقبة اتحاد بن قردان ونادي البنزرتي بتوبيخ وقتية بسبع عاملين لكل منهم بسبب العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيرهم في مبارياتهم يوم 10 أكتوبر، معاقبة تقدم سقيط الدير بختية بخمس عاملين بسبب رمي القوارير على أرضية الميدان من جمهوره في مباراة نادي الصفاقسي، معاقبة ترجي جرجيس بتوبيخ وقتية بمليون ونص من أجل إشعال الشماريخ من طرف جماهيره دون رمي على أرضية الميدان في مباراة أمل حمام سوسة. أيضا معاقبة النجم الساحلي بتوبيخ وقتية بعشر ملايين من أجل العودة المرة الثانية في رمي القوارير على أرضية الميدان من جماهيره في مباراة نادي حمام الأنف، ومعاقبة نجم المتلوي بوقتية بخمس ملايين بسبب رمي القوارير على أرضية الميدان من جمهوره في مباراة الملعب التونسي، ومعاقبة هلال الرديف بتوبيخ وقتية بزوز ملايين بسبب أحداث العنف اللي رافقت مباراته ضد نادي القربي، وأيضا معاقبة المصور الفوتوغرافي لهلال الرديف الغير حامل لإجازة فنية والغير مسجل ورقة التحكيم محمد الماجدي مع من ومن الجلوس على بنك البدلاء لمدة عام 24 شهر وعامين بالأحرى لمدة 24 شهر، مع خطية بخمسة ملايين بسبب اعتدائه بالعنف تجاه مساعد الحكم خلال مباراة النادي القربي. أيضا معاقبة جمعيات مكارم المهدية أولمبيك الكاف وشبيبة القيروان بنفس العقوبة بتوبيخ وأخطية بمليون ونص بسبب رمي جماهيرهم القوارير على أرضية الميدان خلال مبارياتهم يومي 10 و 11 أكتوبر. المدير الفني الوطني بالجامعة التونسية لكرة القدم السيدة رضا الجدي عقد أمس الصباح ندوة صحفية في قاعة المؤتمرات بمقر الجامعة، وقدم خلالها حصيلة 100 يوم من العمل رأس الإدارة الفنية الوطنية وأهم الإنجازات والمشاريع اللي تم إطلاقها، وكذلك تم قام باستعراض الاستراتيجية القادمة لتطوير كرة القدم الوطنية في مختلف الأصناف والفئات العمرية، ومن أهم بين ما تم الكشف عليه رسميا هو الانطلاق اليوم في فتح باب التسجيل الأندية اللي ترغب في المشاركة في بطولة وكأس تونس لكرة القدم داخل القاعات الفوتسال على أن تنطلق البطولة خلال شهر جانفي 2027. وأكد رضا الجدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم تكليف أربع أعضاء وتعيينهم للإشراف على تنظيم مسابقات الفوتسال اللي باش يتم إعادة إحياء النشاط متاعها. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف رسميا وافقت على تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس دوليا اللي ضمن الصنف الثالث، يعني بإمكانه احتضان مباريات في مسابقتي رابطة الأبطال الأفريقية وكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كأس الكاف إلى حدود الدور الربع النهائي، هذاك علاش هو مصنف في الصنف الثالث، وأيضا يسمح باحتضان مباريات المنتخب التونسي القادمة في تصفية كأس افريقيا للأمم، أول مباراة باش تكون للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الليبي يوم 13 نوفمبر في تصفية كأس أفريقيا للأمم، ويعود المنتخب إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس لإجراء مبارياته هناك بعد 31 عام من الغياب على ملعب الطيب المهيري بصفاقس. الترجي التونسي يواصل تحضيراته في مركب حسن بالخوجة، سعد المباراة ذهب دور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم اللي باش تجمع يوم الأحد القادم فريق السويح الليبي في ملعب مصراة الدولي انطلاقا من 6 نتاع العشية. الترجي باش يسافر بعد غدو للسبت على متن طائرة خاصة باش يجري حصة تدريبية وحيدة عشية للسبت على ميدان ملعب المباراة في نفس توقيت المقابلة حسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. النادي الأفريقي سافر أمس من مطار كارتاج في رحلة عادية طويلة إلى إسطنبول التركية، ومنها سافر إلى أثيوبيا بيت البارح واصل الرحلة متاعه وين بشي تجاه من أديس أبيبا اللي غادرها فجر اليوم باتجاه الكونغو الديمقراطية باتجاه لومومباتشي، وين بشي واجه يوم السبت القادم فريق توبيسون تيبي مازنبي في لومومباتشي في ذهاب رابطة الأبطال الأفريقية في دورها التمهيدي الثاني انطلاقا من ماضي ساعتين متاع نهار بعد غدو السبت مباراة بإدارة الحكم الموريتاني دحان بداه. نادي الصفاقسي وفد سافر البارح الى الكوديفوار مطار كارتاج، من المفروض ان يكون وصل اليوم الفجر رغم التاخير في موعد انطلاق الرحله من مطار كارتاج بخمسه سوايع، في واللي كما قلنا الفريق نادي الصفاقسي المفروض ان يكون وصل اليوم الفجر باش يجري حصه تدريبيه اليوم العشيه اكيد في برنامج تحضيرات النادي الصفاقسي.
بعد هاو نزيدو نعمل لكم حوسة نذكركم بمقابلات الأندية التونسية في الكؤوس الإفريقية. نبدأ في رابطة الأبطال الإفريقية في ذهاب دور التمهيد الثاني بعد غدو السبت في لومباتشي. في ماضي ساعتين النادي الإفريقي واجه تيبي مازامبيا الكونغولي نهار الأحد 18 أكتوبر في ملعب مصطفى الدولي. في 6 متاع العشية الترجي يواجه السويحلي الليبي. وفي مسابقة كأس الكاف بعد غدو السبت في ملعب طيب المهيري بصفاقس في 3:30 متاع العشية الترجي جرجيس أيضا ممثلنا في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باش يواجه فريق ريال باماكو المالي بعد غدو السبت في 3:30 متاع العشيه في ملعب صفاقس طيب المهيري. وفي نفس النهار نهار السبت كذلك بعد غدوه في ملعب فيليكس بونيه في ابيجون في الكوت ديفوار في 5 متاع العشيه النادي الصفاقسي كما قلنا باش يواجه فريق نادي اكاديميه امادو ديالو الايفواري. في مباريات كرة السلة البارح في البطولة المحترفة البرو آ في الجولة السادسة الاتحاد المنسيري فاز أمام دريد جرومبالي 75-58. شبت القيروان فاز أمام النجم الساحلي 87-72. اتحاد الأنصار فاز ملعب وانهزم ملعب النابلي 57-67. شبت المنازة انهزمت أمام نجم الراسي 58-66. ونجم حلق الواد فاز أمام نادي الصفاقسي 82-71. في إطار استعداد منتخبنا الوطني أكابر لكرة اليد المشاركة في بطولة العالم باش تحتضنها ألمانيا العام القادم 2027 باش تنظم الجامعة التونسية لكرة اليد دورة المرحوم الهاجمي رزقلة بمشاركة منتخبات روسيا واليابان إلى جانب منتخبنا التونسي من 5 إلى 7 نوفمبر القادم. يتخلل الدورة هذه مباراة ودية باش تجمع منتخبنا التونسي للأواس مواليد 2006 مع المنتخب الروسي أكابر. في الختام برابطة الأبطال الأوروبي في نتائج البارح في نادي روتردام الهولندي فاز أمام كومو الإيطالي 3-2. لاسك النمساوي انهزم أمام ليفربول الإنجليزي 6-3. جامعة روما الإيطالية تنهزم أمام ريال مدريد الأسباني 4-3 بعد الريمونتادا لفريق ريال مدريد الأسباني بعد ما كان منهزم 3-1 يعود في النتيجة وينتصر بأربعة مقابل 3. أستون فيلا الإنجليزي يضرب بقوة 6-0 ينتصر أمام فينرباخش التركي. ريال بيتيس الإسباني فاز أمام بورتو البرتغالي 3-2. بوديغليمت النرويجي فاز أمام بروسيا دورتموند الألماني 1-0. مانشستر سيتي الإنجليزي كذلك انهزم في القمة من بي اس جي باريس سان جيرمان الفرنسي 4-2. شختار دونيتسك الأوكراني فاز أمام أيكا أثينا اليوناني 3-1. وستوفان براتسلافا السلوفاكي انهزم أمام شوتغارت الألماني 3-0. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحية هيثم والناس في الخراج التقني. يواصل معكم الرحلة هيثم حتى للعشرة متاع الصباح، ولكن البشير تبقى متواصلة حتى للتسعة وعودة لمواصلة بعد شوي. يجيكم المعهد الوطني للرصد الجوي معلومة الطقس مع سليم والمواصلة بشير الخميس مع ربح عبد اللهوي. أجمل تحية شوق الحمادي. ملتقانا إن شاء الله في أخبار الرياضة. نصر درجان لمشاهدة إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع في مواصلة المشوار مع بشائر الصباح. نمضي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا سليم بن ميلاد في الموعد معنا، يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. سليم صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير ربح وصباح الخير، كيف مستمعين ذات منستير؟
0: فما تغيرات في الطقس ولا فما استقرار نسبي كما قاعدين نعيشوها الأيامات الأخرى؟
1: بالنسبة اليوم نحن مازلنا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية اليوم مازال متواصل.
0: نعم.
1: وتكون سحب عابرة كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والبحر يكون متموج فقليل الاضطراب. بينما الحرارة اليوم في استقرار نسبي، وين تتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة المرتفعات الغربية. اليوم إن شاء الله في جهة منستير نسجلوا 26 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. سوسة 27 درجة، مهدية 26 درجة، بينما القيروان 28 درجة. بالنسبة للغدوة مازال تواصل الاستقرار، والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف، وين تتراوح بين 26 و 30 درجة، وتكون بين 24 درجة مرتفعات الغربية. بينما بداية من نهار السبت فما بشائر الأمطار، وين باش نكونوا معنيين منخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار الأحد يشمل الجنوب المناطق الساحلية الشرقية، ويكون مصحوب أمطار متفرقة، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه.
0: نعم، يعطيك الصحة، شكرا لك، إن شاء الله نلتقي دائما على نفس الموجة، أهلا وسهلا. مواصلين معكم رحلة بشائر الصباح، تحية متجددة لكل مستمعينا ولكل من التحق بنا في الاستماع. مواصلين معكم الرحلة حتى 9 صباحا، وكالعادة تتوفر على مجموعة من الفقرات بعد

هي بالنسبة لشبابنا. هذا ما عنا اليوم في فقراتنا في بشائر الصباح. أجمل تحيات هيثم والناصر بحمد اللاوي، أهلا وسهلا بالجميع، مع أجمل تحيات عليا المنصوري في التنسيق. خليكم ديما مع إذاعة المونستير.

تحقق لنا ونعيش في رفاهية. يا شعب الخضرة مازال قدامك مطول أثنية، بالخدمة نحقق لنا

0: en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: تمام الساعة الثامنة إشارة الوقت على موجتنا. ومنها صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا في متابعة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ خروج آخر جندي فرنسي من التراب التونسي. بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، اليوم لقاء وطني للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسة العمومية. وفي أبرز أخبار الجهات: الأعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى وتقديم الخطوط والأبعاد الأساسية له. مجددا صباح الخير مستمعينا، كل عام والشعب التونسي وتونس بألف خير. إذن تحيي بلادنا اليوم 15 أكتوبر 26 2000 الذكرى 63 لعيد الجلاء، ذكرى إعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها، إعلانا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس. الزميل محمد بشير شكاكو وعودة على أحداث هذه الذكرى في التقرير التالي.
2: تقريبا على الساعة 4:15 علمني على طريق الهاتف الباهي لدغم وأن آخر جندي من جنود الاحتلال الفرنسي غادر تراب التونسي.
3: كان ذلك يوم الثلاثاء 15 من أكتوبر 1963. الجلاء جاء بعد مسيرة نضال منذ الوهلة الأولى من الاحتلال الفرنسي، وتبدأ التفاصيل مع العدوان الفرنسي على ساقيت سيدي يوسف في 8 فيفري 1958، حينها بادر الرئيس الحبيب بورقيبة بطرح موضوع الجلاء بكل جدية.
4: جلاء الجيوش الفرنسوية والعساكر الفرنسوية أصبح شيء لا بد منه.
3: الحكومة التونسية تركت المجال للدبلوماسية ودفعتها للتحرك في كل المحافل من أجل التوصل إلى حل سلمي لقضية بنزرت، إلا أن قرار باريس توسيعة مدرج مطار القاعدة العسكرية سيدي أحمد ببنزرت كان القطرة التي أفاضت الكأس ليعلن الحبيب بورقيبة قرار المعركة يوم 14 من جويلية.
4: يلزمكم تكونوا مستعدين، يلزمكم تصمدوا، لأن عنا الخطة متاعنا. كان جات للصواب تم الجلاء وخرجت الجيوش، كان تتنطع ربما يتم الجلاء في أقرب.
3: يتدخل مجلس الأمن الدولي في 22 من نفس الشهر ليعلن وقف إطلاق النار في بنزرت، وتتوصل تونس وباريس في 18 من سبتمبر 1961 إلى اتفاق سحب القوات الفرنسية الذي تم يوم 15 أكتوبر 1963. الجلاء جاء بعد أن ضحى الجيش والشعب بأرواحهم وصبغوا بالدم رداء العزة والحرية ورفعوه فوق البلاد لواء.
1: يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر بمناسبة هذه الذكرى عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 4024 سجينا بالسراح الشرطي. أعيد فتح مكتبي بريد بابن حسان وقصبة المديوني بولاية المنستير بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة والصيانة، وذلك خلال زيارة عمل أدها الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة إلى ولاية المنستير أمسي لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في قطاع البريد والاطلاع على ظروف العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية. وقد أوضح في تصريح للزميلة أمن الغزال أن الديوان يعمل على تذليل جملة من الصعوبات العقارية قصد مزيد تعزيز وجود البريد التونسي بمختلف مناطق الولاية.
5: المشاريع الجديدة إن شاء الله تدشين مكتب بريد حسانة، مكتب بريد قصبة المديوني، ثم مكاتب سارتنا من عادة هي تحسينات الكل في جمع خير الدين، مكتب بريد لمتز ده الكل، ثم بريد خنيس، مكتب بريد ومسك الوظيفي جدناه زي الديستريبيتور، ثم اللي فيهم مشاريع مبرمجة إن شاء الله، مكتب بريد جمال وقصر هلال، مكتب بريد الوردانيين وتبلبة ومازل الحرب وعميرة حاتم وبير الطيب. إن شاء الله هذوما بالنسبة لمكتب المستير المحطة المستير المدينة، هذوما إن شاء الله فيهم هما شوية مشاكل قاعدين يمكن المشاريع معطلة شوي مش نعود إن شاء الله يعد تهيئتها من كل
6: مشاكل
5: مشاكل إجرائية وما ما معطلة عقارية ولا حاجة دونك هذوما إجراءات حتى أكثر إجرائية وكل دونك قاعدين نشوفوا فيهم باش في عاد معناتها باش يعاد تهيئتهم وتحسينهم وكل وباش نزيدوهم زاد عندي ديستريبيتور كان لازم معناتها دعمهم هما فما زوج ديستريبيتورات وثما انداب زدناه المستشفى الجامعي اللي هو ما تابع يعني اداريا للبريد ولكن هو محطوط في المستشفى الجامعي فاتوهم برقيبة عندنا قطعة الأرض اقتنيناها مؤخرا في العقبة إن شاء الله هذيك مبرمجين لها معناتها مركز عصري هو للهاب ريجونال نتاع لوجيستيك كبير إن شاء الله عصري باش يكون وفما اتفاقية مع وزارة الدفاع باش يصير معناتها تركيز زوز موزعات آلية في القاعدة البحرية بالمونستير وفي ثقنة الجيش مسجد عيسى.
1: وفي المهدية وتحت إشراف وزارة التعليم العالي وبحضور سفيرة ألمانيا بتونس تم افتتاح مخبر فاكت 4.0 الأول من نوعه في تونس وفي شمال إفريقيا. الزميلة نادر إسماعيل ومتابعة الموضوع في الروبرتاج التالي.
7: هو المخبر الأول من نوعه في تونس وفي شمال إفريقيا. مركز فاكت 4.0 يمكن الطلبة من التدريب والتأهيل بما يلائم متطلبات سوق الشغل العالمية. أسماء جرين أستاذة جامعية ومنسقة مشروع فاكت 4.0.
8: البروجي هذا ينجي بالتعاون مع جي زيد. هو مخبر نفرمي فيه ليزيتيديون ليزاندستريال ونعمل فيه دي سوليشن أديكوات لي بوزوان لي ديفي. المخبر هذا سولو لابيل فيستو اللي هي شركة ألمانية عطتنا لو لابيل هذه هي ستاسيون اسمها MPS 404 فيها 4 ستاسيون فيهم لي نوفيل تكنولوجي الكل نتاع الاندستري 4.0 نعرفوا احنا الاندستري 4.0 هي جديده لي اندستريال نتاعنا في فاز نتاع انهم قاعدين يكونوا في لي كادر نتاعهم باش ينجموا يجاوبوا لي بيزوان نتاع الميتاسيون تكنولوجيك الكل ان شاء الله باش نكونوا قرابة 1000 طالب باش ياخذوا دي سيرتيفيكاسيون من عند فيستو انترناسيونال. كوننا مجموعه من الاساتذه باش يوليو هما الخبراء باش يفورميو لي ستوديون باش صناعيين اللي هما اليوم بحضنا باش نوريوهم احنا شنو نجمو نعملو سورتو في التكوين في الصناعة. الكون تاعو أكثر من 250,000 يورو قريب 750 و 800 مليون حاطينهم في السنتر كل الإكيبمون زيدا للفورماسيون.
7: مخبر سيساهم في تطوير المجال الصناعي في تونس من جهة وفتح آفاق شغل جديدة للطلبة من جهة أخرى.
9: فيت سميدة أنسانيانت جيني إلكتريك زيت مهدية السنتر هذا إضافة للطلبة في التكوين متاعهم زيدا الصناعيين اليوم ينجموا يجيو يعملوا عنا دي فورماسيون في المجال أوتوماتيك الانترنت دي زوبجي لي كابتور انتيليجون.
7: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: تم خلال جلسة عمل انعقدت أمس بإشراف والي سوسة وبحضور المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى وذلك في إطار التخطيط للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف البلديات والهياكل المتدخلة. ويشمل مجال الدراسة بلديات سوسة وحمام سوسة وزاوية سوسة والقنطاوي والقلعة الصغرى ومساكن وزهور والمساعدين والقصبة والثريات وأكودة والقلعة الكبرى. ويهدف المثال التوجيهي إلى توجيه إلى توجيه التوسع السكاني والعمراني بشكل متوازن ومستدام وضبط مناطق الأنشطة الاقتصادية والأقطاب الصناعية وشبكات النقل والطاقة ومراعاة الضغوط على الموارد المائية والتغيرات المناخية ومتطلبات الانتقال الطاقي بما يدعم التخطيط المستقبلي المتكامل للمنطقة. بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية ينعقد اليوم بالعاصمة لقاء وطني للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسات العمومية. وسيجمع هذا اللقاء الوطني مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات وخبراء وإعلاميين ومجتمع مدني وفاعلين برلمانيين للتباحث حول القضايا المرتبطة بمكانة المرأة الريفية في السياسات العمومية. ويهدف اللقاء إلى تعزيز الحوار بين الواقع المعيش ميدانيا ومسارات اتخاذ القرار وإبراز المبادرات القائمة واستخلاص مقترحات عملية ملموسة من أجل مراعاة أفضل للمرأة الريفية في السياسات العمومية. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية دائما وعلى هامش تظاهرة حول واقع النساء في الوسط الريفي بولاية زغوان كشفت وجدان بن عياد الملحقة بديوان وزارة المرأة عن إطلاق الخط الأخضر 18 رائدات للإرشاد التوجيهي في مجال ريادة الأعمال النسائية. المتابعة للزميلة حن العباسي.
6: خط الأخضر رأي ديت 18-10 هو خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. الإطار اللي اشتغلنا عليه في إطار الخط الأخضر هو الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035. هذا تكريس للمحاور الاستراتيجية اللي من بينها أولا أنه النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافق. الخط الأخضر 18-10 رأي ديت الهدف منه أنه يكون توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يتلقوا المعلومات الصحيحة. الإطار العام اللي اشتغلنا عليه في فترة سابقة اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه. اليوم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي نعرف أنه عديد برامج تشرف عليها وزارة الأسرة على غرار البرنامج الموجه إلى العاملات الموسميات الفلاحيات، برنامج رائدات، عديد البرامج اللي تشرف عليها الوزارة الهدف منها أساسا هو دعم الإدماج الاقتصادي للنساء.
1: في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، شنت القوات الحكومية اليمنية اليوم هجمات عنيفة ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في محافظات صنعاء وتعز ولحج بالتزامن مع موجة جديدة من التصعيد العسكري والغارات الجوية المكثفة. من جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع اليوم استهداف طائرة حربية سعودية في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو، قائلا إنها أصيبت إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط على حد تعبيره. وكان سريع قد أكد استهداف الجماعة مجددا لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، قائلا إن إصابته كانت دقيقة ومباشرة. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ خروج آخر جندي فرنسي من التراب التونسي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: انتم تسمعوا
12: في إذاعة المنستير
13: معكم
12: وين ما كنتم،
13: على وين ترافق نهاركم، كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار، على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: أهلا وسهلا بالجميع دائما في مواصلة مرافقتنا في بشائر الصباح
1: مع الخبير.
0: كالعادة في صباح الخميس في الفقرة هذه يتجدد الموعد مع الدكتورة ريم الخميري ميساوي. اليوم باش نكملوا نحكيه على موضوع يمس حياتنا اليومية ومستقبل الأجيال القادمة. باش نحكيه في التنوع البيولوجي أو التنوع في الكائنات الحية اللي تحيط بينا من نباتات وحيوانات وطيور وحشرات إلى الكائنات الدقيقة اللي ما نشوفوهاش بالعين المجردة لكن عندها دور مهم في توازن الطبيعة. شنو قيمة الثروة هذه؟ علاش المحافظة عليها مسؤولية مشتركة؟ وشنو علاقة التنوع البيولوجي بصحتنا بغذائنا وبمناخنا؟ نحكي أكثر تفاصيل وسعداء بذلك مع الدكتورة ريم. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الورد والفل والياسمين، عايشك يا ربح، شكرا على الاستقبال ديما. إن شاء الله صباح النور كيف مستمعي إذاعة المنستير، ونحب نهنيكم زادة بالعيد الوطني للجلاء.
0: نعم.
2: الله بلادنا ديما بخير.
0: آمين يا رب.
2: فوالا دونك باش نرجع الموضوع مهم باش على خاطر كيما حكينا المره اللي فاتت يا ربح، اذا كان نحكيو تنوع بيولوجي رانا لهنا نحكيو على مستقبل كامل، نحكيو على حياه كامله.
0: نعم.
2: نحكيو على فوالا، نحكيو على معناها ان توت ان ايكوسيستم، معناها نحكيو على منظومه كامله.
0: خلينا نعم.
2: معناها قعدت نبحث على لو تيرم. دونك لهنا اذا كان المره اللي فاتت نحن بدينا حكينا شويه شنو هو ساعه بار ديفينيسيون التنوع البيولوجي، وهنا انا نلاحظ انت ديجا قدمت لنا وحكيت شويه على هذا التنوع هذا. انا باش نرجع شويه على الحفاظ على جميع الكائنات الحيه اللي موجودين على فرق البسيطه. علاش؟
0: نعم.
2: وانا نحب نسالك ساعه يا ربح قبل كل شيء، هو وقت اللي نخرج خاصه هنا فما ظاهره السنه اللي صارت كبيرة برشا، وهي متعلقة بما يسمى بالتغيرات المناخية، وظاهرة التغيرات المناخية هي اختفاء بعض الكائنات الحية.
0: نعم.
2: أو التطور اللي يصيب هالكائنات هذه باش تظهر كائنات أخرى تعوضها. دونك لهنا سمحني لحظة يا ربح، عندي إشكالية صغيرة في الهاتف.
0: انت حبيت تسالني شنو السؤال اللي حبيت تسالني؟
2: حبيت نسالك ماذا، شنو اللي بقى في مخك وقت حكينا المره اللي فاتت على التنوع البيولوجي كمنظومه؟ معناها
0: والله انا اللي ركزت معاها اكثر انه فما يعني علاقه ما بين التنوع البيولوجي وما بين حياتنا كبشر في سواء في امن الغذائي، سواء في بيئتنا، التوازن الطبيعي، وبرشا حاجات في علاقة بحياتنا اليومية.
2: جستما دونك نحن لهنا باش نرجع شوية على الأهمية متاع التنوع البيولوجي، خاصة في أنه ننظروا لها من باب أنه هي ثروة اللي هي مستقبل خاصة لصغارنا، إذا كنا نحكيه لهنا على ما يسمى بالسلامة وإلا السيادة الغذائية متاعها.
0: نعم.
2: دونك لهنا الموضوع هذايا راهو ماهوش بعيد علينا، نحن رانا نعيش فيه يوميا. نعم. الكوتيديان يقول القائل وقت اللي نمشي أنا نقضي حتى من المرشي هنا لازم نخمم هيك القفة هذه كشنو بش يكون موجود فيه. لذلك بكل بساطة الثروة الحية اللي موجودة في طبيعتنا بكل، يعني من نباتات، من حيوانات، من طيور، من حشرات، من كائنات دقيقة، هذا الكل يخلي فما ثراء وتنوع هيك القفة هذه.
0: نعم.
2: اللي هو الحاجة اللي نحن نحسوها اليوم يا رب، على خاطر أنا مثلا وقت اللي نمشي المرشي اليوم كمواطن يعني كفلاح كمستهلك، نلاحظ انه فما نوعا ما فما الفقد، معناها الاختفاء متاع بعض المنتوجات، والا حتى التغير حتى في الكاليتي، معناها في الجوده متاع المنتوجات هذه. هنا نحكيو مثلا نعرفي انا نحكيو على الزيتون، نحكيو على الرمان اللي هو الموسم نتاعو حاليا، نحكيو على التين، نحكيو على الحبوب المحلية، حتى ولو توفرت الظروف الملاخية الملائمة للإنتاج ديما فما عنصر معناها متدخل يتلف هذا التنوع ويتلف وجود بعض هالمنتجات هذه.
0: نعم.
2: نحن بطبيعتنا في تونس راهو والحمد لله معناها من نعم الله علينا أنه عندنا ثروة طبيعية كبيرة متنوعة.
0: الحمد لله
2: خاطر كي تمشي من شمال تونس إلى جنوبها تلاحظ حتى تغير في البيزاج، معناها المناظر الطبيعية ولا المناظر والظواهر، خليني أقول ظواهر ومناظر طبيعية.
0: نعم.
2: مختلفة جدا، من الغابات للصحراء كما تعرف، للمنظومات الطبيعية المتأقلمة مع الجفاف كما الزوازيف معناها الواحات، كما كيف السواحل معناها عندنا المنتجات البحرية وغيرها، كما وجود الجزر واللي هي معناها توا في هالوضع الحالي معناها نخمو حتى في واحد باش يحكي حتى في اللونتيرم اختفاء بعض الجزر وظهور جزر اخرى معناها في التغيرات معناها من ظواهر التطور والكل. دونك السؤال المهم علاش لازمنا نحتفظوا نحن على التنوع هذا؟ وانت جاوبت معناها بطريقه غير مباشره وجاوبتني بطريقه مباشره وقلت لك السؤال يا رب.
0: نعم.
2: قلت على خاطر الطبيعه راهي مش مجرد منظر باهي وكهو باش تفرجوا فيه باش نستمتعوا به وكهو.
0: نعم.
2: لكن الطبيعه الحقيقه لهنا راهي هي اساس الحياه.
0: نعم.
2: منها يجي الغذاء نتاعنا.
0: نعم.
2: منها تتوفر الموارد معناها الوراثيه اللي تعاوننا انه نطوروا النباتات وانه نتحصلوا حتى على نباتات متاقلمه في ظل السياق نتاع التغيرات المناخيه دي.
0: نعم.
2: دونك لهنا نحاولوا يا رب بالنسبه للتنوع البيولوجي انه نحن ننظروا له كاساس لاستمرارية العيش.
0: نعم، ورغم التهديدات يعني اللي تواجه التنوع البيولوجي في تونس اليوم كما كنت تحكي التغيرات المناخية، نحب نركز برشا على التلوث، على الحرائق اللي قاعدين نعيشوا فيها في السنوات الأخيرة. نجم نحكيه حتى على الصيد العشوائي ولا على التوسع العمراني اللي قاعدة تشهد فيه البلاد، الكل يأثر.
2: هاك جيت على نقطة مهمة برشا لهنا يا ربح، اللي هي راهو التنوع البيولوجي بخلاف ما هو معناها موجود طبيعيا معناها من عند المولى سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: وهالتغيرات هذه راهي أنفين كونت الإنسان ديما يكون سبب فيها معناها بطريقة مباشرة.
0: نعم.
2: وإلا بطريقة غير مباشرة.
0: نعم.
2: خاطر تحكي لي أنت اليوم مثلا حتى التغيرات المناخية، أخي نحن التغيرات المناخية في الأصل في الأشياء ماذا؟ الأصل في الأشياء أنه الإنسان كان سبب بالاندستريالزاسيون الحرب العالمية الثانية وقت معناها مع وجود أو ظهور الثورة الصناعية، وقتها بدينا نحكيه على الانبعاث نتاع الغازات الدافئة، ولينا نحكيه على CO2، ولينا نحكيه على ميتان، ولينا نحكيه على اليوغانيزاسيون كما انت تحكي معناها التوسع العمراني الغير مدروس.
0: نعم.
2: معناها خاطر لازمنا نلقاو نعيشوا. دونك كيف المسؤول التصرف الغير مسؤول خاصة في المبيدات من طرف الفلاحة، التدهور المواطن معناها للطبيعة خاصة الاستعمال العشوائي لكل ما هو كيميكولز معناها كل ما هو مواد كيميائية يا إما للإنتاج وإلا حتى ما نحكي نحن حتى في ديارنا اللي زي غصول.
0: هي دكتورة المحافظة على التنوع البيولوجي مسؤولية الدولة والمختصين ولا مسؤولية المواطن ولا مسؤوليتنا جميعا؟ لأنه حتى في حياتنا اليومية يلزمنا نساهموا في حماية التنوع البيولوجي إذا أردنا ببلادنا خيرا.
2: والله يا ربح لهنا أنا مش نرجع ديما ونقول لك راهو العلاقة تكاملية.
0: نعم.
2: علاقة شاملة على خاطر لهنا ياكل سينرجي معناها فما كان التعاون اللي نجم يخلينا ننجحوا في مسار وفي مبدأ واحد. المبدأ في الأشياء ماذا؟ إنه تكون عنا وحدة في الفيزيون معناها وحدة في النظرة متاعنا وتكون نظرتنا نظرة شاملة معناها أنا نحب نستحفظ على حياتي، على حياة وليداتي، على أرضي، على السيادة الغذائية متاعي. دونك المسؤولية لهنا ينقسموها جميع الأطراف المتدخلة.
0: والله يا دكتورة صورة تألمني برشا كلما مررت بشوارع واحدة من مدن تونسية، خطر تقريبا نشترك في كل العادات السيئة، هالساشيات وهالمنظر المرعب هذايا اللي يغزو بلادنا الجميلة وصورها الجميلة، حاجة توجع برشا. والبارح نشاهد في فيديو في فيضانات البارح في اليابان، تشوف معناها بنيتهم الأساسية المهمة والمبنية على أسس صحيحة لاستيعاب الفيضانات وغيرها، معناها رغم اللي فما هكا شوية فيضان متاع ماء نظرا لنزول كميات كبيرة من الماء في وقت قصير، لكن تشوف الماء اللي قاعد متعدي في الشوارع واللي فايض ماء نظيف لا تشوبه شائبة، تشوف فيه وجهك بالحق. معناه شوف العقلية متاع العباد فين وصلت، شوف احنا فين وهما فين.
2: هو في حقيقة يا ربح معناها انت لهنا جيت على الوجع، على خاطر راهو حالة الوعي. أنا علاش أجي أنتي إنه نعود ونرجع لحكاية التنوع البيولوجي ونرجع للأثر بتاع التنوع البيولوجي على سيادتنا وأمننا الغذائي وعلى ثرواتنا الطبيعية وعلى نظافة بلادنا. راهو لهنا لهناك نحكي التنوع البيولوجي ربح. مناش نحكيه على أن كونسيبت فقط، هو نحكيه على أم مدزي، نحكيه على حياة كاملة، على منظومة كاملة. وهي لهنا الإصلاح راهو ما يبدأ كان وقت اللي تبدأ حالة الوعي.
0: نعم.
2: للأسف الشديد اللي أنت تحكي فيه توا يدل على أنه حتى كان نحن عنا فكرة على ما يسمى بالتنوع البيولوجي، أما رانا في نهاية الأمر مدام إيا فالو فساج الأكسيون، معناها ما فماش أنه المواطن ولا واعي بقيمة الحاجة اللي هي عنده وما بين يديه واللي ربي عطايلنا، راهو باش نبقاو ديما في نقطة البداية، معناها ماناش نجم نقدم.
0: نعم.
2: الحفاظ على الثروات الطبيعية نتاعنا هذايا راهو موروث، راهو معناها انا صدقني نحكي معك معناها حاليا بتفاعل. علاش؟ على خاطر نعرف مليح اللي كل شيء بيدنا نحن.
0: نعم.
2: انت قلتني على المسؤوليه، انا نقول لك المسؤوليه مسؤوليه مشتركه.
0: نعم.
2: صحيح على كيف نقولوا نحن اهل الذكر واهل الخبره واصحاب الميدان انه يوجهوا ويحكيوا ويعملوا لي سيونس دو سونسيبيليزاسيون، معناها حلقات التكوين وحلقات التاثير وغيره، وكيما اللي نحن نحكيوا فيه اليوم الصباح يا رب. اما الحقيقه اذا كان المواطن ما تجيش سانيمان با دو لوي ميم، معناها كش سواء فلاح ولا غير فلاح، راه نحكي على المواطن التونسي بصفه عامه واللي هو عنده دين ولا عنده تدخل فيها الحاجه هذه اللي هي الحفاظ على ثرواتنا والحفاظ على المنظومه نتاعنا والمنظومات بصفه عامه الطبيعيه اللي عندنا. دونك التنوع البيولوجي ماهوش ذكاء لوكسرا.
0: نعم.
2: راهو ما يخصش العلماء وحدهم، ما يخصش مسؤولي الدوله وحدهم، ما يخصش المواطن وحده.
0: واضح.
2: هو ضمان لاستمرار حياته.
0: نعم. شكرا جزيلا لك على كل الإضاءات القيمة هذه. أنا الحق هذه رسالتنا هذا صباح، الوعي لازم يكون معمق لدينا جميعا، ما هيش مسؤولية الدولة، مسؤوليتنا جميعا الحفاظ على التنوع البيولوجي، استيعاب التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشه فيها، المحافظة على الماء راهو ثروة مهمة ومهمة جدا في قادم السنوات، فماذا بينا نكون واعين أكثر فأكثر. شكرا جزيلا دكتورة. الخميس القادم نلتقي، والكلمة بعد قليل لزملائنا من قسم الأخبار وجولة مع أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، ابقوا معنا.

0: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المونستير. صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي الافتتاحية عنوانت عيد الجلاء ومعركة البناء والتنمية. وكتبت الصحيفة بكل نخوة واعتزاز وشرف تحيي تونس اليوم ذكرى 63 لجلاء آخر جندي فرنسي عن مدينة بنزرة سنة 1963 إذانا باستكمال السيادة الوطنية على كامل التراب التونسي في محطة تاريخية خالدة ظلت وستظل حية في مخيلة الأجيال المتعاقبة وعزيزة على قلوب كل التونسيين. وأضافت الصحيفة ولا شك أن الوفاء للشهداء لا يجب أن يكون باستعادة أمجاد الماضي فحسب، بل بمواصلة معركة البناء والتنمية وصون كرامة التونسيين. وإذا كان الذكرى الجلال للاعتراف والاستلهام من معركة بنزرة الخالدة التي تجسدت فيها معاني التضحية والنخوة والمسؤولية، فإن معارك جلاءات أخرى يتوجب مواصلة خوضها بعزيمة فولاذية وروح وطنية من أجل السيادة وما تقتضيه من ترسيخ استقلال القرار الوطني والقطع مع التبعية بأشكالها ومساراتها المختلفة. نواصل مع صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها: تحسين أفاق النمو وسط تحديات الاستثمار والتشغيل، صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.4%، ورئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب يصرح للصباح بأنه تم إرجاء النظر في مقترح القانون المتعلق بالتعليم الخاص لعدة أسباب، ورئاسة الحكومة تؤكد العمل على استكمال تركيز منصة لتبادل المعطيات بين الهياكل العمومية، وأنسنة للعقوبات وتعزيز للبعد الإصلاحي كبديل للطابع الزجري، العقوبات البديلة لتفادي اكتظاظ السجون ولتشجيع العمل للصالح العام. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: رضا الجدي يكشف في ندوة صحفية عن المشروع الإصلاحي للإدارة الفنية ويؤكد: نراهن على التكوين القاعدي وفق معايير علمية لإصلاح كرة القدم. ويضيف: مواليد 2011 سيمثلون تونس في كأس العالم بأذربيجان، والمدربون كبشفداء ولا بد من عقود تحميهم. أما في تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 فعنونت الصحيفة: المنتخب الوطني يواجه نظيره الليبي يومي 13 و17 نوفمبر القادم. إلى صحيفة الصحافة والتي عادت بدورها في الافتتاحية على ذكرى العيد الجلاء فعنونت: في الذكرى 63 لإخراج آخر جندي فرنسي من أرضنا، معركة بنزرت مفخرة كل التونسيين. وأضافت الصحيفة: التحدي اليوم هو الحفاظ على منجز الدولة الوطنية أولا وتعزيزه وتحسينه ثانيا ضد كل ردة يمكن أن تهدد استقلاله ووحدته، واستكمال مسار بناء تونس الجديدة ومزيد النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفق خياراتنا الوطنية واستقلالية قرارنا الوطني واحترام السيادة الوطنية. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: مجلس وزراء ينظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي، قانون المالية في قلب معادلة العدالة الاجتماعية والاستثمار، وصابت زيتون ثمينة في الأفق، الذهب الأصفر من مقومات الأمن القومي. وفي أخبار العالم عنونت الصحافة: المنطقة على صفيح ساخن، التصعيد مستمر بين السعودية والحوثيين في اليمن. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: رئيس الدولة متحدثا عن قانون المالية نحو عدالة اجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، وتورط موظفين وأسرار جديدة في جريمة مقتل موظفة في جندوبة، القاتل عذبها ثم دفنها حية. وفي الملسين تفكيك شبكة لممارسة الرهان الرياضي، والتستر على استهلاك المراهق للمخدرات جريمة عائلية تقود للسجن. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: نتائج كارثية، هفوات بدائية، نفقات فلكية وحسابات تخضع للتفقد، لقاء ليبيا قد يقرر مصير جامعة كرة القدم، والترجي يستعد لملاقات أسويحلي الليبي، خيارات واسعة وعليلات لتأمين الدفاع. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إشبيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
2: 97.3 من 10 النصف نهار برامج إذاعة المنستير
3: لكل الاهتمامات،
2: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم الناس الكل في الموعد معانا في مرافقتنا في بشائر الصباح. آخر فقراتنا هي الكلمة ليك، والكلمة ليك اليوم تكون على هامش احتفال مهم في بلادنا، نحكي على عيد الجلاء. وعيد الجلاء ما هوش مجرد تاريخ في الروزنامة ولا مناسبة نحتفلوا بها كل عام ونستناو نهار عطلة، هو محطة من محطات تاريخ تونس اللي تختزل مسيرة نضال وتضحيات وإصرار على استرجاع السيادة الوطنية، وتحمل في طياتها معاني الحرية والكرامة والانتماء. لكن في عالم اليوم وين يعيش الشباب على وقع التحولات الرقمية والثقافية والاجتماعية، وين تتزاحم المؤثرات وتتغير طرق التعبير عن الذات وعن الانتماء، سؤال يطرح روحه: كيفاش ينظر شبابنا للأعياد الوطنية؟ شنو تمثل بالنسبة ليهم؟ هل مازالت قادرة على ربطهم بتاريخ بلادهم وتعزيز إحساسهم بالانتماء لها؟ شنحاولوا نفهموا الأبعاد الاجتماعية والتربوية والنفسية للمسألة، ونبحثوا في دور العائلة والمدرسة ووسائل الإعلام في ترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الأجيال الجديدة، من خلال استضافة الدكتورة هيام التركي المختصة في علم الاجتماع التربوي. دكتورة أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
2: صباح الخير ونهاركم زين إن شاء الله، وكل عام وتونس بكلها تحتفل بأعيادها المجيدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كي نحكيه دكتور على الأعياد الوطنية، نحكيه على الذاكرة الجماعية والهوية والانتماء من منظور علم الاجتماع التربوي، شنو المعاني اللي يتحملها أو اللي تحملها المناسبات هذية بالنسبة للفرد والمجتمع؟
2: المناسبات هذه عندها علاقة مباشرة بالروح الوطنية والانتماء، نجموش نعزلوها على الفكرة هذه، اللي هم في الأصل بالنسبة لنا احنا من زاوية علم الاجتماع بناء اجتماعي ثقافي.
1: نعم.
2: بمعنى أنه النجم نتعلموه ونكتسبوه ونكسبوه زادة ونعلموه للناشئة، مش ما يوليش الوطن مجرد رقعة جغرافية ولا يوم عطلة.
1: نعم.
2: ونفرح للراحة، ما هوش للاقتران هذا اليوم برموز وطنية عندها حضور في حاضرنا اليوم، لولا تضحيات رجالات ونساء تونس قبل ما توصلش تونس للاستقلالية اللي ننعموا بها يعني.
1: نعم. تتصور أنه معنى عيد الجلاء اليوم عند شبابنا هو نفسه المعنى اللي كان عند الأجيال السابقة، ولا أنه التحولات الاجتماعية والثقافية يعني بدلت طريقة فهمه للمناسبة؟
2: هي كأي حاجة نتمثلوها هي تتبدل وتتحول حسب التحولات والتغيرات اللي نعيشوها، واليوم ما احنا نعيشوا تحولات سوسيو رقمية.
1: نعم.
2: واللي هي خلت رؤيتنا حتى للمجال الجغرافي وللقيم وللرموز تتبدلت حتى بالنسبة للكهول، راهي ما تبدلتش فقط للجيل الصغير.
1: نعم.
2: وبالتالي يخلي العيد عنده بالنسبة للتلامذة مش ما نكونوش متعسفين ونعممه.
1: نعم.
2: هي عندها وظيفتين، وظيفة المباشرة اللي عندها علاقة بحياة التلميذ اليومية، اللي عندها علاقة أساسا بيومياته.
1: نعم.
2: العطلة وما تمثله من راحة بالنسبة لبعض، أو الإعداد للامتحانات، زادة ما ننكروش أن وليداتنا مضغوطين بشكل كبير بنسق تقييمي وامتحانات غير عادي، يعني يخلي عنا وليداتنا كان اليوم تعمل طلع الأزقة تو تلاحظي أن وليداتنا بسكانهم 8 ولا قبل 8 ماشيين للدروس الخصوصية. علاش؟ على خاطر فما دروس خصوصية، فما إعداد امتحانات، يعني ماهيش بالضرورة كل أبنائنا قاعدين يستمتعوا بالراحة، لكن فقط أنا تعمل هكي تنقص شوي الضغط فقط. لكن ثم زادة ما ننفوش حقيقة أن ثم رواسب معرفية اللي يتلقاها الصغير من المدارس بشكل عام، من رياض الأطفال وصولا للجامعة، اللي بصفة متكررة احنا نعطوهم في رسائل حول الوطن، حول الوطنية، حول الانتماء، اللي يتحول به اليوم مش مجرد رقم، عنده راه يعتبروه هدف، هدف يحفظ الحد الأدنى من رمزية الكفاح التونسي. لا. من أجل الاستقلالية، يعني ما هوش وليداتنا يجهلوا تماما الأعياد الوطنية، ما همش يجهلوا تماما،
1: أما يلقوا رواحهم في عالم مفتوح فيه معناها ثقافات وأنماط عيش وقيم مختلفة من خلال الانترنت وغيره.
2: أيضا مش كان هذاك، هم يلقوا رواحهم مضغوطين زادة في اليومي اللي عند الزمن دي المدرسة متاعنا والتقييمات متاعنا برش، يعني هو مضغوط في اليومي متاعه اللي عنده علاقة مباشرة بالامتحانات والدروس.
1: نعم.
2: رغم وليداتنا مش كل حياته مش خاصة كان جو وليداتنا يلعبوا، واحنا وليداتنا ناقصين لعب، يعني يوم العطلة تكثف فيه الدروس وتكثف فيه الالتزامات الأخرى، لكن النجم نغيره، راهو النجم نغيره رؤيتنا للأيام هذه بأن احنا نردوها أكثر حيوية، كيف نحكو مع وليداتنا نقول راهو فلان شارك في الـ في الـ في الحدث الفلاني، وفلان نعرفه ولد عم فلان جدة كان كذا، ورانا كيف نردوها في شكل أشخاص ونخرجوها من الجفاف متاع النص التاريخي، ان نجموا لهنا نزيدوا نحيوا الذاكرة.
1: نعم.
2: فما الحكواتية الرقمية تو موجودة، رأي علاش ليه مولداتنا كل عمر نعطوه طريقة معينة في الرقمي، فيديوهات تخلي هالحدث التاريخ الهام يخرج من تجريد إلى أحداث يومية قريبة ليه، الخطرة للأسف كتابتنا للتاريخ كتابة للأبطال فقط.
1: نعم.
2: لكن من وراء الأبطال هناك أشخاص عاشوا معنا ويعيشوا معنا، راهو يعني نعرفوا فلان جده كان يعمل كذا وفلان كان، ما نخلوا الذاكرة تبقى حية، فهمت؟
1: نعم.
2: ما هيش مجرد محصورة في أبطال معينة.
1: نعم.
2: في رقم تاريخي وبطل.
1: هو دكتورة زيدة، حتى طريقة إحيائنا للأعياد الوطنية في حاجة للمراجعة، سواء داخل المؤسسات التربوية ولا حتى بينتنا احنا كأفراد أسرة، في الإعلام، في الشوارع، معناها مسؤولية الناس الكل.
2: صح صح صح، بالفعل هي مسؤولية الناس الكل، على خاطر الانتماء هو اللي يخلق هوية صلبة قادرة اليوم في الرقم ما يتزعزعهاش الريح.
1: نعم.
2: ورغم وليداتنا فيهم بارشة حاجات حلوة، فقط احنا نحاولوا ان الوسيط الرقمي نحسن استعماله من اجل القرب منهم اكثر،
1: خاطر البرامج التاريخية التقليدية ما عادش جاذبة وما عادش قادرة على جذب الشباب للانتماء وحب الوطن.
2: حتى البيداغوجيا متاعنا الكلاسيكية الجامدة راهي ما عندهاش طريقة جالبة للناس، مش أنه هو بالفعل يحسها بلاده ليه والتاريخ تاريخه هو ويدافع عليه.
1: نعم. وسمحني زيدا، ما يلزمناش فقط نكتفي بالاحتفالات هذه المناسباتية، وإنما التربية على المواطنة وحب الوطن حاجة يلزمها تكون خبز يومي في البرنامج المدرسي، في الدار، في الأنشطة، في مختلف المؤسسات الخاصة بالشباب وغيرها.
2: بالفعل هو راهو من الضروري إخراج هالمناسبات من طابعها الاستثنائي المناسباتي، من أجل أن احنا نبني وجيل يحب هالبلاد هذه وتراب هذه البلاد، خاطر هم المش يبنوا تونس يبنوها اليوم زادة، راهو ما نستنوش ليه يبنوها غدوة، ليه هم لازمهم يبدوا يبنوها من اليوم، هم أولاد اليوم وولاد غدوة، ما نخلوهمش ديما لا أنت ولد غدوة، لا هو ولد اليوم ولد غدوة الاخر بفكر حقا تشاركي في التعبير على الوطنية على الانتماء، وايضا تشاركي في انه هو يبني تونس اليوم بان.
1: نعم.
2: يكون في احسن صورة للشاب التونسي في العالم ان شاء الله.
1: احنا كي نغرسوا فيه التطوع والمحافظة على البيئة واحترام الفضاء العام ومساعدة الاخرين والمشاركة في مختلف المبادرات المدنية، بطبيعة قاعدين معناها ان نقويه فيه ونرسخه فيه حب البلاد وحب الانتماء لهذا الوطن.
2: ما هو لازمنا نغير زادة طريقة استقطابنا في نعم. هالنوادي وهالجمعيات وهالمؤسسات ما نخلوهاش ذات طابع نخبوي
1: نعم.
2: لو للأسف أن هي تحصرت هالنوادي بما في ذلك حتى الفنون تحصرت في النخبوية إما المواهب أو الأوائل في الأقسام
1: نعم.
2: فهي ذيك ما تعمليش بالفعل مد تضامني اجتماعي نجم نعمل عليه من أجل السلم الاجتماعي والتنمية
1: نعم.
2: راهو لازم يكون لهنا نوجه طاقاتنا لأبنائنا المشاغبين راهم أطفال في نهاية المطاف ننتبهوا لأبنائنا اللي عندهم ما تعثر دراسي أبنائنا اللي عندهم ما مشاكل سلوكية على خاطر بالنوادي والجمعيات والتضامن والعمل التطوعي راهو يهذب بالقداء يهذب بالقداء الناشئة يعني ما لازم نخرجوا هالأنشطة هذه على أهميتها وموجودة
1: نعم.
2: لكن نخرجوها من طابعها النخبة إلى تعميمها وبالعكس نحاول نستقطب أكثر فأكثر بطرق جديدة متجددة هالأولاد هذوما المهددين بالرسوب والمهددين بالانقطاع مش نخلقوا جيل بالفعل ما هو ما نقصوش جزء هام منه دوتيار نسبة راهي هامة من أولادنا اللي خارج النشاط الجمعياتي عدد
1: نعم.
2: هام منهم خارج النشاط الجمعياتي لكن علاش ما نعميموش بأن نثمنوا هكا المجهودات صغيرة خارج رقم قداش جبت في الامتحان
1: نعم وهذا يظهر لي أهم الرسائل اللي يلزم نوصلها للعائلة وللمدرسة وللإعلام وللشباب بمناسبة عيد الجلاء باش ما يبقاش الاحتفال مرتبط بالماضي فقط بل يصبح فرصة للتفكير في الحاضر والمستقبل شكرا لك دكتورة هيام على هذه المداخلة القيمة ونلتقي إن شاء الله في مواضيع قادمة

0: الفلاح.
1: عاشت تونس حرة مستقلة، وإن شاء الله كل الخير والفرح لأبنائها. أهلا وسهلا بالجميع دائما في مواصلة مرافقة إذاعة المنستير ومتابعة مختلف مواعيدها. نصل إلى ختام هذا اللقاء، شكرا علي المنصوري، نجل عطية، هيثم والناس، أنا ربح. نقولكم إلى اللقاء، لكن قبل ما تجيكم رفقة وفي ختام هذا الموعد حبيت نقول ألف مبروك لسمير السكلي ولفاتن السويح ولكافة عائلة السكلي بمناسبة قدوم بشير السكلي. إن شاء الله يكون بشارة خير وإن شاء الله يتربى في عزهم جميعا. ومبروك الزميلة نصيرة السكلي اللي وليت عمة، ألف مبروك.

0: التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية. وقد أكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، ومشيرا إلى أنهم يخضعون حاليا للإسعافات والفحوصات اللازمة بوحدة الأغالبة. تحيي تونس اليوم 15 أكتوبر 26 2000 الذكرى 63 لعيد الجلاء. وكانت معركة الجلاء قد انطلقت فعليا في فبراير 58 900 و1000 بعد العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية، والتي استهدفت عددا من المؤسسات المحلية ونتج عنها سقوط عشرات الشهداء الجزائريين والتونسيين. وفي 17 جويلية من نفس العام قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء بقايا الجيوش الفرنسية من قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية، إلا أن الأوضاع عادت للتأزم في جويلية 61 900 و1000. وفي 23 من جويلية تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات التي انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها. وفي 25 أكتوبر 1963 تم إجلاء آخر جندي فرنسي من المدينة إعلانا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس. تم خلال جلسة عمل انعقدت أمس بإشراف والي سوسة وبحضور المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى. ويمثل هذا المشروع وثيقة تخطيط ترابي استراتيجية تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان، وتهدف إلى ضبط التوجهات الكبرى للتنمية العمرانية والاقتصادية بمنطقة سوسة الكبرى. ويشمل مجال الدراسة بلديات سوسة، حمام سوسة، زاوية سوسة، القنطاوي، القلعة الصغرى، مساكن، الزهور، المسعدين، القصيبة، وثريات، وأكودة، والقلعة الكبرى. كما تم خلال هذه الجلسة تقديم الخطوط الكبرى للمثال التوجيهي والأبعاد الأساسية للمشروع من قبل المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان ومكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة. بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية ينعقد اليوم بالعاصمة لقاء وطني للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسات العمومية. وسيجمع هذا اللقاء الوطني مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات وخبراء وإعلاميين ومجتمع مدني وفاعلين برلمانيين للتباحث حول القضايا المرتبطة بمكانة المرأة الريفية في السياسات العمومية. يشار إلى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت أمس عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، الذي سينطلق في العمل بداية من يوم الجمعة القادم، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لتظاهرة حول واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات الملتئمة بالمدرسة العليا للفلاحة المجرن بولاية زغوان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
3: هذا البرنامج برعاية
4: أي تبعني؟
5: وين؟
4: نربحك وتربحني.
5: كيفاش؟
4: مع باريناج مايغات متاع غات اسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باريناج، وتولي مأمن كرهبتك عند غات اسيغونس. وانت زادا كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باريناج تعملو، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
6: باش تشارك في الباريناج مايغات اتصل بالاجنس نتاعك والا عمل لو فورمولير على gat.com.tn.
4: مع غات اسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
7: في التأمين.

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلاله كالعادة نواصل في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين في يوم استثنائي وخاص، في يوم نحيي فيه ذكرى الجلاء، احتفال بعيد وطني. الحقيقة نفرح برشا كي نرى الأعلام التونسية ترفرف هنا وهناك، وعودة وبقوة إلى الاحتفال بالأعياد الوطنية. كل عام وتونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر عصية على كل معتد أثيم. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا بيك، مرحبا منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية للفريق العام لنا الصباح، تحية إلى كل أوفياء إذاعة المنسير عبر مختلف برامجها. كيف كيف كما قلت اليوم يوم خاص، يوم ذكرى عيد جلاء، ومحلاهم المناسبات الوطنية والعودة إلى تاريخ النضالي والتاريخ الوطني والتاريخ مقاومة المحتل وغيره. إن شاء الله نستخلصوا العبرة، وإن شاء الله الهدف من مثل الاحتفالات هذه مش مجرد أنه كما قلت أنت أفراح معناها ظاهرة، لكن إن شاء الله نستخلصوا العبرة، وإن شاء الله تونس من حسن إلى أحسن، وأكيد أنه شبابها معناها سيأخذ المشعل، وستكون لنا معناها دولة معناها من الدول الحديثة كما أريد لها منذ عهد الاستقلال. والأولي من أجل مشات دماء زكية وراح دماء زكية، إن شاء الله نترحم على كل شهداء تونس وعلى كل زعماء تونس، وإن شاء الله كل عام وتونس بخير، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. وشكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة.
0: شكرا لك أستاذ على حضورك دائما وعلى تقديمك للمعلومة القانونية في مجال التأمين. نعود نذكر نقول الأعياد الوطنية هذه هي فرصة الحقيقة باش نكرسوا الروح الوطنية في أبنائنا وبناتنا وكل مواطني هذا البلد الآمن اللي في فترة زمنية معينة وكأنه غابت الحقيقة. وكنا نندد دائما بغياب الاحتفال وبمظاهر الاحتفال بالأعياد الوطنية وبمظاهر غياب رفرفة العلم المفدى تقريبا في كل أنحاء البلاد، وهذاك اللي خلى البعض ما يتحدثش على بلاده بمنطق به. نعود نقول خلافاتنا تبقى داخلية، ولكن في الأثناء الخلافات تبقى. علاش؟ على خاطرنا نحب تونس ما خير وما أحسن، مش الناس قاعدة تسعى إلى هدم ما وقع بناؤه وما نعتزم بناؤه. نعود نقول لهنا اللي الحقيقة هو صحيح احتفالنا بجلاء آخر جندي فرنسي من تراب هذا البلد المفدى، لكن أيضا نتمنى بل نرجو أنه يقع جلاء آخر خائن من أرض بلادنا، باعتبار أنه برشا ناس بالحق ما بين قوسين. وخلينا من اللغة السياسية، خلينا من اللغة السياسية نحكيه على ناس تتآمر على أمن الوطن، وفما ناس تقدم خدماتها مجانا وتعرض خدماتها مجانا على الآخرين حتى يقدموا ثروات هذه البلاد ويقترحوا حتى نهب ثروات هذه البلاد. وناس قاعدة تحاول زعزعة استقرار الوطن اللي هو أمر غير منطقي بالمرة. نعود نقول الناس تختلف، الناس تعارض، وهذه معناتها من في أعتى ديمقراطيات العالم موجودة. معناتها هيك علاش هو ديمقراطية، فما اختلاف في وجهة النظر، فما اختلاف في الأساليب في الطرق، ولكن النتيجة واحدة هي الرغبة في أنه نخليه البلاد تزدهر ونخليه متساكنيها يعيشوا في بحبوحة من العيش. ولكن أنه اليوم الناس تتنافس باش نقدموا هل البلاد فريسة سهلة للمتآمرين داخل البلاد وخارجها، هذا أمر غير منطقي ونندد به. ونعاود نقول هنا في فترة زمنية معينة احنا كفريق برنامج نددنا بأنه يقع رفع أعلام وعلم معين بخلاف العلم التونسي، وقلنا راه العلم التونسي يبقى هو الأساس في الحجم وفي الكبر وفي المكان وفي الزمان وفي اللي تحب أنت، وتبقى بقية الأعلام مرحبا أهلا وسهلا، ومنها ما نصيره من قضية تبقى هي قضية أم، ولكن لا يجب أن تطغى على القضية الوطنية اللي هي إعلاء الراية الوطنية اللي هي السعي إلى أن بلادنا تزدهر وتتقدم وأنها تكون في مسار ومصاف الدول المتقدمة، لا على ما يعلو على العلم التونسي ولا مصلحة تعلو على مصلحة تونس اللي تبقى دائما أولا وأخيرا. أستاذ،
1: أكيد المصلحة الوطنية هي فوق كل اعتبار، أمر ما نشكوش فيه، وتونس صحيح بلد صديق وشقيق لكل الدول اللي تؤمن بالديمقراطية ولكل الدول الحديثة، لكن فما أولويات وفما وطنية وفما أرض وفما جلاء وفما علم هذاك لا يعلو فوقه أي شيء آخر، وبالتالي تونس أولا وتونس أخيرا، فما الشك هذا من مختلفوش فيه. وحتى كلفتنا نظر في وقت من الأوقات وقلنا راهو فما تغييب ولا غياب ولا عدم تفطل المسألة هذه، وشفنا كيفاش ردود الفعل كانت إيجابية من المواطنين من المسؤولين، والناس كلها تفاعلت إيجابا، وهذا هو الحاجة اللي نحبوها. نحبوا احنا النقد اللي يصلح، ونحبوا لفت الانتباه اللي يعطي الإضافة بعيدا عن كل مظاهر الأخرى التي لا ننتمي إليها ولا نريد أن ننتمي إليها. تقول لي اختلاف الرأي ولا اختلاف الآراء، هذا أمر عادي وطبيعي في كل الديمقراطيات، وكذلك عدم الانتماء للوطن والوطنية زاد كان منذ الاستعمار، خليني أقول لك منذ عهد الحماية الغالب، فما في أظل لابد أنها تكون كانت متواجدة ولازم تكون متواجدة في كل وقت من الأوقات. إن شاء الله كل فئة أكيد تكون فيها معناها قليلة ما عندهاش تأثير، وأكيد مش بش يكون عندها تأثير، وإن شاء الله ديما تونس كما أريد لها تبقى ديما هي التي تجمعنا، هو الأرض التي تجمعنا، وهي البيت الكبير الذي يؤوينا بمختلف ألواننا وبمختلف معناها انتماءاتنا باختلافاتنا وغيرها، فقط لا للتخوين ولا للخيانة كذلك ولا للارتماء في أحضان الخارج ولا نحو من العبارات اللي ما نحبوش نقولوها وما نحبوش نسموها، لكن مع الأسف من وقت لآخر تظهر بعض الأمور السلبية. إن شاء الله ديما تونسي لها بالمرصاد، وتونسي اليوم يعرف يميز، وما أحلاش من ذكرى الجلاء، وشفنا التوانسة كبار وصغار وحتى الناشئة الصغيرة، معناها يشوف رياض أطفال وتشوف مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية، وتحية العلم في النهار ذاك مع النشيد الوطني كامل في المؤسسات التربوية والتعليمية، شيء محمود، وإن شاء الله نبني عليه، وإن شاء الله تبقى ديما تونس فوق كل اعتبار وستظل معناها كذلك. وكما قلت لا ننسى علاقتنا بالجوار وعلاقتنا بالخارج وعلاقتنا بالغرب وبالشرق وبكل الدول التي تؤمن بالديمقراطية كما قلت في البداية، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. وأختم فقط كما قلت، فما كان تفاعل إيجابي رغم الملول، فما كان نوع من ريزيسانس من قبل البعض يقول في القاعدين تحكي وشو المشكل وشي هذه تحكيه على العلم، وإحنا نحكيه دائما على العلم أنه يكون يترفع في الأماكن العمومية في الإدارة العمومية حتى في المشاريع الخاصة. قلنا العلم هذا يزمو ديما يكون جديد، ديما يكون معناتها مرفوع يرفرف، راهو لتنكيس العلم، وراهو ما ينجمش يكون العلم معناها مهري تلمو اللي شفناهم في بعض المؤسسات ما بدلوش العلم. وقلنا شبيه الناس تبدلت وتغيرت، وراه فما حاجات لا تتغير مع الزمن، باعتبار هذيك من رموز الهوية التونسية ورموز الوطن، وأيضا باعتبار أنه ثم إطار قانوني ينظم العملية هذيك كل بخصوص تحديد حتى الأبعاد والمواصفات متاع العلم، ولكن أيضا معناتها كيفاش حماية حرمة العلم والعقوبات في صورة ما إذا كانت فما معناتها محاولة للإهانة ولا الدوس عليه وإلا النيل منه. فإحنا هذا الكل ذكرنا به، الحمد لله اللي كان فما تفاعل رغم اللي كما قلت في البداية كانت ثم فش قاعدين تحكيه وحكيه قانون، إحنا نحكيه قانون وراه في إطار القانون دائما المحاولة والتكريس الروح الوطنية اللي تبقى دائما هي اللي تجمعنا، والانتماء لهذا الوطن هو اللي يجمعنا، وولينا راو اللي العلم قاعد يرفرف ويترفع في برشا أماكن خلنا أنه ما عادش باش يترفع فيها، وكان مرفوع فيها علم آخر بأحجام كبيرة جدا، الشيء اللي خلى البعض ولا يتفخر بأنه يرفع علم دون العلم الوطني التونسي. وسنكون دائما بالمرصاد للناس اللي ما تقدسش وما تقدرش العلم، على خاطر هو هذاك اللي يجمعنا الكل. وإحنا نعرف المحاولات ومحاولات الالتفاف على العلم ومحاولات كذا، من غير ما ندخلوا في في في في ماضي أسود الحقيقة، الحمد لله اللي معناها ارتحنا منه في في في في في في جزء كبير بارشة، على خاطر بالحق اليوم كي تجي تعتبر وكأنه أنت بلادك قطعة وإلا تنتمي إلى ولا كذا، معناها إهانة ما بعد إهانة، خاصة كي نذكروا أحنا كما قلت دماء الشهداء التي أريقت من أجل استقلال الوطن واستقلال الشعب التونسي، ورغم برشة حكايات تقالت وشفناها وقول لك ليه مش صحيح ومش مستقل وكذا، وكمحاولة الطعن في التاريخ ومحاولة الطعن في سيرة كثيرة الزعماء المناضلين حسيلوا في حكاية فارغة. المهم راك ما تنجمش تطيح من قيمة الوطن تاعكم، ما يلزمكش تطيح من قيمة الوطن تاعك، خاطرك تطيح من قيمة الوطن انت قيمتك طاحت ما بين المواطنين والمواطنات. وهك شفتوا انتم النتيجة، الناس اللي حاولت انها تطعن في الوطن متاعها، قيمة التوانسة البعض يقول في برشا بلايس حسيناها وكأنها تراجعت. علاش؟ راهو احنا اللي عملنا بدينا هذاك. علاش اليوم الاعتزاز بالهوية الوطنية، الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن، الاعتزاز ببلادنا بتاريخها وبحاضرها وبمستقبلها، هو اللي خلينا كلنا نشع في العالم، ولادنا وبناتنا سفراء في العالم في كل المجالات. فتحيا تونس دائما حرة مستقلة. غنية ثم نعود لمواصلة اللقاء ونحكي دائما تأمين وما أدراك ما التأمين. نعلن عن موضوع حصتنا بعد قليلة.

سمره احلى معاك السهره هلا بالحلوه السهره احلى معاك السهره.

0: حبك من أول نظرة يا حلوة أنت يا تونس.
1: تونس تونس تونس
0: على خدك باصة يا خ

0: انا منك فيك يا عراقي حبيت من اول نظره انا منك فيك يا عراقي حبيت من اول نظره يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: على خدك بوس

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. اليوم نحكي على قيمة المؤمن عليه وتأثيره على عقد التأمين، القيمة المؤمن عليها وتأثيرها على عقد ولا في عقد التأمين. باش نحاولوا ندخلوا بأكثر تفاصيل في الموضوع هذايا، وتعطينا ديباجة والمقدمة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا قوي البرنامج. وفي الأثناء باش ناخذ معنا سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين. نقول صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز.
1: صباح الخير جميع مستمعين دعك مستير،
0: أهلا وسهلا منورنا.
1: مرحبا بك بنفس كل، مرحبا.
2: مرحبا سي عبد العزيز، نهارك طيب.
1: هارك دين استاذنا، مرحبا.
0: يعيش. ماذا نقصد أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني البرنامج بالقيمة المؤمن عليها؟
2: هو شوف للأمانة القيمة المؤمن عليها من أهم بين أهم الإشكاليات التي تطرح في عقود التأمين. إيش بالدرجة إيش أمنت، إيش شريت، إيش بالشلقة، إيش شريت من التأمين، إيش بالشلقة. ودي ما إحنا دي نحكيه، حتى قلنا في بعض التأمينات الإلزامية اللي دي ما نحكيه على الأسقف، هذيك هي الأسقف، هي القيمة المؤمنة عليها. إذا كان أنت تأمن في معناها مبلغ معين، راك ملزم بذلك المبلغ المؤمن في حدوده، وهذا جاء حتى بالقانون الفصل 10 من مجلة التأمين التونسية. تقول لك عنده قوى الخطر، ما نعرفه احنا عنده قوى الخطر باش يحل شركة التأمين ومؤسسة التأمين اللي عند الأسيرانس اللي عنده التأمين باش يمشي للشركة نتاعو باش يطالب التعويض. عنده حلول الخطر ولا الموجب للتعويض، فإنه لا يمكن مطالبة مؤسسة التأمين بالتعويض بما يزيد عن المبلغ المؤمن عليه. اليوم هذا في السيارات نتاعنا نلقاو خاصة في التأمينات الاختيارية، لأنه احنا في التأمين الإلزامي المسؤولية المدنية للعربات البريدة المحرك، صاحب العربة يؤمن مسؤوليته المدنية تجاه الأخطار التي تلحق بالغير دون تحديدا لأسقف. هذه تعويض شامل بالنسبة للتأمين. فما التأمينات الاختيارية، التأمين ضد السرقة، التأمين ضد الحريق، تأمين أضرار التصادم. أنت وش شريت؟ أنت والحدود نتاعك. ناخذ مثال بسيط وتوبعات السي عبد العزيز يعطينا أمور معناها تقنية ومحدد كما يجري به العمل لدى مؤسسة التأمين عند إبرام عقود التأمين. لكن نحب نقول مثلا أنت في القيمة المؤمنة عليها وتأثيرها في عقد التأمين، نشوف في السيارات في التأمينات، في بعض التأمينات الاختيارية، التأمين ضد السرقة مثلا، تقول أنا نشري تأمين ضد السرقة للسيارة نتاعي، السيارة نتاعي تسوى 100,000 دينار، أنا نجي نأمن في قيمة أقل، أمن في قيمة 50,000 دينار. تقبل عليك مؤسسة التأمين لديك وتقبل وتتفقوا على التأمين هذا. وقت اللي يصير الخطر ولا يصير الخطر المؤمن من وقت تسرق السيارة، أنت باش تمشي تطالب شركة التأمين تقول أنا مسوقر على ضد السرقة ونأخذ التعويض نتاعي، تأخذ في حدود القيمة اللي صرحت بها، ما تأخذش في حدود القيمة الحقيقية، وذاك أنت اخترته بالمدة البداية وقت اللي قلت نأخذ معناها نصرح بقيمة أقل من القيمة الحقيقية. هذا نشاركوا فيه الناس كلها، لأنه كي نقولوا علاش نصرحوا أقل من القيمة الحقيقية في اعتقادنا أن باش تدفعوا أقل، وبرشا هاك علاش برشا مواطنين يقول لك أنا مشيت لمؤسسة واحدة أخرى أو لقيت التأمين أرخص وكذا، لأنك مش تقول أرخص فقط، تشوف الشروط الخاصة وشنو عطات. فما بعض مؤسسات التأمين اللي تحترم روحها وتبعد بشوية على المنافسة الغير مشروع، تقول لك أنا نأمن إلا تبقى القيمة الحقيقية من القيمة المؤمن عليها، ما تكون كانت تبقى القيمة الحقيقية. في بعض التأمينات الإلزامية الأخرى اللي محددة بأسقف، كما تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب رياض الأطفال مثلا وللمؤسسات التعليمية الخاصة ولا غيره، يجي كيف ياخذ أسقف نتاع تأمينات. إذا كليت السقف نتاع التأمين هذاك القيمة المؤمن عليها، راهو ما عادش عندك تعويضات أخرى، ما عادش عندك نجم ترجع لشركة التأمين. وهذاك علاش حبيت نقول لك اللي القيمة المؤمنة عليها عندها تأثير وتأثير كبير على عقد التأمين. قيمة المؤمنة عليها نتفق عليها من البداية، إذا كان اتفقنا على قيمة معناها معقولة ومعينة راهي هذيك ملزمة لنا وملزمة لشركة التأمين في علاقتها بالمؤمن له. المضرين خلينا تو نحكي عليهم من بعد. يقول لك إذا كانت قيمة المؤمنة عليها لا ترتقى إلى حقيقة التعويض تجاه الغير، هذا تجاه الغير، الغير من تسبب في المضرة أنه يبقى مطالب ببقية التعويضات فيما يتجاوز القيمة المؤمنة عليها. وهذا المبادئ العامة. في التفصيلات أتو نحكيه التفصيلات مع سي عبد العزيز، وتو نلقاه برشا إشكاليات. والحقيقة هي حتى الفكرة نتاع الموضوع اليوم كانت بمبادرة من سي عبد العزيز الحقيقة، وحكينا فيه الموضوع ورجعت له وقلت له الموضوع هذا لازم نحكيه فيه، لأنه برشا ناس تتفاجأ. وقتاش نتفاجأ؟ وقت اللي يصير الحادث، وقت نجيو باش نطلبوا التعويضات، مؤسسة التأمين ما تعطيك متعويضات كان البعض ولا جزء منها، ما تعوض لكش بالكامل. علاش ما تعوض لكش بالكامل؟ من جملة الأسباب اللي تؤدي إلى عدم التعويض بالكامل هي القيمة المؤمنة عليها والمصرح بها وقت التعاقد.
0: سي عبد العزيز
1: مرحبا به. منين نبدأ كنمشيو باش نخلصوا فلوسنا نشريوا عقد تأمين ولا باش نجدوا عقد تأمين؟ بربي نفكر في الحادث ما نفكروش قداش بدفع فلوس. راهو احنا نخلصوا في بروميس لعلي يصير حادث، لكن ما فكرنا باش نخلصوا اقل وخلصوا ما فكرناش في الحادث. يوم وقوع الحادث باش نندموا وش ندخلوا في اشكاليه مع شركه التامين. وهذا هذا موجود برشا. به عقد التامين شنو فيه؟ فيه التامين الالزامي ماهوش محدد باسقف، وذاك ماهوش للمؤمن له، هذاك للغير، هذاك تامين للغير. انا خلصت المسؤولين المدنيين لعل انا نضرب حد اخر سواء مواطن سواء كهرباء، وراي وقت شركه التامين باش تاخذ محلي انا وتخلص السيد. هذا المسؤولين المدنيين بكل بساطه وبالدارجه. بالنسبه للتامينات الاخرى هذيك للمؤمن له، انا راني دفعت فلوسي، دفعت 30 ولا 20% عقد التامين، هذاك للمسؤولين المدنيين تجاه الغير الاخر. كل راه انا امنت الشيء المؤمن عليه، امنت العربه نتاعي، يعني كان امن العربه نتاعي. مش امن العربه نتاعي ضد شنو؟ ضد الحريق، ضد الحريق، ضد السرقه، ضد أضرار التصادم، ضد التأمين الشامل. أنا وش اخترت؟ أنا
0: تأمين السائق أيضا وما أدراك
1: تأمين السائق ذيك اللي هي أنا زاد
0: أي اللي هي مع تبرش ناس تغفل عليها اللي هما ماشي في بالهم واللي هو التأمين ذاك يشمل السائق.
1: تأمين السائق ذاك محدد بأسقف وواضحة التأمين الإشكاليات عادة وين تصير؟ هي بتصير في الحريق السرقة ولا بتصير في الأضرار في التأمين الشامل؟ في الحريق والسرقة مش نبني على قال أستاذنا، أنا عندي عربة ب100,000 دينار حطيتها ب50,000 دينار، قمت الصباح ما لقيتهاش، ماشي بالي عندي تأمين، راني عندي 50 عندي شطر تأمين. أنا سامحني في العبارة، أمنت شطر عرض شطر عربة تو الأخرى سايبتها، دونك راه باش يخلصوني في حدود ال50,000 دينار، ماهوش باش يعطوني 100,000 دينار. هذا كله زاد مش موجود برشا الاشكاليه دي على خاطر الحدث نتاع التامين وقوع معناها وقوع لا رياليزاسيون دو ريسك في الحريقه والسرقه مش موجود برشا الحقيقه، مش كيما تامين الاضرار الشامل. الاضرار الشامله ديك تصير كل يوم، انا عامل توريسك هاو باش نفسروا بالدارجه كالعاده للمواطنين، خاطر هذاك هو الهدف، هو كونه احنا قربوا التصويره اكثر ما يمكن للمستهلك وللمواطن. انا توا عندي تأمين شامل وعندي عربة عمرها عامين. كي ندخل مكتب التأمين نقول له أقول له والله أنا يعني عندي كهربتي باش نعملها توريسك وأنا راهي تسوى 80,000 دينار، يعمل لي 80,000 دينار ونخرج على روحي. راني غالط، راني يلزمني نصرح بسوم العربة جديدة، ما كانش راني بعد باش نتعاقب وما يمشي باش نخلص فلوسي كاملة. وما قولش بعد ولا شركة التأمين قلبوني وما خلصونيش والله ويفسقوا في فلوسنا. نو انت غالط.
0: سنة باش نحدو احنا لغلط له كان تسمح سي عبد العزيز، باش نعطيه الومضة ثم نعود بأكثر تفاصيل، ولنا دعوة لسادة المستمعين باش يسمعونا مليح باش نفهموا وين الإشكالية بالضبط.
3: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
4: أي تبعني
5: وين؟
4: إن ربحك وتربحني.
5: كيفاش؟
4: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي، كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس وانتي زادك تولي كليون، وقتها تنجم تبريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
6: باش تشارك في الباريناج مايغات اتصل بالاجنس نتاعك والا عمل لو فورمولير على gat.com.tn.
4: مع جات اسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
0: اذا نرجعوا للمساله التامين الشامل باش نفهموا بالضبط وين تقع الاشكاليه في القيمه المؤمنه عليها. تفضل سي عبد العزيز.
1: احنا يلزمنا نصرف كما نعرف عقد التامين مبني على التصريح المؤمن له، وراه المؤمن له يتحمل مسؤوليه تصريح نتاعو. انا عندي سياره عمرها عامين، انا كنبيعها اليوم تسوى 80 مليون وهي السيميلير بتاعها في الدار ب 100 مليون. انا اجي مش ندخل ابدا نعمل تأمين الشامل، راني ما لازمنيش نقول راهي ب 80، راني لازم نقول نحكي عليها وهي جديده اللي هي راهي ب 100. ولازمني نحط في عقد التأمين 100 مليون مش 80 مليون. راني كان نحط 100 مليون، علاش التأمين الشامل؟ لانه التأمين الشامل كان انت غدو يتكسر لك باراشوت. ما انت حليت السياره نتاعك، حليت الباب، جاء واحد تهزك الباب، انت ظالم، انت ظالم هنا. حليت الباب مع واحد يجي يهز لك الباب، الباب هذاك طاح تكسر مشى على روحه، شريك التامين وشي يمشي تشري لك باب. كيفاش الباب باش يشريه؟ ماهيش باش يشري لك باب تاع السياره عمرها عامين، باش يشري لك باب جديد وترجع لك فلوسك وما تاخذ عليك حتى شيء وتعطيك حتى بريزون شارج، تمشي تدخل للدار تركب باب وتخرج. هاك الباب اللي شريته انت جديد ولا قديم؟
0: جديد نورمالمون،
1: قديمه سيارتك قديمه والباب جديد. او برينسيب ما يشريو لكش باب جديد، يشريو لك باب عمره عامين كي سيارتك. لا، راهو في التامين الشامل يشريو لك باب جديد من غير ما ناخذ عليك حتى شيء. هذاك علاش لازم تصرح لنا بسوم العربه جديده. نفترضوا انت يا سيدي ما صرحت بسوم العربه جديده، قلت حطيت 80 ومشيت على روحك، وطار الباب في نفس الجهه، نفس مش نكملوا في نفس الصوره، طار الباب هذاك. رانا باش خلص منها نرجعوا لكش باب جديد. وقتها باش نقولوا لك يا سيدي انت صرحت بالغاز، هات باش نعاقبوك. قداش الباب؟ 4 ملايين. من 4 ملايين نقص نضربوهم في 80 ونقسموهم على 100. ال 4 ملايين باش يجيوك 3 ملايين و200 مثلا. معناها انت تو 800,000 باش تكمل من عندك على خاطر انت صرحت بالغاز. معناها رانا في التامين الشامل. ربي هذه راهي اشكاليه كبيره ياسر في المارشي اليوم، وعملت برشا مشاكل. فما دي كونفليك كبار بين شركة التأمين والمستهلك على الحكاية دي، لأنه هو الخطأ من الطرفين. هو الحقيقة احنا ديما من ما نقولوش المواطن هو المخطئ وحده،
0: هو التوضيح لازم يكون من شركة التأمين. سامحني سي عبد العزيز، احنا تونا أول مرة نسمع بها ممكن المعلومة، على خاطر نورمالمون كي نمشي نصرح لشركة التأمين وصرح بالقيمة الحقيقية الحالية لسيارتي. أنا سيارتي مثلا في السوق تسوى مثلا 20 مليون، نجم تكون هي معناتها في السوق، معناتها في في المستعمل، اما في جديد مثلا تسوى مثلا 30، معناتها نقولوا هكا. دونك انا كي نصرح بال 20 مليون على خاطر باش ما
2: القيمه
0: الحقيقيه، وهذه ديما نعاودوا فيها كلمه القيمه الحقيقيه. دونك اول مره انا نسمع اليوم اللي كي باش نصرح بالقيمه الحقيقيه للسياره كي تبدا جديده. دونك هذه يلزم التوضيح يكون من شركه التامين سي عبد العزيز. لا،
1: انا راني نصرح بالقيمه الحقيقيه الثمن العربة اليوم كذلك، مش نشري التأمين السرقة أو الحريق أكهو.
2: فمعنى
1: يعني كم مش نشري التأمين الشامل، يلزمني نصرح بسوم بالقيمة الحقيقية للعربة جديدة. راه مش ديما يلزمني نصرح بالقيمة الحقيقية للعربة جديدة. كان مش نشري
2: كان في حالة التأمين
1: الشامل، كان مش نشري توريسك، راني نحط لافالور نوف بتاع العربة مش سومها اليوم. كان مش نشري تأمين عادي، راني نصرح كما قلت مدام، نصرح بال 20 ولا 80 مليون.
2: اما هو في الحالتين سي عبد العزيز سامحني، في الحالتين راهو انتم مؤسسات تامين، معناها نقول انتم مؤسسات تامين عموما راهو عندهم مسؤوليه كبرى. علاش نقول هذا؟ لانه في طار المناسبه
1: التفسير،
2: ما حتى ابار التفسير، انا ما نقبلش نامن، ما نقبلش نامن دون القيمه الحقيقيه. معناها يلزمنا نلقاو اتفاق بين مؤسسات التأمين، على الأقل يكونوا بكلهم يتفقوا على حاجة واحدة، أنه يلوجوا آلية باش يكون التأمين مطابق القيمة الحقيقية. وكان لازم يكونوا عندهم خبراء من عندهم، معناها يعطيهم إذن بمأمورية قبل ما يبرموا عقود هذه باش نحلوا الإشكال هذا. لأنه علاش؟ لأنه اليوم كي نمشي شركة التأمين ونقولها باش نأمن ضد السرقة، تقول لي باش تدفع 200 دينار، وكي نمشي شركة واحدة أخرى باش تقول لي باش تدفع 400 دينار. هذا في قابليتي باش نمشي 200 للمبلغ معناها الأقل. هذا معنى المونديزون كما يقولوا في الصفقات. لكن إذا كان رخيص يبات لك غالي، غدوة وقت اللي يصير الحادث تلقى روحك ما تاخذ التعويضات إلا نسبة مئوية معينة في حدود القيمة المصرح بها. والقيمة المصرح بها هنا لابد أنه تدخل تاسط الإشراف الهيئة العامة للتأمين، والاتفاق ما بين مؤسسة التأمين في إطار الجامعة التونسية لشركات التأمين، الجامعة التونسية للتأمين، باش يكونوا على الأقل فما مقاييس الدنيا يلتزموا بها كل مؤسسة التأمين، حتى ما يصيرش المحظور هذا وما تصيرش إشكالية. لأنه هذه من الحاجات كي تاخذ التعويضات كان معنا جزء كان البعض منها ولا جزء منها، هذه هي اللي تخلينا معنا ثقة في التأمين. بعض الناس تقول لك لا أنا كرهبتي سرقته وشريها ب 100 مليون كي جيتنا ومسوقرها في بالي ضد السرقة أعطوني 30 مليون. كي ترجع الكونتراتور تلقى روحك أنت صرحت قيمة 30 مليون معناها، ولكن وقتها يجيو يمضيو معك العقد ما قالوا لكش وما فهموكش الوضعية هذية، هون قبلوا عليك معناها معلومة اشتراك ولا معلومة انخراط أقل من الشركة اللي عرضتك واحدة أخرى، عرضت عليك واحدة أخرى ومشي في بالك أنت دبرتها، لكن أنت ما دبرتهاش، أنت في نهاية المطاف لا قدر الله حال حصول السرقة ما تأخذ كان الشيء اللي صرحت به، لأنه ديما نقول رفقة حتى في التأمين خاصة في التأمين راه الثقة في الوثيقة لا يبقى إلا ما له أثر كتابي. اليوم كي تعاقدنا على مبلغ معين هذاك ملزم لنا في علاقتنا كمتعاقدين، لانه زاد كيف نرجو نذكره بانه العقد شريعه المتعاقدين. دونك فما دور كبير لمؤسسه التامين، الجامعه التونسيه لشركه التامين عندها دور بهذا الخصوص حتى تقرر في وجهه نظر، حتى توجد اليات اخرى. صحيح فما منافسه مشروعه وفما معناها في نهايه المطاف وما شركه التامين من شركات تجاريه في جانب منها، لكن كيف فما حاجات أساسيات لابد أن لا نحيد عنها. كما قلنا كما دخلت هيئة المناسة الشراف والهيئة العامة للتأمين وخلات المعلومة تاع التأمين المسؤولية المدنية لدي صاحب العربة الريادة محرك هو محدد بقانونه بتعريفة تلقاها عن شركات التأمين الكلية في التأمينات الاختيارية، هالمنافسة هذه يجب تكون على الأقل منظمة بحد أدنى بما يضمن التعويض الكامل للمتضرر حال حصول خطر مؤمن منه. مش إيجا برك ونعطيك تأمين وإذا كان بطلبوا عليك 200 إيجا خذها ب100 برك وتلقى حتى في الشارع شكون يقول لك والله يا الشركة تخلي أعطوني أوفر خير. إيه الأوفر خير شوف شنو فيه. ما نعرفش عبد العزيز شنو رأيك في المسألة دي؟
1: والله أنا ما رأيي ما نجكون كما قلت أنت، معناها راو إحنا دورنا ديما أو تو مثلا في البرنامج هذا قاعدين نفسره في القيمة المؤمن عليها في حين في حالة معناها أنت شريت تأمين الشامل. أنا متأكد كونه اللي يسمعوا فينا على الأقل 70-80% منهم ما يجهلوا الشيء هذا، خاطر ماشي بينه قديش أنا كربتي تسوى في المرشي. راو التأمين الشامل كي تبدأ عربة جديدة زيرو كيلومتر ما فماش إشكالية.
2: ما فماش إشكالية
1: خاطر أنت باش تصرف كهرباء، خاطر احنا نقعدوا نقبلوا العربات مثلا 3-5 سنين نقبلوها باش تعمل التأمين الشامل. راو بالفرنسي اسمه أسيرونس على فالور نوف، هي اسمها أصلا ديفينيسيون تاعها أسيرونس على فالور نوف. هذاش معناها التأمين الشامل، معناها راو تأمين تاع عربة جديدة.
0: الترجمة ماهيش قد معناها. احنا ديما نعرفوا توريسك معناتها ماشي في بالنا توريسك هذاك كل شيء معناتها مأمنين على كل شيء. دونك عمرها كانت ذكرت قدامنا المسألة اللي هو أنف
1: ما غير ما نطبقوا، رانا ما نطبقوش في التأمين العقد الشامل كي تشري التوريسك وتعمل حادث، رانا ما نطبقوش عليك هذيك الفي تي ستي هذيك التقادم العربة، رانا ما نطبقوش عليك نشريك قطعة جديدة وعبارة معناها أنت معناها راهو ساعات تضرب كرة بشترها يتبدل وتشترها يتبدل في الجديد.
2: لكن من ناحية أخرى سي عبد العزيز صحيح ما نطبقوش احنا قاعدة تقادم في الـ في الـ في العقود في عقد التأمين الشامل في التوريسك، لكن التوريسك عنده حاجة أخرى نجم تأثر على قيمة التعويض هو الفرانشيز.
1: هو الفرانشيز
2: ايوا باش نبداو واضحين معناها في السلبي والإيجابي.
1: انت غير قادر اليوم تقول لي انا منحب ما نجمش انا مثلا ناخذ نرجع ديما للاكزامبل حصيته نتاع 80 مليون سومه في المرشي و100 مليون سومه في الدار. تقول لي انا غير قادر باش نخلص ال100 على ال100 مليون نحب اقل. نقول لك راهو الركور باش انت تنقص التريم ماهوش سومه، راك تضر في روحك. اعمل فرانشيز وتفاهم من الاول، تقول مثلا انا نعمل فرانشيز 2%. شنو معناها 2%؟ هاك زوج ملايين انا نتحمل والباقي تتحمل شركة التأمين. هي 100 مليون من زوز ملايين على حسابي و 98 مليون أنا تتحملها مش شركة التأمين في صورة توقع حد. هاك التصويرة واضحة وأنا خليت فرانشيز، أما هذا نعمل السوم غالة راه نضر في روحي وما عندي حتى حق بالفرانشيز راه قانوني ومريق الأمور واضحة. كي تعمل أنت سوم غالة راك دخلت في الديكلاراسيون الغالطة. قل لي أنت صحيح مش قاعد ينصحوا فيها، تقول لي فما منافسة غير شريفة، هذا كله موجود. أما ذا مش بكثرة منافسة غير شريفة، المرشي الكل راهو الناس الكل يعرفوا إلا سيرونس ولا بالارنوف، التوريسك راهو يتعامل على البالارنوف. أما المواطن ساعات هو اللي يشد الصحيح، وكي يشد الصحيح يعملوا له بعدك وبرا كما نقولوا احنا ستر ربي. بعد يصير الحد يشدوا في بعضها، ما أنت غشيتني أنت ما قلتليش. أنا نعرف ديكا يقبل كلمه هو يقولوا راك غلط ويقبل وقت لي سوء يصير الحادث يعمل يقول لي والله ما فسرتوليش. دونك ماذا بينا كما قال استاذنا ذي نعملوها بالصحيح على السوم الحرق العرب الجديدة فور إيبيتي المشاكل الكل.
0: الكهرباء كيف قيمتها تزيد سامحني سي عبد العزيز ساعات احنا الكهرباء سنات باعت بسوم عم جاي بسوم آخر. نرجع لشركة التأمين ونقول لهم راهو قيمتها الحقيقية معناها جديدة راهي ولات كذا ونزيد في قصة التأمينة.
1: هذا تيوريك مو هذا هو اللي لازم يصير. أما راهو الكهرباء في تونس مش قادرين يزيدوا تو سي العكس. أما راهو العرب كي تزيد أنا نرجع للإكزامبل تاع 180 سيدي ولات ب 120 بعد عامين. راهي يا أنا نمشي شركة التأمين راهو المسؤولية مشتركة يا شركة التأمين تعيطي تقول لك السيارة نتاعك ولات 120 إيجا بدل سومها باش غدوة كي تشري قطعة جديدة من اختلفوش.
0: وهذه تصير؟
1: هذا تيوريك مو هذا الشيء زوسي.
2: هو في المجلة هذا هو شي يقول مراجعة القيمة.
1: هذا الشيء زوسي. احنا موصلناش غادي. احنا من الأول ديكلاراسيون غالطة. فهمتني؟ ما موصلناش كونه احنا عدنا عقد تأمين متجدد ويلزم المؤمن له هو يجي يصرح كل راوك يجي بشي يخلص. التارم نتاعه بالعربي يجيبش خلص القصه التامين نتاعه في عقد تامين متجدد راهو يلزم نعاودو نسالوه نعاودو نثبتو بكور مش راهو يجا شريت خبز دخلت الكوشه حط 200 هز باقيت نو تدخل تعاود تجيب لنا الفيزيتا والفينيات لانه كلهم هذوما تو ولاو ديجيتال موجودين ما عادش فيهم مشاكل ونعاودو نثبتو راك ناخذ عليك بطاقه تعريف انت هو ولا لا ونعاودو نثبتو في السوم العربه ونتفاوى تعاود تهز وقت القسط التامين مش راهو ادخل اعطيني ورقه حمراء نخرج راهو استور الكراهب الغالير واحد من مالكي العربات هذوما يخلصوا برشا فلوس ماذا بينا يثبتوا كل حلول اجل يثبت عقد التامين نتاعو ويراجع عقد التامين نتاعو وكان القيمه الشيء المؤامره للقيمه نتاعو غلط يصلح.
2: وهذاك علاش احنا ديما نقولوا وقت اللي نعملوا كل تسجيل لعقد التامين ولا كل عنده حلول اجل اداء القسط ديما نقولوا اضافه الى هاك الوريقه الروز اللي تحطها من ضمن الاوراق نتاعك خذ نسخه من الشروط الخاصه لان الشروط الخاصه هي اللي تعطيك شنو عندك معناها شنو امنت وشنو الاسقف اللي امنت عليها وشنو التامينات الاختياريه اللي بقت معك وشنو قيمه الاسقف تاع التعويض في هذا الخصوص. ومع الاسف برشا مواطنين ما يطلبوهاش وبرشا مؤسسات تامين ما يقدموهاش معناها وقت له من هي ورقه ما تكلفش حتى 200 مليم هي ورقه تاخذ معناها ورقه صفحه وفقط
0: هي نورمالمون. شفت كيما تكلمني ولا تبعث لي ايميل ولا كذا تقول لي اجي هز باش تدفع على القسط نورمالمون معها كروس يكون عندي الوريقه هيك مطبوعه ومروحه.
2: مؤسسات تامين قاعده تعمل في الشهادات القام مسكين
0: اغلبهم اغلبهم ما يعملوش
2: اي اقل
0: بطلب وبالحاح وما يكون نسان لجوج باش ياخذها. هو مواطن اسال له ناسي عبد العزيز وانت جاوبت لكن نعاود ونرجع ميساج لنفس السؤال يقول لك السيارات المستعمله يقول لك مش صحيح اللي هي قاعده ترخص في السوق. يقول لك انا سيارتي عم ناول ولا وليت عم ناول ب 12000 دينار اليوم تسوى 15000 دينار
2: في المستعمل فما ديما السوق قاعد يطلع مش
0: قاعد يطلع مش قاعد يطيح. دونك يقول لك انا ما عندها اليوم كي نمشي لشركه التامين اسكو نعاود انا وحدي نقول له راهو قيمه السياره نتاعي المستعمل راهي ولات 15000 دينار وعلى هذا الاساس نعطي القيمه نتاع السياره.
1: يلزمه كان هو به هو امنها ب 12000 دينار هو ليش مأمنة بفشل الدينار خايف لا تترك ولا تحرق
0: بالضبط
2: هذا ما هما أكثر حاجة.
1: وكان هي ولا تسوى سيدي هو سنها ب 12 ولا تسوى 18
2: أيوة
1: وهو يخليها ب 12 يقصد معناها كانت تترك مسير
0: إلى حدود 12000 دينار معناتها لأن ما هو خطر هي ثقافة ووعي سي عبد العزيز وإحنا قاعدين نكرسوا في الثقافة متاع التأمين. السؤال الآخر كيف كيف أو الملاحظة الهامة اللي تجينا زادة كيف كيف مع أنت عامر قال بالله أرجع المسألة تأمين السائق قالك مش صحيح اللي هي دوفيس وفهمها المواطن وحتى بعض شركات التأمين فما شوية ريزيستانس اليوم على المسألة هذه خاطر يقولك الخمسة بقاع اللي هي أمنة في عقد التأمين بما فيها السائق أورنتك تشوف الشروط الخاصة يقولك لا السائق مش مأمن دونك فما تأمين خاص بالسائق. اليوم من المفروض أنه يقع التفطن إلى أنه السائق مش مأمن ويلزم الإنسان يأمن على روحه كسائق وإلا اللي بشي سوق العربي هذية ثم كيف كيف التأمين يكون معناته يتشري كما نقوله بالغالي باش نهارة اللي يصير الحادث الله اللي قدر فالإنسان يعرف علاش قادم.
1: بس احنا كنقولوا احنا توم برامو فما كونفيزيون صغيرة لو فما تأمين الأشخاص المنقولين ثم تأمين السائق فما حاجتين الأشخاص المنقولين هم مأمنين بالمسؤولية المدنية ونزيدوها احنا تامين واحد اخر كني يحبوا في حدود سقف معين
2: زوج مشكلة يحبوا اغلب شركات تامين
0: هم المنقولين شنو بما فيهم السائق قدر احنا عربيتنا الفاميليال تهز خمسه
2: غير السائق هم مو بتعريف اشخاص المنقولين داخل العربه
0: يدخل العربة يقول لك
2: التعريف نتاعه سائق العربة مصطلحات هي اللي تختفى
1: دونك رام زوز أنواع نتاع تأمين حاجة وتأمين السائق وحده
0: راه ما احنا ترجمتنا سامحني سي عبد العزيز انا ديما نمثل المواطن اللي قاعد يقرا في العقد واللي ما يفهمش الامور هذه من وكذا معناها هو يقول لك احنا خمسة انا كرهبتي فاميليال تسكن خمسة ثلاثة من التالي وزوز من القدام كي نقولوا احنا التأمين خمسة من الناس شو معناه واحنا قلنا استاذ اللي مشينا وقت شركة التأمين ونفس التفسير هذا فسرته واحدة من الناس اللي قاعدة تبيع في التأمين تقول لك مال
1: اي مش هذاك استاذ التأمين نحكيوا عليه
2: مش هذاك
0: اي جوستمون احنا هذا في اطار النشر الثقافة هذه باش نقولوا راهو الخمسة
1: التأمين السائق وحده اسمه تأمين السائق لانه تعمل لوحده ما عندوش علاقة باش خاص المنقولي
2: لانه تفهم تعريفات مصطلحات عنده تعريفات نتاعها عنده كل مفهوم عنده التعريف نتاعو كي يقول لك التامين المسؤوليه المدنيه بالنسبه للاضرار اللاحقه بالغير هاوك عندك الغير تو الغير انت تاخذها على اطلاقها العباره لا مشرع ما خلاهاش على اطلاقها قال يقصد بالغير الاشخاص من كل داخل العربه وكل ما لاحق الضرر ولا يعتبر من قبيل الغير سائق العربه ومالك العربه ومكتتب عقد التامين هذوما زاد الناس اللي خرجهم المشرع بالنص ما يعتبروش غير وهذا اذا كان انت ما تعتبرش غير معناها ما يشملكش عقد التامين الالزامي كرهبتك تهز 5 تهز 15 ميني بيوس ولا غيرها من طالما سائق العربه لا يعتبر من الغير بالنص التشريعي وبالتالي هو غير مشمول بذلك التامين الالزامي وهذاك علاش اليوم معناها ما نقفوش شويه للمصلين انا عندي 5 بلايص هذا التفسير السطحي عندي 5 بلايص ومسكر على 5 بلايص هي 5 بلايص العبره بالمقاعد ولا بالمقاصد العبره بالمقاصد مش خاطر ما 5 بلايص ال 5000
0: معناها انا كي نهز 5 مثلا أيه. وانا سادس سائق انا مامن على روحي وعندي 5 مامنين حتى كان زايده بلاصه
2: لا ما دخلنا
0: لا لا لا انا تو نحكي مواطن استاذ انا نحكي مواطن
2: اي باش نفهمك
0: أيه. لانه معناتها نعتبر الخمسه بكلهم امنين وبما فيهم حتى انا مامن زاد باعتباري مامن على السائق
2: اذا كان سيارتك تهز 5 من الناس وفيها 5 مقاعد
0: اي
2: ما تنجمش تهز فيها أكثر من المقاعد المخصصة في السيارة
0: هم أمنين الخمسة
2: شوية هذوما صعب باش نعملوا لي بار دي شوز باش نجمو نفرقوا بالأشياء كرهبتي تهز فيها 5 مقاعد معناها أني يلزمني يكونوا في السيارة ذيك 5 أشخاص لا أكثر ولا أقل لأنه إذا كان هز عدد يفوق العدد المسموح به نجم نلقى روحي في حالة من حالات استثناء الضمان ولا عدم التأمين تولي كان لا قدر الله يصير حادث تلقى بيرسون ترونسبورتي معناها في ظروف غير آمنة معناها فما حالة اللي هي نقل الأشخاص على في ظروف غير آمنة نقل الأشخاص في ظروف غير آمنة من جملتها إذا كان يكونوا أكثر من عدد اللازم وقتها تنجم تكون في حالة نتاع استثناء الضمان تقولي ما لاش عمل توانية 5 مأمن على أنت مكش مأمن على 5 أنت مأمن على الأشخاص المنقولين داخل العربة وجاء المشرع وقالك شكون هما الأشخاص المنقولين قالك راهو سائق العربة لا يعتبر من الأشخاص المنقولين داخل العربة لأنه هذاك عنده تعريف خاص به لا يعتبر غير تقعد ديما في القانون تاع كرهبتك تهز 5 بلايص اطلع 5 بلايص الأربعة اللي موجودين في السيارة وهم مؤمنين وقبل كان ما يشملهمش راهو قبل التنقيح نتاع سنة 2006 على ما أعتقد سي عبد العزيز ما كانوش مشمولين الأشخاص العربة
1: الأشخاص قبل قانون 2005
2: قبل 2005 ما كانوا لا يعتبروا مقابل غير معناها هما جاء المشرع وقلص الأشخاص دونك قعد السائق برشا ناس للأسف فما حتى برشا ناس تشتغل في مجال التأمين وما تعرفش اللي تأمين السائق هو تأمين اختياري تشريه وحده ما عندوش علاقة بالتأمين الإلزامي وهذا بالنص التشريعي بالنص القانوني يقول لك لا يعتبر من قبيل الغير سائق العربة مالك العربة ومكتتب عقد التأمين والأجير في علاقته بالمؤجر نتاعه وبالتالي لهنا خلينا نديما نقرأ قراءة قانونية لأن النصوص القانونية تكمل بعضها ببعض كنت حبا نتقسموها تو نجمو نقسموها تقول لي احنا عندي 5 بلايص انا راك بغادي كامل نامن اي والنصوص اللي خلينا عملنا فيها حتى شيء ما يطيش راهو
1: نعم سامي تم كونفيزيون صغيره راهو
2: اي
1: احنا تحكيو تو انت استاذ كنت تفسر في المسؤوليه المدنيه
2: اي
1: مش هذا راهو اللي حسب ما فهمت انا مش هذا اللي سالت عليه مدام هو السؤال خطرة كي تحل عقد التأمين تلقى الواحد شاري المسؤولي المدني شاري الحريقة شاري السرقة شاري تأمين الأشخاص المنقولين تأمين اختياري شاريه زاد اللي هو ذا كان كنا نستعملوه بل قانون 2005 على خاطر كما قلت لي زاستوندون لي ديسوندون الكونجوا ما كانوش ديتير ما كانوا مش مأمنين
2: كانوا ما يشملهمش التأمين الإلزامي
1: عملنا ما يشملهمش التأمين الإلزامي عملنا قبل عملنا لهم تأمين الأشخاص المنقولين، مش واحد كيهز مرت ولا صغيرات ويولي وكوفير باك التأمين هذاك. كي جاء قانون 2005 ولاو شهوم مشمولين بالتأمين للمسؤولين المدنية، قعد تأمين الأشخاص المنقولين قعد موجود هذاك باش يولي ان كابيتال سيبليمونتير، معناها لقدر راه يصير حادث زيد نخلصهم على المسؤولين المدنيين ونخلصهم على الكابيتال هذاك. هاك تأمين الأشخاص المنقولين مكتوب فيه 5 مقاعد دونك راه يشمل السائق، وأي واحد ما يخلصش السائق شركة التأمين خلص السائق هذا تهرب من المسؤولية. ويزيد السائق يعمل تأمين هذاك تأمين الأشخاص المنقولين ويعمل تأمين الآخر اللي هو التأمين على السائق، يولي عنده دو كابيتو زوز رأس أموال نجم يخلص عليهم بصورة حد بصورة وقوع حد.
2: معناها كيما قلت أنا ماهوش في تأمين المسؤولية المدنية.
1: لا خاطي تأمين المسؤولية المدنية
2: هذا بالتأمينات الاختيارية اللي تشريهم أنت.
1: تأمين المسؤولية المدنية لا يشمل السائق.
2: معناها رجعنا نفس الحكاية، معناها هي تشري التأمين الأشخاص ما يقولين داخل العربة تأمين اختيار
1: راك معهم
2: هي اللي معهم السائق ولا تشري السائق بحده
0: قال موجود
2: كاختياري.
1: احنا مشينا قالت مشينا سألنا حد قلنا له انت التأمين المسؤولين المدني تأمين الأشخاص المنقولين او شاري سيد وشاري مثلا رأس مال 5 ملايين وهو مكتوب فيها 5 بلايص تلزم السائق العربة موجود ولا؟ قالت له مش موجود. موجود
2: إذا كان هو شاري تأمين من الأشخاص.
0: إيه أما هما مش هو شاري، هو موجود بطبيعته. في أغلب عقود التأمين معناته أنت تشري ما تشريش كان عقد المسؤولية المدنية كهو.
1: القضاء قاعد يحكم له بالكابيتال هذاك دونك من غير ما نتهرب المسؤولية. أما أنا نزيد راه خاطر هو باش يكون كابيتال بسيط يبدأ عامل 5 ولا 6 ولا 3 من 3 ملايين كيف يزيد يعمل
0: باش يدعم
1: 20 مليون عليه هو وحده، خاطر تم تأمين مسؤولية السائق وحده والأشخاص المنقولين وحدهم والمسؤولين المدنية وحدهم كل واحدة وحدة. معناها من 5 بلايص كان السائق يا مدام، واللي قال الكلام هذا راه مش فاهم.
2: معناها تأمين المسؤولية مش في إطار تأمين المسؤولية المدنية ومش بدون أسقف ومش تعويض ومش تعويض تبقى الجداول اللي جاي بها المشرفة.
1: لا لا
0: هذا توضيح هام توضيح هام
2: اي معناها
0: علاش احنا توضيح خارق العاده سي عبد العزيز، خاطر احنا ديما نلقاو هذه في الشروط الخاصه ماهوش تابع المسؤوليه المدنيه الاشخاص المنقولين داخل العربه الخمسه هكوما دونك تقول بما فيهم السائق دونك الخامس لقيناه اليوم اللي هو بما فيهم السائق اما يعمل زاد هو تامين على السائق على خاطر الكابيتال هذاك شويه الله اللي قدر كيسير الحادث القيمة المؤمن عليها نرجعوا لها دونك احنا ما بين هذاك المنقولين بما فيه سائق معتبر في وسطهم ومعها تأمين السائق يولي معناها فما الإمكانية باش يواجه الله اللي قدر المخاطر إذا كانت تصير معناتها بعد الحادث. أستاذ
2: هو أكيد التوضيح مهم جدا لكن ديما مازلنا ما نخلطوش ما بين تأمين المسؤولية المدنية والتأمينات الاختيارية دي وذوما كل كما قلت لك ديما تلقاهم في الشروط الخاصة. علاش ديما نقول لك الشروط الخاصة؟ تلقى ربريك تلقى معناها مصطلح الأشخاص المنقولين داخل العربة.
0: أي أما الملاحظة ده أستاذ لهنا اللي إحنا عمرنا كان شرينا معناتها كونترا في التأمين على معناتها بالنسبة للسيارات متاعنا ونلقاو فيه دوب المسؤولية المدني.
2: لا ما تلقاش.
0: إحنا ديما نلقاو فما حاجات حاضرين دافونس. هذا تأمين الأشخاص المنقولين داخل العربة ديما تلقاه معناتها أون ديري إحنا ماشي في بين اللي هو قانون وتابع. وتلقى معاه في الأغلب التأمين ضد السرقة وضد الحريق تلقاهم دونك أنت حتى كي تجي أنت تولي كأنه من باب المزايدة كي تطلب حاجة وساعات أنت كي تقول لا بدل لي هذه بهذه يقول لك لا أخلط عام الجاي ساي ما عنديش الحق حتى باش تعمل أفنو الأغلبية فما بعض الشركات يقول لك لا خليه عام الجاي
2: وقت اللي هو وقت نجم تعمل أفنو في كل وقت
0: أها
2: هيك ولا سعب العزيز
1: في حلول الأجيال نجد
2: بدل
1: في حلول الأجيال
2: تزيلوا
1: الأجيال السنوية للعقد نجم قبل نجم تبدل
0: قبل شنو شهر شهرين شو معناتها الاجال لهنا ولا مثلا
1: اذار ما في اذار ما فيش قانون اما راهو نجم تبدل حتى النهار اللي
2: حتى حتى هو حتى معنا في خلال اجل سيرنا العقد تو الناس تسمع فينا مثلا اليوم عندهم تامين المسؤوليه المدنيه وما عندهمش تامين السائق اليوم يقتنع يلزم اما تمشي يعمل تامين السائق ما يمشي شركه تامين يحب يعمل افينون باش يزيد تامين السائق ما يقولولوش حتى تصير الاجل

0: أنا تنجم تعمل أفينون حتى قبل حلول الأجل بشهرين، تنجم تمشي تصل شركة تأمين تاعك وتعمل أفينون وتحب خاطر حتى بالنص يقول لك إذا كان فما معنى مخاطر تفاقم المخاطر وكل كذا لابد من التدخل زاد كيف كيف للتعديل في شروط التعاقد هذول.
1: باش نختم بالله بسؤال من عند سي عامر وممكن هذا يكون موضوع آخر إن شاء الله. يقول علاش في وقت اللي يصير حادث سيارة والمؤمن مأمن تأمين شامل وفما مصابين في الحادث، علاش مول السيارة يقوم هو بالإصلاحات على حسابه الخاص ومن بعد تتولى شركة التأمين إرجاع المبلغ، علاش ما تتكفلش من الأول بالإصلاحات على كهلها؟ هذه إشكالية كبيرة.
0: انت مؤسسات تامين، ولو اني اللي نعرفه تقريبا يمكن يشطرني سي عبد العزيز، اغلب مؤسسات تامين اليوم عندها كونفونسيوني مع مستودعات ولا مع ميكانيكيين.
2: لا كتاب اثام اثام بدنيه زي ما لاحظت، والمحضر هو باش يقول السيول مسؤول على الحاجه.
0: لا يقول لك عندي، يقول لك عندي تعويض شامل. سي عبد العزيز يقول لك عندي تامين شامل.
2: ما فماش حاجه اسمها تعويض شامل.
0: لا تامين شامل عنده توريسك هو.
2: اي عنده في ديزكليزيون
0: هكذا. إيه كيف بدأ عندي تأمين، كيف بدأ عندي تأمين الشامل.
2: دقيقة، أهم حاجة إكسكليزيون في التأمين الشامل هو اللي هو في حالة السكر.
0: إيه
2: كيف بدأ في حالة السكر والناس ما قوليني معاه وعمل بهم حاجة وفما أضرار بدنية. جماعة ذوق ما عندهم حتى ذنب في حالة السكر، أما هو وعادش بيصلح له شركة التأمين خذوه في حالة السكر. هذاك عليه شركة التأمين تطلب من المحضر، كان يبدأ عندها المحضر سيارة وتخلص له هي من غير ما يطلع واحد. أما كان يجيب المحضر.
1: للحديث بقية في الموضوع هذا، إذا كنت تحب تواصل معنا سي عبد العزيز ونواصل الأسبوع المقبل بإذن الله. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك، نهارك زين وإلى اللقاء، وشكرا على مداخلتك ومساهمتك في إثراء حصة اليوم. وسيد محسن قربوش مستشار قوي البرنامج، مرحبا بارك الله فيك. إن شاء الله نتلقى نهار السبت من خلال برنامج في دائرة القانون. وتحياتي لك دائما، تحياتي لكامل الفريق اللي كان معنا، هيثم وناس، عليا المنصوري، نجلة عطية، تحياتي للجميع على حسن المتابعة، ورحب بحمدي اللي التحق بنا، تحياتي لجميع حسن المتابعة، نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: شنو بروجرامك في الفاكونس؟
2: أنا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف، الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
1: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سوم مش بعيد على سوم لاسيغونس وتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان أنت فوتيف، تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، روموركاج يهزك وين تحب، 7 سور 7 24 24، وهكا ديما مضمن، تخلص أقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
3: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain.
4: في التأمين.
5: التمام 10 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. استقبلت وحدة الأغالب للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان صباح اليوم 32 مصاباً إثر حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة كانت تقل عمل قادمين من معتمدية شبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية. وأكد المدير الجهوي لصحب القيروان الدكتور جمال مرابطة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، مشيراً إلى أنهم يخضعون حالياً للإسعافات والفحوصات اللازمة بوحدة الأغالبة. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% خلال السنة الحالية مقابل 2.1% في تقديراته السابقة وفق

0: تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الصادر في أكتوبر الجاري، فيما يتوقع أن يبلغ النمو 2% خلال السنة القادمة مقابل 1.6% سابقا. وتعكس هذه المراجعة تحسنا في التوقعات الاقتصادية لتونس، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات بشأن قدرة هذا النمو على معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتحويل المؤشرات الإيجابية إلى مكاسب ملموسة على مستوى التشغيل والاستثمار والمقدرة الشرائية. دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة منظورها من وكالات الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات، مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 26 و2000. وجددت الجامعة هذه الدعوات خلال جلسة عمل عقدتها لجنة العمرة أمس بحضور عدد من أصحاب وكالة الأسفار وممثليها الناشطين في القطاع. تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر القادم، وذلك وفقا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ يوم أمس. هذا القرار يأتي استنادا إلى نتائج المتابعة العلمية التي تجرى سنويا من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري. وأظهرت نتائج العينات التي تم جمعها أن أوزان الأخطبوط ما تزال في أغلبها دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده والمحدد بكيلوغرام واحد. وبناء على هذه النتائج أوصت اللجنة الاستشارية لتنظيم نشاط الصيد البحرية بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وإضافة شهر واحد حتى 15 من نوفمبر القادم. أكدت شركة النقل بالساحل في بلاغ لها موجه للمترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمناظرة الخارجية لانتداب إطار وأعوان بعنوان سنة 23 و2000 أنه تم تحديد يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري موعد إجراء الاختبارات الكتابية، وذلك بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بحي الرياض بسوسة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 11 بعد لحظات. الكلمة لزميلة ثريا علاك في من المجتمع، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة، أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد، وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من 1 إلى 2 بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل، بلف خير ان شاء الله تكونوا. نعرف برشا من الناس اليوم في عطلة عيد الجلال، ان شاء الله كل عام وتونس في تقدم وازدهار يا ربي، وفي امن وامان وسلام، خاصة وسلم وسلام، هذا الكل نتمنوه للوطن. والتقدم والازدهار بطبيعة هذا باش يكون كان بسواعدنا وبإيماننا بأنه كل واحد فينا في موقعه عنده ما يقدم لهذا الوطن العزيز، ومش مزية راهو واجب من واجباتنا. اليوم الخميس 15 أكتوبر، إذن اليوم عيد الجلال في تونس. اليوم في برنامج من المجتمع عنا سبيسيال، ولكن سبيسيال هذا مش باش نبعدوا بيه على المناسبة الوطنية هذه. واليوم باش نخدموا موضوع يهمنا كتوجه للبرنامج، باش نقعدوا في ديل للتوجه متاع البرنامج تاعنا، ولكن في نفس الوقت باش نرجعوا على المناسبة الوطنية هذه. اليوم باش نخدموا الذاكرة الجماعية والبعد النفسي، عيد الجلاء، الذاكرة الجماعية والبعد النفسي. طبعا فما برشا معاني لكل مناسبة وطنية. اليوم خلينا نرجع لعيد الجلاء تحديدا. المناسبات الوطنية والمعاني متاعها تهم كل مواطن فينا، كان صغير وإلا كبير، نعطيه الاهتمام هذا في ديارنا وفي عائلاتنا وفي مواقع العمل متاعنا زادة لي ملي. فرحت برشا اليوم وانا داخله ونشوف سهام القويذي. صباح الخير سهام.
1: سهام الدرعي
0: سامحوني، سهام الدرعي، صباح الخير سهام.
1: صباح النور مدام ثورية، صباح الذاكره الوطنيه، وصباح التاريخ الحافل، وصباح الامجاد والابطال ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله نهار مبروك، عطله للي ما يخدمش، للصغار يرتاحوا من القرايه وكل خليهم يرتاحوا ان شاء الله، وفرصه انهم يسمعونا ويعرفوا شنو هو عيد الجلاء وشنو هي المناسبات الوطنيه، وفكره اللي عنده معلومه مش صحيحه ولا ضبابية ولا غلطة يصلحها ويفهم بالكدي إن شاء الله.
0: نعم.
1: ويفهم خاصة البعد النفسي واللي هو موضوع الحصة هذه بالذات.
0: فرحت برش على خاطر سهام الدرعي من الشباب، وريتها جايبة الدراب وباش تعمل به ديكور في يوم وطني معناها. صدقني ما تصورش قداش الصورة اللي ريتها وانا داخلة وفي ديك الدراب وتستعد باش تزين به الاستوديو. مستني ياسر خاطر انت من الشباب، واليوم فما بارشة لوم على أنه الشباب هو اللي ما يعطيش قيمة للمناسبات هذه أو مش متشبع بها كما يلزم. وإم القويذي صباح نور، بسيكولوج البرنامج، مشكورة جدا لأنه بالاعتماد عليك بنسبة كبيرة اليوم باش نخدمه عيد الجلاء وناخذوا الجانب النفسي والقيمي للمناسبات الوطنيه بالمناسبه هذه. هذا الكل كان باقتراح منك انت، وبارك الله فيك.
2: عايشك بارك الله.
0: وهذه نشوفها، هذه هي الوطنيه انا بالنسبه لي.
2: الحمد لله.
0: اليوم انت باش تروح بوسام وانك امراه وطنيه باتم معنى الكلمه،
2: بارك الله فيكم.
0: ايوه،
2: صباح الخير الساعه الناس الكل، ان شاء الله الناس الكل بخير، وكما تقول احلام ان شاء الله من ساعه لساعه الخير
0: ان شاء الله.
2: احنا اليوم عيد جلاء، ذاكرة وطنية صحيح، اما نحبها تكون ذاكرة جماعية، نحبوا نفهموها علاش كيفاش تتحول المسؤولية وشنو نخليه في الجيل الجديد وكيفاش نستثمرها في المستقبل البعيد. دوك ان شاء الله اليوم نشوفها من منظور مختلف شوية، مش جست حدث تاريخي، أما نحاول نجاوب على السؤال كيفاش يتحول التاريخ من أحداث صارت في الماضي إلى جزء من شخصيتنا، الوعينا، الوعينا بأنفسنا، الوعينا بأوطاننا. بيانسور الإنسان ما يعيشش كان الحاضر برك، راهو عنده ذاكرة فردية وعائلية وجماعية، ولهنا تحية كبيرة للي مامي الكل وجدود الكل
0: وحتى
2: على عاتقكم انتم،
0: حتى الذاكرة زيادة.
2: لا الذاكرة الوطنية تمشي من الأجداد للأحفاد، مش من الأباء، هذيك الذاكرة. دونك
0: الاباء الحلقه اللي في الوسط، واللي
2: الحلقه اللي في الوسط ما نجموش يحكيوا على التاريخ، ما يحكيوش يربيوا.
0: ما اليوم فما مقترح واضح للناس اللي في راحه كما قالت سهام،
2: هم اغلبيتهم تو لميت يقول في دارني مامي ودار جدود،
0: هما مرتاحين ما نعرفوش شنو البروغرام تاعهم، ما يظهر لي بديت وئام توجه فيكم، خاطر كنت متصورتها باش توجهكم الحوايج اخرى، معناها كيفاش باش تعطيوا قيمه للمناسبه هذه مع اولادكم، وشنو تحكيوا معاهم وفاش تحكيوا معاهم، على خاطر ما غير ما نخبيه في العادة سهام تعمل معنا بتي سونداج. اليوم قلت لها لا ما نعملوش سونداج، على خاطر أنا نشوف القيمة متاع الوطني أكبر بيسر من أنه تتحط في سونداج ونشوف وناس شنو جاوب عليها. حبت في المباشر مشيت مع الصغيرات تسأل فيهم وهي تحكينا على الأجوبة، وبكل صراحة ولو أنه ساعات الحقيقة توجع أما تبقى حقيقة.
1: لا بكل صراحة مش نحكي لك، عملت دور على الصغيرات من مختلف الأعمار. أي. بديت من عمر 5 سنين و6 سنين أسأل فيهم. تنعطيكم الملخص يعني من عمر 5 سنين حتى كشي للسبعة 8 سنين. السؤال كان هل تعرف عيد الجلاء شنوه؟ يسكت يقول لي لا ما نعرفش. فما شكون فهمها بالخمس سنين فما كاينها عيد الاباء يقول لي عيد البو نهديو كادو للبو. واو. بالحق ما يعرفوش هذوما حتى الثمانية سنين راه ما يعرفوش. شكون اللي لقيتهم يعرفوا جماعه سنه 5 وسنه 6 شويه يعرفوا. انا يعني بديت من 5 سنين ل12 سنه، الخامسه والسادسه يعرفوا شويه بحكم انهم قراوه بتاتر في التاريخ ولا في البرامج
0: المدنيه
1: ولا تفرجوا حاسيلو مهم سمعوا. لكن ما عندهمش التفاصيل. نسألهم عام قداش يقول لي ما نعرفش. هو شنو جوست يقول لي نعرف بشنو يذكرك. فما اللي يقول لي الحرب ذكرني في بنزرت ذكرني. فما إجابتين ثلاثة راهي محصورة يقول لي ذكرني في آخر جندي خرج من تونس. فما الحقيقة مرتين ثلاثة على 10 أو 20 تلميذ راه هو
0: واحد ولا اثنين
1: ضعيفة
0: برشا.
1: أما كلمة ما نعرفش راهي تعاودت بطريقة أغلب الإجابات ما نعرفش الكلهم. وسؤال آخر، أنت تحب تونس؟ الحمد لله الناس الكل قالوا نحبوا تونس، متفقين على هذه أنهم يحبوا تونس. كيفاش تحب تونس؟ يقول لي نحب نقرأ على روحي. الإجابة اللي متواردة نحب نقرأ على روحي، نعاون تونس أني نقرأ على روحي ونولي نخرج مثلا طبيب ولا مهندس. أكثر الإجابات طبيب ولا مهندس. نواصل معهم في السؤال ونقول لهم طبيب ولا مهندس وين مش تخدم، في تونس ولا تخرج لبرا؟ يقول لي في تونس، لا نقعد في تونس نداوي المرضى متاع تونس ونبني الكياسات متاع تونس والديار في تونس وكل. وكنعاود نسأل ونواصل في السؤال
0: ونقول خاصة الكياسات والقناطر كلهم
1: لا فاهمين
0: ربي أحرصونا عليكم تطلع مهندسين في المجال ذاك.
1: الحمد لله شي داوي المرضى متاع تونس والكياسات
0: أي مهمة صحة
2: بناء البلاد
0: لا والله هو الاختيارات متاعهم الاثنين ولو أنا نعرف اللي هي فما شوية هي اختيارات شوية هي أحلام الأولياء جاني غالمان وانت تعرف أكثر مني. أما اختيار موافق راه طبيب ومهندس ذيرة والمستقبل شيء تطلب صحتنا
1: هي حتى إجابة موجهة برا ما يحضر في الإجابة في السؤال من بعده كيفاش مش تحب تونس وكيفاش مش تنفعها. أي. يختارها وكزوز باش ينجم يوصل في الإجابة. اختيارات ذكية. نواصل أني نقول له كي هو خرج مهندس ولا طبيب ومش يخدم في تونس. أيوة. نغريه في السؤال ونقول له كي يعطيوك يجي كونترال برا ويعطيوك برشا فلوس وفرص عمل خير وتولي هكا تخلص باللور وتمشي لبرا وكل. لا ما نمشيش، لا ما نخرج، يزيد بعد شوية، لا ما نخرج بعد شنو بعد الأذكى شوية معناها ولا إجابة أخرى، نخدم شوية في تونس
0: أي.
1: نداوي شوية ونبني شوية ومن بعد نمشي لبرا ميسالش ناخذ برشا فلوس ومن بعد نرجع لتونس.
0: أنت قلت ذوما أعمارهم ماكسيموم 12 سنة
1: أكثر
0: ما يوصلوا مهندسين وطب كان في 13-14 سنة أخرين بإذن الله وقتها تونس باش تولي خير من الدول اللي تعطي فيهم في الامتيازات.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: هكا ولا
1: خير من دبي.
0: دبي ليش احنا دبي احنا تو خير منها، اما نحكي على الدول الاخرى اللي مغرية خاصة في امكانيات العمل. اوروبا صراحة هي اللي تغري ولادنا برشا. خاطر كي تحكي طب مهندسين مش ماشي باش يعمل شوية فلوس، خاطر اللي ماشي للخليج باش يعمل شوية فلوس يمكن يعمل كونترا نتاع 5 سنين على ليميت 8 سنين ويقول لك نروح. خاطر حتى العيشة
1: اغلبهم ما يكملوش
0: وما يكملوش لي كونترا ولا دبي حاسني الفلوس. اما اللي مغري بالحق هو ظروف العمل المتطورة برشا واللي تخليه ينجح ويتقدم ويتطور في الاوروبا
1: مرتاح يخدم مرتاح
0: هو باذن الله. من هنا الغادي ان شاء الله نوليه
1: وحنا ان شاء الله نخليه الامل
0: نخليه به ل 24 سنه نجم نوليه دكتوره كيلوروب واحسن ولا بالامكانيات البدنيه وال والذهنيه اللي عندنا.
2: تونس قوه تونس في الزاد البشري اللي عندنا احنا حتى له الموارد البشريه اللي عندنا احنا على خاطر راهو التوانسه حتى كي بور لو ريكروتمون البيرسوناليتي تونيزيان والشخصيه نتاع التونسي وال
1: طبيعه
2: مش حتى طبيعة برك حتى الموارد متاعه الذهنية وطاقته
0: إمكانياته
2: اللي حتى الإنية اللي عنده هو دون يزيد معها قرايته فريمون من أحسن البروفيل اللي يتأقلم فاسيلمون ويعطيك كرياتور ويعطيك برشا حاجات. صحيح. حتى في الركروتمون يبدأوا يلوجوا عليه البروفيل
0: أكونديسيون يزمو يلقى هالإمكانيات هذه الفطرية اللي إني ربما تونس يفهموها إني الفطرية إلا يفهموا إني أكثر من فطرية ذك علشان يبيني نترجم ساعات تلقى لانكادرمون اللي يلزمها تلقاه معناها منظومة تربوية لباس، بمنظومة عائلية أسرية لباس، على خاطر تو قاعدين احنا مشكلتنا غادي راهو في تونس اليوم، ما تشوف جينيراسيون تاعنا واللي اصغر منا شوية ولقاو لونكادرمون على مستوى الأسرة والتربية. اي بالطبيعة نحكي على المستقبل، نحكي على الأولاد تو اللي تحكي معاهم سهام، راهو من هنا اليوم رسالة الجيل هذا ردوا بالكم عليه، راهو هو المستقبل غدوة. إذا كانت تحكي 14 سنة تونس تحبها يلقاها معناها بلادي ينجم يخدم فيها، نبداو بتكوينهم هما اللي يلزمهم يتربوا ويتكونوا كوم يلفو بالامكانيات الفطريه اللي حكيت عليها انت عند الانسان التونسي. اي بوي الميليو والاراده السياسيه اللي لازمها تكون موجوده في البلاد.
2: هي البيئه راه مهمه برشا. بيئه طبعا تنجم يكون انت حط بذره تعرف ان هي تحط لها البيئه مش ملائمه مش باش تعطيك، كي تحط البيئه ملائمه مع بذره مزيانه قدرة ربي تعطيك حاجة باهية. دونك البيئة اللي احنا فيها، احنا في مخاض مازلنا قاعدين نلوجوا على ثنيتنا. دونك احنا نتمناو انه هي تكون حاجة باهية، وباش تبني انت مستقبل صحيح يلزم يكون عندك جذور صحاح. باش نحكيو على جذور صحاح نرجع للذاكرة نتاعنا وموضوعنا جدودنا وتاريخنا وشنو عنا، واللي متشبع بتاريخه وجذوره قويين.
0: كي تحكي على جدود راك تحكي على 60 سنة أو أكثر.
2: نحكي على توت اون استواغ، نحكي على
0: لا نحكي أعمارهم معناها الناس هذو.
2: أني ما نحكيش كان على الجدود، نحكي على الذاكرة الوطنية أون جينيرال
0: كلها
2: توت اون استواغ. يعني أنت كي تبدأ عندك جذور قويين قد ما تكون تغمق متجذر، كي تقول اني عندي تاريخ تاع 3500 سنه مش كيما تقول عندي تاريخ نتاع 200 سنه. يعني امريكي ما عنديش تاريخ كي مش كيما اني تونسي عندي، تونسي عندي تاريخ 3500 عام حضاره وراي. شخصيتك باش تكون مختلفه. مش كيما باش تقول اني راهو راني ولد ولد كما نقول واحد يقول كاني ولد الصحراء وعندي طبيعتي وعندي كذا، مش كما واحد باش يقول لك اني راني ولد بحر عندي تاريخ
0: والاخر ولد جبل.
2: كل واحد صحيت كل واحد عنده هويه تحكمه وتعطيك باش تزيد. دونك الشخصيه هذيك مع ليستوار بيرسونيل نتاعو هو وليستوار نحكي التاريخ الكل نتاع الانتماء نتاعو هو، وهذا علاش احنا نحكيو على الذاكره الجماعيه. والذئ من الناحية العلمية هي راهو الأطر الأساسية اللي تبني الهوية، انتمائك لهنا، اللغة، الحكايات، تعلمك التضحية، تعلمك الانتماء، هي اللي باش تعطيك ليزابيسي متاع البيرسوناليتي من بعد. وهي اللي باش تخليك أبسط حاجة حتى كي تقول بنت الأصول، بنت الأصول شنو ما
0: على خاطر هي مقصود بالأصول عندك التاريخ اللي تنحضر منه والازدهارات اللي فيه.
2: أني بنت عليسة، أني بنت كذا، أني راني بنت القروان، أني بنتك مش تلقى عندك.
0: وخاصة يرجعوا في المرجعية نتاعهم كل المراحل اللي فيها نجاحات للمراحل هذيك اللي يرجعوا لها. دونك وعلى النجاح ما نجمو يلزمنا كان نبنيو نجاح
2: فوالا، هذاك هو المعنى اللي يخليك تقوى ويعطيك جذور صحاح باش تنجم تبني القدام وتطلع شجرتك عالية.
0: انت بتطرح في الموضوع ذا يا الدكتورة وئام القويضي بسيكولوجنا، احنا ما نناقشوكش وارائك اكيد مبنية على دراستك في علم النفس، ولكن اليوم فما برشا توانسة يحسوا انه في المرحلة هذه سنين هذه خليني نقول 10 سنين أكثر شوية من الثورة لتوا ما يعبر عنه بالثورة، خاطري لحد الآن مازال ما تحددش الاسم الصحيح لما حال برشة توانسة حاسين وأنه قاعدين نعيشوا في التقهقر، خاصة مقارنة بمراتبنا وفي التقدم والازدهار وكذا مع الدول اللي كنا نتنافسوا معها. نحسروا إحنا كنا الأولى ولينا الثالثين الرابعين، ساعات نقاور وإحنا ولينا حتى في خطر في مجالات مختلفة اللي هي المؤجلات هذه. طبعا نحكي على مؤشرات التقدم والازدهار في كل المجالات طبعا
1: عبر التاريخ. البلدان كلها اللي شهدت ثورات تاريخيا ترجع وتبدأ تشوف في نتيجة الثورة متاحة الثورة وإلا
0: ما هي المشكلة غادي ثورة ولا مش ثورة اللي تحكي عليه انت ثوره 100%.
1: باين احكي لك
0: قادوها اراء تاريخي. وقادوها افكار جديده تقلب مع نظام قديم، والافكار هذيك ديجا حاضره وكيفاش باش يبنيو لها من بعد ما يطيحوا النظام هذاك حاضر. اسكو هذا توجد في تونس
1: بعد 30
0: وقت اللي طاح النظام
1: بعد 30 سنه باش يشوفوا النتائج تاريخيا هذايا وشنو
2: رحله الوعي تبدا بعد 40 سنه. دونك
1: نحكي لك انا النتائج زدت 10 سنين اخرين
0: سيكولوجي يتكلم 40 يفرح قلبي
2: 40 سنه
0: نحكي 10 سنين قدام قالت لي 40
2: في القران قال 40 سنه مانيش نبدلوه. تاريخ جيل
0: مش تعرف اللي تحكي.
2: مش نسأل من بيت كيستيون للسادة المستمعين, احنا يندرى نحتفلوا بعيد الجلاء على خاطر احنا نتذكروا اللي صار, وإلا على خاطر احنا نلوجوا على إجابة للمعنى نتاع الحرية والكرامة اللي احنا قمنا عليها في الثورة. جي في بوزي لا كيستيون اوترومون.
0: فما برشا ناس اليوم ينجموا يجاوبوا معنا طبعا على صفحات عندك سهام, ويجاوبوا على كل اللي باش نطرحوه اللي بتطرحوه الأستاذة ويام طبعا, خاطر راهو مهم مستوى الحوار ظهر اليوم باش يعبر كل واحد على كيفه. اللي تحكي فيه سهام صحيح تعملت ثورات مبنية على أفكار وتجديد ونجحت بعد قداش قلت
1: 30 سنة.
0: اسكو اللي صار في تونس هكاك وبعد 30 سنة يمكن نوصلوا للنتائج ولا لا؟ خاطر كي تبدا فما فكرة هي اللي قادت الثورة على نظام قديم باش تبني نظام جديد يبدا سهل, خاطر الفكرة تبدا واضحة وبرنامجها مسطر, يعني تنحي هذا وتبدا تبني في الاخر. اسكو احنا عندنا هذا في اللي صار في تونس والا لا في 2011؟ وهنا المشكلة الزدارة, فما مشكلة. هذا يتم آخر اللي هو يدخل في الكادر متاع الأمور التاريخية السياسية. أحنا اللي مش نمشيه للبعد القيمي والوطني أكثر, وهي الأستاذة ويام معناها يعني مسرة, وأنه مهم بارشة في خصوصية الشخصية متاع الفرد اللي هو يتبني عليه الوطن في الأخر. سورتو جيل جديد, كل واحد باش يعبر على الفيسبوك على يوتيوب مرحبا بكم, وكيف كيف على 73 460 800 مرحبا بالجميع. فما سؤال يضحك ونلقاو ديما على الفيسبوك من باب الطرف نقولوا سهام شنو يطيبوا في عيد الجلاء؟ ما هو العيد الكل نطيبوا فيه عيد الجلاء شنو طيب؟
1: والله اني يعني خليتهم في التحيه لهم في الـ في الـ في الجارد بتاع بنتي وصغاري. لا لا مش ملوخيه, شي طيبوا لهم مسفوف احمر وابيض مثلج
0: احمر وابيض وحلو.
2: يعني جاوني فطاير على الصباح, فطاير خويا بفضله فرحه عيد الجلاء اليوم.
0: هذا هو
1: ما نخدمش تلقاه
0: اليوم. ليكيب حرصوا على انهم يلبسوا احمر وابيض. انا وزميلتي ربح لبسنا الاخضر, خاطر تونس الخضراء, وانتم لبستوا الوان الرايه الوطنيه, الكل مرحب به. شنو يطيب وهذه نلقاو عند مدام عليا منصوري في عيد الجلاء. تستناكم على 73 460 800 وترافقنا في تنسيق البث المباشر. نجلة عطيه اذا عندها فكره نجم تفيدنا, ولكن اليوم تخرج لكم في برنامج صوت وصوره طبعا على يوتيوب وفيسبوك. ومعانا حمدي لحوال, ومعانا حمدي انت باش تواصل معنا في الهندسه الصوتيه والاخراج التقني للحصه. بعد النغم اليوم ان شاء الله نغمنا وطنيه, نرجع معاكم ونبداو في طرح سؤالاتنا. برشا اسئله الحقيقه عنا مهمه اليوم, به توما تحاولوا تجاوبوا معنا. يلا

0: عسلامة يا تونس. ماجدة الرومي بدينا بها اليوم برنامجنا. عنا حصة خاصة في برنامج من المجتمع، عيد الجلال، ذاكرة الجماعية والبعد النفسي. 63 سنة ذكرى سنة لعيد الجلال، وما مش غلطين الوليدات سهام كي جاوبوا قالوا لك هي تاريخ خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية وتحديدا من بنزرت. اليوم بنزرت كل البلاغات عملت طلع على الأجواء في بنزرت، خاطر الأجواء عنا لهنا لقيتها راكدة شوية، فما شوية دربوات لما حالة في الشوارع الرئيسية في مدينة المونستير، أما الناس سبحوا راقدين مازالوا ما خرجوا شوية. شفت هذاك علاش عندها بروجرام ويقام ليكم التوبة هالرقدة الصباح ولا شنو مش طيب ولا شنو مش يا خويا عملوا لهم أكلة يحبوها الصغار وقولوا لهم هذه بتاع عيد الجلي، هذه بتاع عيد الجمهورية، هذه بتاع فامارس، بتاع عيد الاستقلال، خليها تقط في ذاكرتهم. معني علاش؟ خاطر هما مو باش يفهموا كان كي يبداو عاملين كيف بحاجة، عملوا لهم الحاجة اللي يحبوها.
1: هي راهو اللي psychologiquement parlant راهو الذاكره مش مجرد تذكر الحدث، راهو هي صناعه معنى. انت راهو الهدف نتاعك انك تصنع لهم معنى باش هما يفهموا هذاك شنو وعلاش ويفرحوا به واللي يتذكروه. دونك هذيك القوه فين معناها يعني.
0: قلت مدينة بنزرت، عملت جولة عبر الانترنت بالطبيعة اليوم كما العادة، الشوارع الرئيسية كلها مسكرة في مدينة بنزرت، فما وقفة أمنية كبيرة، الاحتفالات كلها في بنزرت، ولكن احنا كتوانسة الكل نحيي الذكرى هذه ونتذكر اليوم هذا. والحقيقة احنا الكلنا من الناس اللي ما عرفناش الاستعمار، ما يكفي انك تتفرج على فيلم ولا يكفي انه يكون عندك الزهر، خليني أقولها بالتونسي كنت تقول الحظ والله لما نقول الزهر، يكفي أنه يكون عندك الزهر وعشت مع جدك ولا جدك اللي عاش أيام عصيبة في عهد الاستعمار ويحكي لك حويجات. صدقوني على خاطر راكي ما تعيشش ويحكيولك، تنجم تتصور في مخيلتك وانت اليوم باش تحكي على هذا الكل ويقام، وأنه بون هم يحبوا يسوقون بطولاتهم العظيمة، وأنه الوقت ذاك ما كانش معناه أوسي غاف كو اللي يحكيوا فيه هما، وخاصة كي طلعوا علينا ناس بعد ما يعبر عليه بالثورة في تونس، والحقيقة يقلوا من نضالات الناس هذم واقع سهام غير ما نبتسمه، موجود ولا مش موجود؟
2: موجود.
0: أي وأكثر من أنهم يقلوا يزيدوا يتهمون بأنه يفتعلوا في أحداث ويختلقوا في أحداث وكذا. لكن تعرفوا حاجة برك، حاجة من اللي كانوا يعيشوها أجدادنا، وذاك علاش مشدد صحيح في أنه فيما يخص عيد الجلال أجداد كان صاير فيهم في حاجة برك من الحاجات اللي في عهد الاستعمار، والتفرقة اللي كانت بينهم هما أصحاب الأرض وأبناء الوطن وأبناء المستعمرين اللي يعيشوا معاهم واللي دخلاء حوايج عاشوها عصيبة جدا. علاش احنا مش علاش باش نعرفوا نحبوا بلادنا ونعرفوا نحافظوا على سيادتها وحريتها، هذا هو المغزى في الاخر. والسيادة راه ما تحافظ عليها كان كي انت تخدم بلادك وتخليها في مراتب، تخليها
2: كل حد من موقعه،
0: تخليها فرد مستوي هي والدول الكل اللي في العالم، خاطر العلاقات والصداقات ولو دولين ماش تحكي على صداقات تحكي على مصالح.
2: مصالح
0: اي، ونهار اللي يلقاو باش ياكلوك ياكلوك، دونك يزمك تقوي روحك
1: انت لهنا. في ثلاثه محاور كبار
0: ومهمين،
1: ثلاثه محاور
0: اللي هما
1: باش نجاوبك
0: يلا
1: اللي نبدا الفكره الاولانيه انه شنو الحاجات اللي لازمنا نقولها، شنو الحاجات لازم نسكتوا عليها ما نعاودوهاش.
0: أيوة.
1: ما نقولوهاش. الفكره الثانيه انه وقتاش تولي الذاكره الاجتماعيه نتاعنا مصدر قوه وقتاش تولي مصدر ضعف. والثالثه شنو المعنى اللي احنا حاشتنا بيه باش نوصلوه وباش نتوارثوه، خاطر احنا نتوارثوه دي مهمه ياسر. جو بريفير نبدا بالفكره المعنى، يعني اذا كنت حابه جوست كلمه بركه، خاطر احنا كي باش نحكيو التاريخ راهو مش معناها راهو صارت اكس اي زد، راهو حدث خرج اخر اخر جندي نقطه ورجع للستار، سي با سوفيزون. علم النفس يقول انه الذاكره المشتركه تخلي فما استمراريه ما بين الماضي والحاضر نتاعنا ما بين الأجيال، يعني يحس الفرد أنه هو ينتمي لك المجموعة هذيك، الناس اللي تحكين عليهم أنت توا اللي هما عاشوا استعمار وتعذبوا وكذا وخرجوا من بعد وكملوا حياتهم وجابوا صغيرات، والناس اللي عايشين توا في عذاب أزرق وظروف اجتماعية خايبة وظروف مادية خايبة، ولا هذوما الكلهم راه فما استمرارية ما بين الجيلين الاثنين، ويلزم نكون هنا يحس الواحد انه هو ينتمي لك جماعة هذيك لك التاريخ هذيك وانه يشارك في تشكيل المستقبل متاعها باش يبني حياته. دونك هنا هي مراية محايدة للماضي مش صحيح تجيش تكون محايدة على خاطر فما وقائع فيها نعطيها برشا اهتمام وفما اخرى ما نعطيهاش حتى طرف اهتمام كل واحدة فما حاسة ديبون معنا انت والوضعية. دونك هنا السرد التاريخي والوثائق التاريخية تظهر قيمتها لهنا. ما عادش يعني مثلا فما برشا حاجات احنا في تاريخنا في التربية في التاريخ متاعنا في الكتب المدرسية فما حاجات كانت تتقرب طريقة ومن بعد توا في جيل جديد ولا تتقرب طريقة أخرى فما حاجات مختلفة. السرد التاريخي الوثائق التاريخية الحاجات الموجودة يلزمها بحث ويلزمها تدقيق ويلزم تكون حاجات واقعية. هذه الأولى. الثانية المعنى اللي نحب نوصله منها اسكو خاطر راهو احنا كيفاش نقولوا المعنى يعني احنا شنو الفكرة اللي باش نوصلها منها الحكاية هذيك يعني
3: الغاية لأنك مش تحكي الهدف
1: اي يعني احنا مش نحكيو كان حدث نحكيو على انه فما معنى للحاضر متاعنا يعني مش نقول راني نتذكر اخر جندي خرج اما حاجة بديهية عادية هنا الناس كل هنا عمل اللي
3: مش حكاية تحكي وكها
1: افكتما اي يعني اللي حاب نقوله راهو النضج الذاكرة الوطنية يبدأ وقت اللي نجمع ما بين الوفاء للماضي متاعي وأمم تا إن الصدق في الفهم متاعي راه مش حكاية بسيطة معنا مش حدث وكهو راهو فما معنى يتبنى باش نبني به من بعد الهوية متاعي باش نقدم به القدام. الهوية متاعنا احنا راهي تتبنى بطرق مختلفة يعني احنا مش جست أنا هنا المعرفة عندها دور الأولانية. الثانية اللي نحسوه من هذيك الحاجة هذيك اسكو اني نحس انه احنا بالحق احنا خاطرنا قويين احنا بالرغم ما عندناش امكانيات نجمنا نغلبوا المستعمر القوة الاستعمارية لوقتها فرنسا شكون وشكون ينجم يتحكي معاها اسكو بالعكس نقول ملا ملا ملا قرار سياسي ملا حاجة بعث ناس هكا كونساس في معنا فينالمان المعنى هذا والإحساس الوجداني هذاك عنده تأثير كبير في بناية المفهوم هذا. والثالث هو المستوى السلوكي اللي بعد باش يترجم على السلوك متاعي وقت اللي أني إن معناه شنو نعمل به التاريخ هذا صحيح احنا توارثناه وخذيناه أما شنو نعمل به يعني أنا مش ناخد القيمة متاع الوفاء ولا القيمة متاع الوطنية ولا القيمة متاع الانتماء هذوما يلزمها تترجم سلوكات أفعال مواطنة حاجة حقيقية. السلوكات هذوما يلزم نتعلمهم والمستويات هذه الكل تحاولنا باش نفهموا التاريخ نتاعنا يوم امتى
0: اي
1: هو الهوية نتاعنا
0: اي به هو اللي تقول فيه نظريا مهم والكلنا موافقينك اما احنا باش نبداو اليوم باش نبداو كيفاش توصل القيم هذه الجيل ما عاش حتى شيء ويمكن كما قالت
3: وقتاش تبدا تحكي لهم وتقول
0: ليه
3: انا عندي جيب لي جوست ملاحظه معناها مش نوصلها لجماعه معينين اللي هما حتى اني منهم اللي هما الامهات والاباء وزاد كيف كيف المعلمين والواحد في الكل من
0: في البيت والمدرسه احنا اليوم راه باش نحكي وشويه زاده حتى في الفضاء العام معناها كي تخرج نهار عيد جلام تلقاش حتى دراب في قريتك ولا في مدينتك
3: زاده اي ما نخليوش العلاقه مع صغارك هو انه هانو نهار بين قوسين فيش تم تقراوش فيه وكهو هانو عيد الجلاء كلمه مشي على روحك بالله نحب نقول لك المنشطات في الروضه مثلا ولا في المدرسه كي قدوه ما يقراوش يقول لهم راه عيد الجلاء يقولوا شنو هو في كلمتين واش يستحق برشا راه فسر له هو شنو عيد الجلاء علاش احنا نحتفلوا به هو شنو حكايته حتى
0: في وعلاش في كلمتين سيه
3: مش يقول لي ما عنديش وقت انا جودنيا
0: عادش بيه عادش بيه بالعكس
3: مشروع
0: مشروع وزارة التربية كاملة تعمل يقبل النهار اللي يسبق عيد الجلاء عنده ساعتين متاع الصباح التلميذ باش ولا باش يعمل فيها ديز اكتيفيتي خاصة بعيد الجلاء وغدوة يصبح مرتاح يزيد يوجهوه حتى في الراحة متاعه شنو باش يعمل ما خليش يتوتوا اليوم الكلهم يقوموا نص النهار اول ما يقوموا شنو يعملوا يحلوا التيك توك زادة مش فيسبوك يعني قلت فيسبوك تفكرت اليوم صغار مش كيفي يحلوا التيك توك وبرا راه التيك توك هذوك شنو فيه وصغارنا وين قاعده تمشي
1: مهمه ياسر او احنا شنو نعمل في عصر وسائل التواصل الاجتماعي
0: احنا اليوم نحكيوا على مشاريع سهام راهو مش كلمه في الكلاس قالتها المعلمه
3: حتى في الروضه شنو يعملوا مثلا اني ما كملتش الفكره حتى في الروضه ما تعطيهمش عالم تونس ابيض هانك لونه احمر وابيض واعطيهم الاقلام وكهو فسر لهم هو ذاك شنو لا تو انت في الروضه عندك اكثر وقت كيف عنا قلنا احنا حتى تعدينا المدرسه وكل مش عالم هنا والله لون عالم وتروح عالم وكهو وغدوه ما نقراوش كهو عند الجلاء ندرا شنو حتى الاسم قلت لك يحسبوه عند الاباء اني يعني جمله عمرها 5 سنين طيب. ما يعرفوش حتى شنو
0: معناها ضحكتني انا كي قلتها لي قلت لي يحسبوه عند الاباء قال نعطيو كادو لبابا في عيد الجلاء باليلك بوك حارف في بالزرت كله
3: الجمله هذه
0: قال نعطيو كادو لبابا في عيد الجلاء
3: يحسبوه عند الاباء عيد الجلاء
0: عرف عليه
3: معناها شنو نحكي لك راهم ما يعرفوش شنو معناها في مخه كهو هنا عيد وطني ما يعرفش حتى معناتها عيد وطني ما يقراش
0: ما يعرفش هو ما يقراش وكهو قالوا له عيد جلاء يقول ساعات حتى ما ينطقش صحيحه في بالك ولا
3: يعني قلت لك قال عيد
0: حتى في النص اي فوالا عيد الاباء مثلا عيد الجلاء اي احنا اليوم نحكيوا على مشاريع وراه ربما استاذه وئام على خاطر انت اصلا صاحبت الفكره في المشروع هذا اليوم مهم وانا ديما نحلم انا في نهار باش نخدمه على خاطر نعرف اهميته برشا باش يقول لك فيش يحكي وشنو هذه باش تعمل لنا شطر نهار معناها صبحيه التلامذة مره عيد جلاء ومره عيد استقلال اي عيد جمهوريه جي في العطله مش مشكل ومره شنو العياد الاخرى على
3: عيد شهداء
0: زاد يجي 9 ابريل يجي في القرى وعيد الشغل يجي بون شغل حاجه اخرى
3: في مارس عيد الاستقلال
0: عيد قلتها عيد الاستقلال باش يقول لك هذه معناها باش تضيع لنا وقت واحنا حاشنا بولادنا اي حاجتك ولادك مات فيزيك يطلع لك عالم ندرى شنو اي وبعد كي توصلوا هو ما عنده حتى هويه وقيمه الوطنيه عنده ضعيفه تو تلقاه طبيب طياره
3: وكيما يقولوا بتوش
0: فوالا اول ما يعمل يخرج الخارج ويخليك انت هنا ايش عملت
1: شو
0: احنا نبنيو الانسان قبل ما نبنيو الادم غاره في تونس رانا قاعدين نعملوا
3: بالعكس
0: مشكله
3: القرايه
0: تفضلوا استاذه
1: هي راهو الفكره لهنا اللي احنا نحبوا نوصلها انه احنا رانا باش نخدموا على هما تخوا فولي الاولانيه انه احنا رانا باش نبنيو هويه الصغير
0: اي
1: يعني احنا باش يولي عنده هو يحكي بالنحن ينتمي
3: نحن
1: الصغير اللي ما يحسش انه هو منتمي لك البلاصه هذيك وما عندوش انتماء لك البلاد هذيك راهو اوتوماتيكمون ما عادش باش يخمم فيه ما عادش نحكي على حب ما عادش نحكي على احترام ما عادش نحكي على حتى شيء هذوما قيم مبادئ باش يتغرسوا
0: يعني راهو سامحني على المقاطعه الصغار اليوم وشويه من المراهقين وشويه من الشباب معتبرينها محطه راه في بالك ولا
1: بيان سور
0: اي توجع راهي الكلمه على الاخر ونعرف برشا يسمعوا فيها باش يتالموا منها اما راهو به كي نواجهوا واقعنا راهو معتبرينها محطه يستنى باش ياخذ باك باش يخرج ويستنى باش يدبر اوراق باش يخرج ويستنى في حرقة باش يخرج معناها محطة قاعد عايش فيها توا ويتكتك كيفاش باش يخرج منها محطة
1: شوف هو راهو الواقعية باهية لكن الحس النقدي خير يعني أني نعرف أنه هذه راهو حقيقة موجودة. يعني أني كي باش نحكي له ولا على ماضي راهو أني باش يقول لك فاش تحكي لكن الهدف أنه احنا راهو نفهم أنه راهو صحيح احنا عنا مساحة نعيشوا فيها مشتركين مع بعضنا تجمعنا حقوق وواجبات وتجمعنا مصالح إنسانية ومدنية دونك اني لو فات اني يعني نفهم هذا مبارك تخليني ننفتح على العباد الكل الموجودين في الرقعة هذيك وتخليني قادر اني يعني نتعامل حتى مع رقعات اخرين دونك اصلا انت كي تخمم باش تعيش البرة يعني يكون عندك قابليه باش تتعامل مع ناس اخرين بمنطق اخر يكون منفتح القيم اللي نحكيو عليهم احنا الانتماء ونحكيو على كيما كي ناخذوا ما نعرفش اني الاكزامبل باش نحاول نقربوا يعني انك باش ربي صغير يحب البلاد نتاعو اكهو به اما كي نربي مواطن يفهم ويعرف انه نحب الوطن نتاعنا راهو احترام الانسان مهما كان اختلافي معاه واني نحافظ على الممتلكات العامه واني يعني نعرف واش معناها صدق واش معناها اتقان واش معناها امانه واش معناها مشاركه في الحياه المدنيه راني لهنا فرصة خرجت بها الصغير هذاك من الانتماء العاطفي أن يعني تحب تونس وكهو اللي كانت تحكي لنا عليه الصغير كل يقول نحب تونس إلى مواطن مسؤول غدوة دونك هذا الهدف انه انت تقريه الحكايه هذه في المدرسه وتوريه له في الروضه, وكجد يحكي لي عليه سي تري امبورطون انه انت راهو تطلع به النيفو اعلى. احنا حاجتناش جوست بالمحبه, المحبه راهو عواطف, نحب تونس الناس كل باش نحبوها تونس خاطر احنا عايشين فيها تولدنا فيها. كيما تقول بنتي يعني خرجت من كرشك نقعد نحب, اوكي تحبني ونحبك باهي, لكن تحترمني ونحترمك نيفو اعلى.
0: اي صحيح.
1: دونك احنا هذا فاش نحكيو اليوم رانا احنا نحكيو على النيفو الاعلى, نحبوا نخدموا معاه الوعي المواطني اللي يقدم بينا المسؤوليه اللي تخلي عنا مجتمع صحيح عنده ذاكره عاطفيه لكن عنده مسؤوليه تجاه البلاد هذه.
0: بيه. احنا طبعا باش نمشيو ايتاب باغ ايتاب خاطرنا دخلنا في عمق الموضوع ويام فرحنا برشا انه عندنا البروغرام اليوم باش نقولوا فيه الافكار المزيانه هذه ونستغل وجودك معنا وانت محاضره معنا الحصه. نمشيو ايتاب باغ ايتاب, احنا باش نعرفوا اش معناها ساعه الذاكره الجماعيه, علاش بعض الاحداث تبقى حاضره عند اجيال كامله وعند اجيال اخرى زاد ما نلقاوهاش, كيفاش تنتقل الذاكرة هذه مجدود للأبناء وأبناء الأبناء, الذاكرة الوطنية تقوي الانتماء ولا ما تقويش؟ تقريبا السؤال يحمل في طياته الجواب, هو كيف نحافظ على الذاكرة من غير ما نبقاو أسر الماضي, معناه ما نحكيو كان على بطولات كانت في الماضي وكو الحاضر ننسوه, وهذيك مشكلة زادة حتى ذي بيج أخرى نجمو نقعوا فيها. احنا عملنا احنا وصلنا لا
1: هي بس الأقوى من هكا على خاطر الكبار كي يحكيو يقولك احنا تعذبنا وانتم مش نوريتوا من الدنيا. هذه هي الإشكالية اللي عندنا
0: مشكلة,
3: قيتوا حاضر عادي يقولك قيتوا كل شيء حاضر,
1: انتم مش نوريتوا من الدنيا, شنوريتوا من العذاب, ما مريتوا شيء
0: شيء حاضر. فما اتهامات بين ثلاثة أجيال كبيرة راهو اليوم, لأنه احنا أجداد معناه أجدادنا احنا أو آبائنا يقول لك احنا عشنا النضال وبنينا الدولة. انتم الجيل اللي جا لقى كل شيء حاضر, كي توصل للمستوى أولادنا خليني نقول أنا أكبر منكم أولادي شي يقول لك أنت ايش حذرت لي, لقيت ما لقيت فيها شيء البلاد, علاش نحب نخرج للخارج مثلا مثلا برمي الحاجات. اي دونك هي لهنا حتى بين جيل وجيل على ثلاثة جيل برك نحكي راهو مش برش, فما مشكلة راه مشكل والكل مشكل يحكي على البلاد على الوطن. به قبل ما نمشيو احنا للحوار متاعنا هذا وشويه باش ناخذوا هكا معاك استاذه شنو ما الميكانيزمات اللي باش نوصلوا بيهم القيم هذه اللي حشنا بها توصل كسوا في الاسره ولا في المدرسه ولا في الفضاء العام. بدينا شويه سهام هي بدات دخلت بينا الروضه ينجموا يعملوا بروجرام, قلت لنا حتى المكتب وحتى وزاره التربيه تنجم تعمل مشروع كامل, راه مش باش يقلقك انت ثلاثة ايام في الكالندريي نتاع القرايه انه تولي فيها انشطه خاصه بالاعياد الوطنيه وتكون موجهه وتكون مدغنه خاطر ولاد اليوم يحبوا الصوره والصوت. تنجم تجيب له انت تعمل له حتى بروجيكسيون تاع تيلي فيلم بربع ساعه يحكي له على حقبه معينه يحكي له على كذا كذا باش يحس باش يعيش, مش تجي تقعد تقري فيه في درس مكتوب في الورق ولا تعطيه كتاب تقول له اقراه ولا لخصه ليه سي با سا, امشي به خلينا نقولوا
3: اكثر فعاليه
0: للوسائل اللي هو يتفاعل معها اكثر معناها ويقبلها اكثر. كما العاده سهام عندها حكايه, نبداو بحكايه سهام يلا نسمع مع بعضنا ساعه تقول لنا حكايتها في عيد الجلاء.
3: أيه. حكايتنا اليوم نهارنا اليوم سبيسيال 15 أكتوبر نهار محفور في الذاكرة, نهار تبدلت فيه الحكاية وتكتب فيه للتاريخ رواية, نهار قالت فيه تونس بصوت صارخ أرضي موش للغريب وقراري موش للبيع وحريتي ماهيش هدية من بعيد وحريتي حق والحق ما يضيعش مدام وراه شعب عنيد قال بصوت وحيد إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر, واستجاب القدر وصار النصر والكل شارك في رفع الظلم والخطر, اللي بالكرتوش بالعصي وحتى اللي بالحجر, إلى أن القيد انكسر والشعب انتصر من بنزرت من أرض البحر واللمواج من أرض العزة واللمجاد, عام ورا عام والذاكرة ما تنام واللي ضحى ما يتنساش واللي زرع الحرية ما يرضاش يشوف غرس ويذبل ويعيش في الظلام, خاطر الجلاء مش آخر جندي يرحل وإلا عالم يرفرف وإلا نشيد يتقال, الجلاء عهد يتجدد وواجب يتأكد وحب للوطن في القلب يتجذر وفي التاريخ يتخلد, اليوم يا أحفاد يا مستقبل البلاد يا أمل لمجاد وفخر لجداد وعزة العباد, اليوم ما يكفيش نفتخروا باللمجاد وإلا نكتفيه بحكايات الأجداد كهو, يلزمنا بالفعل نكونوا خير الأحفاد نصونوا الأمانة ونحفظوا الكرامة, وعاشت تونس حرة أبية. تونس أمس حكاية نضال، وتونس اليوم أمانة رجال، وتونس غدوة حلم أجيال وولادة أبطال، وعاشت تونس حرة أبية.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، مزينين الكلمات ويمسوا
3: إن شاء الله، يمسوا إن شاء الله،
0: يمسوا بغبو سي هيلي،
3: يعطيك الصحة والله بالدموع. والله الواحد يكتب وحب الوطن الحقيقة، تقولوا احنا البنك معتبريني من جيل جديد، معناتها رانا والله تربينا قبل وحدنا وكان عندي هكا، معناها مش في العائلة، لكن نذكر جارنا والله يرحمه، معناتها راجل كبير، وكل كنا قبل نعملوا مواضيع هكا نحكي، وقبل خاصة في التاريخ والله كان ويعطيونا المعلمين ان نعملوا معناها بحوث مشتركه وملفات، وكل نمشي ونتلموا ونقعدوا في دار واحده، وكان عندنا الحظ، عندنا الزهر كما انت قلت، الزهر بو صاحبتنا معناتها شارك شويه هكا في النضال وتربط في الحبس، وكل كان يحكي لنا على شويه من المعاناه بصير، والله نتذكرهم كلمات الله يرحمه سي بو جمعه، يحكي لنا يقول راهو يربطوهم في الحبس وما يعطيوهمش ماكله، يجوعوهم ما يعطيوهمش الماء، وقت اللي يعطيوهم الماكله يعني يعطيوهم ماكله مالحه بزيد ملح ويمنعوهم من الماء، وبخلاف معناتها هو احنا خاطر يمكنش العمر صغير ما عطناش مشاهد موجعة ولا حاجة، نذكر عمري 12 سنة معناها عطانا في الخفيف، ولكن حسيناه برشا نحنا وقتها، معناها ما تعطيش ماكلة تحرمه في الحبس في البرد في ما يدوشش ما حسيله، وحكينا الحقيقة حاجة
0: علاش قلت لك اللي عنده زهر يكون عاش مع عبد عاش ليه، وخاصة فما فقرة مهمة وقت الحربين، الحرب العالمية الأولى والثانية، تلقى شكون في جدادك عاش، حتى نسيره تقول لك كيفاش عاشوا اللوطة في القبو متاع الدار، كيفاش خباو لقطانية، وحتى القمح والفرينة ما خلطوش عليه، يرحيوا في القطانية في القبو متاع الدار ويعملوا منها في الخبز ويأكلوا، خاطر كل شيء تسكر وعاشوا العذابات. ورجالهم وين؟
3: الحرب،
0: رجالهم في الحرب ما همش بحذيهم وما يعلموا عليهم حتى شيء،
3: رجالهم أولادهم أي. حتى أولادهم،
0: وتوصلهم أخبار اللي هو مات واللي هو حي، وحتى اللي موت ما يوصل لهم بالحق، كان بعد ولا كان بعد
3: يعني
0: أنت المجرد أنه توصلك الحكايات هذه من الناس بالحق عاشت الفترة هذه كرا، وتخلي في بالك وتخليك تهتم
1: راهو الألم اللي تحكي عليه أنت ما بين الأجيال راهو يتوارث، حتى هو راهو تاريخ une histoire بيرسونيل راهي فيها توت ليستوار فاميليال الكل، معناها احنا تنجم تنتقل الالام نتاع الحرب اللي تحكي عليهم انت هذوما مثلا والتجارب المؤلمه من خلالك الصمت اللي ما بين الاجيال، تنجم يكون تلمو عاش دي شوك ما حكى حتى شيء، ويقعد الحكايات المتكرره اللي تقعد ديما احنا تعذبنا فما حكايات تقعد ديما، ولا انماط الخوف نتاعهم وإلا الحذر في التصرفات مع الماكلة مع كذا، يقعد راهو الكمبورتمون راهو يقعد، تلقى مثلا في منطقة تلقاهم يخدمين برشا، وإلا يردوا بالهم ديما عندهم العولة ويردوا بالهم حاجات، تقعد الكمبورتمون تاعهم هذاك يقعد، دونك الطريقة تفسير الأحداث نتاعهم هذيك راهي تتوارث ويدرس في الموضوعات الصدمات هذوكم اللي عاشوهم الكبار ويتوارثوهم الصغار، هذوما راهم خبرات تقعد ما بين الأجيال، هذا راهو ما يعنيش ان هي راهو حتمية أوتوماتيك اني يعني ولد ولدي مازال ما تخلقش باش يعيش اللي اني يعني البسيكوتروماتيزم اللي اني يعني عشته، سي با ايفيدون ماهوش اكيد، لكن الابناء ما يتورثوش بالضرورة الحالة النفسية متاع ابائهم، هذيا
0: اي
1: نجم تكون تأثر خاطر مش يتربوا عليها، باش تكون موجودة في التاريخ متاعهم، ليستوار بيرسونيل متاعك راهي فيها بارتي من ليستوار متاع لا غراند فامي، ترجع بالتاريخ متاعك كيما الجينات متاعنا، راهو الجينات متاعك كيما تورثهم كيما تورث المشاعر متاع عيلتك، زوز يتوارثوا باختلاف، تنجم انت عندك جد جد جدك عنده عين زرقاء تجي يجيب ولدك عينه زرقاء، فما نفس الشيء في ليزيموسيون، عاش مشاكل عاش خوف طريقته كذا تلقاها من بعد نفس الطريقة، دونك اللي نحب نوصله لهنا هذوما الحاجات اللي تعلم، يعني البيئة الأسرية متاعنا هي اللي تعلم الدعم الاجتماعي ما بيناتنا، عيلة نحبوا بعضهم فما عيلة كل واحد على روحه، هذوما نتعلموهم، التجارب الشخصية متاعنا والقدرة على التكيف راهم هذوما حاجات نتاخذوهم من التجارب هذوما، دونك الحفظ الذاكره نتاعنا الوطنيه اون جينيرال، صحيح هي توا احنا عندنا تاريخ حدث، الحدث هذا راه مهم برشا، ما نحكيوش على توريث الخوف ولا توريث الكراهية للناس الآخرين، أما نعرفوا إنه راهو يلزمنا فما معرفة، فما اعتراف باللي صار، فما التضحيات، ونعزوا الأمان النفسي عند الجيل اللي قادم. دونك إنك مش توصل المعلومة مهم ياسر، إنك توصل هذا وهذا من غير ما تخلي كما كانت تحكي سي بوجان كاش يعطينا التصاور شوكانت. دونك كيف كيف راهو باش يأثر في الكومبورتمون تاعو، ومش لازم نقلو. دونك
0: موجود نجمو ناخذوا الاحداث الشوكانت كيما عاشوها الناس بالشكل ذاك اللي هو
1: موجود فينا. يلزم تعرفوا باش تعرفوا منين جاك اصلا، معناها ساعات الوعي نتاعك انه هي راهو انا عندي في الهستوار نتاعنا راهم عاشوا لفامين عاشوا تجربه الخصاصه ولا هذاك. دوك خليني اني راني في الماكله راهو الكومبورتمون نتاعي راهو نقسم ننظم
0: ونخبي والعولة من جيت والتخبية من جيت والقبو اللي يعملوه في الديار من جي اللي يقولوا، فما ناس يقولوا قبو، ناس يقولوا سرديب، ناس يقولوا
3: مش بيت الخزين، لا
0: كاف، لا لا لا اللي تحت دارك البيوت اللي يعملوهم تحت الديار
3: هذوكم
0: اصلا راهي فما اللي كاف
3: عندنا اوكليت راهي تو احنا بار اكزومبل عسيت الزقوق
1: جميع
3: ولا خرجت من المجاعه والخصاصه
0: راحوا الزقوق في الشمال بشيء يستغذوا بيه هاي ورحوا القطانيه في الساحل وراهي ما حسيتش حاجه
1: ما قعدتناش مشكله الوجيعة نتاع المجاعة والوجيعة نتاع الخصاصة مي قعدت لنا ذكرى مزيانة حاجة مزينة حاجة احتفالية
0: أما ما نعرفوش تاريخها يا ست زقوق يعرفوا يعملوا فيها في المولد وش يخينوا ما عندهاش علاقة بالمولد جات في وقت اللي عصيب ما لقاوش فيه الحبوب اللي يستولوها في العادة يمشيوا للزقوق أي على كل هي فما برشا حاجات وبرشا ذكريات نجموا نعيشوها وتخلينا معناها نتذكر بين الذكريات كي كانوا يحكيونا الكبار نتاع العائلة تقول لك نهار الاستقلال راهي نسى خرجت نسى تعرف نساش معناها فما نسى ما تخرجش راهو ملي تعرس تخرج لبلاصتها ومضغوط يا بكلها وكانوا يعملوا ابار السفساري راهي تعرف تعرف ليك الخامه تغطي بها وجهها اي اللي تغطي وجهها الخامه هذيك والسفساري تقول لك نسى خرجوا علي زغرتوا علاش تقول كي تسالهم شو تقول لك لكن تعرف اش معناه يهزولك كبتك باش يحارب ومش مع بلاده يحارب مع المستعمر وما تعرف عليه حتى شيء كي يجي يقولوا لك المستعمر سيء وراك ارتحت منه وارتحت منها زين ولدك مش تخرج تزغرت بلاس افساري ولا تولي ما عادش تولي في اتا اخرى معني دونك فما مراحل مهمه برشا احنا باش نرجع على برشا حاجات منها الذاكره الجماعيه وشنو تعني استاذه وئام فما تفاعلات سيهام نكملوا بها ونخرجوا الأخبار
3: بداوا يصبحوا علينا واعطونا برشا كومنتارات مزيانة وبكلهم بالأعلام هكا ترفرف في الكومنتارات
0: حافل اليوم.

0: تشوفوها انتم مناسبه، خاطر اكيد في مجالكم تفهموا اكثر منا. احنا هكا نحلموا، حبوا هكا بروجرام تعملوا وزاره التربيه ضمن انتم، شنو تشوفوا؟ اعطيونا المقترحات ومرحبا بها، راهو نقرا كل شيء.
1: جاني مقترح طريف تو كي سمعوا الفقره نتاعي. مستمع ذي من الجزائر الشقيقه مدام خديجه، نوجهها. احنا تعرفنا لبعضنا في اطار الكومبيتيسيون والعالم هذا اللي نمشي نهزه معانا في المشاركات وفي البطولات الكل. قالت لي لو كان بربي خلنا نقراها كما هي كتبتها، كون زدتي درتي زغروطه باهيه مع هذو الكلمات الزينه.
0: اوه ديري يموتوا على الزغريت هذوك اكثر منا، راه
1: معروفه بالزغروطه نتاعي معاهم كل ابطالي زغرت عليهم.
0: اسمها هي مدام
1: مدام خديجه.
0: خديجه راهو مش داخل في تقاليدنا نزغرتوا في لونتين في ذا، هذاك المشكل. احنا فرحانين.
1: المخرج
0: يلا نمشيوا الاخبار وبعدها نرجع لكم نواصلوا معاكم، ومرحبا بكل تفاعلاتكم الناس الكل.

تمام 11 صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم صحبة وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهداء ببنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. استقبلت وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان صباح اليوم 31 مصابا إثر حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة كانت تقل عملاء قادمين من معتمدية الشبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، مشيرا إلى أنهم يخضعون حاليا للإسعافات والفحوصات اللازمة بوحدة الأغالبة. تم خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وذلك في إطار التخطيط للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف البلديات والهياكل المتداخلة. انتفعت

0: أكثر من 250 امرأة بمختلف الفحوصات الطبية التي تم تقديمها ضمن القافلة الصحية لتقصي سرطان الثدي عبر المصحة المتنقلة مامو لايف التي نظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أمس بالمستشفى المحلي بوفيشا من ولاية سوسة. ختاما، أسفرت جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية سوسة لدراسة المقترحات الفنية المتعلقة بتحديد المقاطع التقليدية المهجورة الملائمة لوضع فواضل البناء والهدم بالجهة وتقييم مدى صلاحيتها للاستغلال عن الاتفاق على اختيار عدد من المقاطع للاستغلال بولايتي سوسة والمنستير بما يتيح توفير فضاءات منظمة للتصرف في هذه المخلفات، وهذا سيحل العديد من مشاكل فواضل البناء بولاية المنستير. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل من جديد. برنامج من المجتمع اليوم عيد الجلاء، الذاكرة الجماعية والبعد النفسي. بدينا نحكيه في إطار عائلاتنا، في إطار مؤسساتنا التربوية وفي فضاءاتنا العمومية. زادة كيفاش نعطيه البعد القيمي للمناسبات الوطنية ونصلح منيح ما هويتنا وبطبيعة نبني انتمائنا. طبعا نحكيه خاصة على الأجيال الجديدة كما العادة. معنا بسيكولوج البرنامج الأستاذة وئام قويدي، أهلا وسهلا من جديد. معنا سهام الدرعي في العمل الصحفي ومتابعة تفاعلاتكم، أهلا بكم على الصفحة. طبعا مازلنا ناخذوا في تفاعلاتكم، إذا كان فما تليفونات حاضرين حمدي مدام علي، يلا ناخذوا تليفونات وبعدها نرجع معك أستاذة وئام باش نزيدوا نحكيوا على الفقرات اللي حضرناها. ذاكرة شنو معنى الذاكرة الجماعية، الذاكرة كيفاش تنتقل من الجد للحفيد. هنا باش ناخذوا بطبيعة الطرق، طرق الوسائل. يلا نقولوا ألول أول تليفون. صباح النور.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بنتي، شحوالك؟
0: الحمد لله، الله يخليك سيدي. مرحبا.
1: أنا العبد لله، مش نقول لك باختصار.
0: أيوة
1: فهل الموضوع اللي فهم كل فهذا. الله يرحمك يا زعيم لحبيب ورجيب، الله يرحمك ويرحمك عظيم عظيم،
0: يرحم الله يرحمه ويرحم كل مناضلي الوطن به.
1: والله والسيد زي الرئيس زي العبد بلالي، الله يرحمه ونعمه،
0: الله يرحمه الكل. أيوة
1: زمبريك، فهمتوا ليه توفى ثورة؟ لا احنا نقولها ثورة، ما هي ثورة، فوضى مش ثورة. وهلا اسمع هك شو سوريا، عارف كله بيطالبوا في تونس، تعرف منعت من الثورات هذه كانت تونس خاطر عبادها مفكرين،
0: فهمت به. فما مستوى وعي معناه، اي
1: اي واعيين، واعيين باللي فما ويفهموا الفم والجبال. انا علاش ما تورطناش احنا كيف سوريا وكيف ليبيا وكيف اليمن وكيف برشا برشا اللي قاموا بالثوره؟ ما هيش هذه الثوره، فوضى، ما هيش ثوره. لا صلي على النبي، انا في عهد بورقيبه، انا تو عمري 70 عام.
0: اي ما شاء الله ما شاء الله،
1: نقراو في المدرسه. الصباح الصباح الناس كل التاب ده كل يشدوا صف ياخذوا كان عليهم وطلب خبز وطلب جبن.
0: بربي انت فرصه جيت، خلينا نرجع لموضوعنا، اختانا من ثورات الدول الاخرى. وبربي ما نحبش مقارنات مع دول صديقه وشقيقه وكذا، خلي كل واحد وعنده ظروف سياسيه والاقتصاديه وظروف، وزيدا حتى ما وقعوا الجغرافي زيدا مهم، كل شعب عنده تفاصيل مهمه برشا. احنا خلينا في بلادنا وفي عيد الجلال نتاعنا. كي كنتوا تقراوا المناسبات الوطنيه كانت تلقى حظوتها في المدرسه وفي المعهد عندكم؟ معناها شنو كانوا يعملوا في المناسبات هذه؟ شنو كيفاش كنتوا تحيوا الذكرى؟ عيد الاستقلال، عيد الجمهوريه، عيد الجلاء،
1: عيد الاستقلال، عيد الاستقلال، عيد الجمهوريه، عيد الجلاء، عيد كذا، عيد الشجر، عيد نغنيوا الاعياد يا رب، نغنيوا الاغاني
0: الوطنيه،
1: الاغاني الوطنيه، الا خليدي حمات الحماه، بني وطني، الكل هذو نغنيوه، فهمتوا لي؟
0: في الساحه نتاع المدرسه،
1: هي في الساعة بتاع المدرسة.
0: أيوة والمربين شنو كانوا يقولوا لكم في المناسبات هذه؟ شنو ما المعلومات اللي مروها لكم؟ شنو ما نشاطات اللي تعملوهم إذا فما نشاطات بتبيع في الوقت ذاك؟ خلينا نعملوا مقارنة متاع واقعنا توا.
1: النشاطات بتاع الوقت يقولون ها وفلان شمله وفلان جزار وبرجيبون مشيه وبرجيبون جي وكذا، أرأي كل نحكي فيه. أنا تبقى نحكيك في الوضع، في الوضع في الوضع منها قبل خير بياسر من تو.
0: وجهه نظر
1: ورجيب الله يرحم الكل. استتباب الامن هو الحياه. احنا تو لا امن مستتب، معناها تو لا الصغير يخاف في الشارع والمراه تخاف في الشارع. احنا في عهد برجيب وفي عهد زين المراه نصف الليل تتغطى في شراها ولا بتخليلتها، يعني تو بالقلعه كبيره، القلعه كبيره عندنا قبل كنا عندنا التخليل الكحله، تتغطى بتخليل الكحله، تمشي دار لك تمشي دار المية تمشي دار الدنيا كل، ما كلام حد وما جاب حد.
0: فما ظواهر سلوكيه اجراميه جديده في شوارعنا ظهرت حقيقه، الحقيقه ما ننكروهاش. اما ما نبداوش زاده متشائمين على الاخر، على الاخر ربما الاصلاح ينجم يكون بشويه اراده
1: ان شاء الله،
0: بشويه اراده. اي هو واقع صحيح ما ننكروش، اما ما نتشائموش لك الدرجه. يعطيك الصحه سيدي، شكرا لك. وبه رجعت بينا للمدرسه نتاع عام قداش سي محمد؟ عام قداش المدرسه؟
1: انا من مواليد 1965، من 64 في المدرسه ابن خلدون في القلعة الكبيرة.
0: اي اللي حاضرين معاك كيما سيهام حتى امها وبوها مازالوا ما تولدوش الوقت هذاك. اي عايشك سيدي بارك الله فيك.
1: يطول عمركم بالخير.
0: بارك الله فيك الله يخليك سيدي يعطيك الصحة. لما حالة هو قال معلومة باهية قال في الوقت هذاك كانوا ديما يقريونا كيفاش عمل البرقيبة وين مشى وقت جا كيفاش مشى. فما قال حقيقة هي كل واحد يفهمها كيما يفهمها. برقيبة مشى برقيبة جا. دونك احنا اليوم ربما أكثر انفتاح الحقيقة وأكثر حرية في أنك تحكي الوقائع كيما هي وما تطلعش من زعامات ناس وما تهبطش من نضالات ناس أخرين في المقابل. به مازال تليفونات حمدي عندك مكالمة أخرى. ألو صباح النور مرحبا.
2: ألو صباح الخير.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: صباح بنتي.
0: عسلامة مرحبا.
2: عسلامة نهاركم سعيد.
0: ونهارك طيب.
2: أول حاجة أنا من جيل اللي يلزمني ومانيش نسيتهم أنا في حسب عمري.
0: أيوة.
2: أنا مولودة عام 47.
0: أيوة ما شاء الله ربي يعطيك طول العمر والصحة.
2: أكبر واحدة قريب لثمانين تويكا.
0: ما شاء الله.
2: عايز بنتي أنا. أنا رحم على شهدائنا. أنا من اللي نثبت على حرب نزرت.
0: أيه.
2: الله يرحمهم. نثبت عليها في جويلية هي وعيد الشهداء وعيد الجلازة مقترن بحرب بنزرت.
0: أيوة.
2: أي هو جيل خطر حرب بنزرت. سوى الحمد لله الحمد لله فرحت من الأول كنت باش نقول لكم راه ولد بنتي اللي عمره 12 سنة.
0: أيه.
2: هو ولديده كي ما يقراوش ما عطلة يعملوا أغنية وتبدأ كل أغنية فيها برشة ميوعرة ومش حكاية فيها تفدليك ميوعة اللي هما بس يبطلوا. أخي تفدليك هو تخل مازال كيف تخل كان عنده رياضة. وأنا قلت له أنت عطلة؟ قال لي إيه. قلت له عطلة نتاع شنو؟ قال لي عطلة نتاع الخريف في الوقت
0: الله الله الخريف. أنت مازال عطلة الخريف هي نهار تبدأ نهار الاثنين 26
3: ماهيش عطلة الخريف عطلة نصف الثلاثي.
0: نصف الثلاثي الأتي قولوا خريف احنا قبلها هكا.
2: لحيت عليه قلت له ليه ليه انا نحب اليوم شنو هو علاش عطله. يا اخي الحمد لله فرحني. قال لي عيد عيد عيد الجلاله. عيد الجلاله قلت له ايه وعلاش هو عيد الجلاله. دربش فيه خاطر انا نخليه مرتاح معايا.
0: اي حبيت تشوفوا شنو يعرف.
2: عيد الجلاله خاطر اخر جندي فرنسي خرج من بنزر.
0: اي
2: قلت عن بعدك دخلت امه زيدا هي كانت تقامت الدار. قلت لي جبت لها وانا ظهرت عليا اللي انا فرحانه اللي هو يعرف. يعرف مثال حتى شوية ونكملوا له. قلت لي ماني أنا ديما نحدثه أمه تويكا اللي عمرها في الخلال 52 سنة.
0: أي بيه
2: نحبوه احنا نحبوا الأجيال. أنا نقول مبربش بنتي تبربش بوهي بربش ميخليوش الذكرى مرة هكذا مرة الكرة.
0: هو مدام أنت كنت وقتها وين تعيش في تونس العاصمة في وقت حرب بنزرت؟
2: في باردو.
0: في باردو اي كان قريبه منك بنزرت وتعرف كل شيء تعرف برشا حاجات. اي احكي له انت على اللي تعرفه مثالش باللي عشته باللي شفته
2: باللي نعرفه باللي نفكره. باردو السنين اللي تعديوا منها البنزرت المتطوعين اللي في الثوره قاعده قدامي المتطوعين في الكاميونات راهو يسوي الثوره فيها شيء من الالم. نحس اللي الناس ماشيين باش تدفع خاطر ثلاث ايام هي قاعده في جوليا وايام صعبه منها نتذكر والله حتى احنا شو قداش نجي للوالد والوالد واحنا الوالده تقول لي فما نهار ما طيبتش فيه دمنا التنجره فما وهو هزينا رواحنا احنا عائلتنا احنا فيها سته جيراننا بنت عمتي معانا مشينا مستشفى شرنيكول ورانا ورا بعد باش نعطيو الدم راهي حرب نتاع بنزرت في
0: جنوب
2: راهي رانا حسينا على ولادنا.
0: هذا ما تحكيش لولد بنتك اللي عمره 12 سنه.
2: نحكي
0: له ولا خاطر احنا كنا نحكي وقلنا اللي عنده حظ وعنده زهر انه تبدا عنده جد وتحكي له اذا عاشت حاجات. اي
2: والله يقعد يصمت
0: بالطبيعة
2: قبيلة بركة صنتني قلت لك وتويكا خرج قلت لك عندك الرياضة وقت سمعنا في بارد والكولونيل البجاوي الله يرحمه توفى في حرب بنزرت وحنا نتخيلوا وقت خوفونا من الناس الإشاعات قالوا الزرب في بارد والزرب في بارد بتاع الفرنسيين دخلنا بعضنا لكن
0: لازم كتير لازم فما شوية إشاعات من هنا ومغادي لازم شوية أخبار زائفة زيدة في كل الأحداث هي لما حالة يبدأ يضخموا يكبروا يخوفوا يهولوا هذا كان موجود لازم.
2: ولكن هو شرف فوق روسنا هذيك حرب بنزرت هي بعدها هي الرئيس بورقيبة الله يرحمه وقت الموضوع خذيها جدية ولي وقتها حتى القوى العالمية فما ووقتها بعدك خرجوا نهار 15 أكتوبر عاد ومورين كيفاش في البرد في حلق الواد ثم حاجه تقعد راسخه. قلت لك
0: اي اي هو تو انتم ما عشتوا هذايا وشفت انت برشا حاجات وفي برد وكيما قلت انت قريبه والكوامن نتاع الجيش تتعدى من غادي وغيره به. احنا اللي حاشنا به تو الاجيال الجديده هذه اللي معاملين عليهم اللي هما سواعد تونس في المستقبل خاصه. أي. واللي باش يبنيوا الوطن نحبوهم تكون بلادهم عزيز عليهم والمناسبات هذية مش عنده عطلة ما يعرفهاش عطلة تخريف ولا نهار هاو نجور في ريه وكهو المهم راحة صحيح راحة وبيشوفوا مرتاح من المكتب ومرتاح من القراية ومن الواجبات المدرسية وبيش يتفرهد.
2: أمه قالت لي أنا تقول أمه زي دماء
0: تحكي له
2: كنت نحدثها وتستوعب أكثر حتى من هو. هي اللي قالت الولد هاوكا أنا شوية هي شوية الإعلام يزم ثم عندنا عيد قومي هذا حرب بنزرت قومي قومي أنا جبنا كيف نمشي ومرة فينا هكاية الوطيل وصاد الصيف هلا أجانب في أربعة تنش متاع جويلية متاع فرنسا وحطونا عطاولة النوارة والشمعة يحلى هذيك نعملوها عيد قومي
0: هي الحقيقة. وعندك حق في هذه خاطر كي نحكيه على 15 أكتوبر تقريب أبار بنسرت ما تشوفش الذكرى هذه ما تشوفلهش مشاهد بالكل في تونس وكل إلا في بنسرت. بون بنسرت يعيشوا نهار إكسيبسيونيل بطبيعة باش ينقلوا الإعلام هذي متأكدين منه. أما في باقي البلاد كيما قلت لك يمكن تلقى دراب معلق في شارع رئيسي في مدينة ويمكن زاد لا
2: ما تعرفش شحال فيناها احنا جيل هذاك سيل الدم راهو سيل الدم التونسي.
0: اي طبعا طبعا طبعا طبعا نحكيو على اي حق نحكيو على حق ناس نهضت من اجل البلاد هذه وعطت رواحها راهو مش ولعب.
2: اي وعطت رواحها انا في قلب بارد وفاطمه بي بالبي والتيل تو المشاعر نتاعي كيف نتكلم فوق 20 سنه
0: تحسك لك المشاعر ترجع لك. اي ذكريات
2: احنا جيران وقلت لك اللي الوالده اكبر مني ب 20 سنه تقول لنا فما نهار ما هدمت الطنجره واللي ما نعملوش احنا في عادات اما مشينا مشينا للمستشفى نتاع شرم الكود باش نعطيو
0: الدم. اي سهام تسال فيا شنو حكايه الطنجره ما طيبتش
3: ما طيبتش
0: ما كلاوش ما طيبوش تا المو معناه نهار كان
3: عظيم.
0: اي ما عادش ما عادش فما مشاعر جوع فما مشاعر من نوع اخر يعيشوا فيها وكهو. يعطيك الصحه مدام وربي يفضلك وان شاء الله ربي يعطيك صحه البدن ما شاء الله كي نرجعوا للناس هذوما تحكي في الواقع كيما هي. اي تفضل ويام
3: جست مدام تحكيوا هكا راهو سي تري انتريسون كي تسال صغيرك مثلا تقول له اليوم بيسكو هو عيد الجلاله شنو هي الفكره اللي تجي لبالك اسكو هي الحريه اسكو هي الكرامه اسكو هي التضحيه اسكو هي الانتماء اسكو هي المسؤوليه وعلاش لي تيرم هذوما راهو كي تعطي قيم مش كيما تعطي وقائع. الوقائع تفسر وتعطي المشاعر نتاعك وحاجه مهمه برشا انك تصور الحاجه وتوصلها له. القيمه في حد ذاتها اسكو هي وصلت ولا لا للصغير مهمه ياسر. حبيت جست مع المستمع ان شاء الله تكون فهمتني على خاطر القصه راهو عندها مغزى يفو سافوار اسكو الصغير قاعد يفهم فك المغزى هذيك وك القيمه هذيك خاطر ان شاء الله يكونوا فاهمين الساده المستمعين الكل باش تصنع ذاكره. سي تري امبورطون انك تخلي قيمه تخلي رساله في وراها دونك هذيك علاش ان شاء الله صغيرات يلوجوا على القيمه من وراء القصه هذيك وشنو اللي بقى لهم. نعم. وحاولوا تسمعوهم سورتو
0: فما حاجه بربي مهمه نحب نقولها ويام ديما نذكر رانا احنا نحكيوا في التوجه نتاع برنامجنا وحتى الناس اللي دخلوا يحكيوا شنو ثبتوا على الوقائع هذيك ولا اللي عاشوها ولا اللي حكاو لهم عليها. رانا نحكيوا على الناس وكيفاش حسوا ونحكيوا كيفاش عائلتنا ومؤسسات التربويه تنقل المعلومة للصغيرات باش يعزوا إحساسهم بالانتماء للوطن اللي هو أعلى درجات الوطنية. راهي التفاصيل التاريخية حرب بنزرت جلاء آخر جندي فرنسي من تونس البروتوكول الرسمي في هيك الوقت الأمور الرسمية البوليميك اللي حلتها حرب بنزرت على مستوى المؤرخين وكذا راهي مش من مشمولات برنامجنا اليوم. نحب نقول لكم ماضي ساعة على موجتنا إذاعة المنستير تبعوا المسائل التاريخية فيما يخص عيد الجلاله 15 أكتوبر باش تلقاوها ماضي ساعة اليوم في برنامج خاص تبعوا على موجودنا. احنا اليوم نحكيه على الجانب الوطني من المناسبات الوطنية الكل وخاصة اليوم عيد الجلاله. فما تليفون آخر يستنى حمدي الو صباح النور. الو
4: الو
0: اهلا وسهلا صباح النور مدام. مرحبا.
4: تفضلي
0: عايشك ونهارك طيب. تفضلي.
4: والله حبيت معناها نقول لكم
0: ايوه شنو حبيت تقولي. يعيشك احنا وانت وتوانسه الكل. تفضلي.
4: وان شاء الله كل عام تونس لامعه
0: ان شاء الله.
4: وشنو نقول لك وماذا بيا والله نقول برقيبة الله يرحمه.
0: الله يرحمه. أي.
4: الله يرحمه وينعمه وان شاء الله يا ربي ان شاء الله مخلد في الجنه.
0: امين.
4: واعطاه حقوق المراه واعطاه حقوق الطفل وهو اللي نازل على تونس هو اللي معناها وقف تونس على رجليها. نقول لك الرسمي يعني وهي تو اخر جندي خرج من بنزرت. خرج سياسه بورقيبه راهو خرج مش خرج الكيكه وبرا. ايوه هذا اللي نحب نقولوها احنا.
0: هو اكيد فما ناس نازلت. هو اكيد مدام فما ناس نازلت باش خرج اخر جندي من بنزرت واكيد فما ناس نازلت وفكرت وطلعت بالافكار باش المراه خذت حقها والبنيه الكامله نتاع الاسره التونسيه بما فيها الاطفال معناها زاده كيف كيف انت خاطرك رجعت بينا الحقوق المراه هو دوسي اخر هذا هو يتبع بعضه كله مشروع وطن برشا ناس خدمت في الوطن هذايا ما ننساو حتى حد وخاصه اليوم رانا في عيد جلال نحكيو على الناس اللي اعطات الرواح أرواح لهذا الوطن. إن شاء الله ربي يجعلهم من الشهداء إن شاء الله. هذاك اللي نقولوها ديما. أنا الحقيقة نحب ننسب الأمور راهو ما عنديش فما واحد برك في الدنيا والأخرين الكلنا التوانسة الكل كل واحد عنده دوره في الوقت هذاك برشا ناس خدمت برشا ناس ضحات لكن تبقى قمة التضحيات أنه أعطاوا أرواحهم إن شاء الله ربي يجعلهم من الشهداء. هذاك اليوم نهارهم هكا ولا أستاذة يظلي ما توافقوني
3: بيان سور. أي أما جست نحب نزيد أكثر من هذا شوية إنه راهو
0: احنا خاطر في تونس الحقيقة نتعلقوا ياسر بالرؤساء ونحبوهم برشا مش خايب هو الحقيقة هذا
3: هذه لا بيرسوناليتي نتاع التونسي راهو متبنيهم كابو احنا ما ناخذوهمش كرؤساء هذاك بو
0: ما ننساوش الاخرين عاد زاده
3: هذاك بو في الوقت الاخرين في تاريخ ما عرف بروحه على انه بو توانسه دونك فما علاقة تبني مش علاقة رئيس بمرؤوس. جست نحب نواصل في الفكرة نتاع المرونة النفسية انه احنا نسبوا الامور ونتعديوا الفكرة ما بين انه اوكي النضال باهي التكيف اللي صار في الوقت هذاك كانت حاجة طيارة برشا تحديات كبيرة الموارد اللي كانت موجودة بالرغم من قلتها استفدنا منها كما يلزم. اللي هنا القوة في انه احنا اللي باش نلزمنا نوصله للجيل الجاي اللي هو جيل وسائل التواصل الاجتماعي وهنا باش نحل قوس صغير راهو الجيل الجديد راهو عنده حتى هو مسؤوليته كيفاش وصلت له المعلومة كيفاش يبحث على صحتها من قلتها من كثرتها من شنو الصحيح فيها شنو الغلط فيها وكيفاش يوصلها بطريقته. يعني لو كان مثلا انتم نحكيوا على المدرسه وعلى الليسي والكل اذا كان احنا في الانتليجنس ارتيفيسيال ويخرج لك ام تي فيديو هكا وبالطريقه نتاعو هو ويعمل لك حاجه اللي في وقته هو معناه توا اللي تنجم تبارطاجيها احنا راهو توا دي سيكونس تاع 30 سكوند تكفيك راهو باش تعطيك تاريخ كامل دونك الطريقه نتاعهم هما باش توصل المعلومه. يعني كي نحكي على استاذ توا احنا راهو 24 سنه راهو متخرج ويخدم ينجم يكون دونك في
0: ان شاء الله يخدم نقولوا متخرج معاك ما يخدم ان شاء الله
3: باي مش مشكل مفيد بي بالطرق نتاعهم هم بالوسائل يترخوا الاحداث هذه مهمه ياسر في باش يتعاملوا مع التحديات اللي تحديات تاع صحه المعلومات الاول وانهم يخرجوا المعلومه هذيك وانهم يخرجوا الروايات الصحيحه من قلتها ويعرفوا كيش ينشرها سي تري امبورطون بالنسبه للوقتنا توا خاطر مش الناس الكل باش نجم تحكي مع جدودها وتسمعهم وشنو قالوا وشنو حسوا حتى كي تسمع النبره نتاع الصوت حتى نتاع المدخلات بركه تفهم انه فما برشا مشاعر مربوطه بالحدث هذاك والجيل الجديد ما يتحملش هكا المشاعر وكل كم هذاك الكل ما يعرفش يستوعبها. احنا عنا توا 30 سكوند تيك تاك وتعدى
0: اي ودايور
3: تنشر الفكره هذه دونك يلزم
0: وتعملت استاذ يعطيك الصحه تصديقا لقولك 30 سكوند راهو قاعدين يبحثوا فيها في مجال الصوره والصوت هي احسن مده باش المتقبل يستوعب خاطر كي تطولوا اكثر يملوا كي تبدا اقل ما يتمهمش
3: اي جوستمون خاطر انت كي تقول 30 سكوند لهناه باش
0: يفرز معناها
3: افكتيفمون باش يفرز ما بين ما هو عاطفي وما هو واقعي وتاريخي دونك هو باش يخرج لك الزبده نتاع نتاع الموضوع نكمل في الفكره نتاع الذاكره انه باهي انه يكون عندي حاجه قديمه نستلهم منها المرونه انه اني نستعملها باش نكبر لي كاباسيتي نتاعي يعني الذاكره نتاع المستمعات انه هما عندهم برشا عواطف مقرونه بك السيتواسيون اللي عاشوها هما والتاريخ التضحية المسؤولية الـ الـ الكرامة متاعهم اللي الانتماء اللي عطوا ذاك الكل مهم ياسر التحديات متاع الجيل الجديد إن هو ياخذ هاك المشاعر هذيك وهو يوظفهم على حسب الوضعية متاعنا احنا تو احنا عنا تحديات كبيرة برشا تو وعن مسؤوليات اكبر منها صحيح هما عاشوا مجاعات وعاشوا استعمار وعاشوا كذا احنا الاستعمار اللي نعيشوا فيه اقوى دونك الوفاء للتضحيات السابقين على عيني وراسي يعني ما يعنيش انه احنا نطلبوا من صغيراتنا انهم يعيشوا معاناتنا وانتم مش بيكم ما تعرفوش وما عشتوش وما ريتوش وكذا لكن نعطيهم فرصة باش يتعلموا منها باش يبنيوا حياة اكثر كرامة وامان سورتو في وسط التحديات متاعنا اليوم
0: باش نقص في حويجه صغيره ونمشي معاك سهام للتفاعلات خاطر يبدو لي حمدي تليفونات ومدام عليا كملوها باهي دونك معاك وي ام تفصيله صغيره من خلال المكالمات الهاتفيه انا ما قلتلكش اعطيني رايك فيهم اما باش نرجع على فكره معينه انا كي باش نحكي في المناسبه هذه مع احفادي ولا اولادي الصغار ولا كذا باش نقعد نقول لهم يرحم فلان ويرحم فلان
3: اي
0: راهو ما تكفيش هكا خليكم ما تكونوا انا نحب حاجه اكبر
3: جوستمون
0: ما نحبش شخصنا فوالا ما مانيش ضد نضالات العباد راهو ما نحبش يتاكل حق حتى حد اما ما تشخصنوش الحكايه وما تحطوهاش في زعامه واحده ولا في شخص واحد
3: شوف حنا نحكيو
0: خاطر راهو ذي يخلي الامور يمكن ما
3: هذه قوه الشباب
0: ما يتقبلوهاش كما يلزم
3: هذه قوه الشباب على خاطر احنا عندنا رصيد عاطفي كبير كي باش تحكي حتى كي تسمح كي باش تحكي باش تحكي انت بجوارحك هذيك قوه التلقي اللغال نتاعك هذيك القوه نتاعو اني باش توصل معلومه قد ما تكون من القلب قد ما باش توصل اسرع لكن المتلقي لهنا الخدمه اعمق في الوعي نتاعو يعني انت كي باش تحكي لصغير توا جيل توا مش كي باش تحكي الجيل جيلي انا وقت اللي عمري 7 سنين مش كي باش نحكي لصغير توا اللي هو 7 سنين سي تري ديفيرون علاش على خاطر الوعي نتاعهم مختلف تماما ما نقولش لا ازيد لا انقص اما مختلف تماما طريقتهم مختلفه في اخذ المعلومات واساليبهم مختلفه ينجم يدخل سيغ انترنت يخرج لي 100000 حكايه
0: هذا هو
3: ينجم يسمع
0: علاش قلت لك انا راهو اذا كان تحكي انت بالمنطقه تو كيما تحكي في جملتين ثلاثه في التليفون معانا ينجم راهو صغير علاش قلت لك ما تضمنش انه يقبل راهو
3: علاش نحكي على المرونه
0: خاطر صغير مطلع جدا
3: هيك علاش نحكي على المرونه المرونه يعني انه انت تعطيه الالاستيسيتي يعطيه هو الكاباسيتي انه هو ينجم يبحث ويلقى ومعلومات يوثق فيها ويلقاها وان ميم طون يبني فكرته هو باش ينجم يستعملها في التحديات الحاضره تو يعني انت عندك رصيد حدث صار بتفاسير معينه كل واحد عنده تفسير كان تاخذ لي بورغيبيست باش يعطيونا تحليل اللي ماهمش بورغيبيست باش يعطيونا تحليل
0: اخر حتى حنا بالو اختلفوا عليه
3: دونك
0: خلينا نزيدوا نبعدوا اكثر
3: مش دونك هذوما اراء
0: وذاك علاش قلت لك لنحب ينقصوا من نضالات عباد
5: خلينا مع القيمه مش مع الاشخاص
0: فوالا صحيت علاش قلت شخصنا لا ولا يزيدوا زاده وحتى كي باش تحكي على الاشخاص سهام تحكي عليهم حسب الوقائع اللي صارت والأحداث اللي صارت ودورهم فيها فقط ما تنسبش معناها نجاحات كامله لشخص فقط وتاكل حق الناس الاخرين ولا تعمل العكس زاد. لا هذا بيه ولا هذا خطر علاش خطر صراحه في تونس نعيشوا في هذا.
3: هذه هي طبيعتنا
0: مشكله
3: اني جو ريسبكت
0: اني نحب نقول اذا احنا مش متصالحين مع تاريخنا واحداثه اذا احنا مش متصالحين كل واحد يحبوا على كيفه كيفاش باش نمروه للاجيال الجديده.
3: اني شو نحكي اني شو الفكره نتاعي اني كوالي كابو كجد عندي انتماء واضح عندي خلفية واضحة أني كحفيد عندي
5: أفكار أخرى
3: عندي موارد أخرى أفكار أخرى دونك الفكرة اللي هنا في أنه أني نعرف جدي عنده الحب البرجيبة ونعرف أنه يحب لبلادك الحب هذاك في حد ذاته راهو مزيان معناه يعطيك انتماء يعطيك قيمة في حد ذاته دونك ناخذه هو ونزيد عليه نزيد عليه البحث متاعي نزيد عليه الآراء الأخرين نزيد عليه وهنا القوة متاع الجيل الجديد إن هو بش يخلق صورته هو للماضي يعني أنا خذيت من الماضي بش بنيت فكرتي بش نطلع به للمستقبل وهذا هو اللي يلزم يكون هذاك شو معناه ذاكرة متوارثة يعني أنا جدي عطاني دار بوبليغاتوار مش نسكن فيها كيف ما هي راه مش نعمل فيها دي موديفيكاسيون بش تتحسن الدار
0: حسب متطلبات العصر
3: اكزاكتومون دونك اني باش ناخذ تاريخ قديم باش نوظفه في مستقبل جديد هذه هي الفكره معناها
0: ما مهمين زادك الناسك
3: مع احترام اللي كان الكل ما راه مش معناه هما غالطين ولا شبيهم يعملوا هكا ولا علاش هكا بالعكس العواطف نتاعهم نحترمها وبالعكس اني بالنسبه ليا هذيك قيمه نحافظ عليها
0: اي حاجه باهيه اي على خاطر زاده حتى القدوه كي باش تعطي قدوه راهو باش يلزمك في كل المجالات عندك زعماء في
5: القدوه
0: باهيه القدوه فوالا هذا هو اما ردوا بالنا باش ما ناكلوش حق العباد الاخرين زاده معني انا فهمتني حبيتهم يكونوا راسيونيل في
3: الراسيونيل هو المتلقي مش اللي يعطي الراسيونيل هو
0: حتى اللي يعطي مذبي شويه حتى اللي يعطي مذبي معليه
5: واحد عمره 80
0: شفت مدام
5: ما تحكيش بعواطفك لا احكي بعواطف عواطفك اللي راهو بالعكس
0: اما ما تظلمش ناس على حساب ناس فقط هذيك الفكره يا مام حتى مع انك تعطيهم زعماء باش يكونوا قدوه زاد انا معاهم اي وعندنا زعماء الله يرحمهم وشهداء وطن بيت معنى الكلمه وخدموا البلاد كيما يلزم معناها ما غير ما نقعدوا نرجع على اسمائهم شفت المدام اللي من باردو كلمتنا مدام مريم محلاها
3: أي.
0: كيفاش حكيت على الواقع ما سميت حتى معناها جوست قالتها وقالوا برجيبه مشى ولا هبط وتحكي على شنو رات شنو هذاك اللي انا نشوف هذاك توشون اكثر وهذاك اللي يقعد
3: هذاك الفيكو نتاعها
0: اي وين هذاك اش طالبه من الجديد اليوم احكي الفيكو نتاعك كيما عشته بمشاعرك ما تشخصنش الامور ما طلعش ناس وتهبط ناس على حساب خلفيات انت سياسيه ولا كذا تنتمي لها دونك وخليك صغير هذاك يعوم بحر وتو يلقى ما شاء الله المصادر والموارد نتاع المعلومه كيما قلت انت برشا
3: وذلك قوة الحوار ما بين الأجيال هما عندهم خبرات وشهادات شخصية والجيل الجديد عنده أسئلة جديدة ووسائل جديدة للتوثيق والتواصل دونك الخدمة في المزج ما بيناتهم
0: والمليون اللي نخلقوه زاد أنا باش نحكي لك في الأجواء العائلية والمدرسية كي نرجعوا للقراية ما مكارو أمس هو أما ميسيلش حتى كي نحكيه على غدوة معني على العام الجاي ولا لبعد
3: نتصور رغم عمله
0: الأجواء العائلية اليوم مثلا في الديار شنو باش نعمله وشنو الحاجات اللي يحبوها صغار باش نتلموا ونحكيوا على شوية قيم وطنية وشوية نرجع في المناسبات الكل مثلا البيتزا تعرفوش علاش فيها صوص أحمر وموتزاريلا بيضة والحبق أخضر تعرفوا عليه ولا الوين الدرابو متاع إيطاليا احنا اليوم نعملوا كعبة كيك نعملوا شوية سكر نعملوا ديكور درابو تونس شوية دندونة حمراء وابيض سيليس شقالت
3: بيتزا بيتزا بيه فكرة حمراء هذه بيه بيتزا حمراء
0: اما جي حمراء وبيضة كهو ما غير حبق بيتزا اي ما غير حبق ميسيلش وإلا نعملوا كيك نزينوها بسكر شوية دندونة حمراء وابيض ونعملوا نجمة والهليل
3: حلوية لحاكة يختاروا ليساعدكم
0: اي فوالا وعملوا لهم شوية اجواء خليهم لا والله بيه لو كي تعمل سوربريز تحط على الطاوله شنو هذا تقول لهم عيد جلاله ودو باش تحكي مماتك حكيت لنا
5: كذا احمر وابيض
0: المصفوف بالرمان احمر وابيض وتنجم تعمل بيه راهو درابوا
5: تعمل
0: تنجم تصور بيه
3: يلا ابداع هكا ما شاء الله راهو الافكار
0: تجي يعطيكم الصحه بيه التليفون حاضر ونشيو سهام تليفون حاضر الو صباح النور
6: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا مدام
6: وبيك
0: تفضلي تفضل مدام شو باش تقول لنا اليوم في ذكرى عيد الجلاء كيفاش تعيشوا في العائله كيفاش يعيشوا الاولاد كيفاش عشتوا انت سابقا
6: انا عشت قبل خير
0: به كيفاش خير
7: قبل فيه متعه وقبل فيه حدث اما توا لا.
0: قبل وقت ايش عطينا تقريب سنوات قد
7: ايه؟ عام 63.
0: 63. اه معناها انت عشت الاحداث، تحكي على 63. اي
7: 63 عشت الاحداث.
0: وقتاش قداش عمرك وقتها؟
7: وقتها والله يحكي لي عليه الوالد، انا عمري 5 سنين ويحكي لي عليه الوالد.
0: اي اي بي كامل تثبت على حويجك اذا تنجم. اي اي
7: اي
0: شنو كان يحكي لك؟ شنو بالحاجات اللي تذكرهم انت وحدك؟ شنو اللي يحكيهم لك زاد فسرهم لك على التصاور اللي
7: قاعده؟ يحكي لي قال لي اخر جندي من الاستعمار هو خرجوه.
0: اي اي خرج وقتها. اي اي
7: قال لي خرج اخر جندي هو وقتها.
0: والوالد شنو كان دوره؟ احكي لك شنو
7: وقت الشارع، يعني وقت الشارع بالهزيز متاع المواطنين. أي. الجلاء الجلاء.
0: اي انت وين مدام تعيش فك الوقت؟
7: يعني وقتها نعيش في تونس.
0: اه في تونس العاصمة. اي
7: اي بلان شيخ. اي اما طوال بنت المستير.
0: اه توليت في مستيرة بعد.
7: اي توليت بنت المستير.
0: اي اي بي
7: خاطر الوالد مستيري.
0: اي بي اما عشت في تونس العاصمة فك الوقت. الوالد شنو كان دوره في الوقت هذاك؟ الوالد شنو كان دوره في الوقت ذاك؟
7: والله كان دوره متفرج، كان معاهم وقتها. أما دوره متفرج
0: شاف شاهد الأحداث وكما كانش عنده
7: مشاكل شاهد الأحداث راه.
0: أي وحكي لك حاجات؟
7: حكي لي حاجات اللي والله العظيم أني يعني وقتها وقت اللي أنا يعني صغيرة زغ بالبدن وقتها قال لي اسمي بنيتي أنا نتمنى نشد العالم. وقتها ما حسيتش قيمتها، أما وقتها حسيت دموع هابطة. أيوة. يعني وقتها دموعي هابطة مانيش نفاق عليه.
0: ما خرجتش معاه نسيت معاه علم وانت صغيرة خرجك ولا نسيت؟
7: لا لا والله لا
0: نسيت. آه بيه ليه خرج وحده بيه
7: خرج وحده قلت له يبقى أيوة. نحب نخرج ما قال لي لا بنيتي لعل تصير حوالي.
0: اي اي تعرش عليه. اي اي صغارك تو صغار صغارك صغار العائله اون جينيرال، اذا ما عندكش صغار صغارك تحكي لهم الحاجات هذه؟
7: ماذا بيا والله نحكي لهم، اما ان شاء الله ربي ينوب ابوهم.
0: اي علاش ليه؟
7: علاش ينوب ربي براجل
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما يصير حتى صغار العائله صغار اخواتك صغار.
7: عندي بنويت اختي ميار وميران، وعندي بنان زاد بنويت اولاد خويا يوسف وياسين وفاطمه توامع. ديما نحكي لهم ديما
0: هذيك هذاك اللي حاشنا بيه احنا اليوم اللي عاشوا شويه.
7: اللي ديما نحكي لهم عندي واحد يقرا في التاسعه زاد ديما نحكي له، واحد كان في الرابعه.
0: بي خرق العاده خرق العاده. اعطيك الصحه مدام، شكرا لك، خليك معنا في الاستماع. سيه نمشي معاك. شنو ردود الافعال اللي جاتك على الصفحه ترى؟
8: اي قاعدين باقي يبعثوا لنا. عندنا مدام غزاله برقيقه قالت لنا صباح النور والسرور وكل سنه وتونس بألف خير وسلامه يا رب امين. ام صبري تصبح علينا كيف كيف وتقول كل عام وتونس بألف خير. مدام نيرة حساني تقول صباح النور كل عام وتونس بخير. زوجي اسمه محمد الجلاء في طرفة هي تحكينا عليها، قالت اليوم في البشائر مع مدام ربح. سمع ولدها الصغير عمره 5 سنين ولد ولدها سمع كلمة الجلاء يخسب ويحكي على جده مشاله. قال له يا جدي جلاله ويحكي عليك في الراديو.
0: اي بيه معناه فرصه سمعوا ربح الكل مع بعضهم اليوم في البشير الصباح. اي
8: معناه هو الطفل ما يعرفش يا اخي معناه قعدوه وقعدوا يحكيوا له شنو هو جلاله وشنو معناه.
0: عليه تولد في اكتوبر 63 زعمك عليه سماوه محمد الجلاله خاطر ما نسميوش الاسم ده في تونس.
8: اليوم فينا تقولنا علاش سماوه الجلاله؟
0: كان في ساعه في ساعه جاوبنا مدام
8: نيرة.
0: مدام نيرة جاوبنا في ساعة نيرة الحسيني علاش اسمه محمد الجلاء. يمكن مولود في 63 اكتوبر 63 ولا بعد.
8: يطلعش لقبه زي ده برد
0: ما نتصور في اسمه نيرة حسيني ده.
8: اي لعوتي يظهر لي لقب. به نكملوا مع سي حافظ مبروك من الأستاذة جاوب وقال احكيوا على عقيدة لأنها تحتوي الوطنية.
0: أي العقيدة
8: العقيدة
0: صحيح صحيح. وهذا احنا اللي نحبوا نوصلوا له.
8: أي العقيدة تعلمك حب الله حب الوطن حب كل شيء.
0: بتبيع وهذا اللي نحكيه فيه اليوم قطع النظر كما قلنا على التفاصيل التاريخية وعلى حرب بنزرت في حد ذاتها والبوليميك اللي خلقتها عند المؤرخين وكذا وعلى الأشخاص وعلى المناضلين اللي الله يرحمهم الكل إن شاء الله ربي يجعلهم من الشهداء. لكن احنا اللي حاشنا به اليوم المسألة القيمية كيفاش تنحت شخصيتنا الوطنية. به شنو مازال عندك سيها؟
8: أمثال شعبية شوية.
0: أمثال شعبية على عيد الجلاء.
8: على الأرض والوطن والحب.
0: بيه أي. نمشي معك يا
8: بيه. الأرض أرضك كان ما تعمرهاش كون مش يعمرها. هذا مثل اللي يحبوا يخرجوا ويخلوا الوطن ويخلوا الدنيا. بلادك كيف أمك مهما تبعد عليها تبقى من لحمك ودمك.
0: آوي
8: بيه. اللي ينسى أصله ضيع خطواته طريقها. اللي يمشي إذا ينسى أصله وتاريخه وفصله وحضارته والكل خطوته ما عادش يعرف لها تاريخ واللي ما عادش عنده لا تاريخ لا حاضر. البلاد بما ليها بأبطالها برجالها باللي بالكل اللي شاركوا في الحرب وشاركوا في البطولات وفي النصر. ويقول لك زاد البلد تمشي على كبارها، كبارنا اللي مش يحكيون على شنو صار وشنو عارفوا وشنو شهدوا
0: كيفاش عاشوا المراحل اللي ما عاشناها شحنا بالطبيعة
8: نسمعوا عليها بينا نسمعوا
0: ونحكي ولا وعلاش لا النضالات نتاع الناس هذو ذاك وقت باش يوليو كبار ويكبروا في عينينا وناخذوهم القدوة. هنا يحكيوا على القدوة،
8: القدوة أي. بالطبيعة أي. كيف لهنا على حب الأرض وقوة الأرض. يقول لك اللي يبيع أرضه يبيع عرضه والأرض أغلى من العرض
0: طبعا،
8: تشبث بالأرض بالطبيعة. البلاد بلاد الله والخلق عبيد الله. لهنا اللي كيفاش معناها حد ما يتشبث بأرضك وما تخليش يكون يفك لك أرضك، راهي أرضك متاعك، راه ربي خلقها فيك والخلق الكل رانا عبيد لله في إطار العقيدة هذه.
0: أي طبعا أي طبعا كلام صحيح.
8: أي في بلادك يعيدك ساسك وفي بلاد الناس في بلادك يعيدك ساسك، معناها انت ساسك تعرفك وفي بلاد الناس يعيدك الباسك، معناها يعرفوك بالباسك في بلاد الناس كي تهز انت الحضاره نتاعك السفسيري التونسي الشاشيه التونسيه الجبه الكل
0: يا حسر عليهم يا سيهي مره، خاصه اذا كنت تمشي برا زعما
8: انت
0: كي تسافر في اطار الدورات نتاعك تهز الجبه التونسيه والتخليله والماليه
8: ونهزوا الشاشيه نحطوها خاطر
0: وانت تلبس فيك الماليه نتاعنا
8: لبسها في العروسات الحقيقه للامانه.
0: لا لا انا نقصد كي تخرج لبرا خاطر وقال لك البرا يعيدك الباسك معناها باش يعرفوك انت منين. تعرف فما فما فما شعوب كل وين يخرجوا كان بلباسهم التقليدي، تلقاها فنانه نجمه باش تحضر في مهرجان كبير في دوله شقيقه ولا صديقه ولا حتى اجنبيه تلبس اللبسه التقليديه نتاع بلادها وتحضر بها الحفله، مش تمشي للستيليست درشكون وتلبس من عند ديور ودرشكون، لا لا تمشي بلبستها ما غير ما نسمي شكون هم الدول وشكون هم الشعوب اللي بالحق وثابتين على الحكايه هذه رجال ونساء. فما برشا
8: في تونس عندنا كعبتين وكعب الفنانين من غير ما نسميه،
0: احنا في تونس لا يلبسوا في الماركات الاجنبيه ويحبوا رواحهم ابتو ديت
8: عندنا هي تبدا عندها التوش التقليديه لكن مودرن
0: شوي مودرنيزي برشا ساعات لين ضيع
8: تبدا هكا يلزمك تلوج باش تلقى
0: اللبسه لا يلزمك تلوج لا احنا ما نحبوش تلوج نحبوا يلزم هي تجلب وتظهر ديفيرونت وتشد وتعبر على الانتماء. يلا
8: نكمل باخر مثل يقول لك زيوان بلادك ولا قمح الغريب. أنا كي تمشي تتخلي حضارتك وأصلك ودنيتك وتمشي غادش يعطيوك اللحمة السمينة والقمح الكبير أما بأي ثمن.
0: حلوة ذي عجبتني حتى زيوان بلادك
8: ولا قمح الغريب. فكرت أنه قمح نحن اللي مشي غادي في الزيوان
0: أيوة احنا ناخذ في الزيوان المشكلة فيش
8: ناخذ البذور
0: أيوة هو شنو يقصد معناها مع الإمكانيات الضعيفة في بلادك خير لك من الإمكانيات الكبيرة البرة مو على خاطر فما مسألة بطبيعة فما مسألة هوية مسألة كرامة مسألة تعامل معاك مواطن ديما
8: بأهلي قلت لك يضمن... أي ثمن مش تاكل القمح غادي.
0: والمثل الآخر اللي عجبني اللي يقول لك بلادك هي أمك ياسر
8: هي أمك
0: على خاطر راه اليوم راه في مواطنين للأسف الشديد هما نسبة صغيرة كي يخرجوا من تونس المساجات اللي
8: يعديوا فيها
0: على الريزو سوسيو الحقيقه ما غير ما نقولوا شنو هي ما جارحه برشا للبلاد وصدقني راهي جارحه ليهم هما قبل كل شيء لانه بلادك سي امك راه وتحب ولا تقعد وراهو لعلمهم اذا كان هما يوصلوا لوين ما يوصلوا وشنو هي الدوله اللي هما فيها راهم يغزروا لك ماكش ولدهم راه
8: ديما براني
0: راك ديما براني ومرجعك هي بلادك اللي انت تسب فيها قدامهم هما وعلى الانترنت وكذا مشكله وئامه مشكله هويه
3: هي فرصه مادامك في عيد جلاء مينيموم هو كل عام شنو عملت بالحريه اللي خذيتها انت تو خرجت خرجت المستعمر طلعت انت تو حريه هذه شنو عملت به شنو اللي زدته شنو هما عملوا تضحيات في الماضي نتاعهم كرامه في الحاضر الامل في المستقبل وينهم هذوما اللي المفروض احنا لي كيسيون كون سو بوز اشاك في كل احتفالات معناها شنو عملنا
0: هذه الاسئله المطروحه والحارقه معناها اش عملنا بعد ما جددنا وصلوا هنا من حرية بعد الاستعمار
3: صحيح يعني هي الذاكرة الجماعية في الأسمى المعاني متاحة راهو ماهوش حبس باش نرجعوا له أشاك فوا هي راهو جسر باش نبنيو به المستقبل متاعنا دونك المفروض احنا عنا مكتسبات باش نوظفها في مستقبل متاعنا متاع أجيال اللي قدامنا دونك يبقى تاريخ تونس حي فينا المفروض يلزم يكون هكا وما يكفيش نحن نتذكروه هكا هو.
0: أيوة.
3: يلزمنا نختموا عليه نعطيه المعنى متاعه في ممارسة يومية، وهذه هي المسؤولية متاع المواطنة اللي نعمل ما احنا وحكيناش فيها مخلانيش الوقت.
0: أيوة.
3: هذا هو اش معناه تكون مواطن، يعني انت عندك مكتسب اخذيته أرض بلاد دار شارع مدرسة كرسي، هذيك راه مكتسب، اش عملت به، اش كيفاش حفظت عليه، شنو خليته وراك، شنو اللي بعدك.
0: جلسة تقييمية معناها التوى لل
3: حتى في علاقتنا مع بعضنا وحتى في مسؤولياتنا في تجاه الوطن، حتى في الكلمة اللي تقولها على بلادك، حتى كما كنت تحكي انت حتى على اللبسة، انت كيفاش تخرج قدام العباد، انت فخور بروحك بانتمائك، ماذا بيك تخبي روحك، ماذا بيك تكون كما الاخرين، هذه الكل راهو يظهر. وهذيك علاش راهو المناسبات الوطنيه مهمه. دونك فما هما تخوا نيفو دو كيستيون اللي لازمنا يكونوا
0: ثلاثه مستويات،
3: ثلاثه مستويات، ثلاثه اسئله اللي نورمالمون نحب نخليهم في اذهان الساده المستمعين. اولا المنظور النفسي، شنو نجم نعاون اي انسان باش يحتفظ بالذاكره نتاعه من غير ما يولي اسير للماضي، شنو بقالوا.
0: اي
3: يعني انت عندك مكتسبات ان باسي، اسكو انت بقيت فك الباسي هذاك كيما السيد المستمعين وكي يحكي لك على بجوارحهم بعواطفهم، ان باسي قعدوا عايشين فيه، اي لو بريزون اي لو فيتور، وين
0: الحاضر والمستقبل.
3: فوالا المنظور الثاني اللي هو التربوي، اللي كيفاش اني ننقل التاريخ نتاع تونس لوليداتنا بطريقه تخليهم واعين وتخليهم يحسوا بالانتماء وما همش مجرد حافظين كالتاريخ كهو اليوم راهو 15 راهو عجلة اي اوكي ماذا قال لي عجلة يعطيك الصحة ستخيب اك وصلت لأعلى نيفو متاع كونيسانس. لي راهو عنده معنى، عنده حاجات يسم وراها، وراها الكلمة هذيك فما شنو تعلمت منها القصة دي وين واصل به. الثالث نيفو هو المنظور الإنساني اللي هو أوسع شوية، إذا كانت الأجيال السابقة خلت لنا ذاكرة وعملت تضحيات والذاكرة هذية احنا وبعدهم، شنو باش نخليه للاجيال اللي قدامنا اللي ورانا احنا، معناه الرساله نتاعك انت شنو وراك، انت كابو، انت كولد، انت ك مهما كان عمرك شنو مخلي وراك. ربي قال انا خلقتكم باش تعمروا الارض، شنو عمرت انت وراك، غيرك خلينا بلاد وانت وين.
8: شنو دورك اليوم باش تعمل.
3: دوك اخر جمله نحب نختم بها، احنا ما نختاروش الماضي نتاعنا، هذاك نورثو يجينا من عند ناسنا، لكن احنا نجمو نختاروا المعنى اللي نعطيوه له، الغزره نتاعنا هي اللي تبدلو والطريقه اللي نوصلها به احنا حرار فيها والمستقبل اللي نبنيوه بها هذيك نتاعنا احنا. دونك لهنا تتحول الذاكره نتاعنا من حكايه نتاع البارح وتولي مسؤوليه غدوه.
0: محلاها خاتمتك أستاذة وإيه، لخصت برشا حاجات
3: إن شاء الله تكونوا سمعتوني فهمتوني.
0: سمعنا وفهمنا وفهمنا وأنه اللي عنده كل إنسان عنده تاريخ في بلاده راهو مش يقعد يتغنى بك التاريخ وفقط، يلزم يكون فايق بأنه هو في المرحلة المسؤولية أنفارك التاريخ هذاك، ومسؤوليته تتمثل في أفعاله هو، واش عمل بعد اللي خلوه له، هذا هو وهذا اللي بشي تسأل عليه راه
3: exactly.
0: ربما حتى قدام ربي معني يعني باش ما نفتيش، أما ربما حتى قدام ربي خاطر واجبك اتجاه وطن بالطبيعة أمانة والمسلم يتحاسب على الأمانة نهار آخر. دونك لازم تعرفوا اللي الوطنية راهي حاجة مش لعبة ومش سهلة، وفما مشاهد جارحة كما سبق وحكينا ساعات نتعرضوا لها للأسف من بعض الشباب لسبب ما وفي لحظات ما. أما سيهم كملتنا مع كل شيء اليوم، يعطيك الصحة،
3: كملنا
0: إن شاء الله نشوف السونداج متاع موضوع الأسبوع القادم،
3: الأسبوع القادم
0: باش نحكيه على الشراء الاندفاعي لشاء امبولسيف الجمعة الجاية. دونك السونداج باش يكون إن شاء الله حاضر يتابع على الصفحة، ومعاك أستاذة ويئم لقويذي كما العادة الجوانب النفسية بمعية الأستاذ في الطب النفسي الدكتور لطفي قحة اللي يلتحق بنا إن شاء الله الأسبوع القادم، ديما في نفس الموعد ديما نفس الموجة إذاعة المنستير. التحية من عالية منصوري، نجلة عطية وحمدي لحول، خليكم على موجتنا إذاعة المنستير، إلى اللقاء.

0: زرمدين الوردانيين بني حسين عالموجة 95.7
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
2: من صلب المجتمع.
1: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
2: بالشرح والتفصيل.
1: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، نور السبيل،
3: نور السبيل،
2: نور السبيل.
4: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح ساعات في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. رئيس الجمهورية يشرف ببنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. في تاكلسا انطلاق العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة على مدار 24 ساعة يوميا، وفي سوسة الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهية لتهيئة سوسة الكبرى. في المنستير، الاتفاق على اختيار عدد من المقاطع التقليدية المهجورة الملائمة لوضع فواضل البناء والهدم بالجهة. إلى تفاصيل الأنباء، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم صحبة وزير الدفاع الوطني خالد السيلية على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع كليل من الزهور أمام نصب الشهداء ببنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. إذن تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، ذكرى إعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها إعلانا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس. الزميل محمد الشكاكو وعودة على أحداث هذه الذكرى في التقرير التالي.
5: تقريبا على الساعة 4:15 علمني على طريق الهاتف الباهي لدغم وأن آخر جندي من جنود الاحتلال الفرنسي غادر تراب تونس.
6: كان ذلك يوم الثلاثاء 15 من أكتوبر 1963. الجلاء جاء بعد مسيرة نضال منذ الوهلة الأولى من الاحتلال الفرنسي، وتبدأ التفاصيل مع العدوان الفرنسي على ساقيت سيدي يوسف في 8 فيفري 1958. حينها بادر الرئيس الحبيب بورقيبة بطرح موضوع الجلاء بكل جدية.
5: جلاء الجيوش الفرنسوية

0: والعساكر الفرنسوية أصبح شيء لا بد منه.
1: الحكومة التونسية تركت المجال للدبلوماسية ودفعتها للتحرك في كل المحافل من أجل التوصل إلى حل سلمي لقضية بن زرت، إلا أن قرار باريس توسيعة مدرج مطار القاعدة العسكرية سيدي أحمد ببن زرت كان القطرة التي أفاضت الكأس ليعلن لحبيب بورقيبة قرار المعركة يوم 14 من جويلية.
0: يلزمكم تكونوا مستعدين، يلزمكم تصمدوا، لأن عنا الخطة متاعنا. كان جات للصواب تم الجلاء وخرجت الجيوش، ربما يتم الجلاء في أقرب.
1: يتدخل مجلس الأمن الدولي في 22 من نفس الشهر ليعلن وقف إطلاق النار في بن زرت، وتتوصل تونس وباريس في 18 من سبتمبر 1961 إلى اتفاق سحب القوات الفرنسية الذي تم يوم 15 أكتوبر 1963.
2: جدة صباح اليوم حادث مرور بالقرب من المعهد النموذجي بالقيروان تمثل في انقلاب حافلة تقل عملة أحد المصانع، حيث أسفر عن إصابة 32 شخصا بإصابات وصفت إصابات أغلبهم بالخفيفة، فيما تعرض 4 منهم لكسور ويخضعون حاليا للمراقبة بوحدة الأغالبة بالقيروان. تفاصيل أكثر يقدمها جمال مرابط المدير الجوي للصحة بالقيروان في تصريح لزميلة نادرة برجب.
3: جدة صباح اليوم حادث مرور على مستوى الحزامية وين معهد النموذجي بالقيروان مثل في انقلاب حافلة كانت تقل عملة. الحادث مرور هذا كان فيه 32 مصاب، قمنا بتوجيه 3 سيارات إسعاف لمعارضة مجهود الحماية المدنية، وتم نقل حوالي 32 مصاب إلى الوحدة الغالبة للتخصصات الجراحية. الأغلبية المصابين هم ذوي جروح خفيفة، مثل ما فماش إصابات خطيرة. ثم 4 مصابين في محلات كسور، ثم مصاب باش يخضع بعد شوية لعملية جراحية والحالة نتاعو تعتبر مستقرة، وثين مصابين آخرين في الكشوفات الطبية والإنزيزامات كومبليمونتير، والباقي إصابات ومصابات طفيفة. الحمد لله الوضع تحت السيطرة.
2: بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية نعقد اليوم بالعاصمة لقاء وطني للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسات العمومية، وسيجمع هذا اللقاء الوطني مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات وخبراء وإعلاميين ومجتمع مدني وفاعلين برلمانيين للتباحث حول القضايا المرتبطة بمكانة المرأة الريفية في السياسات العمومية. صورة عن نجاحات وإخفاقات المرأة والصعوبات التي تعترضها في ولاية المهدية في النقل التالي لزميلة نادرة إسماعيل.
4: بين المسير والمخير، نساء بلادي نساء كادحات، الفلاحة والمتطوعة والرائدة، كلهن نساء ونصف.
5: والله بصفة عامة هي الفلاحة مساكن، هي التعب مش بالساهل، عائلة في الدار، وزيد هي تصرح بكري من صبح مساكنة، تقوم تعب مهما يكون، تعب الفلاحة مهما يكون دقدار مساكنة، تو بربي وتحصلك 20,000 مساكنة هي ومضطرة وخرجت للفلاحة كان محقوق. مستحيل امرأة عندها موجودة في الدار شوية رزق وبتخرج لك الفلاحة، خطرش مرار هي الفلاحة ما مرش منها للمرأة، خطرش اكل تشوف هاي اضرب المسحة، شكون هي طوفة امرأة تضرب المسحة، قول قاي الواه تضرب فيها المسحة، تقول لك يعني كان عندها مورد رزق اي حاجة بسيطة متجيش تضرب المسحة.
6: كريمة البدري فلاحة، نصنع في زيت زيتونة هنا في شربين، والاسم متاع الزيت متاعنا هي شربين. حاولنا باش نعمل حاجة توب دو لوكس إليغانت زينة، وربحت برشا ميداي ذهب في برشا بلايص، معناتها في دبي في لندن في إيطاليا.
4: هي باختصار الامرأة التونسية التي لا تعرف للعيد معنى ولا تأبه بشعارات بقت حبرا على ورق، وهذا تذكير في عيدها. فهل من مجيب؟ نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
2: إلى ولايتنا بل، حيث انطلق العمل اليوم بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة على مدار 24 ساعة يوميا، وذلك بهدف تخفيف عناء التنقل لمتساكني المعتمدية والمناطق المجاورة لها، تكريسا لمبدأ العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية. سامي بدوار المدير الجوي للصحة بنابل والتفاصيل.
7: 15 ماي لاحظ الوزير النقاط في المركز الوسيط ككل، خاصة لوحدة المخبر ووحدة الأشعة، والنقص في الموارد البشرية، وعد باش يكمل كل ما يلزم باش العمل لمدة 24 ساعة. وبالفعل تم تدعيم المركز الوسيط بالموارد البشرية اللازمة للعمل لمدة 24 ساعة، وكذلك تم تدعيم وحدة المخبر ووحدة الأشعة. واليوم اليوم عيد الجلاء، هو بالمناسبة هذه معناتها وقع افتتاح العمل لمدة 24 ساعة في وحدة استعجالي بمركز الوسيط بتكلسة. حاجة دائما أنه في الوحدة هذه الطبق الفني، يعني وحدة المخبر وحدة الأشعة، يشتغلوا 24 ساعة 24 ساعة. فلذا المواطن في جيل لنا يرقى الخدمة الأدعية الطبية، يرقى الطبق الفني في كل الأوقات، وهذا لتقريب الخدمات الصحية للمواطن. واليوم الحق معناتها بالنسبة لهذه التكلفة عرض، خاطر كان هو معناتها مطلب شعبي كبير، والحمد لله تحقق بفضل دعم كبير من وزارة الصحة.
2: تم أمس خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وذلك في إطار التخطيط للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف البلديات والهيكل المتداخلة. ويمثل هذا المشروع وثيقة تخطيط ترابي استراتيجية تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان، وتهدف إلى ضبط التوجهات الكبرى للتنمية العمرانية والاقتصادية بمنطقة سوسة الكبرى. مراد بن سالم الكاتب العام لبلدية سوسة والتفاصيل.
8: مثل تعليل أو توجيهية ما يراعي متطلبات كافة بلديات وتجمعات السكنية داخل ولاية سوسة، يعتمد على الأمثلة الموجودة مع مثل التهيئة، وتحط الاستراتيجيات المعتمدة سواء في استغلال الأراضي سواء في الكرهية. هي وثيقة توجيهية ما عندهاش طبع قانوني 100%، لكن تسهل عملية أحداث الأمثلة التهيئة العمرانية لبلدية ولاية سوسة، وتكون هي العمدات معناها تجمع كافة الأمثلة.
2: نعود لنستكمل ما تبقى من نشرة منتصف النهار بعد رفع أذان صلاة الظهر.
9: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
10: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من إذاعة المنستير نواصل تقديم الأخبار. أسفرت جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية المنستير لدراسة المقترحات الفنية المتعلقة بتحديد المقاطع التقليدية المهجورة الملائمة لوضع فواضل البناء والهدم بالجهة وتقييم مدى صلاحيتها للاستغلال. أسفرت عن الاتفاق على اختيار عدد من المقاطع للاستغلال بالولاية بما يتيح توفير فضاءات منظمة للتصرف في هذه المخلفات والحد من إلقائها عشوائيا على جوانب الطرقات وبالأراضي البيضاء، ويعزز حماية المحيط ويحسن إطار وظروف العيش بالجهة. فاتن المجري المكلفة بالعمل البلدي بولاية المنستير والتفاصيل.
3: الخطة تتمثل في وضع قائمة للمقاطع المهجورة على ملك الدولة، والهدف منها أولا القضاء على الإلقاء العشوائي في الطبيعة، الأتربة، فواضل البناء، فواضل للهدم. والهدف الثاني هو استصلاح المقاطع المهجورة هذه، هي عبارة على حفر عميقة تمثل خطر على خاصة المرء اللي يسكن بحذا المقاطع هذيك. إذا الخطة الجديدة باش يتم بها استصلاح الحفر هذه وردمها وتجميع الأتربة وفواضل البناء، ثم نعديو عليها الجرادات باش نستويها وتولي بلايص ما تمثلش خطر. الخطة الثانية هي باش يتم التنسيق أيضا مع أصحاب المقاطع الخواص لإبرام اتفاقيات بينهم وبين بلديات مرجع النظر. نص الاتفاقية هذه على قبول شاحنات الرمل وبقايا الهدم والبناء في المقاطع الخاصة. لسيد الولي المنستير يدعو كافة متساكني ولاية المنستير للانخراط في خطة العمل هذه، وذلك بالامتناع على إلقاء هذا النوع من الفضلات في الطبيعة، بل ثم زوج طرق: إما الاتصال بالبلدية وخلاص معلوم والمعلوم باش يكون رمزي وتتولى البلدية نقل بقايا البناء والهدم إلى المقطع المعني، أو يتولى المواطن هو بوسائله الخاصة نقله إلى المقطع الأقرب له. مبدئيا حددنا 4 مقاطع، ولكن مع الخواص باش يولي العدد اكثر. الهدف نتاعنا احنا نقربوا المقاطع من المواطن، باش يتم تعليق القائمه على الصفحات الرسميه للمختلف البلديات والولايات. زاده
2: بهذا نصل الى خاتمه النشره، وهذا الان تذكير بابرز عناوينها. رئيس الجمهوريه يشرف ببنزرت على موكب احياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. في تكلسة انطلاق العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة على مدار 24 ساعة يوميا، وفي سوسة الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادم.
4: من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
5: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية كالعادة. بداية بالمسابقات الأفريقية ومشاركة الأندية التونسية تذكير ببرنامج بمسابقة رابطة الأبطال الأفريقية في ذهاب دور التمهيد الثاني بعد غدوة السبت في ملعب لوبومباتشي في ماضي ساعتين متاع نهار بتوقيت تونس. نادي الافريقي واجه تو بويسون تي بي مازامبي الكونغولي تحكيم للموريتاني دحان بدان هذا حد كذلك 18 اكتوبر في ملعب مصرات الدولي في نفس المسابقه في رابطه الابطال الافريقيه في 6 متاع العشيه الترجي التونسي يواجه نادي السويحلي الليبي في حين في مسابقه كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم كاس الكاف بعد غدو السبت في ملعب طيب المهيري باصفاقس في 3:30 متاع العشيه ترجي جرجيس يواجه ريال باماكو المالي في حين في نفس المسابقة في كأس الكاف كذلك في نفس اليوم نهار السبت بعد غدوة في 5 متاع العشية في ملعب فيليكس بوني بأبيدجان. بالكوت ديفوار فريق نادي الصفاقس يواجه نادي أكاديمي تامادو ديالو الإيفواري. إن شاء الله العلامة الكاملة، إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لأنديتنا التونسية في المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي الترجي التونسي في رابطة الأبطال الإفريقية، ترجي جرجيس ونادي الصفاقسي في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. تذكير بتعيينات الجولة السادسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتلعب على 3 دفعات نهار السبت بعد غدوة في ماضي ساعتين ونص. أمل حمام سوسة يستضيف في ملعب علي الحوار بحمام سوسة اتحاد بنقدام في انتظار صدور تعيينات الحكام نهار لحد 18 أكتوبر في ماضي ساعتين ونص. الاتحاد المنسيري يستضيف في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير تقدم سقيط الدير. الأولمبي البيجي يستضيف النجم الساحلي. مستقبل مرسى يستضيف نجم المتلوي ونادي حمام الأنف يستضيف شبيبة العمران في حين نهار الخميس 29 أكتوبر في ماضي ساعة ونص الدفعة الثالثة فثلاثة مقابلات نادي الإفريقي مع نادي البنزرتي. الملعب التونسي مع الترجي الجرجيس والنادي الصفاقسي في كلاسيكو الجولة يستضيف في ملعب طيب المهيري بصفاقس الترجي الرياضي التونسي. برنامج الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية على زوز دفعات نهار لحد ونهار الاثنين على عكس الجولات الثلاثة الفارطة اللي تلعبوا سبت واحد. المرة هذه على زوز دفعات أحد 18 والاثنين 19 أكتوبر في نفس التوقيت ديما كل المقابلات في ماضي ساعتين ونص. البداية بيوم الأحد جمعية مقرين تستضيف ملعب سوسي. هلال المساكن يستضيف مستقبل جابس. بعث بوحجلة يستضيف سبورتينج بن عروس. هلال الشاب يستضيف نجم بن خلاد. كوكب عقارب يستضيف مكرم مهدي. سكاك الحديد الأصفاقس يستضيف مستقبل سيمان. واتحاد تطويني يستقبل نادي محيط قرقنة. نهار الاثنين نادي القرب يستضيف أولمبيك الكاف. جندوبة الرياضية تستضيف أمل بوشمة. القلعة الرياضية تستضيف سبورتينج المكنين. اتحاد قصور الساف يستضيف جمعية أريانا. مستقبل قاسرين يستضيف شباب القيروانية. الملعب الجابسي يستقبل هلال رديف. وقواف القفصة يستضيف أولمبيك مدين. منتخبنا الوطني صغريات لكرة اليد سافر اليوم الصباح للمغرب وين باش يشارك في النسخة الأولى من بطولة العالم كأس العالم أقل من 16 عام لمنتخبات مولودات 2010 و2011 الفئة العمرية أقل من 16 عام. بطولة العالم هذه باش تنتظم من 16 إلى 24 أكتوبر كما قلنا في المغرب ومنتخبنا باش يلعب ضمن المجموعة الثالثة في الدور الأول إلى جانب منتخبات ألمانيا وأوزباكستان والمكسيك. في كرة السلة بعد غدوة في مباريات الجولة السابعة ذهاب للبطولة المحترفة أكابر البرو أ في ثلاثة متاع العشية بعد غدوة النجم الساحلي في قاعة حمام سوسة سهلول يستضيف اتحاد الأنصار. ثم في الخمسة متاع العشية فما ثلاثة مقابلات نجم الراسي يستضيف اتحاد المنستيري. دليد جرومبيري تستضيف شبيبة المنازة والملعب النابلي في قاعة بيرشلوف بنابلي يستضيف الشبيبة القيروانية في حين في الستة متاع العشية في قاعة حمام سوسة كذلك بعد غدوة السبت النادي الرياضي بحمام سوسة يستضيف نجم حلق الواد في حين نهارت لحد في ثلاثة متاع العشية في قاعة الجورجاني نادي الإفريقي يستضيف النادي الصفاقسي. في الكرة الطائرة في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد الكرة الطائرة الأولمبي القريبي باش يلعب زوز مباريات ودية الأولى غدوة الجمعة ضد نادي الصفاقسي انطلاق من 4 متاع العشية. الثانية باش يكون نهار السبت أو بالأحرى غدوة الجمعة مع نادي الصفاقسي وبعد غدوة السبت ضد الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من ماضي ساعتين. زوز مباريات ودية باش يلعبوا نادي الإفريقي باش يستقبل فيهم ضيوفه كما قلنا سي اس اس وترجي في قاعة عيسى بن نصر في قليبيا. عالمين ختام بالأوروبا ليج من أهم المقابلات اللي شتلعبوا الليلة في الستة غربة متاع العشية. بوزنون البولوني يتقابل مع باير ليفركوزن الألماني. ليون الفرنسي يتقابل مع كريستال بالاس الإنجليزي. رويال سان جالان البلجيكي يتقابل مع الريال سوسيداد الإسباني. وسالزبورغ النمساوي يتقابل مع ميلان الإيطالي.
في 8 متاع الليل من اهم المقابلات، بنفيكا البرتغالي يتقابل مع سلتيك سكوتلندي، بورنموث الانجليزي يتقابل مع ستورم غراز النمساوي، سيلتا فيغو الاسباني يتقابل مع جوفانتز الايطالي، دينامو زغرب الكرواتي يتقابل مع اندرلخت البلجيكي، فرانك فاروش المجري يتقابل مع بلزن التشيكي، هوفنهايم الالماني يتقابل مع بيشكتاس التركي، اولمبيك مارسيليا الفرنسي يتقابل مع اولمبياكوس اليوناني، وارين الفرنسي يتقابل مع كريتي اليوناني. اجمل تحيات كامل فريق البث المباشر، نجل عتيب المحمد في الاخراج الرقمي، حمدي لحول في الاخراج التقني، عليا المنصوري برجبة في التنسيق والاشراف العام. تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي، نقول لكم شهي طيب للجميع. اكثر تفاصيل بتاع نشرتنا هذه وغيره من الاخبار ديما تلقوها متواصله على صفحتنا راديو منسي سبورتس على الفيسبوك. شهي طيب للجميع، الى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة، أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد، وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من 1 إلى 2 بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: والياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم.
0: أجنحة الكلمات.

ظللت أراعي صاحبي تجلدا، وقد علقتني من هواك علوق. إذا عقل الخوف اللسان تكلمت بأسراره عين عليه نتوق.

هل ابتكرت لبين أنت مبتكر؟ هيهات، يأبى عليك الله والقدر. ما زلت أبكي حذار البين ملتهفا حتى رثى لي فيك الريح والمطر. يا برده من حيا مزن على كبد نيرانها بغليل الشوق تستعر. آليت ألا أرى شمسا ولا قمرا حتى أراك، فأنت الشمس والقمر.

عن علي بن أبي طالب قوله: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم.

قال أبو الأسود الدؤلي لابنه: يا بني، إن كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدروك.

قال الجاحظ: شري لأحمد بن جعفر بن سليمان دجاج ففقد فخذا، فنادى في داره: من هذا الذي تعاطى فعقر؟ والله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فقال له أكبر ولده: يا أبه، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ثم جالوا في الدار فوجدوا الفخذ، فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

لا تنتقد خجلي الشديد فإنني درويشة جدا وأنت خبير. يا سيد الكلمات هبني فرصة حتى يذاكر درسه العصفور. خذني بكل بساطتي وطفولتي، أنا لم أزل أحبو وأنت كبير. أنا لا أفرق بين أنفي أو فمي في حين أنت على النساء قدير. من أين تأتي؟ من أين تأتي بالفصاحة كلها وأنا يموت على فم التعبير؟ أنا في الهوى لا حول لي أو قوة، إن المحب بطبعه مكسور. إني نسيت جميع ما علمتني في الحب، فاغفر لي وأنت غفور. يا واضع التاريخ تحت سريره، يا أيها المتشاوف المغرور، يا هادئ الأعصاب، إنك ثابت وأنا على ذاتي أدور أدور. الأرض تحتي دائما محروقة، والأرض تحتك مخمل وحرير. فرق كبير بيننا يا سيدي، فرق كبير بيننا يا سيدي، فأنا محافظة وأنت جسور، وأنا مقيدة وأنت تطير، وأنا محجبة وأنت بصير، وأنا مجهولة جدا وأنت شهير. فرق كبير بيننا يا سيدي، فأنا الحضارة والطغاة ذكور.

0: شجون نحوها العشاق فاء، وصب ما له في الصبر راء، وصحب إن غروا بملام مثلي فرب أصاحب بالإثم باء، وعين دمعها في الحب طهر كأن دموع عيني بيرحاء، ولاح ما له هاء وميم له من صبوتي ميم وهاء، ومثلي ما لعشقته هدوء يرام ولا لسلوته اهتداء، كأن الحب دائرة بقلبي فحيث الانتهاء الابتداء، بروحي جيرة رحلوا بقلب أحب وأحسنوا فيما أساءوا، بهم أيام عيشي والليالي هي الغلمان كانت والإماء، تولى من جمالهم ربيع فجاء بنوء أجفان الشتاء، وبث صبابتي إنسان عيني فيا عجبا وفي الفم منه ماء، على خدي حميم من دموعي صديق إن دنوا ونأوا سواء، فأبكي حسرة حيث التنائي وأبكي فرحة حيث اللقاء، كأن بكايا لي عبد مجيب فما فرجي إذن إلا البكاء، بعين الله عين قد جفاها كراها والأحبة والهناء، لفكرته سرا في كل واد كأن حنينه فيها حداء، ذكت أشواقه فمتى تراها قباب قبا كما لمعت ذكاء.
1: طوق الياسمين. طوق الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. اقترحها عليكم عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.

0: مع إذاعة المنسير
1: مع إذاعة المنسير
0: ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء
0: ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء اسمع
0: إذاعة المنسير. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء تدعوكم إذاعة المنسير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961 والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من الواحدة إلى الثانية بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. مجموعة من المستخدمين يسمعوا أصوات تصفيق عشوائية من الهواتف نتاعهم دون إشعارات أو تطبيقات واضحة. مازال ما حلش موعد الهالوين في أوروبا وأمريكا، لكن يبدو أن بعض هواتف أندرويد بدأت في إطلاق أصوات تصفيق غريبة ومخيفة من تلقاء نفسها دون سبب واضح أو أي إجراء من المستخدم. وتلقى عدد من مستخدمي أندرويد مؤخرا صوت تصفيق مفاجئ صادر من مكبرات الصوت في الهواتف نتاعهم في ظاهرة غامضة مازال ما توصل المستخدمين حتى الآن إلى تفسيرها. وظهرت على الأقل زوز مناقشات على موقع ريديت يصف فيها المستخدمون سماع مؤثر صوتي يشبه تصفيق الجمهور بشأن عشوائي. وقال أحد المستخدمين أن هاتف سامسونج جالاكسي A30S كان موضوعا على المكتب قدامه أثناء عزفه على الجيتارة، وكان الهاتف يعمل لكن الشاشة متاعه كانت مغلقة، وبعد أن انتهى من عزف مقطوعة موسيقية طويلة سمع فجأة صوت تصفيق استمر نحو زوز ثواني يشبه تماما تصفيق الجمهور في أحد المسارح. وقال المستخدم أنه شعر بالحيرة ثم راجع الهاتف بحث عن أي تطبيقات تعمل في الخلفية لكن ما لقى حتى شيء نجم يفسر الصوت. وأشار صاحب المنشور إلى أنه هذه كانت

0: في الصوت لكنه ما لقاش حتى إشعار مرتبط به. كما أكد أنه لم يثبت تطبيقات خارجية بصيغة APK ولا يستخدم تطبيقات كما علي إكسبريس أو تطبيقات مشابهة. والمشكلة بدأت قبل نحو 3 أيام رغم أنه لم يثبت أي تطبيق جديد خلال أكثر من أسبوع. وفي الحالتين أكد المستخدمين اللي أبلغوا على المشكلة أنهم لم يثبتوا تطبيقات خارجية نجم تكون مسؤولة عن تشغيل الصوت، كما لم يكن هناك مساعدون ذكيون يعملون في الخلفية بحسب ما ذكروا. وتضم المناقشة الأقدم تعليقا من مستخدمين أكدوا ظهور المشكلة على هواتف أندرويد مختلفة بما في ذلك أجهزة فيفو إلى جانب الجالكسي A30s اللي استخدموا صاحب البلاغ الأصلي. حتى التوى ما زال ما فماش تفسير واضح لهذه الظاهرة، كما لم يقدم أي مسؤول من جوجل تفسير رسمي للمشكلة عبر ريديت، ولا توجد طريقة مؤكدة لإيقافها، ولا تزال المناقشتين مفتوحتين مع عدد محدود من التعليقات دون ظهور تطورات جديدة. والأغرب أن صوت التصفيق يبدو وكأنه لا يترك أي أثر، فلا يظهر في سجل الإشعارات ولا في سجلات نظام أندرويد التي تمكن المستخدمون من الوصول إليها. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
1: إشهار.
4: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نجدد لكم التحية ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا مجلس نواب الشعب بمناسبة ذكرى الجلاء جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحيات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الجمعة 16 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لإيداع عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة. أصيب أكثر من 30 شخصاً اليوم إثر انقلاب حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان كانت تقل عمل إلى أحد المصانع بالجهة، وذلك على مستوى الطريق الحزامية بمدينة القيروان. تصدرت جامعة المنستير المرتبة الثانية وطنية والمرتبة 1401 عالميا وفق التصنيف الدولي للمؤسسات الجامعية والبحثية سكولر جي بي اس لهذه السنة. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وقالت مديرة الدراسات والبرمجة بالإدارة العامة للتهيئة الترابية ضحى العياري إن هذه الدراسة تتنزل في إطار مراجعة الأمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية التي ضبطها الأمر الصادر سنة 98 و900 و1000، علما وأن آخر وثيقة توجيهية شمل المنطقة تعود إلى سنة 10 و2000. وأضافت أن سوسة الكبرى لديها إشعاع كبير وأن الهدف هو إحداث قطب عمراني للساحل الكبير على غرار تونس الكبرى، وأوضحت أن إعداد مثال توجيهي جديد يعد أولوية قصوى وأن المثال التوجيهي يبقى خاضعا في إعداده لمقاربة تشاركية.

0: كي أعلى مستوى مركزي وجهوي. ختاماً، تم تمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر القادم، وذلك وفقاً للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 14 من أكتوبر الجاري. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة مع الدكتور عادل بن يوسف.
3: مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية الخاصة بعيد الجلاء 15 أكتوبر 2026. مرت 65 سنة كاملة على معركة آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي، معركة الجلاء التي خاضها جيشنا الوطني وقواتنا الشعبية من كامل أنحاء الجمهورية لإجلاء الفرنسيين عن آخر قاعدة عسكرية وهي قاعدة بنزرت. ما بين 19 جويلية و 22 جويلية 1961 هب الشعب التونسي وهب الحرس الوطني التونسي والجيش الوطني التونسي للدفاع عن آخر قواعد الفرنسية ببلادنا وهي قاعدة بنزرت البحرية والجوية والبرية، وكانت الحصيلة حصيلة مفزعة ومروعة، أكثر من 638 شهيد وأكثر من 1550 جريح، وفي الجانب الفرنسي كذلك قرابة 50 شهيد وعشرات الجرح. هناك من قال أن هذه الحرب كانت حرب كما يقال النرجسية من بورقيبة كما يقول خصومه، هناك من قال أنها كانت ضرورة لإعطاء دفع للسيادة الوطنية كما حصل في عديد الدول على غرار مصر على غرار ليبيا، حيث تم إجلاء القواعد الأجنبية على البلاد العربية. للحديث في هذا الشأن سنستدعى لكم أحد المشاركين في هذه المعركة، وهو المناضل الهادي بالريانة أصيل مدينة تبربة، والعميد توفيق عياد الذي أصدر كتابا منذ 5 سنوات عن معركة بنزرت سماه التضحية، وفي طبعة أنيقة وطبعة منقحة ومزيدة في سنة 2026 سيتصل بنا بالهاتف من مقر إقامته بتونس العاصمة للخوض في خفايا هذه المعركة. بطبيعة الحال مع مراوحة شعرية لشاعر تونس الموهوب، وهو كتب هذه القصيدة بإعاز من السلطات الرسمية سعد المجيد بن جدو، وتم تلحينها وأدائها في 24 ساعة رقم قياسي، وكان جنودنا يستمعون لهذه الأغنية من الإذاعة الوطنية التي أدتها المرحومة أولية بني وطني. بني وطني بطبيعة الحال ستكون مراوحة موسيقية ما بين المتدخلين في هذا البرنامج. نبدأ بضيفنا سي الهادي برينا الذي أتى خصيصا من مدينة بولبا. مرحبا عم الهادي، شنو أحوال الصحة؟
4: الصحة
3: لباس لباس
4: كمل لي شوي هون شادي شوية هيك طريف
3: لا المهم المشي لباس الواحد ما هوش
4: بارك الله فيكم وربي فضلكم والتحية تونس بلادي وكل مال من يام الفاهم
3: نذكروا سي الهادي بالريانة خدم في عديد الشركات في النقل البحري ثم استقر المقام بعد معركة بنزرت في نقطة مراقبة جزيرة قوريا التابعة للجيش الوطني التونسي قرابة 40 عام يقوم بجولة يوميا يعني يحرس هذه المنارة ليلا ما بين تبولبا وجزيرة قوريا طيلة 40 سنة وهو اليوم متقاعد وحامل للصنف الثالث من وسام الجمهورية وكذلك صنف معركة الجلاء. عمل هذه كيف جات الظروف في جويليا 61؟ شكون ذلك؟ أعتقد المعتمد جماعة قالوا لك يحبوا عليكم الحزب وقتها.
4: شوف احنا لكل هي نسيت التنين طويلة ما لما نعرف شوي احنا عنا ذكر في طبلبة وش أقول لك إيش دي أول حاجة أنا وقت اللي دخلت وكان عندي أخويا الله يرحمه أبو برش
3: تو مع عائلة كامل بحارة سي الهادية
4: لا بحارة لا فينا بحارة وغير البحارة
3: في الفلاحة أيواش
4: أما تخلنا نخدم في البحارة باش نخدم بالميناء
3: أيوة
4: مفرقات ونشدوا في الحوت
3: سميهم العصبان هذوك
4: العصبان يعطيك الصحة يقولوا العصبان إيش دي العصبان هذه الميناء وقت اللي شيو فيها
3: أيوة
4: وقت اللي بدأت فرنسا تخوف وتقتل في كل بلاد شوية
3: أيوة.
4: تقاطعت هذه وإحنا وقت اللي عنا مرايا نراو بها الحوت
3: أيوة.
4: فنراو في قنابل في البحر غاصة بتاع الحرب العالمية مش قنبلة هي تبع تربية
3: تربية أيوة.
4: وكان عندي أخوي السجية وكان عندي السجعان قالوا طلع واحدة تقاطعت ما عادش
3: أيوة.
4: لا نعرف وش باك نعرف شيء نعرف كان هيك خدمة دي
3: الخدمة
4: شينا طلعنا واحدة
3: واش مفرقات
4: خربطاها بالحبال وغطاسة وش بنار جديد
3: قول بالسياسة بخطر تخاف تنجم تنور
4: ايه ذيك هي اللي خافوا بطبيع
3: مالي.
4: ايه العمار بيد الله
3: اي بطبيعة
4: أما والله كل كلمة اللي أقولها سعادة الرغم هي سيدي
3: لا بيش عاد أنت ولد اللي ذا عمل هذه أنت مكش أول مرة تجي راهو
4: لا جيت وكثر خير وبارك الله وفي وباقي نعودها لأنتوما تنشطوني تصغروني
3: مالا
4: لأنتوما نتساوش على كيف يعني هيك
3: أيواش
4: عطلنا هذيك جبدنا على زيت قوريا بقسمت أيوة. هي شو تسمى هذه تسمى تربية
3: أي هي تربية
4: وصدقني كل صدقة هذه تعمل 700 كيلو تقريبا رزها بكله
3: كلها
4: وقت لها نجم
3: تربين هذه سميها تربين
4: سمى التربية تربية فاهم وطير
3: متاري
4: فخداش فاهمين فيها 300 كيلو
3: 300 كيلو ما شاء الله
4: هي تنزل 700 بكله
3: من وقت المينة أي المينة
4: المينة الصغير فيها 300 تقريبا
3: فيها متار فيها كل شيء
4: فما نوع آخر فيه 120
3: صغير وكبار
4: ها نخبو وعنا وصلي عليني بيه الحق أيوة. الحوت والمينة هذه الخطر احنا
3: أيوة.
4: مالي المول انا
3: أيوة.
4: مالي الفلوك عنا البحرية وربي يرحمهم ان شاء الله
3: أيوة.
4: ناس الباهين
3: نعم.
4: عاد عندي واني داري نسكن برا من البلاد شوي
3: أيوة.
4: ولكن شنو هو فما ناس أهل ذكر اللي يعرفوا هما كيف ياخذها مش شاطها للي يجي يستعملها
3: بالطبيعة خاطر اختيرة
4: احنا فما ناس تسير فينا ناس الله
3: من التساترة ومن جماعة الشعب
4: حتى استعمال النهار هذا اللي مش واحنا توشدين العسة في مش جينا قوة خاطر وقت في الوردانيين وفي القتل
3: في النفيذة وفي غيرة برشا بلايس
4: خوف الشعب تخوف في تونس هذا احنا كلمين اعطيناها لشكون باش يعرف شكون يستعمل
3: او
4: كيف فما بقى فوق دار
3: أيوة.
4: بني وفما حيتك عالي شوي متخبين فما برشا
3: أيوة.
4: وفما ناس في غير هذيك النهار هذاك احنا ماتوا 8 النهار هذاك
3: في احداث بولبا هذا
4: احداث بولبا في 52
3: هذا في يوم 23 جانفي 52 بعد احداث سوسه من غدوة
4: من غدوة أيوة. ماتوا
3: منهم امرأة محبوبة هذه
4: زوز
3: ماتوا زوز
4: وست رجال
3: والعمار
4: بيد الله وين أخي من في وسط العباد هذوم
3: أيوة.
4: هذه وقت تأخذ المينة هذه يلزم خاطر كان ما يعرفش يكون صيانة اللي مش يستعملها
3: أيوة.
4: مشيها تروح
3: صحيح.
4: هي تعمل هك وقت عمل هك مش هتاخد وقت عملت تتكلم
3: مش كيما
4: مش كيما لو واحد جي على
3: القرينات
4: الحاصل والحمد لله وحديث طويل ياسر، لكن العبار بيضرب.
3: عرفتوا كيفاش معنا تخرجها وتاخذوا شنو اللي في وسطها الكل؟
4: بتبيع بحالي.
3: أيوة.
4: هي قعدنا سيدي تو وصلي عني بي وقت عادي كما تو نتفكروا. أيوة. لندر خبرت الأخبار اللي أيوة. وقت كذا في مدينة بلبة وبات عند مالاها
3: هذا عام 52. أيوة.
4: 52
3: أيوة. أيوة.
4: قد
3: سركلوا هما البلاد، هما ماشيين المهدي، انتم ما حصرتوهم.
4: سركلوا هما هم جايين قوة،
3: جايين من سوسة ماشي المهدي،
4: جايين لين على حسب ما نعرف. أي يقول جاي لطبلبة،
3: لطبلبة
4: يخوفوا فيني، يخوفوا
3: أي يخوفوا ما يرهبوا في السكة،
4: هما هربوا هما ما توا باش نقول لك
3: شاقين وسط البلاد هما توا عملتوا لهم انتم الفوق تخبيتوا في السكة.
4: ايوه اش عاملين احنا في مدخل البلاد؟
3: أيوة.
4: فما بقعة حاطين زود من الناس وقت هم ثلاثة كراهب.
3: أي ثلاثة كراهب جيب.
4: أيوة.
3: أيوة.
4: وقت اللي هادي يقولونهم وقت اللي يفوت تعرف القوة وسط قريب لنا. فما ناس شاشتين العسى هذه بتاع يقول أضرب رباط في الهوي. يعني لنيا
3: فهمتك. أيوة.
4: هم وصلوا كل وقت البداية قامت قاعد احنا نضربوا هم وحطوهم يضربوا بشيهم هم صار فيهم اي هربوا هربين.
3: أيوة.
4: هو وقت في وسط البلاد.
3: أيوة.
4: ذا ودورة فما جندي طاح له سلاح قدام ده هكا مرة زغرت هذه زغرت وحط لها على البلاصة وقت وكا سلاح سيدي قد عند هزونه.
3: أيوة.
4: الحف المهم الحمد لله سيدي قدنا برا برا برا جيني دا على بنزرت
3: جات المواجهة في 61 سخن الجو في جويلية بدأت تسخن. أيوة. الحكاية مع بنزرت وعلى الجلاء على قائد بنزرت
4: توا جانا دا الله يرحمه. أيوة. الرئيس السيد الحبيب وما أيوة. تابعه نادى على
3: جلاء ما قائد بنزرت
4: على بنزرت ما باشرت وقال يلزمنا
3: يلزمهم يخرجوا
4: نقتل ولا نموت.
3: أيوة.
4: كان عندنا واحد يظهر لي كان والله يرحمه حسن قاسم يقولون نتفكر
3: هو لا بالحزب. ايوا
4: جاي هذا من دار الحزب هو جاي خلطات ما قلت لك هذا شهر تاع
3: البلاد بالمينه هذه وقامت بدور كبير في المقاومه.
4: جاوني يا قول الشيخ حسن والشيخ حسن انا مشايخ قول الشيخ
3: اي الشيخ
4: وخويا معاهم ورئيس الشعب سي محمد وجوني قلطتوني على تو هنا عندي واخذين علي خبر لاني عندي المينا هذه
3: المينا
4: فعلا عندي فاشكار ابتسيمان نفضاها وعبيت لهم فيها وزنها 12 كيلو وهم علاش وزنها زعما شاتوني حقاري حتى كان عطوني من اخوي. اما يمكن مش غريب الله يرحمه ربي يسامحه يمكن خذيه حقها واحد ما يهمناش
3: ما يهمش.
4: هاي في الليل قالوا توا باش يهزون مشيو البنزرت باش يورينا استعمالها كيفاش
3: كيفاش نستعملوها. ايواش
4: هزونا وهي مش كاك باش هزونا وبر وين هزونا
3: انت مشيت من الاول للقروان هزوكم القروان
4: هذول القروان.
3: ايوه
4: وبعد القروان في اللي عملوا قاره تلموا برشا عباد غاد.
3: أيوة.
4: تمشي بنزرت ولا يقول لا ليه فما اللي خاف
3: فكتوكم نقولوا احنا. ايوه
4: بالنسبه لياني معايا واحد الله يرحمه يقول محمد مقاوم مقاومين الحق
3: من تبلبة
4: وما أي من تبلبة وواحد آخر حسب حسين الزندري يقول.
3: أيوة.
4: أي هذون وقوا في الفجر.
3: أيوة.
4: هذون التونس فين هذون جينا باب باب علي ولا شو
3: باب علي وإيش
4: بالمنوس.
3: أي قبل المنوس
4: صار اكتداء وحكاية
3: طويلة
4: طويلة ياسر ياسر. المهم فين هذون هذون القزلة القرجاني
3: قرجاني
4: تحت قيادة محجوب بن علي
3: محجوب بن علي أمر الحرس وقتها
4: أمر الحرس الوطني. أيوة. الله يرحمه حتى هو قدام ربي
3: بالطبيعة
4: هما كيف هزونا فين يهزونا.
3: أيوة.
4: دخلونا في بيرو أي أنت شو اسمك فلان منين من طبلبة فاش تخدم نخدم في الأصبع اختارونا ما دبنا احنا عندنا عندنا فكره في المينا
3: الاستعمال نتاعها
4: استعمال المينا
3: كيفاش تحضرها كيفاش كذا.
4: ايوه فما اني وواحد اسمه علي بن فرج البديمه.
3: أيوة.
4: وواحد اسمه حسن بن حسن البديمه ولاد عم هذوما
3: ولاد عم
4: حطونا باش كون حطونا مع واحد حرس.
3: ايوه
4: ضابط كبير
3: ضابط. ايوه
4: لين هذاك بتخط في المينا وحطونا في المينا
3: هكا
4: باش نتكلفوا بالمينا فشو الخدمه اللي ياخذوا فيها يعطونا كما يقولوا نهزوا المينا.
3: أي.
4: نهزوا كعباء أربع خمسة
3: كعبات
4: ونهزوا كرتوش فما أستاذ كرتوش ألمس فينا كسبة الحرس
3: الحرس وانت مدني
4: ونخلي الوراق فوق منها لحتى شيء باقي قلت لك اسمي هون مسجل
3: مسجل عندهم في المركز
4: في البيرو هذاك باللورد هاي يقولوا اليوم باش تمشي تهزوا كميه كذا كذا
3: أيوة.
4: الفين البند البرقيبه وبلاد اسمها بالشاطر وبلاد اسمها زعروره
3: زعروره ايوه
4: والناظور يقولوا شمال الناظور هذا الكل راهو باللورد راهو مش
3: باللوردر بالطبيعه
4: نهزوا هذيك نسلموا هك السلعه هذيك
3: السلعه تاخذوا توصيل
4: ويعطينا هكا احنا أيوة. احنا جبت لك هذا كذا صحح لي
3: انت
4: سيد المدير تاع القوه هذه
3: ايوا
4: وشكون متكلف هذا واحد اسمه صادق الكل يرحمه بالله
3: أيوة.
4: هذا ضابط كبير من الحرس
3: كيما قلت اسمه صادق
4: صادق التيزاوي
3: التيزاوي ايوا
4: صادق التيزاوي
3: ايوا
4: وعلي المديمه وفرج هذو واني الهادي بالريانة
3: ايوا
4: نسلموا هكا
3: الوحده السلعه وتاخذ الوصل نتاعك
4: وناخذوا يصحوا لنا
3: ايوا
4: احنا وفين نروحوا فما في بنزرت فما زوج قدرنات وحده اسم المنقاله وحده اسم الخروبه
3: صحيح منقاله في وسط البلاد مقابل البلديه هذيك
4: نسيت هون نفكر شوي هذا باللور نحن وين نباتوا نباتوا كليلة هذيك في بنزرت في قدرنا منهم هذو
3: قدرنا منهم ايوا
4: في الصباح روحوا للتونس
3: لتونس
4: بعد نهارين ثلاثة ايام ما نجمش نقول لك بالضبط نهزوا كمية أخرى هاو قلت لك بنت البرقيب وكل مرة شي
3: كل مرة وشنو يجيكم الأوردر
4: ويمشي يهزوا شي يهزوا
3: في السلعة مش تهزاها ايواش وتوريهم كيفاش يستعملوها وتنصحهم تقول لهم هاو كيفاش
4: لا لا هو ما عادش يستعملها مش كيما احنا
3: مش كيفكم
4: هم اللي عملها في جرينات واخذين على يقولوا على تا بريطانيا
3: اي يعرفوا كيفاش يخدموها
4: لا عاملينها ولا جرينات المينا ذيك يحطوا فيها في على قاعده
3: على قاعده ايواش
4: احنا المهم نسلموا ونمشيو
3: على رواحكم
4: قداش قعدنا ويهزونا ساعات يهزونا نتعلموا في الضرب
3: السلاح
4: يقول عن سلاح
3: السلاح بالطبيعه
4: يقول شنو نسميوه تير ولا شنو
3: اي تير ما هو مش ترميه من البيت
4: ايوه الحظ
3: الحرس هذا يدرب فيكم
4: الحرس من أيوة. يا الله مثلني به في وسط قوة عظيمة شو سعادل عاملين لقدر وقدرين
3: عندكم تجربة أنتم من المقاومة متاع الساحل أيوة.
4: هو سيدي شو أنا أحضرت هني
3: أيوة.
4: فما ثلاثة من الناس
3: أيوة.
4: الله يرحمهم ماتوا قايمين بعملية يجربوا مش شو مش يعملوا مش يعملوا فما الاسكادرات الحربية تاع فرنسا
3: في بلغار أيوة.
4: مش يمشيولها في
3: تحت الماء
4: مشيولها في الماء تحت الماء ويحط في اللي واحد في الوحدة وعنده وقت
3: وقت إذا تنوض منقالة عمرها
4: يباش عمرها ينحيل أكلها بتاع الفدرج تقتل عمرها قداش
3: على الوقت هذاك باش يتفجروا
4: هم شو يجربوا بها
3: أيوة.
4: غلطوا فاكلوا هذه
3: غلطوا في الوقت نوضت عليهم
4: لا هما غلطوا في استعمالها
3: اي هاي
4: تكلمت عليهم ربي اش ترى بدول والاخرين الحم
3: باش كلفوك انت عامل هادي وقت اللي دخلت البنزرت باش كلفوك
4: كان المينا
3: كان المينا كو
4: هكا هو حتى شيء
3: ما لعطوك السلسله هذيا هك لبسها
4: واش نقول لك عاد كيفاش
3: أيوة.
4: هكا اللي ماتوا هذيك المقبره هذيك التوا هذوك مش معروفين
3: مش معروفين
4: اش عملوا هما حفروا لهم بوفيت في
3: فوس كومين نقولوا احنا ايواش وحده
4: وربوه بالكل والله بحوايج كلهم ربوه وقت بعد سنوات طلعوا هوك فيها طلع جمج
3: بتاع واحد
4: وشويه عظومه وحط ويكتب خاطر ويكتب فلان فلان
3: هما
4: راه مش تو المقبره هذيك
3: تخلطوا
4: مع فيها شهداء
3: أيه.
4: هذا فلان فلاني
3: أيه.
4: في قبر لكن هو ما تجمش تعرف
3: ما تجمش تعرف هو ولا
4: انا هو علاش ما له خاطر تو هما تو كيف واحد يموت
3: أيوة.
4: ماذا بهم يستحضروا عليه
3: ويدوا يهزوا البلاد ومش يدفنوه
4: أيوة. ايش عملوا هما عملوا لنا السلسلة هذه
3: سلسلة لها اسمك هي موجودة
4: هذه خاطر تو عندي أيوة. ملف نتاعي
3: أيوة. أيوة.
4: الملف
3: أو الرقم بتاعك
4: هذيك باش كيف نموت
3: 0330
4: هذيك كيف نموت
3: تلقى الرقم بتاعك واش يثبتوا في الاسم
4: خاطر ما ذيبهم يعرفوا هذي مات
3: كيما الجنود حتى الجنود يعملوا لهم كيكة في الحرب
4: ما نعرفش المهم
3: الجنود يعملوا لهم في الحرب
4: ولا أنا معايا عملوا هنا هذي لا نلبسها وباش كان مت يهدوا هيك باش يعرفوني شكون انا هذيك هذه انا هنا مقاوم
3: هذه الوحده البطاقه نتاعك مقاوم.
4: ايوا هذه نتاع الجيش.
3: هذه نتاع الجيش. هذه نتاع الوقت اللي خدمت في قوريا.
4: في قوريا 44 عام خدمت.
3: ايوا 44 عام
4: طول عمري باش سيبوني الحمد لله. خدمت
3: لا بس ايوا
4: وكماداتي كثر خيرك وخيرك قداش عندي عباد.
3: ايوا
4: وشنو اللي شرفني سعادل انا عمري قداش وخدمت في خدمت شركة تونس الملاحة.
3: ايوا في مطلع الاستقلال
4: فرنسا والمانيا وبلجيكا وخدش شكون دخلني دخلني على طريق المقاومين
3: المقاومين الحزب يواش
4: خلقت وحكاية طويلة برشا
3: البعض على الدار يواش
4: ايوا وليت كي جاوني عرض وجماعة قوريا هذي
3: أيوة.
4: كنت عامل عليهم زيادة من الضباط تعرف علي عرضوا علي جاوني هذوما زود من الجيش واحد من الكراسات هذوني المهم وانا خلقت جاتي خدمة ذي في قوريا وشو مش خلك تخدم موظف
3: نخدم
4: وعندي كونترات وراق يقولك فلان فلاني يتعامل مع سيد وزير الدفاع.
3: أيوة
4: تركت غادي وقدمت استقالتي في
3: شركة تونس ملاحة وشديت في قوريا
4: شديت في قوريا وصل عمري دخلت كبير شوية.
3: أي دخلت التقاعد وصل عمرك التقاعد
4: وصل عمري عام 90 وصل عمري 60 عام.
3: أنت مولود عام 30 عام 30 مازلت
4: في 24 ديسمبر عام 30
3: عام 30
4: كان يقولوا له جمع الشاوش
3: وردين وردين تاع الحزب
4: مدير تاع الحزب واحنا المستير ما كانتش ولاية
3: اي صحيح صحيح
4: كان ولاية سوسة
3: ولاية سوسة صحيح
4: وهذا السيد جمع الشاوش قلت لك بنى المقاومين والحود نتاعنا عنده بالنسبة لي وقت اللي اخذت طلبوني وطلبوني عملوا لي اوراق وكيما قلت لك مضمون وتصور عملوا لي التقاعد حذروا لي ولكن ندوني نهار وسبالك شوي
3: اي تفضل
4: هاي مشيت دخلت دخلوني والله العظيم اقسم بالله ترى كبير وشيء
3: يرعب مسؤولين
4: خلاني يقوم
3: بالتوصية
4: سلهادي حتى انت تعرفني كل سلهادي الاخرين ولا يقول سلهادي
3: كل سلهادي بتبعها
4: ثم واحد كانوا ميت يرحمه كان حي الله يرحمه اسمه رضا الشريف قاعد غادي واني يا سيادة الوقت خلقت ماذا بي ناخذ تقاعد
3: بتبعها
4: وقلت لي غلطة في شهرين يجي شهرين ما خديتهم
3: ما نتاع التقاعد هذوك
4: عاد وعرف يتبدلوا عندي عرفك وقت هذاك اسمه السوسي
3: السوسي
4: هاي تشرب وش يفرحوا بي هاي بعد هاي خلص لهدي طرف هذا يعرف يعني قال لي طرش بعد ذلك قلت مالك السوردان انا السوردان قال تو تاخذ مش كوابد خذ حوايج المدام قال لي سلادي انت تو قريب عمرك بزاد اشهر وصل عمرك باش تاخذ تقاعد اما راه ما تهربش علينا باش مسيبينك قلت له لي والله قلت والله نخبرك بشهرين ما غير مقابل وحتى يقوم هذا الشريف وهم تفاهموا قالوا ما هبش سير هذا توريش كمان قالوا خليه لي على السابياني يقوم قال لي شو سلادي باش تحلي كلمتي واني نحشم السعادة نحشم برشا
3: ما تنجمش اي باش تقول له لا
4: قبلت. المهم وبر دي قلت لك طوالي كثر خيرك وخير ما سيبوني فما كان بكونترات وبالعام
3: عملت قداش زدت بعد التقاعد زدت
4: وصلت حتى 2016
3: 2016 ما شاء الله
4: وما باش سيبوني ويا ليتي ونخدم ونجي بصحتي لاباس ملي خذيت التقاعد عمال نخلي حتى في بلد
3: ما يعطوكش يعطوك منحه زايده بعد التقاعد
4: بالطبيعة لا هذيك شريط المقاومين
3: شريط المقاومين وحده
4: وهذيك كونترات ناخذ ربي فلوس
3: بالعقد
4: لا لا ناخذ حقوق وناخذ في الكسو تاع الجيش
3: وكل شيء
4: الاقصالي منه من الصفر
3: تعس انت على الوحده تعس على الجزيره كل
4: نعس
3: المناره
4: هذيك
3: الفنار ايواش
4: نعس بالسوايع عاني وواحد اخر ونعدي بالتليفون عاني
3: اللي تعدى بطو من غادي كيت
4: نعدي نشر الجويه شنو
3: نشر الجويه والمطر وكل شيء
4: الحمد لله يا ربي
3: ايواش نرجع عمل هادي في البنزرت شكون مشى معاكم تبول عندكم الشهداء في معركه بنزرت
4: بنزرت لا في طبلباق
3: في طبلباق 8 هذوك معروفين.
4: أيوة. هذا في
3: في بنزرت في... كيفاش ال...
4: للي للي.
3: المواجهات والجيش الفرنساوي والمسيرات وكيفاش
4: هم عاد احنا تو انا ما نحضروه نعرف شوي شوي هم احنا جيو... انت سيد مدير انت
3: مش تعطيه الكميه نتاع
4: الكميه هذيك هذه حكم بالاداره
3: صحيح
4: وانا مش نامر على كيفنا كل شيء
3: وترجعوا للسكنه
4: هاك ونرجعوا للسكنه
3: لكن الخير. تسمعوا الاصداء والجو والطيارات الفوق و...
4: لا الطيارات والله العظيم يقولوا بي 26 لكن يا رب ولا شو تقبل يحوموا كاك ويدور ويضرب
3: ويضربوا
4: هذا احنا الحمد لله
3: وممنوع هو هذا ما تنجمش تضرب مدنيين هم يضربوا في المدنيين هذاك
4: يضربوا على بعض
3: وعملوا
4: يخوفوا
3: في العباد
4: ضربوا قتلوا ما قتلوا
3: وكل العماره نتاع الجيش الكبيره اللي في وسط بنزرت يضربوا منها زاد هذيك كل العماره الكبيره هذيك
4: في عاد الحقيقه دقيقة ما نعرفش
3: ايوه
4: هذاك قلت لك احنا نجيبوه انت سيادتك مدير
3: اي نعرف تهزوا لهم السلعه
4: انا دورك نعطيوكم شنو مش انت وما
3: اي اي
4: نعطيوكم هالكميه شنو جبنا لك صح انا انت واخذيت كميه ونشروا
3: استدعوكم عام الهادي بعد وقت الجاي بورقيبه وعبد الناصر وبن بله
4: هذاك هو
3: في 63 في 15
4: ديسمبر تو انتهت كل شيء
3: وروحت لطبلبة
4: روحت لطبلبة والله مثلا شاملين معي كل الخيرات كل مليح اللون نهار في اكتوبر
3: ايوه
4: جاو هزوني انا من جملة الناس
3: ايوه
4: هزوني شنو باش يعلموا فينا هاك الديفيليه هاك
3: الخطوة كيفاش مش تعملوا الاستعراض قدام بورقيبة ايوه قدام بورقيبة
4: في العشية نهار 14 كما يقولوا غدوة
3: باش ايوه
4: في العشية جاو فما بقعة هي في العالية نتفكر نسيت كيف العالية والمرس عاملين اللوطه
3: غير
4: عملوا تجربه يجربوا نتفكر شكون باهي لطغى محاضر فيها وهذا محجوب بن علي
3: محجوب بن علي واش
4: هاكو جربونا وعاملين جروبات جروبات بالنظام
3: باهي
4: هاو هاد منظمين وهذا محجوب بن علي يرعد تو فرحانين عاد ويجربوا اما شوف فما واحد الحرس على هذاك الكوتير الكبيرة وعنده سبتة دائرة فيها جرينات وسلاح على كتفه وكرتوش طرقت به ما تكلمت عليه مشي تروف
3: في الاستعراض
4: هذا لا تجربة
3: تجربة في التجربة
4: نهار 14 أكتوبر
3: نهار 14
4: يا أخي باش نقول لك عبات تباك والحظ المهم هيا روحنا من غدو هذونا مشينا للسعراد الرسمي
3: للسعراد
4: باش وكاش عاملين الطويل يقول هكا انت رادف واستراحة
3: اي استراحة وسعادة
4: هل كل نعرفه وتعديته
3: تعديته
4: هاي هبطونا اما والله تقدرنا والله على ما نتفكر من 60-70 بشر فان فوق
3: ايوه
4: اما نتفكر والله كاني قدامي هذا جمال عبد الناصر
3: ايوه
4: وهذا برقيبة
3: أيوة.
4: وهذا بن بلة
3: بن بلة واش متاع الأمير رضا متاع ليبيا هاك الأمير متاع ليبيا
4: ايوه
3: ايوه
4: هاي سيدي وبرقيبة وبرقيبة فرحان ويضحك ويوري
3: فيهم يضحك يوري فيهم
4: احنا عاد نمشيو بنظام هذاك
3: شلتوا للمنصة
4: فوت المنصة هجي
3: أيوة.
4: ولا
3: لا تعدي
4: فرحوا بينا فرحوا بك رينا الخضر وما الحق
3: وجمال عبد الناصر مش اي زعيم الناس الكل تصفق وفرحانه اول مره يجي
4: بطبيعه
3: الحال مع حدث كبير ايواش في الرمال يظهر لي سكن في الرمال هو عبد الناصر غادي في نزل الرمال على كل يعطيك الصحه عندك حاجه تحب تقولها سي الهادي بعد الجوله في الذكريات
4: مع تحب اقول لك
3: ايوه
4: على كل حال اني الحقيقه أخذيت حقي ما أخذيتش حق المقاومي
3: أيوة
4: وأني مقاوم من الصف الأول
3: أيوة
4: وريت الموتى وريت العباد والعباد المقسومين الحب هل كل تعديت لي وريت
3: أيوة
4: لا ما ربي ربي الحمد
3: وسترني
4: ربي من جملة المستورين روحنا سيبونا من بعداش بعثونا جاو هزونا باش نضمك السلاح في الإدارة
3: أيوه
4: أنا وزود أخرين وواحد من صيادة معنا أربعة
3: أيوه
4: مع الجيش
3: أيوه
4: باش نضمك السلاح ثم كرتوش نفرزو فيه
3: تفرزو فيه
4: والسلاح نغسلوه
3: أيوه
4: وباش الحس هاي سيدي تو نرجع حتى الحكاية ترى كيفاش
3: أيوه فين عملتوها هذه فرزان السلاح في تونس
4: في القدرة الكرجاني
3: في الكرجاني في الكرجاني أيوه منين طلعتوا
4: أيوه هاي سيدي أي بالطبيعة
3: أيوه
4: هاي سيدي تو هذي الكل والحمد لله مقدرين
3: أيوه
4: قد تخدم أنا وواحدة تو المقاومين هذي نقولوا مثلا نقولوا قبل ما فعل شيء مثلا قبل بالوردانيين والبقري هذا دولة شاملة
3: أيوة.
4: ما تبعش كل ما بعضه
3: أيوة.
4: بدأ بكل بلاد شوية شوية بدأ فبدأ احنا ثوب واربع من الناس ثوب واربع مقاومين
3: أيوة.
4: أنا منهم جيت حمد بن صالح المقني وبعثت شكون وشكون مشى وراء ثلاثة
3: أيوة.
4: الشيخ استنوا الشيخ استنوا وساق سليمان أنا ننسى هذا الشيء
3: أيوش.
4: قال لهم طرفش كان تعرفوا الأربعة تاو الدولة بعثت هدومة كان تعرفوا شكون اللي بس عليه وفما المحقوق نجم نغيره خلي الدفعة أخرى
3: أيوة.
4: قالوا له علي عمل أنا دخلت تخدم عمل لبريمي جانب الثانية و... وسبعين دخلت تخدم في الجيش
3: أيوة.
4: وهذه وقت الصوب 73
3: 73
4: قالوا له هذه بريانة راهو لبس عليه وعنده فلوكة فلوكة صيد
3: أيه.
4: هو أخواته وباه ويخدم الجيش أنا أخدم الجيش قالوا خليه البقر يدوروا المتعيني خلوها
3: أعطوها الوحدة أخر
4: يدوروا الوحدة أخر وخلوه يدم المتعيق بقى شطوني ونستنى سيجمع الشاوش هذو وقت اللي اختيت التقاعد
3: أيوة.
4: مشيت وريته راهي ضعيفة أعطاني جواب مشيت بيه مرشنو فيه للي. هل يخدمت مثلا مشغل كوش بالضبط 20 عام هو حط لي جواب الله
3: يسمى كلمة
4: حط لي 6 سنين
3: متاع الحزبي
4: كان
3: كانهم للتقاعد كان خدمتهم في حياتك
4: زادت لي في الشهر 30,000
3: باهي
4: 30,000 في الوقت هذاك في عام 91
3: 91,000
4: خير من 100,000
3: خير بطبيعة الحال يعطيك الصحة
4: هاي خدت أخدم الكاكا زيت رجعت بعد مدة طويلة زيت رجعت سي جامع الشاو كنت تاخذ ملتوى ما صاب لي شيء واني نستنى في شريتي
3: بتاع شريتك بتاع المقاومة
4: هاي رجعت وهو فما قانون عنده كل عام هيك الخدمة هذه
3: أي أي أي أيوة.
4: ينجم يزيدني فات العام يتبدل قانون آخر يا سيدي كيفاش الله يكثر ألف خيركم وخير المهم قال لي كل حال تو نعرف تو نشوف
3: تو نتبع المسألة
4: روحت بعد مدة جيني واحد من المعتمدين بتاعنا قال لي يا سيد المعتمدي حبالي مشيت هيا شنو قال لي ما نعرفش أجواب مشيت قابلت سيد الوالي في المستي
3: أيوة.
4: هيا سيد الوالي فرح بي يكثر هيا قال لي سيد الهادي تو هو قال لي هادي هو باش عرف فوق الثاني والحزب قالوا تو نشوفوا شنو هو تو عنده ورقه قدامه وين يعرف السيد
3: الوالي
4: عرف هذاك الوقت فوق الثاني قلت من دار الحزب
3: دار الحزب
4: هذا شنو الحزب بيت السيد الوالي قالوا راهو عندنا هذا مقاوم من المقاومين مش هو شاروني وراهو يا السيد الوالي معنا ميزان ميزان ما عطاوش ويخدم هكا وهكا لكن ماذا بين شنو كاش نعاونوه اش قال لي السيد الوالي قال لي سيد هادي عندك ربع ساعة قال لي عندك ربع ساعة يا جسك قلت سيد الوالي أول مرة ندخل مثل سيادتك
3: أيوة.
4: ولكن للي خاطر قلت ربع ساعة لا قلت خاطر ربع ساعة يزيني هكا فهم حاجة
3: تحب نشاور ما هو خيرك باش تاخذ رخصة يظهر لي
4: لا همش قلك لا همش قال لي
3: أيوة.
4: قال لي نسألك يعني أنت فاش شركة وشو قلت همش قلك قال لي قود كان
3: أيوة.
4: فلان ولا بيوة ولا وسمع وهذه حقه
3: أيوة.
4: ما بنت فلان
3: أيوة.
4: وسمعني أراه حشا أيوة. مش ترك مع واحد مسؤول سفل ما سفل أثر بابا كان شيء ولا موقع واني قلت له ريت الموت وريت أيوة. شو العذاب وما عندي شيء قال لي سل هادي
3: أيوة.
4: تو سيد الولي
3: أيوة.
4: قال لي راه ما يذيلك حتى شيء أسمع قل له شكون قل له من فضلك وسع بالك شوي هاي هاو قريب
3: هاو قريب
4: قال لي قررت انا كل حال فما حاجه باش نعطي واحد الهذب طب باش نعاونوكش بحاجه وشهريتك
3: ما تضيعش
4: راه مش هذيك رخصه هي ما نعطيهاش كيف كنت واحد معاق والمراه الجايه شهريتك رخصه تاع قمرك وفعلا عطوني رخصه تاع قمرك غادي تو عندي
3: عاونتك شوي
4: تاع المقاومه هذه
3: ايوه المقاومين
4: يا سيدي كثر خيرك
3: فما فاقه كبيره وان شاء الله كلامك يوصل ويعطيك الصحه بعد هذه الشهاده المميزه والطريفه للهادي بن ريانة نستمع الى فاصل موسيقي يتغنى بالجلاء بصوت المطرب الراحل عليا ثم نعود للحوار مع العميد الأستاذ توفيق عياد.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي بصوت عليا بني وطني يلتحق بنا من تونس العاصمة العميد توفيق عياد. صباح النور سي توفيق.
1: أهلا وسهلا، تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة المسير لكافة التراب الجمهورية.
0: عذرا على طول الانتظار، كنا مع المقاوم سي الهادي بالريانة
1: في خدمة الإذاعة.
0: عايشك. استمتعنا يوم أمس بشهادتك مع الزميل الأستاذ خالد عبيد في التلفزة الوطنية حول معركة بنزرت، كانت حصة مميزة وكشفت حقائق عديدة. أين وصلت بحوث العميد توفيق عياد حول معركة بنزرت الحصيلة، وبين مفخم لهذه الحصيلة من الشهداء والجرحى وبين مقلص، وأنت أعتقد الوحيد اللي طلعت على أرشيف وزارة الدفاع الوطني وعينت بدقة القائمات الإسمية وعدد الشهداء وعدد جرحى من الجانبين؟
1: شكرا، سؤال هام جدا، يعطيك الصحة سي عادل، متألق كالعادة.
0: العفو.
1: أنا في بدء الأمر قبل كل شيء نحب أن نترحم على كل شهداء الوطن منذ 1881
0: إلى غاية معركة بنزرت. نعم صحيح،
1: إلى أن استقلت تونس تماما.
0: صحيح. نعم.
1: ولكن زلم يفوتنيش باش نترحم على الموتى ونشكر ياسر كل الجرحى اللي سقطوا في المعارك والملاحم اللي دارت عام 1881 إلى 1961.
0: نعم.
1: الله يجزاه، ما ننساهمش، خاطر ثم برشا ناس جرحت والناس عاشت.
0: صحيح صحيح، بإعاقات، وفما ناس فقدت أقاربها وفقدوا. صحيح صحيح،
1: معنا ثم ناس زادت جرحت وما خذوا حتى شيء، ضحاوا بنفسه النفيس وما طلبوش.
0: ما طلبوش.
1: ما طلبوش، وهذا كان هذايا كنا. وانا الحقيقه السؤال نتاعك قلت لك وجيه، لانه بالحق انا بعد كتابي الاول اللي صرت فيه الاحداث اللي وقعت في بنزرت
0: 2021 والتضحيه،
1: كتابي الثاني مش يكون هو الحقيقه فيه نوعا ما من الحافز على الابحاث على البحوث حتى نتعمق في قضيه بنزرت بيتم معنى الكلمه.
0: هي طبعة محينه ومنقحه 2026، صدرت على حسابك الخاصه اعتقد الطبعة الثانيه هذه الجديده.
1: لا ثاني مازالت مصدرتش،
0: مازالت
1: هي بين ايدي
0: الطبعة الثانية من التضحية.
1: سمعني سعد.
0: أيوة.
1: انا لا اتحدث على الطبعة الثانية، الطبعة الثانية ذكر الكتاب الاول.
0: ايوا الكتاب الاول.
1: أيوة. على كتابي الثاني.
0: أيوة.
1: اللي هو مجموعة نتاع ابحاث.
0: ايوا،
1: وفيه لما انا حس للمواطنين والشباب مواصلة الابحاث حول معركة بنزرت حول. أيوة. كل الاحداث.
0: أيوة.
1: مش كان حول معركة بنزرت، لكن انا بالمناسبه دي قلت بعد ما عملت كتابي الاول صرت. أيوة. للاحداث.
0: أيوة.
1: قلت سنقوم بابحاث، وفعلا قمت بابحاث، من ذلك مثلا عملت مقال مطول على التشبث تونس بالحوار عوضا عن السلاح عن المقاومه المسلحه.
0: ايوه،
1: واللي هي أتت أكره بيئة معنى. نعم. الكلمة مقارنة بدول الجوار اللي ضحوا بمئات الآلاف.
0: أيوة. صحيح، من أجل الجلاء. نعم صحيح.
1: المقال الثاني فيه نبع فيه يا هل ترى جنرال ديغور كان يحب يعطينا القاعدة نتاع بنزرت قبل الحرب بنزرت ولا لا؟
0: أم لا. نعم. سي توفيق، هو مجموعة مقالات وباللغتين عربية والفرنسية، خلافا للكتاب الأول بالفرنسية التضحية للساكريفيس.
1: الثاني. نعم. مش يكون شيء عربية وشيء فرنسية.
0: الفرنسية. نعم. إيش على الأقل بالنسبة للقراء اللغة العربية القوى أنفسهم. نعم.
1: عدد الشهداء هو صحيح. أنا ديما نستكثر خير سي فرحات حرشاني نعطاني إمكانية باش نطلع
0: وزير الدفاع السابق والعميد السابق لكلية الحقوق. نعم.
1: نعم بارك الله فيه.
0: نعم.
1: الحقيقة بالنسبة للعسكريين كانوا 621.
0: أيوة.
1: وبالنسبة للجرحى أنا ما قلتش الحقيقة حاجة واضحة، بالنسبة للجرحى ما كانوا كثيرين.
0: أعتقد 1551 حسب ما ورد في كتابك الأول تقريبا، ذكر الرقم تقريبا في هذه.
1: عدد تقريبي.
0: نعم عدد تقريبي، ما فماش حاجة قائمة دقيقة نقولوا.
1: ما فماش حاجة ثابتة 100%.
0: نعم.
1: مع العلم أنه بالنسبة للمدنيين راهو ما فماش تعداد.
0: ما فماش تعداد خطر فما دم. إيواش.
1: حتى التقريبي ما فماش. ونقول لك علاش ما فماش تعداد.
0: أيوة.
1: لأنه المدنيين اللي توفاو ثم مدنيين بطبيعة الحال كثيرة. وثم الجرحى من بين المواطنين
0: المتطوعين من كامل أنحاء الجمهورية. نعم.
1: من كامل أنحاء الجمهورية. صحيح. هذا وقت مشاو أيوة. ما كانش عندهم بطاقة تعريف ولا كانت ولا عطاهم بطاقة هوية حتى يتعرف عليهم إذا جرح ولا يموت. الحاجة الأولى أنه وقت التوفاء ما عرفوش شكونهم.
0: ما عرفوش أيوة.
1: ثاني حاجة أنه التوفاء وقعدوا مطيشين في البلاد مدة نهارين وثلاثة
0: حتى عملوا لهم الفرز وحتى عرفوا شو كيفاش.
1: أول حاجة عملوها يزوم يسر يسار أو
0: بيدفن التحلل الجثث والحالة أنه صيف في الجيش سي توفيق تعملوا دي براسلي في الجيش يحطوا عليها اسم رقم كل واحد ما يحطوش الاسم ومن بعد يرجعوا للدفادر يلقوا الاسم
1: مش مشكلة خطة عنا أيوة. مسمين بصفيحة الميدان
0: أيوة
1: صفيحة اللقب والرقم
0: صحي نعم أيوة
1: الصفيحة هذه تتقسم في اثنين صحيح ينقل
0: أيوة شو الآخر
1: يزوم المسؤولين العسكريين بشي
0: ايواش حسبهم صحيح
1: هذا بالنسبه اما انا نقول توا برشا الناس تسهل سؤالات ايوا وكذا وبرقيبه وهي نزوه من نزوه
0: برقيبه
1: تقريبا ساق كل شيء خليني نجاوب على برقيبه
0: ايوا
1: وليس دفاعا عليهم ان الشيء المعروف عليه انه برقيبه اذكى بكثير بانه مش يعلن حرب على رابع قوه
0: عسكريه في العالم نعم
1: مستحيل باش يكون كانت عنده نيه انه يعلن الحرب هذا من ناحيه كان شان الحرب راه هز الجيش المنظر هز الشبيبه المدرسيه
0: صحيح
1: هذا
0: واحد
1: انا نحب نعرف علاش قبل كل شيء نحب نقول الشعب التونسي بيتم طنين
0: ايوه
1: راه احنا كتونس لما يسقط عنا شهيد وحيد فهي خساره عظمى اتبقى الحريه عندها قيمتها الحريه عندها قيمه
0: ولا تشترى الحريه تنتزع كما يقال
1: تحرر من درت واقصى الجنوب ومن غير ما قدموا ضحايا
0: صحيح
1: بحيث يجبنا نقبلوا عن صدر الرحب كضحايا مع الاسف اللي كنا فقدناهم مع الاسف الشديد اللي كنا فقدناهم ثم انه حاجه اخرى
0: ايوه
1: يقولوا 5000 ويقولوا 10000 ويقولوا اللي يحبوهم انا مش نعطيهم مجموعه ضمني يتكلموا كلام في مكه فاضي وما عندهمش اعتماد رسمي ومراجع رسميه يعطيو بها الاعداد انا مش نقول لهم شنو وقع في غزه من عام من 7 اكتوبر 23
0: ايوه الشيء الى اليوم
1: 70000 شهيد في غزه رحمهم الله
0: صحيح صحيح
1: 70000 شهيد كيتقسم على ايام القتال ما تلقاش المعدل نتاع الا ماتوا ونزر
0: صحيح أربع أيام معناها فقدنا أكثر من 600 شهيد إذا ما المعدل تقريبا 150 شهيد في اليوم تقريبا
1: مستحيل باش ناخذوا المعدل حتى راهو كيقارن
0: أيوة.
1: عدد الشهداء نتاع غزة 70000
0: نعم 72300 وممكن فما أرقام مرشحة تكون أكثر نعم
1: من 7 أكتوبر إلى يومنا
0: اليوم هذا صحيح أربع سنين صحيح نعم
1: كي تقسمهم على أربع سنين ما تلقاش عدد الشهداء
0: وفضيحة بالنسبة لفرنسا وصورتها في العالم كقوة رابعة في العالم قوة عسكرية
1: رابعة
0: العالم.
1: ثم أنه الخطأ في نقاع الخطأ هو خطأ الحقيقة الأميران أمان
0: أيوه موريس أمان هو أمر القاعدة نعم
1: هو أعطى مغالطة من مغالطة لدغول وأعطى صورة خاتمة أعطى صورة مخيفة للمظاهرين والدعاء لأنهم مش يدخلوا على القاعدة
0: مش يدخلوا على القاعدة وهذاك علاش الجنرال دوغول قال قولته الشهيرة الفو فرابي فيت فور هذه الكلمة
1: وقت لا خلاه يعتقد لكونه مش يحبش يفتكوا القاعدة وهو دوغول من ناحية يحب يعطي انتصار للجيش نتاعو مقترب
0: بطبيعة بعد ايواش محافظة
1: الجيش بدا ينفصل محافظة للجيش نتاعو باش
0: في الجزائر العاصمة نعم
1: حاجة ثانية دوغول ما عادش يسمع راهو لازم نتاع ديان بينفو
0: فرنسا
1: ديان بينفو ولا للركلات الكف اللي خذوه في قناة السويس
0: صحيح
1: دونك يزمو انتصار للجيش نتاعو مش حب يعاود يوري العالم
0: كونه قوت فرنسا بعد كما قلوا العدوان الثلاثي على مصر 56
1: يقبل لكون وراه الحرية عندها ثمن
0: نعم
1: وانه ان كان مش نحبوا نحرروا بلادنا من الطغيان كان لابد علينا باش نقوموا بعمليه
0: هذه المعركه كانت ضروريه العميد توفيق عياد كانت ضروريه المعركه بكل المقاييس وانت عسكري في نفس الوقت مؤرخ
1: نعم تربطها مع الاحداث الصايره في الوقت
0: في العالم نعم وفي الجهه
1: الى حد جوان 61 كانت ثمانية متاعك، كان ثمانية متاع حوار،
0: وفما لقاء رامبوي، اي لقاء رامبوي بين زعيمين دوغول وبورقيبة، ما كانش فما بوادر
1: متاع مواجهة ولا حتى مواجهة سلمية.
0: توترت العلاقة بالمبعوث بورقيبة مدير ديوانه،
1: لا قبلها شوية،
0: قبل لقاء عبدالله فرحات معناها في الليليزي، معناها ديغول تغشش قال كيفاش بعث لي بريدي، معناها ما كان في نقابة البريد وكان موظف
1: لا
0: البريد.
1: هذه بعدك رسالة شهيرة.
0: أيوة.
1: أنا بعثها بورقيبة مع المرحوم
0: عبد الله فرحات. إيواش.
1: وخلاه وقف،
0: ما خلاش يدخل. إيواش.
1: والرسالة كتبها بشير ونعم بورقيبة، عيط بشير ونعم اللي يرحمه وكل.
0: أيوة.
1: وبشير ونعم قالوا سيد الرئيس شنو تحب ديغول يجاوبك؟
0: جيبه.
1: جاوبه بالنفي. قالوا بالنفي.
0: بالنفي معناها
1: ذلك الصحافي الذكي.
0: أيوة شيء. عرف كيفاش ويعرف بورقيبة، قريب من بورقيبة جدا.
1: طلب للحوار وكذا والنقاش والرجوع للطاولة
0: وإيش.
1: ولكن في بيعطيني مع حد يقول أن أمام أمر الواقع وحقيقته معنا ورا الحقيقة المرة متاع الحقيقة الصحيحة.
0: أيوة.
1: صحيح زوج الخبيث متاع ديغول.
0: أيوة.
1: خلى ديغول يشهر بحرج هذاك على سبعة.
0: أيوة.
1: قالوا كي قالوا عبد الله فرحات قالوا شنو نقول سيد الرئيس؟ قالوا تون جاوبونا.
0: وقتها
1: راه وقت قبل عبد الله فرحات.
0: أيوة.
1: لعلمكم ولعلم المستمعين.
0: أيوة.
1: ديغول حاطت فوجين. في استعدادات قصوى للتدخل في افريقيا، عامل وقت مش كنابيل ادير بونتير التدخل في افريقيا
0: في المتوسط. هذول حطتهم وين؟ حطتهم في جنوب فرنسا،
1: في الجزائر
0: مستعدين للتدخل في اي مكان.
1: معقول واحد مش يدخل في تونس؟ كان نهار 19 دونك ديغول عنده نيه من نهار 4 جويلية.
0: أيوة.
1: حطهم في الوقت انه مش يدخل في تونس.
0: هذول المظليين لي باراشيتيست نسميهم المظليين.
1: وانا التظاهرات نتاعنا والمظاهرات سواء نسائية او مختلطة كانت ديما سلمية
0: صحيح. يرفعوا اللافتة والجلاء عند بنزرت فقط،
1: مسلحة ولا حد شيء.
0: صحيح. في كل المدن وفي كل المدن جيشنا الوطني الناشئ وقت عمره معناها 5 سنوات، معناها 24 جوان تكون. أيوة.
1: ثم أنه أنا بالنسبة لي أنا كنت
0: اسمحي. تفضل.
1: نقول لك شنية قيمة الجلاء.
0: أيوة.
1: هو الجلاء أنا ديما نقولها ونعوده، هو التتويج لمرحلة طويلة جدا
0: من النضالات التونسية. صحيح.
1: الكفاح نتاعنا مش كل مسلح، معنا هو
0: سياسي نقابي ثقافي إلى غير ذلك. صحيح.
1: هو ثقافي إلى غير ذلك. لكننا نقول هو هي لمرحلة التتويج. ولكن تم من وراء التتويج هذا أنا شو نشوف؟
0: أيوة.
1: الحركة دي متاع منزرت الالتفاف الشعبي حول الحكومة،
0: وحول القيادة. نعم صحيح.
1: حول ابتلاع الانتصار كلفه ذلك ما كلفه.
0: صحيح.
1: هي روح الانتصار.
0: نعم.
1: راك ما عندك أكبر من 20,000 دليل.
0: صحيح.
1: ومحني أنا مبارك من 20,000 دليل من الدلال عديدة وعديدة جدا. اللي تثبت إلا كونه التونسي عندما
0: وقت الشدة وقت الحاجة يلقى أخوه التونسي. صحيح.
1: يلقى روحه هو أخوه التونسي جنب في سبيل
0: تونسي. وجيشنا سي توفيق وقتها 5,000 جندي وضابط صف وكلهم كان هما تقريبا في التأسيس متاعه 5,000 تقريبا
1: في بنزرت برك
0: 5,000 ايواش.
1: احنا مناش نعمل حرب مفرغ
0: بطبيعة الحال. ايوا
1: تراب الجمهورية وزنام بنزرت.
0: ايوا
1: هما ثم زوز فوجين.
0: ايوا
1: زوز افواج متوجين غادي اللي هو خمس.
0: نعم.
1: تحت امرة المقدم علي قرطاس.
0: ايوا انت كودا صحيح.
1: نعم. منزل برقيبة تحت امرة الرعد العلي فشة
0: نعم. نكودة كذلك. نعم سي لا سي العريف. ايواش سي
1: الحاجة الأخرى أنه هذول الاثنين كانوا معزين بعدة سرايا جت من كل حد بصوب من كامل طرب الجمهورية.
0: أيوة.
1: بتعزيز الفوجين هم كل فوج وقت فيلق.
0: أيوة.
1: ثم جدا سرايا مسير وسرايا مسير ضمن عملهم للبراجات
0: الحواجز نسميهم. نعم صحيح.
1: معنا ما شاء الله معنا ما يقارب
0: أما 5000 في سنة التكوين في جوان جوان 56
1: أنا حسب الدراسة اللي قمت بها أنا تم قرابة 5000
0: 5000 نعم صحيح
1: حسب الدراسة اللي قمت بها
0: صحيح بطبيعة الحال نحن نحكيه على التأسيس ما كانوا 5000 في جوان 56 فما كل الفرقة اللي كانت في حراسة البي ما نسميهم
1: نعم
0: عندهم اسم الخاص هذوك اللي كانوا ثم انضم لهم
1: لجق
0: اي لجق انضموا لهم تبع الحال دفعات 55 و56 في الجيش
1: هو نرجع نحكيوا على 56
0: ايوه
1: كون اول نواه
0: ايوه
1: كون من جيش البي
0: جيش البي نعم لجق
1: وطريف من جيش التون من العام التونسيين
0: اللي كانوا في جيش فرنسا نعم من بينهم سي ايوه
1: تلقائيا صادوا للرجوع الى تونس
0: صحيح
1: العمل في تونس ثم بعض المنتدبين
0: كما السي البجاوي كما السي احمد العابد المجموعه هذه الكل
1: لكن نعم الرائد البجاوي

0: سي محمد سعيد الكاتب، حسب موريس امان التقى به في سفرتنا في باريس كملحق عسكري انذاك، يقول 15 طائره تم اسقاطها من طرف
1: 16.
0: نعم، هو الطائره الاخيره وقع فيها جدل، لكن قال له صحاح له، قال له راه 16 بالحق. يعطيك الصحه سي، شنو مشاريعك سي توفيق؟ توا
1: كتاب الثاني جاهز.
0: طبعا شنو اخترت من العناوين سي توفيق؟ العناوين شنو اخترت له؟
1: عنوان العنوان بالفرنسيه لما حنا نقولوا بالعربيه الانتصار والكلمه مرتبطين ارتباط وثيق بالقلم.
0: ايواش معناها
1: حث، فحث على المواطنين للبحث
0: بطبيعه الحال، والبحث والبحث ما ينتهيش سي توفيق. ديما
1: سامحني ما تكونش عندنا انتصارات وما نبحثوش وما نمروهاش للاجيال القادمه،
0: للاجيال القادمه
1: صحيح صحيح
0: نتاع الدعايه والدعايه المضاده وغيرها. ان شاء الله بالتوفيق ليك في الكتاب الثاني، وان شاء الله قدموه في امواج على امواج اذاعه المنستير، وكذلك في منتديات ثقافيه كما عهدناك. سي توفيق دمت متالقا وباحثا في التاريخ العسكري، وان شاء الله المصافحات اذاعي اخر
1: ولكافه الفريق اللي يعمل العمل معك.
0: العفو،
1: وتحيه مجدده الى كل مستمعي اذاعه المنستير.
0: نعم، هذه الشهادة للعميد توفيق عياد صاحب عديد الدراسات العسكرية حول المؤسسة العسكرية الجيش التونسي، وخاصة معركة بنزرت، كتابه التضحية طبع أولى 2021 وطبع ثاني 2026. ننهي هذه الحلقة الاستثنائية الخاصة بالذكرى 65 لعيد الجلاء التونسي. نلتقي بكم في مصافحة إعلامية قادمة، لكم من أجمل تحية.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
6: الثانية بعد الزوال على موجاتنا.
3: إذاعة المنستير صوت الهاتف
6: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي عن إطلاق وزارة التجارة بالتعاون مع المزودين بادرة تتمثل في بيع لحوم الدجاج بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا تتواجد فيها نقاط بيع منظمة على مستوى تونس الكبرى. وأضاف في تصريح إعلامي أنه سيتم بيع الكيلوغرام الواحد من الدواجن بثمانية دينارات وخمس 100 مليم، وكذلك بيع 600 جرام من الإسكالوب بالسعر نفسه. وأكد النفزاوي أن الأسعار في نقاط البيع المنظمة تعتبر في المتناول وليست مشطة وفق قوله. كما نفى أيضا وجود أزمة في القطاع، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يقدر ب 15800 طن حاليا، وهو مخزون كاف حسب تعبيره. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان بموقعه الرسمي. بلغت نسبة تجهيزات 10 محطات ضخ بسوسة وحمام سوسة 99% وأشغال تطهير منطقة شط مريم بمعتمدية أكودة 80%، إلى جانب تقدم أشغال تهذيب وتوسعة محطة التطهير بمساكن بنسبة 87%، كما بلغت نسبة تقدم إنجاز محطة التطهير بسوسة حمدون 2 بسيدي عبد الحميد

0: 50% ونسبة تهذيب شبكة التطهير بولاية سوسة 60%. وانعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت للغرض، وذلك للوقوف على مدى تقدم إنجاز مشاريع التطهير واستعراض أبرز الإشكاليات والصعوبات التي تعترض تنفيذها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: إذاعة المنستير
2: 97.3.
3: رد بالك، ما تجريش.
4: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
3: تسمع من البعاد والقراب ليك.
4: رد بالك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط لحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
3: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
4: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بروضة الشهداء بمدينة بنزرت على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء قبل أن يتحول إلى وسط المدينة، حيث التقى عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم التنموية. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة، وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان بموقعه الرسمي. ينظم المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات يوما عالميا يخص موضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور، وذلك يوم غد الجمعة بمقر المجلس البنكي والمالي. يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الاستعداد للموسم التصديري 26 و 2027 و 2000، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم حمايتها من المخاطر المالية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من الجمعة. وسيساهم الخط الأخضر رائدات كآلية وطنية لتعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية وتيسير نفاذ الرغبات في بعث المشاريع إلى المعلومة الصحيحة في إزداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ. تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط في المياه التونسية بشهر إضافي لغاية 15 من نوفمبر القادم، وذلك بمقتضى مقرر صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بتاريخ 14 من أكتوبر الجارية. دوليا، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة السعودية يوم 24 من أكتوبر الجاري. ميدانيا، أعلن المتحدث باسم القوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروزة بمنطقة المدينة المنورة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: قالوا الغناية مرحبا، شرفتونا يلي من الإذاعة جيتونا، وجا كل قريب وبعيد، ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة، شيب وشباب، أنوار وزينة.

0: أهلاً بيها. وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المجرون باش نغنيه ونقوله. ضرب الكف وتلم الصف. موسيقى ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره. غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد. وغناية بدوية حلوة للناس وليكم. ويا عيني بها السهرة زهات. مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها وانتوما فرحانين معاها. وألف صحة ليهم وللي زارونا وفي المحفل نورونا. الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في سامعين الشعر والغناية. دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوع الحصة اليوم هو التقصي المبكر لسرطان الثدي. وإحنا نستغلوا فرصة اللي إحنا توا في شهر أكتوبر الوردي باش نحثوا النساء باش يعملوا التقصي المبكر لسرطان الثدي. عنا وسيلتين للتقصي المبكر لسرطان الثدي. عنا الفحص الذاتي للثدي اللي كل النساء مطالبة بعد نهاية الدورة الشهرية باش تقوم بالفحص للثدي اليمين والثدي اليسار وتشوف فماشي حاجات تغيرات جديدة مثل وجود كتلة وإلا وجود إذا إفرازات غير طبيعية من حلمة كل ثدي. في صورة ما المرأة لقات لي فما حاجة غير طبيعية ظهرت في الثدي اليمين ولا الثدي اليسار ننصحها باش تمشي اختصائي رعاية الصحة الخاص، تمشي للقابلة متاحة ولا طبيب اللي يبشر فيها. فما نوع ثاني من الفحص الذاتي هو التصوير الشعاعي للثدي، وهذا ننصح به كل مرأة أبغتيغ من عمر 40 عام تقوم تعمل التصوير الشعاعي للثدي، نسميه احنا إيكوماموغرافي، مع تحيات الدكتورة ألفة زكارة دونك اختصائية في طب النساء والتوليد.
0: دقيقة صحة.
2: بكل الألوان بكل الألوان.
3: مرحبا واهلا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد في بكل الالوان من توا حتى الاربعه نتاع العشيه. واليوم لقانا متنوع في اغانيه زاده في متابعاته. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مع تحيات كامل الفريق اللي رافقكم في هالسويعه من الوقت. الاستاذ انيس كريم، ايمن الشاذي، حكيم اسطنبولي، زاده تحيه الاستاذ اخر اللي هو حمدي الاحول، والاستاذه هويده بن سيسي اليوم في التنسيق. ألفة جمالي تسلم عليكم من قدام الميكرو وتهدي لكم اول اغانينا مع صوت انا شخصيا ياسر ياسر ياسر نحبه، ذيك علاش الرحله شوبيل راشد وليمي عزين. تحيه من القلب للقلب، مرحبا.
0: بكل الالوان

0: كل الألوان.
1: بدينا تر امشي هات دق دق.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: لطفي بوشناق في لقانا معكم في بكل الألوان. مرحبا بكم وحديثنا في الوقت هذي على تظاهرة تنتظم في إطار اليوم العالمي والوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء نظم الدورة السادسة من تظاهرة الخطوات الخضراء لفولي فيغت نهار 18 أكتوبر في سوسة صباحا. بتبيعة باش ناخذ التفاصيل على المكان والزمان وأكثر تفاصيل بتبيعة في علاقة بهذه التظاهرة اللي الهدف منها التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء وخاصة نشر ثقافة التبرع بالأعضاء والتحسيس بأهميتها. الأكثر تفاصيل معنا الدكتور عماد شوشان المنسق الجهوي للتبرع بالأعضاء بسوسة. مرحبا بك دكتور, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك, يعطيك صحة على الاستضافة. شكرا,
0: شرفتنا ونورتنا. نهار 18 أكتوبر الموعد إن شاء الله في سوسة, وموعد مهم يجمع قلوا احنا الجانب الرياضي لكن التوعوي, وهذا هو المهم في علاقة بالتبرع بالأعضاء.
1: يعطيك صحة. افكتيمون هو هذه النسخة السادسة للفولي فيغت. أما النسخة هذه هي نسخة معناها مطورة نجم نقوله, لأنها ولات نسخة وطنية. المركز الوطني قبل كان معناه يعمل التظاهرة هذه أساسا في بعض الولايات, أساسا في ولاية تونس, ولقات معناتها نجاح الحق معناتها به. السنة كانت التوجه باش تولي معناتها تظاهرة وطنية, وبالتالي معناها فهمت لي فولي فيغت السنة باش يشملوا 24 ولاية في الجمهورية التونسية
0: في نفس اليوم. نفس اليوم 18 أكتوبر
1: في نفس الوقت براتيكمون. تيك صحة فهمت. اي دونك لهنا معناتها ولات وزارة الصحة معناها مشكورة, لأنه المركز هو يتبع معناها وزارة الصحة مع وزارة الداخلية بالطبيعة وزارة الشباب والرياضة. ولات الأكسيون معناتها ناسيونال واللي تهم 24 ولاية هذية, والإدارات الجوية للصحة مشكورين في كل ولاية, معناها هما اللي قاموا بالتأثير والتحضير للعملية هذية وللنشاط هذية. بالنسبة لسوسة كما قلت أنت, معناها باش يكون يوم الأحد 18 أكتوبر, هو راهو فات اليوم العالمي هو يوم 17 أكتوبر من كل سنة.
0: بي
1: نحن اخترنا نهار الأحد لهنا معناها باش نكونوا الناس معناها
0: مرتاحة
1: ولا فهمت, وينجموا يجيوا يشاركوا. النشاط هذا مفتوح للناس الكل,
0: الشرائح العمرية الكل,
1: الشرائح العمرية الكل.
0: لي سيركوي خلينا ناخذوا فكرة عليهم. فماشي هكا
1: بالسوسة انا دو سيركوي, عنا سيركوي نتاع 2 كيلومتر والانطلاق باش يكون ساحة المدن المتوأمة في ساحة بحر, وفما ان اوتر سيركوي الانطلاق زاد من غادي هو نتاع 6 كيلومتر. التسجيل باش يكون معناتها في ساحة المدن المتوأمة. التسجيل يبدا 7:30 نتاع الصباح فهمت, ومفتوح كما قلت لك الفئات العمرية الكل. مرحبا بهم الناس الكل. بطبيعة عندنا فرق طبية حاضرة غديكة, عندنا الهلال الأحمر التونسي, عندنا الحمية المدنية, كل مشكورين باش يكونوا على ذمة الناس باش يأطروا النشاط هذا.
0: بما أنه سيادتك المنسق الجهوي للتبرع بالأعضاء بسوسة, وبما أنه نحكيه على دورة سادسة للخطوات الخضراء, تظاهرة الخطوات الخضراء, الثقافة هذه ثقافة التبرع بالأعضاء والتحسيس بدور الجانب هذا في إنقاذ الأرواح, حسب ما شفت وتواصلك مع الناس ماشية وتترسخ في عقلية التونسي ولا ما زالت تطلب خدمة كبيرة؟
1: هو راه الشعب التونسي معروف معناه كونه شعب معطاء بطبيعته معناه فهمت, لكن العطاء هذا يتغير حسب الحالات بطبيعة معناه سيبا فاسيل كونه بش يكون في حالات معينة مع تطلب من عائلات اللي يكون عندهم معناها مريض وصل لحالة موت دماغي باش معناتها يتبرعوا بالأعضاء نتاعو. كما قلت انت هي ثقافة هذه مترسخة الحق, وقاعدة معناتها تتحسن وتتطور معناها من يوم إلى آخر. نحنا معناها وصلنا معناها كونو الهدف من الأول كونو حتى نحكي مع العائلة حتى يقبلوا يحكيوا فيه الموضوع هذا.
0: صحيح, معناها ديما ثم كل خوف موجود
1: معناها كيما ان سوجي تابو معناتها ما تحكيش فيه اللي حرام وما يجيش. نحن بصراحة فتنا للموضوع هذا, ولات فما ثقة, والثقة حسيتها يعني تو في السنوات هذه ماشية وتتحسن الحق ما بين الناس وما بين معناها لو سيستيم اللي قاعد يأثر في معناتها في العملية هذه.
0: مش خلي لك كلمة الختام دكتور عماد شوشين لدعوة الناس كما قلنا من مختلف الشرائح العمرية باش يشاركوا في الليفولي فيغت. الساعة في الدورات السابقة أكبر المشاركين وأصغر المشاركين, خلي نفهموا معناها صداها التظاهرة هذه.
1: والله
0: تقريبا
1: المشاركين يوصلوا حتى ال 75 76 سنة
0: ما شاء الله،
1: وأصغر المشاركين حتى عامين ثلاثة راهو اللي يمشيوا خطوتين هكاك. معناها الناس الكل تجي مع مع مع عائلتها، مرحبا بيهم، هي معناتها إطار الناس تتلاقى مع بعضها. في النشاط هذا باش مش يكون كان السباقات هذوما، باش يكون فما خيام تحسيسية في ساحة المدن المتوأمة اللي فيها معناتها برشا جمعيات باش يجيوا حاضرين، اللي باش يعاونوا باش يأطروا الناس هذوما، باش يوعيهم يحسيهم قيمة العمل هذا، قيمة التبرع هذا، وإن شاء الله معناتها الأكسيون تكون ناجحة.
0: إن شاء الله
1: ربي قدرنا باش نتعاونوا الناس الكل، باش نعاونوا المرضى اللي فريمون يحتاجوا الأعضاء هذوما في تونس.
0: كل التوفيق لكم، ونفكر أنه الموعد إن شاء الله مع الفولي فيرت الساعة في مختلف جهات الجمهورية نهار لحد، وفي سوسة زادة من 7:30 متاع الصباح أبواب التسجيل مفتوحة في ساحة المدن المتوأمة بسوسة، فرصة باش واحد يمشي ساعة يعمل كورسة جانب رياضي مضمون باش يتلقى مع، يعطيك الصحة، هذا هو تتلقى وكيف كيف نعزو نقولوا احنا مسألة الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء باش ننقذوا أرواح بشرية بطبيعة الحال. ونشكرك برشا دكتور عماد شوشين المنسق الجهوي للتبرع بالأعضاء بسوسة، كل التوفيق لكم إن شاء الله.
1: يعيشك،
0: خليكم معنا في الاستماع فضلك. ماجد الرومي، وبعد شوية باش تقولينا وقفة مع أحوال الطقس
2: بكل الألوان.

0: أحوال الطقس.
1: هو اليوم نحن مازلنا تحت التأثير المرتفع للضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل. ريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والبحر يكون متموج فاقل للاضطراب، بينما الحرارة في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للغدوة كيف مازال الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل، ويكون سحب عابر على كامل البلاد، بينما بداية نهار السبت العشية فهو منخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار الأحد يشمل الجنوب والمناطق الساحلية، يكون مصحوب أمطار متفرقة، وهذه بشير الأمطار، وإن شاء الله تكون غاية نافعة على بلادنا.
0: أحوال الطقس
2: بكل الألوان،
3: شكل البحر جم سافر يا مكتوب.

0: ولكم حرية التعليق والتقييم. الأداء أصالة نصري الواحدة من أجمل أغاني الصوت المتفرد الرجولي فهد بلين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أنتم تسمعوا في إذاعة المنسير على فريكونس المتنوعة عليها كيف كيف على غاديو منسير بوانتين، وهذه بلاغ لمن يهمه الأمر من شركة النقل بالساحل اللي تعلم كافة المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمناظرة الخارجية لانتداب إطار وأعوان بعنوان سنة 2023 أنه تم تحديد نهار الأحد الجاي إن شاء الله 18 أكتوبر موعد لإجراء الاختبارات الكتابية. هذا وين؟ هذا في مقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف في حي الرياض بسوسة. المترشحين المعنيين ينجموا يسحبوا الاستدعاءات متاحهم عبر الموقع الرسمي للشركة، الموقع هو www.stsahel.tn. stsahel لاصقة بعضها معناها stsahel.tn سلاش كونكور. المعنيين بالاختبار هذي يلزم نهار الاختبار يستظهروا وجوبا بالاستدعاء ببطاقة زادة تعريف الوطنية الأصلية، والمترشحين مدعوين باش يحضروا في الوقت المحدد اللي تلقوه موجود في الاستدعاء ويتخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان الالتحاق بمراكز الاختبار في ظروف مناسبة. ردوا بالكم خاطر زادة يمنع منعا باتا استعمال الهواتف وإلا الساعات الذكية داخل القناة قاعات، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. نفكر أنه شهر أكتوبر زادة هذا سياق آخر بتبيعة، شهر أكتوبر هو شهر الأكتوبر الوردي للتوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي، عفى الله الجميع وإن شاء الله ربي يشفي كل من ربي حطه في الامتحان هذي بقدرة ربي، بالإيمان بالتطور نقول وحنا على مستوى العلاج بالدعم النفسي مرحلة وتتعدوها إن شاء الله بسلام وتعدها أقوى. خاصة نذكر أنه ثم برشة تظاهرات تتنزل في الإطار هذية، من ذلك الموعد اللي بش يكون نهار السبت ماضي ساعتين في معهد علي بورقيبة بالمنستير. نعود نفكر نهار السبت ماضي ساعتين في معهد علي بورقيبة بالمنستير فرصة اللي نقولوا احنا الحضور لتظاهرة كاملة تعنى بالتوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي، ونعرفوا انه سرطان هذي من اكثر الاورام انتشارا بين النساء في تونس، وسنويا بلادنا تسجل نحو 4500 حالة جديدة وثم ارتفاع. اكيد التقصي المبكر ومسألة التوعية والجهود العلاجية عندها اهمية كبيرة، كيف كيف الدعم النفسي اللي تخدم فيه الحقيقة العائلة، لكن زادة عدة جمعيات وأطر مدنية الحقيقة قاعد تخدم في خدمة متميزة برشا لمزيد التوعية على امتداد العام مش فقط في شهر أكتوبر. وإن شاء الله ربي يشفي الجميع وربي يحفظ الجميع. احنا مواصلين معاكم ما 3:41 دقيقة، اليوم ذكرى عيد الجلاء، عاشت تونس آمنة مستقرة، ربي يحفظها يحفظ البلاد والعباد إن شاء الله من كل شر، وإن شاء الله ديما الحاضر والمستقبل يكون خير إن شاء الله، ونعرف قيمة أمانة هذا الوطن، وكل واحد من البلاصة متاعه وراه واحد ما يستهينش بالموقع متاعه في الدنيا هذية، مش عارف يخدم بلاده بضمير بقلب حي في الخدمة، تحافظ على بلادك في الشارع، بحبش ندخل في التنظير، لكن كل واحد يعرف ما له هو ما عليه. ملحم بركات تونس
1: بكل الألوان.

هذا جديد دنيا سمير غان معها تقريب شنختموا لقانا معكم فيه بكل الألوان. بركة حبيت نفكر أنه دار الثقافة بالمكنين اليوم غدوة تحيي ذكرى عيد الجلاء وتفتتح زادة الموسم الثقافي الخاص بها لمحالة نشاط اليوم وفي انطلق من 11 متاع الصباح ما غدوة الجمعة 16 أكتوبر انطلاقا من ماضي ثلاثة ثم أمسية أدبية بعنوان حين يزهر الحرف للاحتفاء بالإصدار الجديد وللمجموعة القصصية الشاعرة وزميلتنا زادة بإذاعة المنستير مدام فتحية جليت كيف كيف الاحتفاء بمجموعات شعرية جديدة للشاعر أحمد زعبار والشاعر كمال قداوينة بمشاركة الفنان جاسر الهبيري في مراوحات موسيقية. ما 53 دقيقة بعد شوية الكلمة للرياضة في حديثنا سبور. بقيت برامجنا متواصلة معكم من إذاعة المنستير وإن شاء الله تلقاو فيها ما يفيدكم. تحية كامل الفريق اليوم هويدا بن سيسي في التنسيق, أستاذة هويدا بن سيسي في التنسيق والأستاذة إنيس كريم وأيمن الشادي في الجانب التقني, ألفة جمالي رفقتكم في الإعداد والتقديم. بالليل نسرركم بحاجة, هم المفروض كان معنا اليوم ضيف تعذر حضور وإن شاء الله يكون حاضر معنا الأسابيع المقبلة وكان باش يكون اللقاء هذي خاص بحديث موسيقي ثقافي. نتصور وقت اللي باش يجي وقته إن شاء الله على خير باش تكتشفوا خبايا نقولوا احنا قيادة ليزوركيستر سيمفونيك في تونس. ان شاء الله نتلقاو على قريب, نخليكم على خير وبسلامة. الناس الكل مسك الختام مبسوط صباح فخري, الى اللقاء بكل الالوان.

0: في إذاعة المنسير ديما سبور وتبع الموجة.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة آليات تمويل جديدة تهدف إلى تيسير أحداث المشاريع ومرافقة المؤسسات الصغرى والناشئة وتشجيع حاملي صفة طالب المبادر والمتكون المبادر. ويتضمن المشروع والذي تمت إحالته إلى البرلمان بعد مصادقة مجلس الوزراء أحكاما ترمي إلى تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، إذ ينص الفصل 13 على أحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة. أعلن البريد التونسي في بلاغه صادر اليوم أنه يمكن لأصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالته من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الخميس. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الجمعة هو آخر أجل لإيداع عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة. ويشمل هذا الأجل المذكور كل من التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين لنظام تقديرية والملحقين بالنظام الحقيقي. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل عن انطلاق تأمين العمل بوحدة الاستعجالي بالمركز الوسيط للصحة بتكل ساعة على مدار 24 ساعة يوميا. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة تطوير خدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وضمان استمراريتها وتسيير نفاذ المواطنين إليها في مختلف الأوقات. ويهدف هذا الإنجاز إلى تخفيف عناء التنقل لمتساكني معتمدي تكلسة والمناطق المجاورة لها تكريسا لمبدأ العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية. جددت تونس تمسكها الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والتزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة رفضها القاطع لأي عملية توطين مبطن على أراضيها، وذلك خلال مشاركتها في النقاش العام للجنة التنفيذية 77 لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 14 من أكتوبر الجاري. دوليا، أعلن المتحدث باسم التحالف عن وفاة 17 وإصابة 333 جراء هجمات الحوثيين على مطار الملك خالد في السعودية، وذلك بين 7 و11 من أكتوبر الجاري. وقال التحالف أنه دمر أكثر من 120 مخزنا للحوثيين بمناطق جبلية والعديد من منصات الإطلاق. بدوره أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية والتي كان مقررا عقدها في العاصمة السعودية يوم 24 من أكتوبر الجارية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: حديثنا سبورت.

0: أكتوبر 2026. كل عام وتونس بألف خير كل عام, وإن شاء الله أعيادنا متواصلة. عيد الجلاء مهم جدا في تاريخ الحركة الوطنية في تاريخ تونس, أكيد تحياتنا وفرصة لاسترجاع شهداء تونس في ملحمة الجلاء, أكيد من خلال البرامج اللي قاعد تتبعوا فيها اليوم. الكرة القدم والرياضة بصفة عامة اليوم في حصتنا في حديثنا سبور. نحيي أيمن الشابي وانيس كريم في الهندسة التقنية, هويدا بن ساسي في التنسيق, وحكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي. سعادة مجددا باستقبال مراد الدعمي المدير الوطني السابق للإدارة الوطنية للتحكيم, وأيضا الحكم الدولي السابق سي مراد. مرحبا
1: حسام, شنو أحوالك ذاكر؟ مساء الخير ليك وسادة مستمعي إذاعة مؤسير. مرحبا, إن شاء الله كالعادة نعديه يعني سويعة مزيانة نستفادهم في دون إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا سي أستاذ وكابتن شكري عيسى. مرحبا.
2: مرحبا أخوي ذاك, مرحبا بالكابتن بالجو الباهي باللي يشوف فينا ويسمع فينا إذاعة المونستير, وإن شاء الله عشوية راضية طيبة إن شاء الله.
0: كابتن نزار بقرعة أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا ذاكر, مرحبا كافة الحضور ومستمعي ومستمعات إذاعة المونستير, وبالمناسبة نترحموا على شهداء تونس, وإن شاء الله تونس ديما القدام وإن شاء الله بخير.
0: أناقة كبيرة نزار بقراعة اليوم
1: ما شاء الله,
0: كيف العادة
1: هو دائما أنيق
0: هو أنيق في اللعب. راه نزار ملعبية اللي عندهم أناقة كبيرة في اللعب نتاعو في وسط الميدان, ملعبي مطيش كرة ونيجي يلعب يحط كرة في ساقيه هكا ولا يا كابتن شكر؟
2: لا صحيح, نثبت خاطر كي أني من
0: أنا ظل يجي في وقت غير وقت نزار بقراعة بكل صراحة.
2: والله كلمة صحيحة, خاطر ملعبي ملو التيران وذكي وتكنيسيان وما يتكلمش ما يتعودش, مش رمي ورود, لكن بالحق جوار متعملوا تنا متربي ما شيطان في اللعب هذا ساسكي الفو كان متربي عقل ما يوصلش.
0: طيب ناخذ السريع على نزار بقرعة الصورة مش صورة صورة كاملة ناخذوها على نزار بقرعة بعد شوية. تو زميلنا حكيم اسطنبولي ياخذه في السريع معناه يقرب له برشا.
1: هو بالفعل يا ذاكر هو في كل ميدان إن سألتم الله فسألوه البخت, يعني في الزمان والمكان والكونفيغوراسيون الكل متاع كرة قدم كما قال الكابتن نزار بكل صراحة, من الملعبية أن يسميهم اللي جريه هذوك من اللي تعرف شو معناها ملعب سمحني بين ظفرين سمحني حاشاه انشان دو تيران كلي يفك الكرة وكومباتيف ويعني
0: برشا
1: ما يسلمش شيء بالحق جاء في وقت غير وقته.
0: سي مراد بعد شويه باش يلتحق بينا عضو المكتب الجامعي سعادة برشا باش يكون معنا سي وسام الطيف بعد شويه, واكيد تو ناخذ نحب ندردشوا معاه ونحكيوا معاه دقائق ويكون معنا ان شاء الله في استوديوات اذاعه المنسير باش نحكيوا على بطوله الرابطه المحترفه الاولى, الجوله الخامسه لبطوله الجوله السادسه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في انتظار تعيينات الحكام اللي قد توصل, لانه صار تعينت حكام بالنسبة للشبان سي مراد, بالنسبة للمستويات الشبان بالنسبة للرابطة الأولى والثانية في الأكابر ما زالوا ما هبطوش التعينات معناها فمك إلا في الشبان. أيضا بتحكيوا على مقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية, ترجي رجيسي بمواجهة ريال باماكو المالي, مباراة تلعب في صفاقس, النادي صفاقسي بمواجهة لأكاديمية أمادو ديالو, واللعبة في الكوديفوار سي اس اس لقى برشا قلق باش يتحول للكوديفوار لأنه الطائرة وخرت برشا, والتجأ الفريق باش يعمل حصة تدريبية البارح في ملعب باردو لانه التاخير نتاع الطائره كان تاخير طويل شويه. في الشامبيونز ليغ الترجي التونسي في مصراته الليبيه باش يواجه السويحلي الليبي, والنادي الافريقي باش يواجه تيبي مازيمبي, والنادي الافريقي رحله الشتاء والصيف لانه رحله طويله لانه فماش سفره مباشره والطائره
1: حوالي 9 و 8 ساعات
3: برشا برشا دوز اسكالي
1: متعبه نوعا ما,
0: فما 10 ساعات في اثيوبيا فما 10 ساعات اسكال في اثيوبيا
3: ما اشتغلوا اللي قلق يا ذاك اشتغلوا زاد فما تدريب في بالي حطوا برمجه نتاع تدريب في اثيوبيا معناتها
0: كل حالات اسفر ويعرف شكري اسفر يتعب
3: شفتوا الافريق
0: والله الرحله الخاصه هي الارتح معناها رغم انه يلزمها برشا مبالغ ماليه ويلزمها معناها مجهود كبير مادي, لكن ديما الرحله
2: التاثير الايجابي كما قلت انت على الملاعبيه والسفر وديما به الرحله الخاصه راهو تخسر فلوس, لكن شفت علاش توا نورمالمون الكلوب الافريكان تاع الرحله الخاصه كما قلت خويا ذاكر خاطر راهي الدوره ذا دور مهم مهم جدا, قلت النهار راهو ساعات خير من مقابله الاثنين في الدور المجموعات خاطر ذي بترشحك لازم تمشي الظروف الكل متاحه باش شكون انت القري هما الملاعبيه لازم تشوف لهم الراحه التامه باش يوصل جورجي كل مرتاح لا مثلا او ما رقدش مليح ولا تعب ولا كذا هذا ياخذها بعين الاعتبار. هيروزمون الريتور هو فاقي في تونس وعندك توتين سيمان, ما المواد الماليه تعرف انت في الافريق احنا في مشكل فواج ديراكت الفول ديراكت بلوتو هذيك مشكلتنا. اك علاش مثلا كل عام لازم لاري روتور تلعب في نايل الريتور في زوز بلدان مش كيما الاوروب في بلاد واحده خاطر الامكانيات صعيبه ياسر في الاوروب.
0: باهي احنا في ظروف المباشره واستقبل الاستاذ وسام الطيف اللي يلتحق بنا الان في استوديوهات اذاعه منسيه سعداء. تفضل استاذ. مرحبا بك سي وسام. تفضل في المباشره. احنا في المباشره نحكيه على مقابلات الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه وسعداء مجددا باستقباله في استوديوهات اذاعه المنسيه. جبناك خذ ترتيحه سي وسام واكيد يعطيك الصحه على قبولك الدعوه نتاعنا.
4: شكرا سي ذاكر على الدعوه هذه. تحيه لكل ضيوف الكرام سي مراد سي شكري سي نزار وان شاء الله نقضيوا شويه رياضيه ممتازه.
0: اكيد الاضافه نتاعك ان شاء الله مضمونه بالنسبه للحصه نتاعنا اليوم باش تحدثوا فيها على منتخب الشبان في كره القدم المرحله الاخيره النتائج الاخيره اكيد الاداره الفنيه الوطنيه والبارح كان فما نقطه تواصل مع الاعلام بعد 100 يوم من عمل مدير الفني الوطني الجديد سي رضا الجدي ومعطيات اخرى تهم خاصه كما قلنا المكتب الجامعي في علاقه بالنوادي في علاقه بالتحكيم وغيرها في حدود اكيد ما صلاحيات الاستاذ وسام الطيف لانه مش نحرجوه في اشياء يمكن هو ما عندوش اتصال بهم وعلاقه كبيره بهم نظرا لانهم تم قسمين الادوار في المكتب الجامعي سي وسام هكا ولا باش ما نحاولوش نخلطوا الامور. لكن الاكثر انه حضورك معنا بعد ترشح المنتخب الوطني التونسي اقل من 23 سنه للمرحله القادمه لانه برشا ناس اعتقدت انه ترشحنا نهائيا للنهائيات الافريقيه لكن لا احنا الترشح كان للمرحله القادمه سي وسام.
4: صحيح هما فما ثلاثه ادوار هما اخصائيه احنا اجتزنا الدور الاول يقعد الدور الثاني اللي هو في شهر نوفمبر والدور الثالث ان شاء الله في شهر مارس بعد يكون كاس افريقيا ان شاء الله.
0: واكيد مقابلات مي سهله على الاقل نلعبوا الجابون وبعد في امكانيه نلعبوا المنتخب الايفواري سي وسام.
4: في شهر نوفمبر باش تكون مباراه الذهاب يوم 12 نوفمبر ضد المنتخب الغابوني في ملعب سوسه على الساعه 6 مساء. مباراه الاياب يوم 16 او 17 نوفمبر في فرانس فيل في الجابون. واللي يترشح ان شاء الله نكون الحظ للمنتخب التونسي يقابل المنتصر من الفريق الكيني والفريق المنتخب الكيني والمنتخب الايفواري.
0: واكيد خيار مجدد على ملعب سوسه لانه يمكن لقيتوا له اجواء ملائمه لقيتوا ظروف جيده ويمكن زاد داخل في استراتيجيه المركزيه بالنسبه للجامعه التونسيه كره قدم كما تو في منتخب الاكابر مقابل القادمه من منتخب الليبي بصير في طيب ميري بصفاقس ويظهر لي تشاطرون الراي راه وقت اللي نعملوا المركزيه راه مهم جدا لتحسين البنيه التحتيه في بقيه الملاعب راه وقت سوسه بلديه سوسه تتحرك والناس كل تتحرك وديما هما يخدموا باش تتحسن امور في صفاقس نفس الشيء معناته قرينا اي معناه مهم جدا سي وسام استراتيجيه
4: هذه الاستراتيجيه هذه حبينا عليها من الاول لكن نعرفوا اللي عندنا اشكاليه على مستوى الهومولوجاسيون تاع الملاعب تاعنا. الحمد لله تحصلنا على الهومولوجاسيون تاع ملعب صفاقس كاتيجوري 3 وكان هومولوجي كاتيجوري 2 تحصلنا على الكاتيجوري 3 وبالتالي المنتخب التونسي الكابر مش تحول عنده مده كبيره هو يلعب في رادس. هذه فرصه للجماهير صفاقس والجماهير القريبه كل جماهير الجنوب التونسي باش يشاهدوا المنتخب عن قرب. كيف كيف احنا على مستوى الشبان ديما نحاولوا ندخلوا داخل الجمهوريه. احنا المنتخب الاولمبي نشطنا في عده مدن نشطنا في مدينه سوسه ونشطنا حتى في مدينه القيروان نذكروا لعبنا مقابلات مع المنتخب العراقي في سوسه والقيروان وبالتالي وين نلقاو الفرصه وين نلقاو ملاعب هومولوجي الا ونتحاولوا باش نقربوا للجماهير التونسي.
0: باش نوضحوا لهنا بالنسبه لي سي مراد اكيد يعرف لانه متفقد في الاتحاد الافريقي ويتبع ويمشي مع الحكام بالنسبه للاصناف نتاع الملاعب في في في, في الكاف مصنفه الاربع اصناف من الصنف الاول اللي هو اللي ينجم يحتضن الادوار التمهيديه نتاع الكاف حتى الصنف الاخير هو الرابع اللي هو يحتضن مقابلات كاس امم افريقيا هكا ولا
4: صحيح هما كات كاتيجوري. عندنا في تونس احنا اربع ملاعب اومولوجي. ملعب المنسير هو ملعب مصطفى بن جلاد كاتيجوري 1 الكاتيجوري 2 ملعب سوسة فقط توكل سوسة وصفاقس الكاتيجوري 3 هي ملعب رادس وملعب
0: ملعب صفاقس
4: ملعب صفاقس
0: معناها أربعة ملاعب فقط وأكيد استراتيجية مهمة للمرحلة القادمة ورينا المكتب الجامعي يتحرك في الإطار هذا باش يسوي بعض الوضعيات في بعض مختلف الملاعب مهم جدا بتنسيق مع سلطة الأشراف. هذا مهم لأنه باش تلقاو التسهيلات من سلطة الأشراف اللي في الأخير هي وبمختلف بلديات اللي يملكوا الملاعب في تونس.
4: صحيح الوزارة الحق مادة يدها قاعدة تخدموا باش نحسنوا من الانفراستركتور في تونس لكن نعرفوا اللي يلزمنا شويه وقت. احنا حاليا ملعب صفاقس خذوا له هومولوجاسيون ان شاء الله ملعب المنستير وملعب سوس اللي قاعدين فما اشغال قاعده تدور فيهم دواء في القريب العاجل زاد تكمل الاشغال هذه ويوليو صالحين زاد الاجرام قبلت المنتخب الوطني كيف كيف ملعب المنزل تنطلق الاشغال. شفنا عده اشغال زاد كيما ملعب باجا اللي قاعده تدور العشب الطبيعي اليوم من احسن صحيح. جيل فما صبور اللامع فما عده فما حركيه على مستوى البنيه التحتيه يلزمنا شويه وقت ان شاء الله ونوليو عنا الامكانيات اللازمه باش نقارعوا المنتخبات الكبيره والمنتخبات اللي عندها امكانيات فوقنا.
0: صحيح به احنا نحكيوا على المسابقه الافريقيه للانديه التونسيه واكيد لهنا فما جانب تحكيمي في الموضوع سي مراد وانا بحكم التجربه تنقلاتي مع النجم ولا مع الاتحاد المنسيري ولا غيرها برشا كلام يتقال انه الدوره التمهيدي الاول والدوره التمهيدي الثاني بين ظفرين هو الميسره نتاع الحكام في افريقيا.
1: والله شوف ذكر بون ميسرة
0: فهمتي شو معناها سي مراد
1: اي ميسرة
0: لانه من الاضواء
1: ميسرة ميسرة أي ميسرة من من يعني كلمه كبيره تبقينا فما سكونابيل الاربيتراج ميزون
0: كما تفسرها سي مراد
1: فما الاربيتراج ميزون فهمتي ما تعرف التحكيم في افريقيا في الغث وفي السمين وخليني نقول التحكيم في افريقيا يعني الكوتا نتاعو تاحت من عدد الكم والكيف يعني تو اليوم اذا كان نشوفوا حكام اللي يزفروا في الشامبيونز ليج ولا في الكاف شوف يعني أربعة ولا خمسة حكام فما زوج حكام كونفيرمي 100% من موريتانيا فما حكم من الجابون فما حكم من الكوديفوار فما زوج ولا ثلاثة حكام من المغرب وفما زوج حكام من الجزائر. احنا في تونس كذلك نشتكي يعني من تعيينات ونشتكي من الكفاءات التحكيمية متاعنا في تونس قد يكاد يكون حكم وحيد بعد إصابة هيثم جيرات واللي يتفرغ للفار يعني فما حكم وحيد هو محز المالكي اللي قاعد وما هوش قاعد يتعين يعني كونفينابلومون ما هوش قاعد ياخذ يعني في المقابلات وخاصة المقابلات المهمة والمهمة جدا تعرف اللي التحكيم التونسي ذاكر معناها ماناش نقعد نكرر كل مره يعني كان عنده رياده في افريقيا راهو وقت اللي تسمع حكام كبار كي الهادي عبد القادر كي مصطفى الخواص كي الهادي سعودي كي علي بن ناصر كيف رشيد بن خديجه كيف فتحي بوسته الله يرحمه كيف الحبيب العكروت يعني الناس هذول اللي عندهم باع في التحكيم اليوم كي نجيو في تونس نشوف في تونس يعني انا بدي يعني والله العظيم نتاسف وخاطر شعر تعرف يا ذاكر ما يحس الجمره كان يعفس عليها لا عظام مكتب جامعي ولا رابطه وطني همهم التحكيم ولا يقموا في التحكيم لا لا يجاوبني مرحبا بي سيدي أقول لك حاجة خلينا ندخل حديث في حديث جمال حمودي جاء وجابوه من أتى بجمال حمودي ولماذا أتى يعني إلى تونس وسمة عار تبقى إلى أبد الأبدين أن جمال حمودي يجي يسير لحد التحكيم في تونس أني نحب نسأل سي وسام وبعته وجاوبني من أتى بجمال حمودي وشنية الأنجازات اللي عملها مدة يعني عام وسبعة ولا ثمانية شهور في تونس أعطيني الحكم اللي طلعوا الحكام اللي استعملهم بكلهم يعني من عهد عوزة طرابلسي اللي جاء يعني جمال بركات اللي جايين بعده وقبله هشام قيرات وبعد خذيت أنا المشعل في ستة شهور ولا خمسة شهور وسيناجي جويني كيف كيف شكون الأسامي الجديدة اللي جابها جمال حمودي جاء خليني بين الظفرين يعني يتمسخر علينا ويعني نقولها ونعودها تمسخر علينا سامحوني تطلعش الكلمة هذه عيب في بعض المناطق بين الظفرين وبين معاقفين خذا العملة صعبة روح على روحه ويخرج لنا في الإذاعات وفي التلافز يقول للتحكيم ويحكي على السماسر ويحكي فمني ولا اقطعه ويفهمني ويجي ويدخل الناس من الباب يخرجهم يعني من الشباك هذا الكل وأعضاء المكتب الجامعي نقولها وسلطة الإشراف كذلك فهمني ناس ما همش هنا راقدين في صحفة العسل وما يبكيوش على تحكيم التونس
0: الناس كل في نفس الواحد
1: لا لا لا سمح ذاكر نتحمل مسؤوليته
0: إيه لا انت كنت معاهم زاد سي مراد انت في وقت ما في معناها مع المكتب الجامعي وكنت
1: لا لا انا خدمت فترة مع مسؤول لا سمحني همش نقول لك خلينا نجاوبك ما انت واحد يسأل انا كنت في فترة يعني فهمت
0: لا انا كنت عندك موقع مسؤولية هذا شنو نقصد
1: لا لا لا ما كانش عندي موقع مسؤولية اني باستثناء مع السيد كمال يدير
0: إيه ما كفي كرئيس إدارة وطنية
1: كرئيس إدارة وطنية تحكيم مع سي كمال يدير في في في فترة انتقالية لمدة خمسة شهور.
0: سألت سؤال مباشر هاوسي وسام يحاول باللي يعرف.
1: وإحنا هنا نسألوه ويجاوبنا بكل صراحة مع العلم ما رحبناش به سي وسام ونقول لك حاجة سي وسام راهو صديقي راهو معناها كشخص كإنسان.
0: والله والله باش نبدأ والله ما ليش نجامل فيه معناها فما من الناس اللي عندهم الإجماع بكل صراحة. والله
1: يعني شوف أنا قلت لك سي وسام الطيف سي وسام الطيف صديقي. ومقامه محفوظ ولكن إذا كان هو أمام
0: أما اليوم يمثل مكتب جامعي
1: صحيح بارك الله فيك هو اليوم يمثل مكتب جامعي أنا نعود نقوله ونعطيه الكلمة المكتب الجامعي هذا همه وآخر همه هو التحكيم خبيزة قط ويفرقوا فيها هكا تشوف أنت معناها أخيرا
0: نشوف أعطي مسؤولية
1: أخيرا نشوف
0: طب خليه يجاوبك سي مراد
1: استنى عاد خلينا نكمل باش يجاوبني فرد مرة لا لا ما قلبي مش معبي إذا قلت حاجة يا ذكر لا ما توحليش أنا التحكيم مع المكتب الجامعي هذا وقلت حتى لسي وسام ننساه ونسيه والله العظيم لو كان يحطوا لي السمن والعسل ويعطيوني 50,000 دولار في الشهر لنخدم معاهم أنا راهو إذا نقول لك حاجة أنا قيمة ثابتة في التحكيم. أعطيني في تونس كل مزفر لك زوز أدوار نهاية في كأس أفريقيا.
0: والله تاريخك مشهود
1: ليه. لا لا لا مش معناها أني شكر روح وتعدي ولكن ساعات هما يجبروك بس تتكلم عن الفيكيو متاعك. أعطيني شكون اليوم في أفريقيا الكل شوفوا المسؤولين في قطاع التحكيم في مصر شكون فهم جمال الغندور وسام شو اسمه عصام عبد
2: تفضل جيب شربة ميسي
0: لا لا لا لا عنده ما شاء الله.
4: نشكرك سي مراد على الملاحظات هذه. الحق سي مراد حس قلبه معبي برشا
1: لا لا
4: نشاهدوا فيه حتى
1: مخيلة تدوينات الفيسبوك ولكن ما تحبوش الحقيقة.
0: لا والله من غير توع التحكيم
4: خلي نتكلم سي مراد.
1: لا لا نتكلم ما تحبوش الحقيقة.
4: عملت ملاحظة صغيرة بالنسبة للمكتب الجامعي هذا هو من أكثر المكاتب الجامعية سيذاكر اللي ركزت على التحكيم وهذه من خلال الإحصائيات ومن خلال اللي شيفر كي نشوفه احنا اللي المكتب الوحيد هو اللي جبنا الفار اللي بصفة تامة كامل البطولة لأنه الفار قبل كان جيبوه في مرحلة بلايوف ولا في مراحل صغيرة من البطولة. احنا من اللي بدينا الحاجة أول حاجة ركزنا عليها هي الفار واستقدمنا الفار اللي لوكاس يانفون
1: وريدنا ما جبناه.
0: خليك كمل هم يقوموا بواجبهم سي مراد والباقي
4: سي مراد احنا كنقولوا لاول مره جبنا الفار سي سير بس يكون فما مشكلات في الفار لانه الحكام التوانسه تو من كلام هذا نستشفوا انه الحكام التوانسه تنقصهم الفورماسيون نيفو فار لانه ما كانش موجود بصفه متواصله وبصفه رسميه. الحمد لله فما قاعد عمل يصير على مستوى الفار وبالتالي حتى سيناجي كي جاء معناتها اكتشف ولا كان التحليل نتاعه انه فما نقاص على مستوى حكام الفار وبالتالي قاعدين نستخدموا في بعض حكام الفار في كل جولة حسب تقديرات المشرف العام الحالي سيناجي شويني. أكثر من أكثر مكاتب الجامعية اللي خلصت الحكام هو المكتب الجامعي هذا لأنه في الموسم الفارط فقط 6.5 مليارات كانت هي مخصصة للحكام وبالتالي قاعدين أن بشوية بشوية نخلصوا نقصوا في العاجز على مستوى خلاص الحكام وإن شاء الله دي سي ماكسيموم دوزون خرينا معناتها أن نوصلوا أنه الحكم يخلص بعد مدة قصيرة بعد شهر من إدارته للمباريات يتم خلاصه. هذا هو أوبجكتيف عملناه حتى مع سيناجي جويني. بالنسبة للفترة اللي الفترة السابقة مع سي جمال حمودي جمال حمودي استخدموا المكتب الجامعي. جمال حمودي حكم معروف حكم قام معناتها حكم معروف على مستوى الأفريقي حتى على مستوى العالمي معناتها من أحسن الحكام اللي جبتهم القارة من بلد شقيق اللي هو الجزائر استقدمناه وقام بعمل مشكور عليه لأنه كل عمل فيه إيجابيات فيه سلبيات. اللي نعرفوه على سي جمال حمودي هو الجدية قام بعمل كبير خدم يقعد بعدك تقييم اكسيتيرا. حاليا سيناجي جويني اللي هو من قامات التحكيم التونسي وما ينجمش حتى واحد ينكر هذا يعمل عمل كبير في قطر خدم في فترة سابقة في تونس عاودنا التجربة معه وإن شاء الله بالتالي التجربة هذه تكون موافقة وإن شاء الله الحكام السابقين الكل يمدوا يديهم للش تحكيم الحالية. وإذا كان فما إشكاليات احنا المكتب الجامعي هذا يعرف عليه أنه ديما بيبان محلولة وإذا كان فما أي حاجة من أي حكم سابق احنا موجودين باش نسمع وباش نشوفوا الاشكاليات هذه.
0: الكرة عند
1: لا لا اعطيني
0: قال لك مرحبا بكم يا سي مراد. قال لك سي وسام قال لك ولو انه كلمه بكري تمسخر نسحبوها بربي سي مراد. خذ
1: اسمعني اسمعني اسمعني يا ذاكر يا ذاكر لا لا لا ما نسحبهاش ونشد فيها لانه احنا عشنا به. خليني نتفاعل مع سي وسام. الفار راهو جبتوه على مدار السنين على مدار العام كامل راهو مش مزيان. شوف احنا تو ليبيا فيها فار مصر فيها الفار الجزائر فيها الفار اثيوبيا فيها الفار سي با معناها كلك شوز في دي غرانديوز اللي جبنا الفار مفروض نجيبوا الفار احنا مالاش نعملوا مش قاعدين خاصه اذا كان فما اعانات فما مليارات تعطى من الاتحاد الدولي للاتحادات يعني القاريه باش تجيب الفار وباش تعمل ملتقيات نتاع الفار. احنا الفار يعني الاداره الوطنيه للتحكيم نتاعنا سي ذاكر اشهر راي في احد النزول في قمرت يعني اشهر بالخمسين وبالستين وبالمئة حكم يعني والملتقى تلو الملتقى والنتيجة
0: يعني فورماسيون سي مراد
1: يعني والنتيجة شنية فورماسيون تاك شفتوا فيلمني ولا أخيرا في ملعب بن قردان كيفاش فيلمني
0: هو وفي المستير اي هو تلم ذاك يتقريهم
1: كانت خليني نتكلم
3: سي مراد يحب تو تو يا ذاكر تو تو
1: لا لا لا مش نحب تو تو مش نحب تو تو شوف الواقع غير هذا الكلام اللي كنت نسمع فيه من عند سي وسام مع كامل احترامي.
0: قال قال جبنا الفار تو واضح سي مراد، قال جبنا الفار لكن لم يقيم
5: هذا بطاياك سي مراد، الواقع مستقيم للواقع، ما نسمعش الروح باش نقيم التحكيم ماشي نقيم سي مراد، لكن عطيت وقائع حاجات اللي خدمها المكتب الجامعي هذا والحاجات والتركيز.
1: قلبي معبي راهي وقائع صحيحه نحكي فيها
0: سيدي سي مراد. هو قال لك هم قال لك
5: كنت سيمينار على انت قبل كنت عامل سيمينار وين ما في دار شباب كانوا الناس كل نخدموا في النزل ونعملوا الريفورماسيون وكل وبالتالي نخرجوا من التقييم هذا
1: نتاع التحكيم برادلي بالناصر. بس لا سامحني مع سعلي بالناصر كنا نعملوا في ملتقيات على المستوى الجهوي دين جورني ولا دو جورني وكانت الجدوى وال
5: والنتائج راهي مرحب بها وماذا بينا تكون احنا في الجامعه وين نستقبلكم في جمعه افكار
0: وحلوا الباب.
5: اذا كان انت مستعد باش حتى تكون موجود في الاداره التحكيم هذه مرحبا بك.
1: لا
5: الناس كلها انا حالي بين الناس
1: ابو ياسي ياسي
0: ما فهم الخبره نتاعك سي مولاي
5: خلي خلي التقييم
1: ماشي هكا توحدنا الناس كل ما بعضنا ما نجموش نفهموا.
5: التقييم يكون موضوعي والتقييم يكون معناتها بدون جلد وبدون تقييمات جانبيه.
1: ما نجلد في حد، انا قاعد نتكلم بمعطيات وحقائق ثابته وبمشاكل. انت باش تفسر اليوم النادي الافريقي قام يعني بشكوى وسحب الثقه من المكتب الجامعي، باش تفسر النادي الافريقي مش يقدم قضيه جزائيه بالمكتب الجامعي، باش تفسر النادي الافريقي ماشي يلتجا الى الطاس، باش تفسر الاتحاد المنستيري وماتش سي بي يعني فما خطا البنزرت وفما يعني ورقه حمراء يعني شنو معناها. فما حكم ثلاث سنين متغيب اللي انا نحترمه هو يعني كفاءه فنيه متغيب تجي تلقي بيه في مباراه مهمه وسيكو ساكي سي ترونكونتر.
0: تحكي على عمرو شوشان في الفار،
1: على عمرو شوشان هو كان متغيب وتجيبه انت كلجنه تعيينات تحطه في الفار وقام باخطاء كارثيه وربما كانت الامور تمشي الى ما يحمد عقبات
3: من احسن الحكام عمرو شوشان
0: يعني هي لا لما غايب عنده ثلاث سنين ويقول معناها يرجع للفار.
1: قلت لك فنيا مستواه ممتاز جدا جدا وكان من اكتشافي انا وتنجم تسالوا عمرو شوشان في مباراه ملعب الجابسي واولمبيك الكاف في جابس ومشيت له كوميسار في البداية متاعه وقلت هذا سيكون له شأن كبير. وفعلا أنا نحكي على الريبتور اللي وقعت له على التوقف اللي صار لمدة ثلاثة سنوات وما حضرش لسيمينار متاع الفار أو تنجم متسلوه يعني وما عندوش التنقيحات الجديدة اللي زمادمون والواجوج جد ما عندوش ربما يتبع فيهم عن طريق
0: تطور معنى بربي سي مراد معنى حتى واحد ما شوية الذكاء متاع العبيد اللي معاك تصور أنت يحطه محكم اللي موش متكون وما عنده حتى معناها آليات
1: مش ما هوش متكون ما هوش مطلع على التنقيحات الجديدة
0: حطوه في ماتش بتاع رابطة محترفة
1: علي فهمني ولا شيء علي كومبروندر انا اقول لك في امور ثابته اثنين لو سمحت خلي نقطه اخيره نقدم نقطه اخيره. تو سي وسام كان يقول قبيله مرحبا بك وحيدين محلوله انا لما غادرت الاداره الوطنيه للتحكيم جاء تعيين فما ملتقى في اثيوبيا ملتقى في اثيوبيا نتاع صفوه المحاضرين 30 شخص بعد السيمينار هذاك ياخذوا يعني شهادات اللي تهللهم باش يوليوا محاضرين لدى الكاف ولدى الفيفا. كيزاسي الحمودي سي مراد بن حمزه اول عمل قاموا به نحاوني انا ونحاولي والبيي دافيون جاتني او سي وسام في علمه وكلمته في الموضوع هذا وكلمت نائب رئيس الجامعه وكلمت رئيس الجامعه اول ما جاوا نحاوني انا وعوضوني بحكم اخر باش تقول لي ناس هذول يديهم ممدوده ويديهم محلوله
0: يمكن سي وسام عرفش الموضوع هذا
1: لا في بالو امور شخصيه
5: امور شخصيه موضوع شخصي اكثر منه احنا سي مراد ماذا بينا ديما نحكيه
1: على شخصي سي وسام كيف شخصي
5: اذا كان لجنه تحكيم ما تعينت دونك هي عندها صلاحيات الكامله باش تكون
0: احنا شنو سي وسام بعد على تصفيه الحسابات لو اذا فما خلينا سمراد فهمني لانه الحكايه هذه كانه
5: في الناس يكونوا على بينا ماذا بينا بربي سمراد كلمه ليك وكابتن خيان في التحكيم ديما ماذا بينا نكونوا قراب. احنا اذا كان عندنا اشكاليه بالحق في التحكيم التونسي هي ديما اللي قاعد يخدم الناس اللي لبرا ديما تطلع في الغلاط وتطلع في
0: مراد الدعم وقت اللي خدم راهو سهام تمدت
1: وراهو دور الجمله او جمعه باش نتجاوزوا ضدي باش الحكام ما عملوا ضرب
5: ان شاء الله انت ما تعملش كيفهم سي مراد ان شاء الله انت
1: تمديتك كان الضرب من شكون كان ببعض المجموعه اللي موجوده تو ثم بعدين نرجع للسيد مشرف
5: راهو هذا ما يخليناش نقدروا
0: سي مراد
1: خلينا نخرف راين ما يصيرش ما يصيرش
0: كان مش نخرجوش باش نسوي سامي
1: السيد اللي يخدم تو تقول لي انت رجع مره اخرى اخي ما خليتش
0: سي جويني
5: انت دوا من خلال العبارة هذه سي مراد
0: ما خلاش
1: التحكيم وعمل فهمني ولا باندون كيفك الجندي اللي في الجيش وخلى فهمني ولا الجنود
0: وراها تقييم للمكتب الجامعي هذا مش مشكلة أيها نعول على رحابة صدرك
1: فما أمور فما أمور ما يلزمهاش تتعدى
0: واضح
3: حبوا نقضي
5: وصل المعلومة سي نجزويني خدم التحكيم ينجم يكون عنده اخطاء وينجم يخطئ ما فماش كيما انت زاد كيف سي مراد
0: الناس كل ما فماش عمل انسان في اخطاء
5: وغلط وفما حكام غلطوا زاد احنا ما ينجمش يكون تقييم العمل في التحكيم من خلال خطا قام به حكم في مباراه، لانه ما فماش حتى بطوله وما فماش حتى مسؤول ما فيش اخطاء حتى في بطولات العالم، وبالتالي ما حابين يكون التقييم ارفع من هيك سي مراد.
1: وكيف كيف يعني زي ما التقييم لا سمعني عاد ما تقولش شوفي جنقول لك حاجه انتوما بوفولي
0: يا سي مراد
1: لا ما يجيش
0: ما عندوش تمشي حوار ثنائي لا سي مراد هنقدموا سي مراد لانه عندنا فنيين ونحب نحكوا شوي تو عندك حق ومتفقين وفما اشياء تحس في النفس
1: عندي حق يا ذاكر
0: فما اشياء تحس في النفس اي اشياء تحس في النفس والناس تحس
1: على من عام 2002 الى يومنا هذا ما نجمناش نطلعوا حكم يمشي
0: الكاس ان شاء الله ان شاء الله المرحله القادمه ان شاء الله
5: خلينا بربي التقييمات هذه بتاع لانه انت كنت خدمت برشا في التحكيم التونسي كمسؤول وهذه نتيجه ما فماش واحد في تونس ما خدمش في التحكيم التونسي اغلبيه الناس كل خدم صحيح. الحكام القدم وبالتالي التقييم ما يلزمش يكون بالطريقه هذه ويلزم بالحق اذا كان فما معالجه واذا كان فما احنا ما قلناش انه التحكيم التونسي دو بخير احنا قاعدين عندنا خطه عمل من خلال من الاستنجاد في فتره اولى بسي جمال حمودي في فتره ثانيه بسي ناجي جويني اللي هما قامات معروفه
0: زاد وحالين ديكم كفاءات الاخرين زاد
5: وحالين دينا الكفاءات الاخرين واي واحد واي فكره اي برنامج عمل احنا ماذا بينا يمدونا به واحنا نحبوا نطوروا التحكيم ولا بروف ان خصصنا امكانيات ماليه وامكانيات كبيره للتحكيم ما خصصها حتى مكتب جامعي من قبل من خلال استخدام الفار ومن خلال خلاص الحكام مبالغ كبيره أكثر من هكذا إذا كان فما مشاكل جانبية مع بين الحكام السابقين اللي تخلي كل حكم يخدم نحلوله أو الأخر ضيع أو الأخر غلط أو الأخر كذا هكا ما نجمش نقدموا سي مراد بالحق معناتها وإذا كان فما إشكالية في التحكيم التونسي هذا
1: بحكم سي مراد هدوء تام وكنت كلامانا بربي التحكيم التونسي بخير والتحكيم التونسي أحسن تحكيم في العالم
0: لا لا لا لا لا لا
1: قال العصافير تزقزق والعصافير تزقزق وأنا غالط يا أخي هنيا لكم بالتحكيم التونسي والأيام
0: ومازلنا
1: في الجولة
0: نعرف من غيرتك والله
5: ليك شغالت سي مراد لكن النقد نتاعك ومعناتها الكلام نتاعك الموجه للاشخاص وتقديم الاشخاص هذا ما يخليناش نطوروا التحكيم هذا ايش حبيت نقول لك اذا كان فما حاجه تطوروا بالتحكيم هي العمل وهي خطط العمل وهي البرامج
1: انا جي بانسيو تي لي بيرسون راهو
5: انا تقول الشخص اللي موجود ما تقولش ناجي جويني نجم يكون مش صحاب نواس نجون احنا هوني في بلاتو لهنا الناس كل موجودين باش نعطيو الكل حق
1: قدمت وانا قلت الشخص كلمه
0: محترمه
3: كلمه اخيره على التحكيم ومقترح السي وسام كنت حكيت فيه انت تقول خصصنا امكانيات ماديه علاش الحكام اليوم يوليوش دي سالاري يرتكبوا الاخطاء نعاقبوهم اترافير
0: معناه احتراف معناه
3: ولا يولي هو احتراف. حكم محترف ولي فورمول تعرفوه من توما احسن علاش
5: بالنسبه للاحتراف هو برنامج كبير كي نقولوا تو بارابور الامكانيات الجامعه التونسيه كره القدم حق معناتها يصعب باش يكون فما حكام محترفين
3: حسب الدرجات مثلا نتاعها
5: هي فكره طيبه كما قلنا لازم تدرس خصوصا على مستوى الامكانيات الماديه هذه حاجه
0: حتى التشريعي زاد
5: ثاني حاجه اذا كان فما اشكاليه هي
3: حاليا يعني مستوى التكوين
5: نبدا من كلام سي مراد اللي فيه نسبه كبيره من الصحه انه فما مشكله كبيره على مستوى التكوين والحكم ما يتكونش راهو في سنه ولا في اثنين انا صحيح. الحكم مشوش الحكم يكون في القسم الوطني اقل حاجز 10 سنوات هذايا المويان اللي موجوده في تونس في اغلب البلدان المتشابهه لتونس دونك اذا كان احنا التكوين باش نقتصروها لعام ونص اللي صار دونك هنا يلزمنا شويه خدمه يلزمنا شويه صبر يلزمنا احنا اذا كان فما امكانيات تاسي مراد قال موجودين ديما في المراد اش معناتها ما مش قاعدين نلعبوا اللي قاعدين يتكونوا قاعدين احسن المحاضرين الفرقه جاوا في وقت سي جمال الحمودي كيف في وقت سي ناجي جويني دونك اذا كان المحاضرين هذيك كل جات لهنا ونقولوا انه ما فماش عمل وما فماش تكوين بون
1: عمل دون جدوى
3: توجيه الجدوى
1: عمل دون جدوى
0: هذا سي مراد كي عندك انت قسم وانت تقري وتشيح فريقك وانا وبعد او يعرف سي شكري ومن بعد تنشحوا لك زوز سلام شنو عملنا ولا نشحل لك تلميذ
1: المشكله هنا من شكون
0: المشكله في الكاستينغ
1: لولا اعطيني انت يا سيدي وين جيت بربي
5: جمالك يا ذاك والله عمل لازم
1: يا اما لازم لا لا والله اعطيني شكون خلينا من جلب انستركتور ولا اثنين من الكاف ولا من الفيفا
5: لا عديد من الوقت
1: استنى لا معناها في كل دوره لا لا جو سي معناها في كل يعني ملتقى يجي واحد ولا اثنين من الكاف ولا من الفيفا
5: مو هكا
1: ولا
5: عديد الملتقيات
1: ولكن اعطيني في تونس ناس اللي قاعده تحاضر بالحكام التوانسه اعطيني اليوم انت كيفاش يجي التكوين هو انت حتى لي زاسيسور اللي يبعثوا فيه يا ذاكر راهو يجي نقول لك خصص حصه كامله للتحكيم بساعتين مش بساعه
0: اسمعني والله
1: شوف هل
0: ان شاء الله يرجع
1: بدل سي وسام يمشي يراقب حكم دولي
0: اي فما اختار ما قالكش ماشي اختار
1: باش يجيب لك هذايا كاس كي باش تكتي كيفاش باش تصلح
0: انت والله العظيم له ما تروح الموضوع في الحصه راه موضوع التحكيم لكن سي مراد لهنا كي بدا لهنا خويا اللي هو معناها
1: خويا مشكون
5: الحصه على زبده دي مراد
1: ما نحبش خاطر انا شكون راهو يجي نقول لك انا كي نتكلم والله ما عندي حتى خلفيه انا غيرتي على التحكيم التونسي لا لا لا لا يا سي يا سي وسام ربي فضلك يعيش خويا يعيش خويا راهو يجي نقول لك حاجه شتانا بين الثراء وثريا بمعنى انا قلت وما قدمت قلت لك راني نحترمك ياسر وراك صديقي بقينا راهو الواحد فرق كبير بين اللي يده في النار ويده في المية انا كي قلت المكتب الجامعي ما نحبش ندخل في متاهات اخرى اني خاطر تولي بقتها بالحق نقولوا انا نتحامل على المكتب الجامعي نتحامل خاطر انا لو كان نقعد نحكي شفم وما فماش تو ممكن المستمع اللي يستمع فينا تو يدوخ
0: نعمل حصه والله يصير نوع عندكم مش اخر حصه وزينا من الحكايه هذو ما سمرا تاعك
5: بديت كونكليزيون ونمر ونكون ايجابيين نحكيوا التحكيم التونسي فيه ناس خدمت برشا وفما ناس طاقات كبيره زفرت على مستوى الافريقي اذا كان عندنا اشكاليه نقولها واغلبيه الحكام السابقين اصدقائي وعندي بهم علاقه طيبه عارف سي مراد اذا كان فما اشكاليه هي انه ماناش حاطين اليد في اليد اللي هو الناس الكل اللي يخدم الناس الكل من تالي به وعليه اكسترا وما نحبش ما فماش جو
0: باهي في السكتور هذاك اوكي والله في السكتور
1: كل ما نكونوا قمتوش بالبادره وجمعتوهم انتوما عملتوا لي انيشيتيف
0: هاي فكره
1: لا لا لا لا فكره سؤال هذه ترى جمعتوهمش انتوما عيطوا لهمش هشام قيرات عوز طرابلسي عبد الجيب الحاج علي هشام ميلاد من مستير
0: مراد الدعمي
1: يقولي خلينا مراد
0: اونتروتر
1: يا سيدي انا بين الظفرين راني التحكيم نسيتو كمسؤول
0: ما دام كفاءه
5: ما باش نجمو نجمعوا لازم اول حاجه نخليو لعبه تخدم راه ما احنا ما له رزمه اللي ما يكونش موجود الساحه التحكيميه وما نجمش يكون ماهوش مسؤول دونك راهو التحكيم خايب والتحكيم به والتحكيم عليه
1: عندكم 32
5: 6 حكام دوليين ادارنا كاس افريقيا ماناش فاهمين في بعضنا وقاعدين ديما من خلال الاذاعات والماس ميديا والفيسبوك وصرتوا الاف جديده على الفيسبوك ذاك النهار كله احنا نشتموا في بعضنا كيفاش تحبوا نطوروا التحكيم
0: به
5: يلزمكم انتم تمدوا ايديكم لبعضكم وتلموا بعضكم وتخدموا مع بعضكم
1: فكره
5: انت كبير التحكيم سي مراد
1: اللي كبير ربي انا قلت لك نسيتوا التحكيم
5: سي مراد انت الكفاءات الكبيره في التحكيم التونسي هذا الدور نتاعك انت
1: سي مراد كجامعه تجمعوا انتم كجامعه تجمعوا
5: انتم اخويا سي ذاكر على مسؤوليه سي مراد
1: لا لا لا لا لا
5: اخويا شنو هيك سي مراد نجمعوا
1: انا استثنيني انا
5: انتم
0: يا سي مراد جيب استثنيك
5: انت
0: سي مراد
1: انا استثنيني انتم كمكتب جامعه جمعوا لي زونسي
0: عملنا به بديع بوسعيدي حيك
1: بارك الله فيك
0: مش بدا واضح ومحمد هادي بشير زاد قاعدين يسالوا في اسئله واكيد المجال مش مجالنا باش نحكيوا هذا خلينا نحكيوا على المنتخبات الوطنيه سي مراد ونعرف عندك راي وعندك حديث في هذا ولو انا وقت اللي قلت لك الميسره راه مانيش غلط لانه انا حضرت في مقابله نتاع كاس نتاع شامبيونز ليغ ولا كاس الاتحاد الافريقي في مصر في الاتحاد المنصيري وفريق مش لازم نقول البلاصه والحكم ريت
1: انا انت شاهد عيان
0: وريت الهدايا اللي تقدمت للحكم في حجرات الملابس
1: بخلاف هذا انت
0: لا انا ذمتي انا ريت هذا ريت وانا مراوه لمعايا ماشي ما
3: شاهد على العصر فهمتني
0: في الفتره هذه تقريبا ولا 5 سنوات لورا ومعروفه الفتره هذه التور الاول والتور الثاني في الكاف وفي الشامبيونز ليغ راهو تصير مذابح للجمعيات باش نبداو واضحين بين ظفرين كلمه هذه تحكيميه معناها وبرشا جمعيات تظلمت وبرشا فرق تفكت لها حقوقها
1: الظلم موجود
0: ومن بعدها في الولي في نمشيو للدور المجموعات تولي التلفزه وتولي الكاف تهبط وتولي الكوميسير ودوبل كوميسير هذا معروف هذا ريتو بامي عيني معناها
2: أيوه. علاش كم ضد القانون هذا المترشح مرتبه الاولى ومرتبه الثانيه ديريكتومون يمشيو للشامبيونز ليغ ويخدموا هذاك مش مرتبه
0: مجموعه معناها في مش
2: مجموعه هذيك من الحوايج الغلطه تعمل في الكاف
0: باه شكرا انت بصفتك اكيد كفني تبعت منتخبات الشبان رينا الايفان رينا الايديسات رينا الايفان 3 ما عرفش كحوصله للنتائج نتاعهم والمستوى احنا حشتنا والله بالنسبه لي الترشح ولا غيره ما يهمش يهم الملاعبيه الكاليتي انترانسيك نتاع الملاعبي لغدوه نلقاو ان شاء الله في منتخب لاكاب
2: شكرا للملاحظه القيمه كفني الايفان ما لازمش نستثناوه فيهم بعض العناصر وخساره الخدمه للفوتبول فالربح والخساره وفي الواحد الناس كل الناس الفري فوتبولور الفري بروفيسيونيل في الاوروب يقول لك هذيك سي سال فوتبول انت شوف اي انترنور بعد ما يطلع لك سي سال فوتبول فما خساره فما ربح فما نيول معناها راه كان هو الانترنور نتاعهم مصطاف والاداره الفنيه والناس ما ترشحوش ما يجيوش لا بالعكس فيهم بعض وخدموا ما فما فرق في الفوارق كبيره معناها بينه وبين فرق اخرى صحيح لكن لوفان راه مش خايب لي ديسات كيف كيف ولكن نتبعوا وراهو ما نجموش فريق كامل مجموعه كامله باش تطلع كيما اليوفنتروات او خاطر رشح الدور الثاني بربي كما ترشحش الدور الثاني أو باش ترشح دور ثاني. كما ترشح نحطوا البلان أ و بي و سي، كما ترشحش دور ثالث ولا نسبوا جلبان مش اونترنور الملاعبيه اللي قلنا عليهم عندهم نيفو يولي ولا ما يطلعوش للكيب. اه لا مش معقول التقييم، علاش تقييم فني صحيح مع عند زونترنور ومع عند فنيين صحاح اللي يخافوا من حتى حد ويعطيو كلمتهم صح، سيرتو يعطيو حق للجوار، راهو جوار سواء محلي ولا جا ويعطيو حقهم، ما نستثناوش فريق كامل نحطوه اكوتي، بالعكس مستوى طيب قاعدين نتحسنوا بري ترانزيتوار في كل قدم التونسيه بارتو. انت شفت الاربعه الكبات الكبار بداو الترجي وانت ماشي لا فريق، شفت النيفو، شفت المستوى، شفت تغيير لي زونتونور، شوف احنا كي ولينا نوصل ان شاء الله الاربع فرق يمشوا للدور المجموعات نفرحوا. قبل كنا ديما فيناليست ولا كاريداس وما نرضاوش هذا تو ولينا حتى كي نترشحوا ولا تفر، لا خاطر فما تقييم لجنه فنيه معنا بالاداره الفنيه ان شاء الله بقدره الله بشويه بشويه قاعد ياخذ في انيسياتيف. كان شفت انت ديزونتونور با بلوس كو ديزونتونور لي زيكيب ريجونو ولا في كل ولايه
0: موجودين
2: شايفين معناها حوايج نعطيهم بربي 6 سنين بربي كل مدير فني يعطيه 6 سنين وحملوا مسؤوليته نصر كل وبعد اللي يشوف الصبر
3: مكتب الجامعه يمشي قعد 6 سنين
2: شنو ايه ما لا ما هكاش معناها الارشيف نتاعو يقعد سياسه التواصل من واحد لواحد
0: ومن كل واحد يجي
2: ما لا مش باهي ولكن نحطك انا كونترنور انا مقتنع كمسؤول
3: سمعت رضا الجدي ايش يحكي 100 يوم العمل نحطك
2: نحط كونترنور في كيب مقتنع بيك انا مقتنع بامكانياتك لكن ما عنديش اليات مثلا 11 جور باهي
3: اما كي نوصلوا المرحله اللي يشد المكتب الجامعي يجيب علاقاته ويجيب مدرب تابعه محسوب عليه مش حتى محسوب عليه وقتاش عم
2: تابعوا كومبيتون جو سي بور تابعوا مش كومبيتون لا
0: هذا مهم جدا
2: بربي سي وسام الله يخليك نوصل حتى كلمه رحنا ما راناش سامعين في حتى شيء تعرفني حتى معناها لونسا نفرح انا علاش كل نهار عملت دخل جلال القادري على المعين شعباني يشكر فيه وتفضل
0: وتمنى له الحظ
2: معناها بصراحه تشوف انترنور تونسي كان اكس انترناسيونال وش يحكي لصاحبه معناها هذيك التربيه هذيك الاخلاق
3: اخلاقيه المهنه
2: ولا اخلاقيه المهنه كان واحد يضرب واحد صار يفرق ومنه ما نحكيش كان تبعوا ننصحكم وننصح روحي فيسبوك هذا لا مع بعضكم وحدكم التكنيسيان وخدم روح هذا فيسبوك ما تعرفش شكون يتكلم وشكون يقول وما يقولش صحيح صاحبي كومبيتون تفضل مش كومبيتون ولا كيكون ما ادري شكون خاطر بس
0: هذا تحمل مسؤوليه المدير الفني الوطني
2: ولا
0: هنا سي وسام بالنسبه
2: حتى السمعان حتى السينيور راهي موجودين مش موجودين لا جوا وانت اقرب واحد تعرف شوف اي كيب جرجيس علاش نجحت مستير علاش نجحت سقيت دار علاش نجحت بامكانيات ملكنا الجو ديريكسيون معناها الاداره الفنيه والملاعبيه وستاف تكنيك موجودين واصحاب مع بعضهم كلهم متفاهمين الريزلتات تمشي
0: به سيوسي ما يوح يمكن واضح السؤال
6: شاطرك سي شكري في التوجه هذايا وهذا مش نفاجئك مش نقول لك انه في اغلبيه الاصناف الشبان اذا كان مش كلهم راهو الجو طيب ما بين كافه الاطار الفني
2: الحمد لله
6: كي نشوفوا الاطارات الفنيه اللي موجوده حاليا ما لقري النتائج ما تبعتش اللي لكن هي ما فما عليهم اجماع بصفه واحد كي نشوفوا سي انيس بوجلبان عليه اجماع كبير سي نبيل طرابلسي ما لقري مالوروزمو رغم التحذيرات الكبيره ورغم النتائج الكبيره في المباريات الوديه ما صارش معناتها ما ترشحناش في كاس افريقيا اقل من 20 سنه لكن عليه اجماع كبير خصوصا انه معناتها خدم برشا على مستوى كاس افريقيا عنده تكوين اوروبي كيف زاد حتى على مستوى اللي طلعت الشبان الاخرى زي فوز الرويسي
3: محمد
6: السليتي دونك ناس اغلبيتها معناتها على مستوى عالي من التكوين عندها الشهاده العلميه اللي تخول لها ذلك كيف معين الشعباني اللي هو معناتها من احسن المدربين الشبان نقولها مدربين التوانس الشبان معناتها هز دي شامبيونز ليغ ونيفو معناتها في افريكانا في النوادي جاتوا فرصه وان شاء الله يستغلها وان شاء الله ما زاد كيف راه فما عمل صحيح يصير فما امكانيات تتوفر لكن فما توفيق من عند ربي زاد ان شاء الله يا ربي عنا زوز مقابلات مع المنتخب الليبي ان شاء الله زاد مع الملعب الجديد اللي هو في ملعب صفاقس ان شاء الله تمشي معنا الكره وان شاء الله نترشح لكاس افريقيا ان شاء الله
0: منتخب لوفان يمكن اذا خاب منتخب يوفنتيان ولا يوفنتروا معناها ربي بقى لي ستر ان شاء الله يكمل يواصل منتخب لوفان شنو حكينا مدرب متمكن عنده تجربة أوروبية معناها الملعبية دارينا فما نوعية ملعبية بين لكن مرتبة أخيرة راه تقلق شوية راه معناها سيو تحب ولا تكره معناها بالمردود اللي رينيه بالمستوى اللي رينيه لقاو روحنا في مرتبة أخيرة مع ليبيا ومصر والمغرب والجزائر اللي في كل في الفئات هذية لا نحكيوا على خبرة نحكيوا على شيء نحكيوا على ناس تكوين وإلا إمكانيات هذا نحكيوا عليه
6: هو المنتخب زي ذاكر كما قلت أنت تلزت له إمكانيات كبيرة عملنا عديد التربصات ممكن أكثر حتى من 8 ولا تربصات استقبلنا حتى المنتخب الألماني في شهر ماي منتصرنا عليه في في في ملعب رادس في نواة معناتها متاع لاعبين ممتازين الحق اللي إن شاء الله نلقاهم على قريب في المنتخب الأول ويلعبوا حتى في بطولات أوروبية في السلف المحترفين
2: خد لك النبي
6: معناتها صار عمل كبير كنا نتمسموا خير في المنتخب هذا مالوريزمو نتيجة مش معناتها احنا دوا المنتخب هذا مش يولي منتخب ضعيف ولا صارت النتيجة ما عندها معاكسة لكن نشوف التقييم اللي المنتخب المغرب المنتخب القوي المنتخب كذا ما تصرش على المنتخب التونسي كنا نجم نفوزوا عليه فاسيل بون فما عدة أهداف ضاعت كيف المنتخب الجزائري تقعد المباراة الأخيرة مع المنتخب الليبي فما لاعبين معناتها بعد عدم الترشح ما فماش كونسنتراسيون كبيرة اكسترا لكن اللي يلزم نربحوه من اي منتخب هو نتيجه صحيح ماذا بينا احنا خاطر اللاعبين ما يكتسبوا الخبره الا بيترشحوا لكاس افريقيا على شكل كاس العالم لكن كيف زاد العمل يلزم زاد نربحوا منه اللاعبين اللي مش نلقاهم في المنتخب الكبير ان شاء الله دونك المنتخب هذا فيه عديد اللاعبين اللي ان شاء الله نلقاهم في المنتخب الكبير وفي منتخب اقل من 23 سنه احنا قاعدين نتبعوا فيه المنتخب هذا وان شاء الله مش يكونوا عديد اللاعبين منه موجود في منتخب اقل في المنتخب الاولمبي التونسي ان شاء الله سيانيس بوجيبان قاعد يتبع فيهم وقاعد يحضر حتى في المقابلات الوديه نتاعهم في التربوسات نتاعهم وان شاء الله نستثمر العمل اللي صار باش نربحوا كما قلنا عدة لاعبين في المنتخب الأولمبي وعلى شلاف في المنتخب الكبير
0: واحنا البارح تبعنا المدير الفني الوطني يتحدث يمكن على اشياء ما نعرفش من صلاحياته مش من صلاحياته مدى التنسيق مع المكتب الجامعي وقت نحكيوا سي مراد على تقليص في عدد الأندية في مستوى 14 نادي فقط في الرابطة المحترفة الاولى التقليص في عدد النوادي في الرابطة المحترفة الثانية مجموعة بركة و16 فريق يمكن زاد تحدث على اقحام لاعب اقل من 20 سنة مع فريق الأكابر ولي اجباري لفريق الأكابر كبر هذا معناه الوضعية هذه تشوف شيء أنه ينجم مدير فني واحد وطني ينجم يفرضها في مراحل أخرى في انتظار يمكن موافقة المكتب الجامعي
1: طبعا هو في الفترة المعهودة لسير رضا جدي اللي نحييه بالمناسبة راجل جدي راهو جدي هو اسمه جدي رضا وراهو راجل جدي أنا نعرفه عن قرب
0: متكون جدا
1: متكون جدا ولكن
0: المجرد بروموسيون تاعو في تونس مع
1: الدفتر الصحيح في تونس, في تونس نمشيه بالمظاهر ونمشيه ولكن متكون كما قلت يعني تكوين صحيح ويتابع كل شقيقة ورقيقة وكل سيمينار خارج تونس يتنقل قبل ما ياخذ إدارة الفنية على كاسته الخاصة طبعا وكان يعني براد روات متاع روجيلي مير دونك أنا رأي من رأيه يعني تقليص عدد النوادي على مستوى الرابطة المحترفة الأولى وعلى مستوى الرابطة الثانية لأنه ما الجدوى من تكاثر النوادي والنوادي تتخبط في الديون وتتخبط في المشاكل مع الكاف وتشوف التاس والكناس ودرا شنو وهذا ملعب يشكا وهذا في لا
0: ما نوادي في الرابطة الثانية ما عندهمش حتى
1: دونك هنا خلينا نقول
0: في ورقة المباراة مقابل
1: الأولى صح صحيح زد على ذلك يولي يعني الناس المغرومة بالكرة تتفرج في مقابلات طيبة تتفرج في كرة لأن كرة القدم اليوم كولو فيوبا يعني أهداف وفرجة مشاكل كباتن دونك إذا كان أنا يولي عندي 16 و 18 فريق ودرا كيفاش وواحد طلع بالرشا والاخر درا شنو بريزيرف في ابن ولاد وكاليفيكاسيون وريزيرف في درجنية دونك هنا ما عملنا شيء انا راه 12 اقصى تقدير 14 يعني نادي في القسم في القسم الوطني ليف 10 نوادي 12 نوادي في الرابطه الثانيه حتى من المنافسه في الريفاليتي وقت اللي تبدا مش تطلع من قسم قسم تطلع من القسم النصر من الاول بيب بدم وطلوع يبدا يعني معناها يتعب عليه وما يوصل كان اما يا اخي اذا كان في الوقت هذا توا والكره القدم ولات يعني انفستيسمون ولات يعني فلوس وميزانيات ترصد وهكا تشوف في الحاله نتاع النوادي نتاعنا انا خوفي كل خوف يا ذاكر ولا بالحق خوفي كل خوف فما جمعيات كبيره من قله الموارد نتاعها تمشيش تندثر كما صار لبعض الجمعيات
0: نجم متلوي عن التعليق النشاط نتاعها في مختلف الاصناف لاسباب ماديه
1: هذا معقول جدا وانا نشاطر سير هذا جدي في يخليه يخدم يعطيه في منيو حريه الخدمه نتاعو وبعد يحاسبوا ويعملوا تجربه بسنه يعني بتقليص النوادي هذه وفي الاخر يحاسبوا يقولوا له يلاندرا المقترح نتاعك كان له جدوى وكان له فاعليه ولا لا
0: التنسيق سي وسام في الاطار هذا مع يمكن الكلام قالوا رضا جدي هي مقترحات تخصه هو والا صار حديث في المستوى هذا ولا مقترحات بعد باش تم تقديمها للمكتب الجامعي
6: بيان سور هو في الاخر الافكار هذه يلزمها تتحول الى قرارات، وقرارات هذه هي من مسؤوليه المكتب الجامعي اللي هو سيد الجدي عضو في كيف كيف بصفته كمدير فني. الافكار هذه احنا اغلبيه المتابعين الشان الرياضي نتفقوا فيها، يلزم بيراميد جديده للانديه، يلزم زاد منظومة الاحتراف يلزم مراجعتها، هذا لا شك فيه. عدد المحترفين زاد كيف كيف زاد يلزم المراجعة متاعه. إن شاء الله على قريب مش تصير معناتها اجتماعات مع الأندية ومع ليد المدير الفني مع المكتب الجامعي، وبالتالي مع كافة المتدخلين في الشأن الرياضي التونسي واللي فيه مصلحة كرة القدم التونسية احنا نمشي فيه ما عندنا حتى اشكال.
0: هو بكري نزار تحدث على موضوع الباساسيون وتواصل الافكار في مش كان في المكاتب الجامعيه، راه حتى في مستوى الوزارات، حتى في مستوى الادارات، حتى ما نراو
3: معناها الجمعيات
0: في الجمعيات معناها تمشي نفس الافكار
3: اللي جديد يفسخ اللي
0: هذا. هو هذه الاشكاليه معناها سي وسام، معناها انتم تخموش كمكتب جامعي انكم تخدموا عباره باش تقعدوا على طول في المكتب الجامعي، معناها مش انه نخدموا اليوم نحيوا القديم ويمكن نعملوا حوايج صعيبه اللي يجي بعدنا ينحيها. هذه الاشكاليه تو يظهر لي انه ديما يخدم عبد عباره باش فما تواصل باش يكون استراتيجي على 10 15 سنة. يا سيدي احنا فشلنا في السنوات الفارطة وغبنا ببرشة مرات وما مشيناش كذا وما تو كاس العالم معناها كانت كارثة الأخيرة، هي تعطينا المرحلة القادمة، هي الأجيال ولدي ولدك غدوة يلقاو على الأقل المنتخب اللي يهزلهم ريوسهم.
6: كلامك صحيح ذكر، وأحسن إجابة على كلامك هو الكلام اللي كان يقول فيه سيدي جدي خلال الندوة الصحفية متاع أمس، واللي التركيز التام هو على الجيل 2014-2010 كما قال سيريدا. عمل كبير من خلال الليسيتيير اللي الكشف فيه للمواهب، المنتخب ارجاع مركز بورس صدرية اللي عنده مدة
0: مهم
6: كبيرة
0: جدا.
6: مهم جدا. كيف كيف زاد فما 7 مراكز جهوية قاعدة تعمل حاليا، زاد كيف كيف رجعت السنة إن شاء الله اللي هي في مناطق داخلية وفي مناطق مستحقة أنه نكون قراب للمواهب هذه ونكتشفها ونخدموا عليها باش تكون قريبة للمنتخب الوطني. هذا هو دور المراكز الجهوية. بالتالي الأفكار هذه والعمل اللي قاعدين نشوفوا فيه هذا ما ينجم يكون إلا أحسن إجابة، أنه قاعدين نغزروا ل 2030 و 2034، ما ليش قاعدين إشكاليتنا في النتائج الحينية حاليا، بالعكس قاعدين من خلال الميزانية المخصصة للمكتب الجامعي هذا فما عديد معناتها قاعدين نصرف في إمكانيات كبيرة على الشبان على أقل حتى من 14 سنة. كيف كيف المنتخب التونسي مش يشارك توا منتخب 2011 يشارك في كأس العالم كأس العالم
3: للشبان
6: هذوما في أذربيجان. كيف كيف الانفراستركتور اللي قاعدين يخدموا فيها واللي هي كيف كيف من خلال الملعب المعشب
0: زوز ملعب معشبة
6: في الجامعة تونسية كرة القدم، إكمال الأشغال في النزل وفي السنتر ميديكال. هذا الكل ما ينجم يكون له معناتها العمل هذا هو للمكتب الجامعي هذا، لكن كيف كيف زاد مش يكون النتائج نتاعه مش رواه مع مكاتب جامعيه قادمه،
0: لانهم انتم زاد لقيتوا معناها على الاقل فما ارضيه مهيئه كل صراحه
6: الناس خدمت ما فماش حتى عمل يبدا من الزيرو، راهو كيما احنا لقينا عباد خدمه كيف كيف احنا مش نكونوا حلقه من الحلقات اللي في المكاتب الجامعيه اللي موجوده اللي ان شاء الله نكونوا نقدموا الاضافه لكره القدم التونسيه.
0: هو في الاطار هذا انت سي مراد بكري جبت موضوع النادي الافريقي وحكايه سحب الثقه من مكتب الجامعي على المباراه الاخيره نتاع بن قردان، مطالبتهم بالاخطاء اللي صارت التحكيميه. الموضوع موجود لكن اللي مأكدوا انه مكتب افريقي مازال ما هبطش بلاغ في الاطار هذا، لكن الحديث موجود في الموضوع هذا. وهذا في إطار زيادة حاجة أخرى سي مراد، هو الضغط من النوادي على المكتب الجامعي ومدى استجابة المكتب الجامعي للضغوطات قاعدة تصير من النوادي، لأنه كل نادي ما تزفرلوش بلانتي وديما التحكيم في الواجهة ولا كورت مثلا ملاعب يخرج له غالط ولا كذا، ورينا الإشكالات الأخيرة سي وسام يتم تحميل المسؤولية للمكتب الجامعي. ولا أنه
3: لا يا ذاكر تو أنت معناها وجهت لي للكرة هذه
0: باهي
3: نرجعوا تو
0: قلتك عندك حق
3: نرجعوا فامي ماتش إتوال والمرسى. الحكم قام بخطا فني، الحكم هذا تعنت من الاداره الوطنيه للتحكيم تعاود تعاينه في مره ثانيه وفي مره ثالثه بونغري مالغري السيد هذا اللي هو حكم دولي حديث العهد بالقائمه الدوليه باسم بالعيد طبعا. دونك هنا حتى المكتب الجامعي والرابطه الوطنيه وكل من له صله بالمباراه هذه بين مستقبل مرسى والنجم الساحلي في اشكال كبير، ولات لجان قانونيه ولجان استئناف. انا سي جي تي على بلاس دو سيت ديريكسيون ناسيونال داربيتراج جوري دو
1: نيبا انفويي معناها سينو للقائمة الدولية، لانه خطا فظيع بكل مانيش متحامل، ولكن هذيك الحقيقه اللي الناس ما تحبش تقبلها. راهو فما يعني مش تقول لي احنا ما يلزمش يكون واحد يجي نقول لك وي، ولكن يا اخي ترتكب لي انت مخالفه وخطا كما هذا فظيع، تخلي يعني الناس الكل توت معناها لي بارتي برينونت معناها في مشكل كبير هنا. سؤال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه. دونك هنا شفت الحكام ودور الحكام ودور فمني ولا مسؤوليه التحكيم، راهو سي با فاسيل، راهو امشي زفر ماتش وروح وحط ساكك. كنا غلطنا، راهو حتى انا غلطت في مقابلات، ولكن اليوم بالملتقيات هذه وبالتقنيات الموجوده يكون معناها لزريات والفار وكذا ومنا وانت، اش مازال لك انت كحكم بتزفر في الساحه اذا كان ما تفيقليش يعني بخطا كيما هذا؟ وعلاش انت تتسرع معناها بوري بروندو لو جو؟ استنى حتى تتاكد من الملاعب اللي جوار كيتون يخرج لو رونترون يدخل ايتترا ايتترا.
0: معناها انت تقول لك مادام ما توفرتش في الحكم الراحة والنظرة معناها والكلام والهدوء أنه بيشوف الوضعية هذه لا يستحق بيشكون في القائمة الدولية
1: طبعاً.
0: هذا هو
1: طبعاً.
0: واضح واضح
1: طبعاً.
0: سي وسام
2: سامحني 30 ثانية كمل. سي وسام ناحية فنية تحكيمي وشخ بربي إن شاء الله احنا نتمناه لكل الزملاء كما برج السرية كما في السبعة لسانترو ذوما كمستكشفين إن شاء الله بربي بربي بربي
0: خدموا ضميرهم
2: يرحم والديك.
0: واضح
2: اعطي حق رحنا عندنا مواهب كبيره بارتو بربي راهو فما اولياء سبسام تعرفهم راهو الولي ولا التلميذ دمع اللي هبطها مش دمع راهي دم
0: يعرف ولا يعرف
2: وعايش يحسوا سيرتو لا يعرفوا يحسوا عندنا وراهو بربي ساعات نوصلش استغفر الله العظيم ونجي للمدير الفني ولا نطرنوه نقول له احلف لي على القران والله بالحق لازم خاطر بالحق راهو
0: مش يعطي حق
2: والله راهو وليدات راهو وليدات كي تشوفوا يبكي من والله لا نرقد انا ولا غير مش انا نقول لك انا
0: شكري هو
2: هذاك الحاجه الوحيده نستمر فيهم كل غير كلهم بدون استثناء لكن
0: مع احترام للناس الكل
2: بالتاكيد نقول له ربي اللي يستاهل اكثر واحد من اللي يستاهل اكهو
6: كلام شكري هو والحمد لله احنا
0: وربي معاكم
2: لا بجانبكم راه اتونسيون راه في كل مشروع بدايه وكل بدايه صعيبه وربي معاكم
6: سي شكري احنا ديما هذه التوصيات اللي نقدموها لكل المدربين مدربين قاعدوا يخدموا في عمل كبير وانت مدرب وتعرف شكري لاي تقييم انساني ديما خاطر انت بيدك نفس التشكيله اللي تهبطها مش المدرب زميلك اللي نجم يهبطها كان حضر زوج مدربين في نفس
0: يختلفوا
6: يختلفوا في فيارا وبالتالي ديما نخليه للمارج ديرور زاد شويه صحيح فما احنا الظاهره جديده دواء في اللي قاعده نشوفها في النواتي واللي قاعده زاد كيف تطلق المنتخب هي الضغوطات الاولياء وكل ولي يرى في ولده انه احسن لاعب بالتالي زاد ما لازمناش نضعف قدام الظاهره هذه يلزم نحميو المدرب نتاعنا ويلزم المدرب نعطيه فيه الثقه اما نحاسبوه زاد
2: فوالا
6: يعطيك الصحه سي شكري وان شاء الله احنا نعطيه ثقه في المدربين نتاعنا وما نجم نقولوا لمدرب اخطا ولا نعطيه المساج هذا الحاد للمدرب اللي فريمون اذا كان اخطا اما ما نجموش احنا ننزلوا كل المدربين وما نجموش نشيطنوهم زاد لانه كما قلنا راه كل مدرب عنده فكرته كل مدرب ينجم اني ان جوار اللي صالح في الشيما تكتيك هذا مش صالح في انوتر شيما تكتيك بالتالي زاد احنا المدربين نتاعنا زاد نجم نشكرهم على العمل الكبير اللي قاموا فيه خصوصا انه قاعدين فما شعاع كبير في عديد الدوريات العربيه كيما في الجزائر كيما في السعوديه كيما في الاردن عن عديد الاطارات في العراق كيف فهمت عن عديد الاطارات التونسيه اللي قاعده تشتغل بالخارج واللي قاعده تنور في كره القدم التونسيه ما نجم كان نشكرهم وهذا ما يعطينا اللي فما كفاءه في على المستوى الممرنين التونسيين
1: باهي ذاكر احنا شرفنا يظهر لي على الحصه نتاع النهايه نحب نقول كلمه يعني من خلال هذا دونك فما برشا يعني طاقات وفما برشا يعني ناس مشهود لهم بالكفاءه كانوا ينجموا يكونوا في الجامعه التونسيه لكره قدم ومن هذا المنبر انا ماذا بيا دورين افون في لي بروشان يعني ليزيليكسيون تاع المكتب الجامعي هذه حكايه سكروتان ليست تنحى وهنا ماذا بيا سلطه الاشراف والنوادي بيدهم زاده يلزم يكون يعني التصويت على الاشخاص
0: فردي
1: لانه فما اشخاص تنجم تكون ما تكونش في المتعرف لي كومبينار وتعرفك دونك الناس اللي تنسق وتعمل ودير دونك هذا ويكون احسن حل يكون التصويت على الاشخاص ولا على القيمات وهذا باش تحسن وتكون فما في منافسه شريفه ومنافسه باهيه للاشخاص يتنجم القائمه تو كي تكون فما قائمه يكونوا فيها خمسه وسته باهين ولكن ينجم يكونوا ثلاثه واربعه اخرين خارج قائمه اخرى باهين ومن يسحبهم ان شاء الله الحظ دونك احنا نصوتوا على يعني الاشخاص دونك كل واحد باش يحكم ضميره فما حاجه اخرى زاده اللي نخدم بها ما يسالش بسرعه دونك ماذا بينا الحقوق نتاع النوادي تسترجع، علاش فهمني رؤساء الرابطات الجهويه ياخذوا البوفوار من النوادي هذيك والاصوات نتاعهم خمسه اصوات كيفهم كيف النوادي
0: اللي
1: دونك هذه القوانين كل ماذا بينا تتنقح باش تكون فما يعني سلاسه وفما فهمني ولا مصداقيه وحقيقيه لكل يعني اللي بيترشح للمكاتب الجمعيه المقبله.
0: شكرا لك سي وسام، سامحونا لخيان ان شاء الله
2: لا
0: لا فرصه اليوم فرحانين بعدنا الموجودين. موضوع التحكيم شد شويه وسي مراد بغيرته على التحكيم وسي وسام مثل مكتب جامعي
3: في الاطار هذا، فما برشا متابعين يحبوك تعمل حسب ساعتين
0: ان شاء الله. سي وسام تو مره جينا
6: نعمل حسب ساعتين. الدعوه الكريمه هذه سي ذاكر قبل كل شيء. شكرا للخيان الكل. الحوار كان حوار معناته ايجابي، تبدلنا الاراء وحتى الحوار مع سي مراد ما نجم يكون
0: كذا بالاخر
1: ولا نسد له تقدير
0: سي مراد طيب القلب سي مراد.
1: لا
0: لا يحمل الضغينه سي مراد
1: توا الكاسكيت نتاع سي وسام الطيف خارج الاستديو، انت توا عضو مكتب جامعي مكلف بالمنتخب
0: يوفنتروا
1: ونشكروك وهوروزمون ليكيب معناها يوفنتروا اللي لا سوفي لا فاز وحفظت مال وجه وترشحت ولا نكونوا يعني في قال الراجل
0: مثال يقول
1: على مش خاطر انت heureusement l'équipe U23 ترشحت.
0: شكرا جزيلا سي وسام يعطيك الصحه. شكرا جزيلا قصير برشا كان الله غالب. نزار شكرا جزيلا، شكرا كيف كيف سي مراد يعطيك الصحه. شكرا لل

0: المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على أحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من غرجان في 27 و2000 إلى غاية 31 من ديسمبر 30 و2000. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان بموقعه الرسمي. ينظم المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات يوما أعلميا يخصص لموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور، وذلك يوم غد الجمعة بمقر المجلس البنكي والمالية. ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الاستعداد للموسم التصديري 26 و 2027 و 2000، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتها من المخاطر المالية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، وذلك بداية من يوم غد الجمعة. وسيساهم الخط الأخضر رائدات كآلية وطنية لتعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية وتيسير نفاذ الرغبات في بعث المشاريع إلى المعلومة الصحيحة، يساهم في إزداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة البعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ. دوليا، حذر المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الطفل خالد غزمار من تدهور أوضاع المعتقلين الأطفال داخل معتقلات الاحتلال في ظل تقارير تكشف عن حجم التعذيب والتجويع والإهمال الطبية الذين يتعرضون له وصعوبة وصول المؤسسات الحقوقية إلى السجون للإطلاع على أوضاعهم. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشر أخبارية مفصلة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير،
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.

0: مختلفة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساءات المدينة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مساءات المدينة لليوم الخميس 15 أكتوبر 2026. في هذا العدد الخاص الذي يتزامن مع ذكرى احتفال تونس بالذكرى 63 لعيد الجلاء. هذه هي الذكرى العزيزة على قلوب كل التونسيين واللي تمثل محطة مهمة في تاريخ بلادنا. في حصتنا اليوم استعادة لهذا الحدث من خلال عديد الفقرات، مخ الهدرة مع رمزي الإمام في تناول خاص يكون مسرحي، بين سطور في استضافة أيضا للسيدة سمية مقني رئيسة مصلحة الرقمنة والترميم والتسفير بمركز التوثيق الوطني لأصدر عدد خاص بهذه الذكرى من نشرية المجمر، والنشرية هذه اليوم خصت العدد بتاعها لذكرى الجلاء. بقية فقراتنا باش تكون تونس الولادة، باش نتعرفوا على تجربة خاصة لعالم تونسي هو السبتي الظاهري، ثم كليمة على الكليمة باش يجينا بعد نشرة الساعة السادسة، باش يكون اللقاء مع الدكتور عادل بن يوسف الأستاذ في جامعة كوت دازور الفرنسية والخبير في السياسات المناخية، باش يتحدث على موضوع مهم هو المهن الخضراء والوظائف الخضراء، ثم فقرة من طرائف العظماء مع الأستاذ جلال بن سعد، وآخر فقراتنا باش تكون تبعني اليوم باش تكون معنا يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. يصاحبني في هذا العدد أنيس كريم، أيمن الشابي، هويدا بن ساسي، حكيم اسطنبولي، وكون أنا معكم محمد الجاموسي في تعويض لزميلي عماد العوني.

0: 25 دقيقة مباشرة إلى مخ الهدرة. ككل خميس ينضم إلينا في مخ الهدرة رمزي الإمام. مرحبا يا رمزي.
1: أهلا وسهلا أخوي وليد، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين ومستمعات إذاعتنا إذاعة منستير.
0: شكرا لك على الاجتهاد الخالص يا رمزي وعلى العمل الجميل اللي قاعد تقدم فيه والإضافة اللي الحقيقة احنا بحاجة لها.
1: عايشكم فما حتى مزية، أني نحب العمل متاعي. هذا هو يعني ملخص كل ما هو موجود.
0: مخ الهدرة بعبارة أخرى، هذاك مخ الهدرة.
1: هذاك هو مخ الهدرة.
0: رمزي، أنت اخترت اليوم أن يكون موضوعك مستلهم من ذكرى الجلال، نتصور أنه الطرح باش يكون مختلف وأيضا عميق. اختيارك للمسرح باش تحكي على الجلاء فيه رسالة أخرى، أنه الوطن مش كان أرض وحدود، الوطن أيضا هو ثقافة وذاكرة وهوية.
1: هوية بالضبط، هذا هو يعني المفهوم بتاع الجلاء والاستقلال.
0: كلمة ليك يا رمزي.
1: مخ هدرتنا اليوم لا هي مخ تنبيرة ولا هي مخ تنبيرة ولا هي مخ دجاجة ولا هي عجب المخ. بارتنا اليوم قلت اليوم نبعد عن النقد والمنقود ونحكي على تاريخ جدود ونرجع بالتوالي نعمل ترتيحة كيما اللي في خاطري وبالي، وباش نحكي ونفتخر بالصوت العالي ونحتفل معاكم بذكرى 15 أكتوبر العزيزة عيد الجلاء، وربي بعد على بلادي كل بلاء. كيما اليوم خرج المستعمر الفرنسي من آخر نقطة في الجمهورية بنزرة الأبية، ولكن هات نرجعوا قرن وخمسة واربعين سنة، وبالتحديد نهار الخميس الأسود، الخميس الأسود 12 ماي 1881، معها هت باردو اللي صحح فيها الباي بيديه وصوابعه بيع وشرية تحت مسمى الحماية. ملا حماية، ومن هارتها ابدا نضال ضد المستعمر الفرنسي الغاشم الغدار. التونسي من اول الدنيا على بلاد ويغار، والشعب على فرنسا ثار، استشهدوا رجال صناديد وثوار، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. سنوات مرت من السجون والمنافي باش ترجع تونس حرة، وبعد 75 عام الصبر والمقاومة جاء النصر من غير مساومة. نهار 23 مارس 1956، نهار الاستقلال، نهار الثلاثة، نهار السعيد اللي باش نرجعوله. نهار الثلاثة استقلال جابوه صناديد نسار جال شيب وشباب، وتحلت قدام تونس الأبواب، لكن فرنسا ما سلمتش في جنة الشمال بنزرت مدينة الأحلام. الزعيم لحبيب بورقيبة حلف بالحرام وبالحلال، الاستعمار من بنزرت يخرج وهذا آخر كلام. وبدات معركة استكمال السيادة الوطنية، والبنزرت هب الشباب من كل فيا، وفي جويليا 1961 بدأت المواجهة، بل المواجهات ضد فرنسا بدباباتها بطياراتها بقنابلها. المعركة ما كانتش متكافئة أو متوازنة ضد الجيش التونسي وقتها اللي كان حديث العهد، اسقط عديد وعديد الشهداء والجرحى. معركة مهدت لخروج آخر جندي فرنسي من الجمهورية التونسية، وبعد مفاوضات ومعارك دامية أجبرت الدولة الفرنسية على الخروج مذلولة، وجلاء آخر جندي فرنسي بتونس نهار 3 15 أكتوبر 1963. نهار 3 الاستقلال، نهار السعيد، نهار 3 الجلاء والاستقلال، نهار 3 نهار 3. من وقتها 15 أكتوبر أصبح يسمى بعيد الجلاء، نهار نستحضر فيه تضحيات أجدادنا ونترحموا فيه على شهدائنا. وهنا نحب نقف لحظة، نحب نقف لحظة. أجدادنا كانت عندهم معركة واضحة وانتصروا رغم ضعف الإمكانيات، ولكن كانوا أقوياء بالنضال والمستمر والصبر والعمل. ولكن الاستقلال كيفاش باش تحافظ عليه؟ الجلاء كيفاش باش تحافظ عليه؟ وهنا بدا الزعيم لحبيب بورقيبة ورفاقه في الحرب ضد الجهل والتخلف والقبلية. وهنا نبدأ نفرقوا بين تحرير الأرض وبناء الدولة. تحرير الأرض عنده تاريخ نحتفلوا به، أما بناء الدولة فهو مسار متواصل ما يفاش. الدولة، أي دولة، ما تتبناش بالشعارات وحدها، وما تتقاسش بالاحتفالات والمناسبات الوطنية، بل تبنى بالتعليم والصحة والاقتصاد، وبإدارة تخدم بقانون يتطبق على الجميع، وبمؤسسات تعرف مسؤولياتها وتتحاسب على نتائجها. والعدل، العدل أساس العمران. تتبنى وقتها، تبنى وقت اللي المواطن تتبنى وقت اللي المواطن يقوم بدوره كمواطن صالح، بالمقابل يحس اللي عنده قيمة في بلاده، واللي حقه ما يضيعش، واللي مستقبله ما يتحددش بالمعارف والوسطات. وقت اللي باش يقضي مصلحة إدارية بسيطة يقعد يدور من إدارة لإدارة ومن شباك لشباك. وقت اللي المسؤول يكون مسؤول على قضاء شؤون المواطن بصدق. المواطن زادة عنده دور، ما نجموش نحب دولة قانون وإحنا ما نحترموش حتى قانون الطرقات. عمالة المواطن هو مرآة الدولة، والدولة هي مرآة المواطن. عيد الجلاء هو فرصة باش نراجع رواحنا، مش باش نبقى أسر للماضي، أما باش نستمد منه الإرادة والعزيمة ونواجه به التحديات. أجدادنا واجهوا ظروف صعيبة وضحوا برواحهم باش تونس تسترجع قرارها. أجدادنا حرروا تونس، إحنا شنو عملنا بتونس اللي حرروها؟ السؤال هذا ما يستحقش إجابة في راديو ولا تلفزة ولا منشور على الفيسبوك، يستحق إجابة في خدمتنا، في مؤسساتنا، في ضميرنا المهني. في الأخير ما نجم نقوله كان رحم الله شهداء الوطن والمجد والعز لكل من ضحى من أجل حريته وكرامته. عيد جلاء مبارك. أكتوبر 15 عيد الأحرار ما يتمحاش، الاستعمار في تونس ما بقاش، انزاحت الغمة وفي بنزرة عادت اللمة. أرقد يا شهيد، أرقد يا شهيد، تهنى زغرة يم الشهيد، هذا وطنك وانت فيه حرة، هذا عيدك يا شهيد، هذا عيدك يم الشهيد، أبشري كبدك حاز الجنة. عيد الجلا عيدك، اهتر الشاعر بيه والفنان عليه غنى. بني وطني يا ليوث السدام وجند الفداء، نريد من الحرب فرض السلام ورد العداء. نزاح البلاء وجاء الربيع بعد الشتاء، بدم الشهيد الوطن نحيا، برجال صناديد ونساء، للعدو الصد بسلاح الوفاء، الاستعمار مصير الفناء. لاني شاعر، لاني شاعر ولاني بالشعر لاهي، ذكرى الجلاء نحكيها لولادي وحفادي. كلامي مفهوم واضح للشباب عبرة، وفي مخ الهدرة إن شاء الله المريض يبرى.
0: يعطيك ألف صحة يا رمزي، نص مثقل ومليء ومكتنز بالمعاني، يعطيك ألف صحة بالحق. وذلك هو المسرح دائما وأبدا هو مساحة للتعبير، لطرح الأسئلة. ذكرى الجلاء يعني مش مجرد حدث تاريخي نعودوه كل عام، مش مجرد احتفالات، هو أيضا مناسبة باش تخلي الناس تفكر، تحس، تتساءل.
1: هذا هو المبتغى متاع الاحتفالات متاعنا، نسترجعوا تاريخ الماضي لكن نستمدوا منه العبرة، لأنه جدودنا ما كانش عندهم الإمكانيات اللي باش يقام كما طوى.
0: صحيح.
1: جدودنا وفرونا الأرضية وخلونا دولة مستقلة، احنا يلزمنا نحافظوا على الاستقلال.
0: كيفاش كتبت النص هذا يا رمز؟
1: والله كتبت النص بالتنشر.
0: انا نرى فيك خاطر بالحق يعني اقتبست يعني بالحق، فما حالة تقمص حسيته.
1: أي.
0: يعني كتبته يعني بكل صدق.
1: بكل صدق والله. مش نقول لك عندي صديقي زاد عماد الجبالي، اللي حكيت الدكتور عماد الجبالي حكيت عليه اللي فات، صديقي اصدقاء.
0: تحيه لي
1: سي عماد. فما حاجات اللي قال لي عليهم عندها، ولكن النص كل كلمه كاتبوني فما حاجات. اما شنو كي تبدا تكتب تبدل، فما حاجات يتبدلوا وتبدا احاسيسك تبدا هي تهز فيك،
0: عمليه نقد ذاتي
1: طبيعي جدا. نقد ذاتي ياك صح. شوف يا اخوي وليد، انت تعرف وسيد العارفين في الكتابه، والواحد معناتها الكتابه هي اللي تهز، مش الكاتب يهز الكتاب، الكتابه هي اللي تجرني، هي اللي تهزني الى الواد الذي اصبو اليه.
0: وذاك هو يا رمزي دور الفنان، مش يقدم إجابات جاهزة، هو يحرك الأسئلة، هو يحرك السواكن كما يقولوا. يعني هل تعتبر رمزي أنه الفن اليوم يعني مازال قادر أنه يساهم في تشكيل الوعي الوطني، خاصة يعني عند الأجيال الجديدة؟ وانت ما شاء الله عليك يعني دائم يعني اللقاءات والمناسبات يعني تكون حاضر يعني في مهرجانات يعني ويحضر فيها شباب، وأيضا في ورشات.
1: شوف خويا وليد، الفن ما يموتش، ما يموتش. المسرح أكثر من 2500 عام، لكنه قعد كما هو موجود، لأنه المسرح من المنتج إلى المستهلك، ما فيش حاجة مصطنعة، وفي أحاسيس، يعني بالحق أحاسيس، والأحاسيس ما تموتش. الفنان يموت لكن نحس ويقعد موجود بيناتنا،
0: صح.
1: هذا هو معناتها الفنان من أكثر الناس اللي حاسة بالوطن. الفنان أو المفكر من أكثر الناس اللي تطلع على القدام وتشوف شنو فمه وشنو فماش. هذاك علاش تقاه يتكلم وتقاه حريص على بلاده، وتقاه يبكي بالدم على بلاده، لأنه يشوف في حاجات سيناريوهات قدامه. شيء نتقت اليوم جيت في الكار بربي بالمناسبة،
0: ديما عندك مشكلة مع وسائل النقل.
1: وسائل النقل معناتها قلت والله ما نحكي عليها هذه. الشوفير يهبط من الكار يضرب يجي ثلاثة ولا أربعة دقائق، معناتها مش ياخذ قهوة ولا كابوسان، ولا عباد تستنى مش تمشي. عباد قاعدة في السكة تاع الترا، حشيش واحد يرعى بالغنم غادي كايا. نبكي على بلادي بالمنظر هذايا، وقت اللي سايح نشوف في سايح قدامي يضحك، يغزر المنظر ويضحك. بماذا نشتري هذا؟
0: أنت قلت كلمة حلوة برشا رمزي، قلت إنه المواطن هو مرآة للدولة، والدولة هي مرآة للوطن أو للمواطن.
1: صحيح،
0: كلمة معبرة جدا يا رمزي.
1: المواطن هو مرآة للوطن. شنو هو الوطن؟ يمكن نشوف سفراء متاعنا، المواطن بالخارج هو سفير لتونس، يسمى أي مواطن، تقاها متعلم مثقف، ويعني عنده كفاءة كبيرة برشا. يعني الوطن قراه، الوطن علمه، الوطن اعطاه كل شيء، وكيمشي لبرا هو سفير. علاش بلاده ما تحتضنوش؟ علاش كفاءاتنا يمشيوا لبرا يرحبوا بهم وجنة البرة هنا في تونس؟ ليه
0: الحقيقة يا رمزي لا أخفيك سرا، فكرة تونس الولادة، وهي فقرة باش نسمعوها بعد شوي، كان يعني الدافع منها هو مزيد يعني التعريف بهالكفاءات هذه، ومزيد التحسيس بأهمية استقطابها.
1: والله يا أخوي وليد ديما نتبع فيها تونس الولادة، ونتبع فيها عباقرة
0: عباقرة، عندنا عباقرة بالحق في تونس، عندنا عباقرة.
1: ولكن لماذا؟ علاش ما نعرفوهمش؟ شبينا نعرفوا جويرة متاع كورة ما نعرفوش عالم من علماء التونسيين؟ ما هذا؟ شو فما؟
0: هذا هو يا رمزي، حاجة مهمة جدا أنه نلتفت إلى أبنائنا، إلى الرأسمال البشري اللي موجود في تونس.
1: ما فما حد شيء. نلتفتوا للإنسان العالم المثقف المخ،
0: نلقاو برشا حلول،
1: نلقاو برشا حلول. يزمنا نراجع رواحنا، هي مناسبة عيد الجلاء،
0: هذا هو
1: مناسبة باش نراجع رواحنا، نحافظوا على الجلاء ونحافظوا على الاستقلال نتاعنا.
0: بالضبط، وكيقولوا عيد الجلاء قولوا بني وطني.

0: مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة، ومن أبنائها اخترنا أن نتحدث اليوم عن الدكتور السبتي الظاهري. من سيدي بوزيد حيث ولد سنة 1960، انطلقت مسيرته العلمية التي اختار خلالها الفيزياء مجالا للتخصص والبحث، ليواصل على امتداد عقود مسارا أكاديميا وعلميا داخل الجامعة التونسية، ليصبح أحد الأسماء النشطة في مجال فيزياء المواد وتطبيقاتها. الأستاذ السبتي الظاهري هو أستاذ في الفيزياء بكلية العلوم بصفاقس، وقد حصل على رتبة أستاذ سنة 2005 قبل أن يتولى مسؤوليات علمية متدرجة داخل المؤسسة الجامعية ومخبر الفيزياء التطبيقية. كان السبتي الظاهري عضواً في المجلس العلمي لكلية العلوم بصفاقس خلال السنوات 96 و97 و98، ثم تولى سنة 2000 إدارة وحدة بحث فيزياء المواد والطاقة، وتحمل بين 2005 و2010 مسؤولية فريق المغناطيسية داخل مخبر الفيزياء التطبيقية، ثم شغل خطة رئيس قسم بالمخبر بين 2010 و2015 قبل أن يتولى منذ سبتمبر 2016 إدارة مخبر الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بصفاقس. وفي المجال البيداغوجي ارتبط مساره بالتدريس في مختلف مراحل التكوين الجامعي في الفيزياء، من الإجازة إلى الدراسات العليا والماجستير، ولم يقتصر دوره على التدريس بل امتد إلى تأطير أجيال من الباحثين والطلبة، وأشرف على عشرات أطروحات الدكتوراه والماجستير ومشاريع ختم الدراسات، ما يعكس حضورا متواصلا في تكوين الكفاءات العلمية. أما البحث العلمي فيتركز اختصاص الأستاذ السبتي الظاهري في فيزياء المواد متعددة الوظائف وتطبيقاتها وتكنولوجيا النانو، وهي مجالات تتقاطع فيها الفيزياء مع الطاقة والإلكترونيات والاستشعار والتقنيات الحديثة. وقد راكم في هذا المسار إنتاجا علميا كبيرا، إذ تتجاوز منشوراته 600 بحث في مجالات علمية مفهرسة ضمن قاعدة سكوبوس، فيما بلغ مؤشر إتش الخاص به 55. وتكشف قائمة منشوراته عن اهتمام متواصل بخصائص المواد المغناطيسية والكهربائية والبصرية والعازلة، وبالمواد النانوية والمركبات متعددة الوظائف، إلى جانب أبحاث تتصل بالتبريد المغناطيسي وتخزين الطاقة والاستشعار والإلكترونيات الضوئية. كما تظهر في إنتاجه العلمي أبحاث حديثة خلال سنة 2026 حول المواد النانوية والفريتات والبيروفسكيتات والخصائص المغناطيسية والبصرية والكهربائية للمواد المتقدمة. ولم يكن هذا النشاط البحثي محصورا داخل الجامعة، فقد نسج الأستاذ السبتي الظاهري شبكة من علاقات التعاون العلمي مع جامعات ومؤسسات بحثية في تونس وخارجها، وساهم في مشاريع تعاون مع جامعات في فرنسا والبرتغال والمغرب ومصر، إلى جانب مشروع تعاون بين الإدارة العامة للبحث العلمي والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، فضلا عن مشاريع أخرى في إطار برامج التعاون المغاربي والدولي. كما ارتبط اسمه بتنظيم عدد من المؤتمرات والملتقيات العلمية الدولية في تونس وخارجها، خاصة في مجالات المواد متعددة الوظائف وتكنولوجيا النانو والمواد الذكية والطاقة، ما جعل مخبر الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بصفاقس فضاء فاعلا في التواصل العلمي وتبادل الخبرات. وإلى جانب البحث والتدريس، شارك الأستاذ السبتي الظاهري في لجان علمية ولجان انتداب وترقية جامعية، كما ساهم في تقييم مشاريع بحث وطنية وثنائية ودولية. مسيرة الأستاذ السبتي الظاهري توجت يوم 16 من أوت 2024 بالجائزة الوطنية الأولى للبحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك خلال موكب يوم العلم بقصر قرطاج، تكريما لتميز أعماله العلمية وإشعاعها على المستوى الدولي، وتتويجا أيضا لمسار جعل منه أحد أبرز الباحثين التونسيين في اختصاصه.
0: تونس الولادة، تونس الولادة، تونس الولادة، مع محمد وليد الجاموسي. بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
3: في قلب الأحداث الرياضية، مواعي صباحية ومسائية وينفى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية لمختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبورت، وتابعوا الموجة

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: بسطير بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتوا على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل نقدموا الأفضل إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات
2: 45 دقيقة مازلنا مواصلين في مساءات المدينة ومباشرة إلى فقرة بين السطور.
3: بين السطور بين السطور.
2: وفي استضافة اليوم ستكون للسيدة سمية المقني. سمية مقني هي رئيسة مصلحة الرقمنة والترميم والتسفير بمركز التوثيق الوطني اللي أصدر عدد خاص من نشرية المجمر بمناسبة إحياء ذكرى الجلال. مرحبا بك أخت سمية.
4: مرحبا يا سيدي.
2: شكرا لك لقبول دعوتنا أستاذة سمية. أنتم كمركز التوثيق الوطني اخترتوا أنكم ترجعوا للحدث مش باعتباره ذكرى نحتفلوا بها كل عام بل باعتباره جزء من الذاكرة الجماعية يستحق التوثيق والقراءة والتعريف به للأجيال الجديدة من خلال إصدار عدد خاص من مجلة المجمر. كانت تعطينا فكرة أوفى أستاذة سمية حول هذا العدد.
4: أيوة سي وليد كان تسمح لي ساعة نعرف بالمؤسسة اللي أنا اليوم نمثلها في تعريف وجيز
2: مركز وهي غنية عن التعريف أستاذة
4: هي مؤسسة عمومية بطبيعة الحال مهمتها الأساسية جمع توثيق وحفظ كل ما ليه علاقة بالحياة الوطنية التونسية. نحكي على صور ملفات صحفية جرائد خاصة أنه ما يخفيكش أنه المركز يقوم بتوثيق كل ما صدر بالبلاد التونسية من جرائد ومجلات منذ أول عدد وأول جريدة نحكي على الرائد التونسي 1861 إلى يومنا هذا وإحنا انطلاقا من الرصيد الوثائقي الثمين والمهم وسعيا منا التثمين وقلنا علاش لا ما نصدروا جريدة سميناها المجمر طبيعة هي عنوانها يعني ما يحيل على محتواها باش تكون محتواها مقالات من جرائد قديمة. في مرحلة أولى كان اختيارنا على مقالات يعني مقالات من عشرينات والثلاثينات القرن الماضي في محاكات الواقعنا المعيش باعتبار أنه الشعار هالجريدة كان جريدة تستحضر الماضي وتحاكي الحاضر.
2: هو الحقيقة العنوان طريفة وطريف جدا كي نحكيه على المزمر احنا نقوله أيوة. البيت وكأنه فما نوع ما من الوصم حاجة يعني بيت كذا لكن نتصور بالنسبة لكم انتوما يعني في تعاطي مع التاريخ وكذا التاريخ زاد عنده جماليات أخرى عنده ذاكرة يحيي الذاكرة حاجة مهمة جدا.
4: أكيد أكيد كما قلت لك هي الفكرة الأولى كانت إن نعود معناها نعطيه للمستفيد وللمواطن التونسي على ذمته نحطه على ذمته مقالات في علاقة بواقع المعيش. إيش معناها؟ معناها صحيح هي مقالات تعود العشرينات والثلاثينات وحتى ما قبل العشرين والثلاثينات القرن الماضي أما تحكي على مشاكل هو مازال يعيشها في الوقت الحاضر.
2: خطر عليش خطر فما تقاطعات بين الماضي هي. والحاضر هكا ولا وكأنه هي. احنا فما عبارة قال أن التاريخ هي. يعيد نفسه
4: يعيد نفسه صحيح صحيح أيوة. معناها كي تقرا مقالات يحكيوا على البطالة على غلاء المعيشة على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للأسف تدهور الأخلاق في مرحلة معينة تقول يحكي على واقعنا المعيش مش على حقبة زمنية تقريبا تعد عليها قرن من الزمان.
2: صحيح صحيح. والحقيقة أخت سمية نحب نحكي لك أيوة. شوي على تجربة خاضتها إذاعة المنستير منذ سنوات قليلة مع زميل المولدي العارم في فقرة اسمها ثقة في الوثيقة وقت من بين الحقيقة يعني خاطر كنا ديما نحكيه مع بعضنا قلت له القيمة بتاع الوثيقة التاريخية قطع النظر أنك تراها أنك تشمها
4: صحيح.
2: فما جمالية أخرى يا أخت سمية.
4: صحيح صحيح، وما يعرف قيمتها الوثيقة الورقية إلا اللي يتعامل معها. صحيح. صحيح، احنا في عصر،
2: فأنا نقول لكم أنتم محظوظين في المركز الوطني للتوثيق.
4: صحيح، ونعرف مليح قيمة الوثائق اللي احنا عنا.
2: بالفعل،
4: لذلك علاش ما نخليوش الوثيقة تقف عنا.
2: بالضبط،
4: معناها وإلا تقف حد المستفيد اللي يجينا لقاعة المطالعة. أيوة. للمقر المركزي. فوالا، نحاولوا ان الوثائق والمعلومات نتقاسموها معاكم، نتقاسموها مع المستفيدين في كامل تراب الوطن.
2: حاجة مهمة برشا.
4: صحيح.
2: المجمر تحكي على عيد الجلاء، وكي نحكيه على عيد الجلاء نستحضره بالأساس أحداث بنزرت سنة 61. صحيح. خروج آخر قوات الفرنسية من المدينة يوم 15 أكتوبر 63. حبيت نعرف يعني أبرز ما جاء في هذا العدد، شنو أهم الوثائق والمعطيات التاريخية اللي سلط عليها الضوء.
4: صحيح، هو عدد خاص بالذكرى 63 لعيد الجلاء. هو في الواقع إعادة طبعة جديدة، احنا العدد ده كنا أصدرناه في أكتوبر 2021، لكن أيوة. قلنا علاش لا ما نعودوش نذكره بهالمحطة التاريخية الهامة في تاريخ تونس. دونك بمناسبة الذكرى 63 كما قلنا أعدنا نشر طباعة هالمجمر هذا. هو في الواقع يحتوي،
2: يعني هو مجمر وزدته جمرتوه.
4: صحيح. لا أدخلنا عليه بعض التنقيحات،
2: فما تجديد،
4: بعض الصور الجديدة. هو يحتوي على مقالات صادرة في الحقبة الزمنية اللي نحكيه عليها، معناها نحكيه على 1961 معركة بنزرت، جويلية 1961، ثم وصولا إلى 15 أكتوبر 1963. نحكيه على الجرائد الصادرة في الوقت ذاك، أهم العناوين تقريبا جريدة الصباح، جريدة العمل، الجريدة الجهوية الصادرة بنزرت في الستينات. أيوة. هي القنال، مجلة المرأة، مجلة الشباب، يعني مقالات صحفية تتحدث عن الخبر في حينه، يعني في الوقت الزمني ذاك، بالإضافة إلى مجموعة ومختارات من الأشعار والأناشيد الوطنية اللي تغنيت بهالحدث هذا. ما فيهم طبعا القصيد الشهير بني وطني.
2: أيوة.
4: ثم اخترنا كتكريم لشهداء بنزرت، نسلط الضوء على شهيد من أبر شهداء معركة بنزرت الخالدة، اللي هو الشهيد محمد البجاوي باعث المدفعية التونسية، اللي استشهد يوم 21 جويلية 1961.
2: أيوة.
4: ثم تكريما لمشاركة المرأة التونسية في معركة الجلاء، اخترنا الشهيدة حبيبة جبالية. اللي استشهدت وسقطت في ساحة الشرف يوم 17 جويلية 1961.
2: هو جميل أستاذة سمية كونه العدد ما اقتصرش على المقالات، يعني جمع بين الوثيقة والصورة والشعر. يعني هذا التنوع محمود حقيقة. لكن حبيت نعرف يعني هل فكرتوشي في بعض المحامل الرقمية، المنصات، كيفاش تجمو تخاطبوا الأجيال الحالية، الأجيال الهواتف الجوالة وكذا، كيفاش نجمو توصلوا هذا العدد، كيفاش تجمو توصلوا المعلومة، كيفاش تجمو ترتقيوا بالخطاب، كيفاش تأصلوا فكرة الوطن يعني من خلال يعني مثل هذه النشرية هذه.
4: هو احنا حاولنا هالنشرية هذه ان بطبيعة الحال تكون على صفحات التواصل الاجتماعي، الصفحة الرسمية للمركز.
2: أيوة.
4: مركز التوثيق الوطني. بطبيعة الحال من امس قمنا بنشر هالعدد هذا ووضعناه على ذمة رواد الصفحة. سواء العدد معنا في مقالات صحفية او زادة في ألبوم الصور اللي يجمع العدد هذا، ألبوم زادة هام كيف كيف يحكي على المعركة، يحكي على المظاهرات اللي عامة البلاد وطالبت بالجلاء التام عن التراب التونسي. أيوة. وصولا إلى الصورة الشهيرة اللي جمعت الوزير الأول السيد الباهي الأدغم بالرئيس الحبيب بورقيبة، واللي من خلالها أعلموا بمغادرة آخر جندي فرنسي لتراب مدينة بنزرت. كما قلنا هالعدد هذا حطيناه على ذمة رواد الصفحة من البارح ينجموا يشوفوه.
2: أعطينا العنوان لو تسمح أخت سمية.
4: مركز التوثيق الوطني،
2: الصفحة بالعنوان هذا،
4: الصفحة الرسمية مركز التوثيق الوطني. ممتاز. وإن شاء الله عن قريب هاو هذايا معناها خاص بكم أنتم باش يكون. صحيح. إن شاء الله عن قريب بإذن الله خلال الأيام القادمة باش نقوموا بإطلاق البوابة التوثيقية لمركز التوثيق الوطني www.cdn.in. وأكيد كل هذه المقالات والصور وغيره من الوثائق الهامة باش تكون على هالموقع والبوابة التوثيقية الخاصة بالمركز.
2: شكرا لك أستاذة سمية على هذه المداخلة، وشكرا لمركز التوثيق الوطني على هذا المجهود وعلى هذا الاجتهاد. نتلقاو بك إن شاء الله في مناسبات مقبلة، وإحنا
4: إن شاء الله
2: نرجع بعد نشرة السادسة للأنباء باش يقدمها زميلنا أحمد العيساوي علي جلاسي. مرحبا بك يا علي.

0: قبل أن يتحول إلى وسط المدينة، حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم الحياتية والتنموية. وتحول رئيس الجمهورية أثر ذلك إلى وسط مدينة بنزرت، حيث زار النصبين التذكاريين لشهيدي الحركة التحريرية التونسية محمد البجاوي والهادي والي، كما توقف بمفترق الساعة بشارع حبيب بورقيبة وتواصل مباشرة مع عدد من الأهالي بشأن مشاغلهم ومطالبهم. وتندرج هذه الزيارة في طرح ذكرى 63 لعيد الجلاء، استحضارا لتضحية الشهداء الذين ساهموا في تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي. محمد شير شكاك، وعودة على أحداث هذه الذكرى في التقرير التالي.
1: تقريبا على الساعة 4:15 علمني على طريق الهاتف الباهي لدغم وأن آخر جندي من جنود الاحتلال الفرنسي غادر تراب التونسي.
2: كان ذلك يوم الثلاثاء 15 من أكتوبر 1963. الجلاء جاء بعد مسيرة نضال منذ الوهلة الأولى من الاحتلال الفرنسي، وتبدأ التفاصيل مع العدوان الفرنسي على ساقيت سيدي يوسف في 8 فبراير 1958. حينها بادر الرئيس الحبيب بورقيبة بطرح موضوع الجلاء بكل جدية.
3: جلاء الجيوش الفرنسوية والعساكر الفرنسوية أصبح شيء لا بد منه.
2: الحكومة التونسية تركت المجال للدبلوماسية ودفعتها للتحرك في كل المحافل من أجل التوصل إلى حل سلمي لقضية بنزرت، إلا أن قرار باريس توسيعة مدرج مطار القاعدة العسكرية سيدي أحمد ببنزرت كان القطرة التي أفاضت الكأس ليعلن لحبيب بورقيبة قرار المعركة يوم 14 من جويلية.
3: يلزمكم تكونوا مستعدين، يلزمكم تصمدوا، لأن عنا الخطة متاعنا. كان جات للصواب تم الجلاء وخرجت الجيوش، كانت تتنطع ربما يتم الجلاء في أقرب.
2: يتدخل مجلس الأمن الدولي في 22 من نفس الشهر ليعلن وقف إطلاق النار في بنزرت، وتتوصل تونس وباريس في 18 سبتمبر 1961 إلى اتفاق سحب القوات الفرنسية الذي تم يوم 15 أكتوبر 1963.
0: بلغ حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة حوالي 69 مليار دينار مقابل 63 1575 مليار دينار مرسمة بقانون المالية للسنة الجارية، بارتفاع عن قدره 8.37% وفق أحكام مشروع قانون المالية للسنة القادمة. قراءة في أبرز الأرقام يقدم أحمد العيساوي.
4: بلغ إجمالي المداخيل المرخص للدولة في استخلاصها لفائدة الخزينة 54.280 مليار دينار، ما يفرز عجزا في الميزانية بقيمة 14.615 مليار دينار وفق أحكام المشروع الذي تحصلت وكالة إفريقيا على نسخة منه. ويبرز انطلاقا من المعطيات الواردة في وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة اعتماد كبير على المداخيل الجبائية في تعبئة موارد الدولة، إذ قدرت هذه المداخيل بنحو 49 ألف مليار دينار مقابل مداخيل غير جبائية بقيمة 4.3 مليار دينار وهبات خارجية بقيمة 350 مليون دينار. كما تم ضبط اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة للسنة ذاتها في حدود 73 مليار دينار، ولسد عجز الميزانية وتغطية مجمل التكاليف المالية للخزينة والمقدرة ب 28 مليار دينار يرخص مشروع القانون للحكومة تعبئة موارد تمويلة تتوزع بين الاقتراض الداخلي بقيمة 19 845 مليار دينار والاقتراض الخارجي بقيمة 6 877 مليار دينار، إضافة إلى موارد خزينة أخرى بقيمة 1.4 مليار دينار.
0: دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة منظورها من وكالات الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران في إطار متابعة سير موسم العمرة للسنة الجارية. عضو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد زياد فلفول.
5: في مكة المكرمة مدينة منورة كيف كيف الخطوط الناقلة الجوية معتها في تفاصيل الرحلة الكل، وكذلك وكيل أسفار زاد يضمن حقه أنه كل ما يكون موجود في البرنامج اللي سوقه يتحط في العقد، وهذا علاش نتوجه للمؤتمر التونسي باش يفرض العقد. هذا العقد في الأخر هي الوثيقة القانونية اللي تحميه، حتى الله لا قدر يكون تعرض لعملية تحيل وإلا يكون مش نفس البرنامج اللي شراه. الهدف ديما نرتقيه بالخدمات، والأهم الحاجات أنه نقضيه على دخلاء وسماسرة، وهي فرصة باش نعود نجدد أنه الناس لازم وجه الوكالات أسفار مصنفة عندها مصداقية وما نرميوش رواحنا وين يجي ونجم نرجع حتى نسقوا مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار.
0: وبخصوص تطورات الوضع الأمني في السعودية، أكد محمد زيد فلفول أن الأحداث لم تؤثر

0: أثر على نسق الحجوزات، مشيرا إلى أن لجنة العمرة عقدت جلسة عمل تم خلالها التأكيد على ضرورة متابعة وكالة الأسفار لآخر المستجدات الأمنية حماية للمعتمر ولمصالحها.
1: لحد الآن الأمور تمشي بنسق طبيعي، باقي احنا من دورنا انه نستبقوا، يكون عندنا قراءة شاملة، يكونوا معناتها مواكبين للأوضاع والتطورات الكل. لحد هذه الساعة الحمد لله الأمور على أحسن ما يرام، تسجيل رحلات العمرة ماشي في نسق تصاعدي مع بداية رحلات الشارتير أيضا مطارات تنفيذة وجربة ومنستير وتونس العاصمة. الواحد يكون يتابع في الوضع، يكون ديما في وضع استباقي، وإن شاء الله ديما ربي يحفظنا ربي يحفظ معتمرينا. قاعدين نتبع في الأوضاع والمستجدات الكل، وكانت فرصة انه لدينا كلا الأسفار باش يعاودوا يثبتوا من العقود مع شركة طيران ويعاودوا يدقوا في تفاصيل باش هما يكونوا معناتها محميين، وبالتالي معتمر تونس يكون محمي.
0: أحيا تونس اليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 من شهر أكتوبر من كل سنة. وبالمناسبة انتظم اليوم لقاء وطني بالعاصمة حول المرأة في الوسط الريفي في صميم السياسات العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس ضمن حملة إعلامية تتواصل إلى غاية 27 من الشهر الجاري. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار حول واقع المرأة في الوسط الريفي ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية وبحث سبل إدماجها أو إدماج احتياجاتها وتطلعاتها في السياسات والميزانية العمومية. بهي العميري رئيسة مصلحة برنامج الأمان الاجتماعي وجاد بوبكر ممثل منظمة العمل الدولية في تونس تحدثها للأخبار.
2: برنامج التمكين الاقتصادي يستهدف الأسر، مي الأولوية للنساء في الوسط الريفي والوسط الحضري هو عبارة عن تقديم دعم مادي. الهدف الأساسي هو كسوة للمرأة في الوسط الريفي أو في الوسط الحضري أو أفراد المرأة ذيك، هو إخراجهم من دائرة الفقر، إخراجهم من المساعدة الاجتماعية اللي تعتبر محدودة إلى مشروع يضمن دخل أوفر للأسرة وتشجيع على الانخراط بالضمان الاجتماعي.
3: المرأة في الوسط الريفي في بلادنا فاعل اقتصادي، ولكن فاعل اقتصادي مازال ما وصلناش به إلى مرحلة تمكين ذاته. تمكين اقتصادي للمرأة في السياسات العمومية رانا نستحقوا نضيفوا له عنصر اجتماعي. راهي المرأة ما عندهاش كان دور اقتصادي، عندها دور اجتماعي كبير وخاصة في الوسط الريفي، هي اللي تهز الأسرة متاحة إلى غير ذلك. بالنسبة للوضعية في السياسات العمومية، السياسات العمومية القطاعية في بلدنا الكل فيها عنصر يشمل أو يستهدف المرأة في الوسط الريفي، ولكن عملية الربط متاحهم بين بعضهم راهو تعطينا أكثر نجاعة وأكثر فاعلية وأكثر ربح للوقت في تحقيق الهدف اللي نحبوا نوصلوا في بلدنا احنا، هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الوسط الريفي.
0: أعلنت وزارة الفلاحة عن تسجيل إصابات بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، مؤكدة انطلاق تدخلات ميدانية عاجلة لتطويق المرض والحد من انتشاره وحماية غراسات الزيتون السليمة بالمنطقة والمناطق المجاورة. وأوضحت الوزارة أن فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت إلى المناطق المتضررة منذ أواخر سبتمبر لمعاينة المستغلات الفلاحية وتحديد حجم الإصابات وفق معايير علمية دقيقة. ويتضمن البرنامج تطويق المناطق المصابة لمنع انتشار العدوى وتقليم الوصول شديدة الإصابة والتخلص الفوري من حطب التقليم عن طريق الحرق الآمن في الموقع، إلى جانب الشروع في عمليات المداواة الوقائية لغراسات الزيتون بالمناطق المعنية. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: ميزانية الدولة ترتفع بنسبة 8.37% وفق المعطيات الواردة في وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء. مساءات المدينة متواصل في ساعته الثانية مع وليد الشموسي.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: 6:19 ما زلنا مواصلين في مساءات المدينة مباشرة إلى كليمة على الكليمة.
1: كليمة على الكليمة على الكليمة على الكليمة على الكليمة.
0: وككل خميس يتجدد اللقاء مع الدكتور عادل بن يوسف الأستاذ في جامعة كوت دازور الفرنسية والخبير في السياسات المناخية. مرحبا بك دكتور عادل.
2: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين ومستمعات إذاعة المنسير.
0: اخترت اليوم باش نحكيه على موضوع مهم جدا ومستجد وحديث وهو المهن الخضراء. المقصود منها وهل نملك في تونس استراتيجية واضحة لخلق هذا النوع من الوظائف؟ أول حاجة أستاذ عادل حبينا نسأله ماذا نعني بالمهن الخضراء أو الوظائف الخضراء؟
2: شكرا. الوظائف الخضراء نعني بها يعني الاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر والاقتصاد اللي يكون معناتها أقل كمية الكربون واللي يكون في قطاعات معناتها تكون قطاعات تكون بيئية وقطاعات يعني في مش بتقوله معناتها
0: يعني هل نحكيه يعني على اختصاصات جديدة دكتور عادل وإلا مهن قديمة تنجم تولي خضراء؟ يعني
2: هي زوز يعني أيوة. هو ثم يعني قطاعات موجودة كالاقتصاد الأخضر والأزرق يعني الاقتصاد الغابات في الفلاحة في يعني في الصيد البحري في القطاعات هذه كلها هي قطاعات ملائمة للبيئة وصديقة للبيئة إذا كان يقع استغلالها بطرق معينة طرق اللي تخلي البيئة تكون يعني ترجع لك اللي في كل سنة اللي تأخذ من عندها يعني إذا كان في الصيد البحري إذا كان نحن نراعيه الطرق البيئية نجم نستثمر فيها وكل عام عندك الحوت وكل عام عندك الموارد وهذيك تكون صديقة للبيئة بلا تلوث يعني هذايا الاقتصاد الأخضر. إذا كان نحن نمشي للغابات معناتها ونحافظوا على الغابات وممتان نستعمل الغابات للخشب والموارد الخشبية فيكون بطريقة يعني ملائمة للبيئة واللي هي تراعي البيئة. القطاعات هذه قطاعات موجودة من قبل
0: أيوة.
2: ولكن هنالك قطاعات جديدة وخاصة قطاعات اللي فيها تغيير المسار الاقتصادي وخاصة في الطاقات الطاقات نخرج من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات البديلة ولا الجديدة. الطاقات المتجددة والجديدة والبديلة يعني الطاقات هذه لابد من مهن أخرى معتادكم لي انستالاتور تاع لي فوتو فولتايك يعني اللي البطاريات شراو فيه برشا قطاعات السيارات الكهربائيه ويعني والتطوير نتاعها وثما برشا حاجات معناتها في القطاعات هذيك اي دونك نحن في مسار جديد والمسار هذا يتطلب يعني مهن جديده لكن هنالك قطاعات معناتها قديمه اللي يجب المحافظة عليها تكلمت على الفلاحة تكلمت على الصيد البحري تكلمت على البغابات نجم نتكلم حتى على يعني السياحة اللي هي قطاعات نجم تكون مؤطرة والتأطير هذا يردها معناتها نجم تدخل في الاقتصاد الأخضر بالمفهوم الكبير.
0: هو بروفيسور عادل احنا كيف نحكيه على التغيرات المناخية في العادة نركز على المخاطر والخسائر والتكاليف لكن يعني حسب ما فهمت ينجم الانتقال الأخضر والتغيرات المناخية تتحول زادة إلى فرصة اقتصادية باش تخلق يعني مواطن شغل جديدة أو يعني عوض يعني أنها تكون يعني مجرد عبء مالي على المؤسسات وعلى الدول. هذا هو
2: بالضبط هذه هي معناتها
0: هذه الفلسفة
2: مربط الفرس
0: أي
2: مربط الفرس ليش لأن يلزم نفهم التغيرات المناخية هي فرصة لتغيير المنوال التنموي والمنوال الاقتصادي.
0: أيوة.
2: نحكي على الاقتصاد التغيرات المناخية مش تغيرات جوية تغيرات في الاقتصاد يعني الاقتصاد إش كان عنا كان اقتصاد ما يخلص في برشا ثروة كان يغلق في برشا مشاكل بيئية. اليوم ذهاب إلى الاقتصاد الأكثر وهو ينجم يكون فيه فرصتين. الفرصة الأولى ينجم يخلق لك أكثر ثروة وأقل تلوث للبيئة، وهذا هو اللي موجود. وذلك علاش نحن في الوثائق اللي عنا توا اليوم السياسات الجديدة، الذهاب إلى الطاقات المتجددة هو الذهاب إلى طاقات نقصنا من كلفة العبء معناتها على الطاقة، العبء الطاقي والعجز التجاري، وفي نفس الوقت معناتها أقل انبعاثات وأقل أمراض بالنسبة للناس. دونك نحن الذهاب إلى الاقتصاد الأكثر هو ذهاب إلى موال جديد تنموي مبني على المحافظة على البيئة والمحافظة على يعني سلامة المواطنين وخلق أكثر ثروة. ونركز على هذا، اللي الثروة نجم تكون مخلوقة أكثر بالطاقات الجديدة وبتغيير المنوال، وهذا هو معناته اللي نحبوه نحن، هذا هو اللي يزلنا نسوقه.
0: وربما يعني لهنا السؤال الذي يطرح بروفيسور عادل، هل يعني المهن الخضراء والوظائف الخضراء تقتصر على أصحاب الشهادة العليا والمهندسين والخبراء، وإلا تنجم توفر أيضا فرص للشباب اللي عندهم تكوين مهني أو تقني؟
2: هي فرص للناس كل فرص للناس الكل. أنا اليوم معناته ريت معناتها بن طرائف ريد فيديو قصير اليوم يقول قداش في أمريكا اليوم معناتها إلكتريسيان اللي هو في معناتها يعني يبدل، لأن اليوم وضع البطاريات باش يتطور برشا. إلكتريسيان عمره 29 سنة قداش يصور اليوم في أمريكا حسب رأيك الدخل نتاعه؟ الدخل نتاعه بالضبط اليوم 300,000 دولار في العام. معناتها من أقوى المهن في العالم، من أقوى المهن. علاش الإلكتريسيان؟ خاطر مش موجودين برشا. لكن الانتقال الطاقي اليوم في أمريكا وتركيب البطاريات والثورة اللي صارية في هذه رجعت المهن هذه اللي كانت نادرة ولات الأسعار نتاعها غالية برشا. يعني الفرصة ما هيش كان فرصة الشهادة العليا. حتى المهن الصغار، معنا نحكي لك المهن الصغار في المهنة هذه اللي قلت لك عليها، باش نراو برشا منها. يعني تركيب الألواح وتجديد الألواح ورسكلة الألواح ورسكلة البلاستيك وكل شيء، ورسكلة وتثمين النفايات والحكايات من هذا النوع، لا تتطلب معناتها دبلومات عالمية، معناتها تتطلب يد عاملة وكذلك تركيز، ولكن لابد من يعني أن نذهب معناتها الفورماسيون بروفيسيونيل، التكوين المهني اللي يكون على قاعدة
0: بالضبط،
2: عشان نكون بعدي معناتها
0: لابد يعني من التطوير ومن تهيئة الأرضية، يعني حتى تكون يعني متاحة بالنسبة إلى الشباب إنه يتكون يعني في كل ما يتعلق يعني بالوظائف الخضراء هذه.
2: بالضبط، أنا أعطيك وظيفة واحدة أخرى مثلا من الوظائف الخضراء الأكثر القطاع اللي فيه معناتها توا باش يصير التركيز عليه. هي القناء البناءات، يعني البناءات نحن إذا كان الطاقة باش تولي غالية، البناءات كي قاعد نراو الفاتوره نتاع الالكتريسيتي قاعده تطلع برشا معناتها نتاع الاستيغ والضوء، فلا بد من ان نبدلوا من نوعيه البناء. والذهاب الى تبديل معناتها انواع البناء يتطلب اليوم معناتها ناس تبني على قاعده بالمواد الجدد، ولهنا دور معناتها التكوين المهني وخلق معناتها فرصه للشباب باش يتكون في المجال هذا، اللي حسب رأينا هو 30% من الحل عالميا. يعني هو قطاع البناءات وتهيئة خاصة البناءات القديمة. دونك فرص كبيرة للشباب، لكن يلزم الشباب زاد يلوج شنو الدومين اللي حاسه به ويذهب إلى هذا، يعني بعض معناتها الدورات التكوينية والتكوين خاصة للمهني لمدة قصيرة بتاع 6 أشهر أو 9 أشهر، وتنجم تخرج بالدبلوم اللي يعطيك معناتها فرصة لتبديل حياتك جملة واحدة.
0: هو تو حسب ما فهمت دكتور كونه الانتقال هذا نحو اقتصاد أخضر ينجم يخلق مهن جديدة، هذا متفقين فيه، لكن في المقابل ينجم يهدد أيضا وظائف يعني موجودة في قطاعات تعتمد على مصادر الطاقة الملوثة أو أنماط الإنتاج القديمة. في رأيك يعني كيفاش نجم نحقق هذا التوازن بين خلق فرص شغل جديدة وحماية العمال اللي نجموا يتضروا من التحولات هذه يا أستاذنا؟
2: ولذا نحن في الحكاية هذه معناتها رو معناتها في الاقتصاد العالمي مبني على نحن نقول كرياسيون ديستركتريس.
0: أيوة.
2: معناتها كل فترة لابد ترى أن قطاعات تطلع، قطاعات لابد تهبط، وقطاعات أخرى تجي.
0: أيوة.
2: هذيك هي الدورة موجودة من قبل.
0: أيوة.
2: لكن اليوم يلزمنا نحن معناتها نقبلوا اللي ثم إذا كان توا عندك قاعدة تضر فيك وتضر في الصحة، لكن ما ناس قاعدة نقدروا في الضرر هذاك، لأن الضرر هذاك فور لانسون ما عندناش نحن تقديرات عليه.
0: أيوة. معناتها
2: عليه. لكن اليوم القطاعات هذه ربما لابد أن معناتها نقبلوا اللي يفوض لاكومبانيمون، يلزم معناتها رسكلت بعض الكوادر، رسكلت بعض القطاعات، لكن ثم قطاعات ما تنجمش تكمل بالمنوال هذية في الاقتصاد الجديد، ولا بد من ذهاب الاقتصاد الجديد. ونحن لا بد باش نقولوا راهي فرصة بالنسبة لنا، لأن في الاقتصاد القديم رينا معناتها النسب معناتها اللي قاعدين نحققوا فيها هي ضعيفة جدا، فربما عندنا أكثر فرص في الاقتصاد الجديد، فلما لا الذهاب إلى الاقتصاد الجديد وفرض يعني، وعندنا برشا فرص معناتها في برشا مجالات اليوم، وعندنا قارة كاملة على ذمتنا القارة الإفريقية اللي باش تحقق الانتقال نتاعها مش توا بعد سنوات. فإذا نحن رسكلنا رواحنا وعرفنا كيفاش نخرج من هذايا، نجم بعد نصدروا طاقاتنا ونصدروا برشا حاجات يعني في قارة كاملة، القارة اللي باش توصل 3 مليارات من النسمة في آخر هذا القرن.
0: هو للأمانة يعني فما برشا شباب لهنا في تونس عندهم أفكار مشاريع في مجال الرسكلة، طاقات المتجددة، الفلاحة المستدامة، لكن أكيد لازمهم برشا إمكانيات وخطوط تمويل باش الأفكار متاعهم تتحول إلى مؤسسات قادرة على الاستمرار وخلق مواطن شغل، وخاصة يعني في ظل صعوبات التمويل والإجراءات الإدارية والبيروقراطية، مش هكا دكتور؟
2: والله بالضبط سي وليد، لكن انا شو نقول لك اللي انا كنت يعني معناتها منسق نتاع دورات تكوينيه في 24 ولايه.
0: أيوة.
2: في المشروع هذا بيد، وحطينا جميع معناتها القطاعات نتاع التمويل، البنوك، المؤسسات العموميه، المؤسسات الخاصه، يعني نتاع المؤسسات العالميه اللي جاوا، اي يعني حاجه للتمويل، وحكينا الشباب والافكار.
0: ايوه.
2: فلقينا الموازنه اللي نحن هذايا راهو اللي نقولوا فيه يقعد على ورق، لان الى حد الان انا ريت اقل افكار من التمويل، خطوط التمويل. احنا اذا كان نشوفوا صندوق الودائع والامانات معناتها السي دي سي، الكاس دي ديبو كونسيناسيون.
0: ايوه.
2: اليوم في الكاس دي ديبو كونسيناسيون ثم 3 ولا 4 معناتها معناتها ليني دو كريدي، معناتها افيك معناتها حاجات كبيرة جدا.
0: أي.
2: لكن أي. إلى حد الآن ما صرفوش 30% منها. علاش؟ على خاطر الأفكار نادرة راه. كونتريرمون اللي نقولوا راه، لأن سامحني راه الفكرة مش نقولها راه هكايا في 10 دقائق ونحكيها مع أولاد حبي. الفكرة لازم تتبلور، لازم تولي معناتها منوال يخلق في الثروة، ويلزم بيزنس بلان، يلزمك فكرة، معناتها يلزمك مشروع، يلزمك نعملوا ليتود نتاعو. ونحن عملنا الأفكار هذه نتاع التمويل خاصة في الاقتصاد الأخضر بابلوان تعمناول، معناتها عمناول في الصيف وباش نعاودوه راهو مع وزارة البيئة. أنا كانوا عيطولي كمنسق معناتها الورشات هذه، وريت برشا شباب برشا أفكار كما قلت عندك ألف حق، لكن إلى حد الآن الأفكار أقل من التمويل. المشكلة ما هيش تمويل رو إلى حد الآن.
0: يعني الإيجابي كونه يعني في ما يتعلق ربما بالتمويلات الأجنبية أو الشراكات الدولية وصناديق المناخ والبرامج الأوروبية، ترى أنه يعني قادرة أنها تموله هكا ولا سيعادل؟
2: أنا
0: يعني المشكلة بتاعنا في الأفكار أي مش في الإمكانيات.
2: في أنطاليا معناتها في الكوب 31.
0: أيوة.
2: وإن شاء الله نعم حتى من غادي بعض اللقاءات، لكن المشكلة مش تاع التمويل، هما بينهم يقولون يعني اللي نحن ما عندناش طاقة لاستيعاب التمويل هذا، لأن ما عندناش حزمة من المشاريع الكبرى اللي نجم معناتها باش تاخذ هال الإمكانيات. وهنا ريناها نحن وقت اللي نزلنا لل يعني الميدان مع مع الشباب ما لقيناش إلى حد الآن. نقول لك 30% ما تصرفوش، معناتها 30% و 30% باش كيخذينا جميع الأفكار. لكن دونك ثم مجالات أخرى، أنا نحب نشجع الشباب من هذا المنبر باش نقولوا راهو ثم برشا فرص، لكن يلزموا يخدم المشروع نتاعو ويلزموا يتلهى بالمشروع نتاعو. وراهو خدمة المشروع نتاعك ماهيش نتاع ظرفية، يلزمك 6 أشهر ولا 9 أشهر أنت تخدم على المشروع باش يولي مشروع ينجم يتمول. لكن عندك مشروع صحيح أنا نأكد لك اللي التمويل موجود.
0: رسالة واضحة، شكرا لك دكتور عادل بن يوسف على هذه المداخلة وعلى هذه التطمينات وعلى هذه التوضيحات أيضا. إن شاء الله نتلقاو بك الأسبوع المقبل في كليمة على الكليمة
2: إن شاء الله. شكرا.
0: وإحنا مواصلين هذا الموعد في مساءات المدينة، بعد شوية يكون اللقاء مع الأستاذ جلال بن سعد في فقرة من طرائف العظماء، لكن بعد النغم.

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. عمر ابن أبي ربيعة، شاعر الغزل المعروف والمشهور، المولود سنة 44 و600 ميلادية، والمتوفى سنة 11 و700 ميلادية. شاعر قرشي، هو شاعر مهر في الغزل الإباحي، وهو شاعر العشق والغزل والجرأة، وعرف بطرائفه العديدة، نختار صنفا منها. ذهب عمر ابن أبي ربيعة يوما للحج، وهو في الجمرات نظر إلى جمال فتاة ففتنته وهام بها وقال: بدا لي منها معصم جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب، بسبع من الجمرات رميت أم بثمانية. ومن نوادر عمر ابن أبي ربيع أيضا القول الشهيرة أو عجز البيت الشهير: وهل يخفى القمر. نادرة خالدة، وعجز بيت من الشعر متميز بلاغة وتعبيرا. بينما كان عمر ابن أبي ربيعة راكبا حصانه، رأته ثلاث فتيات من العابرات للعيون أو من الواردات لمكة. سألت الكبرى رفيقاتها بعد أن حياهن عمر: من هذا الفتى؟ فأجابت الوسطى: هذا عمر. وأردفت الثانية: وهل يخفى القمر. وإليكم أبيات هذه الطرفة الشهيرة: بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعد بي الأغر. قالت الكبرى: أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها، قد عرفناه، وهل يخفى القمر. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساءات المدينة
3: وختامها مسك مع ركن تبعني.
4: تبعني تبعني.
3: وتنضم إلينا يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بشوسة في متابعة لآخر الاستعدادات لاختتام مهرجان الشباب يوم 17 أكتوبر الجاري. مرحبا بك يسرى.
5: عسلمة يا وليد، مرحبا بك وبكافة متابعي إذاعة المنستير.
3: الكلمة عندك يا يسرى، وين وصلنا في التحذيرات؟
5: نعم، مهرجان الشباب اللي كان منذ شهرين تقريبا يوم 30 أوت من 2026 كان أعلن عن انطلاقته. هذا الأسبوع يوم السبت 17 أكتوبر سيكون اختتام مهرجان الشباب اللي هو يأتي تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان. سيكون الاختتام بدار الشباب المساعدين، حيث ستقام ندوة علمية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. نذكر كذلك أنه في هذه المحطة سيأتي يعني تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة هذا المهرجان وبتمويل من وزارة الشباب والرياضة. كما قلت أنه يوم السبت إلى جانب المدخلات العلمية سيكون هنالك كذلك تتويجات وتكريمات لمجهودات كل شركاء المهرجان وحوصلة للأعمال المنجزة خلال فترة المهرجان بحضور والي سوسة سيد سفيان تنفوري والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة السيد خالد البكوش وثلة من الإطارات الجهوية من التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والدينية.
3: ما شاء الله يسرى، من 30 أوت إلى 17 أكتوبر أكيد فما العديد من المحطات، كان تعطينا كفكرة مجملة يعني أهم المحطات وأهم الفقرات في هذا المهرجان.
5: نعم، ابتداء منذ 17 أكتوبر حيث حط الرحال في عديد محطات من دور نعم ابتدأ منذ 30 أوت وحط الرحال بعديد المحطات.
3: كنا سباقين في إذاعة المنستير في تغطية هذا الحدث، مشاكة؟
5: نعم، كنا عملنا مداخلتين تقريبا على إذاعة المنستير. أيوة. بخصوص مهرجان الشباب، من بعض الأماكن اللي مشينا لها يعني كروسيا، مهرجان حط الرحال كذلك في دار الشباب نفيزة شويشة، بكذلك بسيدي بوعلي وسوسة والقصيبة زاوية رايات، والآن سيختتم إن شاء الله بدار شباب المساعدين. العديد من الجمعيات المشاركة في هذا
3: المهرجان. شنو أشكال النشاط يسرى؟
5: كل ما هو يعني الأنشطة تعددت منذ يعني 30 أوت من خلال بعث عديد الأنشطة من خلال الجمعيات.
3: فما ورشات، فما نوادي تم تأسيسها، كيفاش يعني؟
5: هنالك العديد من الورشات التثقيفية والتحسيسية لدى الشباب، هنالك كذلك يعني انخراط من قبل الشباب الهاوي ليكتشف ذاته أكثر من خلال الورشات اللي قامت. شهدنا كذلك عمليات تشجير في محيط مدارس ومحيط دور شباب على عين المكان. شهدنا كذلك توعيات بمخاطر السلوكات من لدى شباب من المخدرات. شاهدنا العديد من الورشات التحسيسية والتثقيفية. هذا المهرجان في الحقيقة في دورته الثانية يعني عبارة على توسع أكثر من دورته الأولى، حيث شهد الكثير من التنقلات ومن الدور شباب المحلية والقارة والمتنقلة كذلك على حد سواء.
3: ممتاز. يعني هو مهم جدا يعني إنه الشباب يعني يلقى يعني دور الشباب عبارة على حاضنة يعني بالنسبة ليه يعني للتأطير وكذا. لكن ما نعرفش يسرى، مهم زادة كونه الشباب ربما ما يكونش يعني مجرد مشارك فقط، ماذا بينا على الإسلام يكونش هو أيضا يعني جهة تفكير ربما يعني في الدورات القادمة، يقدم هو أيضا يعني مقترحات ويتصور، حاجة مهمة جدا.
5: بالضبط، يعني خاصة لدى الشباب القادة في دور الشباب مهم جدا أنه ناخذ الشباب يعين الاعتبار في أفكاره في تطلعاته في آرائه المستقبلية. أكيد ما هنالك شباب يحتاج إلى الإحاطة الاجتماعية والإحاطة التثقيفية، وهنالك كذلك بشباب اللي هو قادر أنه شهدنا كذلك أنه شباب قادر أنه يوصل هذه الحملات التحسيسية، وشهدنا شباب قائد وفاعل في محيط هذا المهرجان، حيث قام هو بنفسه بالتنشيط، هو بنفسه كذلك قام بالدورات التحسيسية والتثقيفية في شتى محطات المهرجان.
3: جميل جدا يسرى، نحب نستغل حضورك معنا، وانت اليوم يظهر لي انطلق في راديو وتلفاز الواب المركب الشبابي بشوسة، عاملين كاستينج هكا ولا؟
5: نعم هو
3: الأول. أحكي لي شوي على الأجواء. أيوة
5: كنا الحقيقة قبل يعني بضع يعني على امتداد اليوم كنا شهدنا كاستينج هو شبابي 100%، يعني شباب من الشباب إلى شباب،
3: ظلي فما إقبال كبير جدا. شكا.
5: نعم ما شاء الله، يعني فتنا قرى أكثر من 100 مشارك منخرط، يعني مشارك في الكاستينج. أيوة. حيث انقسم يعني على عدة لجان مختصة. اليوم يعني هو المرحلة الأولية في اختيار الراغبين في الانخراط في نادي علي صوتك بالمركب الشبابي بسوسة، ومن ثم سيكون اليوم الثاني يوم 18 أكتوبر يوم الأحد الجاري سيكون يعني كاستينج خاص بعدة اختصاصات كل على حدة، وهو كما قلت هو كاستينج مجاني وكاستينج من يؤمنه ثلة من القادة الشباب لدى راديو وتلفاز الويب علي صوتك بالمركب الشبابي بسوسة.
3: شنو ما تخصصات يسرى؟
5: هناك التقديم والإعداد التلفزي، المونتاج، التصوير الفوتوغرافي، تحرير البرامج والإخراج واللوجستيك.
3: كانت تحب توجه رسالة للشباب؟ الفضاء مفتوح.
5: رسالتي الحقيقة يعني كشابة يعني من ضمن راديو علي صوت.
3: واليوم أنت في لجنة تحكيم هكا ولا؟
5: أنا اليوم في لجنة تحكيم سعيدة جدا أني كنت يعني قد ساهمت في هذا الكاستينج اللي هو أول من نوعه الحقيقة نعملوه.
3: تحية للسيدة منى كحلونة،
5: تحية لها الحقيقة، هي كانت يعني حريصة جدا على إتمام كل، هي كانت أحبت أنها تكون معنا اليوم في المداخلة، لكن لغالب لحسن
3: إن شاء الله في مناسبة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله. رسالتي إنه لكل شاب يرغب إنه يوصل صوته من خلال لراديو الويب الموزعين حتى على دور الشباب في تونس كلها، مش حتى في سوسة فقط، إنهم ينخرطوا في لراديو ويب في دور الشباب، وإنهم يتعلموا أكثر ويندمجوا داخل الوسط الشبابي، لأنهم باش يتعلموا برشا حاجات، وأكيد أكيد أكيد باش يوصلوا للي يحبوا عليه من خلال التأثير الجيد طبعا للمؤطرين، ومن خلال كذلك الحاجات اللي باش يتعلموها واللي باش يقدموها في ظل راديو الويب.
3: يسرى خلف الله كنت معنا من المركب الشبابي بشوسة، تحية ليك وإن شاء الله في فرص مقبلة.
5: شكرا لك.
3: إلى اللقاء. وإحنا هكا نكون وصلنا إلى ختمة هذا العدد من مساءات المدينة. نحب نحيي الزملاء اللي صاحبوني في هذه الأمسية، أنيس كريم، أيمن الشابي، حكيم اسطنبولي، هويدا بن ساسي، كنت معكم محمد ولي جاموسي في تعويض لزميلي عماد بن يونس عماد العوني. نلتقي بكم إن شاء الله في موعد وأعداد قادمة من مساءات المدينة. تصبحون على مودة.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: السابع مساء على موج إذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على إحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد

0: وحمايتهم وحمايتها من المخاطر المالية. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهيكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهيكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهيكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان بموقعه الرسمي. تشهد عملية التبرع بالأعضاء في تونس تحسنا مضطردا من سنة إلى أخرى، مدفوعا بتنامي الوعي المواطني بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح وتضافر جهود مختلف الهيكل والمؤسسات العمومية المتداخلة من أجل نشر ثقافة التبرع وتسهيل إجراءاته القانونية والطبية. أخيرا أعلنت وزارة الأسرة عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة العمل النسائية بداية من يوم غد الجمعة، وسيساهم الخط الأخضر كآلية وطنية لتعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة العمل النسائية وتيسير نفاذ الرغبات في بعث المشاريع إلى المعلومة الصحيحة في إزداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع. Yeah.

أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني، ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

تغني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: الخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.

0: مصالحها المركزية والجهوية تتابع عن كثب الوضع الميداني بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية إثر تسجيل حالة إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذا المرض ناتج عن بكتيريا وأن متابعة هذه البكتيريا تهدف إلى تطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها وضمان الوقاية على مستوى غراسة الزيتون السليمة بنفس المنطقة أو بالمناطق المجاورة. أعلن البريد التونسي اليوم عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وذلك بداية من اليوم الخميس. وأوضح البريد التونسي في بلاغ صادر عنه أن المنتفعين المعنيين بإمكانهم سحب مستحقاتهم المالية عبر الموزعات الأيل الأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك والموزعة بمختلف مناطق البلاد. أوصت الجمعية التونسية لطب الأطفال اليوم مع اقتراب حلول فصل الشتاء بمواصلة الرضاعة الطبيعية وتجنب تعريض الرضيع للتدخين السلبية للتوقي من الإصابة بالتهابات القصيبات لدى الرضيع والتي تتسبب وفق تقديرات وطنية في إيواء نحو 2-3% من مجموع الأطفال المصابين بالمستشفيات لتلقي الأكسجين أو الرعاية المباشرة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من مشاغل جامعية. مشاغل جامعية، الموعد مع الجامعة، مع الطلبة، مع أفكارهم، طموحاتهم ومشاغلهم، مع كل ما يهم الجيل الجديد في تونس. وحلقتنا اليوم جي في تاريخ مهم، موعد يحمل في الذاكرة الوطنية معنى كبير، عيد الجلاء 15 أكتوبر، اليوم اللي تستحضر فيه تونس محطة من أهم محطات تاريخها، يوم غادرة آخر القوات الفرنسية وآخر جندي فرنسي الأراضي التونسية سنة 1963 بعد مسار طويل من النضال والتضحيات. من ذاكرة الوطن إلى مشاغل الجامعة، ومن تاريخ الأمس إلى طموحات شباب اليوم، نفتح معكم موعد جديد من مشاغل جامعية، حلقة كما قلنا أخرى فيها حديث على التظاهرات، على الأنشطة الجامعية، على البحث العلمي في بلادنا، وأكيد عنا كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات اللي بيشتبعوها معنا من توا حتى للعشرة متاع الليل. من فقراتنا حوارات جامعية، وعن استضافة لأعضاء من جمعية أتاست، جمعية اللي عرفتوها واكتشفتوا الأنشطة متاحها من خلال تتويجاتها خاصة العالمية في المسابقات الدولية. لكن الأتاست عندها نشاط في الفترة القادمة، وبالتحديد يومي 17 و 18 أكتوبر، باش يكون موجه للطلبة في الجامعات. نحكيه على أتاست ستودنت سيكشن، باش نحكيه شوية على التظاهرة هذية، شنو الأهداف متاح، المهارات اللي يمكن باش تقدم للطلبة، باش تكون موجهة للناشطين في الجامعات مع جمعية أتاست من الطلبة، وإلا للطلبة عموما. هذا الكل باش ناخذ عليه تفاصيل إن شاء الله مع ضيوفنا، باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية، بعد لحظات، إسلام الشبعان وفادي أعميش، واللي مثلوا أتاست ستودنت سيكشن. من استضافتنا أيضا في حوارات جامعية، باش يكون نظيفنا البروفيسور محمد بني، باش نسلط الضوء على المؤتمر الخامس للصحة الواحدة اللي باش يكون آخر هذا الشهر في شهر أكتوبر، واللي باش يجمع عدد كبير من الباحثين الجامعيين. تظاهرة باش تكون في سوسة، موعد مهم، موعد عالمي كبير، فيه تقريبا 150 مشارك من جنسيات عديدة، وتونس هي اللي باش تحتضن التظاهرة هذه. أكيد باش نرجع مع البروفيسور محمد بني للبروجي، المشاريع اللي باش تكون

مطروحة وباش نحكيو عليها في هالفترة هذه في المؤتمر الخامس للصحة الواحدة. من أركاننا أيضا ستودنت فايبس مع آية غرسلة واللي باش حكينا على كلوب جيني اندستريال اللي عندهم تظاهرة في الفترة القادمة وفرصة باش نتعرفوا على النوادي أيضا ناشطة في مؤسستنا الجامعية وكيف كيف من الأركان الجامعة نيوز. الفريق حاضر دكتور أنور بالطيب كالعادة باش يكون منورنا بمداخلاته وتدخلاته الرشيقة، الأستاذة مريم حرزلة بنصائحها للطلبة، وآية غرسلة أيضا بالحوار اللي بشجري في فقرة ستودنت فايبس. إن شاء الله تكونوا ديما في مؤنستنا وتلقاوا الإفادة في برنامجنا. تحية توصل لكم من ثنائي لطفي المكي في الإخراج التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم في مشاغل جامعية.

0: 38 دقيقة في ذات المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، وسمعكم اللقاء في مشاغل الجامعية حتى العشرة بشفدو الاستضافات وأولى الفقرات حوارات جامعية. حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية. اليوم باش نحكيو على تظاهرة تجمع بين التعلم العمل الجماعي والإبداع، تظاهرة موجهة للشباب والطلبة، هي فرصة زادة باش يكتشفوا الشباب نتاعنا والطلبة نتاعنا قدراتهم ويتعرفوا على بعضهم ويخدموا بعضهم على أفكار ومشاريع جديدة. يومي 17 و18 أكتوبر أكاديمية قسم الطلبة لجمعية أتست تفتح أبوابها في تجربة جديدة فيها تكوين تصور تبادل أفكار تعاون وأكيد برشا لحظات تبقى في الذاكرة. شنو هي الأكاديمية اللي شكون موجهة؟ شنو البرنامج اللي حضروه الشباب لاتاست للطلبة؟ والتظاهر هذه بشكون موجهة لأبناء لاتاست فقط في الجامعات وإلا للطلبة عموما؟ شنو هي المهارات اللي بش يخرج بها كل مشارك بعد نهارين من النشاط؟ هذا الكل بش نحاول نتعرف عليه مع ضيوفنا أعضاء جمعية أتاست واللي فرحانين بهم بحذين. نحن في كل مرة نبدأ فخورين وفرحانين بأبناء لاتاست، خاطر تبارك الله ولو سفراء لتونس، والجمعية قاعدة تكبر بشوية بشوية بالنوادي وقاعدة تزيد في الطموحات وفي النجاحات من خلال نوادي جديدة، خاصة في الفضاء الجامعي اللي ولا اليوم مكتسح بطلبة موهوبين وتبارك الله عليهم عندهم مهارات كبيرة في خاصة مجال التكنولوجيا والروبوتيك. وسعيد اللي بحثنا كل من إسلام الشبعان وفادي عميش عن أتا واللي باش تعرفوا عليهم شويه. اسلام نبداو بيك، نبداو باسلام خير فيديك ولا مرحبا بيك اسلام.
1: اني اسلام الشبعان، ممبر اكتيف، عندي 5 سنين في اتست وستاني بريزيدون اتست ستودنت سكشن.
0: تري بيان، دونك مالا معاك انت باش نعرفوا شنو الاتست ستودنت سكشن بالضبط، وتقريبا هذايا هو المحور نتاع المداخله نتاعنا. دونك 5 سنين تراهم برشا ولا شويه في جمعيه كيما لاتاست اللي تبارك الله النجاحات نتاعها بنسق سريع.
1: يعني نشوفهم الحق، نتمنى كان جيت قبل مع اتست، خاطر اتست هي جمعيه كبيره طورت لي في السكيلز نتاعي، تعلمت منها برشا حاجات. صحيح 5 سنين تعلمت برشا حاجات، اما كان جيت من قبل راني تعلمت اكثر، راني تطورت اكثر، وتو ان شاء الله نكملوا مع اتست ونزيدوا نتطوروا اكثر ونعرفوا حاجات اكثر
0: ان شاء الله. فرحانين اللي بحذنا فادي عميش زاد عن لاتاست. مرحبا فادي.
2: عسلامة سي احمد، عسلامة المستمعين على اذاعه المنستير. دونك جو مي بريزونت، فادي عميش، ايتوديون في ليزيم دوزيام اني سيكل بريباراتوار انتغري، عندي اكثر من 3 سنين في اتست، وحاليا شد بوست سوشيال ميديا مانجر في اتست ستودنت سكشن اللي هي باش نحكيوا عليها بالديتاي بعد شويه ان شاء الله.
0: تري بيان، دونك نتصور الفرصه نتاع الجامعه والحياه الجامعيه زاد كانت لك فرصه كبيره باش تكتشف النادي والجمعيه. معناها اليوم كي تقرا في كليه فيها ومماثله بنادي كيما لاتاست، ظهر لي اوبورتونيتي مهمه جدا للطالب.
2: وي صحيح، الحقيقه اتست اني نعرفها من قبل، دونك عندي قلت لك اكثر من 3 سنين، بديت من جونيور معناتها ملي كنت بروفيل ليسي 1. الحقيقه مرتاح برشا في اتست بالوقت، اتست معناتها بالوقت تولي ستيل دو في وتولي طريقه تفكير، ماهيش جست كلوب كهو، هذوكم سيما دوزيام فامي معناها، وشرف كبير انه نمثلوا بلادنا وانه نوريوا للناس انه راهو الشباب التونسي قادر على الابداع وقادر انه طيب. يعمل
0: اول تجربه في الجمعيات كانت مع لاتاست فادي، ولا عملت تجربه سابقه قبل في الفتره اللي انت في الليسي؟
2: لا الحقيقه اول تجربه كانت مع تاست، عرفت تاست اترافير اسلام. يعني الحقيقه كان في ايفنمون اسمه بيتيك وقتها ما نعرفش تاست، جست جاتني بروبوزيشن باش نشارك في البيتيك اللي هو ان شاء الله بعد زاد نحكي عليه بالديتاي. الحقيقه انبهرت وقتها، سيتي اون 2023 وقتها الفيرسيون هذيك اللي تي اكسبسيونيل، واللي فيرسيون جايين ان شاء الله، ان شاء الله السنه نحاول نخرجوا فيرسيون
0: ان شاء الله. اتست ستودنت سكشن دونك منعش هو بروجي والا هو فرع من الفروع؟ شنو نجموا نتعرفوا عليه؟ نتعرفوا عليها لاتست ستودنت سكشن معك اسلام.
1: بهي اتست ستودنت سكشن هي فرع من فروع اتست اللي يكون له بالطلبه عموما، اللي باللي فاكولتي اللي موجود فيهم اتست كلوب. هي تجمع بين الكلوبات مختلفين كما FMS، إسات، إيزيتكوم.
0: قديش عندكم انتم من نادي ينشط في مؤسسة جامعية تابعة لاتاست؟
1: عندنا أكثر من 10 كلوبات موجودين في تونس الكل. كلنا نخدموا معناها مع بعضنا الكليبات الكل مع بعضهم لي يونيفرسيتي معناها نجمعهم مع بعضهم لي مونتاليتي نتاع كل يونيفرسيتي تجمع مع الاخرى يتعرفوا الطلبه على بعضهم مثلا كيما الميديسين الانجينيور يتعرفوا الكل على بعضهم شنو الحاجات المختلفه شنو الحاجات اللي تجمعهم هذا شنو كيما نقولوا الكونسيبت نتاع اتست ستودنت سكشن.
0: واضح. دونك بشكون اكاديميه معناها موجهة لطلبة باختصاصات مختلفة ويقتصر النشاط على التعارف والتعاون وإلا على ربما مشاريع كبيرة تبدأوا تحضروا لها كل واحد حسب الاختصاص العلمي متاعه. على خاطر اليوم نتصور فرصة به كي يكون عندكم باز دو دوني متاع دي ستوديون مغرومين بالحياة الجمعياتية وقاعدين ناشطين في الحياة الجمعياتية وخاصة في فترة ومرحلة الدراسة الجامعية به تقربوا الاختصاصات مع بعضهم وتخرجوا دي بروجي اللي تنجم تنفع ناس كل.
1: الأكاديمية هي كل عام تصير هذه الإديسيون السابعة متاحة نعملوا فيها دي وركشوب كل واحد يتعلم فيها لي بوست متاعه كيما السكرتير جينيرال الكوميونيتي مانجر البريزيدون كل واحد يتعلم شنو باش يعمل على عام كامل باش يعمل موندا مزيانة معنا في أتاس ستودنت سكشن باش يتعلم كيفاش يعمل اورغانيزاسيون باهيه كيفاش ينظم خاطر هذه الحاجه كما نعرفوا لازمه معناها في حياتنا الجامعيه وبرا الجامعيه غير هذا الكل زاد باش نجمعهم مع بعضهم باش ينجموا يعملوا دي كولابوراسيون مع بعضهم غير هذا باش نعلموا باش نعلنوا زاده على كومبيتيشن تصير هي كل عام باش نعلنوا عليها باش يتعلموا زاده فيها كيفاش يعملوا كومبيتيشن كبيره قدام حتى الانترناسيونال.
0: ممتاز.
1: ان شاء الله نحكيوا عليها بعد شويه مع فادي.
0: به نمشي لفادي. تظاهرة باش تكون يومي 17 و18 اكتوبر. معليش اخترتوا تنظيم الساعة في شكل يومين كانت تكون اقل اكثر الفتره هذه نصور فتره زاده باهيه نتاع تنظيم تظاهرات جامعيه بالنسبه للطلبه وابرز المحاور والانشطه يمكن المبرمجه اللي محضرينها في البروغرام نتاع التظاهره.
2: وي سؤال باهي الحقيقه. دونك احنا الشوا نتاع نهارين خاطر النهار الاول مقسم ديز اكتيفيتي هكا نتاع ايس بريكينغ باش نتعرفوا على بعضنا كما تعرفوا الكلوب جدد كل كلوب بريسك فيه عباد جدد جاوا جدد فيهم شكون اللي كان معنا في اتاست من قبل كان جونيور وطلع معناتها كي يدخل لليونيفرسيتي وفيهم اللي مومبر جدد اللي عرف اتاست اترافير السوشيال ميديا ولا اترافير صحابه. دونك في النهار الاول باش نستغل الوجود نتاعهم التواجد نتاعهم معنا باش نحاول نتعرف على بعضنا الناس الكل فما ديز اكتيفيتي شويه نتاع جو هكاك وكل شيء من بعد جورني الثانيه باش ندخلوا في الحاجات السيريو باش نتعلموا باش كل بوست بار اكزامبل اس جي ولا دي ار اش ولا حاجه باش يدخلوا الوركشوب معينه اللي هي تعاونوا باش يجيري البوست نتاعو كيف كيف زاد باش يصير انونسمون نتاع التيم نتاع البيتيك اللي هو ايفينمون كنت
0: حاب فوالا حكينا عليه شويه خاطر تحسوا الايفينمون فار نتاع التاست في الجامعات في المؤسسات الجامعيه
2: دونك البيتيك اللي هو البيزنس اند تكنولوجي كونتيست سي ان كومبيتيسيون ناسيونال كي كومبين البيزنس مع التكنولوجي دونك كل عام في الاكاديمي اللي هي قلنا باش تصير من 17 حتى 18 اكتوبر يصير انونسمون تاع تيماتيك معينه بار اكزومبل عامنا اللي خدمنا على الترانسبور السنه stay tuned تتعرفوا معناتها على قريب نجموا زي تتبعونا على السوشيال ميديا اتا ستودنت سكشن
0: شي تم الاعلان في الويكند هذا نورمالمون على البروجيكت فكره
2: دونك يصير لانونسمون لي كلوب اتا ست الكل متواجدين في الجامعات مطالبين انهم دي لانونسمون معناتها حتىكش اللي الدات البيتيك مطالبين انهم يحضروا دي بروجي اللي هما يكونوا دي سوليوشن معناها البروبليم معين في التيماتيك هذيكي وباش يطلعوا يتنافسوا على بعضهم وباش يعيشوا ديس اكسبيريونس مزيانه كيما انه يطلع على الستيج يحكي بابليك سبيكينغ يقابل العباد قدام دي جوري اللي هما ناس كاليفيه ناس تعرف تقيم دونك باش يتعلموا برشا حاجات كيما البروبليم سولفينغ التيم وورك اللي هي حاجات مهمه برشا في الكارير البروفيسيونيل نتاعهم.
0: تري بيان معناها الرا فيها تكوين لقادة المستقبل ان شاء الله في ميادينهم دونك هنا يمكن الأكاديمية دورها هذايا تكوين شخصية نتاع طالب يكون مسؤول كي يلقى روحه في مسؤولية معينة وفي وظيفة معينة يلقى روحه يعرف كيف يجاري العمل نتاعو وهذايا يمكن المهم اكثر منه حتى معناها الأهمية نتاع ربط العلاقات والصلة بين الأعضاء وبين ابناء لاتاست مع بعضهم زاد فما التكوين اللي لازم يكون في عمر معناها كيما توا في الفترة الجامعية للطلبة متاعنا، خاصة فيما يخص القيادة وتحمل المسؤولية، وهذا يمكن الحاجة الباهية والفرصة المهمة اللي تعطيها أتاست للطلبة متاعنا. باش نعطيكم مجال باش تتفاعلوا مع ابناء الأتاست إسلام وفادي، ضيوفنا اليوم في مشاغل جامعية. الأكاديمية موجهة لأعضاء الأتاست فقط ولا مفتوحة لطلبة أخرين؟ معناها كيفاش ينجم الطالب اليوم يشارك؟ معناها يسمع، قاعد يسمع فينا طالب مثلا يقول لك ماذا بيه ندخل في كوميونيتي هكا ما فيها ناس ما شاء الله مجتهدة يخدموا، عندهم أفكار خلاقة، عندهم دي كومبيتيسيون يخدموا عليهم. دونك لشكون موجهة الأكاديمي إسلام؟
1: هي الأكاديمي خصيصا موجهة للبيرو نتاع الكلوب أتاست مي، هي معناها كل عام تصير جوست للبيرو باش نعلموهم كما قلت لك يتتعدى موندا باهية سنة وكل بعتيلي فما دي زيفينمون أخرين
0: يصيروا شكون موجهين للعمو
1: موجهين لمومبر أتاست غير البيرو.
0: خاطر
1: مثلا عندنا دي زيفينمون يصيروا في كل فاك، مثلا كل فاك تعمل إيفينمون معين على حسب الاختصاص نتاعها، على حسب هي الفكرة اللي جاتها وقتها. نحن مثلا لمومبر نتاع الفاكولتي الأخرين يمشيوا للإيفينمون هيك ويتعلموا حاجة جديدة، معناها اللي زاتاستيان الأخرين ينجموا يمشيوا باش تولي تنجم تمشي مع أتاست وكل، تنجم تولي مومبر مع أتاست كيف الفاكولتي متاعك. وفما زادة دي وركشوب وكل في الفاك محلولين للزيتوديون الكل معناه.
0: فهمتك. به نمشي لمريم ولا دكتور؟ اختاروا مري.
3: ساعة مرحبا بكم. احنا من منبر هذا منجمو كان نشجعوا الشباب متاعنا خاطر انتم مستقبل تونس. من قبيلة وانا نسمع في برشا كلام، في برشا كلام مزيان حلو، في برشا حاجات توحي بمستقبل باهر ومستقبل ياسر متفائل للشباب هذوما في تونس. بكري زاد نسمع في إسلام تقول باش نفسروا لهم، باش نعملوا لهم، باش شكون باش يعمل لهم هذوما لي وركشوب؟ شكون الريسبونسابل نتاع لي وركشوب؟ اسكو سو سون دي بروفيسيونيل ولا انتوما لي زاتاستاسيان منكم فيكم؟ معناها البيروات الكل تتفاهموا شكون باش يعمل لي فورماسيون؟ خاطر نتصور كان جي ار اش راهو فما واحد دوي في جي ار اش، كان في الليدرشيب راهو فما شكون في الليدرشيب. دونك لي فورماسيون هذوما اسكو انتوما وحدكم تعملوهم الساعه لبعضكم
0: يعيشوا الاكسبيريونس هذه في وقت سابق انتوما زادرها
3: يعطيك الصحه اي، والا تجيبوا دي بروفيسيونيل بور اورينتي تو الموند. معناها خاطر راهو كيما تعرف راهو برشا حاجات تو مثلا تو نكمل جاوبني ساعه هكا نتفاعلوا مع بعضنا
0: خاصه في فضاء جامعي. فهمتها مريم تقول لك اليوم انت عندك معناها نشاط موجه للطلبه في الجامعات، دونك علاش لا يكونوا زادة الناس اللي باش تعاونكم في التنظيم وفي التكوين يكونوا من أبناء الجامعة من أساتذة مختصين في الحاجة هذه؟ معنى
3: ساعة أول حاجة احنا ما سمعناش وين باش يصير ليفينمون.
0: ايه هو خليته في الأخرى ذاك كل ريكاب متاع وين وكيفاش وتفاصيل كل والوقت
3: الجامعة وإلا البرا من الجامعة معنى.
0: خلينا نمشي الساعة لسؤالك
1: باهي. بالنسبة للي فورماسيون شكون باش يعطيهم؟ بيان سور يعطيهم ناس مختصة، منهم دي بروف يونيفرسيتير، ومنهم زادة شكون من أتاست قدم برشا وعندهم تكوين
3: وخبسل أي صحيح
1: عندهم تكوين، مثلا عندهم يمكن 9 سنين في أتاست، تعداو جونيور ومن بعد تعداو سينيور ومن بعد خرجوا ولاو حتى يخدموا مع أتاست، معناها عندهم خبرة إنها تعطي فورماسيون مثلا للسكرتير جنرال، للليدرشيب، للإيفنت مانجر. كل واحد معناها عنا دي بروف كما قلت لك وعنا من أتاست وبيان سور كلهم دي بروفيسيونيل.
3: يعطيك الصحة. تو السؤال موجه لفادي. بكري قلت على البيتاك هكا ولا أنا سؤالي زادة باش نعقب على أحمد كي قال اسكو كان لي مامبر نتاع لي كلوب وإلا مفتوح للعموم الكومبيتيسيون هذه؟ معناها انا شنو ذنبي كان مانيش مامبر من الاتست مي عندي فكره فهمت ونحب ان نكون كيما تاو باغ اكزومبل لي كومبيتيسيون الت برايز معناها فهمت علاش ما يكونش ابل على كانديداتور دو تو الناس الكل وتعطيو أموا معناها حتى بيكون ما هوش مامبر يولي يشرح بشي يولي مامبر في الأتست فهمت؟
0: تكبروا شوية التارجت متاعكم فيما يخص خاصة الطلبة والشباب. ونتصور راهو هي الفكرة باهية معناها كي تكون منفتح، لكن تلمو لا تست ما شاء الله عندها كريديبيليتي كبيرة باش يلقاو يمكن شوية صعوبات في التنظيم. أما خلينا نسمعوا الإجابة اللي هي مفتوحة للطلبة مثلا في اختصاصات معينة، وإلا الطلبة اللي عندهم أفكار ونجموا يشاركوا في الكومبيتيسيون متاعكم. فادي
2: هو مبدئيا طوى معناتها كل كلوب معناتها موجود، هو يبعث اون ايكيب اللي هو يختارها، وهما ديجا ملي يصير الانونسمون تاع البيتيك كل كلوب باش يبدا يخدم على روحه، كل كلوب باش يحضر اون ايكيب. فما اون ايكيب اللي هي باش تخدم على بروجي، ينجموا حتى يكونوا 20 واحد والا اكثر، من بعد باش يختاروا منهم 5 ولا 4 هما اللي باش يطلعوا على ستيج، هما اللي باش يريبريزنتيو الكلوب هذاك كامل كلوب اكس. لكن الدعوه مفتوحه للناس الكل، معناها اي كل كلوب ينجم يجيب معاه ديزان فيتي بار اكزومبل، انت حتى ماكش مومبر نتاع اتست راه تنجم معناتها تجي وما فما حتى مشكله، يعني جوست لازمك معناتها مش تجي وحدك، يعني تقيد اترافير الكلوب هذاك باش نعرفوا بار اكزومبل كل كلوب شكون اللي زامبيتي
0: اللي جمع تنظيميه منظمه بالكلوب.
2: فوالا
3: فيدي سوشيال ميديا راه
0: الغول نتاعو، سوشيال ميديا نورمالمون شويه ديجيتال شويه
3: راه لي تري امبورطون على خاطر ماك تعرف انتم تو تبارك الله في التيك وفي التكنولوجي دونك الشباب تو ما يغزرش حتى ما يسمعش ولا يتفرج اكثر ولا
0: الموقع التواصل الاجتماعي الاقرب ليك فيدي
2: الحقيقه انستغرام.
0: انستغرام
3: أيوة تصور. اسمعني لا
0: هي تلعب على تصور يا فيدي
3: يا احمد لازم نفهمهم الجينيراسيون هذه كلها انستغرام.
0: لا قلت سالفه تيك توك
3: اللي تحتهم تيك توك
0: صار اوكي
3: اللي تحت واللي فوقهم فيسبوك دونك
2: الحقيقه
0: احنا ام اس ان تفكر الام اس ان ايوه
2: انستغرام تحسه قريب للجينيراسيون تاعنا اكثر الحقيقه. فيسبوك ما نستعملوا نحس الاخبار هكا
0: حاجه يمكن
2: تحس قريب هكا حتى لي كلوب كنت تلاحظوا انتم تحسهم يخدموا اكثر انستغرام الحقيقه. زاد فما ريزون اخر، انستغرام سي بلو فاسيل دو ديفينير فيرال معناها
3: الالغوريثم معناتها الالغوريثم نتاعو صحيح والكابيا نتاعو خير
2: ولا تعرف تستعملوا بون فما برشا ناس تستعمل في حاجه اخرى، مي الحقيقه تعرف تستعمل في حاجه باهره وتوصل خدمتك وتنجم تبيع خدمتك بالباهي
0: تري بيان.
2: عكس يوتيوب بار اكزومبل، عكس يوتيوب اللي الالغوريثم نتاعو صعيب برشا، فما عباد عندها اكثر من 10 سنين في يوتيوب حتى 10,000 ما يعملهم
0: صحيح سورتو انت زاد والبلاد هذا موضوع اخر نجيبوك نهير نعمل فورماسيون ان شاء الله. يعطيك الصحه فادي اسلام كيف نمشيو للدكتور خلي يتفاعل معك. اسئله الدكتور صعب شويه راهو، اما راهو حنين باهي شجع الشباب وهو الشاب اولا هو شاب. تفضل يا دكتور.
4: يا سيدي شكرا، مرحبا بكم اسلام وفادي. احنا البرنامج بدا السنه الثانيه نتاعو، ولكن ديريكت من ميساج لوريني اللي باش نعطيه الغايه من البرنامج هذا نظن عطات اكلها اللي يكونوا نستقبلوا الطلبه ويكونوا منفتحين على الجامعه الكل، لانه نامنوا اللي يكونوا دور الجامعه وهذا راهو تو مع حكايه النوادي واللي كلوب كل جمعه نجبدوا عليهم اللي يكونوا دور الجامعه هو بناء الانسان وتنميه الثقه بالنفس وتكوين شخصيه قادر على التفكير والابداع وتحمل المسؤوليه. سلوغون هي لدي للجمعية متاعكم اللي هي لاتاس وما أدراك من لاتاس، يعني الغاية نظن هذه في الأخر
1: صحيح
4: باش نكونوا مسؤولين باش نكونوا إطارات منفتحين يساهموا ونقويوا لهم القدرات والمهارات متاعهم في مجال من مجالات. دونك أنا سؤالي هو ما مدى انفتاح لاتاس في تكريس اللي كنت أقول فيها نتوى ك مبدأ وكثقة مش يكونوا كان في التكنولوجيا وكمبيتيشن وراه وكذا بقدر ما يكونوا توسعوا الأهداف والغايات متاعكم ما تقتصرش على يومين كمبيتيشن أو عشكون بيشربح بقدر ما يكونوا يعني الأفاق باش يتلم أكثر جماهير وأكثر طلبة باش يتأثروا، لأنه اللي ما عندوش الروبوتيك ولا ما عندوش التكنولوجيا وهو طالب شقة 3 سنوات وخمسة سنوات وينجم يعمل الدكتوراه باش هو زاد يدخل ويتكرسوا هالثقة دي بوسائل وآليات أخرى غير معناتها اللي يكونوا ولكن الانستغرام باش نعقب قبل ما نفوتش راهو داكوردو الانستغرام إلي فاسيل وجينيراسيون ولكن راهو الغايه في نوعيه وجوده المحتوى اللي باش نطلعوا بافاده ماهوش كان التصويره بركه قدر ما كونوا يعني الاهداف هذه النقطه الاولانيه وحكيت على
0: خلي بالنقطه دكتور
4: اي خاطرش نجي للبروجرام سولفينغ وتيم وورك اللي يكونوا عندي فيهم ما نقول
0: فهمت السؤال ولا نعاودوا نلخصوه فيس فيس
2: دونك السؤال حسب ما فهمت انه ما مدى تماشي الفيزيون تاع الكلوب نتاعنا مع مثلا سوق الشغل ولا
4: الانتشارها باش تاثروا باش تاثروا في الجماهير الطلابيه باش يكونوا
0: مجتمعهم
4: يعني باش انا
3: باش تكبروا
0: واضح فهم فادي فهم
2: بيان سور احنا رانا اوفير معناتها لي بروبوزيسيون الكل نسمعوا الناس الكل اللي عنده فكره مرحبا موجودين سيريزو سيسيو اللي عنده اي اقتراح رانا موجودين ومانيش كونتر معناها احنا دي بالعكس ديما نطمحوا انه نكونوا موجودين علاش ما نكونوش اكثر من ديس كلوب معناها في تونس الكل ماذا بينا نكونوا موجودين في ليجين
0: هي خطوه الحقيقه اكثر الخطوات اللي نعتبرها ديكليك يمكن وفيها نقله كبيره لجمعيه اتاست اللي هي الجمعيه التونسيه مستقبل العلوم والتكنولوجيا اليوم اللي يوليو فما نوادي في الجامعات راه مو سهل باش تعمل في كل جامعة في عشرة مثلا مؤسسة جامعية نواة متاع طلبة اللي يخدموا ويحاولوا يوصلوا العمل ويعملوا الباستاسيون بعد من جيل لجيل خطر الطلبة راهو ولا باش تعديو في فترة معينة في الجامعية وفي الجامعة وباش يغادروا كونتينيوتي صعيبة يمكن في نوادي أخرى ينجم يقعد أكثر 6-7 سنين
4: ما تكون معناتها الشرائح اللي يجيكم القاعدة من السنة أولى دوزيماني تغرموهم بطرق بأليات عجبتني ليزاكتيفيتي لوديك اللي باش تعملوهم تاع break the glass فهمت لي البندي والجينيريشن جاب تاخذوا عليه بليز اكتيفيتي سا سي اكستراوردينير ولكن سؤالي انا فهمت لي فيما يخص خلينا نتعدى للدوزيام بارتي
0: اللي يكونوا اسلام
4: اي اسلام المخرجات نتاع لي 17 و 18 راكم عندكم باش يخدموا على بروجرام سولفينغ وعلى تيم وورك ونسي سويت كونوا تخموا في مخرجات تدونوا وتتحط كآليات للناس متاع الجمعية متاعكم يتعلموا منهم والآخرين زادة للإفادة ما نقعدوش محصورين في كل دي جورنية كملية على البروفيسور اللي جاو العطاو لسيونس كونوهم بركة قدر ما كونوا تخرجوا بورقات عمل باش يستفيدوا منها الناس الآخرين حتى ألا مشوا ولدتاس وتواصلوا فيما بعد لي دو جورني هاكم ليا باش تعطيو النتائج لانكم شتعبوا تنظموا تعملوا تصرفوا ولكن لازم زادة النتائج تخرج وتاثر
1: ديجا هي النتائج نتاع الاكاديمي تدوم على عام كامل يعني اني نفهم من سؤالك يعني احنا بعد ما نعملوا معناها ننظموا الاكاديمي ولي فورماسيون اللي فيها معناها نخرجوا نحن شنو عملنا في لي فورماسيون هيكم ونعطيهم بوغ تو لي ستوديون
4: فوالا وتكون زادة اداه واليه باش نستقبلوا اكثر هو اش عملنا وهو المنافع نتاعها وهو
0: المخرجات
4: مخرجات لي زوبجيكتيف نتاعكم بهين وتخدموا في اوبن سبيس وتعملوا الانتجراسيون وسي سويت لكن تكون معناتها
0: تمشي اكثر يمكن في مؤتمرات في دي فوروم اكثر منتديات المخرجات والافكار ما هما اكثريه تكوين دكتور باش يكون في الاكاديميه معناها يمكن سؤال نجم نزيد فيه حويجه اللي باش يحظوا بالتكوين في الاكاديميه كيفاش باش تحاولوا تخدموا معاهم ما بعد النهارين هذم معناها باش يكون فما تكوين اخر باش يكون فما لقاءات اخرى باش ياخذوا دي تاش معينين يخدموا عليهم دي زاكسيون يخدموا عليهم حسب لي تاش نتاعهم يمكن هذا سؤال زاد ينجم يكون
4: مع قدر ما يكونوا معناتها كي باش يتكون سويت مثلا كاتب عام قلت لي والرئيس والمسؤوليات والاورجانيزاسيون معناتها كي باش ياخذ مهارات في كل بوست نتاعو هذاك قياديه تنظيميه يعني سي سويت يعني سوفون معناتها ريفيرونسيال
3: هم عندهم ميثاق عندهم ريغلومون انترن عندهم كل شيء مسطر معناها اسوسياسيون عندها كادر جوريديك نتاعها منظم معناها
4: هما يمشي على القانونيه الجمعيه
0: خلينا نسمعوا اسلام
4: سيد منين
1: نسمعوا اسلام بالنسبه للتكوين نتاعهم هما احنا كوناهم باش عام كامل يخدموا مثلا كيفاش يورغانيزيو ان ايفينمون هو ديجا نحن في الريغلمون تاعنا عنا انه يكون عنده ايفينمون في كل فاك موجود ايفينمون، معناه هو اللي تعلموه باش يعملوا به اورغانيزاسيون ينجموا يناوديو فيها حتى لي بروف اللي احنا ناديناهم في الاكاديمي، معناها المعلومات اللي باش ياخذوهم ينجموا هما زاده ياخذوهم ويطلعوهم لبرا البيروات اللي نحن علمناهم في وسط الاكاديمي. غير هذا الكل بالنسبه لنا احنا كباش نقعدوا متواصلين معاهم، ديجا نحن البيرو اساس نقعدوا متواصلين معاهم على طول العام حتى كي نوصلوا للبيتي
4: المرافقه لا كومباني مون
1: سيبيان avec les réunions حتى مثلا نمشيو ديجا نحن كستودنت سكشن نمشيو للي زيفينمون اللي يعملوهم مثلا كي يعملوا ايفينمون فيه غلطه ولا حاجه نحن نكونوا معاهم نكونوا التاثير نتاعهم. ديجا عندنا في البيتيك مش جوست هي كومبيتيشن، عندنا انه نعرفوا شكون الكلوب اللي خدم احسن شكون لي بروجي اللي عملوا الكلوب احسن شكون مثلا اللي يعرف
4: التحفيز
1: شكون اللي يعرف يتصرف مثلا في فلوس الكلوب هيك احسن
2: ستابيليتي فينانسير
1: كل معناها فهمت مش جست
0: بالله قولوا لهم في التصرف الموارد الماليه تاع الفلوس مش معناها لازم يكون عندك فائض راهو اي خاطر برشا ناس يقول لك خليت فلوس دونك ناجح لا لازمك تكون عندك بيلون ماذا بيك يكون ايجابي صحيح لكن ينجم يكون صفر معناها ما قد اللي تخلي قد اللي خرج لكن الفلوس اللي خرجت توظفت في بلايصها وجابت فوالا وجابت فوالا دورات مهمه وتكوين مهم خليت الامباكت نتاعها خاطر العقليه دي نلقاوها في بعض الجمعيات يقول لك والله عديت عام ناجح خليت برشا فلوس في
3: كاسه
0: عند التريزوري هو ما عمل شيء
4: ما هو خاطرش ما يصرفش دونك يعمل فايت لان تحكيوا على نوعيه وجوده ليزيفينمون وكذلك زاد يعني الناس اللي باش تتكون يكونوا يعطيو يخليو دي تراسابيليتي فهمت تراسابيليتي هامه جدا لانه المكون مش يجي يعطينا المحاضره نتاعه وهو شيء يلزم ويلزمش بقدر ما يكونوا يعطي دي زيكزامبل و براتيك وتالي باش تحكي على الحوكمه الماليه في التصرف المالي بكم يكونوا معناتها ان سبيسياليست في نتاع الموازنه التيتر 1 تيتر 2 كيفاش نعمل الكونتابيليتي كان فما دي ديكلاراسيون هذا من الكليكا يعني يخليونا باش نأملوا بإطارات كبيرة للمستقبل ويعطيكم الصحة وبرافو هذا اللي نشجعوا عليه
0: تفضل
2: جست حاجة بركة حاب نزيدها انه على البوان اللي كنا نحكيو فيها بكري قبل شوية معناتها معناتها بعد الأكاديمي مش معناتها سيبون رانا تهنين عليك وسيبناك انت بيان فورمي وانت رانا فما خدمة كبيرة تصير ديرير فما كما قلت مدام ميثاق كامل فما دي بروسيدور يصير وقبل كل ليفينمون نحن نراقبوا ليفينمون هذاك نبداو ديجا عندنا علم معناتها بالليفينمون ان كلوب اكس راه باش ينظم ليفينمون كذا دونك نراقبوا نشوفوا شكون لي كونفيرونسي باش يجيبوهم شنو يستحقوا ماتيريال اكسيتيرا دونك فما خدمة كبيرة ورا هذاك الكل. بالنسبة للبيتيك زادة مش جست باش نحكيو لهم في الاكاديمي ومن بعد نسيبوهم فما حاجة نسميوها نحن البوت كامب يصير جست قبل البيتيك باش نراقبوا نشوفوا كل كلوب اسكو فما كلوب قاعد يافونسي فما شي كلوب عنده مشكله في انت البروبليم فما شي حاجه سافابا
4: جست ابوان فينونسمون اسكو معناتها الكليات والعمداء قاعدين يساهموا بقسط للكلوب نتاعكم في كل بلاصه ولا وعندكم شي زاده لاكسي حسب القانون الجمعيات نتاعكم باش تعملوا دي سبونسور ليزيفينمون نتاعكم
3: سبونسور
1: ما وي احنا بيان سور نحن كاكاديمي بيان سور قبل كل ايفينمون باش نلوجوا على دي سبونسور كاي ايفينمون مي بالنسبه للجمعيات كل جامعة للجامعه كل جامعه وكيفاه معناها فما الجامعه
0: اللي شجع فما اللي وكيشجعك بالفضاء ديجا
3: حاجه بيه تثبت في الجامعه والجامعه محلوله
0: اي ما تعطلكش في النشاط نتاعك فما حاجه بيه نوع من التشجيع
4: اللي نعرفوا انا في الميزانيات فما مذكره للجمعيه الرياضيه في الكليه تاخذ المنحه
0: ان شاء الله ان شاء الله علاش لا
4: كلوب نتاع ثقافه كلوب نتاع
0: فن كلوب نتاع هي دعوه زاده
4: فما لازم نحقهم كذا وقانون جمعيات داخل المؤسسات التعليمية راهو فما بيجي عنده
0: دكتور حبي يجيب لكم الفلوس راهو كمل كمل
4: ولا خطرش راهو مش تطور سي تري امبورطون وليفينمون نتاعكم ما خرجوه وشوفوا اللي ندرا كي يقول لكم باش تاخذوا سبونسور فما برشا ناس تشجع بنوك تشجع مؤسسات وخاصة
3: سورتو في السبيتش الاخراني تلقاو لي سبونسور كما قال الاستاذ البنوك تشجع سورتو هذوما توسكي تكنولوجي وتوسكي بزنس business technology BI en général donc راهو les solutions ياخذوهم برشا
4: عملوهم des invitations d'honneur جو les présidents de banque
0: فهمتني في الاوف بعد عطيهم نصائح
4: اي اي
0: اما هما تبارك الله عليهم راهو التست ما شاء الله عليهم باهي باش نكمل معاكم بطبيعة الموعد بالضبط وقتاش كيفاش احنا عرفنا 17 و18 وين بالضبط لي روبريك اهم الفقرات خلينا نقول بالنسبه للنهار الاول نهار ثاني في دقيقتي من زمان اختاروا اسلام ولا فادي دونك باش قدم لي المعطيات هذه
1: بالنسبه للاكاديمي اكيد باش تكون موجوده في جامعه وبالنسبه للنهار الاول كما قلنا باش تكون كلها دي وركشوب وفي العشيه باش نعملوا
0: وين بالضبط
3: في الجامعه الجامعه وين شنو الجامعه
1: أشني الجامعة
3: وين
1: أي
3: وين لوك
1: في جامعة أوريزون في سوسة وفي كما قلنا في أول نهار باش يكون دي وركشوب وفي الليل باش نعملوا ديز أكتيفيتي كما نقولوا تيم بيلدينغ بيننا وبين بعضنا باش نتعرفوا على بعضنا أكثر ومن غدوة إن شاء الله باش تكون عندنا تابل رون ودي كونفيرونس والأنونسمنت نتاع البيتيك ولي رول نتاع التست الكل
0: يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين نفرح كي نلقى شباب ناشط ويجيب فيه أفكار ويحاول يقدم خاصة تظاهرات فيها التكوين للطلبة وبهيك تتواصلوا حتى مع أساتذة جامعيين يعاونوكم في الجانب هذايا وإن شاء الله تكون فما ناس تأمن اللي فما طلبة بالحق ما شاء الله عليهم يستحقوا الدعم ويستحقوا شوية تشجيع بعد ساعات تشجيع حتى يكون مؤسسة جامعية بالكلمة وإلا بالفسح المجال للطلبة باش ينشطوا داخل المؤسسة الجامعية في حد ذاته ذكره حاجة باهية برشا ويفرح بها الطالب الناشط في جمعية دونك يا حبذا نزيدوا شوية زاد حتى شوية سبونسورينغ ما فيها بس شوية فلوس تعاون شوية على خاصة التكوين والتظاهرات اللي فيها تكوين للطلبة امتعنا سعيد بكم اسلام شبعان فادي عميش عن أتست وعن أتست ستودنت سيكشن إن شاء الله بتوفيق في الأكاديمية وأكيد نحكيه في الأيام الجاية على تظاهرات أخرى تكون موجهة خاصة للطلبة في برنامجنا
4: برافو وتبعت لكم انفيتاسيون قبلوني عادش نتابع النشاط يعني أو نشجع
2: جست حاب نزيد حاجة هذه هي انفورماسيون اكسكلوزيف للبيتك هو البيتك اللي كيب gagnante esna elle sera qualifiée à l'international
0: très bien mais tu es à peu près في
2: فيما فاتت اخر مارس هي في العاده تصير نشوف الخطوه
0: بالخطوه
2: ان شاء الله
0: très bien يعطيكم الصحه موافقين تحياتي لحاتم سليمان وكل اعضاء لا تاست وين ما كانوا
2: ميرسي

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. وصلنا لثاني فقراتنا لليوم. الجامعة نيوز. جامعة نيوز، جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز. نذكر قبل الجامعة نيوز زادة اللي في ساعتنا الثانية من فقراتنا حوار جامعي مرة أخرى، والدكتور البروفيسور محمد باني باش يكون ضيفنا، هو منسق لعديد المشاريع العلمية، باش نحكيه على مؤتمر خامس، مؤتمر دولي في وان هيلث، ونحكيه عليه بالضبط شنو المؤتمر هذايا واللي مرتبط بالتغيرات المناخية ومجالات مختلفة الحقيقة، وباش يكون في تونس المرة الأولى مؤتمر هذي. وكيف كيف زاد عنا فقرة student vibes مع إيه غرس الله. إيه مرحبا بيك.
1: عسلامة. مرحبا.
0: أسبوعك هذي في التدريس خرق العادة حسب ما قلت. ممتازة.
1: علخ.
0: ماشي الأمور برجلة.
1: الحمد لله. ما زلت حيا أرز أخبرك خليها تطلع على الأمور.
0: شجعوك شجعوك. ما زلت مش ترى برجة حاجة أخرى. يلا نمشي لجامعة نيوز وخبر لوت. ثلاثة باحثين تونسيين ضمن الأربعين الأوائل عالميا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. حضور تونسي مميز في البحث العلمي العالمي، حيث سجل ثلاثة باحثين تونسيين مراتب متقدمة ضمن تصنيف توب 1000 سكولر لسنة 2026 الفترة المرجعية 2021-2025 في اختصاص الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. الدكاترة هذوما والباحثين هذوما هما يونس حامد أستاذ بكلية العلوم بقفصة، حل في المرتبة الأولى وطنيا وعالميا، حكيم قبطني أستاذ بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه جاي ثانيا وطنيا و38 عالميا، محمد السوسي أستاذ بكلية العلوم بتونس جاي في المرتبة الثالثة وطنيا و39 عالميا. ويبرز هذا التصنيف حضور الكفاءة التونسية في مجالات البحث الجيولوجي والجيوفيزيائي، خاصة في الدراسات المرتبطة بالموارد المائية الجوفية وتطوير المعرفة العلمية وتطبيقاتها. تلمو عشنا لأزمات نعمل تفادليكة صغيرة، ما بالحق خبر ممتاز جدا ويخلينا نفتخر بالتواتر بتاعنا، لكن تلمو عشنا أزمات في المياه وكل شيء عنا ما شاء الله خبراء عالميين في هذا المجال في المجال هذا، معناها بالحق العدد الكفاءات بتاعنا متألقة مراتب عالمية، والمراتب العالمية ما تنجم نحققها كان بالبحث العلمي وبالتجارب والمقالات وبالمجهود بتاع الكفاءات بتاعنا. لكن سؤاليا بالنسبة معناها ليكم دكتور وإلا أستاذة مريم، النجاحات هذه كيفاش نجموا نستثمروا فيها؟ كيفاش نجموا نخرجوا من أزماتنا من مشاكلنا خاصة في بعض المجالات والاختصاصات؟ وخذينا المثال بتاع معناها دراسات المرتبطة بالموارد المائية الجوفية مثلا، اليوم عنا ثلاثة من أفضل ما فما معناه في العالم، كيفاش نجم نستثمر في النجاحات هذه وفي أفكارهم وبحوثهم؟ هذا سؤال يمكن تجاوبوا عليه أنتم كان حبيتوا، إلا نجم نلقوا له إجابات عن ناس أخرى في وقت آخر، لكن أعطيني التعليق متاعك دكتور، تعليق متاعك مريم فيما يخص الخبر هذا، نعتبره خبر نفتخر به كتوانسة الكل ويشرف التونسيين الكل وخاصة المجال البحث العلمي.
2: قبل كل شيء ساعة ألف مبروك للخبراء التونسيين ولسادتنا الجميعين، وهذا التألق العالمي وما لها إلا معناتها مفخرة للجامعة التونسية وكذلك لنوعية وجودة الأبحاث في تونس. ولكن سؤالك عجبني برشا، معناتها كيفاش نجم نستثمرهم الأبحاث هذه؟ كما تعرف الميدان التصنيفات هي تصنيفات عالمية وفقا للمقالات العلمية اللي الزملاء نشروها في مجلات يخذوا بها أعداد والرانكينج والتصنيف وانسي سويت، فهمت لا؟ ولكن يقع ديما إنجاز فردي شخصي
0: بمجهود شخصي،
2: بمجهود شخصي مع انتمائه الى لابوراتوار عالميه دونك نحيوهم، ولكن هما يعني تكون لهم هذه حافز باش يولي وكل البحوث هذيك يدقوا البيبان ويمشيوا للوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتنسيق مع وزاره يعني الوزارات الاخرى ونردها ابحاث ميدانيه ونعطيوها يعني الكونتكست متاعها على مستوى التونسي وعلى مستوى المشاكل متاعنا. وديما احنا نقوله من خلال المنبر متاعنا، راهو البحث العلمي في خدمة الاقتصاد البلاد، في خدمة الصناعة، في خدمة يعني القطاعات الكليكة ولهنا العلماء متاعنا والباحثين نحلو لهم البيبان، نقول لهم جو ثمنوا مجهوداتكم، نعطيهم امكانيات اكثر، نعطيهم الميادين للعمل ويعملوا حولهم ديزيكيب من جماعه الماستر وجماعه الدكتوراه والبحوث. كيفاش انا ولا فريمون دراسات جيولوجيه وجيوفيزيائيه والموارد الماليه وتطبيقاتها المائيه خارق العاده. يعني موضوع الساعه لما لا راهم في ما نتقعدش في شكل ندوات، خليه تمشي، نعطيهم امكانيات ماديه اكثر،
3: فون يخدموا به،
2: فون يخدموا به، وخلي يحلون المشاكل ويكونوا ديزيكيب دو ترافاي، وخليها ديما يعني المتابعه ونثمنوهم كل ابحاث هكم ليا. ولكن ما تقعدش مختصره كان على انشطه وما هوش راهو المره دي جات تصنيفات الهدم ليا، لكن راهو في قطاعات اخرى زادا كيف كيفها في ميدان البحث العلمي في الرياضه والتربيه البدنيه فما تصنيفات. انا الاستاذ يعني انيس شواشي المره اللي فات بحث كبير هو زاد تصنيفه الثاني،
3: هو قلت لك يعني متوجدين ما شاء الله عليهم
2: متوجدين ان شاء الله يكون في شكل ديزيكيب دو ترافاي ومواصله ودعم وانفتاح وريما لا حتى كوسائل اعلام يعطيك صحة اللي يكونوا جبته باش يكلموا عليه، ريما لا تكون حتى في جميع وسائل الاعلام باش نشجعوا على البحث العلمي.
3: وعندنا الحقيقه بعض الفقرات اللي ثمن مجهود كفاءاتنا في مختلف المجالات، وحتى ظهر لي مع وليد زاد الجاموسي تونس الولاده من الاركان اليوميه اللي تنجموا تتبعوها زاد في العشيه في ذات المنسير اللي فيها كل مره شخصيه تونسيه تعرفوا عليها وللاسف ما تكونش معروفه. معناها اليوم مفهوم النجوميه ولا مقتصر على زوز ميادين، يا رياضه يا فن، كانت حتى قبل السياسه تو ماش معناها فن ورياضه، قبل كنا نراو برشا سياسيين وبرشا وجوه معناها تظهر تو يمكن ما عادش فما الفن والرياضه هما واخذين المشهد ككل واخذين معناها الصوره والنجوميه المعروفه ككل. دونك ان شاء الله نراو النجوميه
2: الرياضيين الملعبيه مش الرياضيين الباحثين
3: وحتى الرياضيين في اختصاص معين زاد راهو نحكيو على كره القدم زاد
1: معناها انت
3: فوالا انت تلقى نجوم معناها المفروض يكونوا نجوم أبطال أولمبيين وهذه ميداليات أولمبية تخرج للشارع تسأل عليهم يعرفهم حتى حد، وهذه مشكلة معناها بالحق المفهوم هذا لازم يتغير ولازم يتبدل. ناخد تعليقك أستاذة مريم.
1: نضم صوتي الدكتور كالعادة. هذه تونس تثبت مرة أخرى أن الكفاءات متاعنا قادرة على التميز والمنافسة العالمية، واعتراف كذلك بمجهود الباحث التونسي والتفوق متاعه وإنجازاته. أما الرهان أحمد كما توا قلنا يقعد كيفاش باش البحوث هذية نجموا نوصلوها لأرض الواقع، وديما نقولوا كما الدكتور ديما يندد يقول راهو فما هو ما بين الأكاديمي وما بين ما
2: ميداني
1: هو ميداني تطبيقي وتطبيقي. لذلك يلزم دعم متواصل للباحثين هذوما وتوفير إمكانيات أفضل للمخابر خاطر باش تنجم
3: يواصلوا البحث نتاعهم
1: وفرص أوسع زاد هذا للتعاون الدولي كيف كيف باش تتحول النتائج هذه نتاعنا من ميداني من مشاريع
3: على أرض الواقع
1: من دي بروجي التطبيقات تخدم الاقتصاد والمجتمع متاعنا وباش نراو زادا كيف كيف التألق هذا الفردي نجم يكون قوة علمية وطنية مستدامة. هذا هو معناها
3: إن شاء الله. هنا قلنا ديما المشكل هو الاستثمار في البحوث والمقالات والمجهود متاع الكفاءات متاعنا. عنا شركات عنا الحقيقة ديفون زادا قاعدين نجيبوا فيهم باش نستثمروا في بعض المشاريع، لكن لازمنا نواصلوا أكثر نقوي وشوية في النسق معناها بعد ساعات نلقاو في مجهودات حتى من جامعات اليوم اللي يعملوا اتفاقيات مؤخرا راو في شركات عديدة جامعة المنار جامعة المنستير اللي زاد نهنيوها اللي أصبحت في المرتبة الثانية وطنيا وترتيبها قاعد يتحسن. هذا الكل بفضل الشركات والعمل والمجهود. ما يكفيش كي تكون يكون العمل على فترة صغيرة وبعد نقص وبعد نرجع نبدلوا الميدان نخدم عليه. دونك إن شاء الله نحاول ونستثمر أكثر في كفاءتنا العلمية. نذكروا اللي باش نحكيه في مجال زاد مهم جدا مجال الصحة الواحدة، واليوم صحة الإنسان مش مرتبطة بصحته هو فقط، مرتبطة بصحة البيئة والحيوان وكل ما هو محيط بالإنسان. وفي الموضوع هذا فهم مؤتمر كبير هو في دورته الخامسة، صار في عديد الدول العالمية، سنة في تونس بفضل زاد الكفاءة متاعنا، بفضل الأساتذة والباحثين منهم الدكتور البروفيسور محمد باني كان حاضر معنا في وقت سابق في ذات المنستير، باش يحضر معنا إن شاء الله بعد التسعة باش نحكيه شوية على المؤتمر هذا، باش يكون في اخر شهر اكتوبر من 28 الى 30 اكتوبر، واكيد باش ناخذوا فكره وتفاصيل على فقراته واهم ما باش يجي في هذا المؤتمر. راجعين بعد الاخبار.

تمام التاسعة في إذاعة المنسيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حلت تونس في المرتبة الثانية إفريقيا خلف جمهورية سيشل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاصة بالعشر دول الإفريقية الأقل فقرا بالنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 26 و2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. تضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الذي تقدمت به وزارة المالية إلى مجلس النواب الشعب جملة من الإجراءات الاجتماعية والتدابير التي تهدف إلى مزيد تدعيم المنظومة الصحية. وتضمن مشروع القانون إجراء جديدا يهدف إلى دعم إدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في المؤسسة التربوية. ونص الفصل 28 عدم الأخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة لضريبة المنحة المسندة طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل من قبل الدولة. تقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 دينارا إلى 80 دينارا، ويأتي هذا الإجراء في إطار المحور الثاني المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة وتحديدا ضمن تدابير الرامية إلى تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية

0: موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، مشاغل جامعية حتى للعشرة متاع الليل. باش نواصلوا مع فقرة حوارات جامعية. حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية. صحة الإنسان ما تنجمش تكون منفصلة لصحة الحيوان والبيئة اللي نعيشوا فيها، ومن هنا يجي مفهوم الصحة الواحدة One Health، اللي أصبح اليوم من المقاربات المهمة لمواجهة التحديات الصحية والبيئية. وفي هذا الإطار تحتضن سوسة من 28 إلى 30 أكتوبر فعالية المؤتمر الدولي الخامس للصحة الواحدة تحت عنوان من الأزمات البيئية إلى الإيكولوجيا المتكاملة، مقاربة صحة واحدة لمواجهة التغيرات المناخية، التلوث، فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي. من عشرة ونزيدوا بالترجمة صحيحة، هذم هم المحاور وموضوع وعنوان المؤتمر هذايا. مؤتمر الحقيقة يجمع مختصين وباحثين من مجالات مختلفة للنقاش حول العلاقة المباشرة بين البيئة والصحة وحول الحلول الممكنة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. نحكيه على 150 تقريبا مشارك، نتصور من جنسية مختلفة، من باحثين مختصين في المجالات هذه، باش يكونوا حاضرين باش يقدموا محاضرات وإلا باش يقدموا أيضا أفكار في المؤتمر المهم جدا، واللي باش يكون إن شاء الله في الفترة القادمة في آخر شهر في سوسة وفي تونس بالتحديد. سعيد اللي معايا وبحذايا البروفيسور محمد باني اللي يحضر معانا للمرة الثانية في مشاغل جامعية. سي محمد منسق لعديد المشاريع العلمية، تبارك الله 176 مقال علمي، عديد الليتيز اللي أطر فيهم، واللي معناه يخرج لنا برشا دكاترة ما شاء الله، وأيضا يخدم عنده فترة على المؤتمر هذي اللي يعتبره من أهم التظاهرات اللي باش تنظم في العام هذي في بلادنا. سي محمد مرحبا بيك دكتور.
1: مرحبا بيك سيد أحمد، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور في الاستوديو، ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة المنستي.
0: مؤتمر مهم، مؤتمر عنوانه وإلا الفكرة متاعه الصحة الواحدة، دونك المفهوم متاع الصحة الواحدة، وخلينا نقدم حتى المعلومة بطريقة مبسطة للمستمعين. علاش صحة الإنسان مرتبطة يمكن بحاجات أخرى محيطة باش نجمو نحكيو على المفهوم هذا بالضبط؟
1: هو خليني الساعة نشكرك سي أحمد على الاستضافة هذه، على خاطر نشوف مهم برشا كونه الباحث والأستاذ الجامعي ما يكونش منفصل على الإيكوسيستيم تاعو، يعني على المجتمع اللي عايش فيه، ما يكونش دون سابول، ما يكون باتصال ديما مع المجتمع ويحاول يبسط المعلومة
0: بالضبط
1: العلمية باش تكون الفايدة معناتها متوجدة وتعم مع الناس الكل. يعني الصحة الواحدة، الصحة الواحدة والله أنا مفهوم هذايا قلقني برشا من الأول، قلقني دون لا ميزور أنه يعني فما برشا، شفت برشا مداخلات تحكي على الصحة الواحدة فيها برشا مغالطات. الإشكال الوحيد أنه الصحة الواحدة هو مفهوم يربط ما بين صحة المحيط اللي احنا نعيشه فيه مع صحة الحيوان مع صحة الإنسان، فيس فيرسا، يعني أنه الإنسان هو الفاعل الأول على المحيط بكل ما يقوم به، احنا نسميهم ديزاغريسيون فير لونفيرونمون، مي المحيط يرجع، يعني
0: رتور،
1: فما رتور. وهذا الاشكال اللي انا شفته برشا، انه الصحه الواحده كل واحد يحب يحطها عنده هو بمفهومه هو، يعني اللي ناشط في المجال الطبي يقول الصحه الواحده هي صحه الانسان، الناشط في المجال البيئي يقول البيئه.
0: صحيح.
1: On perd de vision la notion de complémentarité et de trait d'union بيناتهم الكل. الصحة الواحدة مفهوم يعني عنده مدة متداول على الصعيد العالمي، وفما برشا فما بلدان يزو انستوري في وزارات البيئة متاعهم ديبارتمون كامل اسمه ديبارتمون One Health. واحنا في تونس كان السيد وزير الصحة مؤخرا عنده معناتها اجتماع مع ممثلية من أوروبا حول يعني كونها تونس تكون لو ريبريزونطون دو لافريك دو نور في حكاية الصحة الواحدة. الحق متاع ربي المفهوم يخلي ديما فما علاقة ما بين الإنسان والبيئة اللي عايش فيها والحيوانات اللي موجودين في البيئة هذه. يعني أنا كان ناخو أن إكزامبل تخي سامبل ونعطيه ديما هذا. أيه. إحنا سونس السنات عدينا بفترات متاع حرارة شديدة برشا.
0: صحيح.
1: وفي الحرارة هذيك يعني القابلية متاعنا باش نشرب الماء كانت كبيرة برشا.
0: صحيح.
1: وإحنا في تونس أنا مش أقول مع الأسف ولا ما هوش مع الأسف، يعني شرب الماء عندنا إحنا متصل بالمياه المعلبة. اللي احنا كنا في الاخبار اللي انا نستغل فيه، يعني كنا ما بين الاوائل في العالم انه اون اتيري لا سونيت دالارم بارابور او ميكرو بلاستيك دون لو.
0: اي صحيح.
1: والمقالات العلميه اللي نشرناها تدل على هذا، يعني الحراره والتغيرات المناخيه تجعل الانسان يشرب اكثر ماء اون بوتي، وبصفه مباشره ترد هو الي فولنيرابل بارابور على كونتامينياسيون بار لي ميكرو بلاستيك. شفت التغيرات المناخيه
0: صحيح
1: تأثيرها تأثير يرجع تو التأثير على الإنسان أتخفير شرب الماء.
0: إكزامبل يعني صحيح.
1: أن إكزامبل تري سامبل اللي نجي يعطينا فكرة على الشيء هذا. بالنسبة بالنسبة للمؤتمر العلمي هذا، هو مؤتمر دولي الحق متاع ربي، أنا شاركت فيه ك تم استدعائي المحاضرات في النسخ الماضية، وآخر نسخة صارت في روما عم ناول في روما. avec l'université campus biomédico et في جات الفكره انه علاش ما مؤتمر بالديمونسيون هذه ما يصيرش معناتها نخرجوا به من اوروبا، على خاطر المنظمين الاساسيين والمشرفين على المؤتمر هذا هي جامعه سان دييغو في امريكا، جامعه كاتانيا في ميلانو في كاتانيا سمحني، وجامعه ميلانو بوليتكنيكو في ميلانو، وفما جامعة زادة برشلونة أوتونوما دي برشلونة. دوك هذوما اللي البيوني يعني الركائز الكبار متاع وجات الفكرة اقترحوا عليا بعد ما تم استدعاء القيام بمحاضرة الغادي، انه علاش ما تكونش تونس وجهة، انه معناتها والله انا رحبت بها برشا الفكرة رغم الصعوبات اللي لقيناها بعد تالي، ما انه تونس تكون وجهه لما يقارب على احنا حكينا على 150
0: مشاركة،
1: وصلنا ل 200 مداخله علميه.
0: ممتاز.
1: معناتها ما شاء الله، معناتها كسوا اون بريزونسييل ولا اون ليني 200 مداخله علميه، وعندنا 8 محاضرات من ارقى ما فما حول التغيرات المناخيه صحه الانسان، يعني دي دي دي مش تكون فريمون حاجه ممتازه حتى للطلبه نتاعنا انهم يسمعوا محاضرات بالقيمه هذه. مش تكون في تونس يعني ان شاء الله.
0: انت قلت صعوبات سي محمد، سمحني كي قصيت عليك.
1: تفضل.
0: الصعوبات اعتقد انها تنظيميه بالاساس.
1: تنظيميه.
0: دونك شنو خلينا يمكن نعيش شويه صعوبات الحاجات اللي لقيتها صعيبه شويه باش تنظم التظاهر هذا، المؤتمر هذا اللي نحكيوا عليه مؤتمر قاعد عالميا معناها يزيد في التطور نتاعو من عام لعام، المشاركين نتاعو قاعدين يزيدوا، ماهوش اول مره باش يصير في الموضوع هذا، الصحه الواحده في العالم. دونك الحاجه الباهيه اللي اول مره في تونس وعندك التجربه نتاع المشاركات، معناها يمكن عندك الافكار اللي حاولت تطبقها من خلال تنظيم المؤتمر هذا من خلال مشاركتك السابقه. الصعوبات وين لقيتها سي محمد؟
1: وانا قبل ما نمشي للصعوبات نحب نشكر كل من ساهم من قريب ولا من بعيد باش يكون هذايا معناتها نجاح لتونس.
0: صحيح.
1: ونخص بالذكر يعني الجامعات اللي أنا ننتمي لها، جامعة المنستير مع سي كمال شراد رئيس الجامعة اللي أبدى كل استعداده يعني لدعم التنظيم هذايا، وزاد جامعة سوسة اللي شكر جزيل موصول الأستاذ لطفي بالقاسم رئيس الجامعة وكل المشرفين على جامعة سوسة، يعني اللي بحكم هي بتصير في سوسة يعني كان
0: تبنيوها
1: بصفة معنتها كبيرة، وصارت معنتها حتى السيد وزير التعليم العالي مش يكون إن شاء الله حاضر معنا، وتم استدعاء زاد السيد وزير الصحة العمومية، على خاطر انا نشوف كونه سيت ان سينيال تري فور فيزافي دو نو زانفيتي، كونه يعني السلطه التونسيه والدوله التونسيه مساند رسمي له الفكر هذايا ولل يعني الاكسل، انا نسميها ديما الاكسلانس التميز.
0: تميز.
1: الصعوبات صعوبات شوف والله انا نحاول ما نسميها صعوبات، نسميها دي تشالنج،
0: تحديات.
1: تحديات اللي الحمد لله وصلنا باش تغلبنا عليها، يعني من أكثر من 18 دولة كي جيت نحسب فيهم، يعني وفود جايه من امريكا جايه اللوجيستيك، وانا نحب الضيوف تونس يكونوا مبجلين معزين
0: فما يعني كونفور معين، فما
2: هذا غير الترانسفير من المطار
1: والله انا تو قبل ما نجي قعدت في الترانسفير من المطار يعني، والصحه الحق يعني جامعه المسير وجامعه سوسه بكل الامكانيات المتاحه يعاونوا، ونشكرهم مره اخرى شكر جزيل على كل ما قاعدين يقدموا فيه للمشروع يعني للتنظيم هذا يعني للبحث العلمي في تونس بصفه عامه
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح هو كما فماش الدعم هذا اللي من الجامعات ومن الناس خاصه اللي عاشت التجربه نتاع مشاركه في مؤتمرات ومشاركه في لقاءات دوليه، ناس اللي تشوف وتعيش التجارب هذيك في الاخر كي باش تلقى روحها هي عندها معناها الفرصه باش تنظم، ما تنجم كان تعمل مجهود اضافي وتتبنى الحكايه كما يلزم. هوك علاش الدعم هذاك معناها نتصور لقيته من جامعه المنستير وجامعه سوسه على خاطر ولاد الجامعه زاد الجامعتين بصراحه معناها عارفوا عاشوا برشا تجارب في الجانب الدولي والتعاون الدولي خاصه في المؤتمرات الكبيره. وان شاء الله يكون مؤتمر ناجح على خاطر كي نلقاو الارقام هذه نتصورك انت ستريسي شويه توسي محمد في الجانب معين.
1: يعني كمخبر بحث وكمعناتها كاستاذ جامعي قمت بتنظيم يعني برشا ملتقيات علميه با دو سيت غراندور ان شاء الله،
0: تجربه جديده حتى بالنسبه لي،
1: تجربه جديده في الكبر وفي الاشعاع نتاعها العالمي
0: عالمي.
1: تبقينا فما حاجه اللي انا اكدت عليها يعني ركزت عليها برشا، انه اول مداخله علميه مسكون مش تكون من تونس اللي هو الاستاذ البروفيسور لطفي شوشان. يعني هو صحيح توا ماهوش في تونس انا نحسه ونعتبره قامه علميه، ونحب ضيوف تونس نبداو لهم مش كان بالترحاب وبالورود كهو مي زادة مداخلة علمية قيمة من البروفيسور.
0: هذه طريقة نتاع تسويق ذكية
1: انا اللي معناتها نعرف ببلادي، والحق خذيت زادة في التنظيم مجال باش نحكي زادة على مخبر البحث اللي انا نمثله، مش كان هني منظم التظاهرة مي زادة فما الجانب العلمي اللي نحبه يبرز برشا ونوريه كونه في تونس. وهذا انا قناعتي راسخة، احنا في تونس يلزم الناس الكل تفهم انه التقدم تاع البلاد ما ينجم يكون كان اترافير البحث العلمي. البحث العلمي هو لو موتور دو لا ايكونومي
0: لوكوموتيف
1: سي لا لوكوموتيف، ويلزمنا كل ما عندنا طاقات نوفروها للبحث العلمي رغم كل ما يتقاره، اما البحث العلمي هو اللي ينجم يمنعنا ويهزنا الديمونسيون اخرى. وهذاك المجال اللي احنا نجم نكونوا فيه عندنا تنافسيه كبيره
0: صحيح،
1: والقامات العلميه التونسيه ما شاء الله عليها يعني قادره انها تهز تونس من مستوى الى مستوى،
0: والماده الخام نتاعو ديما متوفره ما شاء الله
1: ما شاء الله هي.
0: ولا هذه الحاجه الايجابيه معناها ماكش تلقاها مقطوعه مثلا ولا ناقصه، ديما موجود العقل البشري والماده الخام نتاع التوانسه اللي عندهم الكفاءات العلميه واللي يتاقلموا في كل الدول وفي كل الاختصاصات معناها مهما تكون تجاربهم. التوانسه ديما مفخره لينا، واحنا البرنامج هذا زاد فرصه باش نثمنوا مجهود التوانسه في تنظيم مؤتمرات في تقديم بحوث علميه على خاطر بالحق راهو في مجهود كبير ويستحق الاشاده وحتى تشجيع على الاقل.
1: دكتور تسمحني نحب نقول كلمه واحده، انا نحترم ونقدر كل القامات العلميه التونسيه اللي في العالم واللي اختاروا كونهم يكونوا عندهم اشعاع عالمي وكل شيء، اما انا عندي تقدير مضاعف للي في تونس للي يخدم في تونس
0: بالامكانيات
1: التونسيه واللي قادر انه يجيب ديفون كومبيتيتيف من الاجنبي. يعني انا في تونس النجم تكون عندي ديفون كومبيتيتيف ناخذهم الاتحاد الاوروبي باش نشتغل على مواضيع تخص بلادي ونكون في بلادي وننفع بلادي. يعني هذا كل مع كل الاحترام والتقدير لزملائي اللي اختاروا، وهذيك سنة الحياة فما توجهات
0: كل
1: واحد، لكن انا عندي احترام مضاعف وتقدير مضاعف لكل انسان انا نسميه جاهد في تونس
0: خاطر في مجهود مضاعف
1: خاطر في مجهود مضاعف.
0: دكتور انور الرفيع من بكري حبي يتدخل
3: يعطيك يعيشك سميلي وصديقي العزيز سي محمد، قبلنا احنا في مناسبات اخرى وكما تعرف نحب نحيي فيك معناتها الصبر والطاقة، لأنه تنظيم المؤتمرات بإمكانيات كذا وفي الخدم هذية ساعات احنا يبدأ كلوك متاع نهارين وإلى سيمبوزيوم نحضروه شهرين كاملين، فهمت يعني نعرف وحسوا بما تحس كما يقول كما خالي فهمت يعني ان شاء الله معناتها بالتوفيق والنجاح للمؤتمر هذايا وخاصه لا بيرتينونس ونوعيه الموضوع وكذلك الكونتكستواليزاسيون نتاعو في الواقع نتاع تونس بيئه وصحه وعشنا الازمات نتاع الماء وبينيري غاديك وكذا والشانجمون كليماتيك في العالم الكل دونك نقاور احنا في مؤتمر كيما هذايا يا خويا تحية التقدير اللي يكونوا بربي عطيوه البعد العالمي نتاعو مش بالحضور بركة بقدر ما يكونوا راهو فو ميدياتيزي هذا يدخل في نطاق ما يسمى بالدبلوماسية العلمية التونسية ويعطي ياخذ لومبلور نتاعو ان الصحافة التونسية زعما تكون موجودة هما يلزمهم يجريو نعرف اللي يكونوا عندكم سيرفيس ميديا وكذا وكذا نو هما يجيو يجريو ويقول لك يا سيد رئيس المؤتمر
0: المشكلة تعرف شنو دكتور مثل هذه الإنجازات والتظاهرات ما هوش معناها برودوي دسم منتوج دسم لبعض وسائل الإعلام على خاطر للأسف معناها قاعد تقريبا الإعلام العمومي هو اللي تستهويه شوية التظاهرات هذه على خاطر يعرف قيمة ومجهود وأهمية
3: حاجة كما هكا في دبلوماسي لا دبلوماسي سيانتيفيك راهو احنا قوتنا ما عندناش موارد اخرى كبيره عندنا الدماغ التونسي والتفكير التونسي والجامعه التونسيه وكما قلت انت معناتها ملا تقدم لهذه البلاد في جميع الميادين اللي تحبها انت بدون علم لانه اولا احنا عندنا على عاتقنا لا خير في معرفه لا تستثمر اجتماعيا وكذلك زاد النشاط والمجهود اللي موجود ما يتعوضش في ثمن زملائنا اللي يخرجوا لبرا والسعوديه والامارات ودولارات وهليمانات ولكن زاد انا عجبتني كلمه فريمون وكونوا تحترم وتقدر اللي قاعدوا لهنا راهو الغيره على هالوطن هذايا وعلى الجامعه التونسيه والمدرسه انا ما نقريش في الجامعات الخاصه مثلا جوني 20,000 علاش لانه الجامعه العموميه هي الركيزه هي العمود الفقري باش نطلعوا باش نعملوا وخاصه ورانا وزاره ولا تامن بالشيء هذايا ومن هنا ذكرت زملائنا سي لطفي بالقاسم سي كمال شراده اللي تعاملت معاهم شخصيا قداش يشجعوا جامعه المنصير وجامعه سوسه اقطاب وراهو المؤتمرات اللي تمت بصفه ونوعيه كبيره برشا والمؤتمر هذايا انا نصنفه مؤتمر حدث نتاع 2026
1: ان شاء الله ان شاء الله يكون
3: يعني حدث. ان شاء الله وبربي تعطيوه القيمه نتاعو لا ميدياتيزاسيون الفو ميدياتيزي على اعلى
0: التسويق الاعلامي
3: التسويق الاعلامي لانه راهو اختي بالشقه 200 مشارك موجودين ومداخلات علميه راهو في بعض حضرت انا في مؤتمرات البرة في سواء فرنسا مام حتى في المغرب والجزائر خويا يعطيه قيمة كبيرة
1: صحيح
3: يجيك كما هكا أنت محاضر من غادي نقع عندي 4-5 ميكروات قدام
1: صحيح
3: يعني برافو كونتينوي فريمون شي يعمل كيف ونسمن كان المشهود
0: دكتور محمد
1: والله أنا نشكرك على كل ما قلته ومن نجم نقول كان اللي يعني المؤتمر هذايا البعد نتاعه صحيح هو فما لا ديبلوماسي الانترناسيونال وسورتو استعمال العلم للتعريف بالوجهات كما وجهه تونس انا متاكد في جل بلدان العالم كي نقولوا تونس راهي معروفه اكثر بالعلم قبل ما تكون حاجه اخرى
0: هي نحكي على السياحه العلميه
1: السياحه طويلة. العلميه انا كنشوف انا توا في المؤتمر هذايا صحيح انه مش يجيونا قامات علميه من برشا بلدان انا نخص بالذكر مثال ان سارتان افا ديجا هذا السيد سي لو ديريكتور دو سنتر دو ريشيرش ابليموث ان انجلتير اللي ما يعني ما شفتوش برشا اما علاقتي بيه وخاطر خدمنا مع بعضنا قبل الا مش يجي ومش مش يجي وحده مش يجيب معاه زوجته وولده وخاطر مش يكون
0: فما استغل الفرصه
1: باش يقعد في تونس
3: وانا متاكد اللي في البرنامج نتاعكم راهو فما بارتي الوزير pour les congressistes des non علاش لا لازم
1: مش نقولوا انا
3: لا لازم يكون موجود
1: بارتي برينونس الحق بتاع ربي الشكر موصول لليوم السياحي على خاطر احنا اون بروغرامي زياره للجنوب التونسي باش تكون السيركوي من الجم الجابس الى توزر، والفرصه متاحه باش تشوفوا غابات النخيل نتاع تونس في اجمل حله لهم، وباش كل من يجينا من برا ينجم ياكل الدقله في عرجونها كما نقولوا احنا. وهذا ماشي يصير بعد سيتان باتريمون كولتوريل
3: ماتيريال كولتوريل
1: كون فو معناتها بارتاجي افيك نو زامي، وماشي يكون هذا اترافير ثلاثه ايام في الجنوب التونسي
2: بعد اي
1: بعد
3: بربي جيست نسوق ملاحظه الناس اللي باش تسحبكم في الرحلات هذه وفي الجنوب لي جيد ما يسمى شنو يتسمى الجيد بلا
0: مرشد
3: يعني نحطوهم كالعاده دو كاليتي avec un bon français avec un anglais parfait
1: voilà هو الحاجه اللي تنجم تكون معناتها ان غارد فو في الحكايه هذه انه المرشد السياحي مش يتعامل مع اساتذه جامعيين توانسه ولا يعني يزم
3: نو كوليج اللي في سيدي ظريف اللي يكونوا في اللي هما يكونوا دي انفيتي دونور بور اكومباني ليليت الملايه اللي جايين باش نعطيو معناتها
0: الصوره المتميزه اللي كان ما عادش عندنا برشا وقت خاطر الدكتور محمد دونك نرجع شويه للاختصاصات اللي باش تكون معناها ممثله في المؤتمر هذا. نتصور صحه الصحه الواحده مفهوم الطب نتصور باش يكون موجود بعدين نحكيو على البيئه باش يكون ناس خدمه على التغيرات المناخيه دونك اهم الاختصاصات باش يكون ممثله في المؤتمر.
1: هو سي احمد باش نبداو معناتها متناسقين مع رواحنا مش مؤتمر علمي بجوده عاليه مش يبدا من الخليه الى الانسان يعني كل ما يصير تغيرات على مستوى الخليه او نيفو سيلولير اللي هو الفا سو بروجيتي سور لا سونتي دو لوم. يعني انا اليوم كي نمشي باش يعني عندي مشكل نتاع صحه الطبيب اللي مش نستشيره مش يعمل تشخيص مالوغوزمون التشخيص هذاك لو مالي في يعني اذا كمشي لشخص لي اللي هو بالاخص الامراض الناتجه على كل ما هو احنا في العلم نسميه اكسبوزوم اكسبوزوم يعني كل ما هو ملوث بيئي والمجموعه نتاع الملوثات البيئيه اللي احنا كبشر نجم نكونوا يعني متعرضين لها.
0: صحيح
1: la finesse scientifique لهنا شنو هي اني انا je peux me projeter dans le futur à travers l'observation de la cellule يعني في دراسة الخلية نجم
0: عندي نظرة مستقبلية
1: ونجم يكون عندي اون مارج دافونس بارابور با مال دو باثولوجي تو امراض ما هي امراض صايرة على البشر اللي هي بعلاقة وطيدة بكل ما هو
0: ملوثات
1: بيئية. انا يعني يوم الاربعاء كان عندي درس خاطر ندرس في التوكسيكولوجيا التوكسيكولوجي موليكولار ويعني مع الطلبة كنت نحكي وهيك ندرسوا انه من الصباح كيف طور الصباح حتى لليل شنو ما الملوثات البيئية اللي نجموا نكونوا معرضين له
0: يا كونسوميناها يا عرضتنا
1: يا كانت في
3: اللاسيات مدانا
1: يا زادة وانا في الطريق ماشي باش ندرس. يعني انا اللي توا فما برشا فما يعني مكونات اللي في المنظومة البيئية متاعنا اللي من نغزروا لهاش مثال احنا نسميه لبودغ دفخان ولا لي بارتيكول دوزور دو بنو يعني في كل ما في كل مدينه فما الاف السيارات وفما الاف الاطارات المطاطيه واحنا في تونس مالوريزمون
3: والاف الفرينوات والمطبات
1: وهذا الكل ايل ديغاج دي نانو بارتيكول اللي نشموهم واللي بعد تالي نقولوا شبه الامراض الصدريه
0: وفي كل شيء
1: يعني ما بين الاشياء اللي مش تكون معناتها جست استاذ
3: قلت يكونوا معناتها مفهوم الصحه الواحده هو يعني بالاساس اشكال ابيستيمولوجي بحت
1: صحيح
3: فوالا ولهناك يدخل في الواحد كيفاش لانتر ديسيبلين بور كومبروندر ان فينومين يل فو لو كومبروندر دون سي ديتاي واللي كونسيرني لنا مثلا تدخل مساله الفكر المركب اللي ريتور او سورس دي غار مورا ولا لا كومبلكسيتي دو فينومين
1: صعبت عليهم
2: لا لا لا
0: احنا فاهمين المستمعين والله
3: لي فهمان ظاهره
0: لا راني حاسس بكم مستمعين برشا الله غالب
3: اسمعني مشيت مستمعين نحبوا هم دكتور
0: يعني لا لا لا خمسة فصل المستمعين نخاطب فيهم هو الدبل دي عنده زوج دكتورات وان بلوس يتخمر مع الدكتوراه اللي عنده هو وافكاره
3: ومتشعب وتجرب الانتر ديسيبلينارتي
0: يولي صعبة شوية
1: اللي ينعقب كان على الانتر ديسيبلينارتي. يعني انا من الحاجات اللي ندافع عليها واللي نقاوم فيها بشدة في المنظومة البحثية بصفة عامة هو الميكرو سبيساليزاسيون. ايش معناه؟ انا ضد كل ما هو كلوزونمون دو لا سيونس، هذا يخدم هذا. لا سيونس ايتان تو كومبلي، يلزمنا نعرف نتعاملوا مع بعضنا. انا كي نحكي على التغيرات المناخيه جي بيزوان دو ميدسان مي اوسي دو ليكونوميست، على خاطر فما لو كو دو بوليسيون، فما وحاش يعني زاد بالباحث في مخبره على الخليه. علاش هي الكل سي اون انتر ديسيبلينارتي كي دو تيتر ميز او سيرفيس.
0: باش نكملوا بزوز سؤالات خاطر الوقت وعندنا ضيف اخير ضيف اير باش نحاوروا من بعد. دونك بالنسبه لتونس خلينا ناخذوا فكره مثال، مش مادام احنا نحكيوا على الصحه الواحده بلادنا، شنو ابرز تحديات يمكن البيئيه الصحيه اللي تستوجب اليوم اعتماد المقاربه هذه، مقاربه الصحه الواحده حتى في كلمه دكتور؟
1: انا في كلمه نقول لك الصحه الواحده في تونس هي مقاربه اللي قاعده تاخذ في مكانها سواء في البحث العلمي ولا في التطبيق. يعني انا كنشوف فما ماجستيرات بحث في الصحه الواحده كي اون ديتي انستوري على فاكولتي دو ميديسين دو تونس. مي تحدي كبير يتمر به تونس هو الشح المائي. والشح المائي il nous impose des sources non conventionnelles de l'eau، يعني كل ما هو المياه المستعمله ومعالجه المياه المستعمله. اذا كان المعالجه تكون بطريقه سليمه ومتقدمه وإفكاس، راهو نحدو برشا من كل ما هو ملوثات بيئية في الأجرو إيكوسيستيم، ووقتها نقولوا اللي احنا قاعدين نحميه في المواطن بعد. إذا كان هذا احنا نمشو في تمشي متاع استعمال مياه المعالجة، وأنا حسب رأيي راهو هذا تحدي كبير تمر به تونس وكل البلدان اللي عندهم شح مائي. وإحنا تونس متقدمين برشا في حكاية معالجة المياه. المشكل كونه إذا المياه هذه ما تتمش معالجتها بطريقة سليمة راهي مش تمشي ونستعمل وإحنا فيها في الفلاحة في الفلاحة، راهو مش يكون عندنا مشكل كبير كسوسوا دانتيبيو ريزيستانس دو ترانسميسيون دو لا بوليسيون ايتترا. الصحة الواحدة هو أنت كمواطن ولا كفاعل في البلاد هذه شنو قاعد تقوم كم أجريسيون فير لا ناتور،
0: تأثيراتك على الطبيعة اللي بعد يمش أثر عليك
1: أوتوماتيكمو.
0: واضح يعطيك الصحة دكتور. ذكرنا تو بالموعد بالضبط وين وكيفاش والتوانسة نجمو يزيدوا شاركوا إلى ليل أصحاب الاختصاصات باش يكون
1: نخاف ديما من الكفاسيتي داك. أما لا أنا مثال استدعيت كل مهم طلبة يقرأوا عندي في الجامعات اللي ندرس فيها ويعني وهذه ناخذ على عاتقي. كل طالب تونسي يحب يحضر في المحاضرات هذه يسغالو بيانفينو، مرحب به من غير ما تكون فما دي فري دو دونجستريمون ولا حتى شيء. هذا كل وين هذا نقولوا للطلبه
0: حتى عن بعد بالانترنت،
1: حتى عن بعد مش يكون كل شيء. هذا مش يكون الافتتاح ان شاء الله نهار 28 اكتوبر في في في في نزل في سوسة، وبقدرة الإله مش تستمر حتى الثلاثة حتى الثلاثين أكتوبر، ومش يتخللها ورشة علمية كبيرة تخص مشروع بحث اللي أنا جسوي لسون كورديناتور اسمه البروجي كوستا اللي يهتم بكل ما هو منظومات البوسيدونيا في البحر الأبيض المتوسط وكل. وهذا معانا جامعات من مسينا، جامعات من باليرمو، جامعات باليرمو، جامعات مسينا وجامعات أخرى، ومش يكون يعني ورشة عمل بمداخلات زادة قيمة في كل ما هو ملوثات بيئية وتغيرات مناخية وتأثيرها على زربية دو بوسيدوني في البحر المتوسط. يعني على مارج احنا سميناه سايد ايفانت على مارج دو بوسيدوني، ويعني كل انسان ومرحب به للتغطية وإلا للمشاركة وإلا للحب الاطلاع على
0: المحاضرات
1: اللي مش يكون تقديمه في الأيام هذية. أنا جمع بورت غارون أني نرحب به.
0: أعطينا باج نجم نلقى فيها التفاصيل كل يمكن التفاصيل اللي كنا خيرنا باش ما نقدمهاش للجانب الشير.
1: أنا باش جوست باش نزيد نقول لك سيد أحمد، راهو فما لاباج أوفيسيال دو كونغري ولا دو كونفرنس وان هيلث موجودة اللي جيري اون إيطالي
0: وان هيلث
1: وان هيلث. مي عندنا زادة في جامعة سوسة عملنا اون باج كيف كيف وان هيلث 2026 اللي فيها كل تاع ليفينمون، وحتى هذه نخص بها يعني مش نختم بها يعني لي فري دو بارتيسيپاسيون. انا نعرف اني في تونس ما نجموش نكونوا في نفس المستوى باش نخلصوا نفس لي فري دو بارتيسيپاسيون. هذاك علاش يعني مش باش نقول مجانيه المشاركه للباحثين التوانسه، مي فما اسعار فريمون تفاضلية برشا وعملت لي برشا مشاكل مع البارتنير اترونجي اللي انا خديت على عاتقي.
3: ديك صحه نختم مادام فما اسعار تفاضليه للباحثين والطلاب. هل هناك ترجمه فوريه للمداخلات العلميه باللغه الانجليزيه او باللغه الاجنبيه؟
1: هي المداخلات الكل مشكون باللغه الانجليزيه والحق ما خممناش في الترجمة هذه.
0: في مستوى معين مع
1: في مستوى مع الدكاترة الباحثين هذوما.
0: دونك ريفز لونجلي نتاعك دكتور واحضر.
1: ومرحبا بكم الكل.
0: يعطيكم الصحة، فرحانين بك برشا دكتور محمد باني من الكفاءة التونسية، بروفيسور منسق عديد المشاريع العلمية كما قلنا، 176 مقال علمي، عشرات المحاضرات ومئات المحاضرات المؤتمرات اللي شارك فيهم، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق.
1: نختم بحاجة واحدة، خاطرك أنت ذكرت الرسائل الدكتوراه اللي صارت تحت إشرافي. أنا كنت سنة من أسعد الأساتذة الجامعيين. علاش؟ لأنه ثلاثة من الطلبة متاعي تم انتدابهم في الوظيفة العمومية كأساتذة مساعدين
0: ما شاء الله
1: في العلوم الجزئية البيولوجي موليكولار. يعني الحق هذايا
0: ثمرة مجهود وعمل.
1: نهنيهم برشا ونشكرهم على المجهود اللي عملوها، خطر سيتان تخفاي دو تخيل انجالي، ونهني عائلاتهم وإن شاء الله بالتوفيق لكل طالب تونسي.
0: زملائك الجدد
1: يولي لا زملائي ما شاء الله عليهم.
0: بارك الله عليهم ويعطيك الصحة سي محمد على التأثير. نشكرك وإن شاء الله بالتوفيق في المؤتمر الخامس للصحة الواحدة، وديما مرحبا بك في ذات المنسي.
1: مرحبا بك سيد أحمد، بارك الله فيك، شكرا، يعطيكم الصحة.
2: يعطيك الصحة.

0: تحية متجددة لكل متحقبين في الاستماع مشاغل جامعية. وصلنا تقريبا لختام برنامجنا في دقائق أخيرة باش نقدموا زادة شوية تفاصيل على النوادي الناشطة في الجامعات متاعنا. هو الحقيقة بدينا في الحديث على النوادي اللي تنشط في مختلف المؤسسات الجامعية من الأسبوع الفارط، وكيف كيف زادة حكينا شوية في أول برنامج على جمعية أتاست ونشاطها في المؤسسات الجامعية، 10 نوادي تقريبا في الجامعات، لكن فهم زاد نوادي قارة، نوادي قاعدة تجتهد من عام لعام خاصة في المجال العلمي في مجالات مختلفة حسب الاختصاصات الموجودة في الجامعات. وباش نمشي وظهر لي لتونس العاصمة للمنار مع آية غرسلة. آية مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك عسلامة، ومرحبا بكافة مستمعينا في فقرة جديدة من Student Vibes، الفقرة اللي نكتشف فيها عالم الحياة الجامعية ونسلط فيها الضوء على النوادي الطلابية والمبادرات والطاقات الشبابية اللي تساهم في تطوير تجربة الطالب وتحل قدامه آفاق جديدة. اليوم رحلتنا باش تكون مع كلوب جيني اندوستريال دو لينيت، باش نكتشفوا أكثر النادي، أهدافه، الأنشطة متاعه، والدور اللي يلعبه في تقريب الطلبة من عالم ليزونتربريز والحياة المهنية. وللحديث على التجربة هذه نستضيف معنا اليوم غيث بن عبد الحفيظ، ريسبونسابل ميديا اي كوميونيكاسيون في النادي، اللي باش يحكي لنا أكثر على مسيرة النادي، أبرز مبادراته، وبالخصوص على تظاهرة ICP 5.0 Industrial Career Path اللي تصير نهار السبت 17 أكتوبر 2026. نرحبوا بغيث معنا. مرحبا غيث.
0: صوتك مش واضح يا غيث، تليفون ماهوش في بلاصة في ريزو، ظهر نبدلوا شوية البلاصة، حاولوا نقوي صوتنا شويه، نتكلم ميم طون باش نسمعوك. غيث صوت بعيد شويه يا غيث، مازلنا ماناش في سيتوياسيون باهيه نتاع باش نسمعوك بالباهي، في وضعيه باهي. ترى غير المكان نتاعك كيما كلمناك من الاول، تنقلش من البلاصه. ترى تكلم. لا غيث ماذا بينا نعاودوا نعلقوا ونعاودوا نطلبوا سي منير. عاود طلبنا سي غيث باش نجم ونسمعوه بالباهي، وينجم يقدم لنا التظاهرة ويقدم لنا النادي اللي ينشط فيه، نادي من النوادي في تابعة جامعة المنار. أكيد باش ناخذوا عليه أكثر التفاصيل، وعندهم نشاط في بالي يوم 17 أكتوبر هكا ولا عندك عليه شوية تفاصيل أي ولا النشاط هذا؟
1: أكيد التظاهرة هذه جاية تحت شعار جيني اندستريال 360 دغري اكسبلوري لي ميتيي دوجوردي اي دو دمان. لنا باش نتعرفوا كيفاش الانتقال من الحياه الجامعيه للحياه المهنيه اللي تتطلب نعرفوا اكثر من الشهاده وحدها، لازم فما مهارات تطبيقيه وفهم لمتطلبات سوق الشغل والقدره على التكيف مع تطور المهن.
0: انت تعيش فيها التجربه هذه
1: نعيش فيها وبالكدي باش ناخذوا اكثر التفاصيل مع غيث باش نشوفوا هل التظاهره هذه تخص كاين لي انجينيور، تخص كاين اللي يقراو في ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس، والا اي طالب في سبيسياليتي اخرى ينجم يكون حاضر ومتواجد فيها. باش نحكيوا على المجالات اللي باش تفتحهم التظاهره هذه.
0: نرجعوا له غيث، ان شاء الله الكاليتي خير وصوت اوضح.
2: عسلامة.
0: مرحبا.
1: عسلامة. مرحبا. كنت نجم تعرفنا بروحك؟
2: انا غيث بن عبد الحفيظ، ايتوديو اون دوزيام اني جيني اندستريال اي ريسبونسابل ميديا اي كومونيكاسيون دو كلوب جيني اندستريال بالمدرسه الوطنيه للمهندسين بتونس.
1: مرحبا بيك غيث معنا. باش نبداو من الاول وخلي المستمعين نتاعنا يفهموا اكثر ويعرفوا شنو الكلوب جيني اندستريال دو لينيت، كيفاش تاسس، شنو الفكره اللي قام عليها من الاول، خاصه اللي نعرف عنده تاريخ يرجع ل 1989، فشنو اللي خلي النادي هذا يتواصل الاكثر من 37 سنه ويحافظ على حضوره وتاثيره في الحياه الجامعيه.
2: صحيح النادي نتاعنا تأسس منذ 1989، يعني أكثر من 37 عام خبرة. الكلوب نتاعنا جينيرالمون و برانسيبالمون متوجه للهندسة الصناعية واللي هي شعبة معروفة عليها أن هي polyvalent، معناها متفرعة برجة. أما احنا نسمع تويكية كنقولوا هندسة صناعية، أول حاجة تجي في بالنا اللي هي الصناعة المصانع، واللي هو مش صحيح، على خاطر في الهندسة الصناعية في المدرسة الوطنية المهندسين في تونس عندها أربعة شعب، أربعة أوبسيونات اللي هما supply chain، الفينانس بانكير، الإيكونومي إي إنرجي، وفينالمو داتا ساين. معناها حاجة تنجم معناها تكون قولوا احنا ماهيش جيست صناعة وإلا مصانع.
1: معناها مش مختصين في الصناعة بحد ذاتها، هيك علاش تقرأوا برشا حاجات، والانجينيور لازم يكون عنده فيزيون دونسامبل على لي سيستيم و لي انتربريز، هكا ولا؟
2: صحيح. أما هذه الحاجة تخلي كل اتيديون، خاصة اتيديون جديد في الهندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المهندسين في تونس، يكون بزموة مش عارف روحوا، معناه مش عارف
1: وين ماشي
2: يروحوا في المستقبل. إذن بالمنطلقة ذي باش نحكي على الإيفنمون تاعنا الجاي اللي هو باش يكون نهار الستة ذي 17 أكتوبر بليني. الإيفنمون هذي باش يكون سو فورم دو تابل روند، معناها باش يكون عندنا دي زانفيتي دي زونسيان جيني اندستريال اللي باش يكون عندهم اكسبيريونس كبيره في الدومين، وكل واحد من الانفيتي وين وجه روحه. ما حكينا معناها كوسو سوا سبلاي تشين، فينانس بونكير، داتا ساينس، وين في التابل روند هذيا ليتيديون باش يتعرف اكثر معناها على الشعبه نتاعو، وباش يعرف كيفاش شنو هي التوجه الاقرب اللي هو اللي نجم يبني عليه المستقبل نتاعو.
1: وهذا اكيد يساعد الطلبه باش يفهموا الابواب والمسارات اللي تستنى فيهم بعد ما يكملوا قرايتهم، ويكونوا مطلعين ماهمش يقراوا برا وهما تلقاهم اصلا ماهمش فاهمين الاختصاص نتاعهم.
2: صحيح. وهذه حاجه تخلي معناها ليتوديون يعمل لي شوا استراتيجيك. هذه حاجه معناها مهمه برشا هي الهندسه الصناعيه، ما يعمل شوا استراتيجيك للمستقبل نتاعو، معناها يبني استراتيجيته على وين هو يحب يوصل بالضبط. مثلا اكزومبل، مثلا يبني استراتيجيته وين يحب يوصل بالضبط، يبني الحاجات اللي لو جاريها وحده وكل شيء.
1: حبينا نعرفوا باقي البرنامج، انت لنا حكيت لنا كان عتاب الغوند، هل فما حاجات اخرين سورتو اللي الكلوب يخدم على اربعة اكسوات على كاتخ اكس، كانت نجم تذكرهم لنا وتزيد قلنا شنو باقي البرنامج، هل فما دي فورماسيون دي وركشوب؟
2: صحيح، الكلوب نتاعنا يخدم على كاتخ اكس، l'axe de formation, projet, visite d'entreprise et événement. L'événement, l'ICP, psychone table ronde qui est marqué là, vous êtes à psychone fille workshop, psychone fille fille workshop, bad, ou mais d'abîner qu'un tabon à la page Facebook, Instagram, Club Génial de Série Init, ou psychone hapto les détails, les invités ou le workshop interne.
1: حبينا نعرف حاجة أخرى، هل التظاهرة هذه خاصة كان بجماعة ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس، وإلا ينجموا يجيوا طلب أخرين من جامعات أخرين، وهل نفس الاختصاص وإلا ينجموا يكونوا من دي سبيسياليتي أخرين ينجموا يحضروا وإلا لا؟
2: ينجموا ليزيتيزيون يحضروا كسوا من ليكول أخرين، من دي فاك أخرين، وحتى مزيدا من الستوديون اللي مزيدوا في المراحل التحضيرية للمهندسين، يعني في ليزيكول بريباراتوار، باش يعرفوا أكثر على شعبة الهندسة الصناعية، وعلاش دي معناها بعد الكونكور متاعهم يختاروها كشعبة يكملوا بها الكاريير متاعهم.
1: حبيت نعرف شنو الفرق اللي صار ما بين الاديسيون هذه والاديسيون اللي سبقتها. معناها اكيد فما تطورات، اكيد خذيتوا بعين الاعتبار لي فورماسيون اللي عملتوهم عام ناول، علاش اخترتوا التيماتيك هذا بالذات اصلا؟
2: كما نعرفوا معناها بين عام وعام الدنيا تتبدل، حتى معناها في معناها نقولوا احنا الانفيرونمون تاع كيما في اي شركه الانفيرونمون ياثر فيها، التطور ياثر فيها كيف كيف، حتى كلوب هو كيما هكاك بالضبط. دونك التطورات اللي تصير في كل عام، مثلا كيما الانتيجونس ارتيفيسيال اللي تتطور وكذا، نلقاو دي زانفيتي نتاعنا باش يحكيو على على التيماتيك ادابتي للحظه اللي احنا فيها، معناها يحكيو على الكارير نتاعهم والحاجات اللي تبدلت في الدومين، الدومين الهندسه الصناعيه تو معناها في الخدمه تو، المشاكل اللي موجوده وزاد الحاجات الباهيه معناها دي
1: باش هما يتبعوهم ويكونوا فاهمين. و من ناحية الكوميونيكاسيون، وإحنا نحكيو مع ريسبونسابل ميديا اي كوميونيكاسيون، لازمنا نسألوك كيفاش حضرتوا للتعريف بالإيفينمون هذايا اللي نذكروا باسمه ICP 5.0، وشنية الرسالة الأساسية اللي تحبوا توصلوها للطلبة باش تشجعوهم على المشاركة؟ شنو الفايدة أني كطالبة باش نجي باش نحضر في الإيفينمون؟ شنو الفايدة اللي باش ترجع لي أبار الحاجات اللي ذكرناهم لي فورماسيون تابل غوند؟
2: باه سؤال الاول، شنو حضرنا للكوميونيكاسيون للتعريف التعريف بالايفينمون؟ باه ديجا احنا فينا نعرفوا بالايفينمون عن طريق لي ريزو سوسيو، معناها ما معناها قاعدين هبطوا في لي بوست، عندنا هبطوا دي ريل، عندنا تيزر ان شاء الله نورمالمون باش يهبط بعد شويه، دونك الناس كل ماذا بيا كان تدخل تعملنا فولو على الباج انستغرام وفيسبوك كلوب جينيال سيال اي. وزاد بالنسبه للانسكريبسيون، الفورمولير تاع الانسكريبسيون ديجا موجود، يعني فما بوبليكاسيون ايفينمون على الفيسبوك ICP Industrial Career Path، الفورمولير موجود مازال محلول، معناها الناس كل تاش متعمر وجي تحضر معنا. السؤال الثاني هو شنو باش يستفيد الطالب اللي باش يحضر معنا للICP؟ احنا حكينا عليه على التابل روند وكل، في التابل روند باش يكون فما فقره نتاع دي كيستيون، معناها اللي باش يحضروا تو معناها نحب كل سؤال يعمروا تو اللي مازالوا ما عمروش يحضروا الاسئله نتاعهم، الحاجات اللي ماهيش واضحه، مش واضحه عندهم في الشعب نتاعهم، ينجم يكون حتى مش ايتيديون جي، ينجم يكون حتى ايتيديون دوزيام اني، ميم حتى تروازيام اني، راهو باش يتعرف باش يكون حاضر قدام دي زانفيتي دي بي دي جي، وحتى زاد دي زانفيتي معناها عباد
1: الناس عندهم خبرة في الدومين كيما نقولوا اللي باش يفيدوهم وباش ينصحوهم.
2: صحيح، خاطر زيادة بالأسئلة معناها تنجم تسألوا سؤال ديريكت يجاوبك عليه جواب ديريكت، معناها جواب بيرسوناليزي لك أنت، يقعد لك في الميموار نتاعك، ومعناها وإحنا نعرفوا معناها إنه إجابة من عند أن كاليبر كبير، معناها إنسان خبرة وكل، راهي ماهيش حاجة معناها بالسهل، معناها باش تلقاها
1: أكيد باش تتحصل عليها. في كلمة أخيرة غايث، كلمة الختام، نصيحتك للطلبة التوانسة اللي توا يسمعوا فينا حتى وكان هما مازالوا في بداية المسار الجامعي، ومن المهم ليهم إنهم يكتشفوا من توا عالم المهن والمؤسسات، كسوا في حاجة تابعة للإيفينمون نتاعكم وإلا ديزيفينمون أخرين؟
2: والله ننصح الناس كل معناها انه معناها تحضر في انواع الايفينمون هذه، خاطر باش تختار جوا المستقبل نتاعك، ماهيش حاجه ماهيش لعبه، معناها لازم تعرف باش تختار، معناها بالرسمي وسعوا بالكم في الحاجات هذه، وراهي معناها راهي
3: ربح نتاع وقت مش العكس.
0: يعطيك الصحة يا غيث. ان شاء الله موافقين في النادي نتاعكم. طلبة زادة اللي ناشطين برشا في النوادي نقول لهم واصلوا النشاط نتاعكم وحاولوا يكسبوا مهارات وين ما تكونوا في أي مؤسسة. كلمة مريم سامحني تعسفت عليك.
4: لا أنا باش نحب نقدم تحية في آخر البرنامج. نتمنى الإنسان عزيز علينا برشا.
0: بارك الله فيك.
4: كل عام هو حي بخير.
0: عايش كربي خليك.
4: ما نجموش نخليو الفرصة هذه تتعدى. إن شاء الله كل عام حي بخير سيد
0: الخير.
4: أحمد.
0: عايشك.
4: إن شاء الله ربي يحيك بربالو.
0: ربي يخليك. الوحيدة في الإذاعة.
5: أستاذ أحمد كل عام وأنت بخير. عيد ميلاد سعيد.
0: خليني واحد في الإذاعة.
5: وكليكا.
0: ثاني واحد قالها لي
4: ثالث
0: واحدة يعطيكم
4: الصحة كل عام وانت حي بخير
0: يعطيكم الصحة وربي يفضلكم وإن شاء الله ديما حيين بخير ناس كل شكرا لكم
5: ولطفي
0: المكي مشكور منير بوعطيب بعد شوية شكرا السكلي قبلها الأخبار مع كريمة كالعادة في أخبار العشاء إلى اللقاء
6: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
7: إذاعة المنستير
8: 104.7
9: إذاعة المنستير
10: إذاعة المنستير مؤنسة
11: إفادة
10: وخدمات
11: وديما
10: معكم مهما كانت مشاغلكم عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم
11: كل ما يهمكم
10: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات إذاعة المنستير كونوا معنا
12: قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من إذاعة جيتونا وجا كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب أيا يا سيدات ويا سادة شيب وشباب أنوار وزينة وليلة مليحة وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المقرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف موزيكا ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة زهات
13: العشرة ودقيقة واحدة في إذاعة المنستير أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء واليوم العالمي للمرأة الريفية تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في قائمة الدول الأقل فقرنا ولاية المنستير تحدد عددا من المقاطع التقليدية المهجورة لوضع فواضل البناء والهدم بالجهة أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية أحيت تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء وبهذه المناسبة أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم صحبة وزير الدفاع الوطنية

0: التالية.
1: تقريبا على الساعة 4:15 علمني على طريق الهاتف الباهي لدغم وأن آخر جندي من جنود الاحتلال الفرنسي غادر تراب التونسي.
2: كان ذلك يوم الثلاثاء 15 من أكتوبر 1963. الجلاء جاء بعد مسيرة نضال منذ الوهلة الأولى من الاحتلال الفرنسي، وتبدأ التفاصيل مع العدوان الفرنسي على ساقيت سيدي يوسف في 8 فيفري 1958. حينها بادر الرئيس الحبيب بورقيبة بطرح موضوع الجلاء بكل جدية.
3: جلاء الجيوش الفرنسوية والعساكر الفرنسوية أصبح شيء لا بد منه.
2: الحكومة التونسية تركت المجال للدبلوماسية ودفعتها للتحرك في كل المحافل من أجل التوصل إلى حل سلمي لقضية بن زرت، إلا أن قرار باريس توسيعة مدرج مطار القاعدة العسكرية سيدي أحمد ببن زرت كان القطرة التي أفاضت الكأس ليعلن الحبيب بورقيبة قرار المعركة يوم 14 من جويلية.
3: يلزمكم تكونوا مستعدين، يلزمكم تصمدوا، لأن عنا الخطة متاعنا. كان جات للصواب تم الجلاء وخرجت الجيوش، كان تتنطع ربما يتم الجلاء في أقرب.
2: يتدخل مجلس الأمن الدولي في 22 من نفس الشهر ليعلن وقف إطلاق النار في بن زرت، وتتوصل تونس وباريس في 18 سبتمبر 1961 إلى اتفاق سحب القوات الفرنسية الذي تم يوم 15 أكتوبر 1963.
0: وكما أحيت تونس اليوم العالمي للمرأة الريفية الموافقة ليوم 15 أكتوبر من كل سنة، وبالمناسبة انتظم اليوم لقاء وطني بالعاصمة حول المرأة في الوسط الريفي في صميم السياسات العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس ضمن حملة إعلامية تتواصل لغاية يوم 27 أكتوبر الجارية. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار حول واقع المرأة في الوسط الريفية ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، وبحث سبل إدماج احتياجاتها وتطلعاتها في السياسات والميزانيات العمومية. بهية العميري رئيس مصلحة برنامج الأمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وجاد مبكر ممثل منظمة العمل الدولية تحدث للأخبار.
4: برنامج التمكين الاقتصادي يستهدف الأسر، مي الأولوية للنساء في الوسط الريفي والوسط الحضري هو عبارة عن تقديم دعم مادي. طبيعة الهدف الأساسي هو كسوة للمرأة في الوسط الريفي أو في الوسط الحضري أو أفراد المرأة ذيك، هو إخراجهم من دائرة الفقر، إخراجهم من المساعدة الاجتماعية اللي تعتبر محدودة إلى مشروع يضمن دخل أوفر للأسرة وتشجيع على الانخراط بالضمان الاجتماعي.
5: المرأة في الوسط الريفي في بلادنا فاعل اقتصادي، ولكن فاعل اقتصادي مازال ما وصلناش به إلى مرحلة تمكين ذاته. تمكين اقتصادي للمرأة في السياسات العمومية رانا نستحقوا نضيفوا له عنصر اجتماعي. راهي المرأة ما عندهاش كان دور اقتصادي، عندها دور اجتماعي كبير وخاصة في الوسط الريفي، هي اللي تهز الأسرة متاعها إلى غير ذلك. بالنسبة لوضعيتها في السياسات العمومية، السياسات العمومية القطاعية في بلدنا الكل فيها عنصر يشمل أو يساعد في المرأة في الوسط الريفي، ولكن عملية الربط متاعهم بين بعضهم راهو تعطينا أكثر نجاعة وأكثر فاعلية وأكثر ربح للوقت في تحقيق الهدف اللي نحب نوصله في بلدنا احنا، هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الوسط الريفي.
0: حلت تونس في المرتبة الثانية أفريقيا خلف جمهورية سيشل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاصة بالعشر دول الإفريقية الأقل فقرا بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد، وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 26 و2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، وبفارق لم يتجاوز 0.1% عن سيشل التي تقدر نسبة السكان في الفقر متعدد الأبعاد بها 0.9%، تصدرت تونس دول شمال إفريقيا، حيث احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بنسبة 1.4%، تليها مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم تليها ليبيا في المرتبة الخامسة بنسبة 2%.

0: دعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة من دورها من وكالة الأسفار لإبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركة الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 26 و2000. عضو الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد زياد فلفولة.
1: في مكة المكرمة مدينة المنورة كيف الخطوط الناقلة الجوية ما تفي تفاصيل الرحلة الكل، وكذلك وكيل أسفار زاد يضمن حقه أنه كل ما يكون موجود في البرنامج اللي سوقه يتحط في العقد، وهذا علاش نتوجه للمؤتمر التونسي باش يفرض العقد، لأن العقد في الأخر هي الوثيقة القانونية اللي تحميه، حتى الله لا قدر يكون تعرض لعملية تحيل وإلا يكون مش نفس البرنامج اللي شراه. الهدف ديما نرتقيه بالخدمات، أهم الحاجات أنه نقضيه على دخلاء وسماسرة، وهي فرصة باش نعاود نجدد أنه الناس لازم تتوجه لوكالات أسفار مصنفة عندها مصداقية، وما نرميوش رواحنا وين يجي، ونجم نرجع حتى نسخ مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار.
0: أسفرت جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية المنستيرة لدراسة المقترحات الفنية المتعلقة بتحديد المقاطع التقليدية المهجورة الملائمة لوضع فواضل البناء والهدم بالجهة، وتقييم مدى صلاحياتها للاستغلال عن الاتفاق على اختيار عدد من المقاطع للاستغلال بولاية المنستير، بما يتيح توفير فضاءات منظمة للتصرف في هذه المخلفات والحد من إلقائها عشوائيا على جوانب الطرقات وبالأراضي البيضاء، ويعزز حماية المحيط ويحسن إطار وظروف العيش الجهة. فاتن الماجري المكلفة بالعمل البلدي بولاية المنستيرة.
2: الخطة تتمثل في وضع قائمة للمقاطع المهجورة على ملك الدولة، والهدف منها أولا القضاء على الإلقاء العشوائي في الطبيعة، الأتربة، فواضل البناء، فواضل الهدم. والهدف الثاني هو استصلاح المقاطع المهجورة هذه، هي عبارة على حفر عميقة تمثل خطر على خاصة المارة اللي يسكن بحذا المقاطع هذيك. إذن الخطة الجديدة باش يتم بها استصلاح الحفر هذه وردمها وتجميع الأتربة وفواضل البناء، ثم نعديو عليها الجرادير باش نستويوها وتولي بلايص ما تمثلش خطر. الخطة الثانية هي باش يتم التنسيق أيضا مع أصحاب المقاطع الخواص لإبرام اتفاقيات بينهم وبين بلديات مرجع النظر. نص الاتفاقية هذه على قبول شاحنات الرمل وبقايا الهدم والبناء في المقاطع الخاصة. لسيد الولي المنستير يدعو كافة متساكني ولاية المنستير للانخراط في خطة العمل هذه، وذلك بالامتناع على إلقاء هذا النوع من الفضلات في الطبيعة، بل سمزوز طرق إما الاتصال بالبلدية وخلاص معلوم، والمعلوم بشكل رمزي، وتتولى البلدية نقل بقايا البناء والهدم إلى المقطع المعني، أو يتولى المواطن هو بوسائله الخاصة نقله إلى المقطع الأقرب له. مبدئيا حددنا 4 مقاطع، ولكن مع الخواص باش يولي العدد اكثر. الهدف نتاعنا احنا نقربوا المقاطع من المواطن، باش يتم تعليق القائمه على الصفحات الرسميه للمختلف البلديات والولايات. زاده
0: بهذا ناتي الى ختام هذه البانوراما الاخباريه التي كان في ابرز عناوينها. تونس تحتل المرتبه الثانيه افريقيا في قائمه الدول الاقل فقرنا. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. حصتنا الأسبوعية دائما في سهرة الخميس نقضيها مع السادة المستمعين، مع قصة من الواقع ومداخلات وآراء السادة المستمعين حول المواقف اللي تحتويها القصة. تحياتنا للجميع، شكرا لكم دائما على التفاعل والمشاركة والكلمات الجميلة في حق البرنامج. مرحبا بكم الكل. الحقيقة أنا مسرور ياسر بمتابعة سادة المستمعين ووفائهم لهذه الحصة. قبل ما ننطلق، تعرفوا اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، الحصة رقم 67 من برنامج من مسرح الحياة، ولو أنه حصتنا الليلة تتوافق وتصادف الذكرى 63 لبطبيعة الجلاء وعيد الجلاء وذكرى الجلاء. صحيح تقريبا مختلف المساحات اليوم تحدثت على هذا الحدث في مختلف الإذاعات وكذلك الأخبار والنشرات الإخبارية، لكن كلمة بركة. احنا نعرف عيد الجلاء بطبيعة أنه تقريبا في هذا اليوم بالذات يعني تم جلاء يعني الجيش الفرنسي والقوات الفرنسية على بلادنا، وكان ذلك من مدينة بنزرت. ففقدت احنا للي صغار شوية في السن واللي ما يعرفوش الحادثة هذية والذكرى هذية، نقولوا لهم رأي بلادكم عزيزة وتعرف مناز ضحات بالغالي والنفيس من أجل احنا باش ننعم بحياة يعني خلينا نقول سعيدة والإطمئنان وأمن وما إلى ذلك. على الأقل نحافظوا على بلادنا، رأي بلادنا غالية وعزيزة. صحيح ما نحطوش راهو ديما احنا عندنا مشكلة أنه ديما اللي في السلطة ننظروا له كأنه هو يمثل البلاد، يعني لا، اللي في السلطة ماله إلا باش ياخذ وقته ويجي غيره، حتى إذا كانت تخالفوا في آراءه ولا في أفكاره ولا في برامجه، يعني تنجم تناقش في إطار الاحترام، لكن راهو الرئيس واللي في الحكومات تتداول وتمشي على رواحها ويقعد هذا الوطن العزيز. كعلاش يلزمنا نحافظوا على بلادنا، نحافظوا على خيرات بلادنا، على مكاسبنا وعلى كذلك أنفسنا. يعني بطبيعة مننا كل توانسة وبلادنا صغيرة مقارنة ببلدان العالم الأخرى، كعلاش يلزمنا نحافظوا عليها ونحبوا بعضنا. مهم جدا الأمر هذايا، ويكفينا من التناحر وهل هنقول النزعة العدوانية فيما بين رأي بلادكم بها، يستحفظوا عليها ويستحفظوا على تونس العزيزة اللي فيها خيرات عديدة وعديدة جدا. هذا فقط النجم نقوله يعني في هذه الذكرى، ذكرى الجلاء، وإن شاء الله بلادنا تكون دائما بخير. قلت حصتنا هذه رقم 67 منذ انطلاق هذا الموعد الإذاعي مع برنامج من مسرح الحياة، وقصصنا تختلف المواضيع متاعها، لكن تبقى دائما احنا الغاية الأساسية أنه النقاش وأراء السادة المستمعين. مهم جدا باش تعطيونا أراءكم، تنجم تكون مختلفة، يعني مش بضرورة تكون نفس الأراء والمواقف، وهك علاش احنا نحاول نستأسوا بإخوتنا السادة المستمعين. قصتنا الليلة قصة من نوع آخر، يعني إن شاء الله القصة بتاعنا نلقى والتجاوب من خلالها مع السادة المستمعين. قصتنا هذه تقول: كان الشيخ صالح رجل كبير يعني يطفي شمعة عمره 80، يعني عمره 80، وصل 80 عام. توفيت زوجته وتزوج أبنائه الأربعة، 3 ذكور وابنة وحيدة تدعى مريم، اللي حاجتنا بها بطلة القصة مريم، يعني 3 أولاد وبنية سي صالح. كان الشيخ صالح صاحب ثروة لبس عليه ويملك أرض واسعة، ولكنه اتخذ قرار قاسيا غير مجرى حياة أسرته، فقد آثر أبنائه الذكور وكتب معظم أملاكه باسمهم، حارما ابنته الوحيدة مريم من حقها الشرعي والكامل في الميراث. وبدأت هكاك القصة. مريم كما قلنا متزوجة. كان هذا القرار كالقشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لزوجها سليم. لم يكن سليم يرى في مريم مجرد زوجة، بل كان ينظر إلى ميراثها بحسابات أرقامه وأطمعه، وهو حقه لما على حقه في الميراث، ولكن زوجها
بطبيعة كي شاف أنه زوجها والدها عفوا صالح ما عطاهاش نفس ما أنصفش معها في قسمة الميراث وبجل أخواتها الأولاد. فكما قلت حين وجد أن صهر الشيخ صالح قد جرد مريم من حقها استشاط غضبا واعتبر ذلك إهانة وتعديا على ما يراه حقا له. وفي لحظة انفعال أعلن سليم الحرب والقطيع وأقسم ألا يطأ بيت صهره مجددا وفرض على بيته جدارا من الصمت والجفاء. قال ما عادش ماشي النسيبي كما يقولوا احنا صالح ما عادش يعني حرم زوجتي اللي هي بنته من الميراث وبجل خواتها الأولاد ما عادش ماشيله وما عادش نقابله. ولأنه توزوجة مريم قعدت يعني في صراع نقوله، لكن مريم كانت معجونة بتينة أخرى معناتها من الوفاء، فأن تقسم الأموال شيء وأن تجف عاطفة الابنة تجاه أبيها المسن شيء آخر تماما. لم يمنحها موقف أبيها المشحف يعني برغم أنه كما يقول ما عطاهاش حقها، ولا غضب زوجها الجشع زوجة يعني الطماع من أن تظل تفكر في ذلك الشيخ الذي وهبها الحياة. وهكذا بدأت مريم رحلتها مع الخفاء. ففي كل صباح يخرج فيه سليم إلى عمله زوج متاحة، كانت تتسلل بخطى خائفة نحو منزل أبيها تقبل يديه المرتعشتين وتطمئن على صحته، ثم تعود أدراجها قبل أن يرتد إليها طرف زوجها. طبيعة كانت رغم ذلك حرمها من الميراث، ولأنه زوجها حلف باش ما عادش يمشي يشوف نسيبه، إلا أنها رغم ذلك كانت تطل على ولدها خفية من رجلها. واستمر السر مكتوما بين جدران البيت القديم حتى كان ذلك اليوم الذي سقطت فيه الأوراق، إذ عاد سليم إلى البيت من غير موعده ليجد مريم عائدة بذات الخطى المترددة وعلى وجهها علامات الخوف. ولم يستغرق الأمر طويلا حتى انكشف كل شيء، وأدرك سليم أن أوامره بالقطيعة قد كسرت تحت أقدام البر. يعني عرف اللي زوجته ما مشتش في كلامه. انفجر سليم غضبا وتجلت قسوته في مواجهة مريم ووضع أمام خيار قاطع. قال لها إما أن تنسى أن لك أبا اسمه صالح ولا تري وجهه ما حييتي، أو إما أن تخرجي من هذا البيت بطلاق لا رجعت فيه. خيرها يعني بين أمرين، قال يا بوك تنساه يا تفضل اطلاق بيناتنا. في تلك اللحظة لم تتردد مريم لحظة واحدة ونظرت في عينيه بثقة وقالت المال يذهب ويجي يا سليم. قالت له المال يمشي ويجي، لكن الأب لا يعوض والبر لا يباع، وإذا كان ثمن بقائي معك هو عقوق أبي فطلقني الآن. وقع الطلاق فعلا، وخرجت مريم من بيت زوجها مرفوعة الهامة وعادت إلى دار أبيها. مشكلة دي بالحق موجودة في القصة واقعية وموجودة في واقعنا. حين علم الشيخ صالح بما جرى تملكه ندم شديد وشعور بذنب ثقيل، إذ أدرك أن تحيزه للذكور وحرمانه لابنته البارة كان السبب المباشر في خراب بيتها. وليرضي ضميره ويرد لها اعتبارها ولرغبته في أن تعود إلى بيتها وزوجها لئلا تتدمر حياتها قام الشيخ صالح بجمع أبنائه وكتب منزل العائلة الكبيرة باسم مريم رسميا كتعويض لها وإعادة لحقها. حبي يدارك عرف روح عمل ذنب وقول لك بنتي توش طلق من جرة الحكاية ذي. فاجتمع بولاده والبيت الكبير يعني كتبوا باسمها أمام أبناء الآخرين. طلب الشيخ صالح من ابنته أن تسامحه وتفتح صفحة جديدة وتعود لزوجها سليم بعد هذا التعديل، لكن مريم رفضت العودة بشكل قاطع، فقد كشفت لها المحنة معدن سليم الطماع واتباعه القاسية التي لا تطاق، وأيقنت أن من يساوي المرأة على أبيها ويقايس المشاعر بالأموال لا يؤمن أو لا يؤمن جانبه ولا يصلح لأن يكون شريك حياة. فضلت مريم البقاء في منزل العائلة إلى جانب أبي الشيخ صالح رغم إصراره على العودة لزوجها. هذه قصتنا الليلة، واضحة يعني السيد يعني كي ما ورثتش زوجته ورث يعني أشقائها الذكور، تغشش
وقرر يقاطع الوالد متاعها، والد زوجته يعني صهره، إلا أن زوجته قاعدة تمشي خفية وبسرقة من زوجها. ثم كي كشف أمرها قال ياما بابا ياما بوك ياما يعني ياما الطلاق. فخيرت هي باش ترجع لبوها، وبطبيعة بوها رجل كبير وحده، مشاعر الأبوة تحركت فيها. رجعت لبوها، بوها كي حس بالأمر هذا يعرف روحه يعني غلط، فندم وحب يصلح، كتب لها الدار الكبيرة دارهم هذيك باسمها اللي هو يعيش فيها، إلا أنه وقال لها أرجع لزوجك هو على الأقل يعني تحسنت الأمور ورجعت لك يعني خلينا نقول اعتبارك، إلا أنها ما حبتش ترجع لزوجها رغم أنه بوها بصر وأصر أنه ترجع لحياتها مع زوجها. هذه قصتنا، تنجموا يعني ما نعرفش تشوفوها من كل الجوانب، موقف الأب، موقف الزوجة والزوج وما إلى ذلك، ونحط رواحنا مكان خلينا نقول أبطال القصة. وتنجموا دائما تتواصلوا معنا على الرقم 73 460 800. تحية لزميلنا لطفي المكي في الجانب التقني، وكذلك منير بعطي في التنسيق. هذا النغم الأول في الحصة، ونستقبل بعدها دفعة أولى من المكالمات الهاتفية على بركة الله.

الهدي وضميري يشدني لهوى ما له ضمير وإلى أين لا تسل فأنا

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

0: نواصل برنامج مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير، وكما سمعتم وضوحين القصة الخاصة بحصة الليلة، الحصة رقم 67، قصة الزوجة اللي طلقت من زوجها بعد ما خيرها زوجها بينه وبين ميراثها من أبيها، فخيرت البقاء مع والدها. وكما قلت منذ حين لأنه والدها من الأول ممكن كان منحاز لإخوتها الذكور، ثم تراجع فيما بعد ذلك وعرف الغلطة متاعه، لكنها أصرت أنها تقعد بعيدة على زوجها وتفارق زوجها وتطلق منها. من عارش الموقف هذا، كل واحد شي يراه كيفاش يراه، كل واحد الزاوية اللي يشوف منها. على كل حال باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين وننطلق على بركة الله بعد حين بالمكالمة الهاتفية الأولى. مستعجل يا لطفي اليوم باش نستقبل كل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية في حصة الليلة بإذن الله. ودائما نستأنس بأرائكم سادة المستمعين، مهم جدا لأنه لربما الإنسان ساعات يتحط في مواقف مشابهة للمواقف اللي نقدمها لكم في القصص الواقعية هذه، فالإنسان على الأقل يلقى يعرف باش ياخذ القرار السليم ويعرف كيش يتصرف في بعض الأحيان. على كل ننتظر المكالمة الأولى مع السادة المستمعين، ودائما نأكد ونعاود أن قصصنا يعني مواضيعها مختلفة. صحيح القصص كل واقعية ناخذوه من الواقع المعيش، لكن نحاول أنه تكون قصصنا مختلفة، المواضيع متاعها مش ديما قصص عاطفية، مش ديما يعني قصص تدخل فيها حكاية الميراث، فما حكاية ساعات ما عرفش أنا العنف، ناخذ ساعات قصص فيها ما نعرفش المخدرات للأسف والآفة هذه اللي قاعد تنخر في مجتمعنا وفي شبابنا. على كل حال احنا دائما نحاول أنه باش تكون كما قلت قصصنا مواضيعها مختلفة، وننطلق مع المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا
1: بيك عايشك
0: مدام نادرة قحبيش، مرحبا بيك.
1: هي
0: أي من صوتك عرفتك، مرحبا.
1: شوف احنا مولي معنا عيد الجلاء اخر عسكري فرنسا،
0: أي
1: سلام جاي بدا عنا زوزعيات عيد الجلال ذاك وعيد جلال الفساد والفقر
0: إن شاء الله يا ربي. والله إن شاء الله هذا ما نرجوه، هذا ما نتمناوه، إن شاء الله بلادنا تكون أحسن ونتمناه. إحنا خاصة فما يعني اللي عاشوا فترات معينة واللي من جيل معين يحسوا أكثر على البلاد. تصور سيدة نادرة
1: يحسوا أكثر، إن شاء الله زاد المسؤولين كيف يهزوا عيني من فوق يعملوا اعتبار لك العالم مليئ حتى لونه كفنه.
0: صحيح، هذا مهم جدا، وإحنا نداء نوجهه لكل
1: مش أغلى من القهوة متاع المدير المؤسسة.
0: لا بطبيعة بطبيعة بطبيعة كلامك صحيح، ويلزم كل من يتحمل مسؤولية كما قلت يعني يقوم به على أحسن وجه، ما كانش يخلي الغيره كي ما نجمش.
1: شوف أنت توا حكيت لنا صار الحكاية
0: كيف أشرة،
1: خاطر في الأمور كما هكا خاطر تقبض بعض
0: يعني
1: يعني الأولاد اللي أخواتها
0: أي أولادها ولاده، هي بين قوسين ما عندهاش اولاد يعني باش نبدا واضحين. حتى سالني منير قال لي منذ حين عندها صغار، قلت له لا
1: لا ما عندهاش اخواتها الاولاد.
0: اخواتها الاولاد اي
1: كيفاش ساكتين
0: ساكتين
1: لك في في في الحكايات نسمعوا بهم. اذا كان مش هما يرجعوا نساهم يبداو يهمزوا فيهم.
0: لا هو في البدايه سيده نادره هو راهو اخذاه ولا اخواتها اخواتها اخذاه وما لذ وطاب كما قال
1: سمعوا بعطاه
0: اي الدار، لانه هما ممكن يعني في البدايه الارزاق الكل، وكان سيد لباس عليه يعني ثري اخذاه حاجات اخرى وخذا اموال وما الى ذلك، في الاخير هو ندم على الاقل يقول لك نكتب لها الدويره اللي هي
1: اي لا حتى الدويره ماذا بيهم
0: باقي ماذا بيهم باقي في جرتها زادا
1: اي ما لا شبيك حتى على ملي يعني تحويل مش هما حتى نساهم
0: اي خلنا نرجع تو الموقف
1: هو الاب تو عمره 80 سنه ولبس عليه
0: ايوه
1: وملاكيد راهو عيط له يا حاج
0: يا حاج اي
1: سي سي عيط له حاجه ما نيران وظالم
0: ظالم غلطة
1: ظالم ظالم
0: وظلم بنته من الاولى
1: ايوه حرام حرام حرام
0: لا هذا من مما لا شك فيه في الدين الاسلامي المحرم اي يلزم الذكر مثل حظ الانثيين، يلزم تاخو حظها الانثى، مش معناها هي خاطر، بل بالعكس هو في الاخير ممكن لقاها هي وما لقاش خواتها يعني.
1: اي هيك علاش باش نقول لك نشكون باش يلقاها بعض.
0: صحيح صحيح، ولقاها طلع لي
1: والزوج طماع.
0: هو بالرغم من انه تو سامحني سيده نادره خلينا نتناقشوا شويه، هو بالرغم من انه حقه تو الزوج يقول قايل هذاك حق زوجته
1: يقول لك حقه، نعرف ينجم يتحس شويه
0: اي،
1: وهي يعمل لها دغمخك هي.
0: اي صحيح،
1: أنا مش انتقم من الراجل عمره 80 سنه.
0: كلامك صحيح، هكا كلامك صحيح،
1: هي يمرجها ستو ما يلزمش. هو 80 سنه اكيد راهو بدا يطبطب وبدا مريض
0: صحيح. لا وانه خيرها بين بين بين بين بين هو وبين بوه،
1: يعمل لها شانتاج.
0: شانتاج بالضبط،
1: معناها شانتاج من النوع هذا اللي
0: مساومه.
1: اي معناها يوجع. شنو من شانتاج نتاع اعطيني ورقه ونعطيك ورقه، اعطيني تريك ونرجع لك روبه، هذا شانتاج نتاع شعور. شنو هذا؟
0: صحيح، كينو يشوف فيها يعني، خلينا نقول يشوف فيها كان ميراث وامور ماديه، ماشي يشوف فيها يعني علاقه موده وعلاقه.
1: الطفله الحقيقه عندها الحق، هي صبوره ومتيعه لبوها وما يهزهاش الامور الماديه، ما يهزهاش الفلوس، ما تهزهاش الفلوس. لا بروف اني ما قالت حتى شيء كيف تكتب لخواتها.
0: هي ما قالت شيء، شفت كيف سكتت هي، ورغم ذلك قاعده تطل على بوه تزوره من يعني بالرغم من ورجلها قال لا ما يلزمكش، ما عادش تطل عليه ونقطع والدك، وهي رغم ذلك مشات له.
1: هما هي شو قال هما الاولاد الثلاثه الاخرين يجيو في الدمار.
0: باهي في الاخير، في الاخير خلينا نمشيو لحاجه اخرى توا. السيده نادره هي موقفها اصرارها ان ما ترجعش، بالرغم انه
1: يعني والله لا نرجعها،
0: يستحيل
1: مستحيل، وكان يكسيني ذهب الديامونت من فوق اللوطة.
0: رغم أن أبوها قال لها يلزمك ترجع. قلت لي
1: أمونك يجي يركع البابا ويطلب السماح منه، يركع جبز ميمو
0: يعني
1: يركع له،
0: يطلب العفو يعني
1: يركع أي يركع عليها، ما مش يجي يوقف ويبوس ويدي وراسه.
0: واضح واضح يعني اللي البو هو الغلط، لكن بعتالي الفتاة لربما هي الدورة الحكيمة فيهم الكل.
1: بيصيغي
0: واضح تيك صحة سيدة نادرة، مشكورة جدا على رأيك ومرحبا بيك دائما معنا في كل مساحاتنا في ذات المنسير. نمر للمكالمة التي في... شكرا نلتك سعيدة. نمر للمكالمة التي فيها الموالية بعد سيدة نادرة قحبيش من سوسة. لو مساء الخير.
2: مرحبا والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: يعطيك الصحة ديما في المواضيع اللي تطرحها.
0: أختنا زينب كذلك من سوسة.
2: زينب من سوسة،
0: مرحبا بك يا زينب، تفضل. أي
2: بالله حبيت الحاجة الأولى أن هي عبرة.
0: عبرة
2: الأمر هذي اللي طرحته الكل عبرة، اللي منها عندهم الفلوس وعندهم ميراث وحبوا يقتلوا الذكور ويخليوا الإناث، راهم يخالفوا في الشرع،
0: صحيح،
2: يخالفوا في الدين، يخالفوا في ما أمر الله به.
0: صحيح،
2: هذه من أنت في 80 وكبير ومنها مش تقابل وجه ربي، أعرف ربي،
0: تعرف تعرف تعرف يا زينب، كنا نحكي وإحنا لما حالة في الاستوديو مع الزملاء مع منير ولطفي، تحدثنا الموضوع ذا، قلنا راهو مازال موجودين، راهو حتى في بعض المناطق الريفيه في بلادنا وفما في بعض مازالوا المراه ما ورثوهاش يعني الاخت للاسف، وهي تلقاي ساكته زاد ما تدافعش على حقها.
2: لا فما اللي يتنكروا لوالديهم، فما اللي يتنكروا لوالديهم، فما ما يقبلوش الامر هذايا.
0: نعرف نعرف.
2: قديش مره نسمع انا في الدكتور شتيوي ومنها يتنوفي وقلن راهو حرمونا من ميراث.
0: نعرف لا فما طبيعة وحق هذاك،
2: وهما متوجعين وحالك محليلة.
0: هاي
2: معناها يخلف التذمر، يخلف الجهود، يخلف بس حاجات.
0: باي انت توا خلنا نرجع لقصتنا، شكون الغلط الاول ساعة نبدأ؟ البو ذاك ما بلا شك فيه، لانه
2: الاب واخواتها الذكور.
0: اخواتها الذكور انه عليها
2: نعم،
0: علاش اخواتها الذكور؟
2: انا شو نقول لك علاش، على خاطر يستبلوا على رواحهم ومعناه ما نطحوش بوهم.
0: فهمتك يعني
2: معناه باش يعطيه الورث لاخته.
0: يعني قوا حاضر هما زاد عجبتهم الحكاية ما قالوش أيوة البوم عاطي له
2: عجبتهم يجيش هكا
0: هاي صحيح
2: أنا زاد هما ظالمي
0: باه ثم يقدموا شوية
2: بالنسبة للسهر هذايا والزوج الساعة أول حاجة زاد حاجة أخرى أني البنية طلعت برا أبوها
0: صحيح
2: برا برشا أبوها ويعطيها الصحة وبارك الله فيها
0: ما بدلتوش
2: بصراحة هي هو أمر مفروغ منه لما حال
0: هي هو واجب هو صحيح طاعة الوالدين
2: أي لكن رغم اللي أبوها ما
0: كتب لهاش الرزق
2: ميراثها وكذا وقالت ديما تحبوها
0: يعطيها الصحة
2: عليه ورغم معناها أنفر زوجها
0: أي
2: بالنسبة لزوجها ما عنده حتى حق الرجال قوامون على الرجال على النساء انت رجل البيت ما يهمكش شنو ميراثها شنو يعطيها ابوها شنو ما يعطيهاش حاجه ما تخصوش هذه حاجه الاولى توا ولات الزيجات والراجل كي يجي يخطب البنيه يغدر شنو ميراثها يقدر شنو اللي عند املاكها شنو شنو المشتور وتو هذايا موجود راه ولا موجود برشا برشا برشا
0: صحيح للاسف
2: المراه ربما البنيه تقبل اما الراجل ولا معناها نصب عينيه هو شنو اللي
0: شنو عنده يعني شنو هي يعني ينظر الامور الماديه
2: اي هذا راه موجود ولا موجود برشا ولا موجود برشا
0: للأسف.
2: وبالنسبة لي أنها ترجع رجلها ولا ما ترجعش هذه معناها هي اللي يلزمها تعرف إذا كانت معناها هي القرار عندها هي إذا كان تحب ترجع ولا ما تحبش ترجع
0: أنت مع أنها ترجع له ولا لا يا ساعة
2: لا هي قرارها خاطر ما نطلبوش متزوج من أنه يجي يركع
0: لا لا لا سمحني أنت كون جيت في مكانها يعني زينب
2: أي انا لا الحقيقه نقول
0: لا ما ترجعش يعني
2: خاطر على خاطر ما عرفش ما نعرفني انا فلوس عرفني انا ميراث عرفني انا
0: تكشف على حقيقته يعني
2: انك امراه وكعندي احساس
0: واضح.
2: وعندي مشاعر ما انا كان مخذاني كان على خاطر فلوس بابا وكهو
0: واضح رايك وصل زينب يعطيك صحه للمشاركه والمداخله معنا ومرحبا بك دائما معنا في ذات المنسير اختي زينب
2: بارك الله فيك
0: شكرا الى اللقاء مكالمة الهاتفية الثالثة بعد زينب من سوسة بشكون الثالثة والأخيرة بالنسبة للدفعة هذه من المكالمات الهاتفية في هذه القصة ومهم جدا كما قلت أنه صحيح فما اتفاق أنه الولد ظلم بنته في الوالد عفوا البو ظلم بنته في البداية ثم الزوج الطماع فما شكون يقول لك لا ما يدخلش مهموش هذا الرزق رزق زوجته وما يدخلش روحه في الموضوع فمش كون يقولك لا ما نعرفش أن الرأى أنه نجم يدخل وفي الأخير زاد اختلفوا السادة المستمعين حاول أنه ينجم ترجع لزوجها ولا لا وتو الزوز أراء بالنسبة لنادرة وزينب يقولوا الزوز ما نرجعش ولو أنه نادرة قالت في حالة وحيدة أنه يعني يطلب يعني المعذرة والعفو بشكل يعني معناها ممكن فيه إنسان يلزم يعني خنقول يقلل مش تقليل قيمة ما يعني يوصل حد معين لا ما نعرفش يعني فمش كون ينجم يقول كلام ما نتصرفش التصرف هذا على كل حال ناخذوا المكالمة في الثالثة ألو مساء الخير
3: ألو أهلا السلام عليكم
0: خويا وعليكم السلام مرحبا بيك
3: وبيك أكثر عايش خويا الغالي وين هاي
0: مرحبا أختي ليلى
3: أختك ليلى من الورداني
0: مرحبا بيك ليلى مرحبا
3: أكثر عايش خويا الغالي
0: تفضلي
3: حسب القصة والكل البورة هم اللول غلط
0: أيوة
3: أحرام في الدنيا وفي الآخر
0: صحيح
3: يقرد بنيته مكسب بناية لا في الشرع لا في الدين يلزمه قرأ حسابها من له
0: أيوة من غير سبب يعني يقول القائل من غير سبب واضح ولأنه حتى
3: رحنا موجود شبيه حرام شبيه ديما الأولاد كمان من البنات ليه رب أعطاهم حقهم ليش يحرم
0: هو أرى حتى إذا كان أسمعني، هو حتى إذا كان يعني أساءت الأدب معاه أبوها ولا الولد ولا بشكل عام، راهو حقه ذاك ما كان متحرموش من من من من من, من الميراث بتاعه. أيوة
3: ولا عملت حاجة، ممكن هو متغشش وهي مسكينة مش في وعي بقى. والله أعلم.
0: هذا تو تحب تقول أنه الوالد البو هو الغلط من الأول بعدها.
3: وبعد البناية ظهرت بنت أصلي.
0: أيوة
3: الخاطر راجلها غلط ما عندوش الحق يحاسبها في فلوسها ولا في رزقها. هذا يا شرع ربي.
0: ما لا سمحني بربي يا ليلى باش نكونوا أكثر عمليين ونكونوا يعني أنا خنقول واقعيين أكثر. أنت تو مثلا لو فرضنا وإن شاء الله ما يكونش هذا وإن شاء الله ما كانش أنه زوجك وتحرم الميراث متاعه، ما تكلموش باش ياخو حقه من والده مثلا؟ ما هو يجب نحطوا رواحنا مكان زاد الزوج في بعض الأحيان.
3: اسمعني يا خويا شكر، ما دام قايم بالواجب معاي، ما دام ما يسلم مهنيني، ما دام دار وما ناقص شيء ولا اولاده ما ناقص شيء.
0: أي.
3: هو عارف.
0: فهمتك باهي باهي، هكا هكا جاوبتي وفهمتك.
3: كنت هي البناية مشات بما يرضي الله، وهي رضيت الله ورضيت الوالدي. الراجل يتعاوض والصغار تتعاوض والبو والخو واللو
0: ما يتعاوضوش. صحيح. معناها هي انت موقفها تراه سليما، هذاك الموقف لازم تقوم به
3: سليم. وبنت اصل وانا في الاخر بها ظهر يعني راجع روحه
0: عرف الغلط
3: ومحرمش بنيته واعطاها على الاقل شويه من رزق
0: وندم بها في الاخير رجع لها.
3: اسمع عندها الف حق، خاطر ما مشيش معها بما يرضي الله. راجلها ظهر طماع، ظهر حاسس بالفلوس ما حشتوش بمرته.
0: فهمتك. يعني تو حسيت ان اغلبكم تو اغلب المستمعين عاطين الحق للزوجه هذه انها يعني خلينا نقول عجبكم الموقف نتاعها ما لا شك فيه، وانها انها ان قاعده توفي البوها.
3: والله الدنيا فين
0: فعلا. هذا هو هذه عبر هذه راه هذه عبر لنا سيده ليلى.
3: حتى ما نسيه خلي من رزق، حتى لو ما عندوش مرته ما عندهاش رزق ولا يكسب حاجة، الراجل يظهر هو مسكين وهو اللي عنده الحق، وديما المرأة مظلومة وضايع حرام عليه في الدنيا وفي الآخر.
0: صحيح صحيح. يعطيك صحة لمحالة أختي ليلى، مشكورة جدا الموقف نتاعك ورأيك وصل.
3: يبلغ سلامي لجميع أخواتنا في الإذاعة وجميع المستمعين وجميع أصحابنا في الإذاعة اللي يشاركوا معنا، وربي يخليكم وربي يبارك لكم، وربي يبلغ سلامنا العمي منور المدينة
0: يوسف. يوسف عايش أختي ليلى بارك الله فيك ومرحبا بك دائما معنا في إذاعة المنسير. باش نستمع لنا غم آخر في الحصة بتبيع، باش نواصل إن شاء الله بعد الأخبار وكلمات سادة المستمعين حول موضوع ستنا الليلة في برنامج من مسرح الحياة.

تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. غادر 30 مصابا في حادث انقلاب حافلة بالقيروان وحدة الأغالب للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن جزار، فيما تم إيواء مصابين اثنين بقسم العظام. وأوضح المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط أن أحد المصابين يعاني كسورا على مستوى الكتف، بينما يعاني الثاني كسورا على مستوى اليد. وكانت الحافلة قد انقلبت صباح اليوم أثناء توجهها من معتمدية الشبيكة نحو مصنع بمنطقة رقادة تابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية، مما أسفر عن إصابة 32 عاملاً. حلت تونس في المرتبة الثانية إفريقيا خلف جمهورية سيشل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاصة بالعشر دول الإفريقية الأقل فقرا، بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد. تضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الذي تقدمت به وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب جملة من الإجراءات الاجتماعية والتدابير التي تهدف إلى مزيد تدعيم المنظومة الصحية. وتضمن مشروع القانون إجراء جديدا يهدف إلى دعم إدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في المؤسسة التربوية، ونص الفصل 28 عدم الأخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة لضريبة المنحة المسندة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من قبل الدولة. وتقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 دينارا إلى 80 دينارا. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع عن كثب الوضع الميداني بمعتمدية ملولش من ولاية مهدية إثر تسجيل حالة إصابة بمرض سل الزيتونة في بعض مناطق الإنتاج. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: 11 و10 دقائق ليلا على موجات إذاعة المنستير. نواصل برنامج من مسرح الحياة إلى غاية منتصف الليل. كما قلت موضوحين وكما تبعتونا قصتنا قصة الفتاة أو الزوجة التي طلقها زوجها بعدما خيرها بينه وبين ميراثها من أبيها, فخيرت البقاء مع والديها برغم من الإصرار. والدها حبي يرجعها لزوجها وكتب لها المنزل, يعني راجع روحه, لأنه في البداية يعني خنقول مقارنة بأشقائها الذكور يعني ما خذتش حقها. ففي الأخير كتب لها عرف تعرف وتعرف بالذنب بتاعه, حاول يعني خنقول يراجع روحه وكتب لها المنزل, وبالرغم من ذلك ما حبش ترجع الزوجة. الموقف هذا ما نعرفش على كل حال السادة المستمعين معاه أو ضد, وتنجموا تعطيونا أراءكم في مختلف مواقف أبطال القصة. ودائما ذكر أنه قصصنا واقعية من مسرح الحياة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو, مساء الخير.
1: مساء الخير, شكري وتحياري وكل المستمعين إذا عسموها كثير.
0: أختي مبروكة.
1: أي نعم,
0: من تونس. مرحبا بك أختي مبروكة.
1: أي عايزك. شكرا على الغنية أصحاب الرباعي أبيهم, ترحم على أبويا وبوك وكل أب متوفي.
0: يعيشك الله يرحمهم جميعا, وإن شاء الله من أهل الجنة وربي يحيهم مازالوا بخير. وإحنا نصيحة لكل الأبناء باش يكرموا ويبروا آبائهم, لأنه بعتالي راو الإنسان يولي كيفوت الفوات, يعني كيفوت الأوان الحقيقة يولي يندم ندم كبير ياسر ويتحسر, يقول علاش ما عملتش أكثر باهي مع والدي. آية مبروك.
1: أي.
0: قصتنا الليلة سمعتك.
1: أي سمعتها ومانيش باش نطول خاطر انا مع اللي سبقوني كلهم.
0: أيه.
1: البو هو الظالم.
0: أيوة.
1: البو معناها هو ظلم البنيه اللي حرام في الشرع والكل. وهي انقذته بالموقف بتاعها, خليته انقذته من غضب الله,
0: خليته يراجع روحه يعني.
1: اي الموقف عشان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: هو خير لكم. هو هو هو هو عرف يعني اعترف بالذنب بتاعه, عرف انه غلط مع بنته وحب حبه ترجع لزوجها, لكني اصرت باش ما ترجعش.
1: اي ما ترجعش. انا لولا حتى كان عندي صغار منه ما رجعت.
0: انت مع
1: اي امراه حره ما ترجعت خاطر وهو ما دخلوش في حكايه الارث. هذه الحكايه هذه خويا فكري ذكرتني في حكايه بابا وامي الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم.
1: توفى جدي الله يرحمه, خلى ارض وعنده 5 أولاد وبنية واحدة اللي هي أمي.
0: أيوة.
1: وكي توفى أخوتها كلموها باش تجي يا إما تاخذ بايها يا إما تصحح. بابا قالها يا أنا يا تقعد بحزينة في الدار يا تاخذي الأرث. أنا عكس الراجل هذاك, أنا فلاح يعني أنا عندي فلاح.
0: أي.
1: كان باش تاخذي مع أخوتك الخمسة. ما ترجع في الدار ابقي معاهم غاد.
0: كيف هكا يعني ضحى بالميراث.
1: اي قال وتسامحهم زي
0: قال مانيش يعني يعني قال ما حشتيش معنا بالارث
1: وبالمنابك.
0: والله غريبه هذه.
1: عندي فلاحه خليهم الخمسه هذيكم ويجي تسامحهم.
0: ممكن معناها حبيت تقول انه اهل الوالده نتاعك امه كانوا يعيشوا بعيد شويه يعني على على على على والدك.
1: ليه
0: مش فرجيها؟
1: لا. لا نفسي ليها. لا نفسي ليها.
0: ما لك كيفاه يعني برغم ذلك شو معناتها يعني ما نعرفش. وحق هو وحقها مشروع.
1: هو حقها وكلموها اخوتها باش تجي تاخذ حقها بايها والا تصحح لهم معناها مسامحه.
0: معناها
1: الفضل اللي هي تاخذ.
0: اي
1: عندهم عيب في جهتنا قبل تو ولا الاثنين ياخذوا.
0: عيب.
1: عندهم عيب كبير مرته تاخذ مع الارث. اي برغم كي جاي يموت راه بابا الله يرحمه بناتي اللي تحب تاخذ تاخذ كيما هكا او عندكم حق تاخذ تاخذ وما خليناش.
0: يعني خيروكم. والله العظيم.
1: قال ما نحرمش حتى واحد.
0: فما لا لا لا, لا فما عقليات في بعض المناطق ومازالت حتى اليوم الناس هذا يعني مازالوا فما كاك يفكروا كاك يقولوا خير. ساعات فما شكون يخير فتاة تقول لك انت تحب تاخذ ولا لا, وفما شكون يحرمها تماما من منابها.
1: لا نحن ما حرمناش اما خاطر
0: هكي. إيه فهمتك يعني هكي. يعني تو الوالد نتاعك قال للوالده قال لامك يعني مش لازم تمشي. ومش لازم تاخذ مع اخواتك يعني
1: ما وسامح وسامحها وسامح بشبوها ما يدخل في جهنم
0: مع وهي مسامحه الوالده نتاعك
1: هي مسامحه اي مسامحه واذا كانت وقتها قبل وقتها تبدا عندهم حاجه يجيبوا لها معناها
0: مش راو السماح مش كبرها اسمعني يا مبروكه راو السماح انسان يقول سمحت راو مش بكلام فقط يعني مش شفاه يعني يلزم القلب يقول سمعت بقلبه ويلزم يعني ولا ويشاهد المولى على روحه على كلامه يقول يا ربي راني مسامح مش نقاش
1: اي
0: هذا هو مش
1: هما اصل مقتنعين بابا فلاح معناها ما هو
0: فهمت كيف ممكن خاطر زاد في عائلتهم وقت الوالد نتاعك تلقى ما يورثوش النساء علاش
1: ما يورثوش النساء اما كي جاي يموت حب يورثنا
0: حب يدارك
1: لا ما كنت ياخذ بايها في الشرع يعرف الشرع ويعرف الناس كلها تعرف راي البنية عندها الشرع
0: واضح شنسلك سؤال أخير يا مبروكة
1: اي
0: انت مع موقف انها ما حبش ترجع لرجلها ما
1: لا انا مريم مع, ولا مع مع مع الاخر
0: مع الاخر
1: وتحيه ليها
0: تحيه
1: تعجبني عجبتني عجبتني عجبتني حتى كان بصغاري انا في بلاصتها ما نرجع لوش حتى هو حتى الوقت ذا
0: واضح واضح يا مبروكة يعطيك صحة على المشاركة مرحبا بيك ديما معنا في ذاعة المنستير وشكرا ليك وربي فضلك إن شاء الله المكالمة التي فيها الموالية بعد أختنا مبروكة من تونس ألو مساء الخير
2: ألو أسلم أخويا شكري
0: أهلا وسهلا سي فوزي مرحبا بيك
2: يعطيك الصحة في يا الدنيا يا غرامي
0: يا الدنيا يا غرامي يا دمع يا ابتسامي
2: يعطيك الصحة مش وانا في بالي مش نقول لك بالمناسبة نتاع عيد الجلاله اللي بدنا محمد عبد الوهاب حب الوطن فرض عليا
0: حب الوطن بطبيعة فرض وإيمان ويلزمنا نحب الوطن نتاعنا أنا حبينا الأغاني تتناسب مع القصة ولأنه اليوم في ذاعة المنسير أكيد العديد من المساحات سمعنا خلالها أغاني وطنية
2: يعطيك الصحة سيدي
0: أي قص رأيك في القصة وش نجم تقول تبدأ مواقف
2: الأخير والأخير
0: الأخير
2: في البو اللي قرد بنته هو معناه يقول لك مش كلفني نعطي لنسيب نسيب بنته اللي معناه مش استقاط لك الشيء اللي مش يعطيه لها والأخير في الراجل بنته اللي معناها قلها لتمشي للضيق وطلقها معناها أخذيها على رزقها ما أخذيهاش كهية
0: معناها ذرة لحقي ولو انه هو تولى حرم الله وارث وحقها اما هو ما حقوش يعني كان صار مكاكا وخيرها وساومها
2: سيدي سيدي شكري
0: سيدي
2: وجود انيف مش من الشيء هذا
0: صحيح
2: انيف هاي سيدي والله انا بتفديك ما ناخذ انا من الصغير هذا الاولاد صحابي يفتكوا علي زويني في عند انا ما اخذ تو عندي زي 40 سنه يفتكوا علي صحابي يقولوا لي اي شنو مش تولي عندك الزيت والزيتون لا قلت لهم ماشي نخضر انا
0: ايه لا لا راهو يلزم قبل كل شيء مفكرش في خاطر لي زواج مصلحه كاكي يعني الانسان ما سبحان الله مكتوب وفما موده ورحمه يلزم بين الزوجين قبل كل شيء خاطر كل شيء ما يدومش راهو الرزق وبرا ياخذ على رزقه وبالتالي يقعد ما نعرفش تصير مشاكل ويقعد محكوم ولا يقعد لا الحقيقه تفكير خاطئ هذا
2: كان عافي ربي كان عافي ربي معناها كان عافي اول حاجه ما يحرمهاش من الضيع حرم
0: عليه هذا غلط الوالد
2: هي التسبيح تقول له توريت خويا بابا هكا وهكا يقول له اخويا ذاك الضيق ودوك رزق ودوك اخويا
0: وانت حره
2: وانت حره
0: هذا هو وذاك هو المحاله ولا على الاقل اذا كان مش يساومها كاكا ويعمل لها يعني يحطها في موقف محرج على الاقل يقول لها برا شوف مع ابوك فماش ما يتراجع فماش ما حاجه اذا كان هو مثلا نقولوا عنده شويه كميل للامور الماديه وعنده شويه بين قوسين طمع على الاقل باسلوب يكون لين ويقول لها برا زيد شوف مع ابوك يعطيك شو اللي يرجع لك شو ولا حاجه مش باش يخيرها يقول لها يا اما الدار حذايا ولا ولا ولا ولا ولا رزقك
2: هو ما عطاش ورقه صفراء ديريكت عطاه كرتو حمراء
0: مباشره ظهر على حقيقته يعني ظهر روحه
2: وفيها خير معناها الورثه هذيا حشيك بينتو على حقيقته بينتو
0: اي انت توا مع الزوجه انها ما رجعتش الزوجه في الاخير
2: يعطيها الصحه وما ترجعش وتاكل فاضل وتمشي ربيها ولا هو
0: أي كلكم يعني تقريبا في نفس الموقف ماشيين في نفس الاتجاه يعني أنه تباركوا موقف الزوجة
2: اسم الزال فيه ما يتقابل
0: ما زال فيه ما يتقابل
2: ما يتقابل طمية حشيك حش المتصنفين
0: كشف على حقيقته.
2: نعم يا نعم سيدي ما نطولش عليك.
0: مرحبا بك سيدي فوزي عايشك
2: ومسلم على المستمعين الكل ويرحم الوالد وفرعة صغيرة
0: عايشك بارك الله فيك أجمعين. إن شاء الله شكرا لك خويا فوزي من القيروان وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. إلى اللقاء نواصل مع المكالمات. المكالمة الموالية ألو مساء الخير.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا إيمان.
3: إيمان معك.
0: إيمان من المهدية. مرحبا يا إيمان
3: أهلا بيك. شنحوالك؟
0: والله بخير. أنت إن شاء الله تكون بخير.
3: الله إن شاء الله لبس.
0: إن شاء الله لا معك ربي. هاي إيمان كيفاش شفت القصة دي مختلفة يزي من العاطفة عاد هل نعمل شوية يعني مشاكل عائلية وشاكل الواحد ها؟
3: والله روعة القصة اليوم عجبتني أحلى قصة صراحة في صلب الموضوع وفي صلب الواقع متاعنا.
0: هي هذا واقع صحيح تو في جهتكم غاديكا فما حكاية أنه ما يرثوش الفتاة ولا الزوجة هكا يحرموها مزالت الحكاية دي موجودة
3: كثرة زادة
0: للأسف
3: مجتمع متخلف على الله
0: والله العظيم
3: والله
0: مو احنا توا بين قوسين يا إيمان إنسان يقيس على روحه يقول ما نعطيش لنسيب مثلا ولا سهري يقول شمشي للرزق شمشي لنسيبي باي وانت ما وانت شبيك ما خذيتش بنت الناس بشوية الساعة خليني أكمل الفكرة يا إيمان انت ما خذيتش بنت الناس ولو ومثلا لو فرضنا جات برزقها ولا جات صار مثالش وقتها اما باش تورث بنتك ولا تعطي لأختك لا أما كتاخو متاع الغير لا بيسالش شفت احنا قداش أنانيين في حياتنا
3: الشكري المشكلة وين المشكلة في الوالدين الوالدين يحايلوا على بنواتهم
0: عيب ولا عيب ديما عاطفة للولاد ولساعات يلقى الطفل قبل الولد
3: ولا الولاد تجيب أمه 9 شهور كي كبير كي صغير كي يكبي على حصير 9 شهور في الأخر بكل كبير كان جات طفلة ولا ولد ونعملوهم بطريقة كان جات طفلة كيف طريقة الكبير على حساب الصغير على حساب الوصاني ويقعدوا الأطفال يعني وفي الأخر ضحية عقد نفسية
0: صحيح كلامك صحيح والله صحيح
3: ضحية عقد نفسية
0: انت وحطيت يدك على بيت الدال يعني وذي هو الأساس يعني من البداية أنه الوالد يحرم بنته وبرغم أن يعني أكرمته في الأخر وبرته وهو هي لألقاها وما بعتش بها ورغم ذلك هو حرمها وندم في الأخير. الموقف يعني خنقول ممتاز وموقف رائع وموقف يعني خنقول كبير ياسر من الفتاة ومن الزوجة.
3: ولا أني منحكي لك الحقيقة أني معنيش مع قرار الفتاة بالكل.
0: كيف أسرة؟
3: على خاطر بها أعطاها من الفضلة تسمى وتسمى رجلها تسمى رجلها معناها وش ندخله هو في قرار مرته
0: معناها وتقول انت مو فما ناس يقول لك الرزق ما لهش يرجع لي لا هي زوجتي ولا انا يقول لك ولو انه غلطه ذي الفكره راه المراه ما يلزمش الراجل يفكر في هي عن طيب خاطر وعن طواعيه اذا كانت تحب يعني تعاون الزوج اما في الدين الاسلامي راه المراه مش مطالبه باش تقدم مالها لزوجها راه باش نبدا واضحين ايوا
3: صحيح مالها هي حره فيه حتى كانت تخدم كانت تخدم كان
0: أما توعت في الوقت وصعبة الدنيا يلزم تعاود
3: حتى حبيت عرضتها إلى والدها أني في بلاصتها نرفض أني ناخذ من بابا حتى 100 مليم ونخرج نشتغل على روحي
0: عجب.
3: وحتى راجلي ما نرجعلوش نكري بيت على روحي نخدم على روحي بكل استقلالية وكل
0: يعني لا بوها ولا رجلها
3: اي اصل مجتمعنا طول نعيشوا فيه ولا نتعطف فيه تحسابات حتى
0: لكن يا ايمان بر الوالدين يعني خلينا نقول واجب
3: اسمعني اوجيك الحديث
0: قولي
3: كيفاش بر الوالدين وبر الوالدين صاحبهم في الدنيا معروف انه انجهدك على ان تشرك به
0: اي
3: صاحبهم في الدنيا معروفا ولا تقول لهم اوف هذيك بالمعنى الايه ذيك
0: احنا نقيسوا
3: على الايه هذيك انه هم ظلموني
0: لا حتى كي ظلموك
3: هم عادلين وما يحبونيش وكل شيء
0: رد الفعل يعني انت
3: برهم اني ما ظلمتهمش ما نعتديش عليهم كل شيء لكن هضموا لي حقوقي سلام من بعيد لبعيد
0: خليهم لا خل قوس صغير يا وليك وللسادة المستمعين يا إيمان أنت فهمك مش صحيح راهو للآية مش قعدنا غاديك لا تقول مثال هذاكم لا تقول لها ما أفن يعني أقل كلمة ما تقول لهم يعني مش معناها ما تقول لهم مش أف وتقعد غادي أسمعني خلينا نكلمك يا إيمان يصلح حالك خلينا نكمل فكرتي وبعدين خلي لك مجال باش تعرف راه وما تقولهمش اوف موقفناش غادي، يلزم تبرهم وتكرمهم، وكان عندهمش يعني يعني مصروف تصرف عليهم وتقعد بجانبهم. ومهما كان ينجم البو يغلط مع ولده، ينجم يحرمك من ميراث، وبالرغم من ذلك ما يزمكش تغلط مع والدك ولا مع والدتك. لا هذا ما كلام هذا صحيح. ثم حاجة برك ما تتبعوش فيها إلا باش يقولك بس كان شرك بالله ولا أكفر بالله وذاي ولا عياذ بالله ما عناش. يعني إيش معناتها يقولك أكفر بالله؟ زاد مش توري قدامه، قدامه ما توريش عصيان، تبعد وحدك تعمل اللي يساعدك، أما قدامه وري طاعة.
3: هذه تولي فما حال أخرى، هو يقولك فما مثال يقولك إذا كان وجدت في بيئة مكبل أنت مكبل فيها غادر، وإن لم تستطع المغادرة فاقبل الوضع وارزخ له.
0: هو اسمعني، هو اسمعني، هو الإنسان باش كيفاش يقولوا يظهر البو اللب يخافوا من ولدهم ويحاولوا يسيسوه، هذيك يتسمى عاسي والديه هذاك. يعني يتسمى اش معناته يوصل مدام وصل للبو ولا اللم تحاذر وتسيس في ولدها باش ما يتغششش، هذيك يوري اخذ دليل انه هو ما عملش معاهم الباهي يخافوا منه. يعني اذا كان وصل البو اللم يخافوا منه هذاك يتسمى عقوق راه مما لا شك فيه. باش نبدا واضحين، لكن اغذر لي باش ولا اسمعني باش نبدا واضحين، راهو البو ما يتحسبش في الدنيا، ربي حاسب الوالدين ما يتحاسبوش، ربي راهو
3: ربي بجي حاسبنا الناس كل مشكله
0: صحيح. حينئذ حتى كان قردوا من الرزق ولا ما عطاه حتى شيء،
3: وكل والدين يحايلوا على
0: يحايلوا
3: وما يعدوش،
0: حتى كي يحايلوا ما ترجعش. ها نبدا واضحين، مش معناها هذه نعطي في حجه،
3: ما قلتش نرجع مش اسبوع انه الانسان
0: لا يقعد يبرهم، يقعد يبرهم حتى
3: يقول حسبي الله ونعم الوكيل
0: في قلبهم، يقولهاش قدامهم هذاك بينه في قلبه. الوالدين راهو مقدسين يا ايمان، يا ايمان خلينا نتحدثوا بربي، الوالدين مقدسين ما فيش نقاش في الموضوع، امك ثم امك ثم امك ثم بيك. ثم حاجه اخرى، فما حديث شريف سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لي بيك، يعني انت بكلك وفلوسك وبكلك البوك يعني انت بكلك البوك، يعني ما فماش نقاش، مش احنا باش نزيدوا نناقشوا الوالدين، ربي يديهم كان عاملوا الباهي، انا كان عند ربي كان عاملوا الخايب، كيف كيف ربي يعرف.
3: ممكن شكري ممكن نقول لك حاجه
0: باخر كملوا مع الواحد
3: نظريتي ممكن هم غالطين وممكن هم مش غالطين، الله
0: أعلم الله أعلم. خلينا نرجع توا، هي الفتاة انت قلت انت موقفك انك لا ترجع للبوك ولا ترجع لزوجك، معناها انت كنت جيت في بلاصتها
3: هكا، ده خطر الدار مش ترجع لها عبارة على سجن.
0: باي نحترم رايك، اما الدين ما يقولش هكا راهو. يا ايمان على كل حال يعطيك صحة، مشكورة على المشاركة وربي يهدينا جميعا
3: امين.
0: عايش أختي، عايش كل اللي قايمات،
3: عايش سلام.
0: ناخذ المكالمة اللي تفيه الموالي بعد أختنا إيمان من المهدية. لو مساء الخير.
4: ألو عاشتنا أخوي شوفي،
0: مرحبا بيك سي الحبيب المبروك من الوردانين،
4: وميك أكثر وبارك الله فيك وعلى حسن أخلاقك، وتحية لأخويا منير
0: أي
4: مرباطية اللي في الصحة تعب معنا الليلة، وفما إنسان آخر قاعد ينظلمه فيه
0: اللي هو
4: دائما وابدا هو الأخ المخرج اللي قاعد ينحت في الحصة،
0: ينحت خونا لطفي قاعد ينحت، قاعد تنحت راك يا لطفي خونا.
4: وقلوا سمحنا
0: بتبيع فما بتبيع، لولا هو كل فريق كامل ومتكامل كما يقولوا، لولا المنسق ولولا التقنية ولولا المنشط ما بتبيع ما يوصلناش، بيوصل صوتنا لكم توما. على كل حال شكرا لك، يعطيك صحة تحية يا حبيب. أي أخوي
4: أخوي شكري، فهمتي بالنسبة للظلم
0: أي
4: ما يقبلوا حد،
0: أي الظلم وظلومات
4: ربي سبحانه وتعالى حرم على نفس الظلم.
0: أي
4: نشوفه اليوم، أنت يعطيك الصحة دائما وابدا تبدأ يعني مناسبة وطنية تذكرها أول حصة. اليوم وزير الدفاع التونسي في عهد برقيبة يتنعت بكوني واللي هو بريدي، هذا مش معقول ومش من صفاتنا ومش من أخلاقياتنا باش نتيحوا المستوى هذا.
0: صحيح.
4: وعنا شهيد الوطن اللي يخدم معناها تحت راية تونس يستشهد في بنزرت، اللي اسمه علي بن أحمد بن محمد الساسي فرج الله، وامه لطيفة بن محمد قاسم أصيلة مدينة القيروان، ويسام الاستقلال توه حاليا عندي يا أخوي شكرا والله العظيم. الظلم معلش مش باهي هو الظلم
0: صحيح،
4: وفي الحالة هذه نشوفوا لا حد يتذكرهم ولا حد يجبدهم ولا حد كذا، آخر ملخ يجرى إنسان يكتب كتاب ويذكر وزير الدفاع التونسي في عهد برقيبة وما أدراك يقول اللي هذا راهو بريدي وليس مثقف.
0: طيب هذا كل يعني خويا حبيب صحيح المناسبة أنت حبيت تفرض نفسها وحبيت تقول كلام هذا وحبيت يعني ظاهرة أنت معناها مستاء من بعض المواقف
4: غير على بلادي.
0: فهمت كما ربي يدينا في الأخير وهذاك هو راه اسمع باش الوقت الوضع غير الوضع.
4: رسول الله كريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال اذكروا موتاكم بخير.
0: اي مش باهي والإنسان كيبدأ بلبية اللي يتوفى ذاك حسابه عند ربي وبفعله ما مكان خير ولا شر.
4: أنا نطلب من نيابة العمومية بنتي كجر الدفاع باش تتحقيق الشخص هذا اللي كتب.
0: الله يديهم الله يديهم وربي يدي الحقيقة استبيح كل شيء وكل شيء ولا يعني أي إن كان يكتب اللي يجي والثلب والقدح والسب ولنا للأسف في مواقع التواصل الاجتماعي وذية.
4: على كل حال
0: نرجع للموضوع حسب
4: معي وبارك الله فيك على الموضوع اللي تحته الليلة. أنا نحمل الإخوة الساعة قبل كل شيء ربي يهديهم وربي يصلح حالهم كوني اللي هما خلوا بوهم يغلطوا خاطر توا في سن 80 سنة راهو حتى صحته تنهار وفكره يضعف وفما فما فما فما يعني أبناء ربي يصلح حالهم وربي يهديهم يستغلوك الكبر هكايا ويستغلوا هكايا ويخليوه يغلط ويظلم واحد من العائلة سواء بنت ولا ولد.
0: فهمتك هما يخليوا يغلط هما يتسمعوا يعني ما عملوش الباهي مع والدهم يتسمعوا
4: حرام عليهم
0: وأساؤوله
4: حتى كيورثوا إرث ما عند بوهم راهو ما يمشي لهم في الخير.
0: واضح
4: خاطر هو توا احنا بكنا عابرين السبيل يجي نهار ونتوفى
0: ورزق رزق ربي في الاخير هو وسيله انت باش مره عندك ومره هو حكمه ربي انه يبدا الرزق متجمع عند شخص بعدين يتفرق هذا ولد خذا شويه ولا خذا شويه ولا خذا ولا خذا شويه والفتاه خذت شويه هكا وفي الاخر يولي يدور وتلك الايام نداويله بين الناس في كل مره.
4: وهما توا بالنسبه لي يعني حسب ما فهمت من الواحد الاب هو ضحيه والبنت اللي هي ضحية وتحت في عثة حشيت
0: هو لا زوجها يعني زاد بالحق
4: بارك الله إيه. لا زوج ولا أسماء ونحمد ربي اللي من جابتش منه صغار ولا الزريعة الباهة مش يجيبها
0: صحيح للأسف وفي الأخير هو يا حبيب في الأخير الموقف متاع الفتاة اللي ما رجعتش لزوجها يعني
4: الله يرحم من ولده من رب
0: معها يعني
4: والله يخلي تعطيه درس بتطمع خاطر علاش يقول لك اطمع وقت الرغبة مساوي راه دايم ربي راه يسمع هالإرث هذا وهالنزع العدوانية اللي قاعدة تصير في مجتمعنا راه شيء غلط على طول.
0: نرجع الربي
4: ونعتصموا بحبل الله جميعا.
0: صح
4: راه الدنيا شيء الدنيا فانية دنيا ثانية ولا حال يدوم
0: وذاك هو ويساعد فعل الخير
4: ويساعدك لتقابل وجه ربي وانت نظيف.
0: ذاك الصحيح وذا أعز كلام قلته يا حبيب
4: اللي يلم الرزق من حلال وحرام ويخليه للم يرحمش
0: شيء
4: راه ويمشي في نهار أزرق
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ما يقع هو اسمع الرزق كما يتلم كما يتفرط
0: صحيح وربي يحفظنا جميعا وان شاء الله يعني
4: اللهم امين يا رب
0: يعني خنقول قدرنا على فعل الخير وانسان ماذا بيه ما يظلمش ويخرج نظيف ما الدنيا العابره هذه. على كل حال سي الحبيب يعطيك صحه مشكور جدا على المشاركه
4: ربي يحييك ويرحم بوك وتحيه لكل مستمعي اذاعه المنسيه
0: ربي يفضلك سي الحبيب مرحبا بك شكرا وليلتك سعيده الى اللقاء. المكالمه المواليه صديقنا جمال الدماسي من قصر الليل. مرحبا اخوي جمال.
5: مساء النور انت اخويا منير والمخرج والمستمعين.
0: يا عايشك ربي فضلك سي جمال.
5: اول واحسن ما نبدا به الايه ثم الحديث. الايه تقول اعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذكر مثل حظ الانثيين وقسم ربي سبحانه وتعالى
0: واضح
5: ويعرف كل شيء والرجال قوامون على النساء بما فضل الله ببعض على بعض. باش ما ندخلوش في التفسير ثم أهل الذكر يفسرونها معروفة. الحديث الثاني الرسول يقول صلى الله عليه وسلم وللناس يقولوا فيه شر يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله وكيف ننصره ظالما؟ قال بأن تردوا إلى الحق وفي ذلك نصره أو نصرته.
0: هذا هو
5: الخطأ الأول من الأب
0: صحيح.
5: والخطأ الثاني من الأبناء الذكور والخطأ الثالث من الزوج الطماع.
0: يعني أنت تقول لأبناء الذكور يعني ما نعرفش القوى كما يقولوا سامحني بلهجتنا العامية هناني بناني قوى عجبتهم الحكاية
5: يعطيك الصحة لكن يودوا بهم باش ما تقوش للنار.
0: شفت كيفاه؟
5: يقول له يا بابا راهو حق اختنا ثاني ماهاش من صلبه ما يورثهاش وما تستاهلش
0: هكاك
5: ما مدامي من صلبه تورث لخاطر فما صارت القصه كيما هذه قلت له من صلبه ولا مش من صلبه قال من صلبه قلت له تورث
0: تورث
5: ماهاش من صلبه ما تورثش
0: باهي
5: والحاجه اللي هي الموقف نتاع البنيه بالحق ظهرت معناها برد الجميل واكثر من الجميل ما سلمتش في بوها والاخر حتى لكان يلزمها ما ترجعلوش حسب رايي خاطر حتى كان رجعت له ترجع له الدار باش يفكر في الدار اي فلوس
0: نقود صحيح
5: وهي ما قالوا حبني ونعطيك مليون قالوا نحب المليون نحبكش انت
0: وهذا هذا هذا هذا هذا اللي بتصحيح كلامك وهذا اللي تقريبا عبر عليه الزوج وظهر انه على حقيقته ظهر طماع وجشع
5: طماع.
0: اما البنت بصراحه موقف يعني ممتاز يعني الحقيقه وهذاك هو الدين شيقول
5: يعطيك الصحه برباك ما نقولش بابا نشكي بيه ولا بابا نعمله لا قال ربي وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به لما لك بعلم فلا تطعهما فلا ربي قال
0: إيه لا تطعهما حتى
5: هذيك
0: يا سي جمال حتى جمال. لا تطعهما يعني في الظاهر تنجم ما توريهمش يعني تسكت مثلا تقول له باهي باهي يا بابا تو نعمل أما في أما بتالي بينك بين روحك اللي كان قالك باش تعمل حاجة فيها مثلا معصية لله
5: نعرف
0: وهذا هو هذا المقصود
5: لكن كلمك فما مش لازم ذكر في قصة نعرفها قديمة شوية معناتها البو حب يقري دراريه مسلمين من أب مسلم وأم مسلمة حب يقريهم في البباصة المرأة يعطيها الصحة شامة شدت صحيح قالوا يا دراريه يقرأوا في حاجة مسلمين في جامعة في مدرسة عربية مسلمة وإلا لا ويعطيها الصحة
0: صحيح.
5: ولكن بربي بعد إذنك وإن شاء الله ما نكونش دخل الأغنية انت عبد الحليم رام برشا عارضها ما نقولش الناس الكل هي قدر أحمق الخطاة القدر قدر الله وقضاءه لا نقول أحمق الخطاة القدر أبدا أن يكون أحمق قدر الله هو اللي قدر هو اللي يعني
0: تعبير مجازي هو ما هو نعرف فهمتك نعرف فهم شكون انتقدها لست قلبي
5: وجدت معارضة كبيرة من المسلمين
0: أي أي
5: أي المسلمين ووجدت رفضا وانتقاد
0: إيه لكن أنت زادة باي سمحني ما كنا نمشيو زادة إذا كنا نمشيو خطر ساعات مجازا يعني تقع استعارة متاع بعض العبارات مثلا كيما يقولوا في غناية أم كلثوم حانة الأقدار حانة احنا عادة عربدت بي يعني كي نسمو الحانة هو يقول لك السكران من ال في في من السكران هي عبارة سكران في حد ذاتك يقولوا سكران لكن هو سكران مش من الخمر سكران يعني من حالة في حالة مناجاة للمولى سبحانه وتعالى في يعني هذا هو المقصود يعني حالة من التصوف كما يقول
5: والله اللي سمعت هذه انت حانة الأقدار قد تكون حانة أي قربت وأجلت وجاء جلوة الحانة هي الخمارة
0: حمار الخمارة أي وخمارة تأتي في الكلمات بتالي فما خمارة لكن الخمارة التخمير كما يقولوا احنا التخميرة منين جاي كلمة التخميرة هي من الخمر لكن استعارة فقط مش معناه احنا سكرانين بالخمر يعني احنا سكرانين بشيء اخر بالعكس بشيء
5: لا يكون احمقا ابدا ولا
0: اي واضح يعني فقط حبيت نقول لك يعني فقط اني تصور معنا مجرد
5: انا وخان
0: لا فاهمين بعضنا اخويا جمال على كل حال مشكور جدا
5: نادر قحبيش نحبها برشا ونحترمها لكن عمر ما يكون الركوع إلا لله
0: وهي سجود لله بطبيعة
5: سجود والركوع يقاتك يسجد ويبوس ويرلال صحيح
0: يعتذر انا ما حبيتش راهو انا اسمعني ما نحبش ندخل في حاجات يعني خلينا نقول
5: نسبيس في الراي والراي الاخر
0: خويا الركوع
5: ننتقدها
0: الركوع راهو اسمعني
5: نحترم
0: فهمتك لكن مو زاد كيف نجم الاولى نقول ركوع من باب انه يعني انسان ساعات كي تحترم واحد تعمل يدك على صدرك هيك وتهبط شويه انحناء صغير مش بالضروره يكون ركوع
5: يعني للصلاه انا ركعه وسجد كل حاجه في بلاصتها
0: اي هذا لا ممكن هي المصطلح قالت ركوع الركوع في ارتبط بالصلاه
5: دون لي بون سونس دون لي فري لي بون سونس عندي
0: يعطيك الصحه سيدي جمال مشكور جدا
5: رفع التباس وارجو ان اكون قد دخلت
0: لا بس
5: المرأة أحسن موقف
0: واضح
5: المرأة كل بناء وهي الزوجة الباهية والبنية الباهية والمرأة الباهية.
0: شكرا لك سي جمال.
5: الله ما نكونش
0: قلق. مرحبا بك، شكرا، ليلتك سعيدة. إلى اللقاء.
5: أنت منير والمخرج.
0: العفو سيدي، بارك الله فيك. باش نسمع علينا غم آخر في الحسن، نستقبل دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية بعد حين.

قبل ما نختم حصتنا حصة من مسرح الحياة بالنسبة لسهرة ليلة، حبيت نقدم بعض التحايا للسادة المستمعين اللي تفاعلوا معنا. الأولى أولهم بطبيعة أختنا مونيا برحال، دائما يعني حنقول تتابع بشغف كل البرامج اللي نقدموها في إذاعة المنسين. مشكورة جدا أختي مونيا، ربي فضلك ويعطيك صحة دائما على المتابعة والوفاء للإذاعة. حبيت نحيي كذلك أخت عفاف بليش، يعطيك صحة عفاف، تقول مساء الورد والفل والياسمين والنسري، سهرة ممتعة لكل من هو في الاستماع، أحلى الأوقات وأسعدها لكم جميعا. شكرا يا عفاف. منيرة حسين العويتي، مساء الخيرات والبركات يا سي شكري، الوالدين خط أحمر، راجل يتبدل امشي يمشي هو يجي غيره، أما الأب لا يتبدل ولا يتغير، والبنية ديما حنينة مهما يصير. يعطيك صحة يا منيرة. راذل الداجي، مساء الخير أخ شكري، قصة الليلة موجود منها كثير في العائلات اللي تحرم البنت من الميراث، فالأب أخطأ في الأول ولكن تراجع وأعطى بنته حقها في الميراث، غير أن الزوج كان تصرفه خاطئ 1000%، عندما خيرها يتاخذ نصيبها يتقطع والدها، وهنا تصرف الزوجة هو الصح، لو كنت مكان لا أعود إليه مهما توسل. شكرا لاختياراتكم لأغاني الليلة، فهي متماشية مع موضوع قصة الليلة. شكرا راضي، يعطيك صحة. خديجة بن ناصر، مساء الخير، تحياتي الجميع، والله الوالد لا يتعوض بكل كنوز الدنيا. فعلا يا خديجة، هنا منير رحيم، الحكاية ليست فريدة من نوعها لكنها تحرك الكثير من السواكن فعلا، ويلزمنا نتعظم القصص هذوما، راه مش قدموا في القصص هنا يعني خنقول قدمناهم فقط ومشاو على رواحهم، لا، احنا راو الغاية الاعتبار من القصص اللي نقدموا فيه، لأنهم هذوم الكل حاجات صايرة في الواقع. سي حاتم بن حمود، نتعلموا من الحياة قصص الناس عبرة لينا في خيرها وفي شرها، فعلا هذا هو الكلام الصحيح. سي حاتم مشكور جدا بن حمودة. أخ دليلة من جمال، مساء الخير، مساء الورد وسهرة شيخ الجميع، مستحيل أموال الدنيا تبعدني عن والدي وعائلتي، وأرى موقف مريم مع والدها وعصيانها لزوجها هو الطريق الصحيح، لأن الإرث والمال ليس كل شيء في الحياة. فعلا عبد العزيز حامدي، مساء النور والسرور، يعطيكم الصحة جميعا. كذلك نحب نوجه تحية لمنير حيم من جديد، خديجة بن ناصر، هذه الداجي، عفاف بليش، هذو مذكرناهم، عبد العزيز حامدي، دليلة، سيحات بن حمود، وسالم بن بلقاسم بالحاج، تحياتني لكم جميعا، مشكورين على المتابعة والوفاء لإذاعة المنستير. ديما نحاولوا احنا، الأخت رفيقة أبو سعادة كذلك، وأخونا فاضل الهمامي، مشكورين جدا على المتابعة. قلنا الاعتبار، ديما يلزم الاعتبار من القصص هذوما، الدنيا فانية وفي الأخير كل واحد ياخو حقه، وحتى إذا كان ولد عايق بين قوسين البو ما يلزمش يحرمه من النقاش بتاعه، لأنه أمره موكول إلى ربه. نفس الشيء والعكس وبالعكس، حتى إذا كان حرمك والدك من الميراث ما تردش الفعل، ما تردش الفعل، صحيح نجم حتى بأسلوب يعني مرن وأسلوب يعني خنقول لين مع الوالد متاعك، تمشي تكلمه بهداوة وتقوله يا والدي كذا وكذا وكذا وكذا مثلا، بأسلوب أنا مش توريه وبش يعني خنقول تكلمه بقوة وبشدة، يلزم اللين أكثر شيء مع الوالدين. في الأخير كل يتحمل مسؤولياته، رزق رزق ربي، والدنيا ذي فانية ولا حال يدوم. غدوة كان ناحيتنا القدرة إن شاء الله مع سيدنا الشيخ منور مداني من 9-10 متاع صباح في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. تحياتي لفريق البث المباشر اللي كان مصاحبنا صديقنا لطفي المكي، وكذلك خونا منير بوطي، أجمل تحياتي، شكري السكلي، ألتقيكم في موعد إذاعية قادمة، إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: تم منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري أنه سيتم في إطار أشغال الصيانة الدورية وتحديث أنظمتها المعلوماتية التوقف الوقتي عن إزداء خدماتها عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي att.com.tn، وذلك بداية من يوم السبت 17 من أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال، ولغاية يوم الأحد 18 من أكتوبر 26 و2000 على الساعة الثالثة بعد الزوال. وتندرج هذه الأشغال في إطار حرص الوكالة تطوير أنظمتها المعلوماتية والارتقاء بجودة خدماتها الرقمية بما يضمن تحسين أدائها وتوفير أفضل الظروف الاستغلال لفائدة حرفائها وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن الوكالة. أدانت تونس استمرار الإبادة اللاجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني داعية إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وفقا لما أكده المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة نبيل عمار. وقال نبيل عمار في كلمة ألقاها خلال المناقشة المفتوحة للمجلس بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، قال إن استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين وتصاعد الاعتداءات والنزاعات في المنطقة مرتبطة بإخفاق المجتمع الدولي في استعادة الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في كامل أراضيها. تضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الذي تقدمت به وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب جملة من الإجراءات الاجتماعية والتدابير التي تهدف إلى مزيد تدعيم المنظومة الصحية. وتضمن مشروع القانون إجراء جديدا يهدف إلى دعم إدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في المؤسسة التربوية. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة جديدة من سهرات سدى الأوتار. كما العادة يبدأ معكم دوا هيثم والناس يرافقني الليلة في الإخراج الفني للسهرة. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة كما العادة لحكاياتنا الفنية ولأنغامنا الطربية.